يستعيد البعض أغانيه وهتافاته، ويستعيد آخرون مسيرته التي بدأت من ملاعب كرة القدم وانتهت على جبهات القتال، بينما تبقى صورته واحدة من أكثر صور ارتباطاً بالسنوات الأولى من الثورة السورية. سوريون أحيوا ذكرى استشهاد ساروت عبر منشورات وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضاً منها. فريد المذهان كتب وقال: في ذكرى استشهاد باسط الساروت لا نستذكر شهيداً فحسب، بل نستحضر سيرة وفاء صادقة لقضية عادلة آمن بها ومضى ثابتاً عليها حتى آخر لحظة، وقف إلى جانب أهله وشعبه حين كان الثبات مكلفاً. توفيق كتب وقال: في مثل هذا اليوم قبل 6 أعوام استشهد البطل السوري عبد الباسط الساروت. عبد الباسط الساروت سيبقى في ذاكرة السوريين أيقونة لشاب ثائر كتب بدمه ملحمية تاريخية كان فيها البطل الشجاع. أيضا أحمد كتب وقال: القصة هي من تصنع البطل، وعبد الباسط كان بطلنا بقصته، رجل بدأ بمسيرة أسطورية على مستوى كرة القدم وانتهت حياته بكونه أسطورة ثورية لن تموت. أحمد عيوش كتب وقال: في ذكرى استشهاد البطل عبد الباسط الساروت، لم يكن الساروت مجرد ثائر، بل كان صوت الثورة وحارسها الأمين ووجهها الصادق، اختار الوقوف مع الحرية منذ اللحظة الأولى وبقي ثابتا على عهده حتى ارتقى شهيدا. تختلف المدن في طريقة استقبالها للزوار، لكنها تتشابه في شيء واحد، إنها تقول عن نفسها أكثر مما يقوله الآخرون عنها. وبعض المدن تستقبل ضيوفها باللافتات وبعضها بالأغاني. ومع زيارة الرئيس أحمد الشرع للمشاركة في إطلاق الموسم السياحي، خرجت مئات الصور والمقاطع إلى مواقع التواصل، لكن السوريين كعادتهم لم يكتفوا بمشاهدة ما جرى، بل راحوا يفتشون عما وراءه ويقارنون ويختلفون، ويقرأ كل واحد منهم المشهد بطريقته. وهكذا تحولت زيارة بدأت على أرض طرطوس إلى نقاش امتد على شاشات الهواتف في أنحاء البلاد، وسرعان ما تحولت الزيارة إلى مادة واسعة للتفاعل بين السوريين. فبينما ركزت تعليقات على أجواء الاستقبال وحجم الحضور، اتجهت تعليقات أخرى إلى قراءة رمزية الزيارة نفسها باعتبارها تأتي إلى واحدة من أكثر المحافظات حضوراً في النقاشات على طاولة الفعاليات السياحية في سوريا. تلك المشاهد التي وثقت وصولها قوى الأمن وحرس الرئيس إلى الجزيرة جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي وعيد تداولها مراراً. دعونا نشاهد. ترند الأمس بدأ بمعلومات عن وصول الرئيس للجزيرة، لكن المشاهد التي توثق المعلومة غابت عن المشهد، حتى تأتي مشاهد وصول الرئيس الشرع على متن قارب ومرافقة من القوات البحرية للجيش السوري. دعونا نشاهد تلك اللحظات التي انتشرت سريعا على السوشيال ميديا.

المقاطع التي وثقت جوانب من جولة الرئيس في طرطوس والتي نشرها رواد وسائل التواصل الاجتماعي الحاضرين هناك كانت أكثر من المقاطع التي نشرت في التغطيات الإعلامية بكثير، إذ وثقت جوانب لم تنتبه لها حتى وسائل الإعلام، مثل لقطة أظهرت شرب الرئيس الشرع للماء من نبع صغير وسط الجزيرة. دعونا نشاهد.

0: وبالطبع انتشرت العديد من المقاطع لأشخاص سعداء يكبرون ويحاولون التحدث مع الرئيس وسط ازدحام المشهد. نشاهد سوية.
1: الله أكبر، نورتنا سيد الرئيس.
2: الله
1: نورتنا.
2: الله يحميكم.
1: الله يحميكم يا رب. الله أكبر. الله أكبر.
0: من أكثر ما يلفت النظر بحضور الرئيس الشرع عادة هو أنه هادئ معظم الأوقات، لكن في مشهد قصير تداوله ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عانى الرئيس من ملاحقة شاب له بهدف التقاط صورة معه، واستسلم أخيرا مناديا الشاب لالتقاط هذه الصورة. دعونا نشاهد.
1: أبو محمد الله يحميك. أبو محمد أبو محمد الله يحميك. أبو محمد
0: كأول رئيس سوري يزور جزيرة أرواد، لقيت كلمات الرئيس الشرع تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي عندما سئل عن الساحل السوري. دعونا نشاهد ما قال.
3: والله أول شيء أنا خادم ليلون، وبقول إن شاء الله الأيام القادمة تكون أحلى بكثير من اللي راح، ورايحين نحن تجاه الازدهار والتقدم إن شاء الله، وراح يكون في فرص عمل كثير كبيرة إن شاء الله حسب المشاريع اللي مطلعنا عليها اللي عم نوجهها للساحل.
0: نظم أحد الحضور قصيدة وجهها للرئيس الشرع خلال وجوده في أرواد، وبعد انتهاء القصيدة جاء رد فعل الرئيس بأن زمن كتابة القصائد للرئيس قد انتهى. المشاهد القادمة من أرواد تصدرت تفاعل السوريين خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعض ردود الفعل حولها. محمد زوري قال: القصيدة عند العرب والقبائل العربية لها معنى وقيمة، وإذا إنسان ألقى قصيدة واجب علينا أن نسمعها، والقصيدة لها ثمن يجب أن يدفعه من قيلت فيه، وأن تلبى مطالب الشعب مشان عيون القصيدة يلي ألقى القصيدة. خالد كتب وقال: الزلمة ما بده مدح من حدا أو تدليس أو غيره، خلص فهمنا، لا حدا يغني أو يمدح شخص رئيس الدولة، امدح وطنك فقط لا تمدح أشخاص. أما عبد الملك قال: إيه يا أرواد قديش انحبس فيها عظماء، أبو عصام وأبو قاعود ونص حارة الضبع. أمس كان من المفترض أن يحل منشئ المحتوى حسان عقاد ضيفا في حلقتنا من ريبوست، لكن ظرفا ما منعه من الحضور. لا نعرف ما هو هذا الظرف حتى اليوم، لكن في آخر تواصل مع حسان أبلغ أحد الزملاء أن عليه مراجعة أحد الفروع الأمنية في مراجعة روتينية، وسيكون موجودا على شاشتنا في الموعد المحدد لبرنامج ريبوست في تمام الساعة 6:00، لكن حسان لم يحضر وما يزال هاتفه مغلقا منذ ذلك الوقت، تزامنا مع انتشار معلومات هنا وهناك عن فقدان التواصل معه. الصحفي عبد الرحمن تقي الصغير نشر عبر حسابه الشخصي في الفيسبوك معلومات تشير لاختفاء حسان من دون وجود ما يبرر الاختفاء. وقال عبد الرحمن إن حسان عقاد نشر بالتزامن مع نشر تامر تركماني أنه كان في اجتماع مبارح على أساس أن حسان يسلم حاله اليوم للأمن العام. طبعا القانون الأسدي بيفرض أنه ينحبس الواحد قبل ما يصير في غيبت وتجريم للشخص. وإذا حسان هربان من الحبس الظالم فأكيد أنا أول واحد معه قلبا وقالبا. حرية الناس ما لها لعبة أبدا، واحتجازهم قبل صدور تجريم هو جريمة بحق الناس والثورة والحريات العامة. هذا ما كتبه عبد الرحمن. أيضا شقيقة حسان كتبت: أخي حسان عقاد فقدنا التواصل معه من 24 ساعة، لكن يبدو أنها حذفت المنشور لاحقا إذ لم نعثر عليه في حسابها الشخصي على الإنستغرام. منشئ المحتوى تامر تركماني كتب من جانبه على حسابه الشخصي في الفيسبوك وقال: مبارح الساعة 3 للساعة 3 العصر ونحن معه لحسان، كيف أدينا التواصل معه من 24 ساعة؟ حسان ما كان متوقف وضلينا معاه نحاول نحل القصة، وبعدها استمرينا للساعة 11 بالليل بالاتصالات مشان نحل الموضوع على أساس اليوم نسلم حاله للأمن الجنائي وتتحول أوراقه للنائب العام، ومن بعدها نحن منحلها مع موسى. كيف هيك أخته عم تحكي؟ غريب أمرهم والله العظيم. في تمام ما ساعة الواحدة ظهر أن اليوم نشر حسان عبر حسابه في إنستغرام أنه سيصدر بيانا صحفيا يتحدث فيه عن التطورات اللي مر فيها. وكتب عقاد أنه هو بخير وعنده بيان صحفي عن اللي صار آخر 4 أيام بهم الشعب السوري الكل يسمعه، بس أنه ما في يحكي له حتى يصير بمكان آمن. ولم يوضح حسان ما علاقة الأمن بما ينوي الحديث عنه بطبيعة الحال. الكثير من التعليقات الواردة والأنباء المتضاربة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ولا تزال تتوارد حتى هذه اللحظة. الناشط أحمد أبازيد كتب على حسابه في إكس معلومة جديدة حول الموضوع، قال فيها: معلومة مؤكدة، الأمن استدعى حسان عقاد بسبب دعاوى من محمد حمشة وليس بسبب دعوى موسى العمر فقط، مشيرا إلى أن حسان غير معتقل لكنه رفض العودة وتسليم نفسه لقوى الأمن. أضاف في سلسلة من التغريدات أنه من المؤسف وأشبه بالخيال أن الدولة التي تحققت بانتصار الثورة السورية على نظام الأسد تكرس مواردها ومؤسساتها لملاحقة أبناء الثورة لصالح رجال نظام الأسد. أيضا الناشط ومنشئ المحتوى ثائر والي نشر مقطعا مصورا تحدث فيه عن جوانب اجتماع موسى العمر مع حسان عقاد يوم أمس. دعونا نتابع مقالة.
2: موسى كان طيب ويعني قاعد، وموسى نحن نعرفه قلبه طيب، يعني ما عنده حقد وما عنده ولا أمنة. فموسى لما شاف حسان قام فز سلم عليه وبوسه وقعدوا وتصافوا، وموسى قال: فاجأتوني، قلنا له العشم انه هي القصة تنتهي، نحن يعني متعشمين فيك الخير. حسان شاب خلوق جدا محترم، قعد مع موسى وقال له: انا تقلت عليك العيار يا ابو الطيب وانا بعتذر هي قدام الشباب. موسى قبل اعتذار وطلع لي بقلبه وقال له: انت غلطت بكذا وغلطت بكذا، وتصافينا. اللي عتب على حسان انه: يا حسان القصة هي بعد ما خلصت مبارح، وحملت حالك ورحت، ورحت كمان انت وابو الطيب قعدتوا على جنب، واللي فهمته انه ابو الطيب قال لك انه خلاص انا هالكم يوم رح كون عندكم بالبيت والوالدة بتطبخ لي رز بازاليا وكذا. يعني موسى نحن بنعرفه طيب من اول الثورة، القصة مو قصة دفاع عن موسى او كذا. طب يا حسان من الموبايل اللي كنت عم تحكي فيه، موبايل صديقك، ليش ما خبرت الاهل انت وين؟ انك انت نايم عند صديق او كذا، نحن بنعرف انك لا معتقل ولا مخطوف ولا في شيء، نحن بنعرف. بس انا مشانك ومشان مصداقيتك ومشان ما نطلع نحن بالخزوة بسواد الوش، وخصوصي ميسم وتامر لانه تعبوا بهذا الموضوع كثير.
0: من جانبه نشر موسى العمر مقطعا مصورا تحدث فيه ايضا عن اجتماعه مع حسان عقاد عصر يوم امس، وقال انه كان متجها للتنازل عن الدعوة التي رفعها موسى بحق عقاد. نشاهد.
4: وكنت معه كتير ودود، وهالحكي مبارح العصر، انتبهوا مبارح العصر، وقلت له ان شاء الله حفكر بالموضوع. وانا الان للأمانة رايح كنت اتنازل عنه، لكن لما شفت هدول الناس اللي متحالف معاهم عم بيقولوا انه صار له 24 ساعة مفقود، هاي كلمة مفقود يعني هاي كناية انه مفقود، يعني هو الرجال كسر هاتفه وقال لانه اجات اعتداد فكسر هاتفه ما سلموا للأمانة وكذا، مش مشكلة. أنا كنت رايح والله بصراحة أعفو عنه لوجه الله تعالى، بس أنا هلأ والله بصراحة عدت النظر ما عاد. يعني ليش عم تقولوا صلوا مفقود 24 ساعة؟ وأنا كنت معهم مبارح العصر المساء يعني ساعة 4-5 العصر يعني، وفي ناس قاعدين معه ساعة 8 بالليل، وعامل في الانستغرام هايلايت مش عارف ساعة 9 بالليل ونايم، ما بعرف يمكن أسأل الوالدة يا أختي الكريمة وين نايم أخوك. يعني هاي الدراما يعني خلاص، ترى على فكرة It's too much، يعني هاي الدراما كثيرة. خلاص الرجال قال لي أنا غلطت وتعجلت ومش عارف إيش، وطلع الولد يعني.
0: طبعا طبعا ما زلنا لا نملك معلومات حول تفاصيل القضية، وفيما إذا كان حسان مختفيا فعلا لا نملك ما يؤكد أو ينفي ذلك، لكن القضية حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. عبد الرحمن كتب وقال حسان ما مضطر يهرب، إن شاء الله ما بيهرب لأنه هيك بيكون لصق تهمة جديدة بحق الحكومة والدولة، هرب خوفا من البطش والتنكيل وهذا الأمر غير موجود ولو كان في إجحاف بالقوانين. أما مجد كتب وقال في شاب مثل الوردة محارب الطواحين وفاضح النصابين، حسان عقاد مختفي صار له 24 ساعة، بدنا حسان يا داخلية. هذا رأي مجد. أما خلدون كتب وقال يعني سنة ونص تقريبا صارنا محررين وتحت مظلة حكومة جديدة، يفترض تتغير القوانين مثل ما تغير سيارات المسؤولين من خردة معفنة إلى سيارات رئاسية تاهو. سوريا نصيب دائما بالحوادث السلبية التي دائما ما تتكرر وتحصل في الشرق الأوسط من حروب وقتالات وغيرها. مؤخرا عاد التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل عبر صواريخ أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل مجددا، لكن بطبيعة الحال ستمر هذه الصواريخ فوق سوريا بسبب صدفة الجغرافيا، وكون إسرائيل لا تبالي بالطبع ستعترض هذه الصواريخ في الأجواء السورية نظرا لكون الأضرار التي قد تنجم عنها في المدن السورية غير مهمة طبعا، كما هم المدنيون في معظم دول العالم بالنسبة لإسرائيل. مؤخرا تصدرت مشاهد المقذوفات الإيرانية التي اعترضت فيها الأجواء السورية عناوين التواصل الاجتماعي السورية بعد أن رصدت مقاطع مصورة عديدة تظهر أجزاء من هذه الصواريخ أو عمليات اعتراضها فوق المدن السورية. نشاهد. أيضا في مدينة طفصبيري في درعا الغربي رصد السكان سقوط صاروخ في أرض زراعية هنا، ونشروا مقاطع مصورة توثق بقاياه المغروزة في الأرض نتيجة للسقوط.
5: هذا الصاروخ الإيراني شمالي مدينة طفص، وكالة
6: حسبي الله ونعم الوكيل،
5: صناعة اليوم الصبح.
0: في منطقة نجهة بمحافظة ريف دمشق تعاملت فرق الدفاع المدني السوري مع سقوط صاروخ إيراني هناك وتسبب بحريق في أراض زراعية. دعونا نشاهد.
7: نشوف حريق ضخم في منطقة نجهة نتيجة سقوط أو اعتراض صاروخ إيراني في المنطقة، تسبب في حريق في أحد المحاصيل الزراعية، وبالتزامن أيضا مع سقوط صاروخ آخر في منطقة حرجلة في منطقة الكسوة أيضا بريف دمشق، عملت فرق الدفاع المدني في كلا المنطقتين على إطفاء أو السيطرة على الحريق ومنع تمدده، و الآن تقوم فرق الدفاع المدني في منطقة نجهة في تأمين الموقع من خلال وضع أشرطة تحذيرية في محيط الصاروخ لمنع الاقتراب منه، وستقوم الفرق أيضا في تحويل البلاغ للفرق المختصة للتعامل مع هذا الصاروخ.
0: الموضوع حل من بين القضايا الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعد ردود الفعل حول هذا الموضوع. سهيل كتب وقال ما يعترضوا فوق بعض، يعترضوا فوقنا ليش؟ ناقصنا لأنه. تعليق أيضا لمحمد قال اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين. غوشان قال ما كنا نخلص من إيران، يحلوا عن سمعنا لهون لحقنا. في قوانين المرور تصنف السيارة أو الدراجة على أنها آلية نقل، بينما من يسير يصنف من المشاة، وهو ما يعمم في الحوادث المرورية كحادث تصادم مركبتين أو مركبة صدمت مشاة إلى آخره. لكن ماذا عن وسيلة النقل التي تسير؟ الحصان. في حال تعرض لحادث مروري ما التوصيف الدقيق لذلك؟ دعونا نشاهد. يوه. المقارنات التي يجريها السوريون بين الحين والآخر حول أين كنا وأين أصبحنا لا تنتهي ببساطة، إنما يتغير شكلها ومكانها بين الحين والآخر، وهي استغراب محق بطبيعة الحال نظرا لعلاقة السوريين بمؤسسات الدولة على مدار 60 عاما. مقطع مصور انتشر سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر عناصر من قوى أمن الطرق يساعدون في إصلاح طرطيرة بمدينة حما، لفت نظر رواد السوشيال ميديا. دعونا نشاهد.
8: طبعا نحن بمدينة حما، صادفني على الطريق هذا المشهد، ما قدرت إلا أنزل وصوره. أمن الطرق عمالي صرحوا طرطورة، تفرجوا. هي أول شغلة اللي بيشتغل الطرطورة، هي الطرطورة. وشغلة تانية هي أمن الطرق، يعني الله أكبر. وين كنا وين صرنا؟ أي والله الله يعطيهم ألف عافية الشباب. الحمد لله الله ديما نعم علينا ويحميه ويحمينا ويحميه البلد. والله البلد ما بتتعمر وما بتكبر غير بولادها وشبابها. لو كانت على زمان النظام الخنزير الطرطورة كانوا أخذوا الطرطورة وصاحبها وزتوه على جناب. حجي زلمة كبير تفرجوا عم يشتغل له المشكلة، يعني تفرج عم يشتغل بإيده، شايفين عم يشتغل بإيده.
0: كما شاهدنا مشاهدينا، هو واحد من بين كثير من المقاطع المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولسه بيجي ناس بتقول ما تغير شيء، لسه شو بده يتغير لحتى يتغير. لطالما كانت المناطق مشاهدينا الواقعة شمالي محافظة إدلب من المناطق ذات الطبيعة السياحية، تضم مشاهد أخاذة بعد سقوط نظام الأسد وإزالة جبهات القتال وخطوط التماس. صارت تلك المناطق وجهة تجذب العائلات والسياح من مختلف محافظات سوريا. دعونا نشاهد تفاصيل هذا الموضوع في هذه المادة التي أعدها الزملاء في قسم النيو ميديا.

0: نجي كل فترة لهون على بقفلة، نستمتع بالأجواء، بالمي، بالخضار، بنروح عن نفسنا من ضغط العمل وأجواء المدينة الصاخبة. نتمنى من كل الجميع يجي لهون يستمتع بهالأجواء الحلوة.
1: الحمد لله رب العالمين، هالسنة كتير كتير عنا إقبال على المنتزهات في بقفلة، والوضع كتير الحمد لله جيد، بما أنه الحمد لله هالسنة صار خيرات كتير، يعني مية النهر سنة الماضية ما جرت من أنه كانت راح تنشف. الحمد لله هالسنة كتير كتير كويسة، ومية الينابيع كتير زادت في النهر. الحمد لله عنا إقبال كتير من جميع المحافظات وجميع الزوار يعني عم يزورونا في بقفلة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتي.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخد ورد. كلياتنا كنا بنتمنى تكون نهاية الإجازة والعيد سعيدة، ولكن قصة الدكتورة رانيا العباسي كان إلها رأي آخر، واللي رح نخصص لها أول فقرة من الحلقة. الرحمة لروح الدكتورة رانيا وزوجها ولروح أطفال البريئين، والعار والخزي لكل من كان بيوم من الأيام بصفوف المجرم الأسد وحسالته. ميليشيا الحرس الوطني تمنع طلاب السويداء من الوصول إلى دمشق لتقديم الامتحانات، وناشط باشاني: تعلموا ذكاء صناعي يا شباب بدل شهادة البكالوريا. وشاب من السويداء يرد: الذكاء الصناعي ما بيفيد مع قبائل الميليشيات اللي مسيطرة على المدينة. يا فهيم. محافظ مدينة دمشق يتقدم بشكوى بحق نشطاء مدنيين متهماً إياهم بالتشهير. واحد أهالي المزة يصرح: محافظنا الجميل، أنت شخصية عامة يعني عادي تسمع لك كم كلمة، بدك تطول بالك سيد راسي. حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد: لن تكون هنالك قرارات ارتجالية. ومواطن يعلق: اللي قبلك قال نفس الكلام، ترى خفف لنا تصريحات. أزمة النفايات تتفاقم في دمشق وريفها، ومسؤول حكومي: أخي والله ما عنا عمال. وافتكار تقول: سيدنا بحق كم سيارة تاهو كنتوا بتجيبوا عمال ووفرتوا علينا روايح وأمراض. أعمال شغف في حمص في لقاء فريق الكرامة وحمص الفداء بدور السلة، وحكام المباراة يعلقون: إيه كل مرة بنتحيز ضد الكرامة، ليش هالمرة عصبتوا؟ وزير الخارجية التركي: نعمل على ربط خط الحجاز بدول الخليج من خلال سوريا. ومحلل سياسي يخاطب القيادة الإيرانية: ابقوا انقعوا واشربوا ميتوا لمضيق هرمز. ترامب يعلن وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله للمرة التريليون، ومدير محطة إخبارية يقول لموظفينه: لا تكتبوا خبر جديد، سخنوا نفس الخبر القديم وزدتوه يا شباب. ليش ما في صورة؟ لا بدنا صورة حقيقية. هيك ها، هاتوا خلونا نبلش بأول فقرة. عزيزي السوري، عندي إلك خبرين، الأول كويس والثاني وحش، وخليني بلش معك بالخبر الكويس. أنت ضحية، مبروك، اعترفنا فيك كضحية كاملة الأوصاف. أما الخبر الوحش فهو للأسف أنك ضحية جاهلة وبتحتاج لتسقيف. لهيك رح نقدم لك كورس أونلاين مجاني بعنوان حزين واعي. كون حزين عزيزي، ما حدا مانعك، استمتع بمواصفاتك كضحية، بس أهم شيء أهم شيء تكون واعي.
1: أنا كنت دقيق، مو أنا الشخص، لا أنا الجهة ولا أنا الشخص، لا المؤهل ولا الكفء لحتى أنقل خبر مؤلم من هذا الشكل لأسر الضحية. أنا ما كان فيني إلا أن التزم بالمعايير الأخلاقية والمعايير الأكاديمية والمعايير الحقوقية.
0: هاد بقى يا عزيزي الضحية أول درس بالكورس، إنه الضحية لازم تحترم الالتزام بالمعايير الأكاديمية والحقوقية والقانونية لحتى هيك تبين ضحية مثقفة وبتشهي. ولا تخلي مشاعرك وحزنك يتعارضوا مع وعيك. أوعى. شو تعلمنا يا حباب؟ شو اسم الكورس؟ حزين واعي. برافو. هو الباحث يأسف لإزعاجك، بس هو يعمل لأجلك ولك حيوان.
2: دكتور دمر، حضرتك شايف الفيديوهات، قصة رانيا هل سمعت فيها من 13 سنة؟ هل سمعت إنه في 6 أطفال، 5 بنات وصبي؟ هل سمعت بقصة رانيا من 13 سنة؟ هل شاهدت الفيديوهات؟ ما خطر ببالك تخبرنا إنه في 6 أطفال، 6 أطفال مقتولين ملحوشين بغرفة مظلمة؟ ما خطر ببالك تتواصل معنا تتحقق منا ونحن عايشين بالعذاب؟
0: الدرس الثاني حبيبي ضحية، أهم نقطة، أهم نقطة بإنك تصير ضحية واعية. ما تستعجل، صبور، ولا تنقلك لوك لوك، لا تشوش على الباحث. هاي القصص بتاخد وقت طويل، هو سيران طويل. عندك أنسنة المجرم أول شيء، تعاطف مع المجرم مشان توقعوا بالحفرة. هلأ صحيح مرات بعض الباحثين بيوقعوا مع المجرم بنفس الحفرة، بس معلش بتصير، بعدنا بالسليم. تاني شيء، المعلومات ما بتنعطى لمين ما كان، سجل عندك. مرحلة حجب المعلومات، بعدين احتكارها، بعدين التفاوض عليها، وبس تتحقق كل هالشروط نخابرك.
3: أنتم طلبتوا من فريق البروفيسور زغور والأستاذ أنصار شحود ولم يعطوكم، أستطيع القول هذا الأمر؟
4: تماما. نعم.
0: إيه لا تجزع عزيز الضحية، هن مباحثين يعني، بس بالنهاية بشر. وهذا بياخذنا للدرس الثالث بكورس حزين واعي. لتصير ضحية واعية ومثقفة لازم تعرف انه ممكن يصير تضارب مصالح افراد الفريق البحثي، بس لا تقلق، كله بخدمة الضحية وخدمة الاعتراف فيها وبآلامها ومعاناتها. صورتك كضحية مضمونة، لا تخشى شيئا. بس يمكن في باحث ما له معترف بالسلطة الجديدة ليسلمها المعلومات وحابب يسلمها لجهات دولية، شنو أوجه؟
5: نحن تعجبنا أنه السيدة أنصار شحود هي ولفت تبعها من سنة 2021 27 فيديو بحوزتها، ليش أخفتهم ولهلأ ما عطتنا ياهم؟ ليش؟ ما بعرف يعني، بجوز من شان تعطي فرصة لهالمجرمين حتى يهربوا، الله أعلم، ما بنعرف يعني.
2: نحن سلمنا المواد للشرطة الدولية الهولندية والعثمانية والفرنسية ليقوموا بالتحقيقات اللازمة وأخذ هذا الملف بمسار عدالي حقيقي لكل الضحايا وللسوريين. نحن مو مهمتنا أنه ننشر هاي المواد، نحن مهمتنا نوصلها للجهات المختصة.
3: يعني لماذا سربوا الفيديو للجارديان وقتها؟ لماذا سربوا؟
1: الحقيقة أنا يعني بترك هذا الموضوع عنهم وأخلاقهم
3: أنت برأيك لماذا؟
1: يعني أعتقد أنه بلحظة من اللحظات كان لما طلع التقرير تبع النيو لاين والجمهورية كان في نية بأنه يكون في صدى له أكثر من هيك، لما ما حقق صدى تم نشر الفيديو.
0: شو اتفقنا عزيز الضحية؟ شو؟ باحثين ايه يعني، بس بالنهايه بشر هنين. بس اوعك يتبادر لذهنك، اوعك يتبادر انه عم يتم استغلالك كضحيه، هيك بتنضرب النوايا، واذا تورطت وشكيت بنواياهم كباحثين بيصير مشكوك فيك كضحيه. اوعها، الجانب البشري والانساني كتير مهم بتكوينك كضحيه واعيه، ويمكنها يمكن لازم تتقبل انه حتى المجرم مرات بيصير كمان ضحيه. هاي عم قلك لا تتفاجأ،
2: الدافع الطائفي قد يكون موجوداً أمجد، بس هو ليس الدافع الأساسي وليس الدافع الظاهر. حتى بحديثنا معه أمجد ما كان ولا أظهر أي دافع طائفي حقيقي أو قوي وراء هذه خلف هاي الجرائم أو بسبب ارتكاب هاي الجرائم. فينا نقول أنه خسارة أخوه حقيقة ممكن تكون هي السبب أنه هو ارتكب هاي الأعمال العنف بنوع مثل ما عم تقولوا أنتوا من نوع من الاستمتاع. فينا نقول
1: يعني نحن ما لنا فريق ولا لنا عالم عم تشتغل مع بعض بشكل مستمر. يعني أنا بعد عام 2023 أنا ما عاد تواصلت لا مع السيد أنصار ولا مع السيد أور ولا مع بقية أفراد الفريق. نحن رجعنا تواصلنا مع بعض بعد إلقاء القبض على السيد أمجد يوسف. نحن نتيجة كل هاي المعطيات كان عنا تصور بأنه هاي المواد هي موجودة عند السلطات المعنية.
0: لك أنا عم حاكيك عزيز الضحية، أنا بعطيك شغلة ترجع فيها لعندي، بأكد لك رح تطلع من هالكورس ضحية مع دكتوراه وأكاديميا. الوعي بيخليك ما تكوش على دور الضحية لحالك. إيش عرفك؟ يمكن المجرم نفسه يكون ضحية، لا تكون من أنصار الأنانية، والضحايا ما بيصيروا يكونوا شحود زور.
6: جريمة هي جريمة طائفية، هذا ما بدنا ننسى، هي جريمة قتل ضد الإنسانية، تحمل صبغة طائفية بسبب العبارات اللي استخدمها أمجد يوسف.
0: لا أستاذ فضل، أرجوك لا تنزعلنا الكورس، وصلنا مع الضحية للتخرج. يعني من وين طلعت لنا بقصة الطائفية؟ يعني شو بيصير إذا قلت إنه الجريمة ذات بعد عاطفي ما ينتقم لأخوه؟
7: هذا يعني أنه بشار الأسد هو المسؤول الأول والرئيسي في مجزرة التضامن، لأن أمجد يعمل معه.
0: ركز معي عزيز الضحية، لا تشغل بالك باللي قاله الأستاذ فضل، وصلنا نحن للحظة التخرج. كيف بتصير ضحية واعية؟ أولاً بتحترم الأكاديمية وبتلتزم بالمعايير القانونية والحقوقية. ثانياً لا تستعجل أوعى، ولا تفسر أنه طول الوقت لكشف المعلومات سببه حجب أو احتكار لا سمح الله، هاد كله لاعتبارات تفاوضية الله يخلي لنا ياك. ثالثاً هو باحث بس بشر، ولا شو رأيك أنت؟ كمان هو بيحب وبيكره وحقه يسلم معلوماته للجهة اللي بتعجبه. رابعاً لا للتكويش على دور الضحية، لا تتفاجعنا عزيز الضحية، شارك دور الضحية مع المجرم وأنسنه، يعني قد ما فينك أنسنه. خامساً دور على المسؤول الأساسي واسمع كلام الباحثين وصفي لي هالنية، لأنه إذا شكيت بإنسانية المجرم مو بعيد يتشكك فيك كضحية، لأنه المجرم الصغير هو كمان ضحية للمجرم الكبير. وشو استخدمنا مثال؟ تتذكر؟ أنصار وأخوات أمجد قالوا أمجد ما له علاقة، بشار هو المسؤول، أصلاً أمجد منه طائفي،
8: بشار هو بيتحمل المسؤولية.
0: شو بدك بالمجرم الصغير؟ هذا مسكين فقير ضحية للمجرم الكبير، تركوه ومسكوا المجرم الكبير، وإذا ما انمسك معك عادي، لأنه بالإعادة إبادة. تعرفوا غنية من فوق جسر الرقة سلم علي بيده؟ ايه شكلها بنصفة 2026 ما قدرت ترد السلام، لأنه غرجت الحزينة مو البنية، الرقة كلها غرجت. هلأ هو بيني وبينكم الوضع بالرقة كان شوي تحت السيطرة على حسب كلام المحافظ، بكفي عندهم ثلاثة أرباع الجسر على القليل، بس الفيضان الكبير اللي كان بالدير اللي لسان حالها كان عم يقول إني أتنفس تحت الماء إني أغرق أغرق أغرق.
8: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا راحت راحت يا شباب راحت.

0: يا صباح البندقية.
1: اي ما بتشبه باريس ولا شيء، طلعت بتشبه البندقية. بجوز الفرق بين دير الزور والبندقية هو فرق العملة مو أكتر. يلا كمان منيح تشبيه الدير بمدينة أوروبية، بلكي بيتحسن حظها لهالمحافظة شوي. تقول حدا مستقصدها وداعي عليها، أو شي دجال عامل لها شي عمل ودافنه بسرير النهر.
2: كان عندي توقع لسوريا، ممكن أحكي
3: لمين؟
2: لسوريا. سونامي قريبا جدا حيضرب سوريا، وأنا بشوف أكثر من محافظة أو منطقة سورية عم تغرق بالمي.
3: سونامي حيضرب سوريا؟
2: سوريا حصريا. أوكي، هو مجرد توقع إدوارد، سامحوني.
1: مسامحينك يا عمي، ما بدك كل هالحزن وهالآلام. على فكرة النهر بيفيد كل سنة عادي، بس هالسنة غير لأسباب

0: لو السد من سنة ونص يكون عمل تقييم له للمباني. طبعا السد هو حمايته ورعايته وصيانته ليست مسؤولية حكومية فقط، يوجد مسؤولية مجتمعية. اليوم السد المفروض يكون في توعية للسكان انه هذا عم يتكرر الامر، في إدارة سياسية، في مراقبة، والمفروض يكون في ميزانية للصيانة يعني والتحضير للفيضانات.
1: طيب
2: حلو كتير. الجزيرة لسه من كم شهر لتحررت والحكومة ما لحقت تساوي شي فيها، استلموا الدير والرقع على العظم، الله وكيلكم. بس والله منيح الفيضان بيكون جرف بطريقه فكر القائد والرفاق. هلأ فينا نشتغل عن ضيف، يعني الشعب لازم ما يتنحى على جنب ويترك الحكومة لحالة تشتغل، ونفس الشي الحكومة فيهم يقعدوا مع بعض ويتشاركوا المسؤولية.
1: هل يجري إشراك سكان المنطقة في التخطيط؟ هل يعني هناك تشاركية من قبل الجهات الحكومية معهم؟
3: حتى أكسب المجتمع يجب أن أصارحه بما يجري، لا يجوز أن آتي عليه فجأة وأقول له هناك مشكلة احذر منها. المشكلة الأولى في دير الزور هو ضعف النظام أو ضعف المنظومة الإدارية، والمسألة الثانية هو تداخل الصلاحيات. الجسور منذ فترة طويلة كان إعلام المحافظة وكانت المحافظة والشؤون السياسية يهللوا فزعات شعبية لإنشاء الجسور، وبالتالي هذه الفزعات مثلا لا يمكن أن يعني أشيد بها من أجل أن يعني أدفعهم لاستمرار العمل وأنا أتنحى جانبا.
2: أيوة، هل لبين معنى شو هو الجسر اللي لازم يترمم بالدير؟ بدنا بالأول جسر بين المواطن والحكومة لا يعرفوا يوصلوا لبعض، يعني الحكومة على ضفة والشعب على ضفة، مو سمعانين بعض اصلا. ايش هو يعمل المواطن؟ يجيب ميكروفون ليخاطب الوزراء على الضفه الثانيه؟
4: يقول وزير الدفاع ووزير الداخليه ان الربط من خلال الجسور المتينه بين ضفتي الفرات مساله امن قومي وليست رفاهيه، ونقول لوزيري التربيه والتعليم العالي، كما نقول لوزير الصحه، ونقول لوزير الطاقه، ونقول لوزير الزراعه ايضا ان ربط ضفتي الفرات مساله امن قومي كونها سله سوريا الزراعيه والحيوانيه وليست رفاهيه، ونقول اخيرا وليس آخرا لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث إنه قد فشل فشلا ذريعا هو أصدقائه الوزراء فيما يخص التحسب لهذه الكارثة.
2: يلا معلش أخي المواطن، بدها طولة بال، ولو إنه يعني الحق بإيدك، كل هالوزراء والمسؤولين اللي ذكرتهم ما عرفوا يتخذوا قرار بترميم الجسر، لا إجا الرئيس فزعة حتى بلش الشغل بالجسر. بدنا نقضيها هيك فزعات نحنا، مرة من الرئيس ومرة من الشعب؟ يا معالي المسؤولين، بدوا جسور بينكم وبين المواطن، بلشوا من هلأ مشان السنة الجاية ما نتفاجأ، وإذا ما عرفتوا تمدوا جسر جربوا العبارة منيحة، اعتبروا حالكم بالبندقية. وأهم شي أهم شي ما تغلطوا، بدل ما تمدوا جسر تعملوا سد. هون وصلنا بجولتنا لجسور فينيسيا زور، هناك كان موجود الجسر الترابي. شايفتي مدام؟ مع المو مو واضحة كتير لأنه جرفوا فيضان 2026. أوه ماي جاد، ما عم صدق أنه الناس كانوا بيستخدموا جسر ترابي للعبور في فينيسيا زور. بيقولوا المؤرخين الحياة بهداك الوقت كانت كتير زور. إيه مدام، وهداك كان اسمه جسر السياسية، كان الشريان المدينة الوحيد. اليوم الحمد لله فينيسيا زور فيها أكثر من 16 جسر. واو أميزينج. بس أهم جسر بنى بفينيسيا زور كلها من هداك التاريخ هو هداك. أين؟ which one؟ where؟ هداك طلعي منيح، لا أرى أين هو بالضبط؟ هلأ ببين معك. هذا الجسر مو مرئي، انبنى بين الحكومة والأهالي، لو ما انعمل هالجسر ما كان شفتي شي من هذا كله مدام. آه هلأ بدأت أراه. يا جماعة نحن حالياً ببلد تحول رسمياً لحلبة سباق للدراجات النارية، بس على الطريقة السورية. الموتورات فرطت من إيدين الكل، وغزوة الموتورات صارت خارج السيطرة. القصة ما عادت طبيعية لأنه الموتور ببلدنا بطل وسيلة نقل بس، صار مغناطيس طاير بيلقط الشناتي والمصاري وبيختفي بلمح البصر مثل النينجا.
5: اليوم نحن في مجاعة، البلد في مجاعة، لصوص وحرامية على أفهم يشيل. سرقت حقيبتي من سيارتي وأنا واقف أمام السيارة.

0: رحت على المخفر عم ساوي ضبط. أنا قاعد بالمخفر إجوا خمسة نفس الشكوى.
1: خمسة بالمخفر مع بعض ونفس الشكوى بنفس الساعة؟ هذا مو مخفر، هذا صار صالة انتظار لضحايا النينجا الطائر. شو بدكم بالحكي؟ السرقة عنا صارت أسرع من الفايف جي. الحرامي على الموتور بيمر بيقوم بياخد شقة عمرك وبيدوب مثل قرص الفوار. وطبعا الموضوع ما وقف على النشل وبس، القصة صايرة استعراض. تشبيب والتسطيح صاروا عنا هواية وطنية وعرض عضلات بالشوارع.
2: والله عم نعاني كتير من الموتورات، هالشباب عم تركب وتشبب، هاللي ورا عم يروح وهاللي قدام عم يقلب الموتور.
3: ازعاج الناس واجب، صار فرع المرور.
1: أهم شيء الحجي اللي منبطح وعم يسبح سباحة صدر فوق الإسفلت الناعي. هاد مو راكب موتور، لا هاد ناقصه بس شورت وبرنوس وبيقلب الأوتوستراد لمسبح بلدي. ولا الشاب الفهلوي اللي عم يرفع الدولاب القداماني ويشبب الموتور ورا سيارة الحجز، هاد عمي أنا بكمل لبيتنا على الدولاب الوراني. أما الموتور اللي كاتب إزعاج الناس واجب فهذا الصادق الوحيد بقطاع النقل، لأنه عم يطبق حرفياً خطة الإزعاج الوطني بحذافيرة. وطبعاً لما المسؤولين بالمرور يقرروا يحلوا القصة كبسة بالطير الأخضر واليابس. منيحة إجت بوقتها.
4: الغرامات التي يتم دفعها من 600 ألف للمليون ليرة
5: هي مثلاً 90% من المصادرات كانت للناس عم ترزق، وناس مثلاً معاشات دليفري، حتى الناس اللي ما دخلها بالتشبيه ولا بالسرقة ولا بأي شيء.
6: نعتذر إذا تأخرت طلباتكم اليوم، واضطررنا لتقييد نطاق التوصيل في بعض المناطق، لكن السبب حملة مرورية واسعة انتهت بحجز عشرات الدراجات النارية المخالفة.
7: بنطلع بنشتغل على الميتورات معزلين النهار، ميتوري ما فيه صوت ومنمر وكل شيء وما أحلاه، بيحجزني بتمرق عالم الزعران طول الليل، بتشلح العالم جوالات ما بتلاقي دورية مرور، بيمرق حدا عسكري ما حدا بيوقفه. ليش؟ لأنه نحن معلم ما حدا لا حول ولا قوة، لو معنا شهادة، لو منمر، لو حاطين خوذة بده يتصادر.
1: يعني الحرامي اللي بلا نمرة بيزكزك بين الحارات الضيقة وبيتبخر بثانية، والمواطن الدرويش اللي مرخص ومنمر نظامي وعم يركض ورا لقمة عيشه بالدليفري بياكل الحجز، لدرجة شركات التوصيل صارت تنزل اعتذار. نعتذر عن تأخير الصندويش لأنه الشوفير محجوز بالمرور. الموتور لهدول الناس مو استعراض عضلات ومراجل فاضية، الموتور هو ربطة الخبز وجرة الغاز وحليب الأولاد، والقصة كلها بدها شوية عقل وتنظيم مو قطع أرزاق وتعميم.
8: مو معنات إذا في حالات سرقة معناتها بتعمل على كل بسوق كله الدراجات النارية. نطالب المسؤولين بأنه يكون في حالة ضبط لهالموضوع هذا.
9: هو مصدر رزقنا هالموتور،
10: عم يشوفوا الموتور واقف عم ينزلوا يدقوا فيه دغري،
11: أنا قاعد نترزق الله.
12: الموتور هو أولاً وآخراً وسيلة نقل، مو وسيلة للتشبيب ولا وسيلة لأنه الواحد يطير عليه.
13: هو أديه هو أجري.
14: موضوع المصادرة العشوائي أنا برأيي غلط،
15: وأنا برأيي أنه يعملون ترخيص وشهادات هو أحسن شيء.
16: طالعوا لنا حال تنظيم نمشي عليه، خوزة نمرة شهادة، وقتها كمش واحد مخالف الله لا يرده. يعني أنا إذا مخالف الله لا يقيمني، ما علي شيء، ما عندي مشكلة.
1: فعلا الموتورات اليوم صارت شريان حياة وقضاء حاجات مثل أي قطاع حابب ينجح، بس ما بتمشي بالمنع العشوائي، بدها تنظيم ورخصة وخوزة وشهادة سواقة، بدها سيستم يحمي الناس النظيفة الشقيالة، مو يصادر لقمة عيشهم. بالمختصر حاجتنا خلط الصالح بالطالح وتصبحوا على شوارع آمنة ومنظمة. فاصل ومنرجع. كم كيلومتر بتركضي بالساعة؟ بدون موتور شي 20، على الموتور بمشي على 50 بالضبط مثل عقارب الساعة، بس من كتر ما أنا سريعة بالدوران الرادارات بتصورني لتعمل من صوري فوتو سيشن لأسرع مواطنة نظامية. بتعرفي تسبحي؟ بالمي ولا على الموتور؟
17: الاثنين.
1: بالمي دلفين، وعلى الموتور بسبح انسيابي بمسار القانوني مثل خيط الحرير، أضويتي وفلاشاتي شغالين وبدون ما تلمس نمرتي خطوط المشاة.
17: بتعرفي تركبي حصان؟
1: بركب حصان وبحط له مرايا جانبية وغمازات مشان يلتزم بقواعد السير وما يخالف المنعطفات. دخلتي على الميدان، الطريق مسكر بالكامل وعجقة سيارات خارقة، شو الخطة؟ بشغل الجي بي اس السحري براسي وبسلك حارات فرعية قانونية 100%، بمرق مثل النسمة وبزكزك بين السيارات بدون ما أجرح مشاعر مراية وحدة، ومستحيل أطلع فوق الرصيف. السيناريو الأسوأ، كبسة دورية مفاجئة، وقفوا الموتور، بدهم منك اوراق، ضاع الوقت، بايدك طلب ساخن، شو بتعملي؟ بوقف بكل احترام وبقدم الهويه والنمره والترخيص وبستاذن الضابط بكلمتين امان، زبوني يا سيدي عم يستناني، بمسك الصندوق الحراري وبقلب ركض ماراثوني وقفز حواجز قانوني فوق رصيف المشاة. طيب اذا كان الهدف بالطابق 15 قطعه الكهرباء والمصعد واقف تماما، بطلع الدرجه 3 درجات بنطه وحده، بدق الباب وبنفس مرتاح بقول له صحتين وهنا يا غالي. كلام نظري وبطولات، انا طالبه وجبه غدا من ساعه ولهلا ما وصلت، وين الوجبه؟ ولو تفضلي وجبتك عم تغلي، الدليفري تبعها علق بالاشاره، لقطت منه طلب نظامي وجبت لك يا ركض على الاقدام وانا فايته على المقابله كرمال ما يبرد، كليها وهي سخنه. خارقه خطيره انت، تم التعيين فورا، انت مو دليفري، انت نينجا الشعب. هيك منكون وصلنا لفقرة التوب 3 وأهم مقاطع الفيديو بالسوشيال ميديا السورية. المرتبة الثالثة بتروح لطبل وزمر. في ترند جديد هلأ صاير، بتقله للذكاء الصناعي يعطيني صورة عن شكل حياتي بناء عن محادثاتنا. كمان نحن عملنا نفس الشيء وقلنا له لاقي لنا مقطع فيديو بيشبه مواقع التواصل الاجتماعي السورية.

والله يا ابني انا واقف شايل شنطه، سحبوا لي شنطه من ايدي وشدوها واخذوها، كان فيها مصاري 5 مليون واخذوها لنا شالوها.

0: الغريب بالموضوع أنه فريقنا الاستقصائي بحبش ودور بين كل المصادر الموثوقة وغير الموثوقة وجروبات الخالات والعمات، وما حدا قدر يعرف لنا إذا كانت المناسبة فرح لما ترح. بس مو مشكلة، المهم مثل عادتنا نطبل ونزمر على أي شيء ولكل شيء. المرتبة الثانية لهالأسبوع بتروح لضربة جديدة للمغتربين. لك عزيزي السوري والسورية، بعرف إنكم بعد ما تشوفوا هالفيديو رح يوجعكم قلبكم، لذلك جهزوا حالكم وخلوا أعصابكم قوية.
1: حياكم الله من نص جرابلس، من على شط نهر الفرات. هاي قام نشوي بنص نص المي وفايضة، قام نشوي بنص المي. حياكم الله أيها المغتربون، تعالوا تعالوا إلى بلدكم.
0: أعزائي المغتربين، لا تخافوا، ما حدا أكل لا لحمة ولا جاش وما راح عليكم شيء، لأنه بحسب آخر الأخبار من جروب العيلة منقل الشوي والضيعة كلها غرقت بالمي. المرتبة الأولى بترجعنا لخدمات التوصيل بعصر الجاهلية. تخيل حالك عزيزي المشاهد قاعد هيك بالخيمة بالصحراء وطلبت شي ذبيحة ويجيب لك ياها الغضنفر ديليفري على الحصان.
2: الفترة الأخيرة أغلب الموتورات عم تتصادر والبنزين صار غالي. يا جماعة هذا الحصان اسمه بعنتر.
3: طبعا بداية كتير موفقة بأول أوردر اللي استلمته وتوجهت لعند الزبون.
2: طبيب فرع المرور، يلا مسافة قريبة أكون عندك.
0: مصادر محلية قالت إنه شركات رح تعمم هالتجربة الفريدة للدليفري بسوريا، وخصوصا في ظل حملة مصادرة الموتورات. بس الله يكون بعون المواطن، بده يتحمل يوصله أكله بارد. هيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا إنه مجرمين الأسد لسه مو كلهم تحاسبوا، وطريق العدالة طويل، بس بده صبر وحكمة وهدوء مو ترندات. خلونا دايما نتذكر انه هي البلد منعمرة ايد بايد وشراكة بين المواطن والدولة. تصبحوا على خير، انا ورد نجار، بنشوفكم الاسبوع الجاي.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نشرة إخبارية جديدة والبداية بالعناوين. الشيبان يؤكد رفض محاولات استغلال الظروف الأمنية من قبل مجموعات وميليشيات خارجة عن السلطة، لا سيما في محافظة السويداء، ويقول إنها تسعى إلى المتاجرة بمصير أبناء الوطن. قوة للاحتلال الإسرائيلي تحتجز 4 أطفال من ريف القنيطرة في أثناء رعيهم للأغنام وتخضعهم للتفتيش وتعتدي عليهم بالضرب قبل أن تطلق سراحهم. وقفة احتجاجية في مدينة الشداد بريف محافظة الحسكة، والمشاركون يطالبون بتحسين الوضع الخدمي والمعيشي ومعالجة ملفات أساسية في مدينتهم. دونالد ترامب يؤكد أنه سيعلن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، ويقول إن الإيرانيين مستعدون لمنح واشنطن كل ما تريده. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال كلمة له في حفل استقبال دبلوماسي ضم فعاليات الاحتفال بيوم إفريقيا، شدد على رفض سوريا استغلال الأوضاع في السويداء من قبل مجموعات وميليشيات خارجة عن سلطة الدولة، بما في ذلك الانخراط في أنشطة غير مشروعة كالاتجار بالمخدرات والأسلحة.
1: كما ترفض الجمهورية العربية السورية بشكل قاطع محاولات استغلال الظروف التي مرت بها البلاد من قبل مجموعات وميليشيات خارجة عن سلطة الدولة تسعى إلى المتاجرة بمصير أبناء وطننا، ولا سيما في محافظة السويداء، بما في ذلك الانخراط في أنشطة غير مشروعة كالاتجار بالمخدرات والأسلحة، وهو ما يهدد السلم الأهلي وأمن المجتمع والمنطقة بأسرها. إن سوريا تؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية هو الضمانة الأساسية لحماية المواطنين وترسيخ الاستقرار وسيادة القانون، فلا يمكن تحقيق الأمن والتنمية في ظل انتشار السلاح المنفلت أو وجود مراكز قوة خارج إطار الدولة.
0: وقال شيباني إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجولان السوري يشكل خرقا للقانون الدولي ومصدرا دائما للتوتر وعدم الاستقرار.
1: الإسرائيلي يحتل أجزاء من الأراضي السورية في الجنوب السوري، وانتهاكاته المستمرة تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي ومصدرا دائما للتوتر وعدم الاستقرار.
0: استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، هذا ولم تذكر رئاسة الجمهورية أسبابا أو تفاصيل إضافية عن فحوى الاجتماع. وتأتي زيارة ميقاتي إلى دمشق بعد نحو شهر من استقبال الرئيس أحمد الشرع لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في 9 من شهر أيار الماضي بحضور وفدين وزاريين من البلدين. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي استمرار تعاون الوكالة الذرية مع الحكومة السورية لمعالجة ملفات الأنشطة النووية السابقة وإغلاق القضايا العالقة. وقال غروسي أمام مجلس محافظي الوكالة إن الرئيس أحمد الشرع وافق على تعاون بشفافية كاملة لتوضيح ملفات الضمانات المرتبطة بالأنشطة النووية السابقة في سوريا. وأضاف المسؤول الأممي أن الوكالة تعتزم استئناف عملها في موقع دير الزور عندما تسمح الظروف بهدف الوصول إلى فهم كامل لتلك الأنشطة. وأشار إلى أن دمشق تظهر تعاونا كاملا مع الوكالة بما يساعد في تسريع معالجة القضايا الفنية العالقة تمهيدا لعرض الملف على مجلس المحافظين. أعلنت وزارة الداخلية توقيف 235 شخصا وتفكيك 7 خلايا مرتبطة بتنظيم داعش خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العمليات الأمنية مع جهاز الاستخبارات العامة. وبحسب بيانات الوزارة فقد شملت الحصيلة توقيف 198 سوريا و37 أجنبيا، إضافة إلى تفكيك 7 خلايا مرتبطة بالتنظيم. كما أسفرت العمليات عن ضبط أسلحة ومعدات مختلفة، من بينها أجهزة إلكترونية وقطع سلاح ومعدات تفجير وآليات. وتوزعت الخلايا التي جرى تفكيكها على دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب ودير الزور. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت 4 أطفال من بلدة الرفيد بريف القنيطرة الغربي في أثناء رعيهم للأغنام في الأراضي الزراعية المحيطة بالبلدة. وأضاف مراسلنا أن القوات الإسرائيلية أخضعت الأطفال للتفتيش والتحقيق الميداني وصادرت هواتفهم قبل أن تعتدي عليهم بالضرب وتقيد أيديهم. وأشار أيضا إلى أنهم احتجزوا الأطفال لنحو ساعة كاملة قبل أن تطلق القوات سراحهم في منطقة قريبة من البلدة. ولفت إلى أن أحد المارة عثر على الأطفال بعد الإفراج عنهم وفك القيود عن أيديهم وساعدهم على العودة إلى ذويهم. أتلفت فرق إزالة مخلفات الحرب في مدينة الطوار وإدارة الكوارب بمحافظة القنيطرة قنابل عنقودية غير منفجرة قرب منزل في قرية نبع الصخر بالقنيطرة. وقالت المديرية إن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام استجابت لبلاغ عن وجود قنابل عنقودية بجانب أحد منازل المدنيين، حيث توجهت إلى الموقع في قرية نبع الصخرة ونفذت عملية إتلاف للذخيرة غير المنفجرة وفق الإجراءات المعتمدة بما يضمن سلامة المدنيين. قال مراسل تلفزيون سوريا إن طريق السويداء دمشق أعيد فتحه وسط حركة خروج كثيفة من المحافظة باتجاه العاصمة. وبحسب مراسلنا فإن حاجز المتونة شمالي السويداء يشهد توافدا لمركبات المواطنين نحو دمشق بعد إغلاق جزئي نفذه بعض الأهالي وما تسمى بقوات الحرس الوطني التابعة لحكمة الهجر، وذلك على خلفية توترات في صفوفها خلال الأيام الماضية. هذا وتحولت قضية خروج 3 محتجزين من أحد مقار ما يسمى بالحرس الوطني في مدينة السويداء إلى أزمة أمنية وسياسية داخل التشكيل المسلح، تطورت إلى موجة غضب شعبية طالبت بحل ما يطلق عليه المكتب الأمني والعمل أيضا على إطلاق سراح أبناء المحافظة المحتجزين في دمشق.
2: تصعيد جديد في السويداء يعكس عمق التصدعات داخل المشهد المحلي بعد خروج 3 محتجزين من مقر لما يسمى الحرس الوطني ووصولهم إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ما كشف عن أزمة جمعت بين صراع داخلي وغضب شعبي. روايات خروج المحتجزين تضاربت بين تحريرهم من قبل الحكومة وهروبهم بتواطؤ مع عناصر الحرس الوطني مقابل مبالغ مالية، ما فجر اتهامات مباشرة للأخير ولقيادته. سرعان ما شهدت السويداء استنفارا تخللته عمليات اعتقال وإقالة لقيادات في محاولة للسيطرة على الوضع. الأمر لم يتوقف على ذلك، بل اتسع في الشارع حيث خذ محاسبة المسؤولين وكشف خفايا القضية، مع تصاعد الدعوات لحل المكتب الأمني المرتبط بحكمة الهجري الذي وضع في قلب الاتهام، مع مطالب أخرى بالعمل على الإفراج على أبناء السويداء المحتجزين في دمشق عبر اتفاق مع الحكومة السورية. كل ذلك أعاد الجدل القديم حول طبيعة الحرس الوطني وتركيبته الداخلية، التي رأى بعضهم أن تركيبته المتباينة من عناصر سابقين بالنظام المخلوع وشخصيات متهمة بملفات المخدرات وناشطين شاركوا في الحراك الشعبي المناهض للنظام لن تنهي الخلافات في السويداء وستمتد لاحقاً إلى موقفه من عدد من القضايا المفصلية داخل المحافظة. وبين الضغوط الشعبية والإجراءات الأمنية تبدو السويداء أمام مرحلة مفصلية، حيث لم تعد الأزمة مجرد حادثة أمنية، بل اختبار حقيقي لمستقبل ما يسمى الحرس الوطني وعلاقته بالشارع في المحافظة.
0: شهدت مدينة الشداد في ريف محافظة الحسكة وقفة احتجاجية طالب خلالها أهال بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي ومعالجة ملفات أساسية في المنطقة. وذكرت مديرية إعلام الحسكة أن مطالب المحتجين شملت معالجة ملفات المحروقات والمياه والخبز والكهرباء، إضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة. كما دعا المشاركون بالوقفة الاحتجاجية إلى إعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم ضمن مطالب مرتبطة بالواقع المعيشي والخدمي في المنطقة. أفاد أهالنا في منطقة القلمون بريف دمشق لتلفزيون سوريا بالعثور على مقبرتين جديدتين بالقرب من بلدة السحل بالمحافظة. يأتي ذلك بعد أيام من العثور على مقبرة جماعية في مدينة قارة بريف دمشق، حيث تم انتشال رفات 5 أشخاص في الموقع الأول قبل أن يعثر لاحقا على مقبرة ثانية تضم رفات 4 أشخاص. وبدورها أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين انتشال فرقها رفاتا بشرية في منطقة القلمون بريف دمشق بمشاركة الدفاع المدني. وقالت الهيئة إن فرقها استجابت لبلاغ عن وجود رفات بشرية في السحل بمنطقة القلمون، حيث عملت على توثيقها وجمعها وانتشالها وفق المعايير المهنية المعتمدة. ودعت الهيئة الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي مواقع يشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية أو العبث بها، والإبلاغ عبر القنوات الرسمية المعتمدة. من جانبها دعت وزارة الخارجية جميع الدول والمنظمات الدولية والجهات المعنية بالشأن السوري، دعتها إلى مشاركة ما تمتلكها من معلومات أو وثائق وأدلة مرتبطة بالانتهاكات التي شهدتها البلاد بما يسهم في دعم جهود العدالة الانتقالية. وقالت الوزارة في بيان إن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها يمثل حقا إنسانيا أصيلا وركنا أساسيا من أركان العدالة. وأكدت على أن قيمة المعلومات والوثائق لا تكمن في حفظها، بل في توظيفها لتوضيح مصير المفقودين وتوثيق الانتهاكات والمساعدة في جبر الضرر. بحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس رايت في واشنطن توسيع التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا. وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا وأفاق توسيع مشاركة الشركات الأمريكية في مشاريع الطاقة والبنية التحتية. وأكد وزير الطاقة الأمريكي دعمه لجهود تطوير قطاع الطاقة وتعزيز التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية تشجيع الشركات الأمريكية على دخول السوق السورية. ومن جانبه قال البشير إن عددا من الشركات الأمريكية بدأ العمل في سوريا، معتبرا ذلك مؤشرا على تنامي الثقة ببيئة الاستثمار. وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير التسهيلات للمستثمرين وتطوير الأطر التنظيمية بما يضمن نجاح المشاريع واستدامتها. كما بحث وزير الطاقة محمد البشير في واشنطن فرص التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة السوري مع شركتي HKN Energy وهيل وود، وبحضور القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري. وعقد الوفد السوري الاجتماع في مقر غرفة التجارة الأمريكية، وتناول فرص إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في سوريا، إضافة إلى المشاريع اللوجستية والتنموية المرتبطة بها. وعرض الوفد السوري بحسب ما ذكرت وزارة الطاقة تسهيلات والبيئة التنظيمية المتاحة لاستقطاب رؤوس الأموال وتأمين شركات دولية في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار. أكدت شركة شام كاش جاهزيتها لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني مع ارتفاع عمليات تسديد الفواتير عبر التطبيق منذ بداية العام. وقال مدير التسويق والعلاقات العامة في الشركة محمد بسيكه إن شام كاش تعمل على تطوير منظومة الدفع الرقمي وتوسيع انتشارها. وتشمل الخدمات المتاحة حاليا بحسب الشركة قطاعات جوازات السفر والتعليم العلمي العالي والاتصالات إلى خدمات الحج والعمرة. كما أشار بسيكي إلى استمرار العمل مع مصارف لإطلاق الربط المباشر بين محفظة شام كاش والحسابات البنكية، بما يتيح مستقبلا تحويل الرصيد واستقبال الحوالات داخل التطبيق. شهدت الليرة السورية في تداولاتها تراجعا وصل إلى 1.5% ليستقر بحسب تداولات الأمس في سوق دمشق عند 140 ليرة و80 قرشا للشراء و141 ليرة ونصف ليرة للباس، ينعكس على الحياة المعيشية للمواطن السوري الذي يعاني أصلا من التضخم والفجوة بين الدخل ومصاريف المواد الأساسية.
2: يبقى السوق واستمرار الضغوط النقدية والاقتصادية المؤشر الأكثر أهمية لقياس ما تشهده الليرة السورية من تراجع أمام الدولار، الذي وصل في دمشق بحسب نشرات اليوم إلى 1.5%، ما يعكس تراجع وتذبذب سعر الصرف في الأسواق السورية وسط أزمة سيولة وضعف في حركة التداول. يرى مراقبون أن تقلبات سعر الصرف لا ترتبط فقط بعوامل نقدية، بل تتأثر أيضاً بحالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للأسر، فمع كل موجة تراجع جديدة تتسع دائرة الغلاء في مختلف القطاعات من المواد الغذائية إلى النقل والخدمات، ما يضع المستهلك أمام كلفة معيشية متزايدة تفوق قدرته على الإنفاق. كما أن ارتباط جزء من النشاط التجاري في الشمال السوري بالليرة التركية يجعل أي تراجع في القيمة سواء للعملة السورية أو التركية سريع الانعكاس على الأسواق المحلية، فتراجع الإنتاج المحلي والاعتماد على الاستيراد سيدفع حكما إلى ارتفاع الدولار وأسعار المواد الأساسية في ظروف اقتصادية عنوانها البطالة وارتفاع كلفة المعيشة. قد يبدو التراجع طفيفاً، إلا أن مخرجاته تعني تراجع الأسواق وتقليص الاحتياجات واستمرار الضغوط الاقتصادية في بلد يعاني اقتصادياً وأمنياً فيه فجوة واسعة بين الدخل ومصاريف المعيشة الأساسية.
0: أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء بدء مسح جديد للأمن الغذائي الأسري في سوريا وآخر شهر حزيران الجاري ولمدة 35 يوما. وقالت الهيئة إن المسح يبدأ في 27 من الشهر الحالي ضمن المرحلة 10 من تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا بالتنسيق مع المحافظات. وأضافت أن المسح يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية تساعد في تحديد الاحتياجات وبناء تدخلات قائمة على الأدلة. ودعت الهيئة الأسر المشمولة بالمسح إلى تسهيل عمل الباحثين، موضحة أن كل باحث سيكون مزودا ببطاقة تعريفية ومهمة رسمية. قال رئيس فرع مرور دمشق ثائر عوير لتلفزيون سوريا إن جميع المخالفات المرورية وليس فقط مخالفة عدم ربط حزام الأمان ما تزال مطبقة وفق القانون المعتمد منذ عهد النظام المخلوع بقيمة واحدة باستثناء الدراجات النارية، وذلك إلى حين صدور قانون مروري جديد.
3: كافة المخالفات ما زالت فعالة من أيام النظام البائد حسب القانون رقم 31 لعام 2004، ما زالت كافة المخالفات سارية المفعول ومنها حزام الأمان، ولكن إعادة تنشيط، إعادة فقط أشبه بإعادة التنشيط لهذه المخالفة، والمخالفة هذه تشمل السائق والمرافق، وهو غير مستثنى المرافق للتوضيح يعني. وكافة مخالفات ما زالت سارية المفعول حتى تاريخه، يعني ما لم يتغير أي شيء في الواقع، ولكن انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة حتى تعتاد الناس على هذه المخالفات.
4: ليس فقط حزام الأمان،
3: لا، كافة مخالفات سارية المفعول، حزام الأمان، تجاوز إشارة، أي مخالفة مرورية هي قابلة للتطبيق. والجزاء المالي، والجزاء المالي محدد ب 25,000 بسوية واحدة لكافة السائقين المخالفين حتى وقتنا الحالي، طبعا بانتظار جلسات مجلس الشعب والإعلان الدستوري وتحديد يعني قانون سير جديد قابل للتطبيق يتناسب مع مختلف المخالفات وقيمها المالية.
0: حدد فرع المرور في محافظة حمص آليات تسوية أوضاع الدراجات النارية غير المرخصة في إطار تنظيم حركة الدراجات والحد من المخالفات المرورية. وأوضح رئيس فرع المرور العقيد أحمد الأسعد أن الدراجات غير الحاملة لمنشأ جمركي يجب تسليمها إلى مديرية الجمارك خلال 10 أيام، في حين يتعين على مالك الدراجات الحاملة لمنشأ جمركي مراجعة مديرية النقل خلال شهر لاستكمال إجراءات الترخيص والتنمير. وحذر الأسعد من أن الدراجات التي لا تستكمل إجراءاتها ضمن المهل المحددة ستعامل باعتبارها مهربة وتحال إلى الجمارك. أفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق بوفاة شخصين وإصابة ثالث بجراح إثر انجراف مركبة وسقوطها من منحدر على طريق معرونة في ريف دمشق. وانتقلت فرق الدفاع المدني فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، حيث انتشلت جثماني الضحيتين وأسعفت المصاب ونقلته إلى المشفى لتلقي

العلاج. حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من ارتفاع ملحوظ في أعداد الحرائق خلال الأسبوع الأخير، مشيرا إلى أن متوسط الحوادث اليومية بلغ نحو 180 حريقا. وأوضح الصالح أن ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم الحصاد وزيادة قابلية الغطاء النباتي للاشتعال أسهمت في انتشار الحرائق في مناطق مختلفة، وأكد أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة للاستجابة لهذه الحرائق وتعزيز الجاهزية الميدانية. أعلنت مديرية الطوارئ في الحسكة سيطرة على 11 حريقا اندلعت في مناطق متفرقة من المحافظة أمس الاثنين. وقالت المديرية إن الحرائق شملت منزلا في قرية حنوت الصغير بناحية تل حميس وأراضي مزروعة بالقمح وأخرى محصودة في تل حميس والمليلية. كما أخمدت الفرق حرائق أعشاب في مدينة رأس العين ومحيطها، بينها ثلاثة حرائق على طريق الصناعة، إضافة إلى احتراق كرنفة حصاد في قرية ذريه.

0: أعلنت الشركة السورية للاتصالات خروج آلاف الخطوط الهاتفية من الخدمة في منطقتي باب شرقي وباب توما بدمشق جراء سرقة كابلات. وأكدت الشركة أن فرقها الفنية ستباشر أعمال إعادة تأهيل وتركيب الكابلات فور استكمال الإجراءات القانونية لإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن. ونبهت الشركة إلى أن شبكاتها تتعرض بشكل شبه يومي لحالات سرقة تؤدي إلى انقطاع خدمات الهاتف الثابت والإنترنت عن المشتركين. أعلنت وزارة الطاقة إغلاق بوابة المفيض رقم 6 لسد الفرات بشكل كامل مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. هذا وانخفضت التمريرات المائية بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وبذلك تبقى بوابة مفيض واحدة مفتوحة من بوابة سد الفرات. وأكدت الوزارة أن كوادرها تواصل أعمالها لاتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة بما يضمن سلامة المنشآت المائية واستقرار الوضع المائي على طول مجرى النهر. قالت وزارة النقل إنها تتجه إلى تنفيذ خطة لصيانة طرق وجسور في الرقة خلال العام الحالي بكلفة تقارب 15 مليون دولار. وتستهدف الخطة التي استعرضها وزير النقل يعرب بدر مع محافظ الرقة تحسين البنية التحتية في المحافظة ورفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز الربط بين الرقة وباقي المحافظات، كما تشمل الأعمال صيانة طرق استراتيجية من بينها الرقة حلب والرقة تل أبيض والرقة أثرياء سلمية، إضافة إلى محاور باتجاه دير الزور. وتتضمن الخطة أيضا تأهيل طريق الرقة دير الزور وإصلاح جسور حيوية في الخرار والشريحة والسويدة وجسور الرقة والرشيدة والمنصور ومعدانة. استطلع تلفزيون سوريا آراء بعض المواطنين في مدينة حماة بشان قيمة فواتير الكهرباء بعد صدور فواتير الدورة الأولى للعام 2026.
1: ما بدي ادفع، وين بدي ادفع؟ شو بدي ادفع؟ مليون و150؟ وين بدي ادفع؟ اذا عم يشتغل كلهم بالنهار ب50,000،
2: طلعت 500,000 لشهرين ومقبوله، يعني نوعا ما مقبوله.
3: اذا فوق المليون ما بندفعها، ما ادفع. تحت المليون بندفع له.
4: عندي طاقه شمسيه ادفع مليون، مليون ونص، انا مستعد ادفع 5 ملايين. اما غير ما معياكو
5: طلعت فاتورتي بحدود 500,000. طبعا هذا الشيء كثير يعني بالنسبه لصرف الكهرباء اللي عندي بالبيت.
6: يعني امر غريب انه تطلع مليونين و700، يعني كانت تطلع تقريبا ما يقارب ال 35 40,000.
7: اخر فاتوره نحن طلعت عنا 700,000. نحن بيت عربي ساكنين ثلاث عيال فيه، انا وابوي واخوي، وصار كثير مقبول يعني حاليا.
8: 3 ملايين ب 9 ملايين الدورة الماضية، 9 ملايين والدورة هي 3 ملايين. وبيت ايجار من الواحد يجيب؟
9: والله عم يدفع لهم، في خربطة بالفاتورة، يعني الفاتورة الاسم ما لها اسم نهائيا بساعة الكهرباء، وطلع عليها 1,850,000. يعني مخربط هو ابو الفواتير مخربط.
10: عندي بطارية وعندي طاقة شمسية، كيف جتني 1,800,000؟ ما بعرف، يعني كأنه عم بصير الموضوع انه شلف مو موضوع نظامي.
11: وانا وزير الكهرباء اشوف فاتورة الكهرباء، وين المحافظ؟ ما في حدا. الشاب من جاب أجله، شاب من جاب أجله، طالع من حرب.
0: تستعيد عمليات التفريخ الصناعي للأسماك حضورها في سهل الغاب بريف حماة بعد سنوات من التراجع في محاولة لإحياء مهنة شكلت على مدى عقود مصدر رزق رئيسي لكثير من العائلات.
12: عمل دقيق وحساس، تسحب البيوض هنا بعناية، هكذا تبدأ عملية التفريخ الصناعي للأسماك في سهل الغاب. عمل شاق يتطلب خبرة ومتابعة مستمرة في كل مرحلة يمر بها. داخل هذه الحضانات المائية توضع البيوض بعد تلقيحها بانتظار تحولها إلى صغار أسماك جاهزة للتربية.
13: عملية التفريخ الصناعي ببساطة هي جمع البيوض من الإناث واستخراج النطاف من الذكور وجمع مع بعض. طبعا بتمر بعدة مراحل ومراحل دقيقة، يعني كل مرحلة بدها توقيت معين، ما بيصير انه نأخره او نسبق عليه.
12: الخبرة موجودة هنا، لكن الصعوبات والتحديات حاضرة ايضا. من التلقيح حتى التفريخ يواجه العاملون صعوبات كبيرة، أدوات بدائية يعتمدونها وتكاليف مرتفعة تلقي بظلالها على العمل.
14: الصعوبات هي الكهرباء، أضر شيء هي الكهرباء، ما عندنا كهرباء وما عندنا آليات حديثة مثلا حتى نشتغل فيها، كليات آليات يعني على قد الحال. إيه هاي الصعوبات. بالنسبة أول كان عندنا مثلا أخيو يعني أعداد كبيرة ناس تأخذ طلبات كتير، حاليا هلق يعني خف العدد كتير.
12: مهنة تربية الأسماك من المهن الأساسية في سهل الغاب، واجهت صعوبات كبيرة وخطر الاندثار خلال حقبة النظام المخلوع. اليوم تحاول النهوض واستعادة حضورها رغم التحديات.
15: من هذه الحضانات تبدأ الحكاية. آلاف صغار الأسماك تنتج هنا ضمن عملية التفريخ الصناعي تمهيدا لنقلها إلى أحواض التربية. مهنة تواجه تحديات كثيرة، لكنها ما تزال ترتبط برزق مئات العائلات في المنطقة. على أسوأ التلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: تعيش مخيمات ريف حلب واقعا معيشيا صعبا مع توقف المساعدات وتراجع دور المنظمات الإنسانية، ما ترك الأهالي يواجهون احتياجاتهم اليومية بإمكانيات محدودة جدا.
16: يحاول ترميمها بعد حريق التهم أجزاء منها. يدرك أبو عدنان على ما يبدو في هذه الخيمة لن تكون قصيرة. العودة وفق قوله لا تعني مغادرة المخيم فحسب، بل تعني بيتا يعاد بناؤه، فرصة عمل تؤمن لقمة عيشه، خدمات أساسية تجعل البقاء هنا أي في مخيم عفرين من دون أي جدوى.
17: يعني شوفت عينك وضع شنون وحالتنا شنون، لا إغاثة لا شيء لا شيء، كله وقفوا عنا، حتى تأمين معيشتنا ما فيه. يعني إذا جيت أنا أحمل حالي وأطلع من هون أروح، لا عندي بيت أقعد فيه، لا عندي مكان أروح عليه، أروح على العالم وأقول لهم قعدوني ببيوتكم، ما في حد يقعدني ببيتي.
16: في ريف حلبة ما تزال العديد من المخيمات قائمة كما هي، يقف ساكنوها اليوم بين ناري توقف المساعدات التي كانت تسد رمقهم وعزهم عن العودة، واقع يدفعون ضريبته وحيدين وفق تعبيرهم.
18: وقعنا السيء جدا هلا، لانه من وقت التحرير وقفت المي، الخبز وقف من شيء قبل العيد ب 15 يوم، واقف خالص ما في دعم، ترحيل القمامة ما في طاول، فالعالم البيوت جاهزة رجعت، رجع قسم من المخيم ما رجع الربع، والبقية الكل موجود ما رجع، لأنه ناس بيوتها على الخالص، ناس بيوتها بدها صيانة، مصدعة منهوبة.
16: غياب المنظمات الإنسانية دفع ناشطين إغاثيين في ريف حلبة لمحاولة سد الفراغ. على إعلاوي واحد من هؤلاء بجهود فردية يعمل على توثيق المعاناة وتأمين ما أمكن. مبادرات لا تكفي، لكنها تبقى صرخة باسم ساكني الخيام على ما يقول.
19: يا أخوان مثل ما أننا شايفين
20: سابقا كانت الناس يجيها كل شهر سلة إغاثية، اليوم ما في. يعني على سبيل المثال مثلا حالات كتير، يعني أحد الحالات من فترة بصورة أو نشرت حالته، يعني والله يعني شيء يدمي القلب.
16: خلف كل خيمة صامدة هنا منزل لم تكتمل شروط العودة إليه هناك، في حين يبقى الأمل معقودا على الوعد الذي يردده الجميع، صفر خيمة، والذي قد تطوى فيه صفحة المخيمات نهائيا ويرجع ساكنوها إلى بيوتهم. لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم وتوقفت المساعدات الإنسانية التي كانت تقيت غالبهم، أمر ضعف من معاناة ساكني الخيام الذين يقولون بأن إنهاء خيمة هنا يحتاج إلى ترميم منزل في المناطق التي هجروا منها. لتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، ريف حلب.
0: وبالانتقال إلى ريف إدلب، تتفاقم معاناة آلاف المهجرين في المخيمات أيضاً إثر تراجع الدعم الإنساني وانقطاع المساعدات عن عدد من المخيمات.
1: ما نعرف نسد سرقد اليوم.
21: في خيمة لا تتسع إلا للبرد والحاجة، تبدأ أم محمد يومها بسؤال واحد: ماذا سنأكل اليوم؟ تجمع النايلون وبعض الخردة لتبيعها وتؤمن وجبة لأسرتها، وبين مطبخ شبه فارغ وأدوية زوج لا تقدر على ثمنها، يصبح الطعام هماً يومياً. فما يطبخ هنا لا تحدده الرغبة، بل ما تسمح به الديون ويوم العمل العابر.
1: يعني نشتغل عند المعلم، بس أجرنا رخيص، أو نلم خردقة من الشوارع ونبيع، نلم كرتون نبيع، نلم كياس نايل ونبيع، هيك يعني عايشين حياة صعبة، عايشين حياة صعبة، كبار وصغار كلنا والله حياة صعبة عايشين بالمخيم.
21: لسنوات كانت المساعدات الغذائية شريانا وحيدا لعائلات هجرت وفقدت مواردها. سلة شهرية وربطات خبز مدعومة وبعض المواد الأساسية أبقت الحياة واقفة، لكن مع تراجع الدعم وانقطاعه عن مخيمات عدة بدأت الأسر تختصر وجباتها. ففي المخيمات لا تقاس الأزمة بعدد الخيام، بل بعدد الجائعين داخلها.
22: والما عنده يبات بالأكل، ولا حبة برغل ولا حبة رز ولا حق شيء، ولا حق ربطة خبز، ولا حق عندي دواء رشتات الحزمة دي كم وحدة ما جبت دواها خالص. والدكتور يقول لي مكتوب لي، حتى رحت والله خطر بشيت عند الدكتور.
21: في الوقت الذي تتحدث فيه شخصيات حكومية عن توجه لإنهاء ملف المخيمات وتحويل الدعم نحو القرى والبلدات المدمرة، تبقى العائلات عالقة بين مكانين: مخيم لم يعد قادرا على إطعامها، وقرية لم تكتمل شروط العودة إليها بعد. وبينهما ينتظر المهجرون حلا يعيد إليهم القدرة على العيش، لا مجرد البقاء.
23: بين خيمة يضيق فيها الطعام وقرية لم تتهيأ بعد للعودة، تقف آلاف العائلات النازحة أمام اختبار جديد. فانقطاع المساعدات لا يعني فقط غياب السلة الغذائية، بل يعني أن الجوع عاد ليكون جزءا من يوميات المخيم. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: استحضر سوريون ذكرى سابعة لرحيل عبد الباسط الساروت في أثناء قتاله في معارك ريف حماة عام 2019. ذكرى تتجدد معها حكاية الساروت الذي بقي حاضرا في الذاكرة الشعبية ورمزا للتضحية.
24: هنا ولد عبد الباسط الساروت لعائلة تعلم منها رفض الظلم ونصرة المظلوم، وهنا سيستذكر رفاقه في الذكرى السابعة لاستشهاده شاباً ترك كل شيء وراء ظهره مع أول مظاهرة في ثورة السوريين، ليعتلي الأكتاف قائداً للتظاهرات وأيقونة لها في مدينته حمص.
25: أول شيء هاي محلاتنا وهذا بيتنا، كان عبد الباسط من البيت على النادي، من النادي على البيت، الجامع صار وراك الحز. أول بدايات الثورة انطلقنا من هين من الحارة، شفنا الظلم، شفنا هاي، طلعنا مع العالم، وكان يعني مني ومن أهلي الكل بدنا نشارك بالعمل تمام بالثورة. واليوم يعني ما أبو شيء راح خسارة، الحمد لله تحررت سوريا والله يرحم شهدائنا.
24: مناضلا مطاردا وشجاعا متحديا لكل المخاطر الأمنية، تنقل الساروت خلال أعوام الثورة الأولى بين حارات حمص، ألهب ساحاتها منشدا، ثم سطر الملأ قاتلا، ثم حوصر في حصارها الشهير، فذاق جوعا وجراحا وفقدا لمعظم إخوته ورفاق دربه، من دون أن يلين ذاك كله من عزيمته شيئا.
25: والله انتصر عبد الباسط، وانتصر كل واحد طلع قال لا للظلم. أي واحد ناصر المظلوم هو انتصر بهذا الوقت، ونصر كبير الحمد لله. صح عبد الباسط ما هو موجود هلأ معنا، بس بكل البلد موجود خطوات عبد الباسط اللي قام فيها، وهو أكيد ما بس عبد الباسط، كل شهيد استشهد في سبيل الله له خطوات عنا، بس عبد الباسط هو صورة عن هاي الشهداء اللي راحوا في سبيل الله، وصورة حلوة وطيبة إن شاء الله.
24: استحضار ذكرى رحيل الساروت سنويا ليس وفاء وعرفانا له فقط، لكنه أيضا جزء من كتابة تاريخ ثورة تتجسد قصصها الملحمية في مناطق ومحطات وأشخاص كباسط.
2: في هذه الحارة ولد عبد الباسط الساروت ونشأ وترعرع، ومع الصرخة الأولى للثورة السورية تنقل في مدن سورية عديدة ناضل فيها جميعا لتعم شهرته الآفاق كأحد أبرز رموز الثورة السورية. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من أمام منزل عبد الباسط الساروت مدينة حمص.

نقلت شبكة نيوز نيشن عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن واشنطن ستعلن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. ونقلت CNN عن ترامب قوله إن واشنطن تتفاوض حاليا مع الإيرانيين وأنهم يريدون التوصل إلى صفقة جيدة للغاية. وأضاف أن الإيرانيين مستعدون لمنح واشنطن كل ما تريد بما في ذلك عدم الحصول على سلاح نووي. وقال ترامب إن أسعار النفط ستنهار عندما تعلن واشنطن النصر الكامل على إيران قريبا جدا. من جانب آخر، حذر الرئيس دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من العودة مجددا إلى الحرب مع إيران، قائلا إنه قد يجد نفسه يقاتل بمفرده. وقال ترامب لموقع أكسيوس أن إسرائيل أبلغت واشنطن في وقت متأخر جدا بشأن الضربات على إيران. أضاف أنه تمكن في النهاية من حصر نطاق الضربات، مشيرا إلى تلقيه اتصالات من 5 دول في المنطقة طلبت منه الضغط على نتنياهو للتوقف. وأوضح أن الدول التي تواصلت معه كانت قلقة للغاية وتؤيد الاتفاق الذي تتفاوض عليه واشنطن مع طهران، مؤكدا أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، مرجحا أن يتم ذلك قريبا. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن التوتر مع إسرائيل سببه انتهاك وقف إطلاق النار والحصار البحري. واعتبر قليباف أن طهران أوقفت الهجمات الإسرائيلية على لبنان سابقا عبر وقف المفاوضات والتهديد بالهجوم، فيما أوقفتها هذه المرة بهجوم مباشر على إسرائيل. وأضاف أن سبب التوترات الأخيرة يعود لانتهاك وقف إطلاق النار والحصار البحري. وبشأن المفاوضات مع واشنطن، قال قليباف إن الدبلوماسية لا تعطل العمل العسكري والعمل العسكري لا يعطل الدبلوماسية، مؤكدا أن هدف المفاوضات هو إنهاء الحرب وضمان أمن دائم وليس تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. يأتي ذلك فيما أكد أو قال مندوب إيران في الأمم المتحدة إن طهران وواشنطن تتبادلان الآراء عبر باكستان للتوصل إلى نص نهائي للاتفاق. ونقلت وكالة إرنا عن المندوب الإيراني قوله إن طهران تعتقد أن جميع الأطراف عادت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الذي يغطي المنطقة بأسرها بما في ذلك.

0: أسفرت عن قتيلين أحدهما طفل وعشرة جرحى من بينهم أربع نساء. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 5 قتلى و8 جرحى من بينهم 4 مسعفين في الصليب الأحمر جراء غارة إسرائيلية على صورة. كما تعرضت منطقة القطراني في قضاء جزين جنوبي لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي. حول هذا الملف ينضم إلينا دكتور أيمن خالد الكاتب والمحلل السياسي. دكتور أيمن، إذن يعني تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وإيران.
1: شوف، شكرا على الاستضافة. ابتداء، إسرائيل سوف لن تقف عند حلول اتفاقيات كما نتوقع، بدليل أنه يعني بعد إيقاف يعني إطلاق النار ما بين إسرائيل وإيران، وعلى قاعدة أنه هل لبنان مشمول بهذا الأمر أم لا، نلاحظ أنه إسرائيل استمرت وتناولت الصحافة العالمية يعني قبل قليل كانت تتحدث عن أن إسرائيل غير ملتزمة حقيقة بما تلتزم به مع طهران، يعني التزمت مع طهران ربما بتأثير الضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها في الملف اللبناني هي لم تلتزم، والدليل أن هناك ما زال هناك شهداء يقعون من المدنيين في لبنان. الحالة ما بين إسرائيل وطهران هي لن تقف عند حدود ما تريده الولايات المتحدة تطابقا، أنا أقصد. أما السياسة الأمريكية والسياسة الإسرائيلية بالعموم طبعا تتناغم في جل الملفات، لكنه في جزئيات معينة حتى إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ظاهريا تقول بأننا نمنع إسرائيل أو اتخذنا القرار بمنع إسرائيل من هذا الأمر، هي بالنتيجة تبارك لها ربما سرا، يعني ما لم تستطع أن تظهر به الولايات المتحدة الأمريكية أمام العالم ستكون إسرائيل هي المتبرعة بهذا الأمر. الهدنة أو وقف إطلاق النار قد تكون جزئية، لكن هذا عفوا لا بالأهداف الكلية والأهداف بعيدة المرمى التي جاءت لأجلها الولايات المتحدة الأمريكية وحركت بموجبها أو تخادم الطرفان لنقل يعني الأمريكي والإسرائيلي، من أن هناك شروط وهناك أهداف معينة لا أعتقد أنها ستقف ولا تترك هذه الأهداف مجرد أنه لعبة وانتهت أو حركة وانتهت. وأعيدك أستاذ عبد المنعم إلى هذا الموضوع، وهو الموضوع المتعلق دائما نتحدث به، النووي والصواريخ البالستية وأذرع إيران في المنطقة، ومضاف لها الحالة الاقتصادية المشلولة الآن يعني باتجاه تصدير الطاقة بمنطقة هرمز. يعني لا يمكن أن نتصور بأن يعني لنقول يعني من حرب ال 12 يوم من يونيو من العام الماضي إلى اليوم أنها تذهب هباء وكأن شيئا لم يكن. لا، ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية ووصلت إليه وطوقت الحركة في إيران واشتعلت فيها 3 حروب متقطعة، أعتقد أن طاولة المفاوضات ستستوعب هذه الملفات وسيكون الطرف الأكثر تأثيرا في الآخر الأكثر ربحا لنقول يعني من بالجانب العسكري والجانب الاقتصادي.
0: عمليا دكتور أيمن، طاولة المفاوضات الآن يعني موجودة مليئة بالأوراق أم أن الطاولة مفتوحة على الميدان في الأساس؟
1: أنا أعتقد أستاذ عبد المنعم أنه يعني استغلال واستثمار الوقت هو عادة للأقوى، والدليل حضرتك تفضلت قلت يعني بأن هناك مدة 2 أسبوع على أنه حديث الرئيس الأمريكي 2 أسبوع ستظهر إيران بغير طريقة أنها ستوقع على موضوع النووي وأن أسعار النفط ستكون يعني ستهدأ بشكل كبير جدا. هذا معناه أنه هالأسبوعين الولايات المتحدة الأمريكية وضعت خطة لها للضغط على إيران، والحقيقة يعني حتى بعد قصف الليلة الماضية لمنطقة ماهشهر ومنطقة وطهران وبعض الأماكن في غرب إيران، حقيقة هذه لم يكشف عنها بشكل كبير، لكنها في ميزان أو في توازن الردع أكيد هي كانت يعني فقرة مهمة جدا، بحيث أنه يعني لماذا هذه الضربة الخاطفة السريعة، وإن كانت إيران ردت يعني لنكون منصفين، لكن هل الرد الإيراني هو نفس ما قامت به يعني إسرائيل بضرب هذه الأماكن التي هي

0: على جدول عقد الهدنة أعتقد أنها ستكون مكافئة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه بالنتيجة الولايات المتحدة الأمريكية الآن تطوق إيران كما يعني تعلم بالقنابل الضارة ما زالت موجودة، القرار يعني سحب المسألة من الاتجاه العسكري إلى الاتجاه القانوني، هناك 137 دولة هم عندما يريدون إظهارها يظهرونها بالوقت المناسب، يقولون في اجتماع مجلس الأمن الذي دفعت 137 دولة باتجاه أنها تريد فك هذا الحصار بسبب
1: طيب
0: موضوع الطاقة موضوع، فلذلك الحجج لنقل أو الأدلة أو التي تحاول أو تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تظهرها بالوقت المناسب أنا أعتقد أنها قادرة على ذلك.
1: طيب هذه المواجهة التي كادت أن تتسع منذ هي يعني مواجهة كبيرة منذ أن عقدت
0: صح.
1: الهدنة بين الأطراف، من الذي أوقفها برأيكم دكتور أيمن؟ هل بالفعل يعني ترامب استطاع أن يسيطر على الموقف أم أنه كان على دراية منذ البداية وهو يريد تحريك الماء الراكد؟
0: أنا أعتقد أنه يريد تحريك الماء الراكد بصراحة، لأنه ليس من صالح يعني ليس من صالح إيران الآن أي مواجهة زيادة. لنأتي إلى توصيف الحالة والقدرات يعني الطرف مقابل الطرف الآخر، ليس هناك قدرة الحق لتعويض ما تفقده طهران اليوم بالمواجهات العسكرية مثل ما هو موجود الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لديها يعني الإمكانيات، هذا بحكم يعني واقع الحال، فأنا أعتقد أنه اللي حرك المشهد والذي أوقف المشهد هي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يعني إيران بالنتيجة يعني جزء من الحرب، وهذا جزء فعال سيد عبد المنعم، يعني عندما تكون نتحدث عن القدرات العسكرية كذلك هناك الإعلام والرأي العام، هذا يعتبر جزء كبير من إدارة حتى العلاقات الدولية، يعني تتكلم علاقات دولية اللي هي الأمور العسكرية والأمور الاستراتيجية والأمور التاريخية ومضاف إليها أمور عوامل تحريك الرأي العام، فلذلك يحاول الطرفان كل يعني منهما أن يستثمر الإعلام لصالحه ويقول أنه أنا المنتصر أنا الذي قدمت يعني، وهذا الأمر ما يعني تعنى به الدول لأنه يؤثر على الداخل ويؤثر على الخارج، فكل يريد يعني كسب هذه المعركة، لكن تحليلنا يذهب إلى أنه توصيف مكامن القدرة، مكامن القدرة ما بين الطرفين، يعني بالنتيجة أعتقد أنه لا نختلف كثيرا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تحاكي إيران فقط، هنا القضية هي تحاكي إيران وما بعد إيران، هي تحاكي الصين وتحرج الصين، تحاكي روسيا وتحرجها في أماكن كثيرة، فإحنا نقيس على هذا الشيء.
1: نعم دكتور أيمن خالد الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم. ختام ونشر مشاهدينا في أمان الله.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هل نعترف اعترافات اليوم؟
2: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
1: والنعم،
2: فخرجت صرخت أنا حر، حقي بالنص الدستوري.
1: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
2: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
1: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
2: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
1: حزنتنا من البداية.
2: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي.
1: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟
2: من أين استخرجتها يا رجل؟
1: يصنعون من الحبة قبة كما يقال. يعني
2: قبة جميلة ومن مانع يعني.
1: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
2: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
1: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
2: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
1: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
2: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
1: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
2: إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
1: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: محمد كرد علي مفكر ومؤرخ ولغوي وناقد أدبي، ولد في دمشق عام 1876 لأب كردي وأم شركسية، وتوفي ودفن في دمشق عام 1953. درس في مدارس دمشق وتتلمذ على يد أشهر علمائها مثل محمد المبارك وطاهر الجزائري ومحمد عبده في مصر. أنشأ مجلة المقتبس في القاهرة وعمل في جريدتي الظاهر والمؤيد. ترأس مجمع اللغة العربية في دمشق منذ تأسيسه عام 1919 وبقي في منصبه حتى وفاته. شغل منصب وزير المعارف مرتين في عامي 1920 و1928. أتقن اللغات الفرنسية والتركية والفارسية وكان مفتتناً بالثقافة الفرنسية. أنشأ مدرسة العلوم الأدبية العليا وحولها إلى كلية في الجامعة السورية آنذاك. كتب نحو 22 مؤلفاً في الأدب والفكر والتاريخ والرحلات والفلسفة. دون في كتابه الأشهر خطط الشام تاريخ الشام منذ فجر التاريخ حتى آخر العهد العثماني، واستغرق إنجاز الكتاب 25 عاماً. يعد كتابه غرائب الغرب من أهم المراجع عن الحياة الأوروبية في مطلع القرن العشرين. ترجم روايات عن الفرنسية منها قبعة اليهودي ليفمان الفضيلة والرذيلة لجورج أوني، وكتاب تاريخ الحضارة لشارل سينيبوس. حقق كتبا تراثية مهمة منها سيرة أحمد بن طولون، تاريخ حكماء الإسلام، رسائل البلغاء. كتب مذكراته في مجلد من 4 أجزاء بعنوان المذكرات، وتعد مرآة لعصره في مختلف ميادين الحياة. قال في وصف نفسه: أحب الحرية والصراحة، وأتألم للظلم، وأحارب التعصب، وأمقت الرياء. توفي عام 1953 ودفن بجانب ضريح معاوية بن أبي سفيان بدمشق.

حملوا سوريا في حقائبهم غصة وأملا، وتوزعوا في مناكب الأرض لا لنسيان الجذور بل لمدها في فضاءات الحرية. هم الجسر الذي لم ينقطع والعمق الذي استندت إليه الثورة في أحلك ظروفها، واليوم يبرز دورهم كقوة ضاربة لا غنى عنها في وضع اللبنات الأولى لإعمار الدولة وتثبيت أركانها من جديد. لم يعد كثير من السوريين مجرد لاجئين يبحثون عن أمان، بل صاروا أرقاما صعبة في معادلة التغيير. لحظة يمتزج فيها الذكاء السياسي بالقدرة الاقتصادية، وتتحول فيها الفنون والآداب والإعلام إلى قوة ناعمة تخترق المحافل الدولية لترسم صورة سوريا التي تليق بتضحيات أبنائها وبناتها، بعيداً عن صور الدمار والارتهان. السوريون في المهجر، ملف حلقتنا الليلة في الجمهورية الثالثة، ونسأل فيها عن ثقل الجاليات في صناعة القرار السياسي الدولي تجاه قضيتنا، وكيف يمكن لرؤوس الأموال السورية في الخارج أن تكون المحرك الأول لعجلة الاقتصاد الوطني، ولماذا يراهن السوريون على مبدعين في الاغتراب لترميم الهوية الوطنية، وكيف ننظم هذه الجهود لتكون شريكا حقيقيا في تأسيس الدولة الجديدة. هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تجاوزت أعداد اللاجئين السوريين الملايين خلال السنوات الماضية، وتوزعوا على دول الجوار ودول أوروبية ودول أخرى حول العالم. تفاصيل أكثر في هذه المادة ونعود لنبدأ حوارنا.
1: دفع التصعيد الأمني والعسكري لنظام الأسد بعد اندلاع الثورة ملايين السوريين إلى النزوح داخل البلاد واللجوء خارجها. في نهاية عام 2011 كانت أعداد المهجرين خارج البلاد محدودة جدا، ولكن الأرقام تصاعدت بشكل كبير لاحقا مع تتالي الأحداث، حتى وصلت أعداد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة إلى نحو 1,000,000 شخص في شهر آذار من عام 2013، وارتفع العدد إلى الضعف في شهر أيلول من العام نفسه. وفي منتصف عام 2015 تجاوزت الأعداد 4,000,000 لاجئ، ومع نهاية عام 2016 وصلت الأعداد إلى 4,800,000 لاجئ، لتصل ذروته إلى 6,500,000 لاجئ سوري حول العالم قبل سقوط النظام في نهاية عام 2024 بحسب تقديرات منظمات الأمم المتحدة والمنظمات السورية المعنية. ويتوزع اللاجئون السوريون بين دول الجوار بشكل رئيسي في تركيا ولبنان والأردن وعدد من الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا والسويد وهولندا ودول أخرى حول العالم. ومع سقوط نظام الأسد بدأ السوريون بالعودة تدريجيا خاصة من دول الجوار، حيث الظروف القانونية والإنسانية الصعبة، ووصلت أعداد العائدين في نهاية عام 2025 إلى 1,300,000 لاجئ سوري بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع توقعات بعودة 1,000,000 آخر في نهاية عام 2026.
0: ونفتح هذا الملف مع السيد محمد علاء غانم القيادي في الجالية السورية الأمريكية من واشنطن، مرحبا بك. والسيد ألان أتاسي المستشار السابق في وزارة الاقتصاد الفرنسية من باريس، مرحبا بك. أبدأ معك سيد محمد، كان للجالية الأمريكية دور كبير في عدة قضايا في الثورة السورية وبعد التحرير، لكن إذا الآن سألنا موضوعيا وواقعيا، إلى أي مدى تستطيع الجالية السورية أن تصنع من جديد دورا لها في أروقة السياسة الأمريكية تجاه سوريا؟
2: أهلا وسهلا بك، وشكرا على الاستضافة الكريمة، وشكرا على طرحك لهذا الموضوع، لأنه حقيقة موضوع مهم جدا، وأعتقد بأنه هذا الوقت هو وقت مناسب جدا لفتح ومناقشة هذا الموضوع. الجالية السورية الأمريكية طبعا شأنها شأن كل الجاليات السورية الأخرى، شأن السوريين مبدعين في كل مكان، لديها كوادر مهمة جدا، ولكن أعتقد بأنه الوصول إلى هذا الهدف المنشود الذي تحدثت عنه، وهو مقدرة الجالية السورية الأمريكية مثلا على صوغ دور جديد الآن في مرحلة مختلفة ذات سمات جديدة، وذات بعد ما انتهينا من النظام الأسد وانتهينا من قضية رفع العقوبات، هذا الأمر بحاجة إلى الفكرة التي يصوغها المثل الإنجليزي الذي يقول It takes two to tango، يعني أنت بحاجة رقصة تانجو، بحاجة إلى طرفين ليرقصوا فيها. فهي حقيقة حالة تكامل، لا يعني ليست فقط من جهة
0: الكفاءة. من هما الطرفان سيد محمد؟ نعم. تقصد نعم. هذا يجب أن يتم التعاون بين الجالية والحكومة السورية، أم تقصد أطراف أو طرف آخر؟
2: لا ريب بأنه طبعا كما أشرتي أنت في مقدمة الحلقة، مفهوم الشعب السوري، يعني المغتربون سابقا في الماضي كانوا ربما فئة قليلة، يعني نحن لم نكن الشعب اللبناني مثلا، الشعب اللبناني معظمه في المهجر أكثر من لبنان. السوريين الآن صاروا، يعني صار عندنا شيء مشابه للجالية الفلسطينية وللجالية اللبنانية، إذا تغير مفهوم الشعب. الشعب الآن في حركة غدو ورواح دائما، تمام؟
0: نعم.
2: فالآن طبعا هذا الأمر سيف ذو حدين، من جهة سبب عندنا نزيف أدمغة لكثير من الخبرات التي غادرت سوريا، ومن جهة أخرى بعد انغلاق لمدة 5 عقود أعطى فرصة تاريخية وربما للمرة الأولى منذ زمن بعيد جدا للسوريين اللي اطلع على الحضارات الاخرى والانظمه السياسيه الاخرى والقوانين وكذا. طيب الان انت في ظل حاله دمار شامل قام به نظام الاسد للبنيه التحتيه السوريه، لا في سنين الحرب فقط ولكن ايضا
0: نعم
2: قبلها. انت بحاجه يعني للاستثمار بهذه الثروه، استثمار هذه الثروه المعرفيه الكبرى. ولكن ما كنت ألمع له بأنه فعل هذا الشيء هو حقيقة بحاجة، يعني بحاجة إلى هندسة وبحاجة إلى إدارة. يعني مثلا من هو موجود داخل بعض الوزارات في سوريا مثلا، رأينا بأنها يعني رفضت نفسها بكوادر صاحبة خبرة كبيرة مثلا إن كان من الداخل أو من الخارج. بعض الوكالات الأخرى الوزارات الأخرى ربما بحاجة لأن تتقدم أكثر في هذا يعني في هذا الموضوع. فهذه العلاقة يعني أعتقد أنا بحاجة إلى إدارة. لا أعتقد بأنه شكل هذه الإدارة وطبيعة هذه الإدارة قد تبلورت بعد، يعني
0: نعم
2: سوريا الآن تملك ثروة هائلة كبيرة جدا بحاجة لاستثمارها، وأعتقد
0: هو
2: بأنه لن
0: شكل
2: تستطيع.
0: الاستثمار في الجاليات له جوانب عدة، منها الاستفادة منهم ومن وجودهم في دول المهجر، ومنها استقطابهم وعودتهم إلى سوريا وعودة هذا النزيف من العقول. سيد ألان، هل يختلف الوضع في أوروبا والجاليات في أوروبا عن الولايات المتحدة؟ خاصة أن معظم الجاليات في الولايات المتحدة هاجروا أو هجروا بالأحرى قبل الثورة السورية، على عكس أوروبا العدد الأكبر هجر بعد الثورة.
3: اهلا وسهلا،
0: أهلا بك.
3: شكرا على الاستضافه وشكرا ومرحبا ايضا بضيفك الكريم الاستاذ غانم من واشنطن. هلا بصراحه انا من 3 اسابيع تقريبا كان بواشنطن دي سي وتعرفت على الجاليه السوريه بواشنطن، عدد كبير منهم طبعا. هلا حسيت انا انه اولا الجاليه السوريه بامريكا منظمه اكثر. ليش منظمه اكثر؟ لانه اكثريتهم راحوا على امريكا من زمان، يعني ما في كثير، يعني عدد اذا بدنا نقارن عدد السوريين يلي لجأوا لأوروبا كلاجئين والعدد اللي اتجه لأمريكا وكندا، العدد لا يقارن. يعني العدد اللي راح على أوروبا خاصة عن طريق تركيا وعن طريق البحر المتوسط أكثر بكثير يعني من العدد السوريين اللي ذهبوا إلى أمريكا وكندا. وبالتالي لهالسبب بظن إنه الجالية اللي كانت موجودة أوريدي قبل الثورة أوريدي بيعرفوا بعض، وأكثرتهم بعدين دكاترة ما شاء الله عليهم، بقى يعني منظمين أكثر. الجالية اللي مثلا إذا بحكي عن فرنسا بشكل خاص، في كثير يعني مثلا انا خلقت بفرنسا والبابا اجى على سوريا، على فرنسا من 80 وما عاد رجع على سوريا، بقى نحن اللي خلقانين بفرنسا واللي كبرنا هون ما كنا كثار. يعني مثل ما تفضل اخونا الاستاذ غانم من واشنطن، الجاليه السوريه مقارنه بالجاليه اللبنانيه والعراقيه وغيرها ما كانت كثير موجوده مثلا يعني نحن العيال لا اللي بنعرف بعض كسوريين يعني. وبالتالي هلا وجهه نظر الفرنسيين بالنسبه للسوريين كانت وجهه نظر كمان اللي طلع بالثمانينات، كانوا اكثريتهم الكوادر يعني مهندسين اطباء كذا، فكان عندهم فكره عن انه بالعكس الشعب السوري شعب يعني متحضر، وانه السوريين كمان شعب يعني بيدرس دراسات عليا والتعليم عندهم شيء اساسي. ولكن كان عندهم وجهه كثير يعني سلبيه يعني طبعا النظام بسوريا، وكانوا عارفين شو اللي عم يصير.
0: نعم
3: اوروبا بما انه اجت موجه كبيره من اللاجئين على اوروبا، المشكله انه اذا بنشوف كمان الاجنده السياسيه اللي كان باوروبا، يعني شفنا قدوم فيكتور اوربان بهنغاريا، شفنا قدوم ميلوني بايطاليا، وكثير من الاحزاب اليمينيه يعني المتطرف اليميني يجوا على اوروبا صاروا يستعملوا الهجره كورقه استفساد وكورقه مشان يستقبلوا يعني التصويت الشعبي يعني ببلادهم. وبالتالي صار في كثير يعني اذا بنشوف حتى الميديا
0: طب
3: مثلا.
0: الآن سيد ألان، أصبحت ورقة اللجوء ورقة لا يمكن التلاعب بها إلى هذا الأمر أو الضغط بها سياسيا، خاصة أن السوريين الموجودين في أوروبا أو حول العالم معظمهم تجنس أو اندمج، بعضهم ينتظر، لكن بغض النظر أصبحوا قوة ضاغطة عددا ونوعا. إلى أي مدى في أوروبا صوت السوريين مسموع، وخاصة بعد التحرير، ويستطيعون أن يؤثروا بدائرة القرار؟
3: لا بالعكس، انا بشوف انه بالعكس يعني هلا الهجره مثلا اذا بنحكي عن فرنسا، بس الشيء اللي شفناه بفرنسا بيطبق بكل اوروبا. اوروبا وفرنسا عرفت يعني اللاجئين عرب خاصه بعد الحرب العالميه الثانيه من قبل المغرب العربي او الجزائر او تونس، يعني البلدان العربيه ليبيا وكمان السنغال وكذا. الفرق انه السوريين اجوا وقت الثوره مثل ما تفضلت حضرتك، السوريين كثير اندمجوا بسرعه بالمجتمع، الاوروبي وفتحوا اشغال وكثير منهم تعلموا كمان كملوا دراستهم، فكمان سلوكهم الطيب بيلعب كثير. يعني مثال صغير، رح اعطيك مثال صغير. هلا الفرنسيين هلا صاروا
0: نعم.
3: يستعملوا الكبوني بياكلون بالطبخ الفرنسي. يعني ليه؟ كمان السوريين كمان لما اجوا على اوروبا جابوا معهم حضارتهم وثقافتهم، وبالتالي
0: نعم.
3: والاوروبيين افكار كثير يعني منفتحين وبحبوا ثقافات الاخرين، عطوا يعني سلوك حلو وايجابي،
0: طب
3: وبالتالي
0: هذا السلوك هل انعكس بالسياسة الأوروبية بأنه أصبح قوة ضاغطة من خلال حملات الحشد والمناصرة التي قام بها السوريون حول العالم بعد التحرير بموضوع العقوبات، مثلا بموضوع الآن إعادة الإعمار، كيف يتم الاستثمار؟ وباختصار لو سمحت في هذه النقطة.
3: هلا اكيد. هلا بالنسبه لاعاده الاعمار، هذا الشيء بيلعب دور كبير، لانه كل سوري هلا لما بينزل اي شيء على السوشيال ميديا او لما يحكي مع رفقاته عن التقدمات اللي عم تصير بالبلد، بصير الناس يعني بيفهموا بيعرفوا اكثر بالوضع بسوريا، بصيروا بيهتموا بسوريا، بيعرفوا انه هلا صارت ارض يعني فيها اوبورتونيتيز للاستثمارات، وبالتالي بيرجعوا. يعني انا بعطيك مثال صغير، نحن هلا عم ندخل شركه هلا بالمواد الغذائيه، هلا صاروا يروحوا عم يدوروا على مصانع بسوريا مشان يشتروا الاكل الشرقي من سوريا مقارنه من لبنان او من بقيه البلدان مثل الاردن او غيرها. وبالتالي ليه؟ لانه كمان الفرنسيين يعني استقبلوا هالثقافه وهالاكل الشرقي،
0: نعم
3: وبالتالي
0: طيب،
3: كمان مشان طبعا نخلي هالشركات السوريه تحت
0: يعني
3: مسيطرتها.
0: بالتأكيد هو نقل الثقافة والتنوع أحد أهم أدوار الجاليات. في هذا الإطار أيضا نرحب بالسيد فارس الذهبي الكاتب والمخرج من باريس، مرحبا بك سيد فارس. الثقافة، الأدب، يعني الهوية الثقافية التي نقلها السوريون إلى أوروبا سواء قبل الثورة السورية أو بعدها، إلى أي مدى كانت عاملا ضاغطا ومؤثرا في المجتمعات الأوروبية وعلى القيادات في أوروبا أيضا خاصة بعد التحرير؟
2: مساء الخير لك
0: مساء النور.
2: ولضيوفك، شكرا على الاستضافة. الحقيقة الثقافة بالنسبة لسوريا هي منتج أساسي وفعال جدا، وحقيقة يعني كان طوال فترة طويلة من تأسيس الجمهورية، يعني أول القرن، هي القوة الناعمة في سوريا، يعني وخصيصا بفترة الدكتاتورية. الفشل الأمني والفشل الدكتاتوري وفشل السياسات أدى لتشويه سمعة السوريين حقيقة في كل أنحاء العالم، واعتبارهم مجموعات إرهابية، عقوبات، تفتيش وين ما رحنا بالمطارات. الشيء الوحيد الذي أنقذ سمعة السوريين عبر العالم هي الثقافة السورية، يعني الثقافة عبر المسرح والرواية والفنون، الفن التشكيلي، ومؤخرا الدراما، يعني كانت هي خير سفير للشعب السوري، تنقل حقيقة الواقع، المجتمع السوري، المجتمع اللطيف، المجتمع المحب الشغيل اللي بيحبوا يشتغلوا، اللي بيحبوا يتعرفوا على كل شيء جديد في العالم، وخصيصا هلا مع موجه اللجوء الكبيره جدا اللي طلعت بين 2011 ل 2024، ملايين السوريين يعني انتشروا في كل مكان، وكانوا عامل ضاغط حقيقه، وكانوا سفراء حقيقيين عبر الفن بشكل تحديدي، يعني بالادب، بالسينما، بالمسرح، بالفنون، بالرقص، بالاكاديميات، بالتعليم، عبر عند حتى الطلاب اللي كانوا عم يدرسوا كانوا خير سفراء. يعني وهي الأعداد الهائلة من الطلاب اللي درست برا، يعني نحن عم نحكي عن ملايين، يعني في مئات آلاف الطلاب درسوا في الخارج، درسوا فنون، درسوا آداب أجنبية، درسوا لغات، درسوا تمثيل،
0: بهذا
2: درسوا رقص،
0: الموضوع بالذات
2: درسوا
0: سيد فارس،
2: سينما،
0: ألا
2: مسرح.
0: يعتبر التأثير متبادلا؟ يعني كما نقل السوريون معهم ثقافتهم وعاداتهم وحضارتهم، تعلموا أيضا من الدول في المهجر التي ذهبوا إليها، وبالتالي أصبح المنتج هجينا، لكن ليس الهجين بالمعنى السيء، بالمعنى الجيد، بخلط هذه الثقافات وإضافة معارف للسوريين أيضا.
2: بكل تأكيد كلامك صحيح. طبعا الثقافة هي ثقافة تبادلية، والثقافة لا يمكن أن تكون بدون تلاقح، بدون معرفة أخرى. يعني دائما ثقافة المتوسط بالذات هي ثقافة تأخذ من البلدان، الحضارات تأخذ من بعضها، وهذا اللي بيزيد جمال وبيزيد بيزيد ألق يعني حقيقة. وهذا الشيء اللي أخذوه من السوريين، يعني نحن عندنا الأصالة ونحن عندنا المعرفة وعندنا الحكاية الجميلة، لكن كان ينقصنا الكثير من التقنيه، الكثير من المعرفه. هذا الشيء تحقق على على على شرائح واسعه جدا بالنسبه للشعب السوري. وحقيقه في طلاب يعني ودرسوا بالاكاديميات الالمانيه والفرنسيه والاوروبيه عموما، صاروا على مستوى عالي جدا ورفيع جدا من المعرفه، وهذا الشيء مفيد جدا.
0: نعم، في كل الأحوال يعني لابد أن نسأل السوريين عن آرائهم، حيث استطلعت كاميرا برنامج الجمهورية الثالثة آراء سوريين في دول المهجر بشأن قرار العودة إلى سوريا. نتابع كيف كانت الأجوبة ونعود لنكمل حوارنا.
4: أنا بالأصل نوتريشنست وهلأ عم اشتغل على صناعة المحتوى. للأمانة أنا مستقرة بتركيا وكتير مرتاحة فيها، والظروف المعيشية هون كتير رائعة. أكيد أكيد بتمنى أرجع لبلدي وأعيش فيه، لأنه هو له كتير مكانة كبيرة بقلبي وذكريات كتير حلوة. بس للأسف الظروف المعيشية هونيك لسه شوي ما أنا مستقرة، مثل الكهرباء، المي، الإنترنت. يعني شوي شوي إن شاء الله أكيد بس تحسن الظروف الكل راح يحب يرجع على بلده.
5: الانتقال بده عدة عوامل، يعني مجال عملنا أول شغلة مرتبط بموضوع الإنترنت، فبدنا وقت لبين ما تزبط الأمور كما يجب، وفي تطويرات كثيرة صارت وزارة الاتصالات، فمتمنين عن قريب يعني ترجع الأمور.
6: موضوع العودة إلى سوريا يتطلب بعض العوامل وبعض الأمور. حاليا الحكومة تعمل على قدم وساق لتأمين كافة الأمور اللي بيحتاجوها التجار، فإحنا أكيد يعني بين تركيا وسوريا، وإن شاء الله موضوع العودة هو موضوع قريب إن شاء الله.
7: ومخطط براجع لسوريا بسبب يعني خلاص يعني بالأخير إنه حنرجع لبلدنا، ونحن شباب ربينا برا، لازم نشوف هذا الشيء اللي نحن بنيناه برا لازم نرجع نبنيه ببلدنا.
8: أنا عندي مشروعين هون، مشروع تزيين حفلات وتنسيق، ومشروع الثاني هو عندي روضة أطفال. صار لي شيء تقريبا بهذا المشروع 10 سنين عم أسس له يعني، والحمد لله هلأ بلشت ثماره تنتج. فحاليا ماني مفكرة والله بالعودة على سوريا، كونه يعني الوضع شوي بسوريا لسه يعني لسه ما صار.
9: والله يا أخي في الوقت الحالي صعب يعني الظروف الحياتية، وبصراحة البيت الأول أهم شيء، الواحد يكون عنده بيت. بيت ما في يعني الظروف، أنا لحالي عم بشتغل، أنا كرب أسرة ما عندي بيت، يعني إذا أنزل وين بدي أسكن؟
10: الله حسب الظروف، كل إنسان هو ظروفه. الله في ناس أسست هون فبالنسبة لها النزلة صعبة، في ناس بدها ترجع بلدها، يعني حسب. في ناس شغلة هون خف. الله أنا بالنسبة إلي أنا خلص صار لي 14 سنة هون، وأنا طلعت مشان هالنظام والنظام سقط، فبدي أرجع بلدي.
0: إذا نعود لك سيد محمد، إذا سألناك عن التحدي الاقتصادي إلى أي مدى يؤثر هذا الأمر، وكما سمعنا من آراء السوريين بأن الموضوع الاقتصادي هو أهم عامل لعدم عودتهم، في ظل الوضع الاقتصادي حاليا إلى أي مدى يؤثر ذلك في العودة؟ وهل العودة شرط ملزم للذين عاشوا واستقروا في دول المهجر واللجوء، أم أنه من الممكن أن يرفضوا بلدهم اقتصاديا بعدة طرق؟
2: سؤال جميل جدا. طيب نحن حتى الآن أسسنا لعدة أمور. أسسنا أولا بأنه طبيعة ومفهوم الشعب السوري تغيرت ولم تعد كما كانت عليه في الماضي، بمعنى السوريون اليوم هم ليسوا فقط الموجودين ضمن الحدود السياسية أو الجغرافية لسوريا. طيب صار في عنا بسبب ذلك، صار في عنا ثروة كبيرة. الأطر التشريعية السابقة والقانونية والإدارية والوكالات والوزارات، أنا أزعم بأنه حتى اليوم هذه الثروة الكبيرة لسوريا الآن تريد أن تشجع الاستثمار. ليس هناك استثمار كالاستثمار في الأدمغة، لأن الاستثمار في الأدمغة هو الذي يأتي بكل شيء آخر. أنا أزعم بأنه هذه الثروة الجديدة حتى الآن سوريا لم تستطع أن تبلور صيغة، لأنه شيء جديد غير مسبوق في التاريخ السوري، وجود السوريين بهذا الكم بهذا الوصول، يعني هذا شيء جديد. فسوريا لم تستطع حتى اليوم بلورت صيغة إدارة لهذه الثروة، كما مثلا هناك صندوق سيادي سوري لإدارة مثلا مجموعة من الشركات. سوريا أيضا بحاجة إلى صندوق مشابه أيضا للأدمغة. هذا الصندوق لا يعني بالضرورة بأنه كل مغترب يجب أن يعود. المغتربون أوضاعهم مختلفة جدا ومتباينة عن بعضهم البعض، بعضهم خرج يعني لأسباب مثلا سؤالك عن الوضع الاقتصادي، بعضه فعلا البعض فعلا لا يناسب الآن من أجل الوضع الاقتصادي، تمام؟ ولكن هنا انا اعلم يعني هنا مثلا في الجاليه السوريه الامريكيه هناك العشرات بل المئات مستعدون ان يعودوا حاليا، ربما ليس بشكل دائم ولكن يريدون ان يعودوا ليسدوا ممثلا. هل هذا لا يعني انه كلهم يجب ان يكونوا سوريا؟ تمام؟ من الممكن ان يكون هناك جزء ان يدخل القطاع الحكومي، ولكن نحن ايضا بحاجه للجزء الذي سيدخل في القطاع الخاص، وبحاجه ايضا لافراد مساحه واسعه
0: طب في
2: جدا
0: استثمار العقول بالذات، يعني نعود لهذه النقطة لأني أريد أن أسألك عنها سيد محمد، في استثمار العقول كي لا تمر هذه النقطة، إلى أي مدى فعلا يستطيع السوري في المغترب أن يكون بتواصل مباشر مع السوريين والحكومة السورية والاستثمار في سوريا دون أن يعود، وبالتالي يكون هناك مثل شبكة من العقول الذكية والمفكرة وفي الثورة التكنولوجية التي لا نستطيع أن نلحقها قادرة أن تحدث فرقا أيضا.
2: هذا الأمر ممكن من الممكن جدا إذا ما غيرنا مفهوم العودة. تمام؟ هلا البعض قد يكون عنده رغبة في العودة بشكل دائم، والبعض ما عنده، قد لا يكون لديه أدنى رغبة في العودة بسبب يعني لأسباب مختلفة. ولكن هناك نموذج ما نسميه نموذج الريفولفين دور أو الباب الدوار، هذا الباب الذي وتفوتي على فندق الشام أو فندق المرديان سابقا تشوفي الباب الدوار. هذا الباب الدوار من الممكن أن صاحب خبرة مثلا، من الممكن شخص، من الممكن أن أنزل إلى سوريا أن أسس جامعة، تمام؟ أن أسس جامعة، أن أعمل على تأسيس جامعة وكذا، أن أستثمر فيها لفترة زمنية معينة، وحين مثلا بعد 5 سنوات أو 6 سنوات أكثر أقل من الممكن أن أعود مثلا، تمام، لأرمم شيء مثلا ماليا خسرت مثلا بسبب وجودي لنفرض في سوريا، خسرت مثلا دخل، من الممكن أن أعود. هذا النموذج نحن بحاجة لأن نستثمر به، ولكن ما أحاول أن أقوله بأنه هذه يعني هذه حلول أو حيل، خليني أقول هذه حيل أو حلول فنية. ما هو أهم من هذه الحلول هو وجود بنية تحتية لإدارة هذه الثروة. يعني أعطيك مثال، قبل فترة مثلا سمعت أنا البعض يعاني قضية معادلة الشهادات فقط. طيب إذا البعض بده
0: نعم
2: يعني عنده شهادات مثلا من جامعات مرموقة جدا وعنده مشكلة مع وزارة التعليم العالي في
0: نعم
2: معادلة الشهادات، فكيف سنتحدث عن ما هو أكبر يعني على عودة على أكبر أو على مستوى؟ تخيل مثلا شخص دكتور من أكسفورد مثلا ينزل تقول له وزارة التعليم العالي
0: نعم
2: ونحن لا نستطيع نتعرف على الشهادة، لأن أكسفورد الإجازة، درجة الإجازة والباشلرز ديجري عنده 3 سنين ونحن عندنا سولو 4 مثلا. أنا فقط أعطي مثال. إذا ما نحن يعني نحن أولا علينا أن نقول لا نريد لكل كوادر أن تكون موجودة في الحكومة، بعض البعض ممكن ان يكون موجود في الحكومه، الحكومه بحاجه لذلك، ولكن نحن ايضا بحاجه لافراد المساحه
0: طب هل
2: للمجتمع
0: وجود
2: على
0: بعض
2: المدى البعيد.
0: الجاليات وخاصة الذين لهم سنوات طويلة وأصبحوا جزءا من المجتمع في مهجرهم، وجودهم في المهجر أفضل للدولة وللاقتصاد وللأمور السياسية في سوريا من العودة؟
2: البعض بالطبع البعض. طيب
0: طيب
2: لذلك نحن كما كنت اقول هذا الصندوق، صندوق إدارة الأدمغة، لا يخرج بحل شمولي لكل شيء. البعض، أنت مثلا أنت بحاجة إلى جالية في واشنطن، لا يجب أن الجالية في واشنطن أن تبارح مكانها،
0: نعم
2: ولكن هذا لا يعني بأنه نفس الأشخاص لا يجب أن تبارح مكانها. نحن بحاجة لبناء مؤسسات، لا أتحدث عن أفراد، أتحدث عن مؤسسات. فالبعض بحاجة لأن يكون مرابطا على هذا الثغر، تمام؟
0: طيب
2: البعض الآخر مطلوب منه مثلا أن ينزل لنفرض كليات العلوم السياسية في سوريا، بحاجة كلية يا ستي الأدب الإنجليزي في سوريا بحاجة إلى نفضة غير طبيعية،
0: نعم
2: تمام؟
0: هذا على
2: طلاب
0: مستوى
2: الأدب
0: التعليم
2: الإنجليزي في سوريا، طلاب الأدب الإنجليزي في سوريا سنة رابعة ولا يستطيع، تحدثي معه باللغة الإنجليزية لا يستطيع أن يفهم عليك.
0: نعم
2: طيب أنت بحاجة إذن إلى جزء أن يذهب، جزء أن يبقى، جزء يعني
0: طيب
2: يعمل بطريقة المكوك، وكل هذه الأمور بحاجة إلى إدارة
0: طيب
2: وبنية تحتية جديدة.
0: سيد الآن هذه الإدارة للجاليات والاستفادة منها، البعض أيضا يقول بأن السوريين في المهجر أصبحوا يميلون إلى الدول التي عاشوا فيها ربما لسنوات طويلة، تأقلموا معها، اندمجوا فيها، وبالتالي هناك تخوف من البعد السياسي لهذا الأمر أن يكونوا قوة ضاغطة، ليس بالمعنى الضاغط على الحكومة بل صوت للدول التي حصلوا على جنسياتها. هل هذا الأمر صحيح؟ يعني هناك من يطلق ألقاب على السوريين في كل دولة حسب دولته بألقاب عدة وكأنها تهمة، علما أن وجود سوري في أي دولة أو أي شخص في أي دولة واكتسب جنسيتها هذا لا يسلخه عن جنسيته الأم.
3: بصراحة راح أعطيك مثال حي اللي هو أنا مثلا. أنا البابا ترك سوريا كان عمره 20 سنة وقت اللي جا على فرنسا.
0: نعم
3: أنا أول كبرت هون واسمي ألام، أنا اسمي فرنسي والأتات يعني سوري.
0: نعم
3: رغم هيك لك بحكي معك بالحمصي حتى،
0: نعم
3: وبحب بدنا ناكل أكل سوري وكذا، وبنفس الوقت ثقافتي فرنسية. هلا الحلو بالموضوع إنه يعني على هوا التربية، طبعا كل واحد على هوا تربيته، بس أنا بظن إنه 99% من السوريين اللي طلعوا برات سوريا خاصة ما طلعوا لانه ما بحبوا بلدهم، طلعوا لانه يعني جبروا انهم يغادروا بلدهم. هلا بلدهم تغيرت، يعني هلا مثل ما بقولوا رجعت البلاد لاصحابها، سوريا عم تتحسن كل يوم عن يوم، بقى الحس الوطني والحب الوطني حتى بالسوري اللي يمكن
0: يعني هل استقلالية القرار السوري في المغترب مضمونة وليست الجاليات أداة ضغط بيد الدول التي لجأ إليها السوريون وأصبحوا جاليات فيها فيما بعد؟
3: لا لا لا ابدا. يعني ان السوريين وقت مثلا طلعوا برات سوريا يعني مشان يحسنوا يدرسوا اولادهم
0: نعم
3: يشتغلوا يتعلموا وكذا، يعني اكيد اكيد كل يعني بظن حتى السوري اللي قاعد بالصين او بتشيلي او بامريكا او بفرنسا او باسبانيا او حتى اللي سافر على افريقيا يامل يوما ما ان يرجع، يعني ليش لا اذا الى سوريا. هلا اكيد المشكله هلا مثلا في عندنا كثير رفقاتنا هون بفرنسا مثلا اجوا وقت الثوره، هلا ما عم يحسن يرجعوا، ما لانه ما بحبوا سوريا وما لانه ما بدهم يرجعوا على البلد، بس لانه ما فيهم حاليا لسه اللي ما تجنس ما فيهم هلا يترك البلد ويرجع،
0: نعم
3: ما يحسن يرجع على البلد. وفي كثير ناس هلا صار لهم 4 5 سنين 5 سنين مقدمين على جنسيه الفرنسيه مثلا لسه ما حصلوا عليها،
0: نعم
3: بس ان شاء الله يحصلوا عليها. بظن هالشيء راح يكون في يعني تقدمات، وهذا الشيء طبعا بيناسب مع الحوارات اللي عم تصير يعني الدبلوماسيه بالاتحاد الاوروبي، لانه هذا كان موضوع اساسي حكوا عنه كمان ببروكسل من كام يوم، يعني الوفد السوري ببروكسل، انه في كثير من السوريين هلا حاليا باوروبا ما فينا نرجع على سوريا، لسه اعطاهم الاشاره الخضراء انه فيكم ترجعوا حتى لو زرتوا سوريا وما حصلتوا لسه.
0: نعم هذا موضوع الزيارة. طيب سيد ألان، إلى أي مدى أيضا السوريين الذين يقومون بتحويل الأموال إلى سوريا من باب لقمة العيش؟ نحن نعلم أن معظم المغتربين ملتزمين بعوائلهم في سوريا الذين ليس لديهم مصدر دخل مع الغلاء المعيشي، وهذا الكلام من عهد النظام المخلوع. الآن إلى أي مدى يجب تغيير البنية القانونية والاستثمارية في سوريا لتتحول هذه الأموال إلى بنوك خاصة وتستفيد الدولة والناس من هذه الأموال غير طريق الحوالات المعمول بها حالياً؟
3: اكيد. هلا حاليا عم نشوف اصلا حتى الحوالات مشان انه الواحد يساعد اهله او عائلته اللي بسوريا ما عم تصير مباشره، لان نظام السويفت لسه ما انفعل، يعني لسه في الامور قانونيه، لانه لسه لازم المركز السوري يفتحوا حسابات بكل البلدان. هلا كانوا عم يحكوا مع فرنسا، هلا حاليا عم يحاولوا بنك المركز السوري يفتح حساب بنك المركز الفرنسي، بس هذا الشيء بياخذ وقت لانه لازم اعاده هيكله البنك المركزي بسوريا كلها، واعاده كمان يعني القوانين النقديه بسوريا بدها كلها تغيير. صلاً طبعا الحكومه صلاً عم تشتغل على الموضوع اكثر من سنين، يعني الشيء بياخذ وقت، بس المفروض من هون لكم شهر تتفعل ويصير في نظام سويفت. اكيد راح يصير في، يعني راح يكون
0: هل من الممكن ان يكون هناك في سوريا مصارف تنمويه للمغتربين تحديدا وبالتالي يكون النفع اكبر لكل الاطراف؟
3: اكيد. هلا يا ريت، يعني انا نحن نطمح نشوف هيك، يعني بالعكس يكون في مصارف مخصصين للمغتربين، مش حتى المغترب هيك مثل يعني مغترب عايش برات
0: نعم.
3: سوريا يستثمر لسوريا، يكون في طبعا هالصندوق هذا مخصص للمغتربين، وما يكون في دفع ضرائب يعني مزدوج بين البلدين، يعني ضرائب. وبصراحه ما رخب عليك، يعني نحن هذا حوار كان عندي اجتماع بوزاره الاقتصاد من كم شهر، قلنا لانه في مثال عملوا هيك وقتها مع اسرائيل بعد الحرب، يعني باخر القرن ال20 فرنسا عملوا انه هيك تسهيلات مشان اي مغترب مثلا اسرائيلي فرنسي عايش بفرنسا بده يساعد لاعاده اعمار اسرائيل، هذه المصاري اللي عم يدفعها لاعاده اعمار بلده حتى لو عنده جنسيتين، يعني
0: نعم
3: 60% منها ضرائب. هلا نحن حاولنا
0: طيب
3: عرضنا هيك على وزاره الماليه الفرنسيه، طبعا هلا عم يدرس الموضوع، لانه المشكله نحن وقت اللي كنا عم نحاول نقول لوزاره الماليه انه مولوا شركات او مولوا هلا استثمارات بسوريا، في دي ما راح افوت بتفاصيل، بس في
0: طيب
3: امور
0: نعم اذهب
3: ساعتها الجري السوري اللي بي
0: نعم نعم
3: فينا تدعم اعاده اعمار سوريا، والشيء اذا بنشيل لهم ضرائب فرنسا الشيء فيني مساعدهم كثير.
0: طيب اذهب الى السيد فارس الذهبي، كنت تتحدث منذ قليل عن القوى الناعمة، وهذه القوى الناعمة لها دور كبير على عدة أصعدة، لكن في سوريا إلى أي مدى الآن هذه القوى الناعمة مفيدة لإيصال رسائل السوريين لصوغ الهوية السورية في المهجر، للحفاظ على الأجيال الموجودة في المهجر الآن، الأجيال السورية الذين ربما يتحدثون لغات دول المهجر أفضل بكثير من لغتهم الأم؟ إلى أي مدى هذا الأمر ممكن؟
11: بكل تأكيد الثقافة والفنون والآداب دورها هلأ بهالمرحلة هو دور أساسي جدا ومحوري جدا، وربما يعني هو هلأ الدور الأهم، يعني إلى جانب الاقتصاد أنه يعني يجب أن يكون. ليش؟ لأنه الثقافة والفن هي بتخاطب الجموع البشرية وممكن تعمل وحدة حال وتطيب الجراح السابقة اللي صارت. يعني الشيء الذي لا يمكن أن ينجح بالقوة ينجح بالقوة الناعمة يعني، وهذا ضروري جدا، الاهتمام بهذا الكلام ضروري جدا.

0: جدا جدا.
1: أه.
0: وبهي النقطة ممكن كثير الاستفادة من الخبرات اللي استفدنا منها عبر البعثات الإجبارية اللي هي اللاجئين اللي انتشروا حوالين العالم، واللي درسوا وتعلموا، درسوا معالجة نفسية عن طريق الفن، درسوا معالجة الجماهير عن طريق الفن، درسوا الفن عموما، الأكاديميا. هذا كله سوريا بحاجة له بشكل كتير كتير كبير. الفنون هلأ دورها كتير جوهري ومحوري في لملمة الوحدة الوطنية السورية، وفي بناء سياق حكائي سردية للواقع السوري الجديد.
2: نعم
0: هذا الكلام مهم، بالإضافة إلى ذلك إلى أنه هو قد يكون مرآة لسوريا مشان جذب هاي العناصر اللي كانوا الأساتذة عم يتفضلوا ويحكوا فيها، أنه نحن مترددين أنه بنرجع أو ما بنرجع. الفن، السينما والمسرح هو بيعكس صورة البلد الحقيقية بعيدا عن الأخبار وبعيدا عن السوشيال ميديا الكارثية والمأساوية.
2: طب هل فعلا المثقفين والفنانين وهذه القوى الناعمة في دول المهجر تستطيع أن تغير الرأي العام العالمي أو الرأي العام في الدول الموجودة فيها؟ هل استطعتم كفنانين ومثقفين أن تغيروا الصورة النمطية أو تغيروا بعض الأفكار الغير صحيحة من خلال هذه القوى الناعمة؟
0: طبعا بكل تأكيد كل سوري حقيقة، يعني هلأ سمعة السوريين في كل مكان متميزة عن باقي اللاجئين الآخرين. يعني بفرنسا اللاجئ السوري صاروا يعرفوا أنه اللاجئ السوري يعني عنده درجة مختلفة من الحضارة عن بقية اللاجئين اللي جايين، وهذا طبعا كلام واقع أنا عم بحكيه وليس كلام عنصري. اللاجئين السوريين بألمانيا، اللاجئين السوريين بأي مكان عم يكونوا، قدروا حقيقة عبر ثقافتهم اللي تتضمن الطبخ، الفنون، الأدب، الأعمال الجماعية، الفن، الرياضة، إنه يكونوا سفراء حقيقيين. وهذا الكلام طبعاً قدر يغير، لأنه أنت بفيلم سينما واحد أو بمسرحية واحدة توصل لصناع القرار. فعلاً بالدول الديمقراطية قادرة هذا النوع من الفنون إنه يغير وجهة نظر، يغير قانون لجوء، يغير، يفتح باب لاستقبال لاجئين آخرين، كان مثلاً الباب موصل، يفتح الباب بإعادة العلاقات مع الدولة الأم. فهذا الفن طبعاً
2: طب
0: قوة
2: الممثليات
0: حقيقية
2: الثقافية
0: فعلاً
2: في السفارات، الممثليات الثقافية في السفارات على أمل أن تفتح السفارات السورية في كل دول العالم، إلى أي مدى هذه الممثليات يجب أن تتعاون مع المثقفين والفنانين وتقدم لهم ما هو لازم ليحافظوا على السردية كما تحدثت وليكونوا فعلا سفراء، لكن سفراء من نوع آخر، من نوع الثقافة والإبداع في الدول التي يعيشون فيها وحصلوا على جنسيتها.
0: طبعا اكيد ضروري جدا افتتاح السفارات بشكل اساسي السياسيه، وافتتاح القنصليات اللي موجوده اصلا اوريدي لكنها معطله حاليا في باريس وفي برلين وفي مدريد وفي لندن وفي بقيه الدول عموما. كل في ممثليات ثقافيه وملحقيات ثقافيه موجوده بهاي الاماكن ولكنها معطله منذ 2012 بسبب العقوبات السابقه على سوريا، لكن لم يعد الاستئناف العمل فيها. هاي البؤر فنيه حقيقيه لاعاده تعريف الجمهور السوري اللاجئ أو التجارية السورية الموجودة بالبلد، الهجرة، والشعب الفرنسي أو الشعب الألماني أو الشعب الإسباني، التعريف السوري، سوريا، ما هي سوريا؟ ما هو طموح الشعب السوري؟ ماذا يشكل الشعب السوري؟ ليش السوريين بدهم يعيشوا؟ ليش عملوا كل هال 14 سنة من الثورة العنيفة والثورة اللي رغبانين فيها يحققوا الحرية؟ بدنا نعيش، هذه هي الرسالة اللي السوريين لازم يقولوها بكل بساطة حاليا. يعني بالأخير كل الفعاليات الاقتصادية والحربية والإنتاجية وكل الأشكال اللي هي بتنتهي عند الفن. الفن هو الكرزة الحمراء اللي تنحط فوق الكيكة مثل ما بيقولوا، هي لحظة الرفاهية اللي بتمتع فيها عامل النظافة، وبيتمتع فيها رأس الدولة، وبيتمتع فيها أستاذ الفنون، وبيتمتع فيها أستاذ الاقتصاد ورجل الأعمال والجميع. فبالتالي هذا العامل الفني كثير ضروري انه يكون متعوب عليه وعم نعرف شو يتضمن، وليس ان يكون خبط عشواء.
2: نعم، بكل الاحوال مشاهدينا، تنوعت اساليب دول كثيره شهدت حروبا او تحولات سياسيه جذريه في استثمار امكانات مواطنيها في دول المهجر. نتعرف الى بعض هذه التجارب.
1: لم تتعامل دول كثيرة شهدت حروبا أو تحولات سياسية جذرية مع مواطنيها في الشتات كمجرد أرقام، بل اعتبرتهم رأس مال وطني واستثمرت في خبراتهم في عملية بناء مؤسسات الدولة من جديد. في فيتنام مشاهدين انتهجت الحكومة منذ تسعينيات القرن الماضي توجها مختلفا تجاه مواطنيها في بلدان الشتات بعد أن كان ينظر لهم بسلبية، وذلك نتيجة الاستقطابات السياسية، فأصدرت تسهيلات قانونية لهم متعلقة بالجنسيات المزدوجة والتملك العقاري واستقطاب رؤوس الأموال وأصحاب الكفاءات، لتصبح بذلك فيتنام من بين أكبر 10 دول في العالم استقبالا للتحويلات المالية. أما في إيرلندا مشاهدين استثمرت إمكانيات مواطنيها في دول المهجر بشكل مختلف، حيث ركزت على نفوذهم في مراكز القرار من خلال إنشاء شبكة إيرلندا العالمية التي تضم رجال أعمال وسياسيين سابقين وأكاديميين بارزين وشخصيات ثقافية وإعلامية وقيادات في الشركات الدولية. والنتائج كانت توسعا للوجود الدبلوماسي في الخارج وجذب استثمارات ضخمة لإيرلندا وتوسيع النشاط الثقافي الإيرلندي في العالم. ففي رواندا كذلك مشاهدين بدورها أسست صندوق الاستثمار المشترك عام 2011 كأداة مالية تسمح للمغتربين بالمساهمة في تمويل مشاريع وطنية كبرى، كما أطلقت استراتيجية 2025 التي تعتمد بشكل أساسي على استقطاب الخبراء من الشتات في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. إذن مشاهدين تتعدد أساليب الدول في استثمار إمكانيات مواطنيها في دول اللجوء والمهجر كذلك، ولكن النتيجة كانت دائما هناك مساهمة كبيرة في تنمية هذه الدول. فكيف تتعامل سوريا الجديدة مع هذا الملف المهم في بناء جمهوريتها الثالثة؟
2: بالعودة لك سيد محمد، إذا سألنا مرة أخرى ما هو المطلوب الآن، وكنت تحدثت عن بعض الحلول، لكن أفضل الاستثمارات برأيك الآن بالجالية السورية الموجودة حول العالم، ولنبدأ بالولايات المتحدة، كيف يجب الاستثمار بها من قبل الدولة السورية؟
0: يبدأ الموضوع من لحظة إدراك بأنه هذه ثروة وطنية كبيرة يجب أن يعنى بها كما يعنى بمحاولة جذب أي استثمارات كانت خليجية أو دولية أو شركات، لأنه حقيقة أهمية هذه الثروة تربو، أهمية هذه الثروة البشرية تربو على أي ثروة أخرى، لأنه هذه الثروة البشرية هي تأتي بكل الثروات الأخرى. ينبع إذن نقطة البدء تبدأ من لحظة هذا الإدراك. ثانيا كما ذكرت يعني آنفا، نحن بحاجة إلى حلول متعددة، لأن السوريين حول العالم الآن لهم ظروف متعددة، منهم من وضعه الاقتصادي كما يعني قابل برنامجك وضعه صعب لا يسمح له الآن بالمساعدة، ربما علينا أن ننتظر 10 سنوات، وهناك من يستطيع الآن وعنده استعداد أن ينزل ويعافر في التراب، ولا تعني قضية الإنترنت كثيرا، ولا تعني قضية شظف العيش، من ممكن يعني يتبرع ببضعة سنين مثلا من عمره. إذا نحن الآن بحاجة إلى أطر تشريعية جديدة، قانونية جديدة. أعتقد المثال الرواندي مثال رائد جدا، لا على مستوى التعامل مع إدارة الجاليات فحسب، ولكن على كل مستوى آخر، على المستوى الاقتصادي، على المستوى التنمية، ونعرف ذلك لأنه ابنة الرئيس الرواندي كانت زميلتي في مقاعد الدراسة، وحقيقة يعني نموذج تنموي بعد الخروج من مجازر مليونية كبيرة، يعني الظرف مشابه جدا للظرف السوري، ومع ذلك رواندا الآن عندنا
2: يعني الاختلاف أنها كانت حرب أهلية في رواندا، نحن كان النظام من يقوم بالقتل، لكن هي الأقرب، ربما هي الأقرب إلى تجربتنا.
0: تمام. صحيح، مجازر كبيرة، فقر كبير، اقتصاد منتهي.
2: نعم.
0: الآن رواندا عندنا وعند حتى الأوروبيين تسمى البوستر بيبي لقضية التنمية، يعني اللي هي النموذج الأفضل والمحبوب لقضية التنمية. رواندا نجحت في هذا الأمر.
2: نعم.
0: إذن عودة صندوق سيادي جديد للتعامل مع هذا النوع من الثروة المتعلقة بالأدمغة. الحلول لن تكون لن يعني لا ننشد حلا واحدا، لأنه وضع السوريين في كل مكان، يعني مثلا الجالية السورية الأمريكية متقدمة جدا في قضية التنظيم السياسي،
2: نعم
0: الجالية السورية في أوروبا ما زالت بحاجة للإحراز المزيد من التقدم. نحن بحاجة إلى يعني
2: يعني وهناك رؤوس
0: حلول.
2: الأموال أو رجال الأعمال الموجودين في الخليج العربي أيضا لهم دور ربما في الجانب الاقتصادي بالذات، لكن سيد محمد البعض يتهمكم خاصة الجاليات الموجودة قبل الثورة، يعني الذين عاشوا

0: إلى سوريا التي هي خرجت من الحرب، كيف برأيك ترد على هذه النقطة أيضا؟
1: هلا اعتقد بانه حتى لو كان هذا الامر غير صحيح، ولكن حتى لو كان صحيح فاعتقد انه بالمحصله مفيد لسوريا، لانه اصطدام
0: كيف؟
1: العالمين كيف؟ لانه اصطدام، لان انت بحاجه حتى تتقدمي، حتى تعرض شيئا جديدا، حتى تبتكري، انت بحاجه الى يعني فكر جديد، فاصطدام انت بحاجه للحالمين
0: نعم.
1: وبحاجه للواقعيين، واصطدام الحالمين بالواقعيين هما يولد عندك شيء اولا جديد ومبتكر، وفي نفس الآن في ذات الآن مناسب للواقع السياسي السوري. لأنه إذا ما ركننا إلى الفكر الذي يعني المتبلد، أو إذا ما اعتمدنا فقط على كما ذكرت يعني فكر طوباوي، لا هذا يعني ينفع ولا هذا ينفع. فحتى لو كان هذا الأمر، حتى لو كانت الجالية مثلا حالمة وطوباوية، اصطدام الطوباوية بالواقعية ينتج شيء مفيد للبلد، يساعد البلد على التقدم. هذا أولا. ثانيا، هو هذا الأمر حقيقة غير صحيح، لأنه الجالية هنا مثلا هناك أناس عندهم آراء متعددة جدا بتعدد آراء السوريين. يعني الجالية السورية
0: نعم
1: هنا هي مرآة للسوريين في سوريا، هناك من هو يميني، وهناك من هو يساري، وهناك من هو ديمقراطي، وهناك من هو محافظ، وهناك من هو ليبرالي. فإذا لا أعتقد بأنه الجالية عندنا مثلا على أقل تقدير، وأنا يعني
0: نعم
1: أزعم أنه عندي طويلة فيها، لا أعتقد بأنها على قلب رجل واحد. ولكن سؤالك مهم جدا، اعود، انا ربما لاحظت في هذه الحلقه دائما احاول ان اؤسس يعني اعود لقضيه الاداره. بدون الاداره والاراده، الاراده والاداره لن تستطيع ان تستثمري في اي جاليه او في المغتربيه السوريه.
0: نعم
1: اعود لموضوع الاداره. من باب الاداره، بما انه قلت البعض يتهم كذا، هو يعني حقيقه هذا موضوع بحاجه ايضا لشيء ما يشبه فض نزاعات. لما؟ طيب، من ولد السوريون الذين ولدوا في المانيا او في الولايات المتحده الامريكيه، او حتى خرجوا لها بعد سنه 2011، طيب الان هم مثلا في هذه البلدان على اقل تقدير 15 سنه، تعودوا على نظام جديد، تعودوا على فكر سياسي مختلف.
0: طيب
1: العوده يعني في طريق العوده يصبح عندهم ما يسمى بالريفرس كلتشر شوك، اللي هي الصدمه الثقافيه
0: طيب
1: المعاكسه. تمام، هم يريدون ان يساعدوا، ولكن ربما يعني يكون هناك شيء من التعثر. في نفس الآن
0: باختصار لو سمحت سيد محمد.
1: بعض السوريين الموجودين في سوريا قد يرون بأنه مثلا لا، نحن أحق، نحن مثلا مكثنا، هؤلاء
0: طيب
1: غادروا. طيب أنت كما ترين هذا، يعني
0: هذه النقطة
1: سوريا الآن
0: سأنقلها للسيد ألان، اسمح لي لأني وقتي
1: تفضل.
0: ضيق. يعني هذه النقطة فعلا سيد ألان، هذا الجدل أو هذه الجدلية بين من خرجوا وحصلوا على تعليم أفضل، شاهدوا وشهدوا وشاركوا بحوكمات أفضل، ليس أفضل، بواحد يعني ربما بأفضل الحوكمات على مستوى العالم، ما بينما من بقي في سوريا أو من هجر إلى المخيمات أو من عانى ظروفا. هذه الجدلية إلى أي مدى تستطيع الجاليات أن تردم هذه الهوة وأن بالعكس تكون هي المحرك لترميم الهوية السورية وإنهاء هذه، ليس فقط هذه الجدلية، كل الجدليات القائمة في سوريا وكل الخطابات المبنية على الطائفية وعلى الكراهية؟
2: كده الأفضل انه حاليا، وبصراحه يعني الحكومه السوريه او الاداره السوريه يعني هن معرضين لهالازدواجيه ولهالتفكير كل يوم بصراحه، لانه من جهه بدهم انه يصير في كفاءه يعني بالعمل الاداري وبالعمل الحكومي، وبنفس الوقت وبيفهمون يعني الحكومه تقول لحالها ايه، بس لا، يمكن اللي كانوا قاعدين بسوريا تحت القصف ما كان عندهم لا كهرباء لا مي لا تعليم، او اللي راحوا اضطروا يعني يلجؤوا للملاجئ وكذا، يمكن هني احق، ولكن اكيد يمكن ككفاءه. هلا بيلتقى ناس طبعا يعني بيشتغلوا شغل
0: طب
2: كثير حلو.
0: هم لم تتح لهم الفرصة أن يحصلوا على أفضل تعليم، كيف يجب العمل على هذا الموضوع بين المهجرين أو الذين كانوا في المهجر وبين من بقيوا على الأرض لردم هذه الهوة؟
2: هلا اولا بظن انه الناس اللي خلقانين برا واللي كبروا برا، هلا يعني لا، اللي بيقبلوا هلا حاليا انه يتركوا كل شيء ويجوا يروحوا يعيشوا بسوريا. يعني مثل صدى اخونا محمد من واشنطن بالبدايه قال انه الافضل، وبظن وانا بظن هذا هو الافضل، انه يصير يعني الواحد ينزل له كم شهر يعمل عمل تطوعي اداري، او حتى باي مؤسسه اغاثيه او باي مركز يعني انه حكومي او كذا، كم شهر يرجع بعدين على امريكا مثلا. يعني عرفت كيف؟ يعني ما شرط الواحد ينزل خالص ويستقر يعني
0: كعمل
2: بسوريا.
0: استشاري ربما تقصد،
2: ايه، كعمل
0: لكن هذا أيضا يقول البعض أنه يعطي فرصة للذين

0: عاشوا في المهجر وحصلوا على فرص أفضل أكثر من الذين بقيوا في سوريا.
1: بس كمان في الموضوع لازم نعرف في المال مثلا
0: تماما
1: يعني
0: هذه الفكرة، كيف يجب الاستفادة منهم دون أن يكون هناك حساسيات، على العكس بل نقل التجربة بما يفيد كل السوريين.
1: تماما يعني اولا لازم يكون لازم نوعي الشعب. نحن نحن عدونا ما بين بعض، نحن اعداء،
0: نعم
1: نحن ذول، انه عشان نامن البلد هي اولا. ثانيا لازم كمان نفهم انه يلي خلقانين برا طبعا اكيد كهرباء ومي وتعليم حلو. إن انا شخصيا ما
0: نعم
1: ضحيت كثير، هلا اكيد وقت
0: طيب
1: الثوره انا كثير لاجئ، بس انا البابا انحرر 45 سنه من بلده. لما توفت ستي ما حسين ينزل على جنازتها، يعني
0: نعم
1: انا كمان البابا دفع ثمن كثير غالي، يعني تصور 45 سنه
0: يعني يجب أن يكون هناك برامج حكومية ربما وبرامج اجتماعية
1: تماما.
0: وربما يعني لضيق الوقت وربما سيد فارس برامج ثقافية لكسر كل هذه الحساسيات، وكما قلنا ربما الجاليات ومعارفهم الكبيرة المختلفة بحكم الدول الموجودين فيها يساعدون في إعادة بناء الهوية السورية.
2: طبعا بكل تأكيد، لأن الهوية السورية كانت مغلقة منغلقة على نفسها وعم تعيش تكرر نفسها طوال قرن كامل منذ سقوط الدولة العثمانية. لكن بعد خروج حياتها 15 مليون لاجئ إلى دول العالم، اكتسبنا تجارب كتير كبيرة، اكتسبنا خبرات كتير كبيرة، تعليم مختلف تماما خصوصا بالفنون والآداب والثقافة، وهذا الشيء رح ينعكس إجباري على الوضع الداخلي. يعني نحن مثلا أغلب الأساتذة تبع الفنون والآداب بسوريا عموما هن خريجي الاتحاد السوفيتي أو إيران أو الصين، بينما هلأ نحن بالمراحل الجديدة هلأ عندنا عشرات وربما مئات خريجين أهم الأكاديميات بألمانيا وفنلندا وفرنسا وإسبانيا
0: إذن
2: وإنجلترا
0: ثقافات
2: وأمريكا،
0: مختلفة.
2: من أعلى وأجدد وأحدث المناهج. يعني
0: نعم
2: أحدث المناهج، وبعتقد انه استفاده وزارات الثقافه والتربيه والتعليم العالي بسوريا من هاي الخبرات رح يؤدي لتضييق
0: شكرا
2: جسر الهوه الكتير كبيره بين سوريا والخارج يعني عموما.
0: نعم شكرا جزيلا
2: نعم
0: لكم السيد فارس الذهبي الكاتب والمخرج، كنت معنا من باريس. أيضا شكرا للسيد محمد علاء غانم القيادي في الجالية السورية الأمريكية من واشنطن، والسيد ألان أتاسي المستشار السابق في وزارة الاقتصاد الفرنسية، كنت معنا من باريس. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

جميل مردن بك. جميل مردن بك من الجمعية العربية الفتاة إلى استقلال سوريا ونكبة فلسطين. ولد جميل مردن بك في دمشق عام 1893، ينتمي إلى عائلة دمشقية عريقة، فآلوا مردن بك من الملاكين الأثرياء الذين ورثوا عن جدهم الأول الصدر الأعظم مصطفى لالا باشا أراضي شاسعة في جنوب بلاد الشام، بعد أن أصبح والياً في دمشق مطلع القرن السادس عشر. درس جميل مردن بك في مدارس دمشق، ثم تابع دراسته في العلوم السياسية والزراعية معاً في باريس منذ العام 1911. برزت لدى جميل الرؤى القومية العربية باكراً، فكان عضواً مؤسساً لجمعية النهضة العربية ثم الجمعية العربية الفتاة عام 1913، حيث دعا مع مثقفين عرب آخرين إلى المؤتمر العربي العام، والذي طرح فيه موضوع العرب الخاضعين للسلطة العثمانية. وعلى إثر هذا المؤتمر حكم على جميل مردن بك بالإعدام من قبل جمال باشا السفاح. بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى دمشق، عاد جميل إليها وعمل كمستشار خاص للأمير فيصل. ومع بداية الانتداب الفرنسي التحق مردن بك بالوطنيين، وانتسب إلى الثورة السورية الكبرى عام 1925، إلا أن الفرنسيين استطاعوا اعتقاله وحكم عليه بالإعدام، ثم صدر عفو عنه. أصبح جميل مردن بك واحداً من مؤسسي الكتلة الوطنية، ومثلها نائباً في البرلمان عن مدينة دمشق منذ عام 1918 حتى عام 1948. في العام 1932 تولى وزارة الاقتصاد، وعمل على تطوير اقتصاد وطني يكون عماداً لسوريا المستقلة. وبعد أربعة أعوام، أي في عام 1936، شكل جميل مردن بك أول وزارة وطنية في سوريا بعد توقيع المعاهدة بين فرنسا والوطنيين السوريين في باريس، والتي كفلت استقلال سوريا. لم تنجح أول وزارة وطنية، فشكل وزارة جديدة عام 1938، سرعان ما تعثرت كذلك مع بدء الحرب العالمية الثانية. قبيل الاستقلال تسلم وزارة الخارجية ثم وزارتي الاقتصاد والدفاع، حتى تحقق الاستقلال عام 1946. شكل وزارة أخرى عام 1948، إلا أنه استقال سريعاً في أعقاب نكبة فلسطين عام 1948. غادر بعدها إلى القاهرة ليتفرغ للعمل التجاري، وأعلن اعتزاله السياسة حتى توفي مريضاً عام 1960، حيث نقل جثمانه إلى دمشق.

0: نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. الشيباني يقول إن استمرار احتلال إسرائيل لأجزاء من الجولان مصدر دائم للتوتر وعدم الاستقرار، ويشدد على رفض استغلال الأوضاع الأمنية في السويداء من قبل ميليشيات خارجة عن السلطة. وزارة الداخلية تعلن تفكيك 7 خلايا لتنظيم داعش وتوقيف 235 شخصا خلال 3 أشهر، وتقول إن العمليات أسفرت عن ضبط أسلحة وأجهزة إلكترونية ومعدات تفجير. مباحثات بين وزير الطاقة ونظيره الأمريكي في واشنطن تشمل توسيع التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة. ترامب يقول إن واشنطن ستعلن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، ويحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من العودة إلى الحرب. أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل مشاهدينا. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال كلمة له في حفل استقبال دبلوماسي ضمن فعاليات الاحتفال بيوم إفريقيا، قال إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجولان السوري يشكل خرقا للقانون الدولي ومصدرا دائما للتوتر وعدم الاستقرار.
1: كان الإسرائيلي يحتل أجزاء من الأراضي السورية في الجنوب السوري، وانتهاكاته المستمرة تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي ومصدرا دائما للتوتر وعدم الاستقرار.
0: وشدد شيباني على رفض استغلال الأوضاع الأمنية في السويداء من قبل مجموعات وميليشيات خارجة عن سلطة الدولة، بما في ذلك الانخراط في أنشطة غير مشروعة كالاتجار بالمخدرات والأسلحة.
1: ترفض الجمهورية العربية السورية بشكل قاطع محاولات استغلال الظروف التي مرت بها البلاد من قبل مجموعات وميليشيات خارجة عن سلطة الدولة تسعى إلى المتاجرة بمصير أبناء وطننا، ولا سيما في محافظة السويداء، بما في ذلك الانخراط في أنشطة غير مشروعة كالاتجار بالمخدرات والأسلحة، وهو ما يهدد السلم الأهلي وأمن المجتمع والمنطقة بأسرها. إن سوريا تؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية هو الضمانة الأساسية لحماية المواطنين وترسيخ الاستقرار وسيادة القانون، فلا يمكن تحقيق الأمن والتنمية في ظل انتشار السلاح المنفلت أو وجود مراكز قوة خارج إطار الدولة.
0: استقبل الرئيس أحمد الشرعي في قصر الشعب بدمشق رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي. هذا ولم تذكر رئاسة الجمهورية أسبابا أو تفاصيل إضافية عن فحوى هذا الاجتماع. وتأتي زيارة ميقاتي إلى دمشق بعد نحو شهر من استقبال الرئيس أحمد الشرعي رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في 9 من شهر أيار الماضي بحضور وفدين وزريين من البلدين. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي استمرار تعاون الوكالة الذرية مع الحكومة السورية لمعالجة ملفات الأنشطة النووية السابقة وإغلاق القضايا العالقة. وقال غروسي أمام مجلس محافظي الوكالة إن الرئيس أحمد الشرع وافق على تعاون بشفافية كاملة لتوضيح ملفات الضمانات المرتبطة بالأنشطة النووية السابقة في سوريا، وأضاف أن الوكالة تعتزم استئناف عملها في موقع دير الزور عندما تسمح الظروف بهدف الوصول إلى فهم كامل لتلك الأنشطة. أشار المسؤول الأممي إلى أن دمشق تظهر تعاونا كاملا مع الوكالة بما يساعد في تسريع معالجة القضايا الفنية العالقة تمهيدا لعرض الملف على مجلس المحافظين. تفتح الاتفاقية الأخيرة بين بغداد ودمشق لتصدير النفط العراقي عبر الموانئ السورية صفحة جديدة في العلاقات السورية العراقية متجاوزة التحديات الإقليمية نحو شراكة استراتيجية شاملة.
2: العلاقات السورية العراقية تشهد تحولا استراتيجيا جديدا فبعد سنوات من الانكفاء تفتح بغداد نافذتها على البحر المتوسط عبر الموانئ السورية لتصدير نفطها، وهي خطوة يرى المراقبون أنها لا تقتصر على فتح منافذ تصديرية جديدة فحسب، بل تعيد رسم ملامح التحالفات الاقتصادية في المنطقة. التقارب الاقتصادي بدا جلياً بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن كميات من النفط الخام العراقي عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط. وهنا يتحدث ساسة وخبراء اقتصاد عن أن الخطوة تحمل في طياتها أبعاداً سياسية عميقة، وتنعكس إيجاباً على طبيعة العلاقات بين البلدين وما سينجم عنها من تعزيز التنسيق الأمني ودفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أفضل. وعلى أرض الواقع تعكس الخطوات الميدانية الأخيرة زخم هذا التعاون، ففي نيسان الماضي بدأت شركة تسويق النفط العراقية سومو تنفيذ عقود لتصدير نحو 650 ألف طن شهرياً من زيت الوقود إلى سوريا عبر الصهاريج البرية، قبل أن تعلن هيئة المنافذ الحدودية العراقية مطلع أيار بدء تصدير النفط الخام عبر منفذ ربيع اليعربية الحدودي بإرسال أول 70 صهريجاً باتجاه الأراضي السورية، كما دخلت قوافل نفط عراقية إلى سوريا عبر معبر التن في الوليد باتجاه مصفات بانياس في إطار مساع مشتركة لتفعيل مسارات الطاقة والتبادل التجاري بين البلدين وإعادة توظيف البنية التحتية السورية كممر لنقل النفط إلى الأسواق الخارجية.
0: أعلنت وزارة الداخلية توقيف 235 شخصاً وتفكيك 7 خلايا مرتبطة بتنظيم داعش خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العمليات الأمنية مع جهاز الاستخبارات العامة. وبحسب بيانات الوزارة فقد شملت الحصيلة توقيف 198 سورياً و37 أجنبياً، إضافة إلى تفكيك 7 خلايا مرتبطة بالتنظيم. كما أسفرت العمليات عن ضبط أسلحة ومعدات مختلفة من بينها أجهزة إلكترونية وقطع سلاح ومعدات تفجير وآليات. وتوزعت الخلايا التي جرى تفكيكها على دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب ودير الزور. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت 4 أطفال من بلدة الرفيد بريف القنيطرة الغربي أثناء رعيهم للأغنام في الأراضي الزراعية المحيطة بالبلدة. وأضاف مراسلنا أن القوات الإسرائيلية أخضعت الأطفال 4 للتفتيش والتحقيق الميداني وصادرت هواتفهم قبل أن تعتدي عليهم بالضرب وتقييد الأيدي، مشيرا إلى أنهم احتجزوا الأطفال لنحو ساعة قبل أن تطلق القوات سراحهم في منطقة قريبة من البلدة، لافتا إلى أن أحد المارة عثر على الأطفال بعد الإفراج عنهم وفك القيود عن أيديهم وساعدهم على العودة إلى ذويهم. أتلفت فرق إزالة مخلفات الحرب في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة القنيطرة قنابل عنقودية غير منفجرة قرب منزل في قرية نبع الصخر بالقنيطرة. وقالت المديرية إن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام استجابت لبلاغ عن وجود قنابل عنقودية بجانب أحد منازل المدنيين، حيث توجهت إلى الموقع في قرية نبع الصخرة ونفذت عملية إتلاف للذخيرة غير المنفجرة وفق الإجراءات المعتمدة بما يضمن سلامة المدنيين. قال مراسل تلفزيون سوريا إن طريق السويداء دمشق أعيد فتحه وسط حركة خروج كثيفة من المحافظة باتجاه العاصمة. وبحسب مراسلنا فإن حاجز المتونة شمالي السويداء يشهد توافدا لمركبات المواطنين نحو دمشق بعد إغلاق جزئي نفذه بعض الأهالي وما تسمى بقوات الحرس الوطني التابعة لحكمة الهجر، وذلك على خلفية توترات في صفوفها خلال الأيام الماضية. هذا وتحولت قضية خروج ثلاثة محتجزين من أحد مقار ما يسمى بالحرس الوطني في مدينة السويداء إلى أزمة أمنية وسياسية داخل التشكيل المسلح تطورت إلى موجة غضب شعبية طالبت بحل ما يطلق عليه المكتب الأمني والعمل أيضا على إطلاق سراح أبناء المحافظة المحتجزين في دمشق.
3: تصعيد جديد في السويداء يعكس عمق التصدعات داخل المشهد المحلي بعد خروج ثلاثة محتجزين من مقر لما يسمى الحرس الوطني ووصولهم إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ما كشف عن أزمة جمعت بين صراع داخلي وغضب شعبي. روايات خروج المحتجزين تضاربت بين تحريرهم من قبل الحكومة وهروبهم بتواطؤ مع عناصر الحرس الوطني مقابل مبالغ مالية، ما فجر اتهامات مباشرة للأخير ولقيادته. سرعان ما شهدت السويداء استنفارا تخللته عمليات اعتقال وإقالة لقيادات في محاولة للسيطرة على الوضع. الأمر لم يتوقف على ذلك، بل اتسع في الشارع حيث خرجت احتجاجات طالبت بمحاسبة المسؤولين وكشف خفايا القضية، مع تصاعد الدعوات لحل المكتب الأمني المرتبط بحكمة الهجري الذي وضع في قلب الاتهام، مع مطالب أخرى بالعمل على الإفراج على أبناء السويداء المحتجزين في دمشق عبر اتفاق مع الحكومة السورية. كل ذلك أعاد الجدل القديم حول طبيعة الحرس الوطني وتركيبته الداخلية، التي رأى بعضهم أن تركيبته المتباينة من عناصر سابقين بالنظام المخلوع وشخصيات متهمة بملفات المخدرات وناشطين شاركوا في الحراك الشعبي المناهض للنظام لن تنهي الخلافات في السويداء، وستمتد لاحقاً إلى موقفه من عدد من القضايا المفصلية داخل المحافظة. وبين الضغوط الشعبية والإجراءات الأمنية تبدو السويداء أمام مرحلة مفصلية، حيث لم تعد الأزمة مجرد حادثة أمنية بل اختبار حقيقي لمستقبل ما يسمى الحرس الوطني وعلاقته بالشارع في المحافظة.
0: شهدت مدينة الشداد في ريف محافظة الحسكة وقفة احتجاجية طالب خلالها أهال بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي ومعالجة ملفات أساسية في المنطقة. وذكرت مديرية إعلام الحسكة أن مطالب المحتجين شملت معالجة ملفات المحروقات والمياه والخبز والكهرباء، إضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة. كما دعا المشاركون بالوقفة الاحتجاجية إلى إعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم ضمن مطالب مرتبطة بالواقع المعيشي والخدمي في المنطقة. أفاد أهالي في منطقة القلمون بريف دمشق لتلفزيون سوريا بالعثور على مقبرتين جديدتين بالقرب من بلدة السحل بالمحافظة. يأتي ذلك بعد أيام فقط من العثور على مقبرة جماعية في مدينة قارة بريف دمشق، حيث تم انتشال رفات خمسة أشخاص في الموقع الأول قبل أن يعثر لاحقا على مقبرة ثانية تضم رفات أربعة أشخاص. بدورها أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين انتشال فرقها رفات بشرية في منطقة القلمون بريف دمشق بمشاركة الدفاع المدني. وقالت الهيئة إن فرقها استجابت لبلاغ عن وجود رفات بشرية في السحل بمنطقة القلمون، حيث عملت على توثيقها وجمعها وانتشالها وفق المعايير المهنية المعتمدة. ودعت الهيئة الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي مواقع يشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية أو العبث بها والإبلاغ عبر القنوات الرسمية المعتمدة. دعت وزارة الخارجية جميع الدول والمنظمات الدولية والجهات المعنية بالشأن السوري، دعتها إلى مشاركة ما تمتلكه من معلومات أو وثائق وأدلة مرتبطة بالانتهاكات التي شهدتها البلاد بما يسهم في دعم جهود العدالة الانتقالية. وقالت الوزارة في بيان لها إن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها يمثل حقا إنسانيا أصيلا وركنا أساسيا من أركان العدالة، مؤكدة أن قيمة المعلومات والوثائق لا تكمن في حفظها بل في توظيفها لتوضيح مصير المفقودين وتوثيق الانتهاكات والمساعدة في جبر الضرر. بحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس رايت في واشنطن توسيع التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا. وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا وأفاق توسيع مشاركة الشركات الأمريكية في مشاريع الطاقة والبنية التحتية. وأكد وزير الطاقة الأمريكي دعمه لجهود تطوير قطاع الطاقة وتعزيز التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية تشجيع الشركات الأمريكية على دخول السوق السورية. ومن جانبه قال البشير إن عددا من الشركات الأمريكية بدأ العمل في سوريا، معتبرا ذلك مؤشرا على تنامي الثقة ببيئة الاستثمار. وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير التسهيلات للمستثمرين وتطوير الأطر التنظيمية بما يضمن نجاح المشاريع واستدامتها. كما بحث وزير الطاقة محمد البشير في واشنطن فرص التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة السوري مع شركتي HKN Energy وهيل وود، وبحضور القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري. وعقد الوفد السوري الاجتماع في مقر غرفة التجارة الأمريكية وتناول فرص إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في سوريا، إضافة إلى المشاريع اللوجستية والتنموية المرتبطة بها. وعرض الوفد السوري بحسب ما ذكرت وزارة الطاقة التسهيلات والبيئة التنظيمية المتاحة لاستقطاب رؤوس الأموال وتأمين شركات دولية في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار. أكدت شركة شامكاش جاهزيتها لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني مع ارتفاع عمليات التسديد الفواتير عبر التطبيق منذ بداية العام. وقال مدير التسويق والعلاقات العامة في الشركة محمد بسيكي إن شامكاش تعمل على تطوير منظومة الدفع الرقمي وتوسيع انتشارها. هذا وتشمل الخدمات المتاحة حاليا بحسب الشركة قطاعات جوازات السفر والتعليم العالي والاتصالات، إضافة إلى خدمات الحج والعمرة. كما أشار بسيكي إلى استمرار العمل مع مصارف لإطلاق الربط المباشر بين محفظة شامكاش والحسابات البنكية، بما يتيح مستقبلا تحويل الرصيد واستقبال الحوالات داخل التطبيق. شهدت الليرة السورية في تداولاتها تراجعا وصل إلى 1.5% ليستقر بحسب التداولات في سوق دمشق عند 140 ليرة و80 قرشا للشراء و141 ليرة ونصف الليرة للبيع، ما سينعكس على الحياة المعيشية للمواطن السوري الذي يعاني في الأساس من التضخم والفجوة بين الدخل ومصاريف المواد الأساسية.
3: يبقى السوق واستمرار الضغوط النقدية والاقتصادية المؤشر الأكثر أهمية لقياس ما تشهده الليرة السورية من تراجع أمام الدولار، الذي وصل في دمشق بحسب نشرات اليوم إلى 1.5%، ما يعكس تراجع وتذبذب سعر الصرف في الأسواق السورية وسط أزمة سيولة وضعف في حركة التداول. يرى مراقبون أن تقلبات سعر الصرف لا ترتبط فقط بعوامل نقدية، بل تتأثر أيضاً بحالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للأسر، فمع كل موجة تراجع جديدة تتسع دائرة الغلاء في مختلف القطاعات من المواد الغذائية إلى النقل والخدمات، ما يضع المستهلك أمام كلفة معيشية متزايدة تفوق قدرته على الإنفاق.
4: كما أن ارتباط جزء من النشاط التجاري في الشمال السوري بالليرة التركية يجعل أي تراجع في القيمة سواء للعملة السورية أو التركية سريع الانعكاس على الأسواق المحلية، فتراجع الإنتاج المحلي والاعتماد على الاستيراد سيدفع حكما إلى ارتفاع الدولار وأسعار المواد الأساسية في ظروف اقتصادية عنوانها البطالة وضعف الدخل وارتفاع كلفة المعيشة. قد يبدو التراجع طفيفاً، إلا أن مخرجاته تعني تراجع الأسواق وتقليص الاحتياجات واستمرار الضغوط الاقتصادية في بلد يعاني اقتصادياً وأمنياً وفيه فجوة واسعة بين الدخل ومصاريف المعيشة الأساسية.
0: أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء بدء مسح جديد للأمن الغذائي الأسري في سوريا وآخر شهر حزيران الجاري ولمدة 35 يوما. وقالت الهيئة إن المسح يبدأ في 27 من الشهر الحالي ضمن المرحلة 10 من تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا وبالتنسيق مع المحافظات. وأضافت أن المسح يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية تساعد في تحديد الاحتياجات وبناء تدخلات قائمة على الأدلة. ودعت الهيئة الأسر المشمولة بالمسح إلى تسهيل عمل الباحثين، موضحة أن كل باحث سيكون مزودا ببطاقة تعريفية ومهمة رسمية.

0: أعلنت هيئة المنافذ والجمارك عودة دفعتين من الحجاج السوريين عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن. وذكرت هيئة المنافذ أن الدفعتين وصلتا فجر اليوم الثلاثاء قادمتين من السعودية عبر مطار الملكة علياء في الأردن، مشيرة إلى أنها رفعت جاهزية كوادرها في المنفذ لتسهيل عبور الحجاج العائدين برا عقب إعادة جدولة رحلاتهم الجوية نتيجة للظروف الأمنية الراهنة في المنطقة. أعلنت الشركة السورية للاتصالات خروج آلاف الخطوط الهاتفية من الخدمة في منطقتي باب شرقي وباب توما بدمشق جراء سرقة كابلات. وأكدت الشركة أن فرقها الفنية ستباشر أعمال إعادة تأهيل وتركيب الكابلات فور استكمال الإجراءات القانونية لإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن. ونبهت الشركة إلى أن شبكاتها تتعرض بشكل شبه يومي لحالات سرقة تؤدي إلى انقطاع خدمات الهاتف الثابت والإنترنت عن المشتركين. أعلنت وزارة الطاقة إغلاق بوابة المفيض رقم 6 لسد الفرات بشكل كامل مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. هذا وضعت المائية بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وبذلك تبقى بوابة مفيض واحدة مفتوحة من بوابات سد الفرات. وأكدت الوزارة أن كوادرها تواصل أعمالها التشغيلية اللازمة بما يضمن سلامة المنشآت المائية واستقرار الوضع المائي على طول مجرى نهر الفرات. قالت وزارة النقل إنها تتجه إلى تنفيذ خطة لصيانة طرق وجسور في الرقة خلال العام الحالي بكلفة تقارب 15 مليون دولار. هذا وتستهدف الخطة التي استعرضها وزير النقل يعرب بدر مع محافظي الرقة تحسين البنية التحتية في المحافظة ورفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز الربط بين الرقة وباقي المحافظات. كما تشمل الأعمال بحسب وزارة النقل صيانة طرق استراتيجية من بينها الرقة حلب والرقة الأبيض والرقة أثرية سلمية، إضافة إلى محاور باتجاه دير الزور. وتتضمن الخطة أيضا تأهيل طريق الرقة دير الزور وإصلاح جسور حيوية في الخرار والشريحة والسويدة وجسور الرقة والرشيدية والمنصور ومعدان. قال رئيس فرع مرور دمشق ثائر أعوير لتلفزيون سوريا إن جميع المخالفات المرورية وليس فقط مخالفة عدم ربط حزام الأمان ما تزال مطبقة وفق القانون المعتمد منذ عهد النظام المخلوع بقيمة واحدة باستثناء الدراجات النارية، وذلك إلى حين صدور قانون جديد.
1: كافة المخالفات ما زالت فعالة من أيام النظام البائد حسب القانون رقم 31 لعام 2004، ما زالت كافة المخالفات سارية المفعول ومنها حزام الأمان، ولكن إعادة تنشيط أشبه بإعادة التنشيط لهذه المخالفة، والمخالفة هذه تشمل السائق والمرافق، وهو غير مستثنى المرافق للتوضيح يعني. وكافة المخالفات ما زالت سارية المفعول حتى تاريخه، يعني لم يتغير أي شيء في الواقع، ولكن انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة حتى تعتاد الناس على هذه المخالفات.
2: ليس فقط حزام الأمان،
1: لا، كافة المخالفات سارية المفعول، حزام الأمان، تجاوز إشارة، أي مخالفة مرورية هي قابلة للتطبيق. والجزاء المالي، والجزاء المالي محدد ب 25,000 بسوية واحدة لكافة السائقين المخالفين حتى وقتنا الحالي، طبعا بانتظار جلسات مجلس الشعب والإعلان الدستوري وتحديد يعني قانون سير جديد قابل للتطبيق يتناسب مع مختلف المخالفات وقيمها المالية.
0: حدد فرع المرور في محافظة حمص آليات تسوية أوضاع الدراجات النارية غير المرخصة في إطار تنظيم حركة الدراجات والحد من المخالفات المرورية. وأوضح رئيس فرع المرور العقيد أحمد الأسعد أن الدراجات غير الحاملة لمنشأ جمركي يجب تسليمها إلى مديرية الجمارك خلال 10 أيام، في حين يتعين على مالك الدراجات الحاملة لمنشأ جمركي مراجعة مديرية النقل خلال شهر لاستكمال إجراءات الترخيص والتنمير. وحذر الأسعد من أن الدراجات التي لا تستكمل إجراءاتها ضمن المهل المحددة ستعامل باعتبارها مهربة وتحال إلى الجمارك. أفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق بوفاة شخصين وإصابة ثالث بجراح إثر انحراف مركبة وسقوطها من منحدر على طريق معرونة في ريف دمشق. وبحسب المديرية انتقلت فرق الدفاع المدني فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، حيث انتشلت جثماني الضحيتين وأسعفت المصاب ونقلته إلى المشفى لتلقي العلاج. أعلنت مديرية الطوارئ في الحسكة سيطرة على 11 حريقا اندلعت في مناطق متفرقة من المحافظة أمس الاثنين. وقالت المديرية إن الحرائق شملت منزلا في قرية حنوة الصغير من ناحية تل حميس وأراضي مزروعة بالقمح وأخرى محصودة في تل حميس ومناطق أخرى. كما أخمدت الفرق حرائق أعشاب في مدينة رأس العين ومحيطها، من بينها ثلاثة حرائق على طريق الصناعة، إضافة إلى احتراق حصادة في قرية ذرايا. وبدورها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب إخماد 21 حريقا أمس الاثنين اندلعت في مناطق متفرقة واقتصرت أضرارها على الماديات. وقالت المديرية إن فرق الدفاع المدني أخمدت الحرائق وبردتها ومنعت امتدادها إلى الممتلكات المجاورة. هذا وشملت الحرائق 10 حرائق في أراض زراعية وسبعة حرائق أعشاب، إضافة إلى حريق في مكب نفايات بالمنطقة الصناعية في إدلب. كما تعاملت الفرق مع حرائق على الطريق الدولي قرب معرة النعمان وفي محل محروقات بالمدينة وداخل مطار أبو الظهور. من جانبه حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من ارتفاع ملحوظ في أعداد الحرائق خلال الأسبوع الأخير، مشيرا إلى أن متوسط الحوادث اليومية بلغ نحو 180 حريقا. وأوضح الصالح أن ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم الحصاد وزيادة قابلية الغطاء النباتي للاشتعال أسهمت جميعها في انتشار الحرائق في مناطق مختلفة. وأكد أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة للاستجابة لهذه الحرائق وتعزيز الجاهزية الميدانية. استطلع تلفزيون سوريا آراء بعض المواطنين في مدينة حماة بشأن قيمة فواتير الكهرباء بعد صدور فواتير الدورة الأولى للعام 2026.
2: ما بدي ادفع، وين بدي ادفع، شو بدي ادفع، مليون و150، وين بدي ادفع؟ اذا عم يشتغل كلهم بالنهار ب 50,000،
3: طلعت 500,000 لشهرين ومقبوله، يعني نوعا ما مقبوله.
4: اذا فوق المليون ما بندفعها، ما بعد ما ادفع، تحت المليون بندفع له.
5: عندي طاقه شمسيه ادفع مليون، مليون ونص، انا مستعد ادفع 5 ملايين، اما غير ما معي اكو.
6: طلعت فاتورتي بحدود 500,000. طبعا هذا الشيء كثير يعني بالنسبه لصرف الكهرباء اللي عندي بالبيت.
7: يعني امر غريب انه تطلع مليونين و700، يعني كانت تطلع تقريبا ما يقارب ال 35 40,000.
8: اخر فاتوره نحن طلعت عنا 700,000. نحن بيت عربي ساكنين ثلاث عيال فيه، انا وابوي واخوي، وصار كثير مقبول يعني حاليا.
9: 3 ملايين ب 9 ملايين الدورة الماضية، 9 ملايين الدورة هي 3 ملايين، وبيت ايجار من الواحد يجيب.
10: والله عم يدفع لهم، في خربطة بالفاتورة، يعني الفاتورة الاسم ما لها اسم نهائيا بساعة الكهرباء، وطلع عليها مليون و850، يعني مخربط هو ابو الفواتير مخربط.
11: عندي بطارية وعندي طاقة شمسية، كيف جتني مليون و800 الف ما بعرف، يعني كأنه عم يصير الموضوع انه شلف مو موضوع نظامي.
12: وانا وزير الكهرباء اشوف فاتورة الكهرباء، وين المحافظ؟ ما في حدا، ما في حدا. الشاب من جاب أجله، شاب من جاب أجله، طالع من حرب.
0: تستعيد عمليات التفريخ الصناعي للأسماك حضورها في سهل الغاب بريف حماة بعد سنوات من التراجع في محاولة لإحياء مهنة شكلت على مدى عقود مصدر رزق رئيسي لكثير من العائلات.
13: عمل دقيق وحساس، تسحب البيوض هنا بعناية، هكذا تبدأ عملية التفريخ الصناعي للأسماك في سهل الغاب. عمل شاق يتطلب خبرة ومتابعة مستمرة في كل مرحلة يمر بها. داخل هذه الحضانات المائية توضع البيوض بعد تلقيحها بانتظار تحولها إلى صغار أسماك جاهزة للتربية.
14: عملية التفريخ الصناعي ببساطة هي جمع البيوض من الإناث واستخراج النطاف من الذكور وجمع مع بعض. طبعا بتمر بعدة مراحل ومراحل دقيقة، يعني كل مرحلة بدها توقيت معين، ما بيصير انه نأخره او نسبق عليه.
13: الخبرة موجودة هنا، لكن الصعوبات والتحديات حاضرة ايضا. من التلقيح حتى التفريخ يواجه العاملون صعوبات كبيرة، ادوات بدائية يعتمدونها وتكاليف مرتفعة تلقي بظلالها على العمل.
15: الصعوبات هي الكهرباء، أضر شيء هي الكهرباء، ما عندنا كهرباء وما عندنا آليات حديثة مثلا حتى نشتغل فيها، كليات آليات يعني على قد الحال. إيه هاي الصعوبات. بالنسبة أول كان عندنا مثلا أخيو يعني أعداد كبيرة ناس تأخذ طلبات كتيرة، حاليا هلق يعني خف العدد كتير.
13: مهنة تربية الأسماك من المهن الأساسية في سهل الغاب، واجهت صعوبات كبيرة وخطر الاندثار خلال حقبة النظام المخلوع. اليوم تحاول النهوض واستعادة حضورها رغم التحديات.
16: من هذه الحضانات تبدأ الحكاية، آلاف صغار الأسماك تنتج هنا ضمن عملية التفريخ الصناعي تمهيدا لنقلها إلى أحواض التربية. مهنة تواجه تحديات كثيرة، لكنها ما تزال ترتبط برزق مئات العائلات في المنطقة. على أسر تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: تعيش مخيمات ريف حلب واقعا معيشيا صعبا مع توقف المساعدات وتراجع دور المنظمات الإنسانية، ما ترك الأهالي يواجهون احتياجاتهم اليومية بإمكانيات محدودة.
17: يحاول ترميمها بعد حريق التهم أجزاء منها. يدرك أبو عدنان على ما يبدو أن محطته في هذه الخيمة لن تكون قصيرة. العودة وفق قوله لا تعني مغادرة المخيم فحسب، بل تعني بيتا يعاد بناؤه، فرصة عمل تؤمن لقمة عيشه، خدمات أساسية تجعل البقاء هنا أي في مخيم عفرين من دون أي جدوى.
18: يعني شوفت عينك وضع شنون وحالتنا شنون، لا إغاثة لا شيء لا شيء، كله وقفوا عنه، حتى تأمين معيشتنا ما فيه. يعني إذا جيت أنا أحمل حالي وأطلع من هون أروح، لا عندي بيت أقعد فيه، لا عندي مكان أروح عليه، أروح على العالم وأقول لهم قعدوني ببيوتكم، ما في حد يقعدني ببيتي.
17: في ريف حلبة ما تزال العديد من المخيمات قائمة كما هي، يقف ساكنوها اليوم بين ناري توقف المساعدات التي كانت تسد رمقهم وعزهم عن العودة، واقع يدفعون ضريبته وحيدين وفق تعبيرهم.
19: وقعنا السيء جدا هلا، لانه من وقت التحرير وقفت المي، الخبز وقف من شيء قبل العيد ب 15 يوم، واقف خالص ما في دعم، ترحيل القمامه ما في طاول، فالعالم البيوت جاهزه رجعت، رجع قسم من المخيم ما رجع الربع، والبقيه الكل موجود ما رجع، لانه ناس بيوتها على الخالص، ناس بيوتها بدها صيانه، مصدعه منهوبه.
17: غياب المنظمات الإنسانية دفع ناشطين إغاثيين في ريف حلبة لمحاولة سد الفراغ. على إعلاوي واحد من هؤلاء بجهود فردية يعمل على توثيق المعاناة وتأمين ما أمكن. مبادرة لا تكفي، لكنها تبقى صرخة باسم ساكني الخيام على ما يقول.
20: يا أخوان مثل ما أننا شايفين
21: سابقا كانت الناس يجيها كل شهر سلة إغاثية، اليوم ما في. يعني على سبيل المثال أنا عم بصور مثلا حالات كتير، يعني أحد الحالات من فترة عم بصوره أو نشرت حالته، يعني والله يعني شيء يدمي القلب.
17: خلف كل خيمة صامدة هنا منزل لم تكتمل شروط العودة إليه هناك، في حين يبقى الأمل معقودا على الوعد الذي يردده الجميع، صفر خيمة والذي قد تطوى فيه صفحة المخيمات نهائيا ويرجع ساكنوها إلى بيوتهم. لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم وتوقفت المساعدات الإنسانية التي كانت تقيت غالبهم، أمر ضعف من معاناة ساكني الخيام الذين يقولون بأن إنهاء خيمة هنا يحتاج إلى ترميم منزل في المناطق التي هجروا منها. لتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، ريف حلب.
0: وبالانتقال إلى ريف إدلب، تتفاقم معاناة آلاف المهجرين في المخيمات إثر تراجع الدعم الإنساني وانقطاع المساعدات عن عدد من المخيمات.
1: في خيمة لا تتسع إلا للبرد والحاجة، تبدأ أم محمد يومها بسؤال واحد: ماذا سنأكل اليوم؟ تجمع النايلون وبعض الخردة لتبيعها وتؤمن وجبة لأسرتها، وبين مطبخ شبه فارغ وأدوية زوج لا تقدر على ثمنها يصبح الطعام هماً يومياً. فما يطبخ هنا لا تحدده الرغبة بل ما تسمح به الديون ويوم العمل العابر.
2: يعني نشتغل عند المعلم بس أجرنا رخيص، أو نلم خردقة من الشوارع ونبيع، نلم كرتون نبيع، نلم كياس نايل ونبيع، هيك يعني عايشين حياة صعبة، عايشين حياة صعبة، كبار وصغار كلنا والله حياة صعبة عايشين بالمخيم.
1: لسنوات كانت المساعدات الغذائية شريانا وحيدا لعائلات هجرت وفقدت مواردها، سلة شهرية وربطات خبز مدعومة وبعض المواد الأساسية أبقت الحياة واقفة. لكن مع تراجع الدعم وانقطاعه عن مخيمات عدة بدأت الأسر تختصر وجباتها. ففي المخيمات لا تقاس الأزمة بعدد الخيام بل بعدد الجائعين داخلها.
22: والما عنده يبات بالأكل، ولا حبة برغل ولا حبة رز ولا حق شيء، ولا حق ربطة خبز، ولا حق عندي دواء رشتات الحزمة دي كم وحدة ما جبت دواها خالص، والدكتور يقول لي مكتوب لي حتى رحت والله خطر بشيت عند الدكتور.
1: في الوقت الذي تتحدث فيه شخصيات حكومية عن توجه لإنهاء ملف المخيمات وتحويل الدعم نحو القرى والبلدات المدمرة، تبقى العائلات عالقة بين مكانين: مخيم لم يعد قادرا على إطعامها، وقرية لم تكتمل شروط العودة إليها بعد، وبينهما ينتظر المهجرون حلا يعيد إليهم القدرة على العيش لا مجرد البقاء.
23: بين خيمة يضيق فيها الطعام وقرية لم تتهيأ بعد للعودة، تقف آلاف العائلات النازحة أمام اختبار جديد. فانقطاع المساعدات لا يعني فقط غياب السلة الغذائية بل يعني أن الجوع عاد ليكون جزءا من يوميات المخيم. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.

0: نقلت شبكة نيوز نيشن عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن واشنطن ستعلن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. ونقلت CNN عن ترامب قوله إن واشنطن تتفاوض حاليا مع الإيرانيين وإنهم يريدون التوصل إلى صفقة جيدة للغاية. وأضاف ترامب أن الإيرانيين مستعدون لمنح واشنطن كل ما تريد بما في ذلك عدم الحصول على سلاح نووي. وقال إن أسعار النفط ستنهار عندما تعلن واشنطن النصر الكامل على إيران قريبا جدا. من جانب آخر، حذر الرئيس ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من العودة إلى الحرب مع إيران قائلا إنه قد يجد نفسه يقاتل بمفرده. وقال ترامب لموقع أكسيوس إن إسرائيل أبلغت واشنطن في وقت متأخر جدا بشأن الضربات على إيران. وأضاف أنه تمكن في النهاية من حصر نطاق الضربات، مشيرا إلى تلقيه اتصالات من 5 دول في المنطقة طلبت منه الضغط على نتنياهو للتوقف. وأوضح ترامب أن الدول التي تواصلت معه كانت قلقة للغاية، وتؤيد الاتفاق الذي تتفاوض عليه واشنطن مع طهران، مؤكدا أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، مرجحا أن يتم ذلك قريبا. من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد بالتوتر مع إسرائيل سببه انتهاك وقف إطلاق النار والحصار البحري. واعتبر قاليباف أن طهران أوقفت الهجمات الإسرائيلية على لبنان سابقا عبر وقف المفاوضات والتهديد بالهجوم، فيما أوقفتها هذه المرة بهجوم مباشر على إسرائيل. أضاف قاليباف أن سبب التوترات الأخيرة يعود إلى انتهاك وقف إطلاق النار والحصار البحري. وبشأن المفاوضات مع واشنطن، قال قاليباف إن الدبلوماسية لا تعطل العمل العسكري والعمل العسكري لا يعطل الدبلوماسية، مؤكدا أن هدف المفاوضات هو إنهاء الحرب وضمان أمن دائم وليس تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. قال مندوب إيران في الأمم المتحدة إن طهران وواشنطن تتبادلان الآراء عبر باكستان للتوصل إلى نص نهائي للاتفاق. ونقلت وكالة إرنا عن المندوب الإيراني قوله إن طهران تعتقد أن جميع الأطراف عادت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الذي يغطي المنطقة بأسرها بما في ذلك لبنان. حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد كرم سعيد الصحفي من القاهرة. سيد كرم، مرحبا بكم. بعد التصعيد الأخير بين الطرفين، هل تعتقدون أن إسرائيل وإيران عادتا إلى مربع الهدنة؟
1: يعني أنا أتصور أن بعد الضربات القصيرة خلال الساعات الماضية قد تلتزم كل منهما بالهدنة وعدم الاشتباك مرة أخرى في ظل ضغوط أمريكية واضحة. الرئيس ترامب طلب نتنياهو بعدم يعني الهجوم مرة أخرى، بل

0: لكن فيما خاصة في إطار مساعي إسرائيل لفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني مقابل مساعي طهران لتلازم في المسارين. لكن أنا أتصور أن إيران برغم قدرتها على شن هجوم على إسرائيل ومحاولة إثبات أنها لا تزال تملك قدرة عسكرية قادرة على مواجهة الخصوم، أنا أتصور أنها لديها حرص شديد على الوصول إلى تسوية سياسية. هي صحيح تقود المفاوضات ويديها على الزناد، لكن في نهاية المطاف لديها حرص شديد على إتمام تسوية سياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية بالنظر إلى حجم الخسائر التي تعرضت لها طوال فترة الحرب سواء مدني على المستوى السياسي أو العسكري أو الاقتصادي. في المقابل أيضا أنا أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها حرص بدورها على تفكيك القضايا المعقدة مع إيران وخاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وفي هذا السياق يمكن فهم الضغوط الأمريكية على إسرائيل. أنا أتصور المواجهات الأخيرة يعني أثبتت مجموعة من الحقائق المغايرة، وهي أن إسرائيل قد لا تملك بشكل منفرد خوض حرب عسكرية مع إيران أو مع أي من دول المنطقة. الذهاب إلى حرب منفردة يعني انتحار عسكري لإسرائيل، ولم يكن أمام نتنياهو خيار آخر سوى الانصياع إلى تعليمات الرئيس ترامب. وأنا أتصور أن هذا هو نوع أيضا من الانتحار السياسي. ترامب نتنياهو كان يحاول يسعى طوال الفترة الماضية إلى تصدير صورة نمطية معينة داخل المجتمع الإسرائيلي باعتبار أنه القائد ليس المنقذ لإسرائيل وإنما هو من سيكون بداية بناء دولة إسرائيل الكبرى.
1: طيب سيد كرم، هل تعتقد أن الطرفين بهذه التصرفات والإجراءات المضادة لبعضهم البعض أثبتا بأن الطاولة هي الحل؟
0: يعني أنا أتصور ذلك. يعني إسرائيل كما ذكرت لا تستطيع أن تذهب بعيدا في أي عملية عسكرية ضد دولة إقليمية كبرى بدون غطاء أمريكا وبدون دعم من الولايات المتحدة الأمريكية. إيران نفسها بعد 40 يوم من الحرب منيت بخسائر كبيرة وباتت تدرك أن أفضل الحلول هو الحوار، لكن إيران بترفع سقط مطالبها للحصول على أكبر قدر من المكاسب خاصة ورقة مضيق هرمز والرهان على الجغرافيا الإيرانية التي أتصور أنها أصبحت أحد المحركات الأساسية في سياسة إيران في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران اليوم لا تتحدث عن فكرة توظيف مضيق هرمز ضد الخصوم من خلال إغلاقه، وإنما تتحدث عن محاولة بناء نظام إداري جديد هرمز يضمن تحقيق مصالح إيرانية سواء على مستوى تحصيل الرسوم أو على مستوى التحكم في السفن العابرة أو على مستوى إعادة هيكلة الوضع القانوني للممر المائي وهو مضيق هرمز. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية هي ترفع سقف مطالبها أيضا بدورها من إيران سواء فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أو عودة مضيق هرمز إلى ما قبل 28 فبراير وغيرها من القضايا الأخرى. لكن أنا أتصور أن كلا الطرفين يدرك أن الملفات المعقدة سواء البرنامج النووي الإيراني أو البرنامج الصاروخي أو حتى الأموال الإيرانية المفاوضات طويلة، فقد يتفق البلدين على تسوية أو إنجاز يعني قد يتفق البلدين خلال المرحلة المقبلة على إنجاز السهل، يعني الضغط لعودة الملاحة إلى مضيق هرمز والإفراج عن بعض أو جانب من الأموال الإيرانية مجمدة بحيث أن كل طرف يعني يرفع أو يعني يساهم في تصدير صورة إيجابية عنه ويحقق نوع من الانتصار داخل كل داخل مجتمع ويحفظ ما وجه الطرفين.
1: طيب تقول سيد كرم بأن يعني الملفات المعقدة يجب أن تحل على وقت زمني طويل. ترامب يتحدث عن أسبوعين، يقول أن الإيرانيين سيتخلون عن الملف النووي وسيفتح هرمز. هرمز يعني تحدثوا عنه قريبا بأن عمان وإيران سيضمنان الملاحة فيه بطريقة مشتركة، لكن الملف النووي أبدت إيران تمسكا به على مدار أشهر من المفاوضات وسنين حتى.
0: صحيح، يعني المفاوض الإيراني لديه قدرة على إطالة عمر المفاوضات في هذا الملف. أما بخصوص ترامب وتصريحاته عن أن الأمر قد يعني لا يتجاوز أسبوع، أنا أتصور أن خطاب ترامب وتصريحاته يعني موجهة بشكل كبير للداخل الأمريكي خاصة في ظل تصاعد الانتقادات لإدارة ترامب. الكونجرس قبل أيام صوت على مشروع قانون يقيد العمليات العسكرية الأمريكية تجاه إيران، وهذا القرار لأول مرة يصوت عليه أربع نواب جمهوريين. أنا أتصور أن ملف إيران تحول في الداخل الأمريكي من ملف أمني خارجي إلى ملف يرتبط به

0: حسابات داخلية ويقوم بتوازنات داخلية، تصويت الجمهوريين على مشروع القرار يشير إلى حسابات داخلية ترتبط بالحرص على يعني القدرة على المنافسة في الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. أنا أتصور أن هناك تحولات بارزة في المجتمع الأمريكي تتصاعد بشكل لافت، سواء على مستوى الانتقادات لأداء الرئيس ترامب تجاه حرب إيران، حتى أن السؤال أصبح في الولايات المتحدة الأمريكية لا يرتبط اليوم بكيفية إدارة الحرب على إيران بقدر ما يرتبط بماذا ربحت الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الحرب. أيضا هناك تذمر وتململ داخل الأوساط الشعبية الأمريكية، الناخب الأمريكي قد يتجاوز عن فشل في إدارة بعض ملفات السياسة الخارجية، لكنه لا يتسامح مع يعني الأوضاع المعيشية. حرب
1: نعم
0: إيران تسببت في إحداث خسائر كبيرة للمواطن الأمريكي، سواء على مستوى رفع أسعار الطاقة أو رفع أسعار الغذاء، وهذا الأمر بيثير يعني غضب واسع في الأوساط المجتمعية الأمريكية،
1: نعم
0: وده ظهر في حالة التراجع اللافت في شعبية ترامب. وبالتالي أصبح هناك رؤية أمريكية مغيرة تحاول أن تتعامل مع ملف إيران بصورة مختلفة، سواء من خلال تحييد إسرائيل أو من خلال تبني
1: نعم
0: سياسات تضمن الوصول إلى تسوية إلى هذه الحرب، بما يحقق أو بما يصدر صورة عن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المنتصر والرابح في هذه
1: نعم
0: الحرب.
1: الصحفي كرم سعيد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: وصلنا معكم إلى الختام مشاهدينا، في أمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، أديبة وباحثة وأكاديمية مصرية، ولدت في دمياط بمصر عام 1913. تنتمي إلى بيت أزهري، درست المرحلة الابتدائية وحفظت القرآن الكريم، ثم انقطعت عن التعليم الرسمي وتابعت تحصيلها في المنزل. التحقت بجامعة القاهرة وتخرجت في قسم اللغة العربية عام 1939. نالت الماجستير بدرجة الشرف الأولى عام 1941 وشهادة الدكتوراه عام 1950. وناقش رسالتها عميد الأدب العربي طه حسين. تزوجت من أستاذها في الجامعة أمين الخولي، وكان صاحب صالون أدبي شهير وقتها. ألفت نحو 40 كتاباً في الأدب والفقه والتاريخ، وحققت العديد من المخطوطات. عملت في 9 جامعات عربية في كليات الآداب والشريعة، وتتلمذ على يدها آلاف الباحثين والمفكرين العرب. هي أول امرأة حاضرت في جامعة الأزهر. بدأت النشر في سن 18 في مجلة النهضة النسائية، وكانت ثاني امرأة تكتب في صحيفة الأهرام بعد الأديبة مي زيادة. خاضت سجالات فكرية شهيرة ودعمت التراث وحق المرأة في التعليم من منطلق إسلامي. أعجبت بفكر وأدب أبي العلاء المعري وألفت عنه كتابين، وشوهدت تبكي على ضريحه في معرة النعمان. تركت عشرات المؤلفات الدينية، أما أشهر أعمالها الأدبية فهما رواية على الجسر وسيرة ذاتية. حازت على عشرات الجوائز الدولية، وكانت أول امرأة تفوز بجائزة الملك فيصل للأدب العربي. اختارت لنفسها لقب بنت الشاطئ حفاظا على سرية شخصيتها في البدايات، ونشرت تحته كل أعمالها.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نبحث فيها على مدار ساعتين. أولا، احتجاجات شعبية في السويداء طالب فيها المحتجون بمحاسبة مسؤولين عن خروج 3 معتقلين من أبناء العشائر. فما علاقة ميليشيا الحرس الوطني بالقضية؟ ولماذا شهدت المحافظة توترات أمنية وتطويقا لمقر قيادة الميليشيا وصولا إلى حل ما يسمى المكتب الأمني؟ ونبقى في إطار الاحتجاجات ولكن في شمال شرقي سوريا، حيث شهدت منطقة الهول التابعة لمحافظة الحسكة احتجاجات للأهالي العرب قطعوا خلالها بعض الطرقات. فماذا وراء هذه الاحتجاجات وما هي المطالب؟ نستهل ساعتنا الثانية مشاهدينا بالشأن السياسي وعودة جدل التدخل السوري في لبنان إلى الواجهة بعد تصريحات جديدة لترامب بشأن ذلك. هل تمضي واشنطن في هذا السيناريو؟ وما موقف دمشق أمام هذه الرغبة الأمريكية؟ وأخيرا مشاهدينا إلى ليلة أمس الساخنة والتي صعدت فيها إيران وبادرت بقصف إسرائيل ردا على هجمات على الضاحية الجنوبية في لبنان، فهل نجحت إيران في تحقيق معادلة جديدة في المنطقة؟ أهلا بكم إلى سوريا اليوم.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تحولت قضية خروج ثلاثة محتجزين من أحد مقر ما يسمى الحرس الوطني في مدينة السويداء إلى أزمة أمنية وسياسية داخل التشكيل المسلح، تطورت إلى موجة غضب شعبية طالبت بحل ما يطلق عليه المكتب الأمني والعمل على إطلاق سراح أبناء المحافظة المحتجزين في دمشق.
1: تصعيد جديد في السويداء يعكس عمق التصدعات داخل المشهد المحلي بعد خروج ثلاثة محتجزين من مقر لما يسمى الحرس الوطني ووصولهم إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ما كشف عن أزمة جمعت بين صراع داخلي وغضب شعبي. روايات خروج المحتجزين تضاربت بين تحريرهم من قبل الحكومة وهروبهم بتواطؤ مع عناصر الحرس الوطني مقابل مبالغ مالية، ما فجر اتهامات مباشرة للأخير ولقيادته. سرعان ما شهدت السويداء استنفارا تخللته عمليات اعتقال وإقالة لقيادات في محاولة للسيطرة على الوضع. الأمر لم يتوقف على ذلك، بل اتسع في الشارع حيث خرجت احتجاجات طالبت بمحاسبة المسؤولين وكشف خفايا القضية، مع تصاعد الدعوات لحل المكتب الأمني المرتبط بحكمة الهجري الذي وضع في قلب الاتهام، مع مطالب أخرى بالعمل على الإفراج على أبناء السويداء المحتجزين في دمشق عبر اتفاق مع الحكومة السورية. كل ذلك أعاد الجدل القديم حول طبيعة الحرس الوطني وتركيبته الداخلية، التي رأى بعضهم أن تركيبته المتباينة من عناصر سابقين بالنظام المخلوع وشخصيات متهمة بملفات المخدرات وناشطين شاركوا في الحراك الشعبي المناهض للنظام لن تنهي الخلافات في السويداء وستمتد لاحقاً إلى موقفه من عدد من القضايا المفصلية داخل المحافظة. وبين الضغوط الشعبية والإجراءات الأمنية تبدو السويداء أمام مرحلة مفصلية، حيث لم تعد الأزمة مجرد حادثة أمنية بل اختبار حقيقي لمستقبل ما يسمى الحرس الوطني وعلاقته بالشارع في المحافظة.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه انضموا إلينا من السويداء الناشط السياسي الأستاذ سليمان الكفيري، ومعنا أيضا أستاذ أيمن الشوفي الكاتب والصحفي ضيفي من دمشق. أرحب بكما أستاذ سليمان. دعني أبدأ معك، وحبذا لو تشرح لنا قليلا خارطة النفوذ الأمني والعسكري اليوم في السويداء. من الذي أقيل؟ من الذي حجم دوره؟ من الذي يأخذ أدوارا أكبر؟ وما الذي يعنيه حل المكتب الأمني؟
2: بداية تحياتي لك ولكل المشاهدين.
0: أهلا بك.
2: ولضيفك أختي الكريمة، ما يجري الآن في السويداء لن يرضي أحد، لكنه هو نتيجة لكل ما جرى على السويداء من جرائم وهجوم مبرر هجوم بربري على السويداء. الآن السويداء ما زالت منذ ما يقارب 11 شهر تدفع ثمن هذا الهجوم البربري عليها، وشيء طبيعي أن تتخبط أحوال المحافظة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً، ويدفع أهل السويداء ثمناً باهظاً اتجاه هذا الحصار الظالم من قبل سلطة.
0: هذا الكلام يعني لا يختلف عليه كثر هذا الكلام أستاذ سليمان، ولذلك وبسبب يعني انغلاق المحافظة بهذا الشكل نحاول أن نشرح ونفهم إنه ما الذي يجري ضمنها اليوم. يعني حتى أنت من القلائل الذين يعني أمكننا التواصل معهم داخل السويداء أستاذ سلمان، يعني أسباب الموضوع البعيدة الكل بات يعرفها، لا أود أن نعود إليها مرارا وتكرارا لعلنا نستطيع أن نمضي باتجاه الحاضر والمستقبل.
2: نعم أختي الكريمة، يعني شيء طبيعي الآن بحالة انتقالية للسويداء، حالة ليست طبيعية تماما، أن يتصدر بعض ضعفاء النفوذ المجتمع في السويداء وأن يجري أيضاً ما يجري ما ينافي القيم الأخلاقية والمجتمعية والأهلية للسويداء، وهذا هؤلاء الأشخاص موجودين في كل فئات الشعب في كل فئات المنطقة، ومنهم من كان يدفع إلى الحرس الوطني، لكن المسؤولية الكاملة عما يجري هم الأشخاص الذين باعوا ضمائرهم وضحوا بدماء شهدائنا وبيوتنا وقبورنا وساوموا على مستقبلنا مقابل حفنة من الدولارات. هذه
0: يعني
2: المسألة
0: أنت تؤكد هذه الرواية، لأنه للأمانة اليوم أثناء بحثي في الموضوع هناك مجموعة من الروايات، ونحن هنا نتحدث عن موضوع إطلاق سراح 3 أسرى من السويداء. هل تؤكد هذه الرواية أنه كان هناك أموال قد دفعت من طرف ما في دمشق ربما من أجل إخراجهم، أم أنه هناك يعني لأن رواية الحكومة مختلفة، يقولون أنها عملية أمنية، هناك أطراف أخرى تقول أنه جرت مبادلة لم تتضح تفاصيلها، فمن الداخل ما الذي ترجحه أستاذ
2: نعم
0: سليمان؟
2: نعم أختي الكريمة، أنا ابن السويداء على تواصل اجتماعي مع كل الأخبار، وأعرف ما هو مظلل منها كما تدعي هذه الحكومة عبر وسائل الإعلام، وما يظللنا أيضا من أخبار على الفيس ووسائل التواصل. نعم أختي الكريمة، ال3 أسرى تم تهريبهم، تمت المساومة من قبل بعض الشخصيات التي لا تتمتع بقيم أخلاقية ووطنية واجتماعية مقابل حفنة من الدولارات، وتم مواجهة هذا الموقف من قبل المعنيين في السويداء، واتخذت إجراءات قانونية وقضائية من جهة، واتخذت إجراءات أيضا بإعفاء السيد المسؤول عن الحرس الوطني، وأيضا هناك أشخاص معتقلين تتم استجوابهم
0: اللي هو الغوطاني، نحن نتحدث عن جهاد الغوطاني، العميد جهاد الغوطاني، هل هناك أحد غيره تم إقالته، وهل تمت إقالته أم اختطاف يعني اختطافه يعني اعتقاله؟
2: جهاد الغوطاني بسرعة فائقة تم إعفاؤه، وكنت أتمنى أن يأخذ فرصته بتقديم استقالته، لأنه يعتبر مسؤولا مسؤولية غير مباشرة، مسؤولية معنوية عن كل ما جرى من الحرس الوطني أو بعض الشخصيات الضعيفة في الحرس الوطني. أختي الكريمة، الأب يسأل عن ابنه في البيت أين كان وماذا فعل، والحرس الوطني والسيد الغوطاني يجب أن يتحمل مسؤولية ما حصل، مسؤولية أخلاقية
0: معلش يعني بس
2: ومسؤولية.
0: يعني حأسألك هيك يعني سؤال صريح من سوري إلى سوري، هل تعتقد
2: نعم
0: أنه ضابط سابق عند النظام كان مسؤولاً عن جرائم مرتكبة ضد السوريين وربما ترقى لجرائم حرب يؤتمن في السويداء حتى ولو كان من أهلها أستاذ سليمان؟
2: بالشكل العام والصورة العامة أختي الكريمة، كل من كان خادم لسلطة نظام الأسد ليس محط ثقة، لكن هذا لا يعمم على بعض الشخصيات اللي أيضا ثبت نزاهتها وعدم إشراكها بسفح
0: طيب
2: من
0: يعني
2: الشعب
0: ليكو
2: السوري.
0: الآن اكتشفتوا بشكل أو بآخر ولو صحت هذه الرواية أنه يعني ربما لم يكن على قدر المسؤولية، ويعني لنقل خان العقد المبرم مع يعني سواء مع زملائه في الحرس الوطني والذين من المفترض أنهم يؤتمنون على السويداء منذ أحداث تموز، أو حتى مع الأهالي دروز المفروض أنه يحفظ أمنهم، والمفروض أنه ما يساوم حتى ما يساوم يعني في مسألة مثل مسألة الأسرى.
2: نعم، هو يتحمل المسؤولية ولم يكون أميناً تماماً على قيادة الحرس الوطني والسعي لمسيرة بر الأمان اتجاه ما يجري في السويداء. نعم هذه خطأ إداري وخطأ أخلاقي واجتماعي، يتحمل الغوطاني مسؤوليته، وأعتقد هو قيد المساءلة ولا يتنكر إطلاقا للضعف أو نقطة الضعف التي وقع بها. وما يهمنا اليوم هو كيف تعالج هذه المسائل، وكيف ننتقل إلى حالة من الثقة بيننا وبين المعنيين في مسؤولياتهم في
0: طيب
2: السويداء. لذلك أنا أدعو كل جماهيرنا في السويداء أن تعمل على حفظ السلم الأهلي والأمان ومنع الفتنة
0: سأعود إليك أستاذ
2: ونعالج ما نعاني
0: سليمان.
2: منه.
0: يعني سأعود إليك، وهذه الدعوة يجب أن تعم يعني أن تعمم حتى يعني حتى باتجاه الأطراف الأخرى، حتى باتجاه يعني دمشق، نتمنى أيضا أن يكون هناك خطوات باتجاه حل هذه الأزمة بين دمشق والسويداء باتجاه السلم الأهلي. أستاذ أيمن، أود منك تقديرك أيضا لما يجري، هل تعتقد أن هذه المجموعات العسكرية التي لم يكن يربطها ربما غير الانتماء الأصلي للسويداء، يعني نتحدث هنا عن توجهاتها العسكرية والسياسية، هل تعتقد أنه بدأ الآن ينفرط هذا العقد الذي قد تشكل بينهم بسبب أحداث تموز؟
3: نعم، مساء الخير لحضرتك ولضيفك الأستاذ سليمان متابعي تلفزيون سوريا. ما حدث في السويداء منذ أيام ينبغي أن يدفع أبناء السويداء إلى شجاعة طرح الأسئلة وشجاعة البحث عن إجابات لهذه الأسئلة، بعيدا عن فكرة أن الأمر يتعلق بشق الصف أو إعادة قراءة المشهد في داخل السويداء من زاوية مختلفة. المسألة هنا تخص الأمن العام لمحافظة السويداء، تخص أيضا الائتمان على أسرى موجودين لدى سجون الحرس الوطني، كان يفترض وينبغي مبادلتهم بأسرى من أبناء السويداء الموجودين في دمشق في سجن هضرة. ما حدث منذ أيام يجب يملي على جميع أن يطرحوا أسئلة، وأسئلة صعبة وأسئلة شجاعة، وأن ينتظروا إجابات. طبعا هناك مفارقات عديدة حدثت وسمعناها، منها ما تفضل به القاضي مرشد عندما قال في لقائه مع المحتجين يوم أمس بأنه لا يوجد مكتب أمني تابع للحرس الوطني. في حقيقة الأمر هذا المكتب موجود، والخلافات كانت قائمة ما بين هذا المكتب وما بين العميد جهاد البلطاني منذ أشهر. ونتذكر أنه العميد جهاد البلطاني أصدر قرار بعد خلاف شخصي مع الشيخ طارق خويس وهو في المكتب الأمني، تطور هذا الخلاف إلى إهانة للعميد البلطاني، ونتيجة هذه الإهانة قرر العميد البلطاني إنهاء التعاقد مع مجموعة من الأشخاص على رأسهم طارق خويس وطارق مبوش وغيرهم، أي الأشخاص الذين يديرون المكتب الأمني. كلنا يتذكر هذا القرار، وتدخل الشيخ الهجري شخصيا لحل الأمر، وانتهى الأمر من دون تطبيق هذا القرار. إذن هناك مكتب أمني، يعني هذه حقيقة ثابتة ولا يمكن إنكارها.
0: يعني هو أستاذ أيمن حقيقة، حتى يعني حتى نحن في غرفة الأخبار عندما شاهدنا الفيديو أشكل علينا قليلا، لأنه يعني احترنا هل هو فعلا يعني أنه ليس هناك يعني مكتب أمني من الأساس، ولا هو يقصد أنه تم حله وانتهى إلى الأبد وكأنه لم يكن موجودا؟ لأنه من الغريب، يعني من الغريب أن يقف بهذه الطريقة أمام الجماهير وينكر وجود مكتب أمني كان يعمل بينهم، أليس كذلك؟
3: صحيح صحيح، كان يجب أن يكون أوضح في كلامه، يجب أن يقول أنه كان هناك مكتب أمني وبعد حادثة تهريب الأسرة الثلاثة تم حل هذا المكتب الأمني. لكن إنكار وجود المكتب الأمني هذا يعني إعفاء أي شخص موجود في مكتب الأمني من مسؤولية التورط في هذا العمل. وأنا برأيي الشخصي يعني العميد جهاد الوطني أضعف من أن يقوم بهذا الأمر أو أن يكون جزء من هذا الأمر بالرغم من اعتقاله، لأنه عندما أشيع الخبر وأصبح متداولا وأصبح ضمن الفضاء العام، يعني هرعت مجموعة من المكتب الأمني منهم المزهر ومنهم شتي إلى قيادة الحرس الوطني وألقوا القبض على العميد الوطني وسحبوا الكاميرات ويقال كسروا أجهزة لابتوب وإلى آخره. ثم في اليوم الثاني ظهر القاضي العسكري في السويداء فخر وقال هناك 9 مشتبهين، وعاد وقال 12 مشتبه في الموضوع، وقدموا سيناريو لما جرى، ومنها يعني التهريب الذي حدث بتواطؤ مع شاب من الذين يحرسون او يشرفون على تقديم الطعام والماء في الأسرة الثلاثة، وفجوة في الجدار رأيناها في اليوم الثاني، كان مفترض ان نصور في نفس اليوم لكن صورة في اليوم الثاني. طبعا مكان الاحتجاز ليس هو في مقر الحرس الوطني، هو في مكان آخر يطلع إلى الحرس الوطني. يعني السيناريو كان ضعيفا بصراحة، يعني حتى الشعراني الذي يعتبر من المتهمين، أنا أعتقد أنه موضوع بهذا الحجم، يعني لا أعتقد أنه لا الوطني ولا الشعراني يستطيعون تدبير هذا الموضوع من قبلهم. هناك جهة مسؤولة أكثر سلطة وأقوى وقادرة على التنفيذ وقادرة على السيطرة قد تكون متورطة بهذا الأمر يعني.
0: مين يعني؟
3: وهنا أيضا نطرح سؤال يعني، حتى يعني أنا قلت في بداية حديثي يجب أن نمتلك الشجاعة لطرح الأسئلة الصعبة. هل إذا ثبت تورط أحد في المكتب الأمني بالرغم من إنكار وجوده، هل يستطيع السيد القاضي المرشد، هل يملك القوة، هل يستطيع اعتقال أي شخص من أفراد المكتب الأمني وهم نعلم نحن يتبعون مباشرة إلى سلمان الهجري؟ هناك أسئلة يجب أن تطرح. موضوع مثل هذا الموضوع أكبر من العميد البطالي، دليل أنه في شهر واحد تمت حادثة مشابهة، تم إخراج
0: يعني أنت تفترض أنه قد يكون سلمان الهجري بشكل أو بآخر مسؤولا عن جزء من الموضوع، أو قد يعني استلم رشوة من أجل إخراج هؤلاء؟
3: ما تم تداوله أن المبلغ وصل إلى 400,000 دولار، وربما
0: إيه يعني هو هناك رواية أخرى أنه على كل واحد من الثلاثة 400,000.
3: يعني الرواية المتداولة 400,000 على الأسرى الثلاثة. لكن أنا أفترض أيضا، وأنا أطرح افتراضات ولا أتهم، أنه ربما كانت الصفقة أن يكون هناك إخراج للأسرة الثلاثة مقابل مبلغ مالي بصرف النظر عن قيمة هذه المبلغ، وربما وعدت الحكومة السورية أو الجهة التي تفاوضت من قبل الحكومة السورية مع الجهة التي كانت تتفاوض معها في السويداء أن الموضوع سيكون سري، يعني يخرج الأسرة ويعني من دون أن يعلم أحد. لكن ربما المفاجأة التي حدثت يعني إعلان إخراج الأسرة الثلاثة ويعني إعلامية ربما أحرج المكتب الأمني في السويداء، ربما قلب الطاولة على هذه المسألة فسارعوا مباشرة إلى اعتقال قائد الحرس.
0: طيب أستاذ أيمن، ما الذي يعني ترجحه أكثر؟ هل ترجح أكثر يعني أن تكون الحكومة قادرة على اختراق القيادات الموجودة في السويداء، ولا قادرة على إغراءهم في المال؟ لأنه اختراقهم شيء، وأن يكون المال هو سبب ما جرى شيء، يعني شيء آخر مختلف تماماً. أيهما ترجحه أكثر؟ يعني
3: أنا قلت ليس بالضرورة أن تكون الحكومة، ربما جهة من دمشق، ربما أهل المختطفين.
0: لكن يعني هناك يعني الداخلية السورية أعلنت أنه هي من كانت وراء يعني إخراجهم.
3: نعم يعني، لكن الموضوع محرج، يعني خروج الأسرى وانفضاح الأمر يعني له حسابات. يعني أعتقد الجهة المتورطة داخل السويداء يعني ربما فكرت بالأمر ولو بنسبة 1% أن يعني يعلم الرأي العام داخل السويداء، يعني وهذا مسألة الأسرى مسألة بالغة الحساسية يعني في داخل السويداء. أنا أفترض ربما جهة تابعة للحكومة، ربما أهل المعتقلين، لأنه عرفنا الأسرى، عرفنا أنه تم تهريب هاتف كليوي إلى أحدهم وكان يتواصل بشكل دائم مع أهله. يعني المسألة تحتاج إلى مزيد من الانتظار حتى نفهم ما جرى في السويداء. المظاهرة، وهذه النقطة الأساسية، المظاهرة التي حدثت يوم أمس كانت واضحة في مطالبها، كان هناك مطلب واضح بحل المكتب الأمني وإنهاء دور المكتب الأمني، وتفاجأ الناس بسماع من القاضي المرشد.
0: يعني فقط أستاذ أيمن، حتى نؤكد على المعلومات المهمة التي تفضلت بها، من هم أعضاء المكتب الأمني الكبار؟ يعني فقط يعني حتى نعيد توصيف الموضوع.
3: يعني هم الشيخ طارق المهوش، هو مسؤول عن ملف الأسرة وتبادل الأسرة، الشيخ طارق أخويس، هناك أيضا الشيخ شتي رامي أعتقد، وهناك مهند مزهر، وهناك يعرب صحر الدين. هذه الأسماء التي يتم تداولها على أنها من مكونات.
0: ومهماتهم كانت غير الإشراف على الأسرة؟
3: عفوا لم أسمع سؤال.
0: ما المهمات التي كانت توكل إليهم غير موضوع الإشراف على الأسرة؟ يعني هم بمثابة جهاز استخباراتي أو أمني داخل المدينة؟
3: نعم يعني المكتب الأمني جاء أو تأسس ليكون جهاز الاستخبارات الخاص بالحرس الوطني. طيب. نتذكر في شهر نيسان عندما توجه مجموعة من الناشطين السياسيين في السويداء لزيارة ضريح سلطان الأطرش في بلد القرية، تم اعتقال أكثر من 27 شخص منهم، وقبل أن يتوجهوا إلى القضاء المدني تم اقتيادهم مباشرة إلى مقر المكتب الأمني، والمكتب الأمني يحتل البناء الذي كان يحتله الأمن العسكري سابقا، نفس البناء العسكري يحتل يعني يحتله اليوم المكتب الأمني. تم حقق المكتب الأمني مع الموقوفين الناشطين السياسيين من أبناء السويداء قبل أن يحقق معهم القاضي، يعني قاضي التحقيق في القصر العدلي. إذا
0: مخابرات يعني كانوا يشتغلوا شغل المخابرات. طب سأحاول أن أعود إليك أستاذ أيمن. شكرا لك حقيقة يعني على كل هذه التفسيرات أستاذ سليمان. يعني عندما نتحدث عن هؤلاء الأسرى الثلاثة، هل لهم حيثية معينة؟ هل هم على درجة من الأهمية حتى يعني أصبح الموضوع شعبيا؟ يعني هناك ناس يخرجون يقطعون الطرقات يطلبون أن يتسلموا هم ملف الأسرى والموقوفين بعدما حدث.
2: نعم أختي الكريمي، يعني أنا ما بدي دافع عن أحد، أنا بدي أعرض وجدان الناس. الناس بشكل عام بسويداء قسم كبير منها ليس راضيا عن المكتب الأمني ولا راضيا عن أدائه ولا راضي عن بعض شخصياته، وهذا أمر طبيعي نحتاجه لأن يزال هذا الموضوع بشكل شعبي وبشكل قانوني، وعدم التفرق الرأي حول ملاحظة هذه المسائل اللي تنعكس سلبا على السويداء. لكنني أرى بأن السويداء أو في غيرها هم الأكثر حركة، ونسعى نحن من نريد بناء مجتمع يسوده السلم ويسوده الأمان ندفع ثمن ذلك. وأؤكد لك أن السويداء في مخاض شديد اتجاه تحولات هامة من أجل أن تكون السويداء بلد آمن بشعبه، وأيضا محققة كرامته وحرياته بشكل عام. المكتب الأمني،
0: ما هي الخطوات التي تتخذ في هذا السياق؟ قبل أن نذهب إلى المكتب الأمني سأحتفظ لك بهذه النقطة. يعني ما الذي يمكن أن يحدث أستاذ سلمان ليحقق ما تفضلت به من الكرامة والعيش الكريم لأبناء المنطقة القائمون اليوم على السويداء؟ ما الذي يقومون به في هذا السياق؟
2: المسألة ليست فقط مرتبطة بالقائمين على إدارة المجتمع في السويداء، مرتبطة أيضا بعلاقة السويداء بدمشق. هذه المسألة إلى الآن منذ سنة ونحن في حالة حصار ولا توجد حلول اتجاه ما نعانيه الآن. هذه المسألة أنا بشوفها أكثر أهمية من أنه ثلاثة من الأسرى.
0: يعني طيب سنحاول معاودة الاتصال بك أستاذ سلمان، ويعني أرجو أن نعود إليك فعلا لأن يعني ما تتحدث به مهم. أستاذ أيمن، يعني ما كان يتفضل به الأستاذ سلمان بأنه العلاقة مع دمشق بالتأكيد هي أهم من موضوع الأسرى الثلاثة، ولو أنه يعني أيضا من المهم أن نعرف ما الذي يعني يجري هناك. هل تعتقد أنه هناك أي جهود تبذل الآن في سبيل يعني اختراق هذه الأزمة أو محاولة حلحلتها؟
3: يعني نسمع حديث هنا وهناك عن تواصل ما بين السلطة في سوريا وبين الجهات داخل السويداء. يعني هذا الموضوع أعتقد أنه ليس مهما الخوض به إن كانت هذه المباحثات تحدث أم لا، لكن ما ينبغي التركيز عليه هنا هو طريقة تعامل السلطة في دمشق مع أزمة السويداء، مع الكارثة التي عاشتها السويداء منذ تموز الماضي. يعني أعتقد أنه لم يكن هناك خطوات جادة على الأرض من أجل محاولة انتشال هذه الحالة المستعصية سياسيا. يعني على الأقل لم يكن هناك اعتراف بوقوع مشاكل في السويداء وهي وقعت. يعني لا نستطيع أن نلوم أبناء السويداء عن القطيعة النفسية التي يعيشونها تجاه السلطة في سوريا. هم فقدوا الثقة، فقدوا الشعور بالأمان. يعني ما معنى أن تحرق 38 قرية بالكامل، أن تنهب، أن تحرق، أن يشرد سكانها؟ يعني الحديث عن فخ وقع به الأمن العام أو وزارة الدفاع أو انقلاب على اتفاق ما أبرم بداية، هذا لا يشفع ولا يبرر أبدا أن تحرق 38 قرية وأن يقتل أكثر من 1700 مدني. يعني ما خص المدنيين بمثل هذا التفسير. إذا نحن أمام
0: يعني تعتقد أنه حتى نحن لم نصل إلى مرحلة الاعتراف فضلاً عن أنه يكون هناك جهود باتجاه اختراق يعني؟
3: يعني لم يحدث أولاً اعتراف بالمشكلة، ثانياً أهل السويداء يعني من الصعب أن يبنوا ثقة في المدى المنظور مع السلطة الحالية، وهذا يفسر رفض يعني رفض أن تدخل لجنة مصرية عندما كان موضوع الامتحانات قائماً بمرافقة الأمن العام، يعني لا زال الحاجز النفسي موجود، ويعني من الصعب كسره من دون أن يكون هناك خطوات على الأرض، تقديم مدانين بارتكاب مجازر إلى قضاء وإلى محاكمات علنية، أن يرى أبناء السويداء أن السلطة الحالية جادة بأن تكون دولة قادرة على حمايتهم وقادرة على أن تقتص من الأشخاص الذين دخلوا وقاموا بانتهاكات. لم نرى أي محاكمة، مع أنه الفيديوهات واضحة، الأشخاص الذين قاموا بانتهاكات في السويداء معروفة أشكالهم ومعروفة.
0: وقيل يعني حقيقة حتى هذه الجوانب التي تتفضل بها يعني ناقشناها مرارا وتكرارا، يعني اعذرني على المقاطعة أستاذ أيمن، لكن يبدو أن الأستاذ سليمان قد عاد إلينا. مرحبا بك أستاذ سليمان، لا أدري إن كان بإمكاننا العودة إلى النقطة نفسها، لكن يعني مما أثاره الأستاذ أيمن أنه يبدو يعني لا يوجد هناك اختراقات بين دمشق والسويداء حتى اليوم، لذلك يصبح أي تفصيل يتعلق بأي إمكانية تواصل بين دمشق وأي طرف في السويداء ذي أهمية، وهذا ما جعلنا نسلط الضوء اليوم على هذه المسألة.
4: نعم أختي الكريمة.
0: نعم
4: بس طمنيني الصوت.
0: نعم عم بسمعك بس. تمام عم بسمعك تمام الآن تفضل.
4: تمام، يعني الأمر في السويداء وعلاقة السويداء بدمشق هذا موضوع أثار جدلا كبيرا، وأثار جدلا على مستوى منطقة الشرق الأوسط عموما والدول الإقليمية، وأثار أيضا جدلا داخل سكان السويداء بشكل عام. لكن أيضا هذه الحكومة إلى الآن لم تتخذ أي إجراء تطمئن به السوريين في القاطنين في منطقة جغرافية هي جزء لا يتجزأ من سوريا. والمسألة ليست فقط بقتلنا بالدبابات وهجوم العشائر، المسألة أيضا بأنه خطاب التجيش الطائفي ما زال قائما، ما زال موجودا على كل وسائل التواصل. وأيضا المسألة ليست مرتبطة فقط بالحكومة، مرتبطة بالوعي الجمعي اللي تعرض له أهل السويداء. 35-36 قرية دمرت بشكل وحشي وغير مبرر، قتلت ناس ليس لها علاقة بالعمل السياسي ولا بالعمل العسكري، وما زال حتى الآن الخطاب التجيش الطائفي ضد السويداء ما زال قائما. سماحة الشيخ الهجري كان قبل الإعلان الدستوري وإثناء الحراك ضد نظام الأسد البائد السنة الأخيرة قبل سقوطه كان يحمل مشروعا لبناء دولة علمانية. لا تفاجأنا الآن بأن القائم هو دولة ذات مرجعية جهادية أرادت أن تبيد ما يسمى أو ما يطلق
0: عليهم. وهل ترى أنه ما يقوم الآن، هل ترى أستاذ سليمان، يعني للأمانة كل ما تفضلت به شرحه منذ دقائق الأستاذ أيمن، ويعني أعدنا سرد ما لم تعترف به الحكومة كما يرى أيضا الأستاذ أيمن، لكن أستاذ سليمان يعني هذا المشروع الذي تفضلت أنه حكمة الهجري يحمله، هل تعتقد أنه هو الآن يقوم بتطبيقه، بتطبيق رؤيته في السويداء؟ يعني النتيجة الموجودة الآن في السويداء هل هي كانت نموذج حكمة الهجري من أجل أن يعمم على سوريا؟
4: أنا بدي أكون شفاف جداً مع حضرتك. أنا عضو مؤتمر وحملت باسم بعض الشخصيات.
0: للأسف يعني للأسف انقطع الاتصال مرة أخرى. طيب أشكركما شكرا جزيلا من السويداء الناشط السياسي الأستاذ سليمان الكفيري، وشكر أيضا الجزيل موصول لضيفي من دمشق الكاتب والصحفي الأستاذ أيمن الشوفي. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل الاحتجاجات المعيشية في شمال شرق سوريا.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
6: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
7: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
6: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. شهدت منطقة الهول في محافظة الحسكة احتجاجات لأهالي المنطقة، قطعوا خلالها بعض الطرقات ومنعوا رطل سهاريج المحروقات من العبور، مطالبين بتحسين الواقع الخدمي وتخفيف من الأعباء المعيشية، لا سيما في أعقاب كارثة فيضان الفرات، إلى جانب تحفظات الأهالي على آلية دمج قوات سوريا الديمقراطية. وتشير مصادر محلية من منطقة الجزيرة إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في ظل انطباع سائد لدى المكون العربي بأن عملية الاندماج تجري لصالح قسد على حساب المكونات الأخرى. وأوضحت المصادر أن هذا الانطباع تعزز مع ارتفاع الأسعار من جراء فرض رسوم جمركية وارتفاع أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن النفط الذي ما تزال قسد تسيطر عليه يتجه نحو المناطق ذات الغالبية الكردية من دون سواها، بما يثير تساؤلات بشأن جدوى الاندماج لدى سكان المنطقة الذين باتت أولويتهم تحسين أوضاعهم المعيشية.

0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا الأستاذ سامر الأحمد الباحث المتعاون مع معهد الشرق الأوسط، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ إبراهيم الحلبي الصحفي ضيفي من دمشق. أرحب بكما أستاذ سامر. يعني كثير مما تحدثت به سابقا على الشاشة يبدو أنه يرفع اليوم في اللافتات في الحسكة. ما الذي تعتقد أنه أوصل الأهالي إلى هذه المرحلة، وإلى أي مدى قد نصنف هذه التظاهرات على أنها سياسية ولا هي مطلبية ومعاشية؟
1: نعم، مساء الخير نور لك وللعزيز أبو الطيب ولمشاهدي تلفزيون سوريا. أنا للأسف يعني والله أنا ما عدت أرغب بتكرار كل ما أقول دائما، يعني ما حصل ويحصل
0: من عند تكراره الآن كونه صار بالشارع ثاني. يعني عندما تصبح الأمور في الشارع يعني نعم. يجب أن نعود إليها مرارا وقتها.
1: صحيح،
0: تفضل.
1: صحيح صحيح نور، يعني الأمر الآن الواقع اليوم، إذا تحدثنا اليوم بعد حوالي 5 أشهر على توقيع اتفاق الدمج، الآن في الحسكة يوجد منطقتا سيطرة، منطقة تتبع للحكومة وفيها إدارات مناطق وإدارات أمنية تتبع للحكومة السورية، وأقصد مناطق الجنوب وبعض مناطق جنوب الشرق والغرب. أما مناطق الشمال ومدن الحسكة والقامشلي فهي لا زالت تخضع لقسد بكل إداراتها الأمنية والاستخباراتية والسياسية والاقتصادية وكل شيء. يعني لم يحصل حتى الآن هذا الخرق الواضح. الآن ربما حصل تطور بموضوع الاندماج العسكري، الألوية الثلاثة والعناصر وإلى آخره، لكن يبقى الأمر حتى الآن معلق. للأمانة الحكومة حققت عدد من المكاسب، لكن أهل الحسكة لم يحققوها. يعني الحكومة رفعت أعلامها في كل مكان، استجرت النفط، كانت قصد تعطيه للحكومة بأسعار أتاوات تأخذ من الحكومة خلال السنة الماضية. الآن الحكومة تأخذ معظم النفط من المنطقة من دون أن تدفع الأتاوة لقسد، مع بقاء بعض النفط تعطيه لقسد. أيضا موضوع القمح وموضوع الموارد كلها تستجرها الحكومة. وبالنسبة للحكومة يعني هناك يعني نقدر نقول بعض الأرباح الاقتصادية أيضا. من ناحية السياسية الحكومة مرتاحة من خلال الإيحاء للسوريين بباقي المناطق أنه الأمور تمام وخلاص، نحن يعني حققنا وحدة سوريا ورجعنا لكم سوريا والأمور تمام. صحيح، لكن الحسكة لا زالت غير مكتمل، مو بس تحرير يعني كل شيء.
0: طيب هلا هناك يعني هناك نقطة ملاحظة وهو الفجوة حقيقة، كما تفضلت الفجوة بين الخطاب الرسمي بأنه الأمور مستتبة وبين ما يتحدث به الشارع. لكن يعني أود منك أيضا تفسيرا، هي عملية الدمج نفسها تسير كما يجري الإفصاح عنها؟ يعني هناك بالفعل دمج حقيقي على الأرض؟ لأن هناك من يقول بشكل أو بآخر أنه يبدو الحكومة هي من تقوم بالاندماج مع قسد في هذه المنطقة.
1: تمام، للأسف هذا ما يحصل. يعني الآن لم نكن نتمنى أن نذهب إلى المحاصصة بهذه الطريقة الفجة. الآن مثلا يوجد 10 مديريات أو أكثر في الحسكات تم إعطاء قسد معظمها للأسف، يعني بعض المديريات فقط أخذتها الحكومة وعينت بعض الشباب من أبناء المنطقة مثل الزراعة والمياه وغيرها، أما البقية لا يعني لا زالت بيد قسد. القصر العدلي أو المؤسسات الخدمية لم يتم فتحها، لا يوجد منطقة سيطرة مشتركة. يعني ما فينا نقول ان والله ابن الشدادي فين يروح على الحسكه والقامشلي بسهوله، والعكس ايضا صحيح. نور بس ملاحظه، ليش الناس اليوم محتقنه؟ لانه اليوم بعد 5 أشهر شو حققت لقسد؟ انا اعطيتهم وقف اطلاق نار، اعطيتهم ابقاء سيطره على مناطق جيده، اعطيتهم مكاسب اقتصاديه، اعطيتهم مناصب. اضافه لذلك يعني نحن مع، ابدا انا ما عندي مشكله، رجعوا نازحي مهجري عفرين جميعا، حقهم، هذا حقهم. لكن لماذا الحكومة حتى الآن، يعني أعلنت إعادة آلاف العوائل من عفرين، من المهجرة من عفرين الذين تم تهجيرهم سابقا على يد بعض الفصائل، لكن لم يتم إعادة عائلة واحدة مهجرة على يد قسد. وأعطيك مثال حي غويران، يعني يوجد 300 عائلة اليوم موجودة برأس العين، حتى الآن لم تستطع الحكومة إدخال أي عائلة وإعادتها إلى منزلها. ليش هاي الازدواجية؟ لذلك اليوم لما ابن الهول
0: حاولوا العودة ولم يتح لهم، ولا هناك تعميم أنه لا أنه ينتظروا قليلا؟ كيف ما بعرف، كيف يعني أنا أسألك
1: كيف بدهم يحاولوا؟ ما السبب الذي كان موجود؟ يعني تخيلي نحن عم نحكي يعني عن العوده تبع اللاجئين اللي كان اعلنها بشار اسد سابقا، يوم قصد هيك بتقول، قصد تقول تعالوا ارجعوا ما حدا يحكي معكم، بشار هيك حكى قبل سنه من سقوطه، فنحن شو الضمانات لحتى قصد ما تاذي هاي العائلات؟ اضافه لذلك اليوم تقاسم النفوذ، سؤال بالله عليكم، محافظه الحسكه فيها عرب وكرد وارمن واشوريين وسريان، اليوم ليش بس ينعطى المناصب الاداريه لجماعه قصد ومن المكون الكردي جماعه قصد حصرا، يعني ما بيعطوا بقيه الاكراد، وين السريان؟ انا بعرف انه السريان تم طلب منهم 200 اسم قدموه شهادات جامعيه وخبرات وكفاءات من 3 اشهر وحتى الان ما تم تعيينه ولا حدا بالادارات المحليه بالحسكه، لذلك الناس تحتقن والناس تطلع مظاهرات.
0: ساعود اليك سامر يعني فقط
1: برايي هذا بدايه ما سيحصل.
0: طيب أستاذ إبراهيم، هل تعتقد أنه المفاوض على عملية الاندماج من الأساس كان يعني قد حسب حساب هذا اليوم، كان قد حسب حساب تعقيد هذه المنطقة، كيف يمكن إرضاء الجميع فيها، كيف يمكن أن لا يتحول الموضوع إلى محاصصة، أم أنه يعني هذيك الفترة كان في تركيز على قسد وكيف يمكن حل أزمتها فقط؟
2: نعم، مساء الخير نور، مساء الخير أيضا الأستاذ سامر ضيفك الكريم ولمتابعين تلفزيون سوريا. يعني الدولة ربما يعني لا أعلم إذا كانت يعني كانت تدرك ما سيحدث أم لم تدرك، ولكن الذي أعلمه جيدا أننا تحدثنا منذ التحرير عن الوضع الأمني والوضع الاجتماعي لجزيرة سوريا ككل وليس لمحافظة الحسكة، وما كان سيحدث أثناء التحرير كله كان على طاولة يعني مسؤولين الدولة السورية، وقلنا نحن متى ما أطلقت شرارة التحرير في حي الشيخ مسعود والأشرفية وصولا إلى مدينة دير حافر فإن الحسكة والرقة ودير الزور ستتحرر بالكامل، لأننا نعلم أن الثقل العسكري الموجود في قسد هو غالبيته من أبناء المكون العربي، وهؤلاء سيرمون السلاح ولن يواجهوا الدولة السورية، وفعلا هذا ما حدث، تحرير الرقة، تحرير دير الزور وتحرير أيضا الحسكة ما هي إلا سويعات، وكانت كل هذه المناطق محررة بفعل وفضل المكون العربي بدرجة الأولى. ما الذي يعني حدث اليوم؟ الذي حدث اليوم أن الدولة تنصرت من هؤلاء، وأنا أحمل مسؤولية كاملة للوفد الرئاسي ولمن فاوض ولمن كان ينقل الصورة لفخامة الرئيس أحمد الشرع بأن هؤلاء المقاتلين الذين ألقوا السلاح والموظفين العرب الذين كانوا في مؤسسات قسد الخدمية منها والأمنية والذين امتثلوا لأوامر الدولة و ألقوا السلاح وسلموا مؤسساتهم وسلموا دوائرهم للدولة السورية، اليوم هم خارج هذه المعادلة، لا هم تم دمجهم ولا هم تمت مكافأتهم، لذلك ترين اليوم يعني الاحتقان الشعبي ما سببه؟ هو سببه أن هناك هؤلاء يعني وعددهم بالآلاف كانت لهم رواتب، وكانت هذه الرواتب تضخ بالأسواق بشكل شهري، وكانوا يذهبون إلى السمان، يذهبون إلى الطبيب، يذهبون إلى الصيدلي، أقل ما هنالك
0: يعني
2: كانت أمورهم
0: يعني إنه هذه
2: مسيرة نوعا ما يعني ولكن اليوم
0: الأزمة
2: اليوم
0: يعني
2: ما الذي يحدث؟
0: أستاذ إبراهيم فقط حتى يعني فقط حتى نوضح هذه النقطة، أنت تقول إنه هذه الأزمة ممتدة أيضا إلى الرقة ودير الزور، حقيقة الرقة ودير الزور فيها أيضا مظاهراتها لكن مطالبها مختلفة، يعني هنا لا يوجد قصد في المؤسسات أليس كذلك؟ الحسكة أمر مختلف، ولا تعتقد حتى في شكل من أشكال التهميش في الرقة ودير الزور لحساب من يحدث هذا التهميش إذن؟
2: نعم، يعني هناك يعني هناك بطء في معالجة هذه المسائل، نحن منذ اليوم الأول تحدثنا عن الوضع المعيشي وقلنا أن الوضع في الحسكة وفي الجزيرة السورية يختلف عن الوضع في الداخل، ودعيني أضرب لك مثالا بسيطا، يعني عمليات رد العدوان هي دخلت إلى حمص ودخلت إلى اللاذقية وصولا إلى دمشق، حافظت على مؤسسات الدولة وحافظت أيضا على الكتلة الوظيفية الوظائف اللي موجودة يعني الكتلة البشرية الموجودة داخل مؤسسات الدولة بقيت على ما هي عليه وصرفت لهم الرواتب، فبالتالي لم يكن هناك احتقان شعبي في هذه المناطق، بينما في الحسكة والرقة ودير الزور تم تسريح جميع الموظفين الذين كانوا يعملون، بالإضافة إلى ذلك أن هناك أيضا آلاف الموظفين الذين تم فصلهم من قبل نظام الأسد البائد وهؤلاء أيضا لم يعودوا إلى عملهم حتى هذه اللحظة، وأذكر على سبيل الحصر يعني المعلمين الذين كانوا مطلوبين إلى الاحتياط إلى الآن وزارة التربية لم تعيدهم إلى وظائفهم، فبالتالي هؤلاء كلهم محرومين من الرواتب، محرومين من الإيرادات المادية، فتلقائية ستجدين الأهالي اليوم موجودين في الساحات ويحتجون على الوضع المعيشي، أضيف إلى ذلك أن الدولة زادت نسبة أسعار الوقود، يعني البنزين 15,000، المازوت 10,000، هذا سينعكس على السلع الأخرى، أكثر من 1000 سلعة في سوريا صحيح. ارتفعت أكيد. أسعارها.
0: حتى ربما ينعكس يعني في فيما أسميته الداخل، يعني سينعكس أيضا في حمص ودمشق. لكن أستاذ إبراهيم يعني اسمح لي، فقط هناك جزئية لم تجبني عليها، أنه في الحسكة يعني فقط يعني أود تقطير السؤال أكثر. تفضل. أكيد تفضل.
2: نعم، يعني اليوم الحسكة لا توجد فيها خصخصة لشركات، أو هناك شركات، أو هناك، دعنا نتحدث أن هناك مطاعم وهناك فنادق ومنتزهات وغيره حتى تجذب هؤلاء الشباب للعمل على غرار حمص واللاذقية وإدلب وطرطوس وغيره من المحافظات. اليوم كل شباب الحسكة يتجه نحو التوظيف، كل شباب الحسكة يبحث عن التطويع، كل شباب الحسكة يريد أن يعمل داخل مؤسسات الدولة حتى يحصل على الراتب الشهري. وهذا الأسلوب قامت به قصد مع أبناء الجزيرة حين استقطبتهم في هذا

0: عليهم من مدارسها وجامعاتها من أجل أن تكون هناك عملية سهلة وسلسلة دمجهم. في المقابل هناك شروط قاسية وشروط مجحفة بحق العرب في المناطق الثانية من أجل دمجهم. يعني يكون معاه شهادة بكالوريا بدون شهادة صحية، وكذلك أيضا العمر. يعني العمر كيف نحن علينا أن نصغر أبناء الثورة الذين انضموا إلى الثورة بعمر العشرينات واليوم أصبح عمرهم في الثلاثينات والأربعينات. يعني كل الشروط اليوم من أجل دخولهم في مؤسسات الدولة هي قاسية ومجحفة، ويجب على أبناء العرب أن يتبعوا روابط الوزارة حتى يتوظفوا، بينما في المقابل قصد قدمت قوائم جاهزة من أجل دمجهم في مؤسسات الدولة. على الدولة اليوم أن تنظر بعين الإنصاف بحق العرب صحيح. الموجودين الآن في محافظة الحسكة. يعني كما أسفتي قلت الرقة ودير الزور الآن هي محررة بالكامل، وهناك محافظ وهناك مؤسسات ستعمل على معالجة هذه المشاكل، ولكن الحسكة إلى الآن لا توجد مؤسسات قادرة على معالجة هذه المشاكل، وهذه حقيقة. بالإضافة إلى ذلك أن الدولة إلى الآن لم تصرف كتل مالية من أجل الانفاق على المديريات التي تعمل في المناطق المحررة، وأذكر هنا مثل مرقدة، الشدادي، 47، العريشة، تل حميس، وتل براك، وصولا إلى العربية. كتل مالية لا توجد. نحن اجتمعنا مع أعضاء الوفد الرئاسي واجتمعنا مع مسؤولين الهيئة السياسية وقالوا لنا بالحرف أنه إلى الآن لا توجد لدينا كتل مالية. يعني اليوم بدك
1: ماذا قالوا أستاذ إبراهيم؟ يعني فقط يعني اسمح لي لأنه الوقت ضيق، يعني ما الذي أجابوكم عنه بخصوص موضوع الاندماج؟ يعني بخصوص موضوع أنه لا يبدو أن هناك تمثيلا عربيا اليوم في مفاصل هذه المنطقة، ويبدو أن الأمور تذهب كلها باتجاه دمج قسد وحدها. هل أجابوا عن هذه الأسئلة؟ هل كان لديهم تبرير؟
0: نعم نعم نعم، يعني رؤية الدولة واضحة في هذا. نور اليوم نحن دولة سوريا وصلت إلى مناطق تداخل مجتمعي عرب وأكراد، فبالتالي هي استبعدت الحل العسكري، وتعلم أن قسد يعني منيت بهزيمة كبيرة في الرقة ودير الزور ودير حافر. كانت هناك مراعاة لمطالب قسد وخصوصية في وضع الحسكة، ولكن هذا للأسف الشديد انعكس على المكون العربي. يعني اليوم الدولة السورية من خلال عملية الدمج، نعم هي تحابب وتراعي قسد كثيرا في موضوع الدمج وفي موضوع ايضا تشكيل المديريات، يعني كل المديريات التي تم تشكيله حتى الذين تم تعيينهم من قبل
1: هذه الحالة
0: الا ان هذه المديرية إبراهيم بكل قوامها موظفينها تابعين لقسد. ربما التغيير فقط في المدير فقط، أضرب مثال على ذلك مدير الصحة، يعني مدير الصحة هو الذي عيره الدولة السورية عيرته، مدير الزراعة، ولكن الآن مدير الزراعة هل يوجد لديه كتلة بشرية من الموظفين التابعين للدولة السورية الآن يدمجهم مع قسد؟ بالتأكيد لا، يمكن لديه 20 أو 30 موظف، في المقابل لدى قسد ربما 1500 موظف في مدينة الزراعة.
1: طيب اسمح لي أستاذ إبراهيم، يعني يجب أيضا أن أعود إلى سامر، ولو أنه يعني لديكما وجهتين نظر متقاربتين جدا. أستاذ سامر، هل تعتقد أنه ما يجري الآن عملية دمج مع قسد هي ممثلة للأكراد؟ أنا أتحدث هنا عن الكرد بوصفهم كرد وليس فقط عن قسد، يعني الكردي الموجود اليوم في الحسكة ويعني هذه أرضه وحياته، هل يعتبر نفسه ممثلا أيضا فيما يجري من عمليات دمج في المؤسسات المدنية؟
2: أنا والله كنت أتمنى يكون معنا أيضا ضيف من الحكومة مشان نفهم بس شو الترتيبة اللي عم يفكروا فيها. لكن على الأقل يمكن توصيف ما يحصل سياسيا كالتالي: المكاسب التي حصلت عليها الحكومة عسكريا ضيعتها سياسيا، هذا واقع الآن. والمفاوض الرئاسي الوفد الرئاسي للأسف لم يكن على قدر استيعاب ووعي خطورة ما حصل هناك. تكريس بعض الأمور والقواعد هناك سيئة، أن يكون المحافظ مثلا دائما من قسد، هذا ربما قسد الآن هكذا تفهم، المديريات كلها لازم تكون من قسد، هذا هيك اليوم قسد. هل تعلمين نور أنه جامعة روجافا فتحت خلال أسبوعين ماضيين دورة خاصة من أجل الموظفين بالإدارة الذاتية يدخلوا على الجامعة ويأخذوا الشهادات سريعا جامعية، من أجل أنه خلاص كل الحكومة عندهم شهادات جامعة، بينما أبناء الشدادي وبقية المناطق لما يقدموا على الأمن العام مثلا جاء رفض مئات الشباب. ليش؟ لأنه والله سنه مكسور، ولأنه طوله زيادة سنتي، ولأنه وزنه ما بعرف إيش. الآن المصيبة أنه تكريس هذا الأمر في المرحلة الانتقالية يكرسها بشكل دائم. أنا متأكد ومتيقن أن أكراد الجزيرة ينظرون لما يحصل كما ينظر إليه عرب الجزيرة، وكذلك السرياني، المكون السرياني نفس الشيء. اللي عم يصير هو محاصصة، هو الطرف خاسر.
1: طب لماذا تعتبر أنه هذا ضياع، يعني ضياع للمنجز العسكري؟

0: لماذا تعتقد أن هذا ضياع للمنجز العسكري في الشق السياسي؟ إذا كنا نتحدث الآن عن الرقة ودير الزور الرقة ودير الزور اليوم بدون قسد، ويعني يبدو أن هناك مقايضة، ما يعني كان يجب أن يكون لهم حصة في مكان ما بضغوط أمريكية بضغوط الواقع لا أدري، لكن هذا هو تنفيذها. هذا هو تنفيذها
1: على حساب أهل الحسكة، على حساب أهل الحسكة ما بعرف ليش بعين عرب كوباني مثلا تمكن المفاوض هناك ومحافظة حلب من بسط السيطرة والدخول إلى المدينة وفرض مؤسسات الدولة في كل مكان، وخلاص الأمور ماشية بعين عرب. ليش إلا بالحسكة الأمور ما مشيت؟ أنا بصراحة أحمل،
0: تكون الجغرافيا أيضا أستاذ هناك بالتفاوض، قد تكون الجغرافيا أحيانا لا
1: لا لا نور، بالعكس بالعكس تماما بالعكس تماما، الجغرافيا والديموغرافيا في عين عرب معقدة أكثر من عندنا. عندنا واضحة واضحة اليوم. أنا ليش قسد لحد الآن تحتفظ بعشرات القرى العربية ما دام اندمجت؟ ليش ما بتنسحب منها؟ ليش ما بيصيروا أبناء هذه القرى بيروحوا بيصيروا بالأمن العام هم يحموا قراهم؟ ليش هذا الرضا والسكوت عن هذا الأمر؟ الأمر نور يعني بصراحة مخيب للآمال. اليوم يعني ثوار الكرد وثوار السريان وثوار العرب ينظرون أنه يا جماعة، بس توضيح للسوريين اللي برا المنطقة، ما يحصل الآن في الحسكة كما لو أننا حررنا كل سوريا ووقفنا باللاذقية وجينا فاوضنا بشار الأسد وقمنا. أنت خاسر يا بشار الأسد، بس شو بدنا نتقاسم معك؟ هل ترضون ذلك يا ثوار سوريا؟ لن ترضون ذلك. الذي يحصل الآن مجرمي حرب حزب العمال الكردستاني يتولون مناصب قيادية. الآن 100 ضابط من الأسايش سيتولون مراكز قيادية في الحسكة على حساب مين هاي؟ ليش هذول نفسهم اللي مارسوا الاعتقال والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان اليوم بتجيبهم على رقاب الناس من
0: يعني
1: عرب؟
0: يعني المشكلة أنه هذه النقطة يعني ناقشتها معك في هذا البرنامج منذ أشهر.
1: شو النقطة؟
0: وتوصلنا أنه يعني مجرمي حرب، توصلنا إلى أنه في مرحلة معينة يعني ربما يجب التجاوز عن ماضي كثر.
1: يعني ربما أنا يكون شخصيا هذا. ما أتجاوز عن ماضي من ظلمني.
0: طيب معي دقيقتين بس اسمح لي أستاذ سامر، يعني معي دقيقتين أود أن أذهب بهم للأستاذ إبراهيم. ما هو الحل الذي من الممكن تطبيقه أستاذ إبراهيم؟ يعني الآن يعني نحن أمام واقع، في اتفاق، في اتفاق، جنبنا حرب ودم هكذا. يعني هكذا هو حقيقة. يعني فكيف يمكن تعديل ما يجري حتى يخرج الكل ممثلا وراضيا؟
2: راضيان نور، نحن لسنا ضد قانون، ضد قرار اتفاق الدمج، بالعكس تماما. اتفاق الدمج الآن حقنا الدماء وهو مكسب للعرب والأكراد معا، ولكن اليوم من أجل أن تحل كل مشاكل الحسكة، أقولها بالعامية، شيل الحسكة اليوم تشيلك باشر، على الدولة السورية أن تضخ ملايين الدولارات في الحسكة. حتى المهاجرين الحسكة الذين يجب إعادتهم من رأس العين أو من عفرين من العرب، يجب منحهم أقل ما هناك من 5 إلى 10 آلاف دولار لكل عائلة من أجل أن تكون هناك عودة آمنة لهؤلاء. يعني إذا لم يتم هناك ضخ أموال ويكون هناك كرم وبزخ على أهل الحسكة، الحسكة لن تعود إلى سوريا. وطالما الحسكة ليست بخير فسوريا ليست بخير. إذا أردت أن تكون سوريا موحدة فيجب عليك أن تعود الحسكة إلى سوريا، والحسكة ذات أهمية جيوسياسية مرتبطة مع العراق ومرتبطة مع تركيا. فبالتالي ضخ الأموال اليوم في الحسكة هو يصب في مصلحة الدولة السورية والمجتمع السوري. لا حل أمام الدولة السورية إلا أن تضخ الأموال وأن تشغل أبناء الحسكة ككل دون تمييز، عربا كانوا أم أكراد. ثم الأمور الثانية تأتي. يعني اليوم يعني المصالحة التي يبحثون عنها في الحسكة ما بين قسد والحكومة بتبويس الشوارب، يتبوسون الشوارب بالنهار ويتكونون بالليل، أو يتبوسون بالليل ويتكونون ثاني نهار. هذا الأمر لن يمضي على أهل الحسكة. عليك أن تبذل جهود مالية جبارة، 10 ملايين دولار، 20 مليون دولار، 30 مليون دولار، اللي هن تشغل أبناء الحسكة وتعين هذه الأسر على بناء بيوتها وعلى استقرارها.
0: يعني فقط بثواني أستاذ إبراهيم، ألا تعتقد أنه هي فقط الأزمات التي تتفضل بها؟
2: موضوع المعتقلين ينور، هذا يجب أيضا أن نذكر به ولا ننساه. موضوع المعتقلين والذين يروحوا إلى العراق يجب أن يحل هذا الملف.
0: أي صحيح، يعني وقد ناقشناه كثيرا حقيقة في تلفزيون سوريا.
2: تغيبهم
0: صحيح، يعني وهذا ملف كبير أيضا. أستاذ إبراهيم، يعني فقط بثواني، ألا تعتقد أن الأزمات التي تتفضل بها هي أزمات كل المدن السورية وكل المواطنين السوريين اليوم؟
2: نعم هي كل المدن السورية، ولكن الحسكة لها خصوصية لأنك ستأخذ من الحسكة، والحسكة هي التي ستحمل سوريا في المستقبل القريب. الطاقة من سوريا، وزراعة من سوريا، موارد المياه من سوريا، المعابر، أهم معبرين في سوريا هنا معبر يربطك مع العراق من الحسكة، ومعابر تربطك مع تركيا التي هي بوابتك إلى أوروبا من الحسكة. شيل الحسكة اليوم تشيلك باكر، شيلها هالسنة تشيلك 10 سنين لقدام
0: إن شاء الله. يعني نتمنى أن كل ما تفضلتم به أن يسمع،
2: غير يجد ما أرانا هناك
0: أن يرى أذنان صاغية. أشكرك شكرا جزيلا من دمشق الصحفي إبراهيم الحلبي، شكرا لك على المداخلة. الشكر الجزيل أيضا للأستاذ سامر الأحمد الباحث المتعاون مع معهد الشرق الأوسط، ضيفي من دمشق أيضا. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل الرغبة الأمريكية بتدخل دمشق العسكري ضد حزب الله في لبنان على رأس الساعة.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن سوريا قد تلعب دورا في تسهيل تنفيذ ضربات أكثر دقة ضد حزب الله في لبنان، مضيفا أن الرئيس أحمد الشرع قد يكون مستعدا للمساعدة في الجهود الأمنية الإقليمية. من جانبه قال مصدر حكومي لبناني لتلفزيون سوريا إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دور عسكري سوري محتمل ضد حزب الله في لبنان لا تستند إلى معطيات واقعية، مشيرا إلى أن الحديث عن أي تدخل عسكري سوري في لبنان يتعارض مع التوجهات المعلنة للحكومة السورية. وأوضح المصدر أن العلاقات اللبنانية السورية تشهد مساراً تصاعدياً منذ تولي الرئيس أحمد الشرع مهمه، وأن الرئيس الشرع أكد في أكثر من مناسبة رفضه أي تدخل عسكري سوري في الأراضي اللبنانية. وأشار المصدر إلى أن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق شكلت محطة مهمة فتحت الباب أمام آليات تنسيق أكثر انتظاماً بين مؤسسات الدولتين في ملفات الحدود ومكافحة التهريب والملاحقات الأمنية. وختم المصدر بالتأكيد على أن الأولوية المشتركة حالياً هي تعزيز الاستقرار والمشاركة في المساعي الإقليمية لوقف الحرب، مع قناعة مشتركة بأن استقرار البلدين بات مرتبطاً أكثر من أي وقت مضى.

0: إذن للتعليق على هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلي من لوكسمبورغ الصحفي الأستاذ محمد بارودي، ومعنا أيضا الأستاذ علي عبد المجيد الباحث في الشأن السياسي ضيفي من دمشق. أرحب بكم أستاذ محمد بارودي، دعني أبدأ معك. يعني هناك جوانب لافتة في تصريح ترامب، لكن يعني دعني أبدأ من الشكل الخطابي الذي يظهر فيه ترامب عادة. يعني يلقي هو أحيانا الكثير من العبارات ربما لا تكون على مستوى عالي من الجدية. هل تعتقد أن هذا التصريح مبني على معطيات واقعية تتعلق بالحكومة السورية اليوم، بقراراتها السيادية والعسكرية، أم أنه قد يكون يعني تصريحا كما كثير من تصريحات ترامب؟
1: يعني باعتقادي التزمين، الزمان هو الذي يختلف هذه المرة. يعني نتحدث بعد تحركات فيها دمج للملف السوري مع اللبناني، عودة لتوم براك مرة ثانية، إقصاء لعدة أسماء كانت في الإدارة الأمريكية تأتي إلى المنطقة وفي جعبتها الكثير للتنسيق السوري اللبناني. اليوم لا يمكن لنا أن نقول بأن التصريح من الرئيس الأمريكي هو بريء أو أنه يعني خرج في سياق كلام معين، خصوصا بأنه وصف، يعني هناك كلمة كانت مفتاحية بالأمس، قال تدخل جراحي، وهذه الكلمة يعني ربما فيها ربط مع بعض المستجدات في لبنان تحديدا. الكل يعلم بأن يعني افتتاح مطابق لعاب قبل أمس، وتزامن أيضا مع التصريح للرئيس الأمريكي بأننا أمام قطع للإمداد الأخير، للرئة الأخيرة التي يستخدمها حزب الله في لبنان، بأننا أمام منفذ جديد للبنان سيكون بمنأى عن هذه الرقابة الإيرانية والأذرع الإيرانية. وبنفس الوقت رئيس أمريكي يستخدم كلمة جراحي، وخصوصا بأنه يقول سوف نعتمد على السوري، والجانب السوري هنا يقصد به السلطة في دمشق وما فيها من خبرات عسكرية ربما تراكمت، صحيح بأنها كانت بعيدة عن الحدود مع لبنان، ولكن هي خبرة أعتقد بأن الأمريكيين على اطلاع بها وعلى دعم بها. وليس سرا بأن هناك تنسيق كبير وكان في عدد من القواعد الجوية التي أحدثت الآن، سواء في قاعدة المزة العسكرية أو لبنان، ويعني كان الحديث بها منذ أيام يعني أورتاغوس، وكان الحديث بأنه سيكون تنسيق أكبر أمريكياً والإتيان بعدد أكبر من القوات الأمريكية لتكون متمركزة على الحدود في منطقة دير العشاير ما بين سوريا ولبنان. أعتقد اليوم في هذا التزمين، في هذه المعطيات، في قراءة كبيرة لما نرى، أعتقد أن الأمريكي يعني لا ينطق عن الهوى في هذا التزمين تحديدا، وخصوصا مع التوتر الذي يحدث الآن ما بين يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وأيضا الإدارة الأمريكية. الفاتورة الكبيرة التي أعتقد يعني من يفهم عقلية ترامب هو الرجل الذي يذهب دائما إلى الكوست المنخفض، إلى التكلفة المنخفضة، يقول بأنه ربما التدخل من قبل سلطة دمشق الآن والجيش الذي تديره سلطة دمشق ستكون بتكلفة منخفضة جدا عما تكلف إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية.
0: لكنها يعني
1: كل
0: أيضاً
1: المعطيات جيوسياسية،
0: لكنها أيضاً
1: ربما
0: تكلف
1: تكون هي
0: يعني
1: المعطيات التي تقول
0: قد تكلف المنطقة أيضاً دماء كثيرة وحرباً طائفية مديدة. يعني لن تكون بلا تكلفة على الولايات المتحدة بأي طريقة، وإن كانت الولايات المتحدة يعني ليست بهذا القرب جغرافياً.
1: طبعاً نحن لا نتمنى أبداً أي نوع من التدخل، ونتمنى أن تبقى سلطة دمشق ثابتة على موقفها وتصريحاتها العلنية بأن العلاقة لن تعود.
0: أحاول أن أفهم موضوع التكلفة من الزاوية الأمريكية.
1: نعم.
0: يعني أحاول أن أفهم موضوع التكلفة، لأنه أي حدا من أبناء المنطقة يعرف ما هو الثمن.
1: عقلية ترامب والإدارة الأمريكية هي اللوست كيلر، نحن نقتل التكلفة في كل شيء حتى في العلاقة مع أوروبا حتى الآن. فبالتالي أعتقد ربما يأخذها من هذا الجانب، كونه لم يجدد الأسماء حتى، يعني كون توم براك الأسبوع الماضي قيل بأنه تنحى عن هذا الملف السوري عاد مجددا بزخم أكبر. أورتاغوس التي كانت هي الوسيط ما بين الإسرائيليين وأيضا الملفات اللبنانية تنحت عن هذا الموضوع وتم إبعادها. فبالتالي نحن نتحدث عن بعض المعطيات والإشارات الدبلوماسية التي تنعكس على أرض الواقع بتحليلي كما قلت لك ربما هذا هو التفكير الأقرب للرئيس ترامب، ولكن نقول نتمنى الثبات أكثر وأكثر في الموقف السوري، لا تعود العلاقة مع لبنان، أننا وصايا على هذا البلد الجار، لدينا نوع من التطبيع يجب أن يستمر وأن يستمر أكثر وأكثر، لأن لبنان يعني يستحق أيضا أن يأخذ الفرصة
0: طيب.
1: التي تحصل عليها حاليا سوريا، ولكن التكلفة أعتقد التكلفة ستكون باهظة حتى ولو كان هناك نوع من يعني التلويح للتدخل السوري في لبنان، لأن الأمر سيكون معقد أكثر،
0: صحيح.
1: خصوصا أننا أمام جار هش ولا يوجد لديه حتى لا بنى تحتية ولا يوجد لديه خط دفاع أول، لا في وزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية ولا كل هذا الأمر.
0: أستاذ علي، يعني من الزاوية السورية، كيف يمكن النظر لهذه التصريحات؟ ما الأصداء التي يمكن أن تأخذها؟
2: مساء الخير تلفزيون سوريا
0: أهلا بك.
2: وكادر القناة والسيد الضيف الكريم والسادة المشاهدين جميعا. من الزاوية السورية، عنوان الإدارة السورية فيما يخص المرحلة أو المشهد اللبناني يقول نحن مع وحدة واستقرار وسلامة الأراضي اللبنانية، فهذا يعطينا أول مؤشر على أن سوريا لا نية لها للتدخل في الأراضي اللبنانية، وما قيل سابقا ورأينا في فترة ما تصعيد حول حشود على الحدود اللبنانية من قبل القوات السورية كانت بهدف حقيقة ضبط إن كان تسريب المخدرات السابقة أو خطوط الإمداد فيما يتعلق أو هروب القوى الخارجية عن الدولة السورية فيما يخص فلول النظام البائد. فيعطينا مؤشر أنا برأيي هذا الموضوع أن لا نية للدولة في حضور طائفة في المشهد اللبناني، خصوصا أن المشهد اللبناني اليوم ما زال منقسما والدولة اللبنانية لها ذاكرة سيئة مع التدخل السوري في لبنان، فنحن لا نريد برأيي كشعب سوري أو كإدارة سورية استعداء واستنهاض الذاكرة السلبية في فترة حقبة أو في حقبة النظام البائد تجاه التدخل السوري، فهذا أيضا مؤشر آخر في خصوص التدخل، هل هناك توافق اقليمي ودولي؟ انا برايي لا يوجد حتى رغبه من الدوله السوريه او من الدول الفاعله في المشهد الاقليمي على حضور سوريا في الملف اللبناني، اضافه ان طريق التفاوض ما زال قائما، اي الامريكان ما زال هناك اتصالات مع حزب الله بهدف ربما نزع السلاح، تسليم القوات، وربما انسجام القوه العسكريه اللبنانيه تحت اداره الدوله اللبنانيه. انا لاحظت
0: ولكن
2: مؤخرا
0: يعني
2: هناك
0: هذا
2: توجه
0: المسعى
2: كما
0: قد لا
2: حصل في
0: ينجح
2: سوريا
0: أيضا
2: أن يكون
0: أستاذ علي، يعني هذا المسعى قد لا ينجح، ولربما ترامب عندما لوح بالموضوع السوري كان يتحدث عن الخطة باء.
2: اليوم الأمريكان أنا برأيي وحتى الإسرائيليين رغم اتفاق عدم اتفاق الرؤى في اتجاه الملف اللبناني متفقون على إزالة الحزب وإبعاد النفوذ الإيراني، أي أن يكون أن لا يكون الحزب فاعلا في لبنان باسم الإيرانيين في المنطقة، لكن أنا أستنسخ تجربة كانت في سوريا خلال الفترة الماضية وهي قيام قوات قسد بانسجام وربما الدخول ضمن مرتبات وزارة الدفاع، أنا برأيي هذه التجربة وصلت إلى ربما معيار جيد جدا في تطبيقها في المشهد اللبناني، خصوصا مع التهديدات الإسرائيلية المتواصلة والضغط المجتمعي اللبناني على الحزب أن يسلم سلاحه، إضافة إلى مواجهة التهجير واللجوء والعديد والضغط الدولي وحضور الفرنسي في المشهد.
0: لكن يعني
2: أيضا
0: هي تركيبة
2: كلها مؤشرات
0: قسد
2: تعطيني
0: تختلف
2: أن
0: بشكل
2: هناك
0: كبير، يعني تركيبة قسد أول شيء لا فيها العصبوية
2: أنا
0: الموجودة
2: أنا
0: عند
2: أنا لا
0: حزب
2: أقولها
0: الله.
2: بشكل كامل، لكن
0: لا يعني فقط
2: كسياق
0: اسمح لي
2: عام،
0: بهذه النقطة
2: كسياق
0: أستاذ
2: عام
0: علي، قسد جرى تفكك تبعها من الداخل، يعني انحلال العرب عن قسد في تلك الفترة، انحلال المكون العربي والمقاتلين العرب هو ما يعني دفع قسد إلى أن تحشر في الزاوية بهذه الطريقة، وهذا ما لن يحدث في حزب الله.
2: أنا برأيي الضغوط الدولية كانت على قسد أكثر من الضغوط الداخلية ربما التي أدت إلى الدخول ضمن مرتبات وزارة الدفاع والتماهي مع مشروع الدولة السوري، إضافة لرغبة السوريين في أن يكون وحدة وسلامة الأراضي السورية، فبالتالي هذا مقياسي في الموضوع، مقياسي أن يكون هناك ضغط من قبل الدولة اللبنانية، من قبل الفواعل الدولية، من قبل الشعب اللبناني والحواضر المجتمعية الموجودة لدى الحزب في الجنوب اللبناني، تؤدي إلى سياق مشابه إلى حد ما في أن يسلم الحزب، أن يندمج ضمن مرتبات وحديث الحديث هناك عن ألوي أو لواء أو اثنين ضمن لحزب الله ضمن الجيش اللبناني هو عرض ما زال قائما، شرط أن يسلم السلاح وينضم تحت إدارة ودعني أقول قيادة الدولة والجيش اللبناني. فأنا ما زلت أقول أن هناك مؤشر على عدم الدخول إلى لبنان.
0: يعني هنا نحن نتحدث عن الرأي السوري في الموضوع. سأعود إليك في موضوع الضغوط أيضا التي قد تطبق على السوريين أستاذ علي. أستاذ محمد بارودي أعود إليك، يعني قلت أكثر من مرة أو وصفت ما يريده ترامب ربما من الطرف السوري في لبنان هو تدخل جراحي. ما الذي قد يشتمل عليه هذا التدخل الجراحي؟ ما الذي يعني هذا؟ عملية عسكرية، ضبط الحدود، التأكد من عدم وصول الأسلحة لحزب الله، ما الذي يعنيه بالضبط من كل هذا؟
1: طبعا نتحدث هذا الكلام ونحن قبل ساعات كان هناك غارات وكان يعني رشقات صاروخية خرجت من الجنوب اللبناني باتجاه شمال إسرائيل. فبالتالي الحديث عن أن حزب الله وبيئة إيران وهذه الأذرع قابلة للتطويع هو حديث ملائكي أعتقد. كلام ترامب أعتقد مرة ثانية بأنه ليس يعني على عواهنا، هو قال تدخل جراحي، معناها نحن نتحدث عن تدخل بري محدود فيه نوع من الإحداثيات التي تصعب على الإسرائيلي أن يصل إليه. ربما يكون الأمر في بعض الخلايا التي لا تزال فاعلة والتي يستخدمها حزب الله حتى الآن في الشمال اللبناني، في بعض الوديان التي يصعب عليها إلا على أبناء المنطقة أن يعرفوا بجغرافية المكان، التداخل والتشابك الجغرافي خصوصا في المناطق الجبلية. وفي بداية حديثي قلت منطقة دير العشائر مثلا، هذا الموضوع يعني لا يعلم به إلا أصحاب المنطقة هناك بأن هناك تغلغل يعني عمره 30 عام لهذا الحزب. فبالتالي التدخل الجراحي هو توصيف دقيق جدا من قبل الأمريكيين، وهم يعلمون تماما ماذا يريدون. الإحداثيات واضحة، الخطط العسكرية موضوعة، ولا ننسى التنسيق العسكري اللبناني مع سوريا. يعني زيارة رئيس الأركان في سلطة دمشق إلى بيروت أكثر من 3 مرات، بالمقابل ردف هيكل أيضا قائد الجيش اللبناني زار دمشق، وهذه من السوابق أن يكون هذا التنسيق العالي على هذا المستوى. فبالتالي أعتقد موضوع الحدود السورية اللبنانية المشتركة هذا ما يقصد به بالعمل الجراحي. ستصل القوات السورية التي تتبع لسلطة دمشق إلى حيث لا يستطيع أن يصل أو ربما يصل بتكلفة عالية الإسرائيلي. وأيضا لا ننسى ربط الطلب الأمريكي وطلب يعني ترامب من نتنياهو أن يكون دقيقا في ضرباته، لأنه يعني بحسب كلام ترامب هو يتمنى الخير للشعب اللبناني ولا يريد أن يكثروا الضحايا نتيجة هذه الأعمال العسكرية. ما تخيل هذا ما يقصد تماما بالتدخل وما هو المطلوب من سلطة دمشق. أن تكون هي البروكسي، هي الوسيط لبعض المناطق التي لا يستطيع أن يصل الإسرائيلي إليها، وإن كان سيصل سيكون هناك حالة دمار كبيرة. فأعتقد عمليات برية مشتركة يشارك بها الكوماندوس الأمريكي من بعيد كما جرت الأمور في العراق في السنوات الماضية بإشراف مباشر أو غير مباشر، وبتنسيق ربما حتى مع الجيش اللبناني مع خبرات من أهل المنطقة أو ممن عملوا على الأرض في سوريا، ليكون هناك يعني تجفيف لمنابع الحزب ولا يشكل خطر لا على الداخل اللبناني ولا على إسرائيل.
0: وحقيقة تعتقد أنه هذا قد يكون ناجعا مع حزب الله أستاذ محمد بعد كل هذا الماضي الذي نعرفه عن الحزب؟ يعني ما لم تستطع إسرائيل القيام به، هل تعتقد أنه عمليات من هذا النوع قد تنجح في إنهاء الحزب بالنظر إلى قدرته على المقاومة وقدرته على يعني إحياء نفسه من جديد حتى بعد ضرب يعني طبقات أولى وعليا من قادته؟
1: باعتقادي أن الموضوع يعني بات في منتصف الطريق. يعني الآن عندما نرى مشروع مطار الإقلاعات كما يعني سبق وذكرت، نحن نقول بأنه تجفيف للموارد. يعني أن تقطع الآن مطار رفيق الحريري على حزب الله الذي هو داخل الضاحية الجنوبية، هذه سابقة. يعني أنت الآن يعني وكأنك تقص هذه الرئة الأخيرة التي يتنفس فيها حزب الله. هذا إذا كنا نقول بأنه الإمداد الجوي الذي يستخدمه من إيران. وطبعا لا ننسى بأنه قطع الإمداد طبعا البري من بين العراق ولبنان أيضا. فبالتالي نحن أمام تجفيف لهذه المنابع. صحيح بأنه لديه مخزون كبير، لديه حتى اللحظة حتى الدولة اللبنانية تقول نحن لا نعلم ما هو المخزون الموجود لحزب الله، ونعلم بأنه هناك محاولات حتى اللحظة من قبل كل الأزرع الإيرانية وأزرع الحزب. لا ننسى بأنه حتى في أوروبا، يعني حزب الله مدوي في أوروبا حتى اللحظة، حتى الآن في يعني بلدان أمريكا الجنوبية لا يزال لديه الكثير من الممولين، الكثير من الأجندات التي تستطيع أن تصل في كل مكان في العالم حتى اللحظة. فبالتالي يعني الأمر ليس بسيطا، ولكن أعتقد هناك خطوات فعلية. هذه الخطوات الفعلية يراد بها بالمنطقة أن تنعم نوعا ما بنوع من الارتياح من هذا الحزب، من هذه المشكلات، من هذا التمدد، وخصوصا بأن المسار السياسي في لبنان داخليا أو حتى يعني إقليميا لم تنجح. يعني الكثير من الحديث بأنه تغير وأن هذا الحزب سيصبح يعني كيان سياسي فقط لا غير، كل هذا الكلام يعني ذهب في الهواء، ولا يزال بعض الحلفاء له حتى في الداخل اللبناني من الساسة اللبنانيين يعني ليس لديهم لا سلطة ولا لديهم كلمة
0: لأنه
1: على هذا
0: الأمر
1: الحزب،
0: متعلق
1: كانوا
0: بإيران، يعني
1: قبل يعني
0: متعلق
1: سنوات
0: مع
1: يقولون
0: باتفاق مع
1: نعم.
0: إيران، ربما إذا أنجز لا يعود هناك حاجة لا لتدخل سوري ولا لغيره، أليس كذلك؟
1: أتخيل لو أننا أمام إنجازات يعني في طاولة المفاوضات السياسية سواء بين الأمريكيين وطهران أو حتى بين لبنان وطهران بفك هذا الارتباط، يعني لما كان هناك هذا التطور الأخير في ال 24 ساعة الماضية عسكريا مع إيران، وأيضا لم يكن هذا التسريع بقطع كل أساليب وإمدادات والتضييق أكثر وأكثر على كل مشروعات هذا الحزب. ولا ننسى بأن الآن يعني البنى التحتية لهذا الحزب يعني باتت مدمرة، وهناك قرار أيضا لا يعلن ولكنه على أرض الواقع ملموس أن لا يكون هناك إعادة بناء له، وإذا كان إعادة بناء له ولحاضنته ستكون بعيدة عن المراكز الأساسية، نتحدث عن العاصمة بيروت، نتحدث عن الحدود السورية اللبنانية. فبالتالي المشهد بشكل عام أعتقد مركب بشكل كبير، ولا نستطيع أن نتعامل مع تصريحات الرئيس ترامب مرة ثانية بأنها هي يعني خرجت في معرض
0: اعتباطية أو
1: حديث سطحي. أعتقد هناك تحرك، وأتمنى أن يكون هناك يعني تجاوب أكبر من سلطة دمشق، ليكون هناك وضوح في هذه العلاقة في الأيام المقبلة، وعلى ماذا ستكون مقبلة المنطقة، لأننا نتحدث عن بلدين حساسين. الأرضية في سوريا ليست متينة، وفي نفس الوقت نتحدث عن بلد جار، نتمنى يكون هناك يعني علاقات مختلفة تماما معه.
0: طيب أستاذ علي، في ضوء ما تفضل به ضيفي، هل تعتقد أنه يمتلك السوريين اليوم قدرة رفض أي طلب أمريكي بعد كل ما فعله ترامب دعما للإدارة السورية الجديدة، واللي يعني اللي بالتأكيد يعني لن يأتي دون ثمن؟
2: طبعا الإرادة السورية حاضرة. فنحن فترة الاستقطابات الحادة التي كانت زمن النظام البائد، أنا برأيي وانحسار الإدارة السابقة البائدة بين معسكر شرقي وغربي، لا نريد أن تكون سوريا اليوم بإدارتها بشعبها أن تكون مع شرق ضد غرب أو العكس. فبالتالي إرادة السوريين بتوافقاتهم دعني أقول رغبة الشعب السوري عدم التدخل في الملف اللبناني هو عامل قوي جدا وكفيل في أنها تكون سوريا. وهي أيضا من جانب آخر اليوم سوريا لا تريد إشعال فتيل حرب طائفية كما ذكر الضيف الكريم، بشكل أو بآخر أن تكون هناك انجرار إلى المستنقع اللبناني، وإعادة تجربة هي سيئة في ذاكرة الجميع. إضافة إلى عامل مهم اليوم، أن مسار التفاوض في إسلام أباد ما زال قائم وبقوة، لم يغلق التفاوض، وقطع أذرع إيران في المنطقة موجود في المشهد بإشراف الأمريكيين وإدارة الأمريكيين والدول الفاعلة ضمن هذا السياق. فأنا برأيي أن أمام اليوم الحزب في جنوب اللبناني خيارين، إما أن يحتفظ بالسلاح وينهي من تبقى معه من الرجال، أو أن يسلم السلاح ويحافظ على من تبقى. وهذا السيناريو الثاني وهو الأرجح، أن يكون الحزب وبضغط الدول أو ضغط المجتمع كما ذكرنا سابقا. لكن أنا اليوم
0: لكن يعني لو
2: إذا
0: لم
2: أردنا
0: يكن
2: أن
0: هذا
2: نعطي
0: السيناريو
2: نظرة على
0: أستاذ
2: الأقليم
0: علي،
2: كلهم،
0: لو لم يكن هذا السيناريو ولو كان هناك قرار أمريكي بإنهاء الحزب، نحن نعرف أن هذه التشكيلات وهذه الميليشيات لا يمكن إنهائها بدون حرب برية، يعني وهناك نماذج كثير وأمثلة كثيرة في المنطقة، وإسرائيل لن تخوض ربما هذه الحرب البرية باتجاه لبنان، فهم يحتاجون إلى فاعل على الأرض، وهنا يطرح ربما الدور السوري بشكل أو بآخر.
2: نحن إذا دخلنا إلى لبنان، أنا برأيي لسنا لن نصطدم فقط مع شريحة من اللبنانيين، حتى هناك الوجود الإسرائيلي ما زال في المنطقة، هناك قوى غربية لا ترضى، فبالتالي ليست مجبرة الدولة السورية على التدخل في هذا المستنقع، واستعداء في الوقت الذي تحاول الدولة السورية الحالية تصفير ما أمكن من المشاكل والالتفات إلى التنمية الداخلية وبناء الاستقرار والاقتصاد السوري. إضافة دعني أقول اليوم المشهد في الإقليم كله، نذكر دائما نور أن الدول تتجه نحو دول منظومة الدول الوطنية لا تدخلات لدولة على أخرى، وخصوصا الإيران تنهى فيها الفواعل ما دون الدولي، تبنى منظومات الاستقرار والاقتصاد المجتمعي. إضافة إلى كل هذه العوامل يكون
0: نحن
2: فيها
0: في وضع من القوة منطقة أستاذ علي يخولنا بأنه نرفض طلبا أمريكيا؟ ألا تعتقد أن سوريا أكثر هشاشة من أنه يكون لها قدرة على الرفض؟ وهذا ما سألتك إياه، خاصة أنه يبدو أنه ترامب كان يعني قد سبق كما يقول السوريون على الإدارة، ويعني مد أمامها الكثير من المساعدة، هل يأتي كل ذلك بدون أثمان؟ هذا كان جوهر سؤالي.
2: أنا برأيي ذكرت لك نور أن الهشاشة الموجودة في بنية الدولة السورية اقتصادا وتهالكا لا تؤهل سوريا لتدخل في حرب داخلية وتأتي الصواريخ وتنهمر على المدن السورية كما حدث في الماضي. فنحن من هذا الباب قادرة أنا برأيي الدولة السورية على الأخذ في الأسباب وربما رفض التدخل، وهذا ما تعمل عليه في منع التدخل السوري في لبنان.
0: طيب هل تعتقد أنه يعني نرى السؤال بشكل معكوس، هل تعتقد أنه أمريكا تملك أدوات للضغط اليوم على الإدارة السورية فيما لو كان هذا قرارها، يعني قرارها أنه لا مفر من تدخل السوريين في هذا السياق؟ وأخص بالذكر هنا أستاذ علي موضوع العقوبات الذي من الواضح أننا لم ننتهي منه حتى اليوم، حتى يعني إحدى المهام التي يجري الحديث عنها بأنه سيعمل عليها توم براك الآن خلال وجوده مبعوثا رئاسيا هي استكمال موضوع العقوبات. إذن يعني سلاح العقوبات ما زال مسلطا.
2: بهذا السياق أنا أرى الضغط الأمريكي على موضوع الحزب من قبل إسلام أباد والدول الفاعلة هي أكبر في سياقها من جلب تدخل سوري في لبنان واستعداء أكثر لحليف تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بربما التعاون معه، إزالة العقوبات عنه، وعدم ربما جعله يدخل في مستنقع يؤدي إلى استنزاف قدراته والشراكة الموجودة فيها. فبرأيي سوريا ربما تغامر في مسألة العقوبات، وربما لا تغامر في التدخل في لبنان، هذا بشكل أكبر حفاظا على بنية المجتمع والاقتصاد السوري وحفاظا أيضا على لبنان. فهي ربما لا أقول ليست معنية في إزالة العقوبات، نعم معنية، لكن معنية في عدم تدخل بلبنان في بأكثر من تدخلها في مسألة ربما أو حماية ربما لبنانيين أو غيرهم بمسألة العقوبات.
0: أستاذ محمد، لفت نظري في مداخلتك السابقة يعني بأنك قد أشرت بشكل أو بآخر إلى أنه الحكومة اللبنانية قد تكون مرحبة، وحتى الجيش اللبناني ربما ينسق مع دمشق في هذا الإطار. ألا تعتقد أن الذاكرة اللبنانية في موضوع التدخل السوري قد تكون يعني أصعب عليها تقبل فكرة كهذه، ولا لا هذا الموضوع قد يكون مقبولا خاصة في ظرف حساس وحرج كالذي وضعت فيه الحكومة اللبنانية الآن؟
1: يعني أتخيل من يرتب النفس الذي تحدث به في الخطاب الأخير الرئيس اللبناني يعني الجنرال عون، يعلم تماما أن هذا الرجل العسكري لم يؤتى به يعني هكذا عبثا، كان الموضوع وكأنه خطاب عسكري موجه بداية للجيش يمهد للمواطنين وللشعب اللبناني بأن هناك حدث مقبل عليه لبنان في الأيام المقبلة. فأتخيل الآن البيئة ممهدة، لا ننسى بأن نواف سلام هذا الاسم الذي تزامن قدومه مع سلطة دمشق التي قدمت إلى السلطة في يعني نفس الزمان، ولا ننسى بأن الحلفاء مشتركين، يعني اليوم لا يزال التنسيق موجود في الرياض، موجود في الدوحة، موجود حتى في تركيا، يعني ما بين البلدين. وكما قلت لك دائما كلمة السر هي توم براك الذي وضعت لديه كل الأوراق في هذين البلدين. يعني اليوم لا يمكن لنا أن نتحدث بأن سوريا بمعزل عن لبنان، يتحدثون بنفس واحد، حتى لم يقبل وأن يكون هناك
0: صحيح.
1: شخصيتين تدير كل منها في بلد. يعني أورتاغوس عندما كانت على خلاف مع توم براك كان هذا الشيء واضح بأنها هي تريد أن تذهب بلبنان أكثر إلى تقارب وإلى تحالفات وإلى اتفاقيات سلام مع إسرائيل بشكل عاجل، وكانت تريث من الإدارة الأمريكية بأن سوريا ولبنان هو ملف واحد. واليوم كما قلت لك نتحدث عن ترقية لتوم براك، نتحدث بأننا أمام خطوات فعلية، خطوات ومشروعات كانت متوقفة منذ عشرات السنين، ومنها يعني مطار الإقلاعات أعود وأذكر. نحن نتحدث أننا أمام خطوات فعلية، فبالتالي يعني ربما ربطا ولو استعجلت بعض الأحداث، حتى زيارة إيمانويل ماكرون في العاشر من يعني تموز المقبل إلى
0: أكيد
1: دمشق وإلى
0: مرتبطة
1: بيروت
0: بالملف
1: ستكون
0: الأوكراني.
1: فيها
0: طب
1: تمهيد،
0: ما الترتيب؟
1: وسيكون
0: يعني
1: هناك
0: للأمانة
1: يعني نعم
0: مع 3 دقائق، أريد منك بدقيقة، ما الترتيب الممكن للمنطقة بين سوريا ولبنان؟ يعني ما الذي يمكن أنه يفكر به توم براك من شكل لسوريا ولبنان؟ لأنه هو يرى يعني في تصريحاته أنه
1: يعني
0: هذان
1: أنا
0: البلدين لا ينفصلان، كيف يعني لا ينفصلان؟
1: يعني هو كان واضح، قال بأن هذه المنطقة أصلا من قبل سايكس بيكو كان هناك خطأ أن ينفصلوا عن بعضهم، فبالتالي التعامل من هذا النوع. وكما قلت هناك نوع من الإحراج العسكري تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، هو في التداخل الجغرافي الغير مفهوم حتى اللحظة. لا يمكن إلا أن يكون هناك عمليات كوماندوس وحروب شوارع في هذه المناطق تحديدا لتجفيف وطي صفحة حزب الله فيها.
0: هذا ما أشرت
1: ولكن
0: إليه يعني
1: أعتقد أنا
0: تقريبا.
1: وسأتحدث بالسيناريو الأميز، يعني أتخيل وأتمنى أن يكون متطابق، هو أن يكون هناك تدخل فرنسي في العاشر من تموز المقبل، يتدخل يعني الرئيس إيمانويل ماكرون بعلاقاته الوازنة داخل لبنان ويعني معرفته بالتكوين الطائفي فيها، وكذلك يكون هناك حالة وسطية مع الولايات المتحدة الأمريكية لنخرج بنوع من التنسيق العسكري المحدود الجراحي الذي يستأصل يعني هذه الخلية الخبيثة التي اسمها حزب الله وتنتهي بها
0: ولا
1: المنطقة،
0: يضر بسوريا
1: وربما
0: برأيك.
1: ينفذ منه البعض.
0: طيب
1: نعم
0: طيب
1: أعتقد يعني سيكون الأمر هكذا في أحسن السيناريوهات.
0: أستاذ علي، إذا كان هذا هو المطلوب من السوريين، يعني عمل يعني كما تفضل كما شرح الأستاذ محمد، يعني هي عمليات كمان يعني تدخل بها الكوماندوس الأمريكي، ويكون هناك تدخل بري بسيط ربما من السوريين لكن ضروري، ألا تعتقد أنه هذا قد يعود بالنفع على الرئيس الشرع أكثر مما قد يجني عليه من سلبيات، خاصة أنه في هذه المعركة فالعدو يعني الذي يجري التدخل ضده هو حزب الله، ونحن نعرف رمزية ذلك بالنسبة للسوريين، هذه من جهة. من جهة ثانية العلاقة التي ستوطد أكثر مع أمريكا والغرب،
2: أنا برأيي سيكون في حال حصل توافقات ستكون مع الدولة اللبنانية نفسها فيما يخص اتفاقيات تخص التعاون الأمني، تبادل معلومات أمنية واستخبارات الأمنية فيما بين الطرفين، إضافة إلى ربما حضور أكبر سيكون الملف الإنساني في حال حدوث أزمة إنسانية كبرى. اليوم الدولي السوري نعلم نور حساسية الوجود بعض الفلول في الداخل اللبناني، إضافة إلى عناصر الحزب الذين نكلوا بالشعب السوري، فبالتالي نحن أمام سيناريو حقيقة إن كان إنسانيا أو أمنيا بالغ التعقيد يستوجب التريث به واستنظار أكبر وعدم ربما الانجرار وراء مسائل تخص الحروب أهلية أو غيرها، فبالتالي تكون وبال على الشعب السوري.
0: أشكرك شكرا جزيلا. أنا الأستاذ علي عبد المجيد الباحث في الشأن السياسي ضيفي من دمشق، أشكر الجزيل أيضا لضيفي الأستاذ محمد البارودي وهو صحفي من لوكسمبورغ. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع إذا في محورنا الأخير نتابع تطورات الحرب الإيرانية الإسرائيلية وما حدث في اليوم الأخير.
3: هل نعترف اعترافات اليوم؟
4: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
3: والنعم
4: فخرجت صرخت أنا حر حقي بالنص الدستوري.
3: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
4: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
3: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
4: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا.
3: حزنتنا من البداية.
4: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقاً بسؤالي.
3: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئاً منها؟
4: من أين استخرجتها يا رجل؟
3: يصنعون من الحبة قبة كما يقال يعني.
4: قبة جميلة ومن مانع يعني؟
3: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
4: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
3: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
4: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
3: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
4: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
3: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
4: إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
3: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.
5: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
6: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
7: متى سيكون هناك؟
5: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
8: أن يكون في مفاوضة.
6: أنا معترض على فكرتين.
5: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن الحرس الثوري الإيراني إنهاء عملياته العسكرية، مؤكدا أن رده سيكون أشد قوة في حال استمرار الاعتداءات. وقال الحرس الثوري في بيان إن طهران نفذت ردا مؤلما على الغارات التي قامت بها إسرائيل، مشددا على أن أي استمرار للاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان سيقابل برد أكثر قوة وحزما. من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب أوقفت ضرباتها العسكرية على طهران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن جهة أخرى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأشار ترامب إلى أن المفاوضات النهائية بشأن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما زالت جارية، وإن كان يرى أنها قد تتعرض للعرقلة بسبب ما وصفه بالجهل أو الحماقة، مؤكدا أن الحصار سيظل قائما بكامل قوته حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جواد الصايغ. مرحبا بك أستاذ جواد. ما الذي حققته إيران من جولة القصف الأخيرة التي بدأت بالأمس وأنهتها إيران اليوم؟
1: بداية مساء الخير لك ولجميع المشاهدين.
0: أهلا بك.
1: إيران حاولت تغيير المعادلة القائمة في لبنان بين استهداف الضاحية الجنوبية واستهداف مناطق شمال إسرائيل. إيران تخشى فعليا خروج الورقة اللبنانية من يدها بفعل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة التي تعقد في واشنطن، وأيضا بعد التصريح عالي السقف لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بخصوص الطلب من إيران عدم التدخل في الشؤون اللبنانية. في هذه المرحلة وفي هذه المنطقة تدرك إيران أن ورقتها الوحيدة هي لبنان، لأن حزب الله من بين جميع الوكلاء هو من تحمل العبء الأكبر منذ بداية المعارك في أواخر فبراير الماضي. وبالتالي وصلت الأمور إلى أن طهران وجدت نفسها أمام عدة معطيات سلبية بالنسبة إليها. أولا، هناك حالة انتعاض من الداخل اللبناني وتحديدا في البيئة المؤيدة لحزب الله، من أن إيران تركتهم عندما وقعت وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية في بداية شهر أبريل الحالي، وترك لبنان يواجه مصيره بنفسه. وثانيا، التقدم في المفاوضات المباشرة والتصريحات اللبنانية الرسمية حول الطلب بعدم تدخل إيران وضع طهران في هذا الموقف، واضطرت إلى إطلاق الصواريخ يوم أمس على المدن الإسرائيلية لتوجه رسالة أنها لن تترك لبنان لوحده في هذه المواجهة.
0: هل تعتقد أنه كان هناك انسداد مع الطرف الأمريكي في المفاوضات نفسها لذلك لجأت إيران إلى هذه الضربات بالأمس؟
1: فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، طهران أيضا تريد توجيه رسالة أنها لم تنهزم بعد، وبالتالي لا تريد التوقيع على اتفاق يظهرها وكأنها خسرت الحرب واضطرت إلى التوقيع على شروط تعتبرها مضلة. الشروط الأمريكية واضحة، بينها وقف إنهاء العمل بالملف النووي وأيضا وقف تمويل الوكلاء في المنطقة. وبالتالي أرادت توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة أنها لا تزال قادرة على القتال، وأيضا تريد جس النبض. سمعنا كثيرا عن التباينات بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمكالمات الصاخبة بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هي أرادت أن تجس النبض لتعرف إن كان نتنياهو سينصاع كليا للرغبات الأمريكية بعدم الرد. الرئيس الأمريكي يوم أمس تحدث أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم القيام بالرد على إيران، ولكن هناك أمور مختلفة جذريا في الداخل الإسرائيلي حيال هذا الملف.
0: طيب، ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي الأستاذ محمد علي الحكيم. مرحبا بك أستاذ محمد. أتمنى أنك سمعت مداخلة ضيفي، كنت أود أن أسألك كيف يعني لإيران أن تقوم بضربة وهي يعني هل كانت تعرف إيران أنه ستكون هذه الضربة بهذه المحدودية بالفعل دون أن تنزلق الأمور في هذه البيئة الإقليمية إلى حرب شاملة؟
2: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفك العزيز. بكل تأكيد يوم أمس تغيرت المعادلات برمتها في منطقة الشرق الأوسط بعدما كانت لسنوات عديدة بالتحديد بعد انتصار الثورة الإسلامية كانت الخصومة والاستهداف في الساحة الرمادية، إلا أنه بعد 7 أكتوبر تحول من الساحة الرمادية إلى الساحة المباشرة فيما بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. لكن يوم أمس تغيرت المعادلة من الساحة الرمادية إلى الساحة المباشرة، ولأول مرة إيران هي من تبادر باستهداف العمق الإسرائيلي. هذا إن دل على شيء فيدل بأن المعادلات برمتها تغيرت. وأختلف مع ضيفك العزيز حينما قال إيران تريد أن تؤكد بأن ما لديها لا زالت لديها القدرة للمواجهة. بكل الأحوال نعم، إيران لديها القدرة أن تواجه الخصوم في منطقة الشرق الأوسط والخصوم وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك اليوم بعد يعني الحرب 12 يوما وبالتحديد بعد الحرب 40 يوما 3 أهداف وضعتها أمريكا وإسرائيل على الطاولة لم تتحقق ولم تعانق نور النجاح بقدر ما عانقت ظلام الفشل بالتحديد إنهاء البرنامج النووي، إنهاء البرنامج الصاروخي ما بين قوسين تشينج نظام، 3 أهداف لم تتحقق. وإيران تمكنت بلعبة سياسية وحنكة سياسية تستبدل الأهداف الثلاثة الأمريكية إلى فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوح سابقا قبل الحرب، كان مفتوح. اليوم جل اهتمام الولايات المتحدة هو فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا. فإذا اليوم بكل الأحوال نعم، اليوم المعادلات تغيرت وإيران آمنت بولادة شرق أوسط جديد.
0: وتعتقد أن أمريكا بالفعل غيرت شروطها؟ لن تذهب أمريكا أيضا، وذلك بتقدير الكثير من المحللين، يعني هي بدورها إلى اتفاق مذل لهذه الدرجة تستبعد منه كل البنود التي تريدها أمريكا مقابل موضوع مضيق هرمز. يعني ربما سيكون، وخاصة بالنسبة لترامب، العودة إلى الحرب أسهل من يعني فشل ذريع كالذي تتفضل به.
2: يعني أسهل نعم لكن مكلف. أسهل بكل الأحوال نعم، أتفق معك أسهل، ولا يمكن أن يتم تحقيق أي من الأهداف والطموح الأمريكية. لماذا؟ لأن يعني أنا أقولها بصريح العبارة وأكدتها في العديد من اللقاءات، إيران لم تنتصر في الحرب، لكن عدم تحقيق النصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحقيق أهدافها مع إسرائيل الثلاثة بالتحديد التي أكدناها في ظل أو رغم وجود يعني أمريكا دولة سكرين باور، إيران دولة إقليمية، قدرة إقليمية إيران، لكن أمريكا دولة نووية، دولة لديها حاملات طائرات، دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، دولة من حيث المنظومة العسكرية هي الأولى. لكن في نهاية المطاف إيران لم تكن لديها 3 أو 4 أوراق، إنها بالدرجة الأولى إغلاق مضيق هرمز، استهداف العمق الإسرائيلي، استهداف القواعد الأمريكية. في ظل إيران الأوراق الاستراتيجية التي تمتلكها وقفت حائط صد أمام تحقيق الأهداف الأمريكية. فإذا أمريكا اليوم ماذا حصلت؟ على ماذا حصلت أمريكا؟ وأي من الأهداف
0: هل تعتقد أستاذ محمد علي، هل تعتقد أنه قد خرج الأمريكيون الآن من فكرة العودة إلى الحرب نهائيا؟ يعني هم ربما ما زالوا بشكل وسطاء لخفض التصعيد، لكن نستطيع أن نقول أنه لن تعود أمريكا إلى الحرب مرة أخرى. هل هذه الرسالة التي أراد ترامب بتصريحاته أثناء التصعيد أمس أن يوصلها للإسرائيليين؟
2: بكل تأكيد أؤكدها بأنه ما هناك قاعدة في العالم السياسي،
0: لكن هذا غير ممكن لو لم يكن الاتفاق شبه جاهز، أليس كذلك؟
2: ما لم يتم تحقيقه في ساحات القتال لم يتم تحقيقه على طاولة المفاوضات. وإيران اليوم يوم أمس أعطت رسالة مكشوفة وبنفس الوقت رسالة مبطنة إلى أمريكا وإسرائيل، لم تكونوا فقط أنتم تريدون الحرب، إذا أردتها فنحن على أتم الاستعداد. وإيران منذ أسبوعين أكدت تم تعزيز المنظومة العسكرية في إيران، تم تعزيزها 23% أكثر من أول يوم الحرب الأربعين يوما 28 فبراير. إذن
0: رغم كل الأزمات التي مرت بها إيران ورغم الحصار البحري المفروض
2: بالطبع، لكن هل فقط إيران تضررت من الحصار البحري؟ لا، 49% اليوم من الوقود حسب الإعلام الأمريكي، هناك صعود في سعر الوقود، 13% من التضخم موجود في أمريكا، إضافة إلى الضغوط الشعبية والسياسية والانقسام.
0: هذه النقطة مهمة، هي النقطة جدا، دعني ألتقطها وأخذها للأستاذ جواد.
2: فقط هذه القضية ناهيك عن بعد ثلاثة أيام نحن نقترب على المونديال، وأمريكا وترامب بالتحديد يريدون بأي طريقة إنهاء الحرب.
0: أيضا هناك الانتخابات النصفية. أستاذ جواد، يعني الفكرة التي طرحها ضيفي من طهران هو أنه يعني عودة الأمريكيين إلى الحرب مكلفة بالتأكيد، وكل العوامل الاقتصادية الثانية التي ذكرها وتضغط على ترامب، لكن أيضا عدم العودة إلى الحرب مكلف. هل تعتقد أنه إيران يعني أدركت هذه الثنائية وتستغلها الآن بشكل جيد، أم أنه لا، لدى ترامب ما زال لديه خيارات كثيرة ربما ليحسم الحرب لصالحه؟
1: منذ بداية الحرب إيران راهنت على عدة أوراق، أولها إقفال مضيق هرمز، والثاني استهداف دول الخليج في المنطقة من أجل الضغط على الإدارة الأمريكية لوقف هذه الحرب. نعم، أسعار الوقود ارتفعت، شأنها شأن باقي دول العالم كما في الولايات المتحدة، ولكن لم نرى بعد مظاهرات شعبية في الولايات المتحدة تطالب بإنهاء الحرب، للتنويه بخصوص هذه النقطة. الإيراني يعتمد اليوم

0: وافق على الشروط التي وضعها من أجل توقيع الاتفاق. ترامب انتقد كثيرا الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015، وبالتالي لن يقبل بتوقيع اتفاق مشابه لعام 2015، لأنه سيكون قد دحض كل ما تكلم وهاجم الرئيس السابق
1: صحيح.
0: باراك أوباما في هذا السياق. بالتالي إيران تعول على أوراق، منها العامل الوقت حتى والانتظار حتى الانتخابات النصفية، بينما ترامب يريد إنهاء هذه الحرب، لأنه منذ البداية ترامب لم يكن يرغب بالحرب، ولكن عندما انسدت أبواب التفاوض ذهب باتجاه هذا الخيار. أما بخصوص إسقاط النظام، لم يرفع الأمريكيون شعار إسقاط النظام. النهج الأمريكي السابق المتمثل في إسقاط النظام العراقي لم يعد الأمريكيون ينظرون إليه على أنه نموذجاً صالحاً. هم يأخذون في الاعتبار النموذج الفنزويلي، أي إبعاد شخصيات يعتبرونها متطرفة في الأنظمة المعادية لهم، وإبقاء شخصيات قادرة على استيعاب القاعدة الشعبية، لأنهم يعتقدون أن ولادة التنظيمات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في العراق، ثم امتدت إلى سوريا في مرحلة معينة، ناجمة عن تغيير النظام العراقي بشكل كامل. وبالتالي هم يتبعون نهجا جديدا، أي إقصاء الوجوه التي يعتبرونها غير مؤهلة أو غير صالحة للتفاوض، والإبقاء على عناصر من ضمن النظام ليتم التفاوض معهم والتوصل إلى اتفاقيات.
1: هل حدث ذلك في إيران؟ هل أنجز؟
0: لم ينجز بعد في إيران، ولكن أيضا نسمع أن هناك خلافات وتباينات في وجهات النظر بين مسؤولين إيرانيين، بين مسؤولين في الحرس الثوري وبين مسؤولين
1: هلا
0: في
1: هو
0: الحكومة
1: يعني
0: الإيرانية.
1: هو الخطير في هذا الموضوع أنه إذا لم ينجز معناته نحن ننتظر جولة جديدة من الحرب، لم ينتهي الأمر عند هنا. يعني من الممكن أن يكون يعني في
0: حتى بحال
1: يحتاج
0: تم
1: إلى
0: التوصل،
1: المزيد من الوقت، يعني نضج العودة إلى القتال مرة أخرى، أو حتى أن يتجاوز كأس العالم على الأقل، لكن ستعود إذا جولة جديدة من الحرب.
0: بغض النظر عن ربط الأحداث بعودة المعارك، ولكن حتى في الاتفاق لا أعتقد أنه سيكون هناك اتفاق دائم يمهد لهدوء يستمر لعشرات السنوات. هناك اتفاق حدث في 2015 وتبين أنه غير صالح للحياة. وإذا عدت إلى التاريخ، هناك اتفاق حتى إيران، يعني خلال العهود الإمبراطوريات قبل ولادة إيران، أتكلم عن بلاد فارس، كم من معاهدة وقعت بينها وبين السلطة العثمانية، الإمبراطوريات التي تعاقبت على حكم إيران، كم اتفاقية تم توقيعها مع السلطنة العثمانية ثم تعاد الأزمة من جديد.
1: طيب أستاذ محمد علي، يعني حقيقة ضيفي من واشنطن طرح الكثير من النقاط، لكن هل تعتقد أنه بالفعل أي حل أو اتفاق أو تسوية ستظهر الآن ستكون فقط مؤجلة للحرب أكبر، ربما يعني تعود من جديد بين الأطراف وليس فقط بين الطرفين بعد أشهر، بعد عام، بعد عامين، لا نعرف؟
2: يعني الحقيقة كل السيناريوهات المتوقعة قابلة للتنفيذ، كل السيناريوهات، استئناف الحرب قابل يعني إحدى السيناريوهات المطروحة، والدخول في هدنة دائمة ومؤقتة كذلك، هذا السيناريو هو الآخر مطروح. لكن يعني المشكلة الرئيسية في كل جولة مفاوضات واقتراب فيما بين طهران وواشنطن، نشهد هناك تحريض إسرائيلي، وبالتحديد من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، يريد وضع العصا في عجلة التقدم، لأنه أي تقارب فيما بين طهران وواشنطن لا يصب في صالح إسرائيل وبالتحديد نتنياهو، وسيكون مصيره في حال التوافق والدخول إلى مفاوضات وإلى نتائج إيجابية، سيكون مصير نتنياهو خلف القضبان، يعني عليه مشاكل عديدة في داخل إسرائيل. لذلك اليوم الحقيقة كما أكدت المعادلات تغيرت، وإيران يدها مفتوحة، إن عدتم عدنا، ما أكدته اليوم القيادة الإيرانية، إن عدتم للمفاوضات عدنا، إن عدتم للحرب عدنا وجاهزين لها. وإيران لديها نفس طويل، وما تم تحضيره لسنتين، المخازن ممتلئة من حيث السلاح والصواريخ، وكذلك مخازن المواد الغذائية هي الأخرى ممتلئة، كما أكد قيادات في الحرس الثوري بأن ما لدينا من الإمكانيات من حيث السلاح والمواد الغذائية يكفي إيران للاستمرارية في هذه الحرب لمدة سنتين. والإيرانيين أنا أقولها بصريح العبارة، لا يهون كلمة التراجع، ولا تنازل ولا تراجع. انعطاف نعم.

0: موجودة في المعجم الإيراني، في المعجم الإيراني موجودة كلمة انعطافة أو مرونة، لكن تراجع لم يتراجعوا. وأنا واكبت البرنامج النووي منذ عام 2002 منذ بدايته، وأكدت منذ اليوم الأول، من يعتقد بأن إيران ستسلم البرنامج النووي ولو يعني الكمية من اليورانيوم المخصب ولو غرام أو مثقال واحد، متوهم ولا يفقه شيء في عالم السياسة. هذا يبقى في الجغرافيا الإيرانية،
1: يعني هو على كل ما نجهله اليوم ربما نعرفه غدا. أشكرك شكرا جزيلا من طهران المحلل السياسي الأستاذ محمد علي الحكيم، وشكر أيضا لضيفي من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جواد الصايغ. مشاهدينا الشكر أيضا موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: هل نعترف اعترافات اليوم؟
1: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
0: والنعم،
1: فخرجت صرخت أنا حر حقي بالنص الدستوري.
0: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
1: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
0: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
1: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
0: حزنتنا من البداية.
1: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي.
0: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟
1: من أين استخرجتها يا رجل؟
0: يصنعون من الحبة قبة كما يقال، يعني.
1: قبة جميلة ومن مانعها؟
0: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
1: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
0: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
1: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
0: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
1: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
0: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
1: إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
0: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. أحمد الصافي النجفي شاعر ومترجم عراقي، ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً، عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.

صباح الخير وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة، نبدأها بالعناوين. وزير الطاقة يبحث فرص الاستثمار مع نظيره الأمريكي في واشنطن، وتأكيد مشترك على تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية. الشيباني يقول إن استمرار احتلال إسرائيل للجولان يهدد الاستقرار ويشدد على رفض استغلال الأوضاع الأمنية في السويداء. وزارة الداخلية تعلن تفكيك 7 خلايا مرتبطة بداعش خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتشير إلى إيقاف 235 شخصا خلال عمليات لها. ترامب يعلن اتفاق إيران وإسرائيل على وقف إطلاق النار، ويقول إن الحصار الاقتصادي أفضل من الخيار العسكري.

0: أهلا بكم في التفاصيل. بحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس رايت في واشنطن توسيع التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا، وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا وأفاق توسيع مشاركة الشركات الأمريكية في مشاريع الطاقة والبنية التحتية. وأكد وزير الطاقة الأمريكي دعمه لجهود تطوير قطاع الطاقة وتعزيز التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية تشجيع الشركات الأمريكية على دخول السوق السورية. من جانبه قال البشير إن عددا من الشركات الأمريكية بدأت العمل في سوريا، معتبرا ذلك مؤشرا على تنامي الثقة البيئية والاستثمار. وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير التسهيلات للمستثمرين وتطوير الأطر التنظيمية بما يضمن نجاح المشاريع واستدامتها. كما بحث وزير الطاقة محمد البشير في واشنطن فرص التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة السوري مع شركتي HKN Energy وهيلوود، وبحضور القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري. عقد الوفد السوري الاجتماع في مقر غرفة التجارة الأمريكية، وتناول فرص إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في سوريا، إضافة إلى المشاريع اللوجستية والتنموية المرتبطة بها. وعرض الوفد السوري بحسب ما ذكرت وزارة الطاقة التسهيلات والبيئة التنظيمية المتاحة لاستقطاب رؤوس الأموال وتأمين شراكات دولية في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار. طرحت دراسة أمريكية جديدة رؤية تقوم على تحويل سوريا إلى ممر استراتيجي للطاقة يربط منتجي الخليج وآسيا الوسطى بالمستهلكين الأوروبيين. وبحسب الدراسة الصادرة عن معهد نيو لاينز الأمريكي، فإن سوريا تمتلك بنية تحتية يمكن البناء عليها، إذ كانت تشغل قبل الحرب أكثر من 6300 كيلومتر من خطوط النفط والغاز عبر مشروع مبادرة البحار الأربع الذي يربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود. وتوقعت الدراسة أن تحقق سوريا ما بين 3 و6 مليارات دولار سنويا من رسوم العبور، لترتفع إيرادات الطاقة إلى ما بين 8 و12 مليار دولار سنويا مطلع العقد المقبل، بما قد يوفر موردا أساسيا لتمويل إعادة الإعمار. حول الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي دكتور زياد عربش من دمشق. أهلا بك معنا دكتور زياد. دكتور زياد، بحسب رؤيتك ما مدى أو هل من الممكن فعلا تحويل سوريا إلى ممر استراتيجي للطاقة؟
1: تمام، صباح الخير لإليكم من خلالك كاترين، تحية للمشاهدين بكل مكان وللكادر الفني عنكم وبدمشق. هلا الموضوعين مربوطين ببعض اللي طرحتيهم او ذكرتيهم قبل قليل، ليس فقط عن اللي عم تساليني عنه، مربوط بالموضوع الاول بالطاقه. وقت عم نقول ممكن تحويل سوريا لممر عبور ليس فقط للسلع والخدمات، ولكن ايضا للسياحه، النقل، التجاره، بما فيها قطاع الطاقه وتحديدا النفط والغاز، بالاضافه الى ممرات اخرى. هلا الاجابه مباشره على سؤالك، وهون بخالف ما جاء بالتقرير، سوريا لا تمتلك بنيه تحتيه متكامله لتصبح بسرعه وبعجال ممر عبور، بدها وقت. بس المبالغ اللي ذكرت كمان مبالغ بها من ناحيه الزمن. هلا من ناحيه الكامنه كفرص كامنه، بالفعل سوريا تمتلك فرص هائله، ليست فقط كموقع جغرافي او هي عندها موارد محليه ممكن تتطور، عم نحكي عن النفط باليابسه او حتى الغاز والنفط بالمياه الاقليميه، طالما تم توقيع عقود العام الماضي لاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بالمياه الإقليمية. هلا الفرص الواعدة ممكن تترجم لشيء حقيقي، مثل ما ذكر سيد الوزير، هناك بدأت بعض الشركات بالولوج إلى السوق السورية، وليس فقط السوق الشركات الأمريكية، العديد من الشركات وعم تابعها بصراحة. في شيء عندنا مؤشر بسيط جدا بناخذه لنشوف قديش مستوى البلد ممكن يكون مؤهل ليكون بلد نفطي بكل معنى الكلمة، بنسميه مؤشر النشاط النفطي، يعني بمعنى آخر وباختصار دون ما عمل محاضرة على المشاهدين، قديش عدد الحفارات، كم متر سايزمي عملتي، يعني النشاط النفطي والغازي بالاستكشاف وبالتنقيب قديش عم تعمليه، هالمستوى مثل ميزان الحراره ببين لي هالبلد قادر انه يكون تنمويا من ناحيه النفط يرتفع انتاجه بشكل كبير كثير. نحن بعجاله مع الزمن، لماذا؟ لانه بدنا موارد ماليه هائله. استعرت الحكومه السوريه حقول جديده، تطويرها طلع بده وقت اكثر ما بنتصور. التطوير ليس فقط لأنه تصورنا كان خطأ، ولكن في معايير دولية بالسابق كان ممكن يكون استجرار جائر. اليوم أي شركة عالمية ما بتقدر تبعث موظف أو مهندس يشتغل بالحقول إذا ما كانت مأمنة من ناحية البيئية، مثل ما ذكرته بالتقرير، بمعنى آخر أمراض وسرطانات. وشفناها كيف كان استغلال الجائر والمستنقعات اللي كانت موجودة. عم نحكي عن النفط الجامد اللي عم بيؤدي لإشعاعات بالتكرير البدائي كان صائر. هلأ كما مر عبور النقطة الاستراتيجية وبدأت بصراحة ومشكورة على السؤال مع العراق، كان عم يصدر 299 صهريج يوميا بحدود 50,000 برميل من البصرة باتجاه بانياس عن طريق بالبر، عم نحكي عن كاميونات. اليوم رئيس الوزراء امبارح رئيس الوزراء العراقي صرح انه ممكن نوصل ل 770,000 برميل يوميا. سوريا بتقدر كانت تصدر قبل ما ينقطع خط التوب لاين، يعني خط العبور العراقي الاي بي سي من 1952 انبنى عن طريق من العراق لسوريا بمليون و400 مليون برميل. فاستهداف 500,000 برميل او مليون برميل ليس فقط سيعزز البعد الاستراتيجي للعراق انه يعطي مصب نفطي على البحر كسوريا، او لسوريا تامين جزء من تصدير النفط العراقي عبر الاراضي السوريه بالانابيب لامداد السوق المحليه وتكريره بمصافينا وتصدير الباقي لاوروبا جنوب اوروبا الغربيه. ولكن عملتي مغناطيس لكل الاقليم، بمعنى اخر النفط السعودي الغاز القطري. فاذا نجحت هالعمليه من ناحيه البيئه التنظيميه والتشريعيه، لانه مد الانبوب النفط ما بكفي تحميه 5 امتار لفوق 5 امتار لتحت، بدك بيئه استقرار كامل متكامل عبر الاراضي السوريه بالانابيب لامداد السوق المحليه وتكريره بمصافينا وتصدير الباقي لاوروبا جنوب اوروبا الغربيه. ولكن عملتي مغناطيس لكل الاقليم، بمعنى اخر النفط السعودي الغاز القطري. فاذا نجحت هالعمليه من ناحيه البيئه التنظيميه والتشريعيه، لانه مد الانبوب النفط ما بكفي تحميه 5 امتار لفوق 5 امتار لتحت، بدك بيئه استقرار كامل متكامل. عم نحكي من ناحيه الامنيه والعسكريه والاستقرار ككلي بالاقليم بين سوريا والعراق مع بقيه دول الخليج. طيب، معناتها تحولتي فعلا لهب او لمركز اقليمي لنقل الطاقه، ليس فقط بين الخليج العربي واوروبا الغربيه، لكن مع تركيا وجنوب جنوب اسيا الى ما هنالك. فهل هذا اللي يترجم فعليا؟ بده عده مؤشرات، اهمها الاستقرار العام بالبلد على المدى الطويل. وبالنفط العوامل المخاطر قد ما كانت كبيره، عكس ما بينحكى كثير انه متى ما لقيت بير نفط انا وطورته او مررت مثلا 100,000 برميل بمنطقه، بالعوائد بقدر غطي كل المخاطر تقريبا بما فيها المخاطر الجيولوجيه ومخاطر ارتفاع سعر نفطه وهبوطه. مو مثل اي مشروع صناعي، اي فزعه، اي مشكله من انتهت السوق الداخليه تبعيتي. اهم شيء رحل هالنفط عن طريق البحر. وسوريا تبقى كموقع استراتيجي مع لبنان، ها، موقع استراتيجي للمتوسط ككل، كحوض متوسط بالنسبة لدول الخليج اللي هي بظهرنا.
0: طيب دكتور زياد، يعني أنت في بداية حديثك لم تتفق كليا مع هذه الدراسة التي خرجت من مركز نيو لاين، ولكن بالحديث عن تطوير البنية التحتية وتطوير استخراج النفط، كم تحتاج سوريا من الوقت للعمل على بنيتها التحتية؟
1: برافو عليكي. هلا بس لحتى انا مو عم خالف سيده اخت كاترين، بين النفط والغاز في فرق جوهري. يعني اذا تعملي بنيه تحتيه بالنفط غير ما تعملي بنيه تحتيه بالغاز. بنيه تحتيه باليابسه بتجيبي حفاره حفرتي بالباديه السوريه او بدير الزور او بالحسكه. بالبحر شو بدك تعملي؟ بدك بلاتفورم، بدك منصات. عم نحكي على 400 500 مليون دولار لتعملي منشاه نفطيه بالبحار، لتعملي اعمال تنقيب واستكشاف الى ما هنالك. هلا اذا في اراده، لحتى جاوبك مباشره على سؤالك وهو جوهري بصراحه، اذا في اراده من كل الاطراف وليس فقط من الجانب السوري، ست اشهر للسنه بتبداي تمددي انبوب النفط او الغاز. خلينا نحكي عن النفط مثلا، اذا بدنا نمدد نفط، بس هذا بده تكلفه بحدود كل 100 كيلومتر بده مليار، يعني نحكي على 4 5 مليار دولار اذا بدينا نص 500,000 كيلومتر. هلا لحسن الحظ وسوء الحظ، لحسن الحظ انه تكنولوجيا صارت عالميه، يعني بتمدد الانبوب من العراق لسوريا، انت وقاعده بالاستديو عندك بتقدر تراقبي كل نقطه نفط وين عم تروح بالتليمتريك بالذكاء الصنعي، ما بفوت التفاصيلها، بتقدر تفوتي مرئي جهاز بقلب الانبوب روحه ورجعه تشوفي اذا في تسريب او سرقات او تصدى. هلا لسوء الحظ

0: الحظ انه بعد حرب الخليج الاخيره، يعني حرب ايران وما يسمى اسرائيل او امريكا على ايران، التكاليف عليت. فكان انبوب النفط او مصفات النفط تكفي مليار، يوم بدك مليارين دولار مع سعر النحاس وسعر الحديد والمكونات الاخرى بتفوت بعمليه الانتاج. هلا في اذا في اراده سنه ونص ممكن نشوف النور بمدخل وخط انبوب نفط عراقي سوري. عم يحكي على العراقي السوري انه اسهل من السعودي، هلا السعودي بس من ناحيه اهميه السعودي اكثر. وجوابا اضافه للجواب اللي عم تطلبي حضرتك، السعوديه كانت تصدر 4 مليون برميل نفط عن طريق مصب ينبع على البحر الاحمر، خلال 4 شهور سويتهم 7 مليون، هلا عم تستهدف 10 مليون بحيث تستغني عن بحر قزوين، بحر العرب، ما تتجاوز المناوشات الايرانيه اللي عم تضرب فيها المصافي او المنشآت النفطيه بالبحر العرب ببحر ممر هرمز. فبالتالي اذا في اراده باشهر قليله بتمشي فيها، بس ولكن نحن صحيح نحن معنا تكنولوجيا وخبراء موجودين كلهم على الارض، ثلاث ارباعهم هاجروا اثناء بطش النظام عليه هون، بتقدر تستعيد هالكفاءات، لان الشركات الاجنبيه ما بتجي بكل كوادرها.
1: هذا ما اردت الحديث عنه دكتور زياد، يعني استعاده الكفاءات وايضا الاستثمارات الخارجيه في ظل البيئه الامنيه في سوريا، هل هي قادره اليوم امنيا على جذب كل هذه الاستثمارات؟
0: تماما. هلا ما بدي احكي عواطف، بس سيدتي سؤال عم تطرحيه جوهري جدا لسبب بسيط. بعتيني انا فاوض مثلا على منتجات زراعيه مع مصر، انا ماني مختص بالزراعه، شلون عم تبعتيني فاوض وبدي راعي مصالح بلدي قد ما كنت يعني بحب بلدي ومؤهل وطنيا وما لا غبار علي؟ فكيف انا عم فاوض بقطاع في مشاكل فنيه عديده جدا؟ سيدتي واحد بالالف عم بحكي بالعقد النفطي، اذا بينما تاخذي 22% علاوه انتاج او روي او تاوه انتاج او ربح نفط، بينما تاخذي 22.1 عم نحكي 100 مليون دولار. فماذا يمنع استخدم الخبرات السوريه اللي هاجرت من 20-15 سنة من خبرات مو بس بالقطاع النفطي، بالقطاع القانوني، كيف بيتفاوض بعقد نفطي مع شركات اجنبيه؟ لانه ممكن يطرا علي شيء، انا كمفاوض سوري انا وانت ومين ما كان بالوفد بدي راعي المصالح العليا، مو معناتها انا عم خوف بس قد اتنازل عن شيء مؤقتا في سبيل اربح شيء لاحقا، او بالعكس. هلا انا في سباق مع الزمن لانه بدي 200-300 ألف برميل يوميا من النفط خلال 6 اشهر، ليه؟ لعبي ميزانيه البلد، لانه سيدتي نحن عم نستورد بحدود المليار دولار مشتقات طاقه، الانتاج المحلي لسه ما عبى فاتوره الاستيراد. فوقت اللي اي اضافه ان شاء الله من النفط تبعك من سوريا ان كان بالسويديه او رميلان النفط الثقيل او المناطق المستعاده بدير الزور وحوض الفرات، انتجت 100 ألف برميل، معناتها وفرتي بحدود 500 مليون دولار ما عاد بدي ادفع فاتوره الاستيراد، وامنت مشتقات طاقه لبلدي. اليوم العالم الصناعيين مو عم يحكي بس على العالم العاديه، عم تقول لك تكاليف الطاقه عاليه علي كانتاج غير ارخص، فانا ما بدي ادفع لتر بنزين 15 ألف ليره وانتاجيتي ما بتعطيني هالقد. فاذا توفر محليا على الاقل خففتي او ثبتتي بالتكاليف، صار يقدر المنتج يصارع، الوزاره الماليه صار عندها موارد ماليه تنمي الاستيراد وعمليات الانتاج وتدفع رواتب العالم، لان هون مرحله حرجه. نحن فعلا اقتصاديا نحن مرحله انتقاليه ضمن مرحله انتقاليه، فليش عم اقول لك الموضوع مهم جدا مو بس بالطاقه وبالفوسفات وبقيه المناطق مع الاتراك. هلا في مفاوضات مع الاتراك، وزيرنا بتركيا مثلا بده يعيد اتفاقيه التجاره مثلا لاضمن مصالحي انا، مو بس تجيني المنتجات التركيه على سوريا، بدي نمي عجله الانتاج بحلب اذا عملت منطقه صناعيه سوريا تركيا او بدمشق او بدير الزور او بدرعا الى ما هنالك. فبدي اشوف على المدى الطويل، قد اخسر على المدى القصير انه اتنازل عن عوائد ورسوم وضرائب، بس بدي اشوف شغل عماله بعد فتره. اطلت بالايجابي بس لاوضح الصوره.
1: شكرا جزيلا لك دكتور زياد عربش خبير اقتصادي، كنت معنا من دمشق.
0: تحياتي.
1: تعقد اليوم الثلاثاء قمة الأناضول لاقتصادات المدن في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، والتي تناقش ملامح المرحلة المقبلة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وتركيا. ومن المقرر بحسب وكالة الأناضول أن يلتقي وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار بوزير التجارة التركي في جلسة بعنوان آفاق جديدة للتجارة بين سوريا وتركيا، ومن المرتقب عقد قمة اقتصادات المدن غازي عنتاب حلب في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال من تركيا وسوريا. ومن المنتظر أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب. وحول الموضوع من أنقرة ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا يوسف ملا. أهلا بك معنا يوسف. يوسف، حدثنا عن جدول هذه القمة الاقتصادية في غازي عنتاب.
2: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. تتجه الأنظار اليوم في تركيا إلى قمة اقتصادات المدن التي تنظمها وكالة الأناضول في مدينة غازي عنتاب، والتي ستركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين كل من تركيا وسوريا، خصوصا بين مدينتي غازي عنتاب وحلب. القمة كاترين تعقد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الصناعي والتجاري من سوريا وتركيا، ويناقش المشاركون كاترين فرص تطوير التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي واللوجستي، إضافة إلى إمكانية إنشاء مناطق إنتاج حرة ومناطق صناعية وتجارة خاصة بين كلا المدينتين غازي عنتاب وحلب، بما يسهم في تأسيس منظومة إنتاج متكاملة على طول الحدود المشتركة بين البلدين. تبدأ أيضا الفعاليات بكلمات افتتاحية اليوم يلقيها والي غازي عنتاب ومحافظ حلب، أيضا سيشارك عزام الغريب وأيضا رئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول ومديرها العام. كما ستتضمن القمة جلسات متخصصة كاترين حول آفاق التجارة الجديدة بين تركيا وسوريا وفرص التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة ودور غرف التجارة والصناعة في دعم العلاقات الثنائية. كاترين، يشارك في هذه الجلسات وزيري التجارة التركي ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، إلى جانب عدد من رؤساء غرف التجارة والصناعة من كلا البلدين والمسؤولين والخبراء الاقتصاديين. تختتم القمة كاترين بجلسة تناقش التطورات الجديدة في مجالات الإنتاج والتصدير والجمارك، مشاركة مسؤولين من وزارة التجارة ومنطقة غازي عنتاب الصناعية، وأيضا اتحادات المصدرين الأتراك في جنوب شرق الأناضول. بحسب وسائل الإعلام التركية كاترين، تهدف القمة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين سوريا وتركيا، مع التركيز على فتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة وإعادة تنشيط المجالات الاقتصادية بين كلا البلدين بعد سنوات من التحديات الصعبة.
1: شكرا جزيلا لك يوسف ملا، كنت معنا من أنقرة. تفتح الاتفاقية الأخيرة بين بغداد ودمشق لتصدير النفط العراقي عبر الموانئ السورية صفحة جديدة في العلاقات السورية العراقية، متجاوزة التحديات الإقليمية نحو شراكة استراتيجية شاملة.
3: العلاقات السورية العراقية تشهد تحولا استراتيجيا جديدا، فبعد سنوات من الانكفاء تفتح بغداد نافذتها على البحر المتوسط عبر الموانئ السورية لتصدير نفطها، وهي خطوة يرى المراقبون أنها لا تقتصر على فتح منافذ تصديرية جديدة فحسب، بل تعيد رسم ملامح التحالفات الاقتصادية في المنطقة. التقارب الاقتصادي بدا جلياً بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن كميات من النفط الخام العراقي عبر مينائي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط. وهنا يتحدث ساسة وخبراء اقتصاد عن أن الخطوة تحمل في طياتها أبعاداً سياسية عميقة، وتنعكس إيجاباً على طبيعة العلاقات بين البلدين وما سينجم عنها من تعزيز التنسيق الأمني ودفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أفضل. وعلى أرض الواقع تعكس الخطوات الميدانية الأخيرة زخم هذا التعاون، ففي نيسان الماضي بدأت شركة تسويق النفط العراقية سومو تنفيذ عقود لتصدير نحو 650 ألف طن شهرياً من زيت الوقود إلى سوريا عبر الصهاريج البرية، قبل أن تعلن هيئة المنافذ الحدودية العراقية مطلع أيار بدء تصدير النفط الخام عبر منفذ ربيع اليعربية الحدودي بإرسال أول 70 صهريجاً باتجاه الأراضي السورية، كما دخلت قوافل نفط عراقية إلى سوريا عبر معبر التن في الوليد باتجاه مصفات بانياس في إطار مساع مشتركة لتفعيل مسارات الطاقة والتبادل التجاري بين البلدين وإعادة توظيف البنية التحتية السورية كممر لنقل النفط إلى الأسواق الخارجية.
1: أكدت شركة شامكاش جاهزيتها لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني مع ارتفاع عمليات تسديد الفواتير عبر التطبيق منذ بداية العام. وقال مدير التسويق والعلاقات العامة في الشركة محمد بسيكي إن شامكاش تعمل على تطوير منظومة الدفع الرقمي وتوسيع انتشارها، وتشمل الخدمات المتاحة حالياً بحسب الشركة قطاعات جوازات السفر والتعليم العالي والاتصالات، إضافة إلى خدمات الحج والعمرة. كما أشار بسيكي إلى استمرار العمل مع مصارف لإطلاق الربط المباشر بين محفظة شامكاش والحسابات البنكية، بما يتيح مستقبلاً تحويل الرصيد واستقبال الحوالات داخل التطبيق. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال كلمة له في حفل استقبال دبلوماسي ضمن فعاليات الاحتفال بيوم إفريقيا، قال إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجولان يشكل خرقا للقانون الدولي ومصدرا دائما للتوتر وعدم الاستقرار.
4: الإسرائيلي يحتل أجزاء من الأراضي السورية في الجنوب السوري، وانتهاكاته المستمرة تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي ومصدرا دائما للتوتر وعدم الاستقرار.
1: وشدد الشيباني على رفض استغلال الأوضاع الأمنية في السويداء من قبل مجموعات وميليشيات خارجة عن سلطة الدولة، بما في ذلك الانخراط في أنشطة غير مشروعة كالإتجار بالمخدرات والأسلحة.
4: كما ترفض الجمهورية العربية السورية بشكل قاطع محاولات استغلال الظروف التي مرت بها البلاد من قبل مجموعات وميليشيات خارجة عن سلطة الدولة تسعى إلى المتاجرة بمصير أبناء وطننا، ولا سيما في محافظة السويداء، بما في ذلك الانخراط في أنشطة غير مشروعة كالتجارة بالمخدرات والأسلحة، وهو ما يهدد السلم الأهلي وأمن المجتمع والمنطقة بأسرها. إن سوريا تؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية هو الضمانة الأساسية لحماية المواطنين وترسيخ الاستقرار وسيادة القانون، فلا يمكن تحقيق الأمن والتنمية في ظل انتشار السلاح المنفلت أو وجود مراكز إطار الدولة.
1: تحولت قضية خروج ثلاثة محتجزين من أحد مقار ما يسمى بالحرس الوطني في مدينة السويداء إلى أزمة أمنية وسياسية داخل التشكيل المسلح، تطورت إلى موجة غضب شعبية طالبت بحل ما يطلق عليه المكتب الأمني والعمل على إطلاق سراح أبناء المحافظة المحتجزين في دمشق.
5: تصعيد جديد في السويداء يعكس عمق التصدعات داخل المشهد المحلي بعد خروج ثلاثة محتجزين من مقر لما يسمى الحرس الوطني ووصولهم إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ما كشف عن أزمة جمعت بين صراع داخلي وغضب شعبي. روايات خروج المحتجزين تضاربت بين تحريرهم من قبل الحكومة وهروبهم بتواطؤ مع عناصر الحرس الوطني مقابل مبالغ مالية، ما فجر اتهامات مباشرة للأخير ولقياداته. سرعان ما شهدت السويداء استنفاراً تخللته عمليات اعتقال وإقالة لقيادات في محاولة للسيطرة على الوضع. الأمر لم يتوقف على ذلك، بل اتسع في الشارع حيث خرجت احتجاجات طالبت بمحاسبة المسؤولين وكشف خفايا القضية، مع تصاعد الدعوات لحل المكتب الأمني المرتبط بحكمة الهجري الذي وضع في قلب الاتهام، مع مطالب أخرى بالعمل على الإفراج على أبناء السويداء المحتجزين في دمشق عبر اتفاق مع الحكومة السورية. كل ذلك أعاد الجدل القديم حول طبيعة الحرس الوطني وتركيبته الداخلية، التي رأى بعضهم أن تركيبته المتباينة من عناصر سابقين بالنظام المخلوع وشخصيات متهمة بملفات المخدرات وناشطين شاركوا في الحراك الشعبي المناهض للنظام لن تنهي الخلافات في السويداء، وستمتد لاحقاً إلى موقفه من عدد من القضايا المفصلية داخل المحافظة. وبين الضغوط الشعبية والإجراءات الأمنية تبدو السويداء أمام مرحلة مفصلية، حيث لم تعد الأزمة مجرد حادثة أمنية بل اختبار حقيقي لمستقبل ما يسمى الحرس الوطني وعلاقته بالشارع في المحافظة.
1: أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي استمرار تعاون الوكالة الذرية مع الحكومة السورية لمعالجة ملفات الأنشطة النووية السابقة وإغلاق القضايا العالقة. وقال غروسي أمام مجلس محافظي الوكالة إن الرئيس أحمد الشرع وافق على تعاون بشفافية كاملة لتوضيح ملفات الضمانات المرتبطة بالأنشطة النووية السابقة في سوريا، وأضاف أن الوكالة تعتزم استئناف عملها في موقع دير الزور عندما تسمح الظروف بهدف الوصول إلى فهم كامل لتلك الأنشطة. وأشار غروسي إلى أن دمشق تظهر تعاونا كاملا مع الوكالة بما يساعد في تسريع معالجة القضايا الفنية العالقة تمهيدا لعرض الملف على مجلس المحافظين. أعلنت وزارة الداخلية توقيف 235 شخصاً وتفكيك 7 خلايا مرتبطة بتنظيم داعش خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العمليات الأمنية مع جهاز الاستخبارات العامة. وبحسب بيانات الوزارة شملت الحصيلة توقيف 198 سورياً و37 أجنبياً، إضافة إلى تفكيك 7 خلايا مرتبطة بالتنظيم. كما أسفرت العمليات عن ضبط أسلحة ومعدات مختلفة بينها أجهزة إلكترونية وقطع سلاح ومعدات تفجير وآليات. وتوزعت الخلايا التي جرى تفكيكها على دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب ودير الزور. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين انتشال فرقها رفاتا بشرية في منطقة القلمون بريف دمشق بمشاركة الدفاع المدني. وقالت الهيئة إن فرقها استجابت لبلاغ عن وجود رفات بشرية في السحل بمنطقة القلمون، حيث عملت على توثيقها وجمعها وانتشالها وفق المعايير المهنية المعتمدة. ودعت الهيئة الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي مواقع يشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية أو العبث بها والإبلاغ عبر القنوات الرسمية المعتمدة. دعت وزارة الخارجية جميع الدول والمنظمات الدولية والجهات المعنية بالشأن السوري إلى مشاركة ما تمتلكه من معلومات أو وثائق وأدلة مرتبطة بالانتهاكات التي شهدتها البلاد بما يسهم في دعم جهود العدالة الانتقالية. وقالت الوزارة في بيان إن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها يمثل حقا إنسانيا أصيلا وركنا أساسيا من أركان العدالة، مؤكدة أن قيمة المعلومات والوثائق لا تكمن في حفظها بل في توظيفها لتوضيح مصير المفقودين وتوثيق الانتهاكات والمساعدة في جبر الضرر. أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء بدء مسح جديد للأمن الغذائي الأسري في سوريا أواخر شهر حزيران الجاري ولمدة 35 يوماً. وقالت الهيئة إن المسح يبدأ في 27 من الشهر الحالي ضمن المرحلة العاشرة من تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا بالتنسيق مع المحافظات، وأضافت أن المسح يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية في تحديد الاحتياجات وبناء تدخلات قائمة على الأدلة. ودعت الهيئة الأسر المشمولة بالمسح إلى تسهيل عمل الباحثين، موضحة أن كل باحث سيكون مزودا ببطاقة تعريفية ومهمة رسمية. قالت وزارة النقل إنها تتجه إلى تنفيذ خطة لصيانة طرق وجسور في الرقة خلال العام الحالي بكلفة تقارب 15 مليون دولار. وتستهدف الخطة التي استعرضها وزير النقل يعرب بدر مع محافظة الرقة تحسين البنية التحتية في المحافظة ورفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز الربط بين الرقة وباقي المحافظات. كما تشمل الأعمال بحسب وزارة النقل صيانة طرق استراتيجية بينها الرقة حلب والرقة تل أبيض والرقة أثرية سلمية، إضافة إلى محاور باتجاه دير الزور. وتتضمن الخطة أيضا تأهيل طريق الرقة دير الزور وإصلاح جسور حيوية في الخرار والشريحة والسويدة وجسور الرقة والرشيد والمنصور ومعدان. أعلنت مديرية الطوارئ في الحسكة السيطرة على 11 حريقا اندلعت في مناطق متفرقة من المحافظة أمس الاثنين. وقالت المديرية إن الحرائق شملت منزلاً في قرية حنوى الصغير بناحية تل حميس وأراضي مزروعة بالقمح وأخرى محصودة في تل حميس والميلبية. كما أخمدت الفرق حرائق أعشاب في مدينة رأس العين ومحيطها، بينها 3 حرائق على طريق الصناعة، إضافة إلى احتراق كرفانة حصادة في قرية ذراية. حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من ارتفاع ملحوظ في أعداد الحرائق خلال الأسبوع الأخير، مشيرا إلى أن متوسط الحوادث اليومية بلغ نحو 180 حريقا. وأوضح الصالح أن ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم الحصاد وزيادة قابلية الغطاء النباتي للاشتعال أسهمت في انتشار الحرائق في مناطق مختلفة، مؤكدا أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة للاستجابة لهذه الحرائق وتعزيز الجاهزية الميدانية. بدورها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب إخماد 21 حريقا أمس الاثنين اندلعت في مناطق متفرقة واقتصرت أضرارها على الماديات. وقالت المديرية إن فرق الدفاع المدني أخمدت الحرائق وبردتها ومنعت امتدادها إلى الممتلكات المجاورة. وشملت الحرائق 10 حرائق في أراض زراعية و7 حرائق أعشاب، إضافة إلى حريق في مكب نفايات بالمنطقة الصناعية في إدلب. كما تعاملت الفرق مع حرائق على الطريق الدولي قرب معرة النعمان وفي محل محروقات بالمدينة وداخل مطار أبو الظهور. أعلن عمال شركة زانوبيا للسيراميك في ريف دمشق تنفيذ إضراب واسع عن العمل شمل عددا من معامل الشركة، احتجاجا على تدني الأجور وعدم الاستجابة لمطالب سابقة تتعلق بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية. وبحسب بيان صادر عن لجنة الإضراب فإنه شمل معامل الصحية والجرانيت والسيراميك والكرتون واللاصق التابعة للشركة والواقعة في منطقة الكسوة غربي جسر الدير علي بريف دمشق. وأوضح العمال أن قرار الإضراب جاء بعدما وصفوه بعدم تنفيذ الوعود التي قدمت لهم عقب إضراب سابق، ولا سيما بما يتعلق بتوفير التأمين الصحي وتحسين أوضاع العاملين، مؤكدين أنهم لن يعودوا إلى العمل قبل الاستجابة لمطالبهم بشكل كامل. قال رئيس فرع مرور دمشق ثائر عوير لتلفزيون سوريا إن جميع المخالفات المرورية وليس فقط مخالفة عدم ربط حزام الأمان ما تزال مطبقة وفق القانون المعتمد منذ عهد النظام المخلوع بقيمة واحدة باستثناء الدراجات النارية، وذلك إلى حين صدور قانون مروري جديد.
6: كافة المخالفات ما زالت فعالة من أيام النظام البائد حسب القانون رقم 31 لعام 2004، ما زالت كافة المخالفات سارية المفعول ومنها حزام الأمان، ولكن إعادة التنشيط لهذه المخالفة، والمخالفة هذه تشمل السائق والمرافق وهو غير مستثنى المرافق للتوضيح يعني، وكافة المخالفات ما زالت سارية المفعول حتى تاريخه، يعني ما لم يتغير أي شيء في الواقع، ولكن انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة حتى تعتاد الناس على هذه المخالفات.
7: ليس فقط حزام الأمان،
6: لا، كافة المخالفات سارية المفعول، حزام الأمان، تجاوز إشارة، أي مخالفة مرورية هي قابلة للتطبيق، والجزاء المالي، والجزاء المالي محدد ب 25,000 بسوية واحدة لكافة السائقين المخالفين حتى وقتنا الحالي، طبعا بانتظار جلسات مجلس الشعب والإعلان الدستوري وتحديد يعني قانون سير جديد قابل للتطبيق يتناسب مع مختلف المخالفات وقيمها المالية.
1: استطلع تلفزيون سوريا آراء بعض المواطنين في مدينة حماة بشأن قيمة فواتير الكهرباء بعد صدور فواتير الدورة الأولى للعام 2026.
8: ما بدي ادفع، ما بدي ادفع، شو بدي ادفع؟ مليون و150 وما بدي ادفع. إذا عم يشتري كلهم بالنهار ب50,000،
9: طلعت 500,000 لشهرين ومقبولة، يعني نوعا ما مقبولة.
10: إذا فوق المليون ما بندفعها، ما ندفع، تحت المليون بندفع له.
11: عندي طاقة شمسية أدفع مليون، مليون ونص، أنا مستعد أدفع 5 ملايين، أما غير ما معي ياكلوا.
12: طلعت فاتورتي بحدود 500,000، طبعا هذا الشيء كثير يعني بالنسبة لصرف الكهرباء اللي عندي بالبيت.
13: يعني أمر غريب إنه تطلع 2,700,000، يعني كانت تطلع تقريبا ما يقارب ال 35,000 40,000.
14: اخر فاتوره نحن طلعت عنا 700,000. نحن بيت عربي ساكنين 3 عيال فيه، انا وابوي واخوي، وصار كثير مقبول يعني حاليا.
15: 3 ملايين ب 9 ملايين الدوره الماضيه، 9 ملايين الدوره هي 3 ملايين، وبيت اجار من الواحد يجيب.
16: والله عم يدفع لهم، في خربطه بالفاتوره، يعني الفاتورة الاسم ما له اسم نهائيا بساعة الكهرباء، وطلع عليها 1,850,000، يعني مخربط، هو أبو الفواتير مخربط.
17: عندي بطارية وعندي طاقة شمسية، كيف جتني 1,800,000؟ ما بعرف، يعني كأنه عم يصير الموضوع أنه شلف، مو موضوع نظامي.
18: وأنا وزير الكهرباء أشوف فاتورة الكهرباء، وين المحافظ؟ ما في حدا، ما في حدا، ما في حدا. الشاب من جاب أجله، الشاب من جاب أجله، طالع من حرب.
1: تستعيد عمليات التفريخ الصناعي للأسماك حضورها في سهل الغاب بريف حماة بعد سنوات من التراجع، في محاولة لإحياء مهنة شكلت على مدى عقود مصدر رزق رئيسي لكثير من العائلات.
19: عمل دقيق وحساس، تسحب البيوض هنا بعناية، هكذا تبدأ عملية التفريخ الصناعي للأسماك في سهل الغاب. عمل شاق يتطلب خبرة ومتابعة مستمرة في كل مرحلة يمر بها. داخل هذه الحضانات المائية توضع البيوض بعد تلقيحها بانتظار تحولها إلى صغار أسماك جاهزة للتربية.
20: عملية التفريخ الصناعي ببساطة هي جمع البيوض من الإناث واستخراج النطاف من الذكور وجمع مع بعض، طبعا بتمر بعدة مراحل ومراحل دقيقة، يعني كل مرحلة بدها توقيت معين، ما بيصير انه نأخره او نسبق عليه.
19: الخبرة موجودة هنا، لكن الصعوبات والتحديات حاضرة أيضا. من التلقيح حتى التفريخ يواجه العاملون صعوبات كبيرة، أدوات بدائية يعتمدونها وتكاليف مرتفعة تلقي بظلالها على العمل.
7: الصعوبات هي الكهرباء، أضر شيء هي الكهرباء، ما عندنا كهرباء وما عندنا آليات حديثة مثلا حتى نشتغل فيها، كليات آليات يعني على قد الحال. إيه هاي الصعوبات. بالنسبة أول كان عندنا مثلا أخيو يعني أعداد كبيرة ناس تأخذ طلبات كتيرة، حاليا هلق يعني خف العدد كتير.
19: مهنة تربية الأسماك من المهن الأساسية في سهل الغاب، واجهت صعوبات كبيرة وخطر الاندثار خلال حقبة النظام المخلوع. اليوم تحاول النهوض واستعادة حضورها رغم التحديات.
21: من هذه الحضانات تبدأ الحكاية. آلاف صغار الأسماك تنتج هنا ضمن عملية التفريخ الصناعي تمهيدا لنقلها إلى أحواض التربية. مهنة تواجه تحديات كثيرة، لكنها ما تزال ترتبط برزق مئات العائلات في المنطقة. على أسوة التلفزيون سوريا، ريف حمد الغربي.
1: تعيش مخيمات ريف حلب واقعا معيشيا صعبا مع توقف المساعدات وتراجع دور المنظمات الإنسانية، ما ترك الأهالي يواجهون احتياجاتهم اليومية بإمكانيات محدودة جدا.
22: يحاول ترميمها بعد حريق التهم أجزاء منها. يدرك أبو عدنان على ما يبدو أن محطته في هذه الخيمة لن تكون قصيرة. العودة وفق قوله لا تعني مغادرة المخيم فحسب، بل تعني بيتا يعاد بناؤه، فرصة عمل تؤمن لقمة عيشه، خدمات أساسية تجعل البقاء هنا أي في مخيم عفرين من دون أي جدوى.
23: يعني شوفت عينك وضع شنون وحالتنا شنون، لا إغاثة لا شيء لا شيء، كله وقفوا عنه، حتى تأمين معيشتنا ما فيه. يعني إذا جيت أنا أحمل حالي وأطلع من هون أروح، لا عندي بيت أقعد فيه، لا عندي مكان أروح عليه، أروح على العالم وأقول لهم قعدوني ببيوتكم، ما في حد يقعدني ببيتي.
22: في ريف حلبة ما تزال العديد من المخيمات قائمة كما هي، يقف ساكنوها اليوم بين ناري توقف المساعدات التي كانت تسد رمقهم وعزهم عن العودة، واقع يدفعون ضريبته وحيدين وفق تعبيرهم.
24: وقعنا السيء جدا هلا، لانه من وقت التحرير وقفت المي، الخبز وقف من شيء قبل العيد ب 15 يوم، واقف خالص ما في دعم، ترحيل القمامه ما في طاول، فالعالم البيوت جاهزه رجعت، رجع قسم من المخيم ما رجع الربع، والبقيه الكل موجود ما رجع، لانه ناس بيوتها على الخالص، ناس بيوتها بدها صيانه، مصدعه منهوبه.
22: غياب المنظمات الإنسانية دفع ناشطين إغاثيين في ريف حلبة لمحاولة سد الفراغ. على إعلاوي واحد من هؤلاء بجهود فردية يعمل على توثيق المعاناة وتأمين ما أمكن. مبادرة لا تكفي، لكنها تبقى صرخة باسم ساكني الخيام على ما يقول.
25: يا أخوان مثل ما أننا شايفين،
26: سابقا كانت الناس يجيها كل شهر سلة إغاثية، اليوم ما في. يعني على سبيل المثال أنا عم بصور مثلا حالات كتير، يعني أحد الحالات من فترة عم بصوره أو نشرت حالته، يعني والله يعني شيء يدمي القلب.
22: خلف كل خيمة صامدة هنا منزل لم تكتمل شروط العودة إليه هناك، في حين يبقى الأمل معقودا على الوعد الذي يردده الجميع، صفر خيمة، والذي قد تطوى فيه صفحة المخيمات نهائيا ويرجع ساكنوها إلى بيوتهم. لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم وتوقفت المساعدات الإنسانية التي كانت تقيت غالبهم، أمر ضعف من معاناة ساكني الخيام الذين يقولون بأن إنهاء خيمة هنا يحتاج إلى ترميم منزل في المناطق التي هجروا منها. لتلفزيون سوريا، إبراهيم الخطيب، ريف حلب.
1: وبالانتقال إلى ريف إدلب، تتفاقم معاناة آلاف المهاجرين في المخيمات إثر تراجع الدعم الإنساني وانقطاع المساعدات عن عدد من المخيمات.
27: في خيمة لا تتسع إلا للبرد والحاجة، تبدأ أم محمد يومها بسؤال واحد: ماذا سنأكل اليوم؟ تجمع النايلون وبعض الخردة لتبيعها وتؤمن وجبة لأسرتها، وبين مطبخ شبه فارغ وأدوية زوج لا تقدر على ثمنها. يصبح الطعام هماً يومياً، فما يطبخ هنا لا تحدده الرغبة بل ما تسمح به الديون ويوم العمل العابر.
0: يعني نشتغل عند المعلم بس أجارنا رخيص، أو نلم خردقة من الشوارع ونبيع، نلم كرتون نبيع، نلم كياس نايل ونبيع، هيك يعني عايشين حياة صعبة، عايشين حياة صعبة، كبار وصغار كلنا والله حياة صعبة عايشين بالمخيم.
27: لسنوات كانت المساعدات الغذائية شريانا وحيدا لعائلات هجرت وفقدت مواردها. سلة شهرية وربطات خبز مدعومة وبعض المواد الأساسية أبقت الحياة واقفة، لكن مع تراجع الدعم وانقطاعه عن مخيمات عدة بدأت الأسر تختصر وجباتها. ففي المخيمات لا تقاس الأزمة بعدد الخيام بل بعدد الجائعين داخلها.
2: والما عنده يبات بالأكل، ولا حبة برغل ولا حبة رز ولا حق شيء، ولا حق ربطة خبز، ولا حق عندي دواء رشتات الحزمة دي كم وحدة ما جبت دواها خالص، والدكتور يقول لي كتب لي حتى رحت والله خطر بشيء

0: يضيق فيها الطعام وقرية لم تتهيأ بعد للعودة. تقف آلاف العائلات النازحة أمام اختبار جديد، فانقطاع المساعدات لا يعني فقط غياب السلة الغذائية، بل يعني أن الجوع عاد ليكون جزءا من يوميات المخيم. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن استقبال دفعتين من الحجاج السوريين الذين وصلوا للأراضي السورية عبر معبر النصيب الحدودي مع الأردن فجر اليوم، وذلك عقب إعادة جدولة رحلاتهم الجوية نتيجة للظروف الأمنية الراهنة في المنطقة. وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي وجه برفع الجاهزية في منفذ النصيب الحدودي لاستقبال الحجاج السوريين العائدين برا وتأمين عبورهم، متوقعا وصول نحو 700 حاج بعد منتصف ليلة أمس، يتبعهم 350 حاجا ظهر اليوم الثلاثاء. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ دخول أكثر من 206 آلاف مواطن إلى سوريا عبر مختلف المنافذ الحدودية في ظل تطبيق قرار إعفاء السيارات من رسوم الدخول بين 18 و31 من أيار الماضي. وأوضحت الهيئة في منشور على صفحتها فيسبوك أن عدد القادمين عبر المنافذ الحدودية مع لبنان بلغ نحو 88 ألفا، ونحو 57 ألفا عبر المنافذ مع الأردن، و 55 ألف مواطن عبر تركيا، إضافة إلى أكثر من 2200 عبر منافذ العراق. قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 3000 خرق جوي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 من نيسان الماضي، إضافة إلى مئات من عمليات التفجير والجرف والتوغلات البرية.
2: أما مجموع الخرقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار من 17 نيسان لغاية 7 حزيران 2026 فبلغت 3491 غارة جوية. عم نحكي فقط خلال مدة وقف إطلاق النار اللي عم بيسعى له لبنان. أيضا عمليات تفجير بعدد 407، عمليات جرف بعدد 6 وهي بتطال أماكن متعددة، والتوغلات البرية الإسرائيلية المعادية 6. مجموع الشهداء 3526، مجموع الجرحى 10733.
1: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تصاعد التوتر في لبنان عقب الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأوضح متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بتهجير 17 بلدة جنوب لبنان، داعيا الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال تؤجج الوضع المتأزم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار، متوقعا أن تهدأ الأوضاع في المنطقة. وأضاف ترامب أن إيران قصفت إسرائيل وردت الأخيرة وانتهى الأمر، معربا عن أمله في التوصل إلى صفقة مع طهران يصفها بأنها أفضل من صفقة باراك أوباما، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، ومشيرا إلى أن الحصار الاقتصادي على طهران أفضل بالنسبة لواشنطن من الخيار العسكري. من جانب آخر، حذر الرئيس ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من العودة إلى الحرب مع إيران، قائلا إنه قد يجد نفسه يقاتل بمفرده. وقال ترامب لموقع أكسيوس إن إسرائيل أبلغت واشنطن في وقت متأخر جدا بشأن الضربات على إيران، وأضاف أنه تمكن في النهاية من حصر نطاق الضربات، مشيرا إلى تلقيه اتصالات من 5 دول في المنطقة طلبت الضغط على نتنياهو للتوقف. وأوضح ترامب أن الدول التي تواصلت معه كانت قلقة للغاية وتؤيد الاتفاق.

الميثاق الذي تتفاوض عليه واشنطن مع طهران، وأكد أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مرجحا أن يتم ذلك قريبا. أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن واشنطن تركز على ضمان تنفيذ أي تفاهم يتم التوصل إليه والتحقق من التزام طهران به، معتبرا أن أحد أبرز أوجه القصور في الاتفاق النووي السابق خلال إدارة أوباما تمثل في غياب آليات تفتيش كافية لضمان عدم تطوير سلاح نووي. وشدد فانس على أن بلاده تواصل مراقبة التزام إيران بأي تعهدات يتم الاتفاق عليها على المدى الطويل، وأشار إلى أن واشنطن تنظر إلى التطورات الأخيرة في المنطقة من منظور مصالحها الاستراتيجية مع استمرار التنسيق الوثيق مع تل أبيب، لافتا إلى وجود تباين في بعض الملفات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن التوتر مع إسرائيل سببه انتهاك وقف إطلاق النار والحصار البحري. واعتبر قليباف أن طهران أوقفت الهجمات الإسرائيلية على لبنان سابقا عبر وقف المفاوضات والتهديد بالهجوم، فيما أوقفتها هذه المرة بهجوم مباشر على إسرائيل. وأضاف أن سبب التوترات الأخيرة يعود إلى انتهاك وقف إطلاق النار والحصار البحري. وبشأن المفاوضات مع واشنطن قال قليباف إن الدبلوماسية لا تعطل العمل العسكري والعمل العسكري لا يعطل الدبلوماسية، مؤكدا أن هدف المفاوضات هو إنهاء الحرب وضمان أمن دائم وليس تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا، يا رب يكون صباحكم حلو وإيجابي. وصباح الخير إليك روز.
1: يسعد صباحك أيهم. صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا وين ما كنتوا، بالبيت أو بالشغل أو حتى بالطريق. بتمنى يكون يومكم بلش بطاقة حلوة معنا.
0: خلونا نكون جزء من هالبداية الحلوة ونرافقكم بالساعتين بمزاج لطيف ومواضيع قريبة منكم. وهلأ خلينا نشوف شو محضرين لكم عناوين. بفقرة عيشة صح منفتح ملف العطلة الصيفية وكيف ممكن الشباب واليافعين يستثمروا وقتهم بطريقة مفيدة وممتعة بنفس الوقت.
1: وبفقرة إسعاف بدنا نسلط الضوء على إدارة الصحة الحيضية وأهمية التوعية الصحية والدعم النفسي للفتيات خلال فترة البلوغ.
0: أما بفقرة يلا موف رح نتعرف على التمارين السويدية، شو هي وعلى شو بتعتمد، وهل بتعتمد على وزن الجسم فقط، وليش تعتبر خيار بسيط ومفيد.
1: وبفقرتنا المنوعة لليوم بدنا نفتح ملف مهم بعالم الأسنان ونشوف كيف بتكشف الصور الشعاعية تفاصيل ما بتبين بالفحص العادي.
0: وكمان بدنا نختم بعالم الذكاء الاصطناعي وتجربة بصرية مختلفة ونواكب أبرز يلي عم يدور على السوشيال ميديا. خليكم معنا. يا صباح الخير عن جديد. بدي شارككم مشاهدينا بهي الخاطرة إنه في أشياء بحياتنا منعتبرها جزء من يومنا،
1: صح،
0: ولكن يمكن ما منحس بقيمتها أو لدرجة إنه ما مننتبه لقيمتها إلا إذا غابت عنا. ممكن تكون أشخاص، ممكن تكون عادات، أو حتى تفاصيل صغيرة تعودنا عليها وصارت جزء من حياتنا وما منكتشف أهميتها إلا لحتى نفقدها للأسف.
1: صحيح، أهمية بالمية. يعني في شغلات وجودها ممكن يعطينا راحة وأمان. أحياناً منقول إن إحنا قادرين نتأقلم يعني مع أي ظرف، بس الحقيقة في أشياء عن جد صعب نتخيل حياتنا بدونها. والصعب أيهم إنه تكون هاي الأشياء اللي متعودين عليها هي أصلاً أشياء سلبية أو أشياء ممكن تسبب بتشتت لإلنا، مثل سكرولينج على إنستغرام طول الوقت، مثل كتير عادات معينة تعتبر هي عادات ما فينا نحن هلأ نعيش بدونها بوقت.
0: صحيح، بس هاي عادات سلبية. خلينا نقول نحن هون شوي عم نحكي على عادات الإيجابية، لأنه يمكن ما كل شيء بحياتنا بنملكه هو مجرد رفاهية. في أشياء بتصير مرتبطة بذكرياتنا، بمشاعرنا، حتى بروتيننا اليومي. ممكن شخص مثلا يصير جزء من حياتنا، من يومياتنا. وقت بغيب، وقت منشعر بهذا الفارق اللي عمله بحياتنا.
1: 100%. في أشخاص ممكن نحن متعودين نشوفهم بشكل يومي، في أشخاص نحن بنكون قاعدين مثلاً حد بعض، كل واحد فينا على موبايله، بس نحن بنعرف إنه هذا الشخص نحن ما فينا نعيش بدونه. وحتى عادات يومية يعني وأشياء بسيطة ممكن تكون كتير بسيطة بالنسبة لغيرنا، بس هي بالنسبة لنا لا، بيكون لها معنوية، يعني قيمة معنوية كبيرة.
0: 100%. عادة بيكون عنده أو الإنسان عنده يعني أكثر من شيء صعب يعيش من دونه. يمكن الأجوبة بتختلف من شخص للتاني وحسب ظروفه، حسب اهتماماته بالحياة. في ناس مثلاً أكيد ما بيستغنوا عن أهلهم، في ناس عن أصدقائهم يعني كنمط حياة. في ناس مثل ما قلتي يمكن فنجان قهوة بسيط الصبح ما بيستغنوا عنه.
1: إيه، بيكون يعني هو هذا الفارق بيومهم، يعني بدونه يومهم ما بيكتمل. وحتى في أشخاص أيهم عندهم هوايات أو عادات معينة إذا انقطعت عنهم بحسوا كمان إنه يومهم ما اكتمل.
0: طيب يا ترى شو الشيء يلي الناس بتحس إنه مستحيل تستغني عنه بحياتها؟ لنعرف الجواب. زميلتنا هدي نزلت على الشارع وسألت الناس، خلينا نشوف.
2: كل حدا فينا عنده شغلة إذا غابت عن يومه بيحس إنه في شيء ناقص، يمكن شخص أو عادة. لهيك أجوبة الناس اليوم رح تكون ما بستغني عن
3: الببجي، ما بستغني عن الشاورما. أنا حياتي اليومية إذا ما لعبت ببجي وأكلت شاورما أنا ما بعيش. السيارة أنا ما بستغني عنها، الماتور لازم كل يوم، المطل أنا لازم روق كل يوم، أجيب الشيشة أشيش وأرجل وألعب ببجي.
4: لا، أهلي أي شيء تاني الواحد بستغني عنه عادي، بس الأهل لا، عصبية هي العصبية ما بستغني عنها، بس عم حاول.
5: المصاري والبنت اللي بحبها، يلا المصاري ما بحسن اعيش بلاهن، وهي يعني بدون نكدة وهيك كمان ما بينعاش، يعني لان الاثنين مكملين بعض.
6: عن امي ما فيني استغني عن كثير شغلات، مثل الاهل، الشغل، التطور،
7: امي وبابا،
8: مرتي وابوي، بس
9: موبايلي ما بستغني عنه ابدا.
10: ما بستغني عن حياتي اليومية، طبيعة شغلي،
7: يعني روتين شغلي كل يوم. الجيمينج برضو الجيمينج أنا بلعب ببجي، يعني برضو عندي رياضة كرة القدم برضو هاي أنا كمان بلعبها، وعندي كمان رياضة ال برضو شغلة اللعب الحديد عنا.
1: يعني مثل ما ذكرنا فعلا بتختلف هاي الأشياء،
0: الإجابات
1: من شخص لشخص. أشخاص قالوا إنه عادات أو هوايات، أو أشخاص ما بيقدروا يستغنوا عنهم. هلا مشاهدينا يعني بدنا نبدأ سوا ببداية بحلقتنا معكم لليوم، وبدايتنا أكيد رح تكون مع فقرة عيشها صح. مع بداية العطلة الصيفية كتير شباب بيحسوا إنه أخيرا صار وقت للراحة وللخروج من الضغط والدراسة وروتين الدوام.
0: إيه بس بنفس الوقت الصيف ممكن يكون فرصة مهمة لاكتشاف مهارات جديدة، تطوير الذات، وحتى تجربة أشياء بتساعد الشباب على إنه يبنوا شخصيتهم.
1: أكيد، ولنحكي أكثر عن هذا الموضوع وكيف ممكن الشباب يستثمروا العطلة بطريقة إيجابية ومتوازنة، بدنا نرحب بضيفنا ياسر بيطار، مدرب التنمية البشرية. أهلا وسهلا فيك كوتش ياسر.
10: صباح الخير. صباح الخير وصباح النور. صباح الإنجازات الدائمة.
0: أهلا وسهلا فيك. أهلا. شو هي الأشياء اللي ما بتستغني عنها؟ والله مثل ما شفنا بالتقرير
10: الأشياء اللي ما بستغني عنها أبداً أنه ما أشعر أنه أنا اليوم ما عملت إنجاز، ما عملت شيء حلو أبداً. يعني من فترة لأخرى طبعاً أشهر مو أيام تجيني بعض الفقر هنا كيك اللحظات بنزعج جداً، أنا اليوم شو ساويت، شو عملت، بس هي وهي وهي وهي ما في أكثر. طبعاً الإنجاز على مستوى الشخصي، مستوى العائلي، مستوى الناس، مستوى العطاء، أي شيء.
0: بتسجل أهدافك وإنجازاتك؟
10: هلا الأهداف
0: كلها لأنه متعب، بتحس أنه لما بتسجل شيء وبتعمل هيك مارك أنه أنت حققت الهدف، متعب الصيف.
10: كشيك ليس دائما موجود عندي أنا كبرنامج كبير، بيجون عندي على المكتب بشوفه، في عندي أنا تشيك ليس مو صغير، كتير كبير. فبعرف حالي أنا للسنة تماما شو عندي للسنة بشكل دائم.
1: هلا أيهم ذكر الأشياء
0: الإيجابية.
1: إيجابية أنا دوري بال تحكي يعني بدي
10: أشياء إيجابية أكثر.
0: لا سلبية بدي تحكي.
1: هلا دور سلبي. أنا كنت عم أقول إنه في عنا عادات سلبية. هلا بمقدمة التقرير عم أقول إنه في أشخاص عندهم عادات سلبية ما بيقدروا يستغنوا عنها، بيتمنوا لو بيقدروا يستغنوا عنها. طب شو هي عادتك السلبية؟
10: حقلكم سر بس ما حدا يحكي.
0: لا ما حدا.
1: ما بنقول حدا.
10: ممكن حدا يكون عنده عادة سلبية مو قادر يخلص منها. شو يعني؟
0: هي هي فكرت بدك تقول لي شيء عادة سلبية. ما قادر
10: شو القصد؟ يعني مثلا المدخن بيقول لك انه ادعي لي انه الله يخلصني منه.
0: هو فينه؟
10: لا ما حدا عدله بكل بساطة بتمسك،
0: بس هو ما بده.
10: فما في شيء اسمه عادة سلبية انا ما في تخلص منها، في شيء اسمه انا حابب هيك يكون سلوكي. تمام.
1: يعني ما انت ما عندك عادة سلبية معينة عم تحاول تتخلص منها؟
10: يعني مو الفكرة أنه أنا عندي عادة أو لا، بس أنا دائما أشوف أنه أنا يعني استثمار وقتي في العمل وفي العلاقات هو الأساس. أوكي. يكون ما في استثمار ضياعة وقت هذا بزعجي جدا.
1: تمام. طيب هلأ بنرجع لموضوعنا. العطلة الصيفية.
10: تمام.
1: الصيفية أكيد كل الناس بشوفها أنه هي وقت للراحة، وقت لحتى يطلعوا، وقت للفيكيشن، بس كيف نحن فينا نستثمرها بالطريقة الصح؟ يعني كيف نحن فينا نقضي عطلة صيفية صح متوازنة نقدر نستمتع فيها؟
10: أكيد. أنا هلأ بقول لهم للشباب والصبايا الطلاب اللي هن إن كان جامعين بعد شوي حيخلصوا، أو هلأ الطلاب اللي خلصوا، استمتعوا وضوعوا وقت قد ما بدكم العطلة الصيفية، أول يوم يومين ثلاثة وبس.
0: وبس
10: وخلص.
0: خلي يعطون أسبوع.
1: يعني أول شهر.
10: يعني هلا خلينا نحكي بأول 3 أيام. طيب. بعدين بعد 3 أيام بلشوا فكروا شو لازم نساوي.
0: أوكي.
10: شو لازم نعكس علينا؟ شو لازم بآخر العطلة الصيفية؟ شوف أنا شو ساويت وشو أنجزت. على مستوى شو؟ أنا ما عم أقوله إنه مثلاً تخول جامعة خاصة ولا خوص مسترات ولا غيره. هلا إذا حب هذا الشيء which is good كتير حلو.
0: أوكي.
10: أنا عم أقوله إنه كيف أنت بآخر العطلة الصيفية شو ساويت؟ شو عملت بالنتيجة؟ والله ولا شيء. كتير صعبة ولا شيء. كتير صعبة. كتير صعب. لهيك انه خليه يرتاح اول يومين ثلاثة،
0: بعدين يفكر،
10: بعدين يبلش بالتفكير انا شو الشيء اللي لازم اسوي. وكثير اشياء ممكن.
0: طيب شو الاخطاء اللي بيوقعوا فيها الشباب عاده؟ يعني بنعرف من حالنا انه احيانا بتمر العطله الصيفيه كلياتها ما بنعمل اي انجاز مثل ما ذكرت، بس في بنكون مرتكبين اخطاء بحق حالنا، مثلا بحق وقتنا احيانا.
10: اول خطا استاذ ايها، مثل ما اتفقت انا وحضرتك، انه يبلشوا يفكروا. هو لما بلشوا يفكروا فرجع باخر عطلة الصيفيه لانه ما فكر. انا كيف هيك معقوله 3 شهور شهرين راحوا هيك؟ لانه ما فكر. 2، ما كان واعي لاهميه هالوقت اللي هو بالعطله الصيفيه اللي هو ما في دراسه، قد ايه ممكن يكون هالوقت الصباحي مع الوقت المسائي بيقدر يعمل فيه كثير شغلات ممكن نحكي فيها هلا بعد شوي. 3، اخر شيء الصحبه الغير صالحه. الناس اللي هن ما عندهم شيء، فاضيين. اوكي تعال روح معنا، تعال اقعد معنا، تعال مسح
0: على القهوه بتلاقي الشباب، وعلى الشدة وعلى البلاي ستيشن
10: وهالقصص. حتى لو كانت الشدة ما عندي مشكلة فيها أو البلاي ستيشن أو شيء، ضل بقدر محدد جدا. حتى مو كرة
0: كل يوم يعني، أو ضيع كل وقتك عليها.
10: أكيد مو كل يوم، مو رياضة ولياقة وصحة ونشاط، مو كل يوم ومو عدة ساعات. كل ما بيكون الإنسان برمج حاله بشكل كتير كبير على أساسيات وعادات مستمرة ولو كانت صغيرة، بعد وقت بيشوفها كتير كبيرة.
1: طيب بتعرف كوتش ياسر، في بعض الأشخاص بيقولوا أنه لا خلاص نحنا يعني اكتفينا من الروتين، اكتفينا من أنه نحنا نمتنع عن الأشياء اللي بنحبها مثل بلاي ستيشن، مثل ببجي، مثل
10: رياضات معينة
1: أو يعني تصرفات معينة هنا بيحبوا يعملوها، يعني ممارسات أو فعاليات معينة بيحبوا يعملوها، يمتنعوا عنا أنه فترة طويلة ونجي بالصيف كمان نحنا نستخدمه بطريقة محددة، لا بدنا ناخد حريتنا.
10: أوكي.
1: طيب قديش نحن يعني نحن فينا نوازن بين هي وهي بحس ما ينضغط على الأشخاص؟
10: هلا بدنا نشوف مين نحن اللي بدنا نضغط عليهم او ما نضغط عليهم. وعم نحكي نحن يفترض انه كأهل. هلا هذا الشاب اليافي او هي الصبيه لما بتشوف انه هي ملت من الاشياء الروتينيه اثناء الدراسه وبدها تعمل شيء مختلف، خليها تعمل شيء مختلف يرجع عليها باشياء مفيده. يعني مثلا انت شو بتحبي بنتي؟ والله بحب المكياجات، تخلي دوره مكياج. انت شو بتحبي؟ انا بحب شغلات تطوير الذاكره، تخلي دوره في تطوير الذاكره. لهيك نحن الروتين ما بدنا، انا ما قلت له نشتغل على الروتين، بس سوي شيء جديد، تعلم أداة موسيقية جديدة، تحفظ مثلاً أشياء جميلة. فهذا مع الوقت بيعمل لها تراكم كتير معرفي، وبالإضافة لتراكم مهارات تتعلم على أداة موسيقية ممكن تكون مع الوقت صارت هي شاطرة فيها. هذا الشيء كله بينعكس بشكل كتير كبير. رياضات العقلية، رياضات الشطرنج، في كتير رياضات عقلية هلأ من 5 سنين 10 سنين صار في كتير عنا تطور بالبلد على رياضات عقلية ذهنية ممكن تستفيد منها بعد وقت تشوف حالة مختلفة تماماً عن رفيقتها الأنتيم اللي هي ما عندها شيء، بفيق الساعة 2 ما عندها شيء تساوي، بتنزل تتمشى، بتخلص تقعد مع رفقاتها على الكافيه، ولا شيء، حياة ولا شيء، حياة ولا شيء، نتائج ولا شيء، حياة بقيمة، إنسان له قيمة.
0: طيب خلينا هيك نعطي نصائح عملية لسيدات البيوت اللي عم يشوفونا هلا، لأنه أكثر شيء هلا الصبح يا سيدات البيوت يا أما الشباب اللي خلصوا مدرسة وناطرين شوف شو بدهم يساووا، شو نصيحتك لهم؟ شو المهارات يلي ممكن يكتسبوها ويحسوا بفرق فيها؟
10: طيب
0: هلا فرق بالشغل كمان.
10: حلو سؤالك استاذ. هلا انا حقولها للامهات مشان اولادهم، لانه الام ان شاء الله يعطيها العافيه، ما عندها لا عطله صيفيه ولا عندها عطله شتويه، دائما نستب بالحياه. بالنسبه لاولادها او بالنسبه للشباب، حكي الشباب اللي هنا خلصوا دراسه، دوروا على المهارات اللي بتفيدكم. واحد بسوق العمل، انت لبعد سنه سنتين ثلاثه لولا 5 سنين شو المهارات اللي لازم توفر عندك بسوق العمل؟ ممكن يكون شيء علاقه بالاي اي. هلا صار كثير مهم انه اي حدا بمجال الدراسه ومجال العمل يعرف يتعامل كيف مع الاي اي، مع الذكاء الصنعي. 2 مهارات الكمبيوتر الاساسيه هي صارت ديفولت. 3 والشيء اللي ممكن يستغربوا مالي متاكد، انه يتعلم لغه مو ثانيه، ثالثة بالشركات العالمية ما عاد مقبول انه والله انا بعرف، انا بحكي عربي كتير وبحكي انجليزي فلوينتلي، ايه بتحكي لغة ثالثة؟ لا طب خلينا نشوف غيرك، لانه في غيرك بحكي لغة ثالثة. وبلدنا اليوم مثل ما شايفين كلياتنا عم تنفتح على العالم بشكل متسارع جدا، والشركات كبيرة عم تجي لهون، وبالتالي في عندي سي في عم تتقدم، في فرق بين ما يكون عندي لغة ثالثة او لا. الشيء الثاني، كل الناس اللي بيشتغلوا بالشركات ك HR بيدور على شيء اسمه المهارات الشخصيه، الكوميونيكيشن سكيلز، مهارات التفاوض، مهارات الاقناع، مهارات البرزنتيشن، مهارات انه انا كيف اتعامل مع الناس، التيم ورك بيلدينج، كيف انا ابني فريق عمل، كيف اتعامل مع الفريق. هاي المفاهيم في الغالب غير موجوده مع شبابنا، في الغالب يا بتكون انانيه يا بتكون تحزبيه لحاله لشيلاليه. لا، لما بتعلم كيف شو يعني فريق عمل هذا بيفيده كثير. في اشياء كثير ممكن نحكي فيها ايضا بالعطله الصيفيه، العمل التطوعي بالعطله الصيفيه كثير مهم كمان، كيف
0: وموجود كثير عم نشوفه يعني.
10: صحيح، في نسبة طبعا العمل التطوعي موجود دائما في بلدنا ومن زمان ومن عشرات السنوات، حتى مو من سنه وسنتين. الشاب هذا بما يكون الصبح نايم بالساعه 10 11، بما يكون الساعه 8 او 9 موجود في مؤسسه خيريه، جمعيه تنمويه، عم يعلم الاطفال، عم يشتغلوا مثلا بشيء توعوي للناس، هذا كثير حلو كعمل تطوعي.
0: قديش بيثقل شخصيته وبيعطينا نتائج حلوه يعني بناء الشخصيه نفسه.
10: تماما، متى ما فات بالعمل التطوعي معناتها صار ضمن تيم، متى ما صار ضمن تيم معناتها هو بده ياخذ الاوامر والتوجيهات ويشتغل عليها، ويلتزم عليها وينعمل له فيدباك وبالنتيجة بيبني علاقات قوية بتسقل شخصيته بتعلمه. فرق كتير كبير كلها بنشوف بنشوف شبابه كأوايا لطيفين أوايا بالمجتمع عليه شوف شو عم يشتغل على حاله وبين شباب مرحبا أهلين شو بتساوي ولا أنا طالب مدرسة وبس
1: صح.
10: تفرق كتير
1: صح. ومع الأسف كوتش ياسر هلأ بوقتنا الحالي في وقت عم يضيع بدون ما يحس الشباب
10: صحيح.
1: يعني ووقت طويل وقت بالساعات خلينا صح. نحكي هو لما يكون الواحد قاعد على موبايله ريلز انستغرام فيسبوك سنت. يعني هي اكثر شيء هلا عم يضيع وقت الشباب هي فعلا صحيح. السبب الاساسي لمضيعة الوقت. طيب كيف هون نحن بدنا نقول ستوب يعني لما خلص في وقت للانستغرام وفي وقت كمان لحياتنا برا برا السوشيال ميديا.
10: حنميز بين فئتين عمريتين عمرة أطفال صغار ما عندهم يعني أفق بعيدة ومع جيل شباب واعي جيل شباب جامعي أو ثانوي. هلأ الجيل الشباب الجامعي أو الثانوي بكل بساطة سؤال هالأربع خمس ست ساعات اللي انت عم تقضيهم على السوشيال ميديا شو النتائج تبعهم على مستوى شخصيتك؟ شو النتائج تبعك على مستوى علاقات اجتماعية؟ شو النتائج اللي ممكن ترجع فيها بفلوس لألك؟ بلش أنا أنا أوكي مالي طالب منك تصرف على البيت بس إنه شو ممكن ترجع منه مصاري؟ في كتير ناس على السوشيال ميديا اليوم عم جيب مصاري كتير أو عم جيب مصاري لحد ما بيسوق بيشتغل بيعمل شي كتير. هذا بالنسبة للشاب الجامعي أو الشاب اليافع. بالنسبة للأطفال لا مثل ما تفضلتي دومزير روز إنه حبيبي هلا معك ساعة نص ساعة ثلاث أرباع ساعة ساعتين والزيادة وبس وبده يكون في مراقبة شو عم بيشوف. نحن في هنا عم نحكي على مشكلة موضوع إضاعة الوقت وماذا عن إضاعة الأخلاق إذا كان لا سمح الله هذا الطفل ماشي وعم يحكي أشياء غير لطيفة فبده يكون في مراقبة تامة وبالنتيجة مسؤولية الأهل فقط لا غير مو حدا تاني إنه هذا الطفل عم شوف دائما ريلات وا وا وا شو الشيء اللي قدمت له بديله نعود بغرفتك مساء أو شيء أكيد لا,
0: لا أكيد لا
10: أكيد لا في ألعاب ذهنية في ألعاب عقلية في نشاطات في نشاطات رياضية تقعد مع الأم يقعدوا مع الأسرة يساووا نشاطات اجتماعية في كتير أشياء حلوة كتير كتير في نشاطات
0: ولما بيستثمر وقته بالشكل الأمثل إن كان شغل أو حتى مهارة يكتسبها موسيقى رسم صحيح. أي شيء لحاله رح يوقف هذا الوقت المستقطع كلياته على الانترنت وعلى السوشيال ميديا. طيب بدنا منك هلأ نصائح ذهبية للطلاب حتى يستثمروا عطلتهم الصيفية بالشكل الأمثل.
10: حلو. أول ما بدأ تبلش العطلة الصيفية خليه يفكر أنا من هون لشهرين ثلاثة شو لازم ساوي لألي على مستوى المهارات على مستوى الأشياء اللي بحبها على مستوى النشاطات الرياضية على مستوى النشاطات الفنية على مستوى العلاقات الاجتماعية بكتب 1 2 3 4 5 2 ما تخلي يعني أوكي العطلة الصيفية أكيد هي فرصة للرياحة بس خلي الرياحة فيها متعة يعني أنا ممكن
11: وقد صار للسوريين بلد نحن في وسطه في بلد عايش القمع والظلم والتهم
10: يكون في عندك معرفة. آخر شيء عمل تقييم بين أول عطلة وآخر عطلة شو الأشياء اللي استفدت منها وعمل فيدباك للعطلة القادمة شو لازم تعمل ترميم لحتى تكون بأفضل حال. الناس المتميزين ما بيكونوا قاعدين أكيد هلأ نحن قاعدين عم نعمل هيك لقاء لطيف معاكم في ناس لهلأ نايمين وهنا بالعطلة الصيفية وشو ورانا
0: صحيح. شكرا لك يا ياسر
10: شكرا معلومات كثير شكرا استاذ ايهام شكرا
1: شكرا كثير لك نورت صباحنا
10: شكرا لكم
0: مشاهدينا اكيد العطله ما بس وقت فراغ ممكن تكون بدايه لاكتشاف موهبه او بناء عاده جديده فاصل صغير بنرجع لكم بفقره اسعاف مع روز والدكتوره حنين ناصر خليكم معنا
11: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت نسجل اللحظات نسمع الروايات نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ نحاور الأمس نجادل اليوم ونفكر في الغد لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم شهادة للتاريخ

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. كثير من المواضيع المرتبطة بفترة البلوغ والدورة الشهرية بعدها لحد هلأ عم تنطرح بخجل أو بمعلومات غير دقيقة أحياناً، بينما التوعية الصحية الصحيحة بهالفترة بيكون لها دور كبير بحماية صحة الفتيات النفسية والجسدية ولحتى ثقتهم بنفسهم أكيد تزيد. ولنحكي أكثر عن مفهوم إدارة الصحة الحيضية وأهمية الوعي المجتمعي بهالموضوع راح نرحب أكيد بضيفتنا الدكتورة حنين ناصر، منسقة برنامج اتصال المخاطر والمشاركة المجتمعية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك، أهلا.
0: يا أهلا وسهلا فيك. بداية دكتورة، يعني مفهوم إدارة الصحة الحيضية لحد هاي اللحظة غير مطروح، أو إذا رح يكون مطروح فهو مطروح بشكل غير دقيق، فخلينا بداية نحن نوضحه أكثر، نشرحه أكثر بطريقة مبسطة للمشاهدين.
1: تمام. هلأ خليني أقول التعريف العلمي والطبي بشكل مختصر هو الرعاية الصحية الشاملة للمرأة والفتاة أثناء دورة البيولوجية الطبيعية. الهدف من هذا الموضوع، هدف المنظمة الهلال الأحمر، هو تمكين الأسرة من تأمين الرعاية الصحية لأمهاتنا وفتياتنا بكرامة وخصوصية خلال هذه الفترة. هل هذا الشيء بيشمل عدة أنشطة، تكامل عدة أنشطة؟ أول شيء تقديم التثقيف الصحي السليم، تأمين المياه النظيفة، تأهيل مرافق الإصحاح اللي بتضمن الأمان والخصوصية التامة للفتيات، توزيع كتات يعني أو سلل خاصة بمستلزمات هذه الفترة، وأكيد الأهم من هذا كله هو تصحيح المفاهيم المغلوطة الموجودة بالمجتمع اللي هي أساساً عم تزيد القلق والتوتر عند الفتيات.
0: طيب ليش يعتبر هذا الموضوع هلأ ضمن الصحة العالمية والتوعوية يعني؟
1: هلا هو من برامج الصحة العامة اللي لها أهمية، لأنه ببساطة المرأة هي ركيزة أساسية بالمجتمع، وهي بالتالي يعني دعم المرأة بيؤدي لدعم الأسرة بالكامل. خلي يعني لازم المجتمع كله يعرف أنه هي عملية بيولوجية طبيعية وهب الله للمرأة، نقص الوعي فيها وقلة النظافة وقلة المواد، قلة المياه النظيفة خليني أقول، والمرافق لهذا الموضوع، هي مو بس رح تسبب للسيدات أو الفتيات الحرج، لكن هي أيضا ممكن تؤدي للإصابة بأعراض أو بأمراض ممكن تكون خطيرة، ممكن توصلنا لنقص المناعة. فالفكرة دعم الفتيات وصحة الفتيات بهذا الموضوع، فنحن عم نساعدهم ونحميهم، بالتالي هن يكونوا قادرين يكملوا تعليمهم، بالتالي يكونوا ركيزة أساسية بالمجتمع لبناء مجتمع بناء. أكيد
0: أكيد حنين. وهلأ نحن عم نشوف كتير مفاهيم أو معتقدات خاطئة بهذا الموضوع،
1: صح.
0: طيب شو هي أبرز الأمور يلي نحن لازم نصححها بهذا الموضوع؟
1: هلا مبدئيا بكل صراحه خلينا اقول مجتمعنا السوري هو مجتمع واعي ومثقف وبيحترم المراه، وبيحترم انه بيعرف انه احترام المراه وتمكينها هو له دور كثير كبير بتمكين الاسره، لكن للاسف لسه في مثل خلينا نقول توارث لمعلومات غير دقيقه علميا بين العائلات، يعني مثلا انه بيعتبروه هو مرض، بالتالي الحياه الصبيه لازم مثلا تنعزل، علما اساسا غيابه هو مرض، يعني ما بصير ما يكون في دوره شهريه بعد عمر محدد، مثلا ما بتمارس حياتها الطبيعية، ما في بيقولوا لك انه ما بصير تتحمم البنت، او مثلا ما بصير تعمل رياضة، علما انه هدول الشغلتين هن كتير اساسيات، انه اذا عملوا الاستحمام بماء دافئ اكيد، والرياضة الخفيفة بتساعد على تقليل التوتر اللي هو اساسا موجود والاعراض والهرمونات يعني، وبالتالي ايضا تقليل التقلصات اللي ممكن تسبب الالام. فتصحيح هاي المفاهيم هو أكيد شيء أساسي، يكون في معرفة عند المجتمع بهذا الموضوع، لأنه كتير بيساعد يقلل التوتر والحرج عند الفتيات.
0: أكيد. طيب شو أهم الممارسات الصحية اللي نحن بننصح فيها خلال هاي الفترة؟
1: هلا أكيد أكيد الركيزة الأساسية هي النظافة الصحية، هي أكيد النظافة الشخصية، استخدام المستلزمات اللي هي أساسا مستلزمات صحية لهي الفترة. هلا بكل صراحة حاليا بمجتمعنا السوري أغلب العائلات في عندها جهد اقتصادي، فعم تضطر مثلاً تشتري مستلزمات رخيصة الثمن، فبالتالي جودتها سيئة، هي اللي عم تسبب الأمراض النسائية عند الفتيات. فأكيد نحن بنأكد على استخدام المستلزمات المتأكدين منها، تغذية مناسبة، السوائل، الرياضة، الاستحمام بماء دافئ، وأكيد غسل اليدين قبل وبعد أي تغيير يعني، والتغيير بانتظام، إضافة إلى التخلص الآمن والبيئي من هاي المستلزمات حتى ما يصير في عنا تلوث بيئي.
0: وأكيد دور الأهل وخصوصا دور الأم بالتوعية حتى يعني بالنصائح خلال هاي الفترة هو شيء كتير مهم.
1: طبعا. هلأ كلياتنا بنعرف الأم هي المدرسة الأولى، هي الملاذ الأول للفتيات يعني، دور الأسرة هون هو الأهم أكيد، كسر حاجز القلق والصمت الموجود بالبيت بأسلوب خليني أقول توعوي تربوي داعم صحي. الفتاة بهي الفترة هي غير أنه معرضة لآلام جسدية، هي النفسية يعني هي كتير بحاجة لتوجيه نفسي، احتواء نفسي، تقديم المعلومات أساسا من مصادر موثوقة مشان ما تضطر تجيب أي معلومات من مصادر خارجية. ونحن شايفين هلأ قدي صار في عنا تطور تكنولوجيا الاي اي، ممكن الصبية تسأل أي سؤال وما بتعرف إنه هذا الإجابة هي دقيقة أو لا. هلأ دور المجتمع والمؤسسات التعليمية هي تأمين البيئة الداعمة اللي بتحترم هي الاحتياجات الخاصة بالفتيات، بالتالي بتساعد على احترام الخصوصية عند البنت.
0: طيب شو أبرز الممارسات اللي عم يشتغل عليها الهلال الأحمر السوري؟ يعني شو كان دوره بالتوعية بهذا الموضوع؟ شو كان دوره حتى بزيادة خلينا نقول الوعي تجاه صحة أو إدارة صحة
1: الحديث؟ هلا هو الفكره هي تدخلات متكامله مع بعضها. دور الهلال الاحمر عم نشتغل نحن ضمن استراتيجيه، يعني خليني اقول استراتيجيه متكامله عم تدمج الجانب التثقيفي مع الجانب الخدمي. انا ما بكفي اعطي المعلومه اذا انا ما عندي الخدمات اللي هي بتساعد اني انا اطبق هي المعلومه. فالموضوع عم بيتم من خلال تامين المستلزمات، اكيد تامين التثقيف الصحي السليم بهذا الموضوع، تصحيح مفاهيم مغلوطة، أيضاً تأمين المياه الآمنة، تأمين مرافق الإصحاح اللي هو كتير مهم، بمرافق الإصحاح اللي هي الحمامات وغيرها، الأمان والخصوصية، وأنه تدعم كرامة الفتيات والسيدات. فهي عملية متكاملة مع بعضها، كل هي الخدمات عم تقدمها الهلال الأحمر أكيد بالتعاون والإشراف الحكومي. نحن أي تدخل عم بيكون فيه إشراف ودعم من الحكومة بأي مجال من المجالات.
0: أكيد. هلأ بدنا بالختام نصيحة منك لأي بنوتة، لأي صبية عم تعيش هاي الفترة وعم تحس أنه ممكن ما عم تتلقى الدعم الصح، أو ممكن حتى هي حتى لو عم تتلقى الدعم الصح الموضوع شوي عم يأثر على نفسيتها بشكل سلبي الوقت الحالي.
1: هلأ أكيد يعني أنا خليني أقول النصيحة هي أكثر للمجتمع، يعني مثلا الأب ولا الأم، يعني ليس فقط المعني بهذا الموضوع هن السيدات أو الإناث خليني أقول، لأنه أنت بس يعني نحن عم نحمي جزء من المجتمع، وهذا جزء من المجتمع هو أساسا عم يربي الجزء الثاني. فالسيدات ركيزة أساسية. أكيد النصيحة لكل أب أو أخ أو
0: أوكي
1: أو
0: نحن هلا عم نوجهنا النصيحة للأهل.
1: للأهل تماما. أوكي. خليني أقول لأنه الأهل هن الركيزة الأولى بهذا الموضوع. لا حياء في العلم، يعني بالأخير علم، وأي حدا قادر يحصل على المعلومة من جهات متعددة. يعني الهلال الأحمر عم يتم التدخل بهذا الموضوع، وأيضا في شركائنا بالعمل الإنساني، وزارة الصحة، كله عم يقدم الدعم بهذا الموضوع. أكيد نحن لازم نحصل على كافة المعلومات، نقدم الدعم الكامل بكل شيء بكامل التفاصيل، يعني ما بصير إنه نحن نروح جانب من الجوانب. وأكيد بالنهاية هدف منظمة الهلال الأحمر هو دعم المجتمع، تقديم المساعدات الإنسانية، وصون كرامة كل فرد بالمجتمع.
0: أكيد أكيد. دكتورة بدي أتشكرك كثير على كل هاي المعلومات، نورتي صباح سوريا، وأكيد بدنا نتمنى السلامة لكل اللي عم يتابعونا.
1: أكيد يعطيكم ألف عافية.
0: أكيد التوعية الصحية الصح بتخفف القلق والخجل وبتخلق بيئة أأمن وأريح للفتيات. وهلا مشاهدينا صار وقت نشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعدها رح نرجع مع أيهم والكابتن كرم الحماش. خليكم معنا.

0: صباح الخير عن جديد. كثير ناس بتفكر انه الرياضه بدها نادي وبدها معدات حتى نبدا فيها، بينما في تمارين ممكن نعملها بالبيت وباي مكان. اليوم رح نتعرف على التمارين السويديه فوائدها ونشوف مجموعه حركات بسيطه ممكن اي حدا يبدا فيها. كل التفاصيل مع كرم الحميش مدرب لياقه بدنيه. صباح الخير كرم.
1: صباح الخير،
0: اهلا وسهلا فيك.
1: كيفك؟ شو اخبارك؟
0: الحمد لله. كيفك انت؟
1: الحمد لله.
0: هيك اليوم بدنا نعلم المشاهدين شويه تمارين، هلا معروفه هي التمارين السويديه بنسمع فيها من زمان، بس بدنا نعطي اليوم شويه تفاصيل جديده.
1: أوكي.
0: كيف نبدا فيها، كيف نستخدمها
1: ان كان حسب مستوى الشخص.
0: طيب اول شيء شو المقصود بالتمارين السويديه؟ هل هي مجموعه واسعه من التمارين ام بس التمارين يلي بنعرفها؟ وليش سميت سويديه؟ جاي من السويد؟
1: ايوه. هلا هو في دكتور سويدي هو فعليا اللي بلش يحكي عن هي التمارين، بس بخصوص انه عدد التمارين هي بشكل عام هي تمارين بوزن الجسم.
0: تمام.
1: بتختلف،
0: هي مجموعه واسعه من التمارين.
1: مجموعه واسعه من التمارين اكيد، لانه هي مناسبه للمبتدئين ومناسبه للمتقدمين. يعني لانه كمان انت عم تحكي بوزن الجسم، فالشخص اذا وزنه مثلا 80 90 كيلو مو شرط اي حدا بيقدر يعمل تمارين بهذا الوزن. لهيك في عندنا مستويات للمبتدئين، اول شيء كل ما يتطور الشخص بيقدر يصعب المستوى اكثر لحتى يضل عم يتطور. يعني
0: طيب ليش مناسبه لكل الاعمار وللمبتدئين يعني في لها مثلا شده معينه بتختلف؟
1: ممكن تختلف من ناحيه الشده، ممكن تختلف التمرين نفسه. يعني مثلا رح نحكي مثلا مثال مثلا بوش اب، تمرين الضغط، في له انواع مختلفه. في انواع ممكن تكون بتكون مناسبه اولا للمبتدئ، بعدين شوي شوي بنغير بالحركه بطريقه ما فبصير اصعب، فنحن بنكون عم نطلع هيك بالمستويات، فلذلك هي مناسبه للمبتدئين ومناسبه للمتقدمين.
0: طيب مين لازم يعتمد على التمارين السويديه بنظام حياته بشكل عام؟
1: هلا هن التمارين
0: اللي بده ينزل وزنه ولا اللي بده يشد جسمه ولا اللي بده يعمل فتنس مثلا؟
1: هلا موضوع تنزيل الوزن او التحكم بالوزن بشكل عام المسؤول الرئيسي عنه والاساسي هو الغذاء. تمام. الرياضه بشكل عام هي شيء مساعد، تحرق شوي طاقه اكثر فممكن تساعدك شوي انه انت تنزل وزن، بس ولكن المسؤول الاول والاخير عن موضوع التحكم بالوزن سواء رفع وزن ولا تنزيل وزن هو الغذاء. اما مثلا موضوع الشد وموضوع تحسين اللياقه البدنيه فاكيد الرياضه هي الاساس، وهدول التمارين اكيد بيساعدوا بشكل كثير كبير لشد العضلات ولتحسين اللياقه البدنيه.
0: طيب من خلال خبرتك ولما بتشوف ناس مثلا عم تتمرن تمارين سويديه، شو اكثر الاخطاء اللي بنوقع فيها؟
1: هلا ممكن سرعه الاداء.
0: يعني ما بنعطي التمرين حقه ووقته اصلا.
1: تماما. ممكن مثلا ما يعمله بشكل صحيح، ممكن ما يعمل مثلا رينج كامل، مثلا بتلاقي حدا عم يلعب مثلا تمرين ضغط بينزل نص نزله وربع نزله وبيرجع بيطلع، فكر انه هو عم يعمل ضغط، لا ضغط بدك تنزل لحتى تلمس الارض ترجع تطلع. ممكن يعني يعمل تمرين مثلا مثل ما قلت ضغط، مثلا في انه انواع، في انواع للمتقدمين في انواع للمبتدئين، فممكن شخص يكون مبتدئ يجي يعمل الضغط اللي هو الاصعب او ما عنده هو اصلا قدره انه يقدر يعمله صح. فبيصير بيعمله غلط، مع الوقت ببلش يلاقي ممكن يصير عنده اصابات او اوجاع او الام.
0: طيب قد ايه لازم نتمرن بالاسبوع؟
1: يعني ممكن 3 مرات 4 مرات. المهم هي المهم الاستمراريه، يعني المهم انه الشخص يحدد مثلا عدد ايام بالاسبوع هو قادر انه هو يلتزم ويستمر على هذا العدد لمده طويله، يعني مو اقول انه انا والله بدي اتمرن 6 ايام، هذا الاسبوع بقدر اتمرن 6 ايام، الاسبوع الجاي بقدر اتمرن 3 ايام، اللي بعده بقدر اتمرن 4، فلا خلص
0: يحافظ على عدد الايام،
1: حدد عدد ايام مناسب لنمط حياتك، لطبيعه عملك، الجهد اللي انت عم يصير على جسمك يعني خلال اليوم من الشغل والحياه بشكل عام، حدد عدد ايام مناسب لك تقدر تلتزم فيه وتستمر لفتره طويله والتزم بهذا العدد الايام.
0: حلو. طيب اللي ما بيحبوا يروحوا على الجيم فينهم يعتمدوا على التمارين السويديه فقط؟
1: يعني اذا كنمط حياه لتحسين لياقه والى اخره ممكن اكيد، بس اذا شخص مثلا عنده خلينا نقول طموح اعلى مثلا ليزيد كتله عضليه اكثر، ممكن اذا مثلا اشخاص ممكن تكون هذه للشباب، يعني ممكن يكون بباله مثلا انه يصير يشارك ببطولات، فاكيد لا هذا غير كافي ابدا. اما ولكن بالعموم لشخص نمط حياه بس بده يكون عم يحسن لياقته البدنيه،
0: عم يشد جسمه،
1: يعني يشد شوي عضلات الى اخره، يحسن القوه عنده، فاكيد ممكن يكونوا جيدين له.
0: حلو. طيب بدنا نشوف مجموعه من الصور ونبدا فيها صوره صوره وبنحكي على كل تمرين بالصوره. التمرين الاول القفز المتقاطع جامبينج.
1: هلا هذا التمرين ممكن نعتبره مثل تمرين احماء. أوكي. هو ما له كثير صعب يعني. ممكن يكون مثل تمرين احماء، او ممكن يكون نقدر نلجا له يكون كتمرين كارديو بعد التمرين، يصير يعمله بعدات كثير عاليه ولوقت طويل مثلا.
0: شو فائدته؟ شو العدات قديش؟
1: هلا فائدته بالعموم هو تحسين تحسين اللياقه من ناحيه التنفس، يعني هو مثل ما قلت فينا نعتبره كتمرين كارديو. فعلى التكرار التكرار التكرار بيتحسن النفس عنده.
0: اوكي.
1: بتحسن عمل القلب عنده. الى اخره.
0: وهو بس بيرفع الرجلين
1: هو بينزل شوي
0: عفوا الايدين
1: تمام هو بينزل ايديه بيوقف على الارض
0: عملنا اياها بالله هيك بس
1: ارفع ايديه هلا هو بيوقف على الارض
0: هيك
1: يعني بيكون واقف على الارض
0: وهيك
1: هو بيكون واقف على الارض اذا بتنتبه على القدم تبعه هو هون واقف على مشط الرجل فهو بالبدايه بيكون واقف على الارض وبيرفع مشط الرجل بيرفع مع الوقت كمان ايديه يعني بنفس اللحظه تزامن بيرفع بيرفع مشط رجله وبيرفع ايديه
0: أوكي. اوكي طيب نشوف الصوره اللي بعدها
1: اوكي هلا تمرين لعضلات البطن تمرين كرانش عضلات البطن بشكل عام مهمله كثير ولكن هي جزء من عضلات
0: تشبه تمارين المعده
1: هو تمرين عضلات هن فعليا اسمهم عضلات بطن وليس عضلات معده عضلات المعده هي المعده اللي موجوده
0: اللي بتهضم الاكل
1: تماما يعني ولكن هن اسمهم عضلات بطن فعليا
0: اوكي
1: فهذا التمرين اسمه كرانش عضلات بطن مثل ما لكن عضلات مهمله بشكل عام من غالبيه العالم وعضلات البطن هن جزء من عضلات الكور او عضلات الجذع عضلات الجذع يعني اهميتهم كثير كبيره هن اللي ماسكين ومثبتين الجسم بالوقفه بالحركه بالمشي بكثير تمارين ثانيه فضروري انه نحن نهتم فيهم
0: حلو طيب وفي لهم اشكال كثيره ولا بس هذا الشكل
1: اكيد طبعا في عضلات البطن في كثير تمارين بشكل عام
0: اوكي
1: هلا هذا التمرين الى حد ما مناسب لحدا مبتدئ ممكن ما مو شرط انه يرفع كل جسمه عن الارض ممكن بس يرفع الاكتاف تبعه ويرجع ينزل ممكن يعمل التمرين بعكسه يعني هذا بيكون عم يرفع جزعه من فوق تمام ممكن يعمل تمرين بالعكس يخلي جسمه على الارض ويحرك الرجلين يرفع الرجلين ويرجع ينزلهم
0: طيب و يعني شو كنت بدي احكي نسيت فرجونا الصوره اللي بعدها
1: اوكي هذا تمرين سكوات
0: سكوات
1: طيب تمرين سكوات هو من اهم التمارين فعليا لعضلات الرجلين
0: شو الاليه تبعيته
1: السكوات بيحرك فعليا بشكل اساسي عضلات الكواد وعضلات الجلوتس من عضلات المثبته بهذا التمرين عضلات البطات وعضلات البطن وعضلات الكور بشكل كامل اهميته انه هو يعني انت عندك نص جسم هن عضلات الارجل نحن كل ما قوينا عضلات الارجل اكثر كنا بنحمي مفاصل الركب مفاصل الكاحل الورك وهن يعني الارجل بشكل عام يعني احنا كل حياتنا وكل حركتنا معتمد عليهم
0: اهم شيء انه ننزل بزاويه قائمه تقريبا
1: لا بينزل لاكبر رينج بيقدر ينزل اذا بتقدر تنزل لسه اكثر فبيكون كثير ممتاز كل ما كان الرينج اكبر كل ما بيكون ممتاز المهم انه الركب يضلوا لبرا باتجاه مشط الرجل ما يضبوا الركب على بعض ونزول كامل وصعود كامل
0: والجزع
1: اكيد لازم يكون مجدود طبعا اكيد
0: مجدود طيب اللي بعده
1: بشكل عام هي التمارين طالما هن بوزن الجسم يعني مثلا لا هون شخص اذا كان يلعب سكوات اذا حنى ظهره ما حيصير عنده اصابه او اذيه لانه ما نحمل وزن اساسا
0: ولكن يعني التمرين بيكون خاطئ
1: لا عادي ما في مشكله اذا كان ظهره محني اذا هو ما له حامل وزن اساسا فما في مشكله بس وين المشكله مثلا بهذا التمرين بالسكوات مثلا اذا كان عم يضب الركب ممكن هون يصير في عنده مع الوقت ممكن الم او وجع بالركب
0: البوش ابس
1: هلا تمرين البوش اب بيشغل بشكل اساسي عضلات الصدر عضلات الاكتاف الامامي عضلات الترايسبس وعضلات الجزع الكور بيكونوا عضلات مثبته مثل ما لاحظت شايف انه كيف قلت لك عضلات الجزع دائما بيكونوا مشاركين بغالبيه التمارين فنحن دائما لازم نهتم فيهم سواء عضلات البطن ولا سواء عضلات الظهر
0: يعني البوش اب عاده شباب بيلعبوها بس ما بعرف ليش المنتج حاطنا صوره بنت
1: اوكي لا في بنات بيقدروا يعملوا بوش اب في بنات بيقدروا يعملوا بوش اب هلا بشكل عام البوش اب للمبتدئين ممكن يبلش يعملوا على ركبه يعني يخلي ركبه على الارض وينزل ويطلع اذا كان تبع الركب صعب فممكن يقدر ممكن يعني يبلش يعمله على الحيط على الحيط بيكون اسهل الجاذبيه للارض فعليا فما بيكون في عليه شوي شوي كل ما يتقدم بيصير يقدر يعمله بشكل طبيعي
0: وله تفاصيل كثيره مثل ما قلت يعني انه ما ضروري يشيل كل وزن جسمه
1: تماما
0: ممكن بالتدريب
1: حسب مستواه يعني اذا هو قادر انه يعمل ضغط هو رجليه مثل الصوره يعني كثير ممتاز
0: اوكي
1: بيصير ممكن يغير من ناحيه مثلا الايدين مثلا اوسع او اضيق هون بيصير اصعب
0: في صورة ثانيه
1: اوكي هذا تمرين بلانك تمرين بلانك لعضلات الكور كمان بشكل رئيسي لعضلات البطن كثير مهم كثير كثير كثير مهم لزياده قوه عضلات البطن
0: مع انه في ناس كثير يعني
1: تهمله
0: او ما بتعرف شو فائدته
1: تماما كل نحن مثل ما قلت كل ما زدنا عضلات قوه عضلات الجذع او عضلات البطن كمان فنحن بنكون عم نحافظ على على على الجسم بشكل عام، خاصة على مثلا غالبية إصابات أوجاع الظهر أو العمود الفقري بتكون بسبب ضعف عضلات البطن.
0: صحيح.
1: لكن ما قوينا عضلات البطن عضلات الكور بشكل عام بنكون عم نحمي حالنا من الإصابات.
0: أنت عم يعني عم تشد مجموعة كبيرة من العضلات.
1: تماماً.
0: ما بس
1: تماماً.
0: عضلات البطن والكور، في عندك
1: 100%
0: الإيدين الظهر كل مشادد يعني.
1: التمارين السويدية بشكل عام هن تمارين مركبة. تمارين مركبة يعني بيكونوا عم يشغلوا كمية عضلات كتير كبيرة. سواء مثلا بالسكوات بيكون عم يشتغل عندك الارجل، بيكون عم يشتغل عندك الجزء، بالبوش اب بيكون عم يشتغل عندك مجموعه عضليه كبيره. فالتمارين السويديه بشكل عام بيشتغل فيها مجموعه عضليه، لهيك هن بيكون مساعدين للشخص اللي بيكون عم يتمرن بالبيت انه يشد عضلات جسمه بشكل كامل.
0: حلو، شكرا. تمارين مفيده ومهمه ولازم كل يعني الموجودين بالبيت ان كان سيدات او شباب. صحيح. او صغار او رجال عم يشوفونا يبلشوا فيها. ولو
1: في اشخاص بيتحججون انا ما عندي وقت انزل عن النادي،
0: يعني بالبيت
1: انا ما بحب انزل عن النادي. تماما،
0: هلا قوم انت بلش فيها واتكل على الله. شكرا لك كوتش كرم، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا، الاهم بالرياضه ما هي التمارين الصعبه، الاهم الاستمراريه والحركه اليوميه. فاصل صغير وبنرجع لكم مع روز والدكتوره لما بفقره دينتست، خليكم معنا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح بس على الورق. سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوا.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
7: أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
8: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباحك دكتورة.
1: يسعد صباحك منى.
0: هلأ بداية، لما فعلا في ممكن يكون حالات بعالم الأسنان ما بتنكشف إلا بالصدفة، أو ممكن يعيش حتى فيها الشخص سنوات وبدون ما يكتشفها.
1: 100% بعيش فيها سنوات، بيكتشفها فقط بالمراجعة الروتينية بالصور الشعاعية الغير متوقعة، بقى بيتفاجأ فيها.
0: بيتفاجأ فيها، يعني هو بالصور الشعاعية غير متوقعة ممكن يكون في ظهور لأعراض معينة قبل.
1: نحن دائما بنطلب صور شعاعية، دائما نعمل لي صورة بانوراما مشان نشوف الشكل بشكل عام. بعدين نحن بالعيادة بناخذ صور زراوية صغيرة حتى نشوف السن بشكل خاص.
0: قديش هلا عن جديد تطور الصور الشعاعية والتقنيات الحديثة يعني ساعد الأطباء أكثر لحتى يكتشفوا يعني حالات استثنائية، حالات ممكن من قبل ما كان عندهم القدرة على اكتشافها بهالسهولة؟
1: مزبوط، أكيد. يعني لك طب الأسنان عم يتطور كل يوم، واللي ما عم يلحق هذا التطور فبيتعرض جدا لحالة من الفشل. فنحن أي شيء جديد، صور زراوية الجديدة مثلا بالعيادة حتى نقدر نحدد انه نحن هذا السن انا بدي اشوف شو وضعه، وهذا السن تشوف شو وضعه، فبناخذ سن بمجاوراته بالبيئه اللي حواليه. صوره البانوراما بتعطيني صوره كبيره بتوضح لي، يعني ما لازم انا اكتفي مثلا لمعالجه سن واحد بصوره بانوراما واحده. بقى نحن المفروض ناخذ هدول الصور الزراويه.
0: طيب شو اكثر الاعراض او العلامات اللي ممكن تظهر عند الشخص وبتحتاج لصور شعاعية أو بتدل على حالة مخفية داخل الفك؟ يعني في بعض الأشخاص ما عندهم المقدرة لحتى يعملوا صورة شعاعية، كل ما مثلا وجعون سنان أو كل ما ظهر عرض عادي، في بعض الحوامل كمان ما عندهم المقدرة.
1: هلا هن الصور الشعاعية معنا غالية أول شيء، يعني ما سعرها مانو غالي مقارنة إنه نحن شو ممكن نكشف فيها. ثاني شيء، إمتى نحن بنضطر للصور الشعاعية؟ في عنا مثلا إنسان بده يقلع دراس العقل، بنقول له اعطينا صورة شعاعية، ما بنقلع بدونها. شوف إذا متداخل على الأعصاب بنطلب صورة سي بي سي تي. في عنا الحالات الثانية، مثلا أنا بدي أشوف صورة معممة للأسنان، مثلا بدي أشوف أنا عمل تركيبات هذا البني آدم وعم يوجعه أسنانه، فأنا بطلب فورا صورة شعاعية للأسنان لحتى أشوف أنا شو وضع معالجات الأعصاب اللي عندي والتيجان الموجودة.
0: صحيح،
1: بهي الحالات أنا بطلب صورة شعاعية. تكلفتها أبدا ما أنا غالية، وهي إجراء روتيني. بالنسبة للحوامل فنحن مسموح أنه نحن نعمل صورة زراوية للحوامل غير مضرة بالأشهر الثلاثة الأولى.
0: في مرة حدا هيك إجا لعندك لينا وقال لك لما قال لك بدي أعمل صورة شعاعية بس ملونة مثلا؟
1: لا ما في هيك شيء، خلص بيعرفوا انه خلص صورة شعاعية صورة شعاعية.
0: يعني ما ممكن حدا يشاكك انه ليش الصورة ملونة ليش؟
1: لا لا لا لا لابدا. بس عادي، يعني ممكن انه ورجيني كيف طلع معك انه في خرة. بدي اشرح له بقى 5 سنين طب اسنان وكيف طلع معي انه في خرة، طب شايفة الدويرة هي الخرة
0: وما بيقتنع.
1: لا ما بيقتنع. يعني بهذول الناس اللي هيك النوع من الناس تكون شكاكة، يعني بدها تروح دكتور 2 3 4 5 هيك.
0: صح. طيب شو أكثر حالة هيك أو تعليق على صورة شعاعية سمعتيه من مريض وضحكتي عليه من قلبك؟
1: انه هدول اسناني ليش في هدول هيك اللي هن الجذور تبع الاسنان ممكن تكون عامله هيك. في كثير اشكال للجذور. بقى انه هدول اسناني
0: لا،
1: وايه مثلا وفي
0: ابن جيران.
1: تماما. وفي اللي بضلوا مصرين انه هم يحطوا مثلا الطوق، بضلوا حاطينه وقت الصوره انه انا ما بدي اشيله الطوق. طب انت المفروض تشيلي كل شيء بيرسينج موجود بالاذنين، باللسان، بالشفه، باي مكان، فنحن لازم نشيلهم لانه هي بيعطيني ضبابيه كمان على الصوره. كمان في ناس عنيده انه لا ما حشيله.
0: حتى بيرسينج الشفه لازم نشيله نحن
1: 100%. بيرسينج الشفه بيعمل لي انا مثلا اللي هون بتعمل لي، انا ما بقدر بقى اشوف لانه هي ظلاليه الحديد او الفضه كثير عاليه بالنسبه للصوره الشعاعيه، فانا بتضرب لي 3 اسنان ما بقدر اشوفهم.
0: هذه الحلقه هديه من المرحومه. ما فيني اتخلى عنه ولا دقيقه مشان الصوره. طيب لما هلا نحن رح نستعرض مجموعه صور لحالات استثنائيه بعالم طب الاسنان، بعثتي لنا اياهم انت مشان نحكي عنهم صوره صوره. بنشوف اول صوره.
1: هلا هي الصوره لطفل عم ببدل اسنانه بالمرحله المختلطه اللي هي مرحله اسنان دائمه واسنان مؤقته. هون بدنا نشوف هاي الحاله اسمها سوبر نيميريري تيث. شو يعني؟ يعني اسنان زائده، اسنان يعني نحن مثلا بالطفل بيكون عنده 20 سن، البالغ عنده 32 سن، هون بيكون مثلا 25 سن. بقى هاي الحالة هي هدول 3 أسنان هدول زيادة، وهون الأربعة هدول كمان زيادة. شو بيعملوا لي؟ بيعيقوا لي بزوغ الأسنان الدائمة السليمة، ممكن يكونوا حتى مشوهين. أنت ما فهمتي ولا شيء؟ ما
0: هلا لك انا هلا بدي بلش اسالك، لما بدي بلش اسالك، شايفه اسئله المرضى عن الصور شو عليه؟
1: انا بشوفه.

0: ايه
1: لا بشوف انه هلا هذا مثلا الدراس الورانيه
0: تمام
1: الدراس تبع الولد
0: اوكي
1: فهني عم تتشكل بدهم يطلعوا هدول ورق اخر شيء هذا السن الاول اللي هو الرحله الاولى
0: أوكي.
1: واللي هي اكثر الناس منخوره عندنا انه بتطلع بعمر الست سنين رح نبلش مستهلكه من عمر الست سنين والاهالي بفكروا سن انه خلص بده يوقع هو ما حيوقع هذا طالع خلص هذا قاعد معه طول الحياه وهي البراعم وهي الاسنان كلها هي المؤقته هي كلها بدها تهرهر تمام
0: بتعرفي انا عن جد اكثر سؤال لفتني بصراحه يعني بدون ما تحكي علي كنت صافن انه هدول الاسنان برا ولا هدول الاسنان اللي فوق هن يعني برا هي اللي ظاهرين صافن انه انا واحد
1: الاسنان هدول هن اللي برا
0: اوكي تمام
1: الباقيين هذا هذا الرباعيات الدائمه الثنايا الدائمه هذا الضواحك الدائمه بدها تطلع بدل الاضراس الموجوده عند البيبي هي كلها طيب انا بصور اللي بعدها هي الحاله مختلطه هي الحاله صعبه يعني هذا بهي الصوره شويه صعبه لانه فيها 1000 سن
0: وهي الصوره يعني او هي الحاله تعتبر نادره يعني
1: هي الحاله نادره هلا مو نادر هو سن واحد زياده فوق بين الثنايا اما النادر فيها هو الاكثر من 3 اسنان او اكثر من سنين وهي الحاله نحن بنروح فيها لمتلازمات ممكن نحن ندور عليها لانه هذا الشيء هو خلل وراثي بقى ممكن احنا مثل جاردنر سيندروم نحن ممكن ندور عليها انه احنا نستقصي انه هالولد عنده هاي المتلازمه وفي متلازمات ثانيه بتدل على هاي علاماتها للمتلازمه بقى نحن بنروح نسرش عليها توني صوره ثانيه اسهل
0: الصوره الثانيه اسهل
1: تمام هلا هي الصوره شوي اسهل
0: اوكي
1: هدول الاسنان دائمه كلياتها ما عدا نحن هذا السن لساته موجود للبيبي تمام هذا الدرس وهذا الدرس هدول للطفل طفل
0: اللي
1: تحته عم يطلع بقى الضاحك الثاني هلا نحن بنشوفه هون الصوره المان الطبيعي بهي الصوره هو هذا الناب
0: الناب كانه طالع شوي لبرا
1: تمام هون في عندي لا مو طالع لبرا هذا منطمر وزايح وعم يتفتل جوا يعني في عندنا حلين له يا اما نحن اذا كان ممكن نحن نشوفه من ناحيه الناحيه الوجنيه فنحن ممكن نفتح ونجره تقويميا في حالات مستعصيه بيكون كثير عالي او كثير بقلب العظم او كثير ما انه مبين معنا فنحن بنقلعه وبنزرع مكانه بس يكبر الطفل
0: ممكن بس هي العمليه جراحيه بهي الحاله
1: طبعا طبعا يعني هذا الناب رايح لهون وممكن حتى يسبب لي ذوبان بالجذور باقي الاسنان يسبب لي كثير مشاكل نحن بغنى عنه بقى نحن هي امتى بنشوفها كمان نحن وقت الولد عم بيبدل بعمر السبع سنين كمان ست سنين كمان نطلب صوره شعاعيه نشوف شو وضع التبديل نشوف شو وضع البراعم الدائمه اللي حتطلع بدل الاسنان المؤقته الموجوده يعني
0: بصير في كثير اهمال لما بهذا الموضوع
1: طبعاً
0: موضوع انه خلص عم يطلعوا اسنانه فاكيد بده يتوجع وعم يبدل اسنانه فاكيد بده يتوجع قد ما كان الوجع قوي بيقولوا انه هو شيء طبيعي انا برايي انه لازم متابعه حتى لو
1: متابعه الموضوع هلا مثلا هون مثلا ممكن حاله هذا الناب الهاجر هو مثلا فقدان مبكر للاسنان اللبنيه بقى هذا ما عاد عنده وجهه وين بدي يروح بحالي بقى تلاقيه مسافر خلص
0: رايح
1: تمام هي اهميه الاسنان اللبنيه
0: كم. صحيح هلا بنشوف الصوره اللي بعدها
1: هلا هاي الحالة اسمها دندجرس سيست اللي هي الكيس التاجي هو هذا درس عقل هذا درس عقل وتشوفي هون ستان كلها هون حشوات هنيك حشوات هنيك عم معمول مثلا باللغة العامية سحب عصب ومركبين له شيء اسمه بوست هذا
0: الأبيض المادة البيضاء
1: أوكي. أوكي هلا بهي الحالة نحن هذا اللي بيلفتنا هاي ورم يعتبر حميد 100% ولكن خطير لدرجة ما حدا بيتوقعه وصامت ما بيعمل لي أي أعراض ما بيعمل لي أي شيء نحن نكتشفه هيك بالصدفة
0: الورم
1: هاي الدويرة السوداء حوالي السن حوالي تاج السن هاي الدائرة هي عند تراكم السوائل بين السن وبين القشرة المحيطة فيه بين الكيس تبعه بقى بصير تضخم بهذا الكيس هذا التضخم ممكن يمد لدرجة انه نحنا ياكلنا 3/4 العظم الموجود بالفك السفلي بقى نحنا لازم نعمل هاي الصورة الدورية لحتى نكتشفه قبل ما نفوت بهذا الموضوع الحل تبعه هو القلع تجريف بنبعته للتشريح المخبري يشوف لنا شو وضعه خطر ممكن يعمل لي انا ذوبان بالتيجان الباقية يعني مو بس بضر هذا السن ولا بس بضر العظم بضر كل الاسنان اللي حواليه ومطرح ما بيمد وبيمد وبينتشر تلاقي مثلا فجأة واحد علق علقة أكل بوكس انكسر الفك السفلي تبعه ليش انكسر الفك السفلي تبعه؟ في ضعف وين هذا الضعف المفروض كنا نكتشف هي
0: أكثر. طيب هذا الورم ممكن يشكل خطر على حياة الإنسان بشكل عام ولا هو
1: لا لا لا.
0: خطير
1: من ناحية تبعه من ناحية نحن بنعمل لي ممكن يعمل لي هشاشة جدا بعظم الفك السفلي.
0: تمام. هلا بننتقل للصورة اللي بعدها.
1: هلا هون في عندي شيء اسمه أودونتوما. شو هو الأودونتوما؟ في عندك كومباوند في عندك كومبلكس. الكومباوند هو وقت بيكون في عندي أسنان صغيرة، يعني تخيلي إنه هو دينتيكلز هيك أسنان هالقد هالقد هالقد هالقد هيك مدقدقة موجودة، هذا ورم كمان. موجودة عند السن بهاي المنطقة. تمام تمام. هلا هي سبحان الله انه هي نفس تكوين السن تماما 100%، يعني عندك عاج مينا لب ملاط كل تكوين السن نفسه تماما. في عندك الكومبلكس والكومباوند. الكومبلكس بيكون كتله كبيره لونها ابيض على الاشعه بتكون متصلبه. تمام. هي كمان حلتها ليكي بتمنع لي انا الناب من انه ينزل مكانه.
0: تمام. الناب هذا موجود فوق.
1: سافر كمان.
0: انا لك عم بسالك وين هي الشغلات لانه اذا بدي اسالك ما بخلص.
1: لا تمنع لي هذا الناب اللي فوق انه هو ينزل مكانه. ليه ما عم يقدر ينزل مكانه؟ لانه في عندي انا اودونتوما. الحل انه انا اكتشفه. هلا هي امتى بنعمل هاي الصوره؟ مثلا اجى طفل كبير ما انه صغير، صار وقت نزول الناب عنده وهو كل رفقاته عنده النابات الا هو. فبيجي بنقول له عملنا صوره بنكتشف هذا السبب، فنحن بنشيل بنستأصل هاي الاودونتوما بنقلعهم من هدول الاسنان المدقدقه الصغيره، بنقلعهم وبنخلي السن ينزل بهدوء بمكانه. معناته لي سنين انهم ينزلوا بمكانه.
0: بيجي بيروح بيقول له اهله ليش رفقاتي عندهم انياب وانا ما عندي
1: ناب.
0: خذهم يا دكتور.
1: ايوه ونادرا على فكره، يعني ماما يعني الاهالي اهتماما بالاسنان يعني
0: بيعتبروا على طول بيعتبروا امراض الاسنان هي امراض طبيعيه.
1: تماما هيك
0: مع الكبر اكيد
1: عادي. بيمرقوا شو عم ياكل عليهم.
0: مع الاسف لا تاكل حلو بيمشي
1: لا تاكل حلو فرجي اسنانك بيمشي الحال.
0: يعني شوفي نحن كنا على طول نتذكر انه مفتوح شباك واسنانك.
1: هذا احلى عمر
0: احلى تنمر كنا نتعرض له.
1: تماما. وهي بس يبلش الولد يحط رجله بالصف الاول يبلش غلاظه هو وشبابيك واسنانه. الله يحميهم يا رب. هلا هون في عندي شيء اسمه اكتوبيك تيث. يعني هذا السن مهاجر خلاص هيك ضال طريقه مسافر. تمام.
0: طالع لفوق كتير.
1: تمام. وين هذا بيكون موجود؟ تقريبا بقاع الأنف. كيف نكتشفه؟ المريض بيجي لعنا بيكون في عنده نزف غير مبرر، شعور انه في جسم غريب جوا أنفي، بدايقه ممكن حتى يضغط على النفس، انزعاج بالتنفس، فنحن بنطلب كمان صوره. ممكن طبيب الاذن والانف والحنجره حتى يعني ما يخطر له انه في سن هون. صح. بس نحن بالحاله الدوريه بنطلب صوره فبنكتشف انه في سن هاجر لهنيك. كمان هذا حلته القلع بالاشتراك مع طبيب جراح وجه وفكين وطبيب اذن انف حنجره، بنفوت من الداخل عليه وبنقلعه.
0: هي من الحالات النادره جدا تعتبر.
1: نادره جدا. وامي كان عندها واحد مثله. سقف الحلق.
0: بس قديش صعب عن جد انه
1: تحس في شيء غريب.
0: بس بنفس الوقت يعني قديش صعب حتى على الاطباء اكتشافه انه ممكن المريض بهي الحاله ما يروح لعند الدكتور الصحيح.
1: الصورة الدورية بتنكشف بشكل ليكي شو سخيف طلعي.
0: صح.
1: يعني ثانيه بقول له في عندك سن هاجر فوق.
0: صحيح. انت اكتشفتي السن
1: لا كنت صغيره ما كنت طب اسنان. كنت كثير صغيره.
0: صحيح. يعني ممكن يروح لعند دكتور ثاني مثلا دكتور اذن حنجره بما انه
1: مش من
0: انف وما يخطر له يشخصه تشخيص خاطئ. صحيح.
1: ممكن يفحصه موضعيا، يفحصه بهي الاشياء، يفحصه ممكن يطلب صوره مثلا اعقد منها. بس نحن بهي الصوره بنقدر نكتشفها انه موجود في عندنا سن هاجر. هلا هون لك الصوره كثير واضحه وظريفه ما فيها شيء.
0: اي انا كلياتها تمام. بس في واحد زعلان طالع لفوق.
1: اي هذا؟
0: لا هذاك زعلان.
1: هذا زعلان طبعا.
0: زعلان
1: وهذا درس العقل وهذا درس العقل وهذا درس العقل وهذا درس العقل. باللغة تبعنا هي الريحة الثالثة. هون لسه ما مكتمل الجذور. عمره لهذا الصبي تقريبا شيء 15 سنة 16 سنة.
0: تمام. أنت صحيح بتقدري تعرفي عمر الشخص من الصورة الشعاعية الأسنان؟
1: 100%.
0: يلا الصورة الجاية رح أسألك. يلا نشوف الصورة اللي بعدها. قد عمره؟
1: دقيقة مو بسرعة. هلا هذا إنسان بالغ كامل. كمان بنكتشف كمان من الريحة الثالثة عدم تكون الجذور، فكمان نفس الأعمار تقريبا.
0: صحيح.
1: بعمر ال 14-15. كمان في عنا هون عدم انغلاق الذروة تبع الريحة الثانية بتعطيني كمان دليل على عمره. عدم انغلاق الذروة هنيك شفتيها؟ يعني احنا في عنا الذروة مغلوقة مغلوقة مغلوقة بالاسنان الطبيعية هون، لكي كيف الذروة مفتوحة. فنحن بليز حافظوا اسنانكم قبل ما يعني اللي بعد، بس ما تسكر الذروه نقدر نحشي نعمل نساوي.
0: صحيح. هلا هون شو المشكله؟
1: هون نفس الشيء كمان اودونتوما. كمان هي تكون اسنان صغيره مجتمعه بمكان واحد بقلب كيس واحد، وهو ورم حميد 100%، وتكون نفس مكونات السن الطبيعي. الحل تبعه هون انه هو متشكل على الجذر تبع السن، يعني هو ما له عمل اعاقه. فانا ممكن هون اتركه.
0: تمام. طيب لما شو اكثر عرض بيميز الاودونتوما؟ يعني العرض يلي
1: الاشكال المدوره، شوفي يعني شكل مدور، شكل اسنان هيك معجقه منزوعه،
0: في عرض خارجي ممكن يحس فيه؟
1: ابدا ما له ولا اي عرض خارجي. هدول كلهم اللي انا عم بحكيك اياهم مستحيل حدا يجي يقول لي والله حاسس في اودونتوما،
0: في
1: حاسس في
0: انف.
1: لا ابدا، هدول بيكتشفوا فقط بالصدفه.
0: يعني
1: لازم نكتشفهم.
0: قديش مهمه معناها الصور الشعاعيه؟
1: 100%.
0: يعني حتى لو ما يعني
1: خليها حتى ارشيف. حتى بالطب الشرعي مهمه، حتى صحيح. بالطب الجنائي مهمه، يعني حتى لا سمح الله اذا حدا توفى فنقدر ممكن نحن نراجع المعلومات الطبيه. صحيح. وبعد ما يتوفى فنحن نلاقي انه هو عند هذا الدكتور بيتعالج، فنسحب له الداتا تبعه فنقدر نعرف انه هذا الميت نفسه. ممكن هي الاودونتوما تكشف جثه ما موجود، ما بقيان منها غير هي الاودونتوما، لانه متكلسه جدا جدا وصعب انه هي تمتص.
0: هذا الصور شعاعية لا ابعاد ثانيه تماما
1: طبعا. اي بس عندنا هون مع يعني بر البلد مثلا لكل مريض طبيب خاص فيه. نحن عندنا لا.
0: بتعرفي خلص لما انا كل ما يوجعني ضرسي قبل ما اروح الدكتور رح اعمل صوره.
1: اي وشوفي
0: وباخذها وباخذها معي الدكتور ولو
1: خبي لي اياها خبي لي اياها. تمام. شوف الصوره اللي بعدها.
0: اكيد نشوف الصوره اللي بعدها.
1: هاي الحاله كمان يا الله ابونا كيف عم تطلعي. لا مو
0: انا عم بفهم.
1: هاي ديلاسيريشن تبع الاوف تيث. كيف يعني؟ هو انحناء وميلان كامل للسن. يعني شوفي هاي بالصوره، هذا السن، شوفي كيف عامل لي هيك مثل خطاف، شفتي
0: اللي عند الانف؟
1: قلي عند الانف.
0: شايفه شلون بتعلم بسرعه؟
1: شفتي
0: انتبهتي
1: من جد. وهذا نفس الشيء ما مبين معي على كتر ما عندي انا ميلان خارق للجسر.
0: صح.
1: شو اسبابه كمان؟ هذا الولد عم بيبدل عمره فوق 6 سنين، لانه طالع مثلا الارحاء الاولى عمره تقريبا 8. كيف المكتشفه كمان؟ القاطع مثلا هذا نزل تمام مكانه، القاطع الثاني غير موجود. ليه غير موجود؟ طلب لنا صوره، بنعمل صوره بنلاقي انحراف كامل مثل خطاف، يعني هذا جذر السن بيكون عامل هيك. فنحن تحته عظم، انا مستحيل يقدر ينزل بشكل طبيعي. في عندي خيارين، يا اما نحن ننزله جراحيا، يا اما نحن نقلعه بحالات كثير كبيره انه نحن خلص مستحيل هذا السن ينزل، فنحن بنقلعه وبنعمل زراعه مره ثانيه تمام. بس يكبر الولد اكيد. ولكن السبب الرئيسي لتكون هذا الانعكاف بجذر السن التطوري هو ممكن الولد مثلا هو عم يلعب مرجف، صارت مع اخي
0: كمان
1: انه يوقع، بس ما صار هيك. انه يوقع على اسنانه اللبنيه وينقزوا الاسنان اللبنيه ويفوتوا مثلا لجوا. كثير في احيانا الاسنان بتفوت لجوا وقت توقع عليها، وقت بتفوت لجوا في تحت هذا السن اللبني برعم سن دائم. بقى نحن ممكن يكون أزاه هذا السن اللبني وقت فات وصار عمل لي انعكاف بالاسنان.
0: طيب هلا بنشوف الصوره اللي بعدها.
1: بنشوف.
0: انا صار عندي كثير معلومات اليوم.
1: هلا شوفي هاي الصوره كثير كمان حلوه. ايه. ونادره. هاي اسمها الجيمينيشن.
0: يشبه الفراشه.
1: ايه لا جيمينيشن. هلا جيميني الجوزاء، جيمينيشن التوأم، توأمة الاسنان. شو هو؟ هو كمان البرعم السن بس بتشكل بشكل اولي، بحاول هذا البرعم نفسه انه هو ينقسم لسنين هيك. اجى على باله
0: ينقسم.
1: هاي خلص لقى حاله فاضيه من ينقسم لسنين. هذا الانقسام وقت صار لسنين ما صار بشكل كامل، لهيك هذا السن غالبا هو حجره لبيه وحده.
0: تمام.
1: حجر البية واحدة. كيف بنكشف انه هذا حالة جيمينيشن مو خلل بالسن هيك؟ هو نحن بس نشوفه من ورا بنلاقي تماما مقسومين بالنص. غير من قدام.
0: صحيح.
1: وبدنا نفرقها عن حالة اسمها فيوجن. شو الفيوجن؟ هو برعمين لزقوا ببعض، فهدول الفي... وهون ما بيكون في عندي نقص بالأسنان، الأسنان كاملة تماما، بس عندي هذا السن غريب. أما الفيوجن فهو سنين لزقوا ببعض بطور النمو، فصار في عندي فقد بالسن وسنين ملحومين ببعض طالعين.
0: هلا هديك اللي فوق جيمينيشن، في صوره من بيناتهم فيوجن؟
1: ماني عطيتكم صوره.
0: اوكي مو مش
1: فيوجن،
0: معلش بتموني.
1: ما بدي اعطيكم.
0: طيب نشوف اخر صوره هلا.
1: تمام هلا هي كمان بهي الحاله، نحن
0: هيك هي الحاله درس العقل يمكن.
1: ايه درس
0: هي صارت معي.
1: اماني
0: شو عملتي؟ مثل عمليه.
1: ايه قلع.
0: ايه
1: هي الحالة بقى، هذا نحن الأصفر هو العصب الفك السفلي، وهي الحالة لضرس عقل مطمور شيء اسمه هوريزنتال، يعني بشكل أفقي. هذا الشكل الأفقي من أصعب الأنواع، لأنه نحن ما عندنا ولا إمكانية أنه نحن نطلعه غير جراحة.
0: صحيح.
1: أنا بحذر من هذا الدرس، لأنه نحن ممكن يكون في عندنا شقفة لسة بقياني فوق هذا الدرس، لأنه ما نما بشكل كامل. هي اللسة بتجمع تحت بقايا أكل وبتعمل لي وجع رهيب. فنحن لازم ما نهمل درس العقل ونقلعه، وقت بكون في استطباب للقلع، هذا استطباب وقلع غير موجود بمكانه، غير طالع بمكانه، مكانه ما نصح، كله ما نصح. وممكن حتى نحن اذا اهملت قلع هذا السن بدك تضر لي السن اللي بعده 100%. ليه بدك تضره؟ لانه بده يتجمع الاكل بينه وبين السن، ليك بلش اصلا يصير في شفافيه سوداء بينه وبين السن اللي بعده، فهذا بينخر لي السن يلي قبله. يعني هذا السن احنا منضر هاد ومنضر هاد، فنحن معرضين ان احنا نشيل الاثنين. لا، اول ما يطلع راجع نفسك على عمر 18 سنه، اخذ لك صوره نشوف شو وضعه. هذا غالبا نحن بنقصه، بنقص بنفصل التاج عن الجذور، بناخذ التاج بعدين بنطلع الجذور الباقي.
0: دكتورة لما بدي اتشكرك كثير على كل هاي المعلومات، على كمية المعلومات اللي اعطيتيني اياها.
1: عم بعطي درس.
0: شكرا كثير لك. اكيد نحن لازم نحكي عن البيرسينج وعن الستراس وعن كل هاي الامور.
1: أيه.
0: اكيد بحلقتنا الجاية. شو رايك، موافقة؟
1: اوكي
0: شكرا كثير لك. مشاهدينا هلا بدنا نروح لفاصل صغير ونرجع مع كلام ميديا وزميلتنا هدير، خليكم معنا.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا لكلام ميديا وهدي صارت معنا بالاستوديو. صباح الخير.
1: صباح الخير أيهام. صباح الخير روز.
2: صباح هديل.
1: اليوم فقرتنا هيك مليانة أخبار هيك بتفرح القلب، أغلبها عن الفعاليات الإنسانية والشبابية اللي عم تنطلق عنا بالبلد، وسوا رح نتعرف عليها، وبدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. لصحة المرأة اليوم أولوية كبيرة وخطوة جديدة عم تنطلق بسوريا بهالمجال. بحضور عقيلة السيد الرئيس أحمد الشرع السيدة لطيفة الدروبي، انطلقت فعاليات البرنامج الوطني للوقاية من سرطان عنق الرحم بسوريا بالتعاون بين مديرية صحة إدلب ومنظمة يداً بيد للإغاثة والتنمية ومؤسسة ديفيد نوت على مدرج مدرسة التمريض والقبالة. برنامج بيهدف لزيادة الوعي حول أهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وكمان دعم صحة المرأة وتوسيع الوصول للخدمات التوعوية والصحية متعلقة بهالمرض. هاي الخطوة بتيجي ضمن جهود تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وتشجيع النساء على الفحوصات الدورية، لأنه الكشف المبكر بيضل المفتاح الأهم للحماية، وسوا منشوف هالفيديو.

0: يعني اكيد هاي المبادرات هي كثير مهمه بسوريا خصوصا بهي المرحله وتحديدا بما يتعلق بهيك انواع من السرطانات يعني صحيحا واللي هو عدد كبير من النساء يعني يصابوا فيه
1: 100%. يعني كثير مهم انه دائما نسلط الضوء على صحه المراه بشكل عام، نعمل مثلا يوم مثل ما في يوم لسرطان الثدي، يوم لسرطان عنق الرحم، للاسف لانه شوي عم سيداتنا عم يغيبوا عن هذا الموضوع للفحص الدائم والتشييك الدائم، واكيد يعني وجود السيده الاولى هو داعم كبير لهيك نشاطات.
2: اكيد وهي مبادره مهمه يعني لحتى توعينا اكثر لحتى نعرف المشاكل ممكن تكون مشاكل صامته بجسد المراه بشكل عام.
0: اكيد ونتمنى الصحه اكيد لكل السيدات ومتابعه معكم اخباري. فيك تتخيل انه شويه شباب ممكن يغيروا شكل بلد كامل؟ شاب السوري غيث كيالي مع مجموعه من اصدقائه عم يطلقوا مبادرات تطوعيه لتنظيف الشوارع والمرافق العامه بهدف يخلوا مدينتهم انظف واجمل ويشجعوا غيرهم كمان يشاركوا بهالانواع من الاعمال. خطوات بسيطه بس تاثيرها كبير وعم تعكس روح ايجابيه وحب حقيقي للمكان يلي عايشين فيه. وسوا منشوف هالفيديو.
3: رغم الصعوبات والتحديات ما وقفنا، بعد التنظيف والتعقيم بلشنا بتغيير الحياه. بلشنا نستعمل مواد لنزيل الشحوات، غسلنا المكان بالكامل وزرعناه لنرجع له الحياه من جديد. بعدها انطلقنا بدهان السقف والحديد ليصير المكان ارتب واجمل للزوار. خطوه بخطوه الفرق صار واضح.
4: لا تنسوا تتابعونا لتشوفوا الجزء الثالث والاخير لانه النتيجه طلعت بتجنن. هذا بلد
1: والله برافو عليها.
0: يعني بصراحه هيدا فيديو واحد فقط من سلسله اعمال ومشاريع اشتغلوا عليها الشباب تطوعيا لاكيد لنشوف هيك سوريا الجديده بهيئه جديده كمان.
1: عن جد برافو عليهم عن جد. ان شاء الله تتعمم هي المبادرات. في اذا بدكم انا ساكن بضاحيه اتسيع عند اعطيكم العنوان. يا ريت هيك نلاقي شباب يعني والله انا بشارك معكم يعني بس انه يكون في مبادرات عن جد موجوده بكل الشام بكل الاحياء.
2: فعلا هي المبادرات بتفرح القلب ويعطيهم الف عافيه الشباب. يعني بتمنى عن جد يكون في كثير مبادرات من هذا النوع لسه لقدام ونتمنى لهم هن التوفيق كمان ويقدروا عن جد يتركوا اثر.
0: صحيح وهي نوع من المبادرات الشبابيه نحن شفناها يعني خلال الفتره الماضيه وسبق وحكينا بكلام ميديا مره عن شاب كان متطوع انه يزفت الحفر بالشارع. فقد ايه هي المبادرات الشبابيه بتكبر قلبنا اكيد وبتعمل فرق ونتمنى مثل ما قلت هيام انه يكون في مبادرات شبابيه نحن حتى نبني بلدنا. بالنهايه ما حدا رح يبنيها غيرنا.
2: صحيح وبدي نوه على شغله هديل بتمنى باقي الاشخاص يقدروا هذا التعب اللي عم يتعبوه بعض المتطوعين وفعلا يعني يحافظوا على النظافه يحافظوا على الشيء اللي ترمم من قبل المتطوعين ما يرجعوا يخربوه او يصير في قله اهتمام منهم.
0: اكيد اكيد تحديدا على كلام روز كان في سبق صانع محتوى كان عم يعمل مبادره انه بيرسم بالشارع على الاشياء مثلا ممكن على سله قمامه او حتى على علب الكهرباء بس ليعطي روح جديده. بعد ما عمل هيك الناس رجعت خربت الاعمال اللي هو عملها
1: للأسف.
0: فاكيد كثير مهم كمان التوصيه اللي قلتيها روز وحتابع معكم اخباري حلب على موعد مع طاقه ايجابيه مختلفه. اقام الاتحاد العربي مبادره بمناسبه اليوم العالمي لليوغا بالتعاون اكيد مع اللجنه العليا لليوغا والطاقه ومع المركز السوري لليوغا والسفاره الهنديه بدمشق احتفاليه بمناسبه اليوم العالمي لليوغا لسنه 2026 بمدينه حلب ومشاركه كبار السن. فعاليه حملت شعار اليوغا من اجل شيخوخه صحيه وركزت على اهميه ممارسه اليوغا لتحسين الصحه الجسديه والنفسيه لكبار السن وتعزيز جوده حياتهم باسلوب حياه اكثر توازن وراحه. وسوف نشوف هالفيديو.

0: يعني كمان من المبادرات اللطيفة اللي عم نحكي عنها اليوم، قد ايه هيك حلو نشوف هيك أجواء وفعاليات ببلدنا؟
1: كثير كثير مهمة هيك الفعاليات الرياضية، يعني بتشجع الناس انه يلعبوا رياضة، وانه خاصة يعني اليوغا هي يعني لعبة مانا كثير موجودة ببلدنا او ما في اهتمام فيها. حلو نشوف مثلا الماراثون مثلا مثل الدول المجاورة في عندهم ماراثون وبيشاركوا فيه كثير سياسيين كمان وناس، يعني حلو.
2: واللي لفتني اكثر شيء ايهم المنطقه يلي عم يعملوا فيها هي التمارين، قديش حتى بتساعدهم على الاسترخاء، بتعطيهم نتيجه احسن.
0: اكيد اكيد. واليوم هيك كان لكلام ميديا هيك لمسه جديده، ولانه هي كلياتها كانت عم تغطي ابرز المبادرات الانسانيه ببلدنا. لهون بكون خلصت هاي الفقره، وبدي اتمنى لكم بقيه نهار سعيد.
1: شكرا
2: شكرا كثير لك هديل.
1: مشاهدينا نطلع على فاصل صغير ونرجع، خليكم معنا.
3: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
7: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح القوة والإصرار لكل مشاهدين. اليوم فقرتنا مختلفة لأنه ما رح نحكي عن الرياضة فقط، رح نحكي عن رحلة كاملة فيها حلم وتعب وغربة ونجاح.
1: وضيفنا لليوم إيهام مو بس لاعب بناء أجسام، هو بطل سوري عالمي قدر يوصل لمنصات كبيرة ويكون من الأسماء البارزة بفئة الكلاسيك فيزيك عالميا.
0: ميشيل دابول حقق لقب أرنولد كلاسيك وتأهل إلى مستر أولمبيا وحافظ على حضوره بين أفضل اللاعبين بالعالم لعدة سنوات.
1: لكن الأهم اليوم أنه نحن رح نحكي عن الإنسان يلي خلف هاي الإنجازات، عن البدايات، رح نحكي عن الغربة، عن التعب اليومي وعن لحظة العودة إلى دمشق بعد سنوات طويلة.
0: خلونا نرحب بالبطل العالمي ميشيل دابول. يا صباح الخير.
2: يا صباح.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: سعد صباحك.
2: استقبالكم الحلو.
0: والله نورت صباحنا. ميشيل، خلينا نبدأ من اللحظة هيك الأقرب للقلب اللي شفناها على السوشيال ميديا، لحظة عودتك لدمشق. احكي لنا كيف كانت الأجواء، كيف كان شعورك، كيف شفت الاستقبال؟
2: يعني شعور ما فينك توصفه كلمات، إنك ترجع على الشام بعد 15 سنة وتشوف الحب اللي عطوك إياه الناس، هذا شيء بيخليك تحس حالك فوق النجوم. يعني انبسطت بشوفة الناس، بفرحة الناس، بابتسامة الناس. يعني كل حدا اطلع فيه لقيه عم يضحك هيك، ابتسامته لهون واصلة لأذانه. يعني هذا الشيء بيخليك تنبسط انه تشوف الناس مبسوطة انه رجعت على بلدك وعبيقدروا الانجازات اللي عملتها انا بعد هالغياب الطويل. فاكيد كانت اللحظات تترخ. يعني انا بالنسبة لي هي كانت احلى من البطولات اللي ربحتها كلها.
0: في فكرة للاستقرار بالشام ولا لسه؟
2: والله في هيك مشروع، بس انه استقر بشكل كامل صعب شوي. يعني عندي اشغال كان بدبي وكان بلندن، بقى صعب كثير اني استقر. بس يعني في مشروع انه انزل اقضي الصيف كله ياته مثلا بسوريا.
1: اكيد هلا اكيد من اجمل المشاعر يلي ممكن تعيشها بحياتك ميشيل. بس بدي هلا تحكي لي، لما رجعت على الشام حسيت حالك رجعت نفس الشاب يلي طلع من الشام، ولا رجعت شخص مختلف تماماً عن قبل؟
2: رجعت شخص مختلف تماماً. يعني هو لساته هذا الطفل الصغير اللي كان عنده حلم كبير، طلع من الشام وهو يعني ما حدا بيعرفه، ورجع العالم كله بتعرفه. فهذا الشيء يعني إنه في اختلاف بين الشخصيات اللي كانت الشخصية الميشيل الولد الصغير اللي كان موجود هون، وميشيل رجع البطل الكبير العالم تعرفه. بس هو الإنسان واحد. يعني
1: تذكرته،
2: ما تغيرت شيء، ما تغير فيني شيء.
0: بما أنك ذكرت هذا الموضوع، خلينا هيك نرجع لميشيل قبل البطولات وقبل المسارح، حكينا عنه أكثر.
2: ميشيل قبل البطولات وقبل المسارح هو شخص كان بيدرس معلوماتية. يعني أنا لما كنت بسوريا كنت بالهندسة المعلوماتية السنة الرابعة، وكان يعني حلمي وحلم أهلي إنه أكون مهندس. الحمد لله أنا تركت الهندسة.
0: تركت. ما حبيتها.
2: والله ما حبيتها. بفضل تدرس كل حياتك. فيعني ميشيل اللي كان عايش هون هو كان شاب مثل كل هالشباب السورية، طموح وعنده إصرار وعزيمة إنه يوصل لأبعد الحدود. فهي العزيمة وهي الإصرار صراحة هي اللي خلتني وصل بشكل كبير للمستويات اللي قدمتها أنا. لأنه شعبنا الشعب السوري شعب طموح وشعب مصر، وهذا دليل على 14 سنة 15 سنة اللي مرينا فيها من حروب. قدر وظل قادر أنه يتماسك على رجليه ووقف على رجليه ويظل قوي. هذا الشيء دليل إصرار على الشعب السوري الموجود هون.
1: 100%. طيب ميشيل، كيف بدأت هلأ علاقتك مع الجيم؟ يعني قلقك أنت بلشت بالهندسة وما حبيت الهندسة، حطيناها على جنب. علاقتك بالجيم، هل هو كان حلم من الطفولة أنه أنت بدك توصل لهذا المكان بهاي الرياضة، ولا كانت هواية عندك، ولا أنت بدأت وكملت الطريق لقيت حالك عم تحب أكثر هاي الرياضة وعم تحس حياتك عم تصير أحسن بوجود هاي الرياضة؟
2: بصراحة أول ما بديت كان ما عندي ولا هدف ولا أي نظرة أنه أكون لاعب كمال أجسام أو حتى فوت بطولات. هدفي الوحيد كان أنه مثل كل أي شاب يبني جسم جيد،
0: تعمل فيزيك حلو
2: واخسر وزني. انا كنت طبلوج شوي، يعني كان وزني تقريبا شيء 110 كيلو على شاب يعني طوله عادي. فكنت طبلوج شوي، فكان هدفي الوحيد انه بس اخسر وزني
0: واعمل نحف حالي.
2: طيب
0: امتى صارت بقى مشروع حياه، صارت اللعبه هيك؟ يعني وين هيك حسيت حالك انه انت فرقت وبلشت
2: النقلة النوعية؟ صارت لما وصلت على بريطانيا. أنا لما كنت
0: يعني تتمرن بسوريا، صح؟
2: كنت أتمرن بسوريا أكيد. من 17 سنة أنا بلشت، وأنا تركت سوريا وأنا عمري 21 سنة. فلما كنت بال 17 سنة هون بلشت وأتمرن بس لأبني جسم. بس طلعت على بريطانيا هنيك تركت الهندسة، فصارت شغفي الوحيد وهو
0: الرياضة.
2: الرياضة يعني صرت كل نهاري كله عم يدور حوالين الرياضة، لأنه بهديك الفترات كان ما عندي شيء أبدا، كنت فاضي ما عندي شيء، فالوقت كله أقضيه بالنادي والتدريب. فهذا الشيء خلاني أركز على الرياضة بشكل كبير، وشوي شوي بلشت تحس حالي عم بتحسن. على عم تسألني ليش ما بشارك بطولات، فحطيت ببالي إنه ليش لا، خليني أجرب. بال 2014 كانت أول مرة بشارك بطولة، وبعد ما شاركت بهي البطولة حسيت إنه أنا ممكن أقدم شيء لهي الرياضة، فخليني أركز عليها، ممكن تصير الكارير تبعي. والحمد لله ليك صار الكارير
0: الحمد لله. هلأ نحن دائماً بفقرتنا هيدي نعطي هيك حالات إيجابية لحتى تكون ملهمة للناس. حكي لنا عن بداياتك ببريطانيا، أكيد كانت صعبة، صعوباتك كيف قدرت تتفوق عليها تتغلب على كل هاي الصعوبات؟
2: يعني إحنا كلاجئين سوريين لما وصلنا على أي بلد أوروبي بتبدأ من الصفر. أنا واحد بدأ من الصفر، يعني لما أبتدي من الصفر لغة ما عندي، الإنجليزي ما بحكي، ووصلنا لبلد غريبة علينا والثقافة تبعها غريبة. فبلشت يعني كيف بدي طلع مصروفي. أول شيء أنا كان هدفي إنه كيف طلع مصروفي. بديت بغسيل السيارات، أنا كنت أغسل سيارات كشباب أول طلعته، لحتى بس طلع مصروفي أتمرن أو أدرس إنجليزي لحتى أتحسن. بعد فترة صرت أشتغل بتوصيل البيتزا. تخيل إنه كنت مثلا أحيانا أروح على بطولات أبحضرها، وانا عندي قبل باسبوعين عم بروح بوصل بيتزا لشخص، عم بقول له تفضل هاي البيتزا تبعك، وانا عندي بطوله بعد اسبوعين عم شم الريحه وانا ميت من الجوع.
0: ما بتقدر تاكل
2: تاكل شيء، فميت من الجوع. فهي البدايات كانت اصعب بدايات لي. اكيد هذيك الفترات يعني كنت ابكي احيانا، يجيني ليالي ابكي فيها لانه شو راح احسن اعمل. فالبدايات دائما صعبه، فهو الاصرار والعزيمه اللي قلت لك اياهم والصبر
0: اللي وصلوا
2: هن اللي وصلوا.
1: أكيد بالنهاية من غسيل سيارات وتوصيل الأوردرز ل بطل عالمي، فأكيد لازم تحس بالفخر بهي المسيرة بكل تفاصيلها، الصعب منها وحتى اللي كان مفرح فيها.
2: أكيد.
1: طيب مثل ما ذكر أيهم وصلت لبطولات كبيرة مثل أرنولد كلاسيك وماستر أولمبيا، هي أكيد حلم كبير لأي لاعب بهي الرياضة. إمتى بلشت تحس فعلا أنه هذا الحلم صار قريب، انه هذا الحلم معقول يتحقق؟
2: بصراحه بال2019 لما احترفت. انا بال2019 رغم انه واجهت صعوبه كثير كبيره اني احترف، يعني انا بال2019 شاركت 9 بطولات، 8 منهم اخذت مركز ثاني، فكنت عم بخسر كهاوي. فانت تخيل حالك عم تخسر، دائما تخسر كهاوي، انا شو بدي اصير فيني لما احترف؟ بدي اعمل مع المحترفين. فال2019 بعد ما تعذبت كثير بهذا الطريق، باخر بطوله بالتاسع قلت هي اخر بطوله، خلص راح العبها، اذا خسرت والله ما عاد العب. عم ربحت كرت الاحتراف، صرت محترف. فهي لحظة الاحتراف عطتني دافع كتير قوي انه انا صرت هلا محترف، انا عندي شيء اقدمه. فغبت عن الساحة الرياضية لمدة تقريبا سنة ونص لاشتغل على نفسي، ورجعت من لما من رجعتي الاولى، يعني الحمد لله بالسنة الاولى اللي رجعت فيها بال2021 فزت ارنولد كلاسيك، ثاني اكبر بطولة بالعالم. وهون الشعب السوري،
0: هون حكينا على هي اللحظة، هي ارنولد كلاسيك يو كي.
2: هاي كانت النقلة النوعية بحياتي بصراحة، يعني النقلة النوعية نقلة كبيرة كتير كتير. إنه أول شيء المبلغ المالي اللي بتربحه من هيك بطولة بيكون كبير كتير، وال يعني الجوائز من شركات الرعاية اللي بتجيك كمان كبير كتير، وبنفس الوقت أنت حققت لقب أرنولد كلاسيك، عبيجي أرنولد يسلم عليك يعطيك الجائزة. كنا نشوفه بالتلفزيون، يعني كطفل ميشيل دعبول كان يشوف.
0: مين كان المنافس لإلك بهي البطولة؟
2: كان في كثير منافسين من بريطانيا، كان في لاعب اسمه ويزلي هو ربحان كمان أرنولد كلاسيك مرتين. هذا بطل كثير كبير، اخذ مركز رابع على مستر اولمبيا كمان. يعني كانت بطوله صعبه جدا جدا، يعني ما كانت سهله، واني انا فوزة من اول مشاركه لي كانت مثل حلم صار حقيقه. يعني انا ما كنت متوقع هذا الشيء، انه الواحد يدخل على أرنولد كلاسيك كبطوله محترفين واول مشاركه له هو سوري ويربح ويغير التاريخ كلياته. هذا كانت نقطه تغير بكل حياتي.
0: يمكن حملتك مسؤوليه كبيره قدام،
2: أكيد.
0: ما بس نفسك، قدام بلدك
2: أكيد.
0: كمان
2: اكيد، لانه انا ما فتت، يعني في بطولات محترفين صغيره، انا ما فتت من الصغير، انا فتت بتاني اكبر بطوله بالعالم وفزت من هنيك. فانت رفعت سقف الانجازات فورا لدرجه عاليه جدا جدا، فاكيد حط علي عبء وحط علي مسؤوليه انه انا شو ممكن اقدم وشو ممكن ساوي. لانه انك تربح أرنولد كلاسيك تاني اكبر بطوله، صف عندك بطوله واحده اكبر من هي مستر اولمبيا، يعني كاس العالم.
1: خصوصا لما وقفت على مسرح ماستر اولمبيا حسيت حالك اكيد مو بس عم تمثل نفسك، حسيت انك عم تمثل بلد كامل، شعب كامل. أكيد. كان فخور فيك.
2: يعني انا كل بطوله بربحها بحس أنا ما ربحت لنفسي، أنا ربحت للشعب كله، لأنه بشوف كيف الشعب بجن معي وبقوم معي وبدعمني، فهي الوقفة تبعه والفرحة تبعه بحسها هي الأهم، هي أهم من أي بطولة، لأنه هو اللي بيدعمني وهو اللي بيشجعني اللي أقدم مستويات أفضل يعني.
0: حلو. طيب خلينا نحكي هيك على، أكيد الناس بتشوفك البطال وهي الجسم الحلو ما شاء الله عليك، ما بيعرفوا أنه هذا ما بيجي بسهولة، بده كتير. خلينا نحكي على التحضيرات لحتى توصل أنت لأي بطولة.
2: أكيد يعني العالم بس بتشوف أنه الساعة التمرين ولا ساعتين تمرين اللي بتقضيهم بالنادي، بس هو لا، ما فيها مو ساعة ولا ساعتين، هو التزام يومي لسنين طويلة.
0: طبعا
2: يعني انت مو بس تروح تتمرن بالنادي ساعه ولا ساعتين، انت عندك التزامات بالاجواء بالوجبات اللي رح تاكلها. يعني كل يوم انا باكل 6 وجبات مفصله على اوقات معينه، الساعه 2 عندي وجبه، ولا الساعه 5 عندي وجبه، ولا الساعه 9 عندي وجبه، فدائما منظمين خلال النهار كلياته. انت ممكن تعمل هذا الشيء اسبوع اسبوعين ثلاثه تمل. انا صار لي بعمله 15 سنه على نفس المنوال نفس الطريقه، فهي الانضباط والالتزام والصبر هو اصعب شيء بهي الرياضه. يعني اللي بيشوفوه انه ميشيل نزل يتمرن ساعه ساعتين وخلص خلص نهاره، بس انا نهاري كلياته التزام من اوله لاخره ويوميا لسنين.
0: ما عندك يوم فري؟
2: بلا عندي مرات احيانا مره
0: شو بشهر. شو بتاكل؟ شو اكثر اكله بتخطر على بالك تقول بدي اكل اليوم؟
2: صراحه امبارح كانت اول وجبه غش لي بالشام، يعني قلت بدي اكل انا، ما اقوم انزل على الشام ما اكل وجبه غش. وفي اكله شعبيه كثير بحبها بسوريا، ابو العبد، اذا بتعرفوا شاورما ابو العبد. فاول ما نزلت قلت خلاص انا الوجبه الغش تبعي راح تكون شاورما ابو علي. بعد ما طلعت من عنده فور عند ابو شاكر.
0: ايوه
1: ايهم ملاحظه مسميه وجبه الغش.
0: ايه هو يوم الغش،
1: احنا بنغش نحن
0: يوم الغش تبعه.
2: ايه انا في كثير شباب بتقول لي ما عندك نهار غش، والله ما عندي نهار، هي وجبه واحده
0: بالشهر. وجبه واحده بالشهر
2: بالشهر كله.
0: طيب يعني خلص هلا راح هذا اليوم،
2: راح هذا اليوم الشهر الجاي.
0: يا طب اللي بده يعزمك شو؟
2: ما يعني اذا حدا بده يعزمني بده يكون عامل لي شيء شطاو.
0: والله طيب. حياتي صعبة ها.
1: فعلا صعبة، والالتزام والانضباط فعلا هي أشياء أصلا صعبة، وبدنا نعرف هلا شو السر وراء الانضباط وراء الصبر يلي عم يخليك تستمر طول الوقت.
2: مثل ما قلت لك هو شغف الشعب السوري، يعني أني مثلا تكون أول شخص حقق هذا الإنجاز أنه وصل على مستر أولمبيا كأول سوري بالتاريخ، هذا الشيء هو اللي أعطاني الدافع الكبير أنه التزم أكثر وأصبر أكثر وأعطي أكثر، لأنه حلم مو بس لإلي أنا لوحدي، حلم شعب كامل. يعني أنه بعد انتظار 55 سنة يجي لاعب سوري يتأهل لمستر أولمبيا لأول مرة، فأكيد هذا الشيء أعطاني دافع كتير كبير أني التزم بكل شيء، بحزفيرة يعني أعطاني القوة العقلية لأنه التزم ألف بالألف.
0: شي مرة ضعفت هيك وقلت أنا خلاص ما قادر بقى أكمل؟
2: بيجيك لحظات لما تكون أنت مثلاً عندك توتر وعندك ستريس عالي جداً جداً وفي ضغوط بالحياة، بتقول خليني خلاص أنا بس بدي أعيش حياتي كإنسان طبيعي. لأنه في ضغط نفسي عالي جداً أنت عم تعيشه يومياً بالالتزام الصعب الحرمان. يعني أنا بقطع علاقاتي أحياناً مع عالم فترات تحضير، أني ما أحسن مثلا بدي اقول لي يا استاذ تقول لي انا عازمك اليوم، انا ما فيني اطلع حتى اشوفك، بس لانه ملتزم بالدايت ملتزم بالتمرين ملتزم بالكارديو، فاحيانا بضحي بكثير جوانب حياتي لحتى اوصل لهي المستويات، فالعالم ما بتشوف هاي التضحيات اللي بيقدمها الشخص.
0: خلينا نروح هيك شوي على السوشيال ميديا، لك تواجد حلو على السوشيال ميديا، شو اكثر سؤال بينسالك؟ يعني مثلا سمعنا انه بتنسال كثير اذا متزوج او لا.
2: انا عازب لسه.
0: عازب يا جماعه، سجلوا يا صبايا.
2: في كثير اسئله بتنسالني، بس بشكل عام اكبر سؤال قد ايش صار لك تتمرن؟ قد ايش صار لك تتمرن؟ انا صار لي
0: قد ايش صار لك تتمرن؟
2: انا من لما كان عمري 17 سنه بتمرن، هلا عمري 34 سنه، يعني تقريبا حوالي 17 سنه بتمرن بشكل متواصل.
0: يلا بدنا نجوزك هالنزله
2: ان شاء الله.
0: في نيه؟
2: والله في نيه، لانه الام عم بتنق كثير. الوالده عم بتنق
0: كثير،
2: بدها يعني جواز. بس انا يعني دائما بقول السبب انه ما بدي اظلم المخلوق اللي معي، لانه بعرف وقت التحضير قديش بدي ضحي، فممكن اظلم اي شخص حيكون.
0: طيب خلال هالفترات الالتزام الطويله من وقت ما كنت بعمر 17 سنه، في هيك مريت بعلاقات حب كذا، ولا كان الشغل كله اخذ لك وقتك؟
2: لا لا اكيد مريت بعلاقات كثير كثير، وكانت جديه بفتره من الفترات. بس مثل ما قلت لك انا تعلمته من هالفترات هاي، لانه انا بفتره تحضيري بكون انسان صعب شوي، انسان صرم على نفسي وانسان صرم على غيري، وبقطع علاقاتي يعني حتى مع اهلي احيانا بقصر بحقهم كثير. يعني امي احيانا بتلومني بتقلي صار لك شهرين ما دقيت لي تليفون ما قلت لي مرحبا. فيعني هذا الشيء انا بلوم نفسي فيه اكيد، بس هذا الشيء اللي عم بعمله يعني لما ضحي التضحيات هاي، اذا كان معك شخص بالعلاقه فانت عم تظلمه كثير، فانا بطلع على الشخص الثاني، انا بشوف بظلمه مع اكثر ما هي تظلمني. هل هذا السبب اجلت الموضوع كثير؟
1: بتعرف انا سمعت مقوله من شخص ناجح من فتره بتقول الطموح هو ابتلاء، فبحالتك يعني يعتبر الطموح ابتلاء ممكن، او ممكن يعتبر شيء بيأثر على علاقاتك بالناس اللي حواليك، مثل والدتك مثلا اذا بتحب توجه لها هلا رساله من تلفزيون صباح سوريا على كاميرتك اذا بتحب.
2: بوجه لك تحيه كبيره يا ماما، انا بحبك كثير رغم اني مقصر بحقك باغلب الاحيان، بتلوميني كثير بس بتعرفي الحب دائما موجود رغم اني ما بعبر عنه باغلب الاحيان.
0: الله يخلي لك اياها.
1: الله يخلي لك اياها.
0: طيب شو رايك نلعب هيك لعبه خفيفه وسريعه؟
2: يلا.
0: راح اسالك سؤال بتجاوبني بنعم او لا.
2: اوكي.
0: تمام؟ يلا. كل ما تمرنت اكثر النتيجه بتكون افضل.
2: غلط. لا.
0: غلط. النوم جزء اساسي من بناء العضلات.
2: صح.
0: الاكل احيانا اهم من التمرين.
2: صح.
1: طيب اي شخص ممكن يبني جسم رياضي اذا التزم.
2: صح.
1: صح. طيب كمال الأجسام هل يعني القوة دائما؟
2: عفوا،
1: كمال الأجسام هل يعني القوة دائما؟
2: لا.
1: النتيجة السريعة غالبا غير صحيحة.
2: صح.
0: حلو. يا هلا انه تكون كمال أجسام بنشوفهم بنقول هلا هذا بده يفوت يكسر الاستوديو هلا. ما لها علاقة.
2: شكل بس.
0: شكل
2: بس. لانه نحن يعني رغم هالأحجام هاي الكبيرة اللي بنكون فيها، ما عندنا اللياقة البدنية، ما عندنا السرعة. أهم شيء السرعة بالعالم القتال مثلا إذا بنحكي. ف يعني بتلاقي لاعب كمال أجسام رغم حجمه وقوته بس ماله سريع وبطيء وما عنده اللياقة البدنية لحتى يقاتل، يعني رغم إن إحنا حجمنا الكبير ممكن واحد هالقد يجيتنا.
0: ميشيل، أول ما زلت على سوريا غير الأكل اللي كنت مشتاق له، شو هيك مكان حنيت له أو شخص؟
2: قاسيون.
0: قاسيون.
2: قاسيون.
0: طلعت.
1: لساتها مثل ما كانت قاسيون.
2: والله صارت أحلى. صراحة أنا يعني صار لي 15 سنة ما رحت لهنيك،
0: فأنا عم اشتغلوا على رحلة قاسيون.
2: صحيح.
0: إن شاء الله بنتمنى.
2: فلما رجعت طلب من وزارة الرياضة إنه أنا والله كتير مشتاق إني أطلع على جبل قاسيون، بعرف إنه مسكر بهالفترة هاي، فبتشكر وزارة الرياضة اللي قدمت لي هالفرصة وحط خلتني أطلع شوف قاسيون من فوق، خلتني شوف الشام لأني كنت مشتاق لها كتير كتير.
0: حلو حلو حلو كتير. طيب بدنا هيك نصيحة أخيرة لكل شاب سوري عم يبدأ هلأ حياته وفايت بموضوع الرياضة والجيم وهالقصص هاي.
2: الصبر. أنا دائما بقول الصبر هو مفتاح النجاح، لأنه لعبتنا لعبة صبر. أنا بديت بال 2007، هلأ إحنا بال 2026، 19 سنة ببدايتي أنا، يعني أخذت شوي بجدية بال 2009، فخلينا نقول 17 سنة. ما نجحت لل 2021. ميشيل دعبول كل حياته عايش بصعوبة، 2021 هي كانت نقطة التحول. فمن 2009 ل 2011 12 سنة هي كلها عذاب. فهو الصبر مفتاح النجاح. فأي حدا حابب يتطور، إن كان برياضة كمال أجسام أو كان رياضة أي رياضة تانية، فهو الصبر هو مفتاح نجاحك، لأنه هتمر بفترات صعبة كتير كتير، والفترات هي رح تبني هذا الإنسان اللي هو رح يصير بطل بيوم من الأيام.
0: 100%. شكرا لك ميشيل، نورت صباحنا وأهلا وسهلا
2: لكم. شكرا
1: كثير. شكرا كثير لك ميشيل، نورتنا بصباح سوريا، واكيد بنتمنى لك التوفيق بحياتك.
2: شكرا كثير لكم.
0: مشاهدينا، فعلا مثل ما حكى ميشيل، الشيء اللي بياكد نجاحه انه هو ما بيجي بلحظه، هو تراكم تعب وصبر وشغف كل يوم.
1: صحيح. وقصة ميشيل أيهم بتقول إنه الحلم ممكن يبلش من مكان بسيط، بس الانضباط والإصرار ممكن يوصلونا للعالم.
0: 100%. خليكم معنا مشاهدينا بعد الفاصل، فقرة AI مع يزن نونو.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
4: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
3: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
4: أي تغيير؟
3: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
4: استني استني،
3: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
4: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
3: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
4: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
3: يي ايه والله،
4: أنا ورد واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
3: استنوه.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا مرحبا عن جديد. كل يوم عم نشوف الذكاء الاصطناعي عم يفاجئنا بأشياء جديدة، مرة بالصوت، مرة بالصورة، ومرة بالفيديو.
1: أكيد أيهم، واليوم رح تكون التجربة علينا نحن، لأنه رح نشوف كيف ممكن تتحول ملامح أو صور المذيعين إلى شخصيات من عوالم أفلام الرسوم الشهيرة.
0: والله حلو، لحتى نفهم كيف صارت هاي التجربة، شو الأدوات المستخدمة، بدنا نرحب بالمهندس يزن نونو. يا صباح الخير يزن، كيف
2: يا صباح النور،
1: صباحك يزن.
0: والله الحمد لله،
2: طمنونا عليكم ان شاء الله. تمام
0: تمام، كيفك انت؟
2: والله الحمد لله.
0: اليوم نحن بدأ بالفيديو
1: كالعاده،
2: اليوم انتم كاملين
0: كاملين شو شو عملنا، شو محضر؟
2: اليوم عملنا شيء جديد، بحيث يعني نحن نشوف كل شخص فيكم مين بيشبه من عالم ديزني او عالم بيكسر، خلينا نقول.
0: يا سلام،
2: فكانت الاختيار كله، حتى الاختيارات من الاي اي نفسه،
0: هو اختار،
2: مو انا اخترت، الاي اي اختار لكم.
0: طيب فرجونا، يلا فرجونا الاي اي شو اختار لنا.

0: شوف كيف سويت ال
1: انا
0: ترتيب.
1: انا عاملني فتاه خارقه
2: شايف فعليا هي. وفي نسبه شباب صراحه ها
0: في نسبه شباب. بحب انا هذا النمط. يا زلمه بتقول فات وبيقرا افكارنا
2: نظامي
0: الاي اي.
2: هلا هون نحن هدول
1: لازم تحضروا لريبانزل شخصيته كثير
2: حتى يعرف الشخصيه. ايه
1: شخصيه يوجين
2: هدول هالمره عملناهم نحن على جروك بما انه الشخصيات هي كان عليها كوبي رايت فنحن ما فينا على اي اداه نحن نروح نعملها فبنضطر نستخدم اداه يعني قادره انه تتجاوز هذا الكوبي رايت لحتى تعمل لنا اياهم. فالاداه الوحيده اللي حاليا هي بتتجاوز هذا الموضوع هي الجروك. فنحن بعد ما رحنا على الشات جي بي تي اعطيناه الصور تبعنا او صور الاشخاص اللي بدنا نعملها قلنا له شوف لي كل شخصيه انه مين بتشبه من عالم ديزني وعالم بيكسر وكذا. فقعد يحلل كل شخصيه مين بتشبه من ناحيه يعني مثلا لون الشعر كذا. فهلا هون طلع لنا براء بتشبه سنو وايت روز.
1: طيب خلينا شو رايك هلا نبلش بايهم ناخذ الصوره فول سكرين
2: يلا.
1: اي لانه ايهم لسه ما تعرف على شخصيته منيح. حسيت وانا شخصيتي بطل خارقه يعني. يوجين
2: نسيت شو اسمه.
1: انت بتعرف شو قصته لايهم لهذا؟
0: لا والله شو قصته.
1: ريبانزل بتكون هي محبوسه ببرج كبير حابستها وحده خاطفتها هي اميره. يوجين انا اسفه بس هو كان حرامي.
0: حرامي اوكي.
1: اتعرف عليها بالصدفه بالبرج لريبانزل كان هربان يعني من الشرطه وتعرف عليها ام انقذها. وبعد ما انقذها يعني عاشوا قصه حب وتزوجوا وصار
0: يعني بطل.
1: صار زوج
2: طبعا يعني
0: خلاص بطل. حلو.
2: ايه وعندنا براءه.
1: براءه فلا.
2: مين بعدين؟ روز.
0: روز
1: فرجينا روز. صورتي انا
2: شوف هاي مثلا.
1: والله عليك عن جد عم يحكي لي تحت الهواء انه بتشبهني.
2: في شبه جد في شبه.
1: ايه فعلا.
0: هي شو الشخصيه؟
2: هي من عالم ذا انكريدبلز. هي بيكون عائله هيك كلها ابطال خارقين فهي بتكون بنتهم. هي هيك عندها قوه خارقه انها تختفي.
0: اوكي
2: بطلة تبين.
1: هو لك انا فعلا عندي قوه خارقه اني اختفي
2: كمان. هلا كمان مين عندنا؟ عمار وودي كثير بيشبهوا.
1: شوف عمار فرجيني عمار
2: كثير.
1: ليش ما حطيتوا عمار الوحش؟
2: بس لا عن جد في شبه. ها
1: انا كنت حابه انك تحطه بالحسناء والوحش. والله
2: لا لا لا ما بصير. معلش معلش هالمره بس المره الجايه.
1: طيب المره الجايه بتبعت لي اياها. خلص
2: ايه خلص بيناتنا هدي.
1: اوكي.
2: مين في عندنا كمان؟ عمار جربنا له كثير لحتى طلعت صوره ظابطه. منى.
1: منى
2: كمان في كثير
1: فعلا في شبه بينه وبين
2: كثير.
1: اسمها بيلا.
2: ايه
1: سي بيلا صح. جميله.
2: ايه بعدين نحن بنبلش تحريك. التحريك كالعادة
0: وبتحرك
2: 100%. حتى احيانا بعض ادوات مثل السي دانس اذا شافت وجوه مشهورة ما بترضى. فنحن هون حركنا لا رجعنا حركنا على كلينج 3 صح. هو اقدم شوي واضعف بس لا اعطانا نتيجة يعني مقبولة وحلوة نوعا ما.
0: شكرا شكرا لك يزن. حلوة الفكرة والفيديو بدنا ناخذ الفيديو على صفحاتنا.
2: خلاص لازم والله.
1: لازم الفيديو. الصورة لازمتني.
2: صور ببعث لكم اياها والصورة الثانية اللي اتفقنا عليها كمان.
1: ايه اكيد هي. شكرا كثير لك انك نورتنا اليوم.
0: مشاهدينا لهم تخلص فقراتنا. شوفونا بكره كمان بنفس الوقت. مع السلامة.
1: اكيد مع السلامة.

0: هل نعترف اعترافات اليوم؟
1: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
0: والنعم،
1: فخرجت صرخت أنا حر حقي بالنص الدستوري.
0: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
1: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
0: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
1: إذا مت

0: هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
1: حزنتنا من البداية.
0: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي.
1: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟
0: من أين استخرجتها يا رجل؟
1: يصنعون من الحبة قبة كما يقال،
0: يعني. قبة جميلة وما المانع يعني؟
1: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
0: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
1: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
0: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
1: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
0: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
1: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
0: إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
1: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
7: كاميرا الناس.
6: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
8: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
9: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
10: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في، وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية. وفيها: خلال توغلها فجر اليوم، قوة الاحتلال الإسرائيلي تختطف شابا في مزرعة أم اللوكس، وتواصل انتهاكات بحق الأهالي في ريف القنيطرة. يربط الخليج وآسيا بأوروبا، دراسة أمريكية تقترح تحويل سوريا إلى ممر استراتيجي للطاقة، وتؤكد امتلاكها بنية تحتية يمكن البناء عليها. بعد انخفاض قيمة الليرة، تغيرات تطرأ على أسعار المحروقات، والدولار يتجاوز عتبة 14,200. وبعد جولة من التصعيد، ترامب يؤكد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ويجدد تحذيره لطهران من امتلاك سلاح نووي.

0: أهلا بكم في التفاصيل. قال مراسل تلفزيون سوريا إن الاحتلال الإسرائيلي اختطف شابا في مزرعة أم اللوكس بريف القنيطرة خلال توغله في المنطقة فجر اليوم. هذا ويأتي ذلك في ظل تكثيف الاحتلال لتوغلاته في المنطقة وتكرار اقتحاماته لريف القنيطرة ومداهمة مناطق مختلفة واختطاف شبان من أهالي المدينة. عقب سقوط النظام المخلوع صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.
1: في الثامن من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من أربعة عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53 وهو ممر تحصيني بطول كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: أعلنت وزارة الداخلية توقيف 235 شخصاً وتفكيك 7 خلايا مرتبطة بتنظيم داعش خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العمليات الأمنية مع جهاز الاستخبارات العامة. وبحسب بيانات الوزارة شملت الحصيلة توقيف 198 سوريا و37 أجنبيا إضافة إلى تفكيك 7 خلايا مرتبطة بالتنظيم، كما أسفرت العمليات عن ضبط أسلحة ومعدات مختلفة بينها أجهزة إلكترونية وقطع سلاح ومعدات تفجير وآليات، وتوزعت الخلايا التي جرى تفكيكها على دمشق وريفها وحمص وحما وحلب ودير الزور. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين انتشال فرقها رفاتا بشرية في منطقة القلمون بريف دمشق بمشاركة الدفاع المدني، وقالت الهيئة إن فرقها استجابت لبلاغ عن وجود رفات بشرية في بلدة السحل بمنطقة القلمون حيث عملت على توثيقها وجمعها وانتشالها وفق المعايير المهنية المعتمدة. ودعت الهيئة الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي مواقع يشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية أو العبث بها والإبلاغ عبر القنوات الرسمية المعتمدة. أحبط الجيش الأردني فجر اليوم الثلاثاء 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر بالونات موجهة إلكترونياً. وبحسب قناة المملكة الأردنية فإن وحدات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية رصدت البالونات وأسقطتها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية على أن تحول المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. طرحت دراسة أمريكية جديدة رؤية تقوم على تحويل سوريا إلى ممر استراتيجي للطاقة يربط منتجي الخليج وآسيا الوسطى بالمستهلكين الأوروبيين. وبحسب الدراسة الصادرة عن معهد نيو لاينز الأمريكي فإن سوريا تمتلك بنية تحتية يمكن البناء عليها، إذ كانت تشغل قبل الحرب أكثر من 6300 كيلومتر من خطوط النفط والغاز عبر مشروع مبادرة البحار الأربع الذي يربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود. وتوقعت الدراسة أن تحقق سوريا ما بين 3 و6 مليارات دولار سنوياً من رسوم العبور، لترتفع إيرادات الطاقة إلى ما بين 8 و12 مليار دولار سنوياً مطلع العقد المقبل، بما قد يوفر مورداً أساسياً لتمويل إعادة الإعمار. حول الموضوع ينضم إلينا من دمشق الباحث الاقتصادي معاذ القاسم. أهلاً بك معنا أستاذ معاذ. بالبداية أستاذ معاذ، هل تتفق مع هذه الدراسة بأن من الممكن تحويل سوريا فعلا إلى بلد عبور؟
2: حياكم الله أنسة كاترين، أسعد الله مساءكم جميعا الضيف والسادة المشاهدين. بداية يمكن الانطلاق من الأسواق ومن مصادر النفط ومصادر كميات الطاقة التي يتم ضخها إلى أوروبا. في سياق هذا الأمر وهذا الموضوع، دول الخليج هي المصدر والمنبع لجميع واردات الطاقة من الغاز والنفط إلى دول أوروبا. ولكن إذا ما أجرينا دراسة سريعة وتحليل الأسواق الخليج، نرى بأن أكثر من نسبة 80 إلى 90% من صادرات الخليج تتجه نحو أسواق شرق آسيا وليس نحو أسواق أوروبا. وبالتالي مما يقلل فرص سوريا ويضعفها بأن تصبح هي ممر استراتيجي للطاقة باتجاه دول أوروبا. لأن دول الخليج لتصديرها لدول شرق آسيا يقل اعتمادها بشكل كبير على الطرق البرية والطرق والنقل السككي باتجاه سوريا ومن ثم إلى الموانئ السورية إلى الأسواق الأوروبية. فالاعتماد فقط على مصادر الطاقة الخليجية يقلل فرص سوريا في أن تصبح ممر للطاقة. ولكن هناك فرص أخرى مواتية يمكن أن تستفيد منها سوريا بشكل كبير، مثل ممر الطاقة من العراق باتجاه سوريا باتجاه البحر موانئ سوريا إلى أسواق أوروبا. التقرير الذي تحدثتم عنه منذ قليل تحدث عن أكثر من ممر يمكن أن تصبح سوريا، أو ممر طاقة يمكن أن تصبح سوريا إحدى نقاط العبور من خلال هذه الممرات، منها الممر الخليجي على البحر المتوسط، وهو خط التابلاين القديم الذي عملت عليه السعودية منذ أكثر من 20 عام، ولكن هذه الخطوط أصبحت نوعا ما قديمة وذات سياق تاريخي سابق وقديم. نحن يجب أن نبحث أكثر عن مدى أهمية وفائدة هذه الخطوط اقتصاديا للدول التي تسعى إلى التصدير ولسوريا وللدول المستهلكة. أعتقد أن غالبية هذه المشاريع أصبحت قديمة وغير ذات جدوى اقتصادية، لا سيما خط الغاز القطري الذي طرح في عام 2009 على أن تصبح قطر هي المورد الرئيسي إلى أوروبا من الغاز. ولكن في الوقت الحالي تعتمد قطر على الغاز المسال، الغاز الطبيعي المسال الذي لا يمكن ضخه عبر الأنابيب، فقط يمكن نقله من خلال السفن والمواخر عبر البحر إلى أوروبا. يعني أنا معنى الحديث أن الممرات التي تم الحديث عنها في التقرير لا يمكن لجميع هذه الممرات الاستفادة منها بشكل اقتصادي لسوريا. الفائدة الأكبر تقع في الممر العراقي، وهو خط بانياس، خط كركوك بانياس إلى ميناء بانياس، ومن ثم تصدير النفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية. في هذه الحالة يمكن أن تستفيد سوريا وأن تصبح أيضا ممر للطاقة من المصادر العراقية فقط.
0: طيب
2: التقرير تحدث أيضا عن مبادرات، هي مبادرة البحار الثلاثة ومبادرة البحار الأربعة. مبادرة البحار الثلاثة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات السابقة في عام 2017 على دول الاتحاد الأوروبي، كان هدف هذه المبادرة هو تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية حتى قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وربط البحار للبحر الأسود، البحر البلطيق والبحر الأدرياتيكي عبر شبكة طرق وأنابيب وموانئ تقلل من اعتماد دول أوروبا على الغاز الروسي. المبادرة البحار الثلاثة والبحار الأربعة اعتبرها التقرير هي متصلة، وتعتبر مبادرة البحار الأربعة التي تحدث عنها السيد وزير الخارجية السوري أسعد شيباني مع الجانب التركي امتداد طبيعي لمبادرة البحار الثلاثة. هذه المبادرات يعني بحسب التقرير اللي اطلعت عليه تحمل طابع سياسي أكثر ما هو طابع اقتصادي. تهدف أمريكا من إعادة إحياء هذه المبادرات إلى الاستفادة من المواقع الاستراتيجية لكل من تركيا وسوريا لربطها بمبادرة البحار الثلاثة ولقطع الطريق على مبادرة حزام الطريق التي كانت تسعى الصين إلى تنفيذها منذ حوالي 20 عام أو أكثر أعتقد، والتي تعتبر هي أيضا تعتبر سوريا وتركيا أساسية في هذه المبادرة، لأن مبادرة حزام الطريق هي تعتمد على مسارين أو خطين، الخط البري والخط البحري. الخط البحري يعني تعتبر الموانئ السورية فيه أساسي ورئيسية في هذا الخط.
0: طيب أستاذ
2: نعم.
0: معاذ، هذه الرؤى الجديدة لسوريا كممر استراتيجي، إذا ما تحدثنا عن القوانين والتشريعات السورية، هل هي اليوم تتناسب مع الاستثمارات الخارجية وأن تكون جاذبة للمستثمر الخارجي؟
2: نعم تماما، سؤال دقيق ومهم جدا. بحسب المرسوم 114 الذي أصدره السيد الرئيس أحمد شرعي عام 2025، وهو مرسوم يعني تحدث فيه عن تعديل قوانين الاستثمار القديمة والسابقة، هذه المراسيم والتشريعات نعم يمكن أن تعطي فرص لسوريا للاستفادة من الاستثمارات الخارجية، ولكن إذا ما خرجنا يعني نوعا ما عن سياق المرسوم، هناك العديد من القوانين ما زالت قوانين قديمة سابقة وما زالت معمول بها للأسف في الوزارات والمؤسسات السورية المالية. يجب على المؤسسات العمل على تحديث هذه القوانين، لأن القوانين الموجودة تعتمد على البيروقراطية المقيتة والبيروقراطية السابقة التي كانت معتمدة أيام النظام السابق البائد. يعني الكثير من المستثمرين تحدثوا عن تجاربهم في سوريا، منها أكثر شيء وما كان يعيق المستثمر هو إجراءات التسجيل. إجراءات تسجيل الشركات التي في بعض الأحيان كانت تأخذ وقت 20 يوم لشهر، وهذا الأمر غير مقبول حاليا. نحن في عام 2026 نتحدث عن الرقمنة الكاملة للعمليات الاقتصادية في العديد من الدول، منها دول الخليج التي تعتمد بشكل كامل على تسجيل الشركات وترخيصها والبدء بعملها من خلال نافذة واحدة رقمية لا تستغرق أقل من يوم. فيجب العمل جاهدا على تحديث هذه الإجراءات وتنشيطها، ولا سيما إجراءات التسجيل للشركات وفتح التراخيص والسجلات التجارية والصناعية وغيرها والبدء بممارسة عملها. فالمرسوم 114 نعم البنود التي وردت فيه مشجعة ومحفزة جدا، ولكن بعد المرسوم هناك العديد من الإجراءات والقوانين التي يجب العمل على تحديثها وتعديلها. يعني ما تحدثنا قليلا عن بنود المرسوم 114 كان فيه العديد من البنود التشجيعية، منها حق التملك للمستثمرين بشكل كامل 100% وإعفاءات ضريبية من 3 إلى 7 سنوات بحسب القطاع والموقع الجغرافي. هناك قطاعات معفية من الضرائب بشكل كامل 100%، لا سيما قطاع الصحة والزراعة التي يعني اعتمدت الدولة على تقديم الكثير من التسهيلات لتشجيع المستثمرين في هذه القطاعات الحيوية. نعم.
0: وإذا ما تحدثنا عن البنى التحتية لسوريا اليوم، هل هي قادرة على استيعاب مثل هذه المنشآت الضخمة؟ نتحدث عن منشآت نفطية وأنابيب ضخمة يعني بين الدول، وأيضا من الناحية الأمنية.
2: نعم، سؤال مهم جدا. أيضا من أحد أكبر العوائق والتحديات التي تعيق اليوم أن تصبح سوريا هي ممر أو هب مركز للطاقة هي البنية التحتية المتهالكة التي عمل النظام بائد على تدمير. نحن نتحدث اليوم عن شبكات الطرق. شبكات الطرق الحديثة للأسف غير موجودة اليوم في سوريا. الاستيرادات، لا سيما الاستيرادات الدولية مثل طريقي الام 4 والام 5 التي تخرج خارج الحدود، هي استيرادات دولية عالمية. نعم، بحاجة إلى الكثير من العمل وبحاجة إلى إعادة تأهيلها من جديد. لا سيما أيضا النقل السككي. النقل السككي هو نقل يعني رئيسي جدا في القطاع اللوجستي لنقل الطاقة. نحن نتحدث في ذات السياق. النقل السككي أيضا هناك الكثير من التخريب للعديد من الشبكات، وأيضا الكثير من القاطرات للأسف ما زالت يعني أو أصبحت مالية وقديمة. أيضا الشحن السوري، هناك بتصريح لوزير النقل السوري تحدث عن أكثر من 42 ألف شاحنة سورية هي قديمة وبحاجة إلى إعادة تأهيل وصيانة. سوريا اليوم بحاجة إلى استيراد شحن جديد يواكب التطورات الجديدة ويلحق الركب بأسوة من الدول مثل تركيا والسعودية التي تعتبر هي امتداد للخطوط التي نتحدث عنها. أيضا الموانئ السورية بحاجة إلى توسعة، ولا سيما مرفأ بنياس الذي اليوم تعتمد عليه سوريا كثيرا في تصدير النفط، وبدأت للتو صهاريج النفط العراقية منذ أكثر من شهرين أو ثلاثة بالتفريغ في مرفأ بنياس. بنياس بحاجة إلى تعديل وتوسعة ليصبح فعلا مرفأ عالمي دولي لنقل الطاقة. إذا ما تحدثنا أيضا عن جعل سوريا مستقبلا هي مركز أو ممر إقليمي لنقل الطاقة.
0: شكرا جزيلا لك الباحث الاقتصادي معاذ القاسم، كنت معنا من دمشق.
2: حياكم.
0: بحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس رايت في واشنطن توسيع التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا، وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا وآفاق توسيع مشاركة الشركات الأمريكية في مشاريع الطاقة والبنية التحتية. وأكد وزير الطاقة الأمريكي دعمه لجهود تطوير قطاع الطاقة وتعزيز التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية تشجيع الشركات الأمريكية على دخول السوق السورية. من جانبه قال البشير إن عددا من الشركات الأمريكية بدأت العمل في سوريا، معتبرا ذلك مؤشرا على تنامي الثقة ببيئة الاستثمار، وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير التسهيلات للمستثمرين وتطوير الأطر التنظيمية بما يضمن نجاح المشاريع واستدامتها. كما بحث وزير الطاقة محمد البشير في واشنطن فرص التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة السوري مع شركتي HKN Energy وهيلوود، وبحضور القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري. وعقد الوفد السوري الاجتماع في مقر غرفة التجارة الأمريكية وتناول فرص إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في سوريا، إضافة إلى المشاريع اللوجستية والتنموية المرتبطة بها. وعرض الوفد السوري بحسب ما ذكرت وزارة الطاقة التسهيلات والبيئة التنظيمية المتاحة لاستقطاب رؤوس الأموال وتأمين شراكات دولية في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار. وفي سياق متصل، بحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره المصري كريم بدوي في واشنطن سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبترول والثروة المعدنية، وناقش الجانبان الفرص المتاحة في سوريا خلال المرحلة المقبلة، لا سيما مشروعات إعادة التأهيل والاستثمار والشراكات السورية المصرية. واتفق الطرفان على متابعة العمل لبلورة مشروعات تنموية مشتركة تدعم البنية التحتية وتوفر فرصا استثمارية تخدم البلدين. انطلقت اليوم الثلاثاء قمة الأناضول لاقتصادات المدن في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، والتي تناقش ملامح المرحلة المقبلة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وتركيا. هذا وقال وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار خلال مشاركته بالقمة إن تركيا شريك طبيعي، داعيا إياها إلى فتح بنوك في سوريا، ومن المنتظر أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب. قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن بلاده مستعدة لفتح منفذ صيبين القامشلي، وقد أبلغت الجانب السوري بذلك، مضيفا أنه سيتم افتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب وسوريا قريبا. وبيّن بولات خلال قمة اقتصاديات المدن، بيّن أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، والهدف القادم هو 5 مليارات، على أن يرتفع إلى 10 مليارات بحلول مطلع العقد الرابع من القرن الحالي، مشيرا إلى أن جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك وغيرها من المؤسسات بدأت بافتتاح فروع لها في سوريا. تفتح الاتفاقية الأخيرة بين بغداد ودمشق لتصدير النفط العراقي عبر الموانئ السورية صفحة جديدة في العلاقات السورية العراقية، متجاوزة التحديات الإقليمية نحو شراكة استراتيجية شاملة.
3: العلاقات السورية العراقية تشهد تحولاً استراتيجياً جديداً، فبعد سنوات من الانكفاء تفتح بغداد نافذتها على البحر المتوسط عبر الموانئ السورية لتصدير نفطها، وهي خطوة يرى المراقبون أنها لا تقتصر على فتح منافذ تصديرية جديدة فحسب، بل تعيد رسم ملامح التحالفات الاقتصادية في المنطقة. التقارب الاقتصادي بدا جلياً بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن كميات من النفط الخام العراقي عبر مينائي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط. وهنا يتحدث ساسة وخبراء اقتصاد عن أن الخطوة تحمل في طياتها أبعاداً سياسية عميقة، وتنعكس إيجاباً على طبيعة العلاقات بين البلدين وما سينجم عنها من تعزيز التنسيق الأمني ودفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أفضل. وعلى أرض الواقع تعكس الخطوات الميدانية الأخيرة زخم هذا التعاون، ففي نيسان الماضي بدأت شركة تسويق النفط العراقية سومو تنفيذ عقود لتصدير نحو 650 ألف طن شهرياً من زيت الوقود إلى سوريا عبر الصهاريج البرية، قبل أن تعلن هيئة المنافذ الحدودية العراقية مطلع أيار بدء تصدير النفط الخام عبر منفذ ربيع اليعربية الحدودي بإرسال أول 70 صهريجاً باتجاه الأراضي السورية. كما دخلت قوافل نفط عراقية إلى سوريا عبر معبر التنف الوليد باتجاه مصفات بانياس في إطار مساع مشتركة لتفعيل مسارات الطاقة والتبادل التجاري بين البلدين وإعادة توظيف البنية التحتية السورية كممر لنقل النفط إلى الأسواق الخارجية.
0: طرأت على أسعار المحروقات تغيرات سعرية نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة ليصل إلى 14,230، وبموجب التغيرات الجديدة بلغ سعر لتر البنزين 95 دولاراً و15 سنتاً، أي ما يعادل نحو 163 ليرة سورية جديدة، والبنزين 90 دولاراً و10 سنتات، أي 156 ليرة، في حين بلغ سعر لتر المازوت 88 سنتاً بما يعادل نحو 125 ليرة، وسعر اسطوانة الغاز المنزلي 12 دولاراً ونصف، ليرتفع سعرها بذلك إلى 1775 ليرة، في حين بلغ سعر اسطوانة الغاز الصناعي 20 دولاراً أي 2840 ليرة. ولتفاصيل تنضم إلينا من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ديالا البحري. أهلا بك معنا ديالا. ديالا، كيف انعكس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار المواد الغذائية الأساسية؟
4: نعم، مرحبا كاترين. يعني بالفعل مسألة ارتفاع أسعار المحروقات بالليرة السورية يعود لسياسة اعتماد تسعير المحروقات بالدولار، والدولار يتقلب من فترة إلى أخرى، وبالتالي كلما ارتفعت أو ارتفع سعر صرف الدولار تزداد بالمقابل أسعار المحروقات عند قياسها بالليرة السورية. هذا يعني اليوم وصل سعر الدولار تقريبا ل 14200 ليرة، ويعني على هذا الأساس طرأ عدة أسعار وعدة تعديلات على أسعار المحروقات عند قياسها بالليرة السورية الجديدة. هذه الارتفاعات كاترين تنعكس بشكل مباشر على المواطنين وعلى حياتهم، كون يعني بداية المحروقات تدخل في كل مفاصل الحياة المعيشية للمواطن وفي كل مفاصل القطاعات بالدولة بالعموم، من القطاعات الإنتاجية، القطاعات الخدمية. المحروقات تدخل في مسألة نقل البضائع، وبالتالي ارتفاع أسعار هذه البضائع عند نقلها إلى السوق وعندما يقوم المواطن بشرائها بالمقابل. يعني حتى هذه اللحظة لم يعني يبدأ التأثير الفعلي لهذا الارتفاع، والذي يعني ربما نلحظه خلال هذا اليوم، لأنه بمجرد أي تغير في ارتفاع سعر صرف الدولار ينعكس ذلك بشكل مباشر حقيقة على معظم الأسعار بمختلف القطاعات، ليس فقط قطاع النقل فيما يتعلق بالمحروقات نحن نتحدث، إنما أيضا فيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدمية، ومسألة انعكاس هذه الارتفاعات على أسعار المواد الاستهلاكية في السوق، خاصة مع تراجع حقيقة القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار تقاضيهم الرواتب بالليرة، في حين هناك أمور كثيرة تتحدث بالدولار. يعني هذا الأمر بهذه الطريقة تنعكس ارتفاع أسعار المحروقات على حياة المواطنين بشكل عام، خاصة أن أسعار المحروقات كان قد تم رفعها سابقا، حقيقة تم رفعها بالدولار، وهو ما انعكس بشكل واضح وكبير على مختلف السلع، وحتى كذلك في قطاع النقل كان هناك ارتفاعا في تعرفة يعني معظم خطوط النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
0: ديالا البحري من دمشق، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال كلمة له في حفل استقبال دبلوماسي ضمن فعاليات الاحتفال بيوم إفريقيا، قال إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجولان يشكل خرقا للقانون الدولي ومصدرا دائما للتوتر وعدم الاستقرار.
5: الإسرائيلي يحتل أجزاء من الأراضي السورية في الجنوب السوري، وانتهاكاته المستمرة تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي ومصدرا دائما للتوتر وعدم الاستقرار.
0: وشدد الشيباني على رفض استغلال الأوضاع الأمنية في السويداء من قبل مجموعات وميليشيات خارجة عن سلطة الدولة، بما في ذلك الانخراط في أنشطة غير مشروعة كالإتجار بالمخدرات والأسلحة.
5: ترفض الجمهورية العربية السورية بشكل قاطع محاولات استغلال الظروف التي مرت بها البلاد من قبل مجموعات وميليشيات خارجة عن سلطة الدولة تسعى إلى المتاجرة بمصير أبناء وطننا، ولا سيما في محافظة السويداء، بما في ذلك الانخراط في أنشطة غير مشروعة كالتجارة بالمخدرات والأسلحة، وهو ما يهدد السلم الأهلي وأمن المجتمع والمنطقة بأسرها. إن سوريا تؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية هو الضمانة الأساسية لحماية المواطنين وترسيخ الاستقرار وسيادة القانون، فلا يمكن تحقيق الأمن والتنمية في ظل انتشار السلاح المنفلت أو وجود مراكز قوة خارج إطار الدولة.
0: أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء بدء مسح جديد للأمن الغذائي الأسري في سوريا أواخر شهر حزيران الجاري ولمدة 35 يوما. وقالت الهيئة إن المسح يبدأ في 27 من الشهر الحالي ضمن المرحلة العاشرة من تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا بالتنسيق مع المحافظات. وأضافت أن المسح يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية تساعد في تحديد الاحتياجات وبناء تدخلات قائمة على الأدلة. ودعت الهيئة الأسر المشمولة بالمسح إلى تسهيل عمل الباحثين، موضحة أن كل باحث سيكون مزودا ببطاقة تعريفية ومهمة رسمية. قالت وزارة النقل إنها تتجه إلى تنفيذ خطة لصيانة طرق وجسور في الرقة خلال العام الحالي بكلفة تقارب 15 مليون دولار. وتستهدف الخطة التي استعرضها وزير النقل يعرب بدر مع محافظ الرقة تحسين البنية التحتية في المحافظة ورفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز الربط بين الرقة وباقي المحافظات. كما تشمل الأعمال بحسب وزارة النقل صيانة طرق استراتيجية بينها الرقة حلب والرقة الأبيض والرقة أثرية سلمية، إضافة إلى محاور باتجاه دير الزور. حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من ارتفاع ملحوظ في أعداد الحرائق خلال الأسبوع الأخير، مشيرا إلى أن متوسط الحوادث اليومية بلغ نحو 180 حريقا. وأوضح الصالح أن ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم الحصاد وزيادة قابلية الغطاء النباتي للاشتعال أسهمت في انتشار الحرائق في مناطق مختلفة، مؤكدا أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة للاستجابة لهذه الحرائق وتعزيز الجاهزية الميدانية. أعلن الدفاع المدني الاستجابة لإخماد 183 حريقا في عموم سوريا يوم أمس الاثنين، أسفرت عن 3 إصابات. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت 48 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و135 حريقا متفرقا طال المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والأسلاك الكهربائية. وبيّن أن الإصابات الثلاث شملت عنصرين من الإطفاء ومدنيا واحدا. تتفاقم معاناة آلاف المهجرين في المخيمات بريف إدلب إثر تراجع الدعم الإنساني وانقطاع المساعدات عن عدد من المخيمات.
6: في خيمة لا تتسع إلا للبرد والحاجة تبدأ أم محمد يومها بسؤال واحد: ماذا سنأكل اليوم؟ تجمع النايلون وبعض الخردة لتبيعها وتؤمن وجبة لأسرتها. وبين مطبخ شبه فارغ وأدوية زوج لا تقدر على ثمنها يصبح الطعام هماً يومياً. فما يطبخ هنا لا تحدده الرغبة بل ما تسمح به الديون ويوم العمل العابر.
7: يعني نشتغل عند المعلم بس أجرنا رخيص، أو نلم خردقة من الشوارع ونبيع، نلم كرتون نبيع، نلم كياس نايلون نبيع، هيك يعني عايشين حياة صعبة، عايشين حياة صعبة، كبار وصغار كلنا والله حياة صعبة عايشين بالمخيم.
6: لسنوات كانت المساعدات الغذائية شريانا وحيدا لعائلات هجرت وفقدت مواردها. سلة شهرية وربطات خبز مدعومة وبعض المواد الأساسية أبقت الحياة واقفة، لكن مع تراجع الدعم وانقطاعه عن مخيمات عدة بدأت الأسر تختصر وجباتها. ففي المخيمات لا تقاس الأزمة بعدد الخيام بل بعدد الجائعين داخلها.
8: والما عنده يبات بالأكل، ولا حبة برغل ولا حبة رز ولا حق شيء ولا حق ربطة خبز ولا حق عندي دواء رشتات الحزمة دي كم وحدة ما جبت دواء خالص. والدكتور يقول لي مكتوب لي، حتى رحت ولا خطر بيت عند الدكتور.
6: في الوقت الذي تتحدث فيه شخصيات حكومية عن توجه لإنهاء ملف المخيمات وتحويل الدعم نحو القرى والبلدات المدمرة، تبقى العائلات عالقة بين مكانين: مخيم لم يعد قادرا على إطعامها، وقرية لم تكتمل شروط العودة إليها بعد، وبينهما ينتظر المهجرون حلا يعيد إليهم القدرة على العيش لا مجرد البقاء. بين خيمة يضيق فيها الطعام وقرية لم تتهيأ بعد للعودة، تقف آلاف العائلات النازحة أمام اختبار جديد. فانقطاع المساعدات لا يعني فقط غياب السلة الغذائية، بل يعني أن الجوع عاد ليكون جزءا من يوميات المخيم. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: تعيش مخيمات ريف حلب واقعا معيشيا صعبا مع توقف المساعدات وتراجع دور المنظمات الإنسانية، ما ترك الأهالي يواجهون احتياجاتهم اليومية بإمكانيات محدودة جدا.
9: يحاول ترميمها بعد حريق التهم أجزاء منها. يدرك أبو عدنان على ما يبدو أن محطته في هذه الخيمة لن تكون قصيرة. العودة وفق قوله لا تعني مغادرة المخيم فحسب، بل تعني بيتا يعاد بناؤه، فرصة عمل تؤمن لقمة عيشه، خدمات أساسية تجعل البقاء هنا أي في مخيم عفرين من دون أي جدوى.
10: يعني شوفت عينك وضع شنون وحالتنا شنون، لا إغاثة لا شيء لا شيء، كله وقفوا عنه، حتى تأمين معيشتنا ما فيه. يعني إذا جيت أنا أحمل حالي وأطلع من هون أروح، لا عندي بيت أقعد فيه، لا عندي مكان أروح عليه، أروح على العالم وأقول لهم قعدوني ببيوتكم، ما في حد يقعدني ببيتي.
9: في ريف حلبة ما تزال العديد من المخيمات قائمة كما هي، يقف ساكنوها اليوم بين ناري توقف المساعدات التي كانت تسد رمقهم وعزهم عن العودة، واقع يدفعون ضريبته وحيدين وفق تعبيرهم.
11: وقعنا السيء جدا هلا، لانه من وقت التحرير وقفت المي، الخبز وقف من شيء قبل العيد 15 يوم، واقف خالص ما في دعم، ترحيل القمامه ما في طاول، فالعالم البيوت جاهزه رجعت، رجع قسم من المخيم ما رجع الربع، والبقيه الكل موجود ما رجع، لانه ناس بيوتها على الخالص، ناس بيوتها بدها صيانه، مصدعه منهوبه.
9: غياب المنظمات الإنسانية دفع ناشطين إغاثيين في ريف حلبة لمحاولة سد الفراغ. على إعلاوي واحد من هؤلاء بجهود فردية يعمل على توثيق المعاناة وتأمين ما أمكن. مبادرة لا تكفي، لكنها تبقى صرخة باسم ساكني الخيام على ما يقول.
12: يا أخوان مثل ما أننا شايفين،
13: سابقا كانت الناس يجيها كل شهر سلة إغاثية، اليوم ما في. يعني على سبيل المثال أنا عم بصور مثلا حالات كتير، يعني أحد الحالات من فترة عم بصوره أو نشرت حالته، يعني والله يعني شيء يدمي القلب.
9: خلف كل خيمة صامدة هنا منزل لم تكتمل شروط العودة إليه هناك، في حين يبقى الأمل معقودا على الوعد الذي يردده الجميع، صفر خيمة، والذي قد تطوى فيه صفحة المخيمات نهائيا ويرجع ساكنوها إلى بيوتهم. لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم وتوقفت المساعدات الإنسانية التي كانت تقيت غالبهم، أمر ضعف من معاناة ساكني الخيام الذين يقولون بأن إنهاء خيمة هنا يحتاج إلى ترميم منزل في المناطق التي هجروا منها. لتلفزيون سوريا، إبراهيم الخطيب، ريف حلب.
0: أفاد مجلس نازحي عفرين بأنه من المقرر أن تنطلق غدا الأربعاء قافلة جديدة من نازحي المدينة في القامشلي ودارك نحو مناطقهم السكنية الأصلية بريف حلب. وأوضح المجلس في تصريح لوكالة نورث بريس أن القافلة ستضم 1700 عائلة، تنقسم بين 1100 عائلة من نازحي عفرين في مدينة دارك ونحو 650 عائلة نازحة في القامشلي سيعودون نحو مساكنهم. وبحسب الوكالة تعتبر هذه الدفعة الثامنة من نازحي عفرين التي تغادر محافظة الحسكة باتجاه مدنهم. قال رئيس فرع مرور دمشق ثائر عوير لتلفزيون سوريا إن جميع المخالفات المرورية وليس فقط مخالفة عدم ربط حزام الأمان ما تزال مطبقة وفق القانون المعتمد منذ عهد النظام المخلوع بقيمة واحدة باستثناء الدراجات النارية، وذلك إلى حين صدور قانون مروري جديد.
14: كافة المخالفات ما زالت فعالة من أيام النظام البائد حسب القانون رقم 31 لعام 2004، ما زالت كافة المخالفات سارية المفعول ومنها حزام الأمان، ولكن إعادة تنشيط، إعادة فقط أشبه بإعادة التنشيط لهذه المخالفة، والمخالفة هذه تشمل السائق والمرافق، وهو غير مستثنى المرافق للتوضيح يعني، وكافة المخالفات ما زالت سارية المفعول حتى تاريخه، يعني لم يتغير أي شيء في الواقع، ولكن انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة حتى تعتاد الناس على هذه المخالفات.
15: ليس فقط حزام الأمان،
14: لا، كافة المخالفات سارية المفعول، حزام الأمان، تجاوز إشارة، أي مخالفة مرورية هي قابلة للتطبيق، والجزاء المالي، والجزاء المالي محدد ب 25,000 بسوية واحدة لكافة السائقين المخالفين حتى وقتنا الحالي، طبعا بانتظار جلسات مجلس الشعب والإعلان الدستوري وتحديد يعني قانون سير جديد قابل للتطبيق يتناسب مع مختلف المخالفات وقيمها المالية.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء بعض المواطنين في مدينة حماة بشأن قيمة فواتير الكهرباء بعد صدور فواتير الدورة الأولى للعام 2026.
16: ما بدي ادفع، ما بدي ادفع، شو بدي ادفع؟ مليون و 150؟ ما بدي ادفع. إذا عم يشتغل كلهم بالنهار ب 50,000،
17: طلعت 500,000 لشهرين ومقبولة يعني نوعا ما، مقبولة.
18: إذا فوق المليون ما بندفعها، ما بقى ما ندفع، تحت المليون بندفع له.
19: عندي طاقة شمسية أدفع مليون، مليون ونص، أنا مستعد أدفع 5 ملايين، أما غير ما معياكو.
20: طلعت فاتورتي بحدود 500,000. طبعا هذا الشيء كثير يعني بالنسبة لصرف الكهرباء اللي عندي بالبيت.
21: يعني أمر غريب إنه تطلع 2,700,000، يعني كانت تطلع تقريبا ما يقارب 35,000-40,000.
22: اخر فاتوره نحن طلعت عنا 700,000. نحن بيت عربي ساكنين 3 عيال فيه، انا وابوي واخوي، وصار كثير مقبول يعني حاليا.
23: 3 ملايين ب 9 ملايين الدوره الماضيه، 9 ملايين الدوره هي 3 ملايين، وبيت اجار من الواحد يجيب.
24: والله عم يدفع لهم، في خربطه بالفاتوره، يعني الفاتورة الاسم ما لها اسم نهائيا بساعة الكهرباء، وطلع عليها 1,850,000، يعني مخربط، هو أبو الفواتير مخربط.
25: عندي بطارية وعندي طاقة شمسية، كيف جتني 1,800,000؟ ما بعرف، يعني كأنه عم بصير الموضوع أنه شلف مو موضوع نظامي.
26: وأنا وزير الكهرباء أشوف فاتورة الكهرباء، وين المحافظ؟ ما في حدا، ما في حدا، ما في حدا. الشاب من جاب أجله، الشاب من جاب أجله، طالع من حرب.
0: تستعيد عمليات التفريخ الصناعي للأسماك حضورها في سهل الغاب بريف حماة بعد سنوات من التراجع، في محاولة لإحياء مهنة شكلت على مدى عقود مصدر رزق رئيسي لكثير من العائلات.
27: عمل دقيق وحساس، تسحب البيوض هنا بعناية، هكذا تبدأ عملية التفريخ الصناعي للأسماك في سهل الغاب. عمل شاق يتطلب خبرة ومتابعة مستمرة في كل مرحلة يمر بها. داخل هذه الحضانات المائية توضع البيوض بعد تلقيحها بانتظار تحولها إلى صغار أسماك جاهزة للتربية.
28: عملية التفريخ الصناعي ببساطة هي جمع البيوض من الإناث واستخراج النطاف من الذكور وجمع مع بعض، طبعا بتمر بعدة مراحل ومراحل دقيقة، يعني كل مرحلة بدها توقيت معين، ما بيصير انه نأخره او نسبق عليه.
27: الخبرة موجودة هنا، لكن الصعوبات والتحديات حاضرة ايضا. من التلقيح حتى التفريخ يواجه العاملون صعوبات كبيرة، ادوات بدائية يعتمدونها وتكاليف مرتفعة تلقي بظلالها على العمل.
1: الصعوبات هي الكهرباء، أضر شيء هي الكهرباء، ما عندنا كهرباء وما عندنا آليات حديثة مثلا حتى نشتغل فيها، كليات آليات يعني على قد الحال. إيه هاي الصعوبات. بالنسبة أول كان عندنا مثلا أخيو يعني أعداد كبيرة ناس تأخذ طلبات كتيرة، حاليا هلق يعني خف العدد كتير.
27: مهنة تربية الأسماك من المهن الأساسية في سهل الغاب، واجهت صعوبات كبيرة وخطر الاندثار خلال حقبة النظام المخلوع. اليوم تحاول النهوض واستعادة حضورها رغم التحديات.
2: من هذه الحضانات تبدأ الحكاية، آلاف صغار الأسماك تنتج هنا ضمن عملية التفريخ الصناعي تمهيدا لنقلها إلى أحواض التربية. مهنة تواجه تحديات كثيرة لكنها ما تزال ترتبط برزق مئات العائلات في المنطقة. على أسوة التلفزيون سوريا، ريف حمد الغربي.
0: أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقتل 136 من موظفي الأمم المتحدة في أثناء الخدمة العام الماضي، بينهم 80 موظفا في قطاع غزة. وأوضح غوتيريش أن 80 من القتلى كانوا يعملون لدى الأونروا في قطاع غزة، في حصيلة تفوق ما فقدته المنظمة في أي نزاع أو كارثة أخرى بتاريخها. وأضاف أن بعض الموظفين قتلوا مع عائلاتهم في منازلهم أو أماكن لجوئهم، بينما قتل آخرون في أثناء العمل في المكاتب والملاجئ والمجتمعات التي كانوا يخدمونها. وأكد غوتيريش أن استهداف موظفي الأمم المتحدة وعناصر حفظ السلام والعاملين الإنسانيين يشكل انتهاكا للقانون الدولي. جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاره بإخلاء مدينة صور جنوب لبنان والمخيمات والأحياء المحيطة بها تزامنا مع غارات وقصف مدفعي على عدة بلدات في القضاء. وأفادت مصادر إعلامية بأن غارات الاحتلال استهدفت منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، إضافة إلى بلدتي العباسية والرمادية، في حين تعرضت بلدة صريفة لقصف مدفعي، وذلك في تصعيد متواصل للجيش الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل إلى انتهاج المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحلول العسكرية لن توفر الأمن لسكان المناطق الشمالية. وقال عون في تصريح لشبكة CNN الأمريكية إن لبنان جاهز وملتزم في الحوار، ومتسائلا عما إذا كان الجانب الإسرائيلي كذلك. وأضاف عون أنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي

0: بيروت تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، تستمر الضربات الإسرائيلية على لبنان، ضعينا في آخر هذه الضربات.
1: نعم كاترين، ما إن تم الإعلان عن وقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل يوم أمس حتى عادت الغارات بكثافة على الجنوب اللبناني، ارتفع عدد القتلى بحسب الدفاع المدني إلى 9 قتلى و28 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفها جيش الاحتلال واستهدف منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور القريبة من مدينة صور بغارات مكثفة ومتعددة، وما أحدث دمارا هائلا في المنطقة. كذلك أيضا الجرحى الذي تحدثت عنهم، البعض منهم في وضع حرج. إذن الغارات عادت وبشكل مكثف وبشكل مركز على الجنوب اللبناني. كذلك أيضا آخر الغارات منذ قليل كانت على مدينة صور التي قصفت، وكثف جيش الاحتلال استهدافاته وتحديدا حي الرفاعي وشارع الرفاعي في مدينة صور وبلدة صريفة والخردلي، وفي ساعات الصباح أيضا استهدفت بلدة حريص والنبطية وحبوش. إذن الغارات عادت إلى الجنوب اللبناني بشكل مكثف، وكذلك أيضا أطلق جيش الاحتلال صباح اليوم إنذارات بالإخلاء لمدينة صور والمناطق المجاورة لمدينة صور والمخيمات الفلسطينية في مدينة صور. نتحدث عن مخيم الرشيدية ومخيم برج الشمالي وتجمع البحر للاجئين الفلسطينيين، وكذلك الانذارات طالت الحارة المسيحية في قلب مدينة صور، ما أحدث حركة نزوح كثيفة من مدينة صور وضواحيها باتجاه صيدا وباتجاه مناطق في الإقليم. عادت الانذارات وعادت الغارات بشكل مكثف على القرى والبلدات في الجنوب وكذلك مدينة صور. فيما يتعلق بما يحدث على أرض الواقع، حتى حزب الله أيضا يعني يقوم بإطلاق الصواريخ باتجاه تجمعات لجنود جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. وكذلك أيضا تحدث أنه استهدف آليات تابعة لجنود جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. وفيما يتعلق بالمسار التفاوضي الدبلوماسي الذي يعول عليه لبنان للخروج من هذه الحالة والخروج من هذه الحرب، هناك لا تزال مساعي دبلوماسية يقودها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل العيسى بعد لقائه يوم أمس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. وكان هناك تصريحات بأن هذه الحرب ستنتهي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، متى ستنتهي هذه الحرب، خاصة أن الاستهدافات الإسرائيلية للجنوب اللبناني بازدياد ملحوظ وبكثافة. على أي حال هناك جولة دبلوماسية ولقاءات دبلوماسية ومفاوضات ستنطلق في 22 من الشهر الجاري برعاية أمريكية بين لبنان وبين إسرائيل للوصول إلى وقف إطلاق النار. وحتى الساعة حزب الله يرفض هذا المسار الذي اخترته الدولة اللبنانية لإنهاء الحرب ويدعوها للتراجع عنه.
0: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار، متوقعا أن تهدأ الأوضاع في المنطقة. وأضاف ترامب أن إيران قصفت إسرائيل وردت الأخيرة وانتهى الأمر، معربا عن أمله في التوصل إلى صفقة مع طهران يصفها بأنها أفضل من صفقة باراك أوباما، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ومشيرا إلى أن الحصار الاقتصادي على طهران أفضل بالنسبة لواشنطن من الخيار العسكري. أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن تركز على ضمان تنفيذ أي تفاهم يتم التوصل إليه والتحقق من التزام طهران به، معتبرا أن أحد أبرز أوجه القصور في الاتفاق النووي السابق خلال إدارة أوباما تمثل في غياب آليات تفتيش كافية لضمان عدم تطوير سلاح نووي. وشدد فانس على أن بلاده ستواصل مراقبة التزام إيران بأي تعهدات يتم الاتفاق عليها على المدى الطويل، وأشار إلى أن واشنطن تنظر إلى التطورات الأخيرة في المنطقة من منظور مصالحها الاستراتيجية مع استمرار التنسيق الوثيق مع تل أبيب، لافتا إلى وجود تباين في بعض الملفات بين الولايات.

الولايات المتحدة وإسرائيل. قال مندوب إيران في الأمم المتحدة إن طهران وواشنطن تتبادلان الآراء عبر باكستان للتوصل إلى نص نهائي للاتفاق. ونقلت وكالة إرنا عن المندوب الإيراني قوله إن طهران تعتقد أن جميع الأطراف عادت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الذي يغطي المنطقة بأسرها بما في ذلك لبنان. دقائق قليلة ونلتقي مجددا في أمان الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوه.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية. وفيها: خلال قمة اقتصاديات المدن بغاز عنتاب، وزير الاقتصاد يدعو تركيا لفتح بنوك في سوريا، ونظيره التركي يقول إن حجم التجارة مع دمشق تجاوز 3 مليارات دولار. ضمن فعاليات الاحتفال بيوم إفريقيا، الشيباني يقول إن احتلال إسرائيل للجولان يفاقم التوتر في المنطقة، ويؤكد رفض استغلال الأوضاع الأمنية في السويداء. وفي غزة، مقتل 8 فلسطينيين من طواقم الإسعاف بهجمات للاحتلال وسط القطاع، واعتقالات تستهدف 9 صيادين. وفي تطورات الحرب على لبنان، حركة نزوح من مدينة صور بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء، وعون يدعو تل أبيب لانتهاج المسار الدبلوماسي.

0: مرحبا بكم من جديد. انطلقت اليوم الثلاثاء قمة الأناضول لاقتصادات المدن في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، والتي تناقش ملامح المرحلة المقبلة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وتركيا. هذا وقال وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار خلال مشاركته بالقمة إن تركيا شريك طبيعي، داعيا إياها إلى فتح بنوك في سوريا. ومن المنتظر أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب. بدوره قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن بلاده مستعدة لفتح منفذ صيبين القامشلي، وقد أبلغت الجانب السوري بذلك، مضيفا أنه سيتم افتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب وسوريا قريبا. وبيّن بولات خلال قمة اقتصاديات المدن بيّن أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، والهدف القادم هو 5 مليارات، على أن يرتفع إلى 10 مليارات بحلول مطلع العقد الرابع من القرن الحالي، مشيرا إلى أن جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك وغيرها من المؤسسات بدأت بافتتاح فروع لها في سوريا. بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز خلال القمة إن تركيا هي بوابة سوريا إلى الأسواق العالمية وأوروبا، وأن سوريا ممر لوجستي استراتيجي لتركيا يمتد إلى الشرق الأوسط والخليج العربي. ومن أنقرة ينضم إلينا مراسلنا يوسف ملا. أهلا بك معنا يوسف. يوسف، لو تحدثنا أكثر عن أجواء هذه القمة وعن أبرز الحضور فيها.
1: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. انطلقت قمة اقتصادات المدن التي تنظمها وكالة الأناضول في مدينة غازي عنتاب الحدودية مع سوريا، على يعني وتركز خلال أعمالها اليوم على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وسوريا، وخصوصا بين المدينتين المجاورتين لبعضهما البعض، مدينتي غازي عنتاب وحلب. تعقد القمة كاترين بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري من سوريا وتركيا. سيناقش المشاركون خلال الأعمال الجارية اليوم للقمة فرص تطوير التجارة والاستثمار و التعاون الصناعي واللوجستي، إضافة إلى إمكانية إنشاء مناطق صناعية جديدة، مناطق إنتاج، مناطق تجارة، خاصة بين المناطق الحدودية وعلى رأسها غازي عنتاب وحلب. بينما يعني يسهم بما يسهم في تأسيس منظومة إنتاج متكاملة على طول الحدود المشتركة بين سوريا وتركيا. بدأت الفعاليات بكلمات افتتاحية ألقاها والي غازي عنتاب ومحافظ حلب ورئيس بلدية غازي عنتاب، وأيضا بحضور المشاركين مثل رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول ومديرها العام. تتضمن أيضا القمة جلسات متخصصة حول آفاق التجارة بين كل من سوريا وتركيا وفرص التعاون الاقتصادية في المرحلة المقبلة. كاترين، أيضا سيكون هناك كلمات ودور ويعني هناك تأثير خلال هذه القمة لرؤساء غرف التجارة والصناعة من كلا البلدين في دعم العلاقات الثنائية ودعم هذه القمة وإنجاحها، وسيشاركون أيضا بإبداء آرائهم وأفكارهم. ويشارك أيضا في هذه الجلسات وزير التجارة التركي عمر بولات ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، إلى جانب عدد من رؤساء غرف التجارة والصناعة والمسؤولين الاقتصاديين والخبراء في هذا المجال من كلا البلدين. القمة ستختتم أعمالها بجلسة تناقش التطورات الجديدة في مجالات كاترين مثل الإنتاج، الاقتصاد، التصدير، الجمارك، وبمشاركة مسؤولين من وزارة التجارة التركية ومشاركة مسؤولين سوريين وأيضا مسؤولين من منطقة غازي عنتاب الصناعية، وأيضا إضافة إلى اتحاد المصدرين في جنوب شرق الأناضول والعديد من المسؤولين الآخرين. في النهاية ينظر إلى هذه القمة،
0: ومن
1: أهم المخرجات التي يتوقع منها كاترين أن تعزز التكامل الاقتصادي بين سوريا وتركيا وتفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة وتنشيط العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا التي شهدت قفزة نوعية جديدة بعد تحرير سوريا وسقوط النظام البائد، وهذا ما ظهر في تصريحات المسؤولين في هذا المجال. كاترين،
0: شكرا جزيلا لك يوسف ملا، كنت معنا من أنقرة. طرحت دراسة أمريكية جديدة رؤية تقوم على تحويل سوريا إلى ممر استراتيجي للطاقة يربط منتجي الخليج وآسيا الوسطى بالمستهلكين الأوروبيين. وبحسب الدراسة الصادرة عن معهد نيو لاينز الأمريكي، فإن سوريا تمتلك بنية تحتية يمكن البناء عليها، إذ كانت تشغل قبل الحرب أكثر من 6300 كيلومتر من خطوط النفط والغاز عبر مشروع مبادرة البحار الأربع الذي يربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود. وتوقعت الدراسة أن تحقق سوريا ما بين 3 و6 مليارات دولار سنويا من رسوم العبور، لترتفع إيرادات الطاقة إلى ما بين 8 و12 مليار دولار سنويا مطلع العقد المقبل، بما قد يوفر موردا أساسيا لتمويل إعادة الإعمار. وفي ظل التحولات الإقليمية المتسارعة، عاد مشروع البحار الأربعة بوصفه أحد الرؤى المطروحة لإعادة رسم خرائط الطاقة والتجارة في المنطقة عبر تحويل الموقع الجغرافي لسوريا وتركيا إلى حلقة وصل بين الخليج العربي والبحر المتوسط وبحر قزوين والبحر الأسود من خلال شبكات أنابيب وطرق تجارية تعزز نقل الطاقة والتجارة عبر طرق آمنة وغير تقليدية.
2: الأربعة مشروع طرحه الرئيس التركي السابق عبدالله جول عام 2009 وأعاده إلى الواجهة مؤخرا المبعوث الأمريكي توم براك إثر المتغيرات التي أفرزتها أزمة مضيق هرمز، ليتطور الحديث عنه بعد ذلك من مجرد طرح نظري إلى خطوات عملية، حيث أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر مع نظيره التركي هاكان فيدان عن تبلور المشروع الذي قال إنه قد يحول سوريا وتركيا إلى شريان رئيسي لإعادة توزيع الطاقة بين الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود. يرتكز المشروع على إنشاء شبكة متكاملة تشمل خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز وشبكات سكك حديدية حديثة وطرق نقل بري، إلى جانب تطوير موانئ متقدمة ومراكز متخصصة لتخزين وتسهيل الطاقة، بما يعزز التكامل اللوجستي بين الشرق والغرب. ومن شأن ذلك أن يمهد لدفع دمشق وأنقرة إلى قلب معادلة الطاقة العالمية عبر تحولهما إلى مركز رئيسي إقليمي لإعادة توزيع الموارد بين آسيا وأوروبا، في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج لتأمين منافذ طاقة بديلة بالتزامن مع مساعي القارة الأوروبية إلى تنويع مصادرها وتقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية. كما يتوقع أن يسهم المشروع في إعادة تشكيل خريطة ممرات الطاقة عبر تقليص الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية، خاصة في مناطق الاختناق الجغرافي. ويمهد لهذا التوجه طرح سابق لوزارة الاقتصاد تمثل في مبادرة طرحتها في أواخر آذار الماضي، وتستهدف تطوير شبكة قطارات سريعة وأحياء أجزاء من خط سكة حديد الحجاز، إلى جانب إعادة تشغيل خطوط نفط تاريخية مثل التابلاين، وذلك في سياق استثمار التحولات الجيوسياسية والتي ظهرت نتائجها الأولية من خلال بدء تصدير الفيول العراقي عبر ميناء بانياس السوري. وفي المحصلة تراهن دمشق على ممرات الطاقة بوصفها رافعة اقتصادية واستراتيجية تتيح توليد إيرادات ضخمة عبر رسوم العبور وجذب استثمارات إقليمية ودولية وتعزيز موقعها السياسي كشريك لا غنى عنه، غير أن هذا التحول يبقى رهنا بتوفر التمويل الكافي والاستقرار النقدي والثقة الائتمانية، والأهم من ذلك توافق سياسي إقليمي ودولي يضمن استدامة المشروع.
0: بحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس رايد في واشنطن توسيع التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا. كما بحث وزير الطاقة محمد البشير في واشنطن فرص التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة السوري مع شركتي HKN Energy وهيلوود، وبحضور القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري.
3: في مؤشر على الانفتاح الاقتصادي الدولي على المرحلة الجديدة في سوريا وتحرك حكومي متواصل لاستقطاب الدعم لإعادة الإعمار، يبحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس رايد في واشنطن سبل إشراك الشركات الأمريكية في إعادة تأهيل قطاع الطاقة والبنية التحتية دعما لمسار التعافي الاقتصادي. وكالة سانا ذكرت أن البشير أكد على بدء عمل عدد من الشركات الأمريكية فعلياً داخل سوريا، مما يعكس تزايد الثقة ببيئة الاستثمار، متعهداً بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة لضمان استدامة هذه المشاريع. من جهته أكد رايت دعم واشنطن لجهود تطوير قطاع الطاقة السوري، مشدداً على أهمية تشجيع الشركات الأمريكية على المساهمة في مشاريع التنمية المستدامة. في السياق، أعلنت وزارة الطاقة أن الوزير البشير بحث مع نظيره المصري كريم بدوي في واشنطن سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبترول والثروة المعدنية، كما ناقش الجانبان الفرص المتاحة في سوريا بمشروعات إعادة التأهيل والاستثمار والشراكات السورية المصرية. سبق اللقاءات الرسمية اجتماعات موسعة عقدها البشير مع ممثلي كبرى الشركات الأمريكية في غرفة التجارة الأمريكية، استعرض خلالها فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة واللوجستيات لإعادة تأهيل المرافق الحيوية. تطرح هذه التفاهمات تحدياً جوهرياً يتمثل في قدرة الحكومة السورية على ترجمة هذا الاهتمام الدبلوماسي إلى مشاريع فعلية على الأرض.
0: طرأت على أسعار المحروقات تغيرات سعرية نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة ليصل إلى 14,230. وبموجب التغيرات الجديدة، بلغ سعر لتر البنزين 95 دولاراً و15 سنتاً، أي ما يعادل نحو 163 ليرة سورية جديدة، والبنزين 90 دولاراً و10 سنتات، أي 156 ليرة، في حين بلغ سعر لتر المازوت 88 سنتاً بما يعادل نحو 125 ليرة، وسعر اسطوانة الغاز المنزلي 12 دولارا ونصف، ليرتفع سعرها بذلك إلى 1775 ليرة، في حين بلغ سعر اسطوانة الغاز الصناعي 20 دولارا، أي 2840 ليرة. قال مراسل تلفزيون سوريا إن الاحتلال الإسرائيلي اختطف شاباً في مزرعة أم اللوكس بريف القنيطرة خلال توغله في المنطقة فجر اليوم. هذا ويأتي ذلك في ظل تكثيف الاحتلال توغلاته في المنطقة وتكرار اقتحاماته لريف القنيطرة ومداهمة مناطق مختلفة واختطاف شبان من أهالي المدينة. عقب سقوط النظام المخلوع، صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.
4: من كانون الأول 2024، وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية، احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان، بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: أعلنت وزارة الداخلية توقيف 235 شخصاً وتفكيك 7 خلايا مرتبطة بتنظيم داعش خلال الأشهر 3 الأخيرة من العمليات الأمنية مع جهاز الاستخبارات العامة. وبحسب بيانات الوزارة شملت الحصيلة توقيف 198 سورياً و37 أجنبياً، إضافة إلى تفكيك 7 خلايا مرتبطة بالتنظيم. كما أسفرت العمليات عن ضبط أسلحة ومعدات مختلفة، بينها أجهزة إلكترونية وقطع سلاح ومعدات تفجير وآليات. وتوزعت الخلايا التي جرى تفكيكها على دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب ودير الزور. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين انتشال فرقها رفاتا بشرية في منطقة القلمون بريف دمشق بمشاركة الدفاع المدني. وقالت الهيئة إن فرقها استجابت لبلاغ عن وجود رفات بشرية في بلدة السحل بمنطقة القلمون، حيث عملت على توثيقها وجمعها وانتشالها وفق المعايير المهنية المعتمدة. ودعت الهيئة الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي مواقع يشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية أو العبث بها والإبلاغ عبر القنوات الرسمية المعتمدة. أحبط الجيش الأردني فجر اليوم الثلاثاء 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر بالونات موجهة إلكترونياً. وبحسب قناة المملكة الأردنية، فإن وحدات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية رصدت البالونات وأسقطتها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية على أن تحول المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال كلمة له في حفل استقبال دبلوماسي ضمن فعاليات الاحتفال بيوم إفريقيا، قال إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجولان يشكل خرقا للقانون الدولي ومصدرا دائما للتوتر وعدم الاستقرار.
5: الإسرائيلي يحتل أجزاء من الأراضي السورية في الجنوب السوري، وانتهاكاته المستمرة تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي ومصدراً دائماً للتوتر وعدم الاستقرار.
0: وشدد الشيباني على رفض استغلال الأوضاع الأمنية في السويداء من قبل مجموعات وميليشيات خارجة عن سلطة الدولة، بما في ذلك الانخراط في أنشطة غير مشروعة كالإتجار بالمخدرات والأسلحة.
5: كما ترفض الجمهورية العربية السورية بشكل قاطع محاولات استغلال الظروف التي مرت بها البلاد من قبل مجموعات وميليشيات خارجة عن سلطة الدولة تسعى إلى المتاجرة بمصير أبناء وطننا، ولا سيما في محافظة السويداء، بما في ذلك الانخراط في أنشطة غير مشروعة كالتجارة بالمخدرات والأسلحة، وهو ما يهدد السلم الأهلي وأمن المجتمع والمنطقة بأسرها. إن سوريا تؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية هو الضمانة الأساسية لحماية المواطنين وترسيخ الاستقرار وسيادة القانون، فلا يمكن تحقيق الأمن والتنمية في ظل انتشار السلاح المنفلت أو وجود مراكز قوة خارج إطار الدولة.
0: أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء بدء مسح جديد للأمن الغذائي الأسري في سوريا أواخر شهر حزيران الجاري ولمدة 35 يوماً. وقالت الهيئة إن المسح يبدأ في 27 من الشهر الحالي ضمن المرحلة العاشرة من تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا بالتنسيق مع المحافظات. وأضافت أن المسح يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية تساعد في تحديد الاحتياجات وبناء تدخلات قائمة على الأدلة. ودعت الهيئة الأسر المشمولة بالمسح إلى تسهيل عمل الباحثين، موضحة أن كل باحث سيكون مزودا ببطاقة تعريفية ومهمة رسمية. حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من ارتفاع ملحوظ في أعداد الحرائق خلال الأسبوع الأخير، مشيرا إلى أن متوسط الحوادث اليومية بلغ نحو 180 حريقا. وأوضح الصالح أن ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم الحصاد وزيادة قابلية الغطاء النباتي للاشتعال أسهمت في انتشار الحرائق في مناطق مختلفة، مؤكدا أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة للاستجابة لهذه الحرائق وتعزيز الجاهزية الميدانية. أعلن الدفاع المدني الاستجابة لإخماد 183 حريقا في عموم سوريا يوم أمس الاثنين، أسفرت عن 3 إصابات. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت 48 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و135 حريقا متفرقا طال المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والأسلاك الكهربائية. وبيّن أن الإصابات 3 شملت عنصرين من الإطفاء ومدنيا واحدا. تتفاقم معاناة آلاف المهجرين في المخيمات بريف إدلب إثر تراجع الدعم الإنساني وانقطاع المساعدات عن عدد من المخيمات.
6: ما نعرفين شد سرقد اليوم.
7: في خيمة لا تتسع إلا للبرد والحاجة، تبدأ أم محمد يومها بسؤال واحد: ماذا سنأكل اليوم؟ تجمع النايلون وبعض الخردة لتبيعها وتؤمن وجبة لأسرتها. وبين مطبخ شبه فارغ وأدوية زوج لا تقدر على ثمنها، يصبح الطعام هماً يومياً. فما يطبخ هنا لا تحدده الرغبة، بل ما تسمح به الديون ويوم العمل العابر.
8: يعني نشتغل عند المعلم، بس أجرنا رخيص، أو نلم خردقة من الشوارع ونبيع، نلم كرتون نبيع، نلم أكياس نايل ونبيع، هيك يعني عايشين حياة صعبة، عايشين حياة صعبة، كبار وصغار كلنا والله حياة صعبة عايشين بالمخيم.
7: لسنوات كانت المساعدات الغذائية شريانا وحيدا لعائلات هجرت وفقدت مواردها. سلة شهرية وربطات خبز مدعومة وبعض المواد الأساسية أبقت الحياة واقفة، لكن مع تراجع الدعم وانقطاعه عن مخيمات عدة بدأت الأسر تختصر وجباتها. ففي المخيمات لا تقاس الأزمة بعدد الخيام، بل بعدد الجائعين داخلها.
9: واللي ما عنده يبات بلا أكل، ولا حبة برغل ولا حبة رز ولا حق شيء، ولا حق ربطة خبز، ولا حق عندي دواء رشتات الحز ما أدري كم وحدة ما جبت دواها خالص. والدكتور يقول لي مكتوب لي حتى رحت والله خطر بشيت عند الدكتور.
7: في الوقت الذي تتحدث فيه شخصيات حكومية عن توجه لإنهاء ملف المخيمات وتحويل الدعم نحو القرى والبلدات المدمرة، تبقى العائلات عالقة بين مكانين: مخيم لم يعد قادرا على إطعامها، وقرية لم تكتمل شروط العودة إليها بعد، وبينهما ينتظر المهجرون حلا يعيد إليهم القدرة على العيش لا مجرد البقاء. بين خيمة يضيق فيها الطعام وقرية لم تتهيأ بعد للعودة، تقف آلاف العائلات النازحة أمام اختبار جديد. فانقطاع المساعدات لا يعني فقط غياب السلة الغذائية، بل يعني أن الجوع عاد ليكون جزءا من يوميات المخيم. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: تعيش مخيمات ريف حلب واقعا معيشيا صعبا مع توقف المساعدات وتراجع دور المنظمات الإنسانية، ما ترك الأهالي يواجهون احتياجاتهم اليومية بإمكانيات محدودة جدا.
10: يحاول ترميمها بعد حريق التهم أجزاء منها. يدرك أبو عدنان على ما يبدو أن محطته في هذه الخيمة لن تكون قصيرة. العودة وفق قوله لا تعني مغادرة المخيم فحسب، بل تعني بيتا يعاد بناؤه، فرصة عمل تؤمن لقمة عيشه، خدمات أساسية تجعل البقاء هنا أي في مخيم عفرين من دون أي جدوى.
11: يعني شوفت عينك وضع شنون وحالتنا شنون، لا إغاثة لا شيء لا شيء، كل وقفوا عنا حتى تأمين معيشتنا ما فيه. يعني إذا جيت أنا أحمل حالي وأطلع من هون أروح، لا عندي بيت أقعد فيه، لا عندي مكان أروح عليه، أروح على العالم وأقول لهم قعدوني ببيوتكم، ما في حد يقعدني ببيتي.
10: في ريف حلبة ما تزال العديد من المخيمات قائمة كما هي، يقف ساكنوها اليوم بين ناري توقف المساعدات التي كانت تسد رمقهم وعزهم عن العودة، واقع يدفعون ضريبته وحيدين وفق تعبيرهم.
12: وقعنا السيء جدا هلا، لانه من وقت التحرير وقفت المي، الخبز وقف من شيء قبل العيد ب 15 يوم، واقف خالص ما في دعم، ترحيل القمامه ما في طاول، فالعالم البيوت جاهزه رجعت، رجع قسم من المخيم ما رجع الربع، والبقيه الكل موجود ما رجع، لانه ناس بيوتها على الخالص، ناس بيوتها بدها صيانه، مصدعه منهوبه.
10: غياب المنظمات الانسانيه دفع ناشطين اغاثيين في ريف حلبة لمحاوله سد الفراغ. على إعلاوي واحد من هؤلاء بجهود فردية يعمل على توثيق المعاناة وتأمين ما أمكن. مبادرة لا تكفي، لكنها تبقى صرخة باسم ساكني الخيام على ما يقول.
13: يا أخوان مثل ما أننا شايفين،
14: سابقا كانت الناس يجيها كل شهر سلة إغاثية، اليوم ما في. يعني على سبيل المثال أنا عم بصور مثلا حالات كتير، يعني أحد الحالات من فترة عم بصورها أو نشرت حالتها، يعني والله يعني شيء يدمي القلب.
10: خلف كل خيمة صامدة هنا منزل لم تكتمل شروط العودة إليه هناك، في حين يبقى الأمل معقودا على الوعد الذي يردده الجميع: صفر خيمة، والذي قد تطوى فيه صفحة المخيمات نهائيا ويرجع ساكنوها إلى بيوتهم. لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم وتوقفت المساعدات الإنسانية التي كانت تقيت غالبهم، أمر ضعف من معاناة ساكني الخيام الذين يقولون بأن إنهاء خيمة هنا يحتاج إلى ترميم منزل في المناطق التي هجروا منها. لتلفزيون سوريا، إبراهيم الخطيب، ريف حلب.
0: أفاد مجلس نازحي عفرين بأنه من المقرر أن تنطلق غدا الأربعاء قافلة جديدة من نازحي المدينة في القامشلي ودارك نحو مناطقهم السكنية الأصلية بريف حلب. وأوضح المجلس في تصريح لوكالة نورث بريس أن القافلة ستضم 1700 عائلة، تنقسم بين 1100 عائلة من نازحي عفرين في مدينة دارك ونحو 650 عائلة نازحة في القامشلي سيعودون نحو مساكنهم. وبحسب الوكالة تعتبر هذه الدفعة الثامنة من نازحي عفرين التي تغادر محافظة الحسكة باتجاه مدنهم. قال رئيس فرع مرور دمشق ثائر عوير لتلفزيون سوريا إن جميع المخالفات المرورية وليس فقط مخالفة عدم ربط حزام الأمان ما تزال مطبقة وفق القانون المعتمد منذ عهد النظام المخلوع بقيمة واحدة باستثناء الدراجات النارية، وذلك إلى حين صدور قانون مروري جديد.
15: كافة المخالفات ما زالت فعالة من أيام النظام البائد حسب القانون رقم 31 لعام 2004، ما زالت كافة المخالفات سارية المفعول ومنها حزام الأمان، ولكن إعادة التنشيط لهذه المخالفة، والمخالفة هذه تشمل السائق والمرافق وهو غير مستثنى المرافق للتوضيح يعني، وكافة المخالفات ما زالت سارية المفعول حتى تاريخه، يعني لم يتغير أي شيء في الواقع، ولكن انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة حتى تعتاد الناس على هذه المخالفات.
16: ليس فقط حزام الأمان،
15: لا، كافة المخالفات سارية المفعول، حزام الأمان، تجاوز إشارة، أي مخالفة مرورية هي قابلة للتطبيق، والجزاء المالي، والجزاء المالي محدد ب 25,000 بسوية واحدة لكافة السائقين المخالفين حتى وقتنا الحالي، طبعا بانتظار جلسات مجلس الشعب والإعلان الدستوري وتحديد يعني قانون سير جديد قابل للتطبيق يتناسب مع مختلف المخالفات وقيمها المالية.
0: للتفاصيل تنضم إلينا من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا مريات عبيد. أهلا بك معنا مريات. مريات، حدثينا عن تطبيق قانون المخالفات المرورية في دمشق.
17: نعم، مرحبا كاترين. حقيقة موضوع التدقيق على حزام الأمان، طبعا فرض وضع حزام الأمان هو قانون قديم لكنه غير مفعل ولم يلقى التزام من قبل المواطنين أو من قبل السائق أو من قبل الراكب، لكن منذ 3 أيام تقريبا بدأت هناك حملات من قبل شرطة المرور، طبعا حملات مكثفة للتدقيق على السائق وحتى على الراكب بجانب السائق إذا ما كان يضع حزام الأمان أم لا. طبعا في البداية أو في اليوم الأول من إطلاق هذه الحملة والتي بدأت في معظم شوارع دمشق وبشكل كثرة في منطقة الجاحظ وفي منطقة الحميدية وحتى في شارع بغداد، في البداية كانت شرطة المرور توجه تنبيهات إلى المواطن أو إلى السائق وإلى الراكب بوضع حزام الأمان في اليوم الأول، ما إذا كان هناك تكرار من عدم وضع حزام الأمان بالنسبة إلى السائق لأكثر من مرة، إذا مر بنفس الشارع ولم يلتزم بوضع حزام الأمان كانت تتم مخالفته منذ اليوم الأول، لكنه يعني ومنذ يعني بعد إطلاق الحملة بيوم بدأت المخالفات بشكل نظامي لأنه صدر تعميم من قبل فرع المرور بالالتزام بوضع حزام الأمان. طبعا المخالفة لعدم وضع حزام الأمان هي سحب أوراق السيارة مع شهادة القيادة وإلى يعني وحتى يتم تسليمها أو إعادتها إلى السائق المخالف يجب أن يذهب إلى فرع المرور ويدفع غرامة مالية قدرها 25,000 ليرة سورية قديمة إلى أن تتم إعادة أوراق السيارة. طبعا في حال تكرار المخالفات أكثر من مرة أو من مرتين هناك طبعا إجراءات أخرى، كما تحدثت الآن هذا هو مجرد تعميم لكنه سوف يتم تشريعه بشكل مرسوم يلزم الجميع به. طبعا أيضا كان هناك إجراءات تنظيمية أخرى بالنسبة إلى أو إلى يعني الالتزام بقوانين السير. أيضا كاترين فيما يخص الدراجات النارية، وكما نعلم أنه انطلقت منذ 10 أيام تقريبا حملات لمصادرة الدراجات النارية استهدفت جميع أنواع الدراجات النارية سواء المرخصة أم لا، أو يعني سواء المنمرة أم لا، سواء كانت تستخدم لأغراض العمل كتوصيل الطعام والأغراض وغيرها أم لا. يعني في البداية كانت تستهدف هذه الحملة جميع أنواع الدراجات الدراجات النارية، وبحسب فرع المرور أنه تمت مصادرة 12 ألف دراجة نارية منذ اليوم الأول في هذه الحملة التي تستهدف الدراجات النارية. طبعا يعني جاءت هذه الحملة استجابة لشكاوي أهالي دمشق المتكررة من الإزعاج الذي تتسببه الدراجات النارية، وأيضا أنها أصبحت مصدر قلق وخوف من قبل البعض، ويعني لأنها تحولت إلى يعني إلى تنفذ من خلالها عمليات السرقة. يعني جاءت هذه الحملات استجابة لأهالي دمشق. طبعا هذه الحملة أيضا لاقت اعتراضات كبيرة من قبل أصحاب الدراجات النارية، وخاصة ممن يعملون من خلال الدراجة النارية سواء في توصيل الأكل أو الطلبات، وأيضا ممن يستخدم الدراجة النارية لأسباب أو يعني التنقل من مكان إلى آخر أو يعتمد عليها كوسيلة نقل، إلى أن أصدرت أيضا أو أصدر فرع المرور أيضا تعميم يقتضي باستثناء الدراجات النارية لتصبح يعني المنمرة والمرخصة هي يعني لم تتعرض إلى المصادرة. يعني جميعها هي تفرضها شرطة أو فرع المرور، يفرضها فرع المرور لضمان السلامة وسير العملية المرورية.
0: شكرا جزيلا لك ماريتا عبيد، كنت معنا من دمشق. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن استقبال دفعتين من الحجاج السوريين الذين وصلوا للأراضي السورية عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن فجر اليوم، وذلك عقب إعادة جدولة رحلاتهم الجوية نتيجة للظروف الأمنية الراهنة في المنطقة. وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي وجه برفع الجاهزية في منفذ نصيب الحدودي لاستقبال الحجاج السوريين العائدين برا وتأمين عبورهم، متوقعا وصول نحو 700 حاج بعد منتصف ليلة أمس، يتبعهم 350 حاجا ظهر اليوم الثلاثاء. حول الموضوع ينضم إلينا من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة. أهلا بك معنا حسام. حسام، حدثنا أكثر عن إجراءات دخول الحجاج عبر معبر نصيب الحدودي.
16: نعم كاترين، نحن نتواجد أمام معبر نصيب بانتظار الدفعة الثالثة أو الطائرة الثالثة التي سوف تصل بعد قليل إلى منفذ نصيب الحدودي، وهذه هي الطائرة الثالثة وربما الأخيرة بعد إعلان هيئة الطيران السورية إنهاء الإجراءات الاحترازية، وبالتالي سوف يكون أو سوف يتسنى للحجاج السوريين متابعة العودة إلى مطار دمشق ومطار حلب الدوليين. فجر اليوم وصل 700 حاج سوري كانوا قد هبطت أو كانت قد هبطت طائراتهم في مطار الملكة علياء الدولي، ومن ثم أقلتهم حافلات من مطار الملكة علياء باتجاه منفذ نصيب الحدودي، وبالتالي ومن ثم إلى كل من دمشق وحلب، ليرتفع عدد الحجاج السوريين الذين وصلوا حتى الآن إلى حوالي 2200 حاج، ويبقى حوالي أكثر من 22 ألف حاج سوري لا يزال موجود في الأراضي السعودية بانتظار العودة على دفعات. ويعني مع إعلان هيئة الطيران السوري عودة الطيران إلى العمل في مطاري دمشق وحلب، سوف تعود الدفعات القادمة إلى مطاري دمشق وحلب، وسوف تنتهي الإجراءات المتعلقة بعودة الحجاج من منفذ نصيب. داخل منفذ نصيب هناك يعني عملية استعداد كبيرة وتهيئة كبيرة لدخول الحجاج واستقبال الحجاج استقبال كبير. الحجاج الذين وصلوا فجر اليوم تم استقبالهم بحفاوة وتوزيع المياه والورود عليهم والهدايا من قبل إدارة منفذ نصيب، وأيضا تسهيل مرورهم بشكل كبير وسريع ليتسنى لهم الوصول إلى محافظاتهم وغالبيتهم من دمشق وحلب كما ذكرت. وأيضا تستنفر يعني جميع موظفي معبر نصيب في حالة استنفار وتأهب باستقبال الدفعة الثالثة بعد قليل بنفس الحفاوة ونفس التكريم، سوف يكون هذا الاستقبال وأيضا تسهيل لدخول حركة الحجاج بشكل سريع.
0: حسام، تحدثت أن الحجاج غالبيتهم من دمشق وحلب، ولكن هل سيوزعون من معبر نصيب إلى باقي المحافظات؟
16: بحسب يعني بحسب ما شاهدنا يعني الدفعات التي دخلت ليلة أمس فجر أمس دخلت عبر باصات أردنية قامت يعني إدارة الحج السورية بالتعاقد معها لنقل الحجاج السوريين من مطار الملكة علياء إلى كل من دمشق وحلب. الحجاج عندما وصلوا إلى منفذ نصيب دخلوا بالباصات الأردنية باتجاه يعني محافظات دمشق وحلب، ومن ثم ربما يكون البعض منهم من محيط هذه المحافظات، وربما يكون بعض منهم من ريف دمشق او من القنيطره ودرعا، ربما يعني ينزلون في المناطق قريبه من محافظاتهم. لكن الباصات والحافلات التي دخلت يوم امس هي باصات اردنيه تعاقدت معها اداره الحج السوريه لنقل الحجاج.
0: شكرا جزيلا لك حسام المسال، ما كنت معنا من درعا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ دخول 206,000 مواطن إلى سوريا عبر مختلف المنافذ الحدودية في ظل تطبيق قرار إعفاء السيارات من رسوم الدخول بين 18 و31 من أيار الماضي. وأوضحت الهيئة في منشور على صفحتها فيسبوك أن عدد القادمين عبر المنافذ الحدودية مع لبنان بلغ نحو 88,000 ونحو 57,000 عبر المنافذ مع الأردن و 55,000 مواطن عبر تركيا، إضافة إلى أكثر من 2,200 عبر منافذ العراق. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 8 فلسطينيين قتلوا باستهدافات الجيش الإسرائيلي خلال آخر 24 ساعة. وأضافت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 7 أفراد من طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني على حاجز وسط القطاع، ثم أفرج عن 5 منهم بعد إخضاعهم للتحقيق. كما قالت لجان الصيادين في غزة إن بحرية الاحتلال اعتقلت 9 صيادين خلال عملهم قبالة شواطئ مدينتي غزة ودير البلح. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن آليات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مواقع متفرقة في القطاع واستهدفت شرقي خان يونس وشمال شرقي بلدة بيت لاهيا، مضيفة أن عددا من جنود الاحتلال اقتحموا منطقة في مواصي مدينة رفح واختطفوا عددا من الشبان وسرقوا هواتف من المواطنين في المنطقة. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقتل 136 من موظفي الأمم المتحدة في أثناء الخدمة العام الماضي، بينهم 80 موظفا في قطاع غزة. وأوضح غوتيريش أن 80 من القتلى كانوا يعملون لدى الأونروا في قطاع غزة في حصيلة تفوق ما فقدته المنظمة في أي نزاع أو كارثة أخرى بتاريخها. وأضاف أن بعض الموظفين قتلوا مع عائلاتهم في منازلهم أو أماكن لجوئهم، بينما قتل آخرون في أثناء العمل في المكاتب والملاجئ والمجتمعات التي كانوا يخدمونها. وأكد غوتيريش أن استهداف موظفي الأمم المتحدة وعناصر حفظ السلام والعاملين الإنسانيين يشكل انتهاكا للقانون الدولي. وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين 55 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال أيار الماضي، بينها إصابات واعتقالات ومنع من التغطية. وشملت الانتهاكات 2 بالرصاص الحي في أثناء التغطية الميدانية، وحالتي اعتقال تعسفي، و30 حالة احتجاز ومنع من العمل. كما وثقت النقابة إطلاق نار مباشر باتجاه الصحفيين واعتداءات بقنابل الغاز والصوت ومصادرة معدات صحفية. وطالت الانتهاكات أيضا صحفيين تعرضوا للضرب أو الإبعاد عن تغطية المسجد الأقصى، إلى جانب اقتحام وإغلاق مؤسسة إعلامية. ومن غزة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. مرحبا بك معنا شروق. شروق، حدثينا عن الأوضاع الإنسانية في غزة.
18: نعم كاثرين، الأوضاع الإنسانية تتفاقم يوما بعد آخر بعد تحكم الاحتلال الإسرائيلي في حركة المعابر والشاحنات التي تدخل، سواء شاحنات تجارية أو حتى مساعدات للفلسطينيين في المناطق المنكوبة وغير المنكوبة في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية التي شنت على مدار أكثر من عامين، وهي حرب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. حتى معبر رفح البري اليوم مغلق أمام حركة الجرحى والمرضى من المسافرين، وبذلك يحرم عدد من الجرحى من فرصة النجاة بفعل تحكم الاحتلال الإسرائيلي بحركة المعابر، سواء المخصصة لحركة الأفراد أو حتى المخصصة لإدخال المساعدات والشاحنات التجارية إلى قطاع غزة. إلى جانب آخر، الظروف الإنسانية داخل الخيام مع ارتفاع درجات الحرارة تتأثر حياة الفلسطينيين داخل الخيام المهترئة، والاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الخيام.
0: شروق، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين، شكرا جزيلا لك. إلى لبنان، حيث جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاره بإخلاء مدينة صور جنوب لبنان والمخيمات والأحياء المحيطة بها، تزامنا مع غارات وقصف مدفعي على عدة بلدات في القضاء. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن المدينة شهدت حركة نزوح كبيرة عقب صدور الإنذار، في حين امتلأت مراكز الإيواء بالنازحين، كما واصلت فرق الدفاع المدني نقل عدد من كبار السن والأهالي إلى أماكن آمنة بشكل مؤقت. من جانبه، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل إلى انتهاج المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحلول العسكرية لن توفر الأمن لسكان المناطق الشمالية. وقال عون في تصريح لشبكة CNN الأمريكية إن لبنان جاهز وملتزم في الحوار، متسائلا عما إذا كان الجانب الإسرائيلي كذلك. وأضاف عون أنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، موضحا أن الاتفاق المنشود قد يكون اتفاق عدم اعتداء أو اتفاقا أمنيا، وليس بالضرورة اتفاق سلام شامل وفق تعبيره. بدوره، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 3000 خرق جوي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 من نيسان الماضي، إضافة إلى مئات من عمليات التفجير والجرف والتوغلات البرية.
19: أما مجموع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار من 17 نيسان لغاية 7 حزيران 2026 فبلغت 3491 غارة جوية. عم نحكي فقط خلال مدة وقف إطلاق النار اللي عم بيسعى له لبنان. أيضا عمليات تفجير بعدد 407، عمليات جرف بعدد 6، وهي بتطال أماكن متعددة، والتوغلات البرية الإسرائيلية المعادية 6. مجموع الشهداء 3526، مجموع الجرحى 10000،

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار متوقعا أن تهدأ الأوضاع في المنطقة. وأضاف ترامب أن إيران قصفت إسرائيل وردت الأخيرة وانتهى الأمر، معربا عن أمله في التوصل إلى صفقة مع طهران يصفها بأنها أفضل من صفقة باراك أوباما، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ومشيرا إلى أن الحصار الاقتصادي على طهران أفضل بالنسبة لواشنطن من الخيار العسكري. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن واشنطن تركز على ضمان تنفيذ أي تفاهم يتم التوصل إليه والتحقق من التزام طهران به، معتبرا أن أحد أبرز أوجه القصور في الاتفاق النووي السابق خلال إدارة أوباما تمثل في غياب آليات تفتيش كافية لضمان عدم تطوير سلاح نووي. وشدد فانس على أن بلاده ستواصل مراقبة التزام إيران بأي تعهدات يتم الاتفاق عليها على المدى الطويل، وأشار إلى أن واشنطن تنظر إلى التطورات الأخيرة في المنطقة من منظور مصالحها الاستراتيجية مع استمرار التنسيق الوثيق مع تل أبيب، لافتا إلى وجود تباين في بعض الملفات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. نهاية هذه الجولة الإخبارية، شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها.

0: موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: انطلقت منه شرارة المظاهرات في سوريا، ويعد من أقدم المساجد التاريخية. الجامع العمري في درعا أيقونة أثرية ورمز ديني وثوري في حوران جنوب سوريا. يعد الجامع العمري من أقدم المساجد الإسلامية الأولى، يقع وسط درعا البلد، ويعود تاريخ بنائه إلى الخليفة عمر بن الخطاب الذي يحمل الجامع اسمه، حيث أمر ببنائه عندما زار المدينة سنة 14 للهجرة، وأشرف على بداية إنشائه عدد من الصحابة، منهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. شهد المسجد مراحل معمارية متعددة، وتعود بداياته إلى العصر الراشدي، ليشهد المسجد المرحلة الثانية من التوسعة في العهد الأموي. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فكانت عام 651 للهجرة في العهد الأيوبي. يطغى على الجامع طابع العمارة قبل الإسلام نظرا لقدمه، إذ بني على أنقاض معبد وثني على طراز المساجد التي بنيت في عهد الخلفاء الراشدين. حافظ الجامع العمري على شكله القديم حتى دخلت عليه عمليات الترميم الحديثة وغيرت بعضا من معالمه القديمة، إلا أن هذه الترميمات والتعديلات لم تصل إلى منارته وواجهته القبلية. أصبح المسجد بمخططه الحديث عبارة عن نسخة مصغرة عن الجامع الأموي بدمشق، من حيث احتوائه على أروقة بديعة ومساحة واسعة للصلاة وصحن خارجي مكشوف ومئذنة شامخة. للمسجد ثلاثة أبواب رئيسية، يفتح أكبرها وهو الباب الشمالي على الأروقة الداخلية للمسجد، أما البابان الغربي والشرقي فيفتحان باتجاه الخارج. سقف المسجد يشبه الأبنية القديمة في درعا، إذ يرتكز على القناطر الحجرية، تليها بشكل معاكس حوامل بارزة من كل جهة، ومن ثم عوارض أكثر بروزاً للربط بين الحوامل وتغطية الفراغات. يعتبر المسجد رمزاً من رموز الثورة السورية، حيث انطلقت منه أوائل المظاهرات في عام 2011، ودعا الشيخ أحمد الصياصنة إلى التظاهر ضد نظام الأسد المخلوع من منبر الجامع العمري. في 13 من نيسان لعام 2013 تعرض المسجد لاعتداء من قبل النظام السوري المخلوع، ما أدى إلى انهيار مئذنته التي جرى لاحقاً إعادة بنائها وإجراء صيانة لباقي أجزاء المسجد، ليبقى معلما أثريا ورمزا ثوريا عبر التاريخ.

حملوا سوريا في حقائبهم غصة وأملا، وتوزعوا في مناكب الأرض لا لنسيان الجذور بل لمدها في فضاءات الحرية. هم الجسر الذي لم ينقطع والعمق الذي استندت إليه الثورة في أحلك ظروفها، واليوم يبرز دورهم كقوة ضاربة لا غنى عنها في وضع اللبنات الأولى لإعمار الدولة وتثبيت أركانها من جديد. لم يعد كثير من السوريين مجرد لاجئين يبحثون عن أمان، بل صاروا أرقاما صعبة في معادلة التغيير. لحظة يمتزج فيها الذكاء السياسي بالقدرة الاقتصادية، وتتحول فيها الفنون والآداب والإعلام إلى قوة ناعمة تخترق المحافل الدولية لترسم صورة سوريا التي تليق بتضحيات أبنائها وبناتها، بعيداً عن صور الدمار والارتهان. السوريون في المهجر، ملف حلقتنا الليلة في الجمهورية الثالثة، ونسأل فيها عن ثقل الجاليات في صناعة القرار السياسي الدولي تجاه قضيتنا، وكيف يمكن لرؤوس الأموال السورية في الخارج أن تكون المحرك الأول لعجلة الاقتصاد الوطني، ولماذا يراهن السوريون على مبدعين في الاغتراب لترميم الهوية الوطنية، وكيف ننظم هذه الجهود لتكون شريكا حقيقيا في تأسيس الدولة الجديدة. هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تجاوزت أعداد اللاجئين السوريين الملايين خلال السنوات الماضية، وتوزعوا على دول الجوار ودول أوروبية ودول أخرى حول العالم. تفاصيل أكثر في هذه المادة ونعود لنبدأ حوارنا.
1: دفع التصعيد الأمني والعسكري لنظام الأسد بعد اندلاع الثورة ملايين السوريين إلى النزوح داخل البلاد واللجوء خارجها. في نهاية عام 2011 كانت أعداد المهجرين خارج البلاد محدودة جدا، ولكن الأرقام تصاعدت بشكل كبير لاحقا مع تتالي الأحداث، حتى وصلت أعداد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة إلى نحو 1 مليون شخص في شهر آذار من عام 2013، وارتفع العدد إلى الضعف في شهر أيلول من العام نفسه. وفي منتصف عام 2015 تجاوزت الأعداد 4 ملايين لاجئ، ومع نهاية عام 2016 وصلت الأعداد إلى 4,800,000 لاجئ، لتصل ذروته إلى 6,500,000 لاجئ سوري حول العالم قبل سقوط النظام في نهاية عام 2024 بحسب تقديرات منظمات الأمم المتحدة والمنظمات السورية المعنية. ويتوزع اللاجئون السوريون بين دول الجوار بشكل رئيسي في تركيا ولبنان والأردن وعدد من الدول الأوروبية، على رأسها ألمانيا والسويد وهولندا ودول أخرى حول العالم. ومع سقوط نظام الأسد بدأ السوريون بالعودة تدريجيا، خاصة من دول الجوار حيث الظروف القانونية والإنسانية الصعبة، ووصلت أعداد العائدين في نهاية عام 2025 إلى 1,300,000 لاجئ سوري بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع توقعات بعودة 1 مليون آخر في نهاية عام 2026.
0: ونفتح هذا الملف مع السيد محمد علاء غانم القيادي في الجالية السورية الأمريكية من واشنطن. مرحبا بك. والسيد ألان أتاسي المستشار السابق في وزارة الاقتصاد الفرنسية من باريس، مرحبا بك. أبدأ معك سيد محمد. كان للجالية الأمريكية دور كبير في عدة قضايا في الثورة السورية وبعد التحرير، لكن إذا الآن سألنا موضوعيا وواقعيا، إلى أي مدى تستطيع الجالية السورية أن تصنع من جديد دورا لها في أروقة السياسة الأمريكية تجاه سوريا؟
2: أهلا وسهلا بك، وشكرا على الاستضافة الكريمة، وشكرا على طرحك لهذا الموضوع، لأنه حقيقة موضوع مهم جدا، وأعتقد بأنه هذا الوقت هو وقت مناسب جدا لفتح ومناقشة هذا الموضوع. الجالية السورية الأمريكية طبعا شأنها شأن كل الجاليات السورية الأخرى، شأن السوريين مبدعين في كل مكان، لديها لديها كوادر مهمة جدا، ولكن أعتقد بأنه الوصول إلى هذا الهدف المنشود الذي تحدثت عنه، وهو مقدرة الجالية السورية الأمريكية مثلا على صوغ دور جديد الآن في مرحلة مختلفة ذات سمات جديدة، وذات بعد ما انتهينا من النظام الأسد وانتهينا من قضية رفع العقوبات، هذا الأمر بحاجة إلى الفكرة التي يصوغها المثل الإنجليزي الذي يقول It takes two to tango، يعني أنت بحاجة رقصة تانجو، بحاجة إلى طرفين ليرقصوا فيها. فهي حقيقة حالة تكامل، لا يعني ليست فقط من جهة الكفاءة.
0: من هما الطرفان سيد محمد؟ نعم. تقصد نعم. هذا يجب أن يتم التعاون بين الجالية والحكومة السورية، أم تقصد أطراف أو طرف آخر؟
2: لا ريب بأنه طبعا كما أشرتي أنت في مقدمة الحلقة، مفهوم الشعب السوري يعني المغتربون سابقا في الماضي كانوا ربما فئة قليلة، يعني نحن لم نكن الشعب اللبناني مثلا، الشعب اللبناني معظمه في المهجر أكثر من لبنان. السوريين الآن صاروا يعني صار عندنا شيء مشابه للجالية الفلسطينية وللجالية اللبنانية، إذا تغير مفهوم الشعب، الشعب الآن في حركة غدو ورواح دائما، تمام؟
0: نعم.
2: فالآن طبعا هذا الأمر سيف ذو حدين، من جهة سبب عندنا نزيف أدمغة لكثير من الخبرات التي غادرت سوريا، ومن جهة أخرى بعد انغلاق لمدة 5 عقود أعطى فرصة تاريخية وربما للمرة الأولى منذ زمن بعيد جدا للسوريين للاطلاع على الحضارات الاخرى والانظمه السياسيه الاخرى والقوانين وكذا. طيب الان انت في ظل حاله دمار شامل قام به نظام الاسد للبنيه التحتيه السوريه، لا في سنين الحرب فقط ولكن ايضا
0: نعم
2: قبلها، انت بحاجه يعني للاستثمار بهذه الثروه، استثمار هذه الثروه المعرفيه الكبرى. ولكن ما كنت ألمع له بأنه فعل هذا الشيء هو حقيقة بحاجة بحاجة إلى هندسة وبحاجة إلى إدارة. يعني مثلا من هو موجود داخل بعض الوزارات في سوريا مثلا، رأينا بأنها يعني رفضت نفسها بكوادر صاحبة خبرة كبيرة مثلا إن كان
0: نعم
2: من الداخل أو من الخارج. بعض الوكالات الأخرى الوزارات الأخرى ربما بحاجة لأن تتقدم أكثر في هذا يعني في هذا الموضوع. فهذه العلاقة يعني أعتقد أنا بحاجة إلى إدارة. لا أعتقد بأنه شكل هذه الإدارة طبيعة هذه الإدارة قد تبلورت بعد، يعني
0: نعم
2: سوريا الآن تملك ثروة هائلة كبيرة جدا بحاجة لاستثمارها، وأعتقد
0: هو
2: بأنه لن
0: شكل
2: تستطيع.
0: الاستثمار في الجاليات له جوانب عدة، منها الاستفادة منهم ومن وجودهم في دول المهجر، ومنها استقطابهم وعودتهم إلى سوريا وعودة هذا النزيف من العقول. سيد ألان، هل يختلف الوضع في أوروبا والجاليات في أوروبا عن الولايات المتحدة؟ خاصة أن معظم الجاليات في الولايات المتحدة هاجروا أو هجروا بالأحرى قبل الثورة السورية، على عكس أوروبا العدد الأكبر هجر بعد الثورة.
3: اهلا وسهلا
0: أهلا بك.
3: شكرا على الاستضافه وشكرا ومرحبا ايضا بضيفك الكريم الاستاذ غانم من واشنطن. هلا بصراحه انا من 3 اسابيع تقريبا كان بواشنطن دي سي وتعرفت على الجاليه السوريه بواشنطن، عدد كبير منهم طبعا. هلا حسيت انا انه اولا الجاليه السوريه بامريكا منظمه اكثر. ليش منظمه اكثر؟ لانه اكثريتهم راحوا على امريكا من زمان، يعني ما في كثير يعني عدد اذا بدنا نقارن عدد السوريين يلي لجأوا لأوروبا كلاجئين والعدد اللي اتجه لأمريكا وكندا، العدد لا يقارن. يعني العدد اللي راح على أوروبا خاصة عن طريق تركيا وعن طريق البحر المتوسط أكثر بكثير يعني من العدد السوريين اللي ذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وبالتالي لهالسبب بظن إنه الجالية اللي كانت موجودة أوريدي قبل الثورة أوريدي بيعرفوا بعض وأكثريتهم بعدين دكاترة ما شاء الله عليهم بقى يعني منظمين أكثر. الجالية اللي مثلا بحكي عن فرنسا بشكل خاص، في كتير يعني مثلا انا خلقت بفرنسا والبابا اجى على سوريا على فرنسا من 80 وما عاد رجع على سوريا، بقى نحن اللي خلقانين بفرنسا وكبرنا هون ما كنا كثار. يعني مثل ما تفضل اخونا الاستاذ غانم من واشنطن، الجاليه السوريه مقارنه بالجاليه اللبنانيه والعراقيه وغيرها ما كانت كثير موجودين مثلا بفرنسا. يعني نحن العيال لا اللي بنعرف بعض كسوريين يعني. وبالتالي هلا وجهه نظر الفرنسيين بالنسبه للسوريين كانت وجهه نظر كمان اللي طلع بالثمانينات كانوا اكثريتهم الكوادر يعني مهندسين اطباء كذا، فكان عندهم فكره عن انه بالعكس الشعب السوري شعب يعني متحضر وانه السوريين كمان شعب يعني بيدرس دراسات عليا والتعليم عندهم شيء اساسي. ولكن كان عندهم وجهه كثير يعني سلبيه يعني طبعا النظام بسوريا وكان عارفين شو اللي عم يصير فيه.
0: نعم
3: هلا اوروبا بما انه اجت موجه كبيره من اللاجئين على اوروبا، المشكله انه اذا بنشوف كمان الاجنده السياسيه اللي كان باوروبا، يعني شفنا قدوم فيكتور اوربان بهنغاريا، شفنا قدوم ميلوني بايطاليا، وكثير من الاحزاب اليمينيه يعني المتطرفه اليمينيه يجوا على اوروبا صاروا يستعملوا الهجره كورقه استفساد وكورقه مشان يستقبلوا يعني التصويت الشعبي يعني ببلادهم. وبالتالي صار في كثير يعني اذا بنشوف حتى الميديا
0: طب
3: مثلا
0: الآن سيد ألان، أصبحت ورقة اللجوء ورقة لا يمكن التلاعب بها إلى هذا الأمر أو الضغط بها سياسيا، خاصة أن السوريين الموجودين في أوروبا أو حول العالم معظمهم تجنس أو اندمج، بعضهم ينتظر، لكن بغض النظر أصبحوا قوة ضاغطة عددا ونوعا. إلى أي مدى في أوروبا صوت السوريين مسموع، وخاصة بعد التحرير، ويستطيعون أن يؤثروا بدائرة القرار؟
3: لا بالعكس انا بشوف انه بالعكس يعني هلا الهجره مثلا اذا بنحكي عن فرنسا، بس الشيء اللي شفناه بفرنسا بيطبق بكل اوروبا. اوروبا وفرنسا عرفت يعني اللاجئين عرب خاصه بعد الحرب العالميه الثانيه من قبل المغرب العربي او الجزائر او تونس، يعني البلدان العربيه ليبيا وكمان السنغال وكذا. الفرق انه وقت السوريين اجوا وقت الثوره مثل ما تفضلت حضرتك، السوريين كثير اندمجوا بسرعه بالمجتمع الاوروبي وفتحوا اشغال وكثير منهم تعلموا كمان كملوا دراستهم، فكمان سلوكهم الطيب بيلعب كثير. يعني مثال صغير، اعطيك مثال صغير. هلا الفرنسيين هلا صاروا
0: نعم
3: يستعملوا الزبوني بياكلون بالطبخ الفرنسي. يعني ليه؟ كمان السوريين كمان لما اجوا على اوروبا جابوا معهم حضارتهم وثقافتهم، وبالتالي
0: نعم
3: والاوروبيين افكار كثير يعني منفتحين وبحبوا ثقافات الاخرين، عطوا يعني سلوك حلو وايجابي،
0: طب
3: وبالتالي
0: هذا السلوك هل انعكس بالسياسة الأوروبية بأنه أصبح قوة ضاغطة من خلال حملات الحشد والمناصرة التي قام بها السوريون حول العالم بعد التحرير بموضوع العقوبات، مثلا بموضوع الآن إعادة الإعمار، كيف يتم الاستثمار؟ وباختصار لو سمحت في هذه النقطة.
3: هلا اكيد. هلا بالنسبه لاعاده الاعمار، هذا الشيء بيلعب دور كبير، لانه كل سوري هلا لما بينزل اي شيء على السوشيال ميديا او لما يحكي مع رفقاته عن التقدمات اللي عم تصير بالبلد، بصير الناس يعني بيفهموا بيعرفوا اكثر بالوضع بسوريا، بصيروا بيهتموا بسوريا، بيعرفوا انه هلا صارت ارض يعني فيها اوبورتونيتيز للاستثمارات، وبالتالي بيرجعوا. يعني انا بعطيك مثال صغير، نحن هلا عم ندخل شركه هلا بالمواد الغذائيه، هلا صاروا يروحوا عم يدوروا على مصانع بسوريا مشان يشتروا الاكل الشرقي من سوريا مقارنه من لبنان او من بقيه البلدان مثل الاردن او غيره. وبالتالي ليه؟ لانه كمان الفرنسيين يعني استقبلوا هالثقافه وهالاكل الشرقي،
0: نعم
3: وبالتالي
0: طيب،
3: كمان مشان طبعا نخلي هالشركات السوريه تحت المسيطره
0: يعني
3: تبعهم.
0: بالتأكيد هو نقل الثقافة والتنوع أحد أهم أدوار الجاليات. في هذا الإطار أيضا نرحب بالسيد فارس الذهبي، الكاتب والمخرج من باريس. مرحبا بك سيد فارس. الثقافة، الأدب، يعني الهوية الثقافية التي نقلها السوريون إلى أوروبا سواء قبل الثورة السورية أو بعدها، إلى أي مدى كانت عاملا ضاغطا ومؤثرا في المجتمعات الأوروبية وعلى القيادات في أوروبا أيضا خاصة بعد التحرير؟
2: مساء الخير لك
0: مساء النور.
2: ولضيوفك، شكرا على الاستضافة. الحقيقة الثقافة بالنسبة لسوريا هي منتج أساسي وفعال جدا، وحقيقة يعني كان طوال فترة طويلة من تأسيس الجمهورية، يعني أول القرن، هي القوة الناعمة في سوريا، يعني وخصيصا بفترة الدكتاتورية. الفشل الأمني والفشل الدكتاتوري وفشل السياسات أدى لتشويه سمعة السوريين حقيقة في كل أنحاء العالم، واعتبار من مجموعات إرهابية، عقوبات، تفتيش وين ما رحنا بالمطارات. الشيء الوحيد الذي أنقذ سمعة السوريين عبر العالم هي الثقافة السورية، يعني الثقافة عبر المسرح والرواية والفنون، الفن التشكيلي، ومؤخرا للدراما. يعني كانت هي خير سفير للشعب السوري، تنقل حقيقة الواقع، المجتمع السوري، المجتمع اللطيف، المجتمع المحب الشغيل، اللي بيحبوا يشتغلوا، اللي بيحبوا يتعرفوا على كل شيء جديد في العالم، وخصيصا هلا مع موجه اللجوء الكبيره جدا اللي طلعت بين 2011 ل 2024. ملايين السوريين يعني انتشروا في كل مكان، وكانوا عامل ضاغط حقيقه، وكانوا سفراء حقيقيين عبر الفن بشكل تحديدي، يعني بالادب، بالسينما، بالمسرح، بالفنون، بالرقص، بالاكاديميات، بالتعليم، عبر عند حتى الطلاب اللي كانوا عم يدرسوا كانوا خير سفراء. يعني وهي الأعداد الهائلة من الطلاب اللي درست برا، يعني نحن عم نحكي عن ملايين، يعني في مئات آلاف الطلاب درسوا في الخارج، درسوا فنون، درسوا آداب أجنبية، درسوا لغات، درسوا تمثيل،
0: بهذا
2: درسوا
0: الموضوع
2: رقص،
0: بالذات
2: درسوا
0: سيد فارس،
2: سينما،
0: ألا
2: مسرح.
0: يعتبر التأثير متبادلا؟ يعني كما نقل السوريون معهم ثقافتهم وعاداتهم وحضارتهم، تعلموا أيضا من الدول في المهجر التي ذهبوا إليها، وبالتالي أصبح المنتج هجينا، لكن ليس الهجين بالمعنى السيء، بالمعنى الجيد، بخلط هذه الثقافات وإضافة معارف للسوريين أيضا.
2: بكل تأكيد كلامك صحيح. طبعا الثقافة هي ثقافة تبادلية، والثقافة لا يمكن أن تكون بدون تلاقح، بدون معرفة أخرى. يعني دائما ثقافة المتوسط بالذات هي ثقافة تأخذ من البلدان، الحضارات تأخذ من بعضها، وهذا اللي بيزيد جمال وبيزيد بيزيد ألق يعني حقيقة. وهذا الشيء اللي أخذوه من السوريين، يعني نحن عندنا الأصالة ونحن عندنا المعرفة وعندنا الحكاية الجميلة، لكن كان ينقصنا الكثير من التقنيه، كثير من المعرفه. هذا الشيء تحقق على شرائح واسعه جدا بالنسبه للشعب السوري. وحقيقه في طلاب يعني ودرسوا بالاكاديميات الالمانيه والفرنسيه والاوروبيه عموما، صاروا على مستوى عالي جدا ورفيع جدا من المعرفه، وهذا الشيء مفيد جدا.
0: نعم، بكل الأحوال يعني لابد أن نسأل السوريين عن آرائهم، حيث استطلعت كاميرا برنامج الجمهورية الثالثة آراء سوريين في دول المهجر بشأن قرار العودة إلى سوريا. نتابع كيف كانت الأجوبة ونعود لنكمل حوارنا.
4: أنا بالأصل نيوتريشنست وهلأ عم بشتغل على صناعة المحتوى. للأمانة أنا مستقرة بتركيا وكتير مرتاحة فيها، والظروف المعيشية هون كتير رائعة، وأكيد أكيد بتمنى أرجع لبلدي وأعيش فيه، لأنه هو له كتير مكانة كبيرة بقلبي وذكريات كتير حلوة. بس للأسف الظروف المعيشية هونيك لسه شوي ما أنا مستقرة، مثل الكهرباء، المي، الإنترنت، يعني شوي شوي إن شاء الله أكيد بس تحسن الظروف الكل راح يحب يرجع على بلده.
5: الانتقال بده عدة عوامل، يعني مجال عملنا أول شغلة مرتبط بموضوع الانترنت، فبدنا وقت لبين ما تزبط الأمور كما يجب، وفي تطويرات كثيرة صارت وزارة الاتصالات، فمتمنين عن قريب يعني ترجع الأمور.
6: موضوع العودة إلى سوريا يتطلب بعض العوامل وبعض الأمور. حاليا الحكومة تعمل على قدم وساق لتأمين كافة الأمور اللي بيحتاجوها التجار، فإحنا أكيد يعني بين تركيا وسوريا، وإن شاء الله موضوع العودة هو موضوع قريب إن شاء الله.
7: ومخطط براجع لسوريا بسبب يعني خلاص يعني بالأخير إنه حنرجع على بلدنا، ونحن شباب ربينا برا، لازم نشوف هذا الشيء اللي نحن بنيناه برا، لازم نرجع نبنيه ببلدنا.
8: أنا عندي مشروعين هون، مشروع تزيين حفلات التنسيق، ومشروع الثاني هو عندي روضة أطفال. صار لي شيء تقريبا بهذا المشروع 10 سنين عم أسس له يعني، والحمد لله هلا بلشت ثماره تنتج. فحاليا ما لي فكره والله بالعوده على سوريا، كونه يعني الوضع شوي بسوريا لسه يعني لسه ما صار.
9: والله يا اخي في الوقت الحالي صعب يعني الظروف الحياتيه، وبصراحه البيت الاول اهم شيء، الواحد يكون عنده بيت. بيت ما في يعني الظروف، انا لحالي عم بشتغل، انا كرب اسره ما عندي بيت، يعني اذا بدي انزل وين بدي اسكن؟
10: الله حسب الظروف، كل إنسان هو ظروفه. الله في ناس أسست هنا، فبالنسبة لها النزلة صعبة، في ناس بدها ترجع بلدها، يعني حسب. في ناس شغله هون خف. الله أنا بالنسبة لي أنا خلاص صار لي 14 سنة هون، وأنا طلعت مشان هالنظام والنظام سقط، فبدي أرجع بلدي.
0: إذا نعود لك سيد محمد، إذا سألناك عن التحدي الاقتصادي إلى أي مدى يؤثر هذا الأمر، وكما سمعنا من آراء السوريين بأن الموضوع الاقتصادي هو أهم عامل لعدم عودتهم، في ظل الوضع الاقتصادي حاليا إلى أي مدى يؤثر ذلك في العودة؟ وهل العودة شرط ملزم للذين عاشوا واستقروا في دول المهجر واللجوء، أم أنه من الممكن أن يرفضوا بلدهم اقتصاديا بعدة طرق؟
2: سؤال جميل جدا. طيب نحن حتى الآن أسسنا لعدة أمور. أسسنا أولا بأنه طبيعة ومفهوم الشعب السوري تغيرت ولم تعد كما كانت عليه في الماضي، بمعنى السوريون اليوم هم ليسوا فقط الموجودين ضمن الحدود السياسية أو الجغرافية لسوريا. طيب صار في عنا بسبب ذلك، صار في عنا ثروة كبيرة. الأطر التشريعية السابقة والقانونية والإدارية والوكالات والوزارات، أنا أزعم بأنه حتى اليوم هذه الثروة الكبيرة لسوريا الآن تريد أن تشجع الاستثمار. ليس هناك استثمار كالاستثمار في الأدمغة، لأن الاستثمار في الأدمغة هو الذي يأتي بكل شيء آخر. أنا أزعم بأنه هذه الثروة الجديدة حتى الآن سوريا لم تستطع أن تبلور صيغة، لأنه شيء جديد غير مسبوق في التاريخ السوري، وجود السوريين بهذا الكم بهذا الوصول، يعني هذا شيء جديد. فسوريا لم تستطع حتى اليوم بلورت صيغة إدارة لهذه الثروة، كما مثلا هناك صندوق سيادي سوري لإدارة مثلا مجموعة من الشركات. سوريا أيضا بحاجة إلى صندوق مشابه أيضا للأدمغة. هذا الصندوق لا يعني بالضرورة بأنه كل مغترب يجب أن يعود. المغتربون أوضاعهم مختلفة جدا ومتباينة عن بعضهم البعض، بعضهم خرج يعني لأسباب، مثلا سؤالك عن الوضع الاقتصادي، بعضه فعلا البعض فعلا لا يناسب أن يعود الآن من أجل الوضع الاقتصادي، تمام؟ ولكن هنا انا اعلم يعني هنا مثلا في الجاليه السوريه الامريكيه هناك العشرات بل المئات مستعدون ان يعودوا حاليا، ربما ليس بشكل دائم ولكن يريدون ان يعودوا ليسدوا ممثلا. هل هذا لا يعني انه كلهم يجب ان يكونوا موظفين عند الحكومه السوريه؟ تمام؟ من الممكن ان يكون هناك جزء أن يدخل القطاع الحكومي، ولكن نحن أيضا بحاجة للجزء الذي سيدخل في القطاع الخاص، وبحاجة أيضا لإفراد مساحة واسعة
0: طب في
2: جدا
0: استثمار العقول بالذات، يعني لنعود لهذه النقطة لأني أريد أن أسألك عنها سيد محمد، في استثمار العقول كي لا تمر هذه النقطة، إلى أي مدى فعلا يستطيع السوري في المغترب أن يكون بتواصل مباشر مع السوريين والحكومة السورية والاستثمار في سوريا دون أن يعود، وبالتالي يكون هناك مثل شبكة من العقول الذكية والمفكرة في الثورة التكنولوجية التي لا نستطيع أن نلحقها، قادرة أن تحدث فرقا أيضا.
2: لا، هذا الأمر ممكن ومن الممكن جدا إذا ما غيرنا مفهوم العودة. تمام؟ هلا البعض قد يكون عنده رغبة في العودة بشكل دائم، والبعض ما عنده، قد لا يكون لديه أدنى رغبة في العودة بسبب يعني لأسباب مختلفة. ولكن هناك نموذج ما نسميه نموذج الريفولفين دور أو الباب الدوار، هذا الباب الذي وتفوتي على فندق الشام أو فندق المرديان سابقا تشوف الباب الدوار. هذا الباب الدوار من الممكن أن صاحب خبرة مثلا، من الممكن شخص، من الممكن أن أنزل إلى سوريا أن أسس جامعة، تمام؟ أن أسس جامعة، أن أعمل على تأسيس جامعة وكذا، أن أستثمر فيها لفترة زمنية معينة، وحين مثلا بعد 5 سنوات أو 6 سنوات أكثر أقل من الممكن أن أعود مثلا، تمام، لأرمم شيء مثلا ماليا خسرت مثلا بسبب وجودي لنفرض في سوريا، خسرت مثلا دخل، من الممكن أن أعود. هذا النموذج نحن بحاجة لأن نستثمر به، ولكن ما أحاول أن أقوله بأنه هذه يعني هذه حلول أو حيل، خليني أقول هذه حيل أو حلول فنية. ما هو أهم من هذه الحلول هو وجود بنية تحتية لإدارة هذه الثروة. يعني أعطيك مثال، قبل فترة مثلا سمعت أنا البعض يعاني قضية معادلة الشهادات فقط. طيب إذا البعض بده يعني عنده شهادات مثلا من جامعات مرموقة جدا وعنده مشكلة مع وزارة التعليم العالي في معادلة الشهادات، فكيف سنتحدث عن ما هو أكبر، يعني على عودة على أكبر أو على مستوى. تخيل مثلا شخص دكتور من أكسفورد مثلا ينزل تقول له وزارة التعليم العالي ونحن لا نستطيع أن نتعرف على الشهادة، لأن أكسفورد الإجازة، درجة الإجازة والباشلرز ديجري عنده 3 سنين ونحن عندنا سوريا 4 مثلا. مثلا أنا فقط أعطي مثال. إذا ما نحن يعني نحن أولا علينا أن نقول لا نريد لكل كوادر أن تكون موجودة في الحكومة، بعض البعض ممكن أن يكون موجود في الحكومة، الحكومة بحاجة لذلك، ولكن نحن أيضا بحاجة لإفراد المساحة
0: طب هل
2: للمجتمع
0: وجود بعض
2: المدني.
0: الجاليات وخاصة الذين لهم سنوات طويلة وأصبحوا جزءا من المجتمع في مهجرهم، وجودهم في المهجر أفضل للدولة وللاقتصاد وللأمور السياسية في سوريا من العودة؟
2: البعض بالطبع البعض. طيب،
0: طيب
2: لذلك نحن كما كنت أقول هذا الصندوق، صندوق إدارة الأدمغة، لا يخرج بحل شمولي لكل شيء. البعض، أنت مثلا أنت بحاجة إلى جالية في واشنطن، لا يجب أن جالية في واشنطن أن تبارح مكانها، ولكن هذا لا يعني بأنه نفس الأشخاص لا يجب أن تبارح مكانها. نحن بحاجة لبناء مؤسسات، نحن لا نتحدث عن أفراد، نتحدث عن مؤسسات. فالبعض بحاجة لأن يكون مرابطا على هذا الثغر، تمام؟
0: طيب
2: البعض الآخر مطلوب منه مثلا أن ينزل لنفرض كليات العلوم السياسية في سوريا، بحاجة كلية يا ستي الأدب الإنجليزي في سوريا بحاجة إلى نفضة غير طبيعية،
0: نعم
2: تمام؟
0: هذا على
2: طلاب
0: مستوى
2: الأدب
0: التعليم.
2: الإنجليزي في سوريا، طلاب الأدب الإنجليزي في سوريا سنة رابعة ولا يستطيع، تحدثت معه باللغة الإنجليزية لا يستطيع أن يفهم عليك.
0: نعم
2: طيب، أنت بحاجة إذن إلى جزء أن يذهب، جزء أن يبقى، جزء يعني
0: طيب
2: يعمل بطريقة المكوك، وكل هذه الأمور بحاجة إلى إدارة
0: طيب
2: وبنية تحتية جديدة.
0: سيد الآن هذه الإدارة للجاليات والاستفادة منها، البعض أيضا يقول بأن السوريين في المهجر أصبحوا يميلون إلى الدول التي عاشوا فيها ربما لسنوات طويلة، تأقلموا معها، اندمجوا فيها، وبالتالي هناك تخوف من البعد السياسي لهذا الأمر أن يكونوا قوة ضاغطة، ليس بالمعنى الضاغط على الحكومة بل صوت للدول التي حصلوا على جنسياتها. هل هذا الأمر صحيح؟ يعني هناك من يطلق ألقاب على السوريين في كل دولة حسب دولته بألقاب عدة وكأنها تهمة، علما أن وجود سوري في أي دولة أو أي شخص في أي دولة واكتسب جنسيتها هذا لا يسقطه عن جنسيته الأم.
3: بصراحة راح أعطيك مثال حي اللي هو أنا يعني مثلا. أنا البابا ترك سوريا كان عمره 20 سنة وقت اللي جاء على فرنسا.
0: نعم
3: أنا أو الكبرت هون واسمي أنام، أنا اسمي فرنسي والأتات يعني سوري.
0: نعم
3: رغم هيك لك بحكي معك بالحمصة حتى،
0: نعم
3: وبحب ناكل أكل سوري وكذا، وبنفس الوقت ثقافتي فرنسية. هلا الحلو بالموضوع إنه يعني على هوا التربية، طبعا كل واحد على هوا تربيته، بس أنا بظن إنه 99% من السوريين اللي طلعوا برات سوريا خاصة ما طلعوا لأنه ما بحبوا بلدهم، طلعوا لأنه يعني انجبروا إنهم يغادروا بلدهم. هلا بلدهم تغيرت، يعني هلا مثل ما بقولوا رجعت البلاد لأصحابها، سوريا عم تتحسن كل يوم عن يوم، بقى الحس الوطني والحب الوطني حتى للسوري اللي يمكن
0: يعني هل استقلالية القرار السوري في المقترب مضمونة وليست الجاليات أداة ضغط بيد الدول التي لجأ إليها السوريون وأصبحوا جاليات فيها فيما بعد؟
3: لا لا لا ابدا، يعني ان السوريين وقت اللي مثلا طلعوا برات سوريا يعني مشان يحسنوا يدرسوا اولادهم
0: نعم
3: يشتغلوا يتعلموا وكذا، يعني اكيد اكيد كل يعني بضل حتى السوري اللي قاعد بالصين او بتشيلي او بامريكا او بفرنسا او باسبانيا وحتى اللي سافر على افريقيا يامل يوما ما ان يرجع، يعني ليش لا اذا الى سوريا. هلا اكيد مش هلا مثلا في عندنا كثير رفقاتنا هون بفرنسا مثلا اجوا وقت الثوره، هلا ما عم يحسنوا يرجعوا، ما لانه ما بحبوا سوريا وما لانه ما بدهم يرجعوا على البلد، بس لانه ما فيهم حاليا لسه اللي ما جن ناس ما فيهم هلا يترك البلد ويرجع،
0: نعم
3: ما يحسن يرجع على البلد. وفي كثير ناس هلا صار لهم 4 5 سنين مقدمين عشان سيد فرنسي مثلا لسه ما حصلوا عليها،
0: نعم
3: بس ان شاء الله يحصلوا عليها. بظن هالشيء راح يكون في يعني تقدمات ايجابيه، خاصه وهذا الشيء طبعا بيناسب مع الحوارات اللي عم تصير يعني الدبلوماسيه بالاتحاد الاوروبي، إن هذا كان موضوع اساسي حكوا عنه كمان ببروكسل من كام يوم، كان وفد السوري ببروكسل، انه في كثير من السوريين هلا حاليا باوروبا ما فينا نرجع على سوريا لانه لسه كل بلد اعطاهم الاشاره الخضراء انه فيكم ترجعوا حتى لو زرتوا سوريا وما حصلتوا لسه.
0: نعم هذا موضوع الزيارة. طيب سيد ألان، إلى أي مدى أيضا السوريين الذين يقومون بتحويل الأموال إلى سوريا من باب لقمة العيش؟ نحن نعلم أن معظم المغتربين ملتزمين بعوائلهم في سوريا الذين ليس لديهم مصدر دخل مع الغلاء المعيشي، وهذا الكلام من عهد النظام المخلوع. الآن إلى أي مدى يجب تغيير البنية القانونية والاستثمارية في سوريا لتتحول هذه الأموال إلى بنوك خاصة وتستفيد الدولة والناس من هذه الأموال غير طريق الحوالات المعمول بها حالياً؟
3: اكيد هلا حاليا عم نشوف اصلا حتى الحوالات مشان انه الواحد يساعد اهله او عائلته اللي بسوريا ما عم تصير مباشره، لانه نظام سويفت لسه ما انفعل، يعني لسه في الامور قانونيه، لانه لسه لازم المركز السوري يفتحوا حسابات بكل بلدان. هلا كانوا عم يحكوا مع فرنسا، هلا حاليا عم يحاولوا البنك المركزي السوري يفتح حساب بالبنك المركزي الفرنسي، بس هذا الشيء بياخذ وقت لانه لازم كل اعاده هيكله البنك المركزي بسوريا كلها، واعاده كمان يعني القوانين النقديه بسوريا بدها كلها تغيير. صراحة طبعا الحكومه صرنا عم تشتغل على الموضوع اكثر من سنين، يعني الشيء بياخذ وقت، بس المفروض من هون لكم شهر تتفعل ويصير في نظام سويفت، اكيد راح يصير في يعني راح يكون
0: هل من الممكن ان يكون هناك في سوريا مصارف تنمويه للمغتربين تحديدا وبالتالي يكون النفع اكبر لكل الاطراف؟
3: اكيد هلا يا ريت، يعني انا نحن نطمح نشوف هيك، يعني بالعكس يكون في مصارف مختصين للمغتربين مشان حتى المغترب هيك مثل يعني مغترب عايش برات
0: نعم.
3: سوريا يستثمر لسوريا يكون في طبعا هالصندوق هذا مختص للمغتربين، وما يكون في دفع ضرائب يعني مزدوج بين البلدين، يعني ضرائب بحته. وبصراحه ما رخب عليك، يعني نحن هذا حوار كان عندي اجتماع بوزاره الاقتصاد من كم شهر، قلنا لانه في مثال عملوا هيك وقتها مع اسرائيل بعد الحرب يعني باخر القرن ال20 فرنسا عملوا انه هيك تسهيلات مشان اي مغترب مثلا اسرائيلي فرنسي عايش بفرنسا بده يساعد لاعاده اعمار اسرائيل، هذه المصاري اللي عم يدفعها لاعاده اعمار بلده حتى لو عنده جنسيتين، يعني
0: نعم
3: 60% منها ضرائب. هلا نحن حاولنا
0: طيب
3: عرضنا هيك على وزاره الماليه الفرنسيه، طبعا هلا عم بدرس الموضوع، لانه المشكله نحن وقت اللي كنا عم نحاول نقول لوزاره الماليه انه مولوا شركات او مولوا هلا استثمارات بسوريا، في ما راح افوت بتفاصيل بس في
0: طيب
3: امور
0: نعم اذهب
3: ساعتها الجري السوري اللي بي
0: نعم
3: نعم فينا تدعم اعاده اعمار سوريا، والشيء اذا بنشيل ضرائب فرنسا الشيء فيني مساعدة.
0: طيب اذهب الى السيد فارس الذهبي، كنت تتحدث منذ قليل عن القوى الناعمة، وهذه القوى الناعمة لها دور كبير على عدة أصعدة، لكن في سوريا إلى أي مدى الآن هذه القوى الناعمة مفيدة لإيصال رسائل السوريين لصوغ الهوية السورية في المهجر، للحفاظ على الأجيال الموجودة في المهجر الآن، الأجيال السورية الذين ربما يتحدثون لغات دول المهجر أفضل بكثير من لغتهم الأم؟ إلى أي مدى هذا الأمر ممكن؟
11: بكل تأكيد الثقافة والفنون والآداب دورها هلأ بهالمرحلة هو دور أساسي جدا ومحوري جدا، وربما يعني هو هلأ الدور الأهم، يعني إلى جانب الاقتصاد، إنه يعني يجب أن يكون، ليش؟ لأنه الثقافة والفن هي بتخاطب الجموع البشرية وممكن تعمل وحدة حال وتطيب الجراح السابقة اللي صارت. يعني الشيء الذي لا يمكن أن ينجح بالقوة ينجح بالقوة الناعمة يعني، وهذا ضروري جدا، الاهتمام بهذا الكلام ضروري جدا جدا جدا. وبهي النقطة ممكن كثير الاستفادة من الخبرات اللي استفدنا منها عبر البعثات الإجبارية اللي هي اللاجئين اللي انتشروا حوالين العالم واللي درسوا وتعلموا، درسوا معالجة نفسية عن طريق الفن، درسوا معالجة الجماهير عن طريق الفن، درسوا الفن عموما، الأكاديمية، هذا كله سوريا بحاجة له بشكل كتير كتير كبير. الفنون هلأ دورها كتير جوهري ومحوري في لملمة الوحدة الوطنية السورية، وفي بناء سياق حكائي سردية للواقع السوري الجديد.
0: نعم.
11: هذا الكلام مهم، بالإضافة لذلك إلى أنه هو قد يكون مرآة لسوريا مشان جذب هاي العناصر اللي كانوا الأساتذة عم يتفضلوا ويحكوا فيها، أنه نحن مترددين أنه بنرجع أو ما بنرجع. الفن، السينما والمسرح هو بيعكس صورة البلد الحقيقية بعيدا عن الأخبار وبعيدا عن السوشيال ميديا الكارثية والمأساوية.
0: طب هل فعلا المثقفين والفنانين وهذه القوى الناعمة في دول المهجر تستطيع أن تغير الرأي العام العالمي أو الرأي العام في الدول الموجودة فيها؟ هل استطعتم كفنانين ومثقفين أن تغيروا الصورة النمطية أو تغيروا بعض الأفكار الغير صحيحة من خلال هذه القوى الناعمة؟
11: طبعا بكل تأكيد، كل سوري حقيقة يعني هلأ سمعة السوريين في كل مكان متميزة عن باقي اللاجئين الآخرين. يعني بفرنسا اللاجئ السوري صاروا يعرفوا أنه اللاجئ السوري يعني عنده درجة مختلفة من الحضارة عن بقية اللاجئين اللي جايين، وهذا طبعا كلام واقع، أنا عم بحكي وليس كلام عنصري. اللاجئين السوريين بألمانيا، اللاجئين السوريين بأي مكان عم يكونوا، قدروا حقيقة عبر ثقافتهم اللي تتضمن الطبخ، الفنون، الأدب، الأعمال الجماعية، الفن، الرياضة، أنه يكونوا سفراء حقيقيين. وهذا الكلام طبعا قدر يغير، لأنه أنت بفيلم سينما واحد أو بمسرحية واحدة توصل لصناع القرار فعلا بالدول الديمقراطية قادرة هذا النوع من الفنون أنه يغير وجهة نظر، يغير قانون لجوء، يغير، يفتح باب لاستقبال لاجئين آخرين كان مثلا الباب موصل، يفتح الباب بإعادة العلاقات مع الدولة الأم. فهذا الفن
0: طبعا. الممثليات الثقافية في السفارات، الممثليات الثقافية في السفارات على أمل أن تفتح السفارات السورية في كل دول العالم، إلى أي مدى هذه الممثليات يجب أن تتعاون مع المثقفين والفنانين وتقدم لهم ما هو لازم ليحافظوا على السردية كما تحدثت، وليكونوا فعلا سفراء، لكن سفراء من نوع آخر، من نوع الثقافة والإبداع في الدول التي يعيشون فيها وحصلوا على جنسيتها؟
11: طبعا أكيد ضروري جدا افتتاح السفارات بشكل أساسي السياسية، وافتتاح القنصليات اللي موجودة أصلاً أوريدي لكنها معطلة حالياً في باريس وفي برلين وفي مدريد وفي لندن وفي بقية الدول عموماً. كل في ممثليات ثقافية وملحقيات ثقافية موجودة بهاي الأماكن ولكنها معطلة منذ 2012 بسبب العقوبات السابقة على سوريا، لكن لم يعد الاستئناف العمل فيها. هاي البؤر فنية حقيقية لإعادة تعريف الجمهور السوري اللاجئ أو التجارية السورية الموجودة بالبلد، الهجرة، والشعب الفرنسي أو الشعب الألماني أو الشعب الإسباني، تعريف السوري، سوريا ما هي سوريا، ما هو طموح الشعب السوري؟ ماذا يشكل الشعب السوري؟ ليش السوريين بدهم يعيشوا؟ ليش عملوا كل هال 14 سنة من الثورة العنيفة والثورة اللي رغبانين فيها يحققوا الحرية؟ بدنا نعيش. هذه هي الرسالة اللي السوريين لازم يقولوها بكل بساطة حاليا. يعني بالأخير كل الفعاليات الاقتصادية والحربية والإنتاجية وكل الأشكال اللي هي بتنتهي عند الفن. الفن هو الكرزة الحمراء اللي تنحط فوق الكيكة مثل ما بيقولوا، هي لحظة الرفاهية اللي بتمتع فيها عامل النظافة، وبيتمتع فيها رأس الدولة، وبيتمتع فيها أستاذ الفنون، وبيتمتع فيها أستاذ الاقتصاد ورجل الأعمال والجميع. فبالتالي هذا العامل الفني كتير ضروري انه يكون متعوب عليه، عم نعرف شو يتضمن، وليس ان يكون خبط عشواء.
0: نعم، بكل الاحوال شاهدينا، تنوعت اساليب دول كثيره شهدت حروبا او تحولات سياسيه جذريه في استثمار امكانات مواطنيها في دول المهجر. نتعرف الى بعض هذه التجارب.
12: لم تتعامل دول كثيرة شهدت حروبا أو تحولات سياسية جذرية مع مواطنيها في الشتات كمجرد أرقام، بل اعتبرتهم رأس مال وطني واستثمرت في خبراتهم في عملية بناء مؤسسات الدولة من جديد. في فيتنام مشاهدين، انتهجت الحكومة منذ تسعينيات القرن الماضي توجها مختلفا تجاه مواطنيها في بلدان الشتات بسلبية، وذلك نتيجة الاستقطابات السياسية، فأصدرت تسهيلات قانونية لهم متعلقة بالجنسيات المزدوجة والتملك العقاري واستقطاب رؤوس الأموال وأصحاب الكفاءات، لتصبح بذلك فيتنام من بين أكبر 10 دول في العالم استقبالا للتحويلات المالية. أما في إيرلندا مشاهدين، استثمرت إمكانيات مواطنيها في دول المهجر بشكل مختلف، حيث ركزت على نفوذهم في مراكز القرار من خلال إنشاء شبكة إيرلندا العالمية التي تضم رجال أعمال وسياسيين سابقين وأكاديميين بارزين وشخصيات ثقافية وإعلامية وقيادات في الشركات الدولية. والنتائج كانت توسعا للوجود الدبلوماسي في الخارج وجذب استثمارات ضخمة لإيرلندا وتوسيع النشاط الثقافي الإيرلندي في العالم. ففي رواندا كذلك مشاهدين، بدورها أسست صندوق الاستثمار المشترك عام 2011 كأداة مالية تسمح للمغتربين بالمساهمة في تمويل مشاريع وطنية كبرى، كما أطلقت استراتيجية 2025 التي تعتمد بشكل أساسي على استقطاب الخبراء من الشتات في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. إذن مشاهدين، تتعدد أساليب الدول في استثمار إمكانيات مواطنيها في دول اللجوء والمهجر كذلك، ولكن النتيجة كانت دائما هناك مساهمة كبيرة في تنمية هذه الدول. فكيف تتعامل سوريا الجديدة مع هذا الملف المهم في بناء جمهوريتها الثالثة؟
0: بالعودة لك سيد محمد، إذا سألنا مرة أخرى ما هو المطلوب الآن، وكنت تحدثت عن بعض الحلول، لكن أفضل الاستثمارات برأيك الآن بالجالية السورية الموجودة حول العالم، ولنبدأ بالولايات المتحدة، كيف يجب الاستثمار بها من قبل الدولة السورية؟
2: يبدأ الموضوع من لحظة إدراك بأنه هذه ثروة وطنية كبيرة يجب أن يعنى بها كما يعنى بمحاولة جذب أي استثمارات كانت خليجية أو دولية أو شركات، لأنه حقيقة أهمية هذه الثروة تربو، أهمية هذه الثروة البشرية تربو على أي ثروة أخرى، ولأن هذه الثروة البشرية هي تأتي بكل الثروات الأخرى. ينبع إذن نقطة البدء تبدأ من لحظة هذا الإدراك. ثانيا كما ذكرت يعني آنفا، نحن بحاجة إلى حلول متعددة، لأن السوريين حول العالم الآن لهم ظروف متعددة، منهم من وضعه الاقتصادي كما يعني قابل برنامجك وضعه صعب لا يسمح له الآن بالمساعدة، ربما علينا أن ننتظر 10 سنوات، وهناك من يستطيع الآن وعنده استعداد أن ينزل ويعافر في التراب، ولا تعني قضية الإنترنت كثيرا، ولا تعني قضية شظف العيش، من ممكن يعني يتبرع ببضعة سنين مثلا من عمره. إذا نحن الآن بحاجة إلى أطر تشريعية جديدة، قانونية جديدة. أعتقد المثال الرواندي مثال رائد جدا، لا على مستوى التعامل مع إدارة الجاليات فحسب، ولكن على كل مستوى آخر، على المستوى الاقتصادي، على المستوى التنمية. وأنا أعرف ذلك لأنه ابنة الرئيس الرواندي كانت زميلتي في مقاعد الدراسة، وحقيقة يعني نموذج تنموي بعد الخروج من مجازر مليونية كبيرة، يعني ظرف مشابه جدا للظرف السوري. ومع ذلك رواندا الآن عندنا
0: يعني
2: دخل
0: الاختلاف
2: أمريكي.
0: أنها كانت حرب أهلية في رواندا، نحن كان النظام من يقوم بالقتل، لكن
2: نعم،
0: يعني هي
2: لكن
0: الأقرب،
2: أقصد
0: ربما
2: يعني خرجنا
0: الأقرب
2: من
0: إلى،
2: مجازر
0: ربما هي
2: كبيرة،
0: الأقرب إلى تجربتنا.
2: تمام،
0: صحيح.
2: مجازر كبيرة، فقر كبير، اقتصاد منتهي.
0: نعم.
2: الآن رواندا عندنا وعند حتى الأوروبيين تسمى البوستر بيبي لقضية التنمية، يعني اللي هي النموذج الأفضل والمحبوب لقضية التنمية. رواندا نجحت في هذا الأمر.
0: نعم.
2: إذا عودة لقضية الجاليات، نحن بحاجة إلى صندوق سيادي جديد للتعامل مع هذا النوع من الثروة، الثروة المتعلقة بالأدمغة. الحلول لن تكون لن تكون لن يعني لا ننشر حلا واحدا، لأنه وضع السوريين في كل مكان، يعني مثلا الجالية السورية الأمريكية متقدمة جدا في قضية التنظيم السياسي،
0: نعم.
2: الجالية السورية في أوروبا ما زالت بحاجة للإحراز المزيد من التقدم. نحن بحاجة إلى يعني
0: يعني وهناك رؤوس
2: حلول.
0: الأموال أو رجال الأعمال الموجودين في الخليج العربي أيضا لهم دور ربما في الجانب الاقتصادي بالذات، لكن سيد محمد البعض يتهمكم خاصة الجاليات الموجودة قبل الثورة، يعني الذين عاشوا في دول المغترب لسنوات طويلة، ربما يعني خلقوا هناك، أهلهم من هاجروا، بأنكم طوباويين زيادة عن اللزوم، أو حالمين زيادة عن اللزوم، أو تريدون أن تنقلوا هذه التجربة من الديمقراطية أو من الـ الـ الأمور المتعلقة بالمأسسة والحوكمة إلى سوريا التي هي خرجت من الحرب. كيف برأيك ترد على هذه النقطة أيضا؟
2: هلا اعتقد بانه حتى لو كان هذا الامر غير صحيح، ولكن حتى لو كان صحيح فاعتقد انه بالمحصله مفيد لسوريا، لانه اصطدام
0: كيف؟
2: الحالمين كيف؟ لانه اصطدام، لان انت بحاجه حتى تتقدمي، حتى تعرض شيئا جديدا، حتى تبتكري، انت بحاجه الى يعني فكر جديد. فاصطدام، انت بحاجه للحالمين
0: نعم.
2: وبحاجه للواقعيين، واصطدام الحالمين بالواقعيين هما يولد عندك شيء اولا جديد ومبتكر، وفي نفس الآن في ذات الآن مناسب للواقع السياسي السوري. لأنه إذا ما ركننا إلى الفكر الذي يعني المتبلد، أو إذا ما اعتمدنا فقط على كما ذكرت يعني فكر طوباوي، لا هذا يعني ينفع ولا هذا ينفع. فحتى لو كان هذا الأمر، حتى لو كانت الجالية مثلا حالمة وطوباوية، اصطدام الطوباوية بالواقعية ينتج شيء مفيد للبلد، يساعد البلد على التقدم. هذا أولا. ثانيا، هو هذا الأمر حقيقة غير صحيح، لأنه الجالية هنا مثلا هناك أناس عندهم آراء متعددة جدا بتعدد آراء السوريين. يعني الجالية السورية
0: نعم.
2: هنا هي مرآة للسوريين في سوريا، هناك من هو يميني، وهناك من هو يساري، وهناك من هو ديمقراطي، وهناك من هو محافظ، وهناك من هو ليبرالي. فإذا لا أعتقد بأنه الجالية عندنا مثلا على أقل تقدير، وأنا يعني
0: نعم.
2: أزعم أنه عندي طويلة فيها، لا أعتقد بأنها على قلب رجل واحد. ولكن سؤالك مهم جدا، اعود، انا ربما لاحظت في هذه الحلقه دائما احاول ان اسئل، يعني اعود لقضيه الاداره. بدون الاداره والاراده، الاراده والاداره لن تستطيع ان تستثمري في اي جاليه او في المغتربين السوريين.
0: نعم.
2: اعود لموضوع الاداره. من باب الاداره، بما انه قلت البعض يتهم كذا، هو يعني حقيقه هذا موضوع بحاجه ايضا لشيء ما يشبه فض نزاعات. لما؟ طيب، من ولد السوريون الذين ولدوا في المانيا او في الولايات المتحده الامريكيه، او حتى خرجوا لها بعد سنه 2011، طيب الان هم مثلا في هذه البلدان على اقل تقدير 15 سنه، تعودوا على نظام جديد، تعودوا على فكر سياسي مختلف.
0: طيب.
2: العوده يعني في طريق العوده يصبح عندهم ما يسمى بالريفرس كلتشر شوك، اللي هي الصدمه الثقافيه
0: طيب.
2: المعاكسه. تمام، هم يريدون ان يساعدوا، ولكن ربما يعني يكون هناك شيء من التعثر. في نفس الآن
0: باختصار لو سمحت سيد محمد.
2: بعض السوريين الموجودين في سوريا قد يرون بأنه مثلا لا، نحن أحق، نحن مثلا مكثنا، هؤلاء
0: طيب.
2: غادروا. طيب أنت كما ترين هذا، يعني
0: هذه النقطة
2: سوريا الآن
0: سأنقلها
2: بحاجة.
0: للسيد ألان، اسمح لي لأني وقتي
2: تفضل.
0: ضيق، يعني هذه النقطة فعلا سيد ألان، هذا الجدل أو هذه الجدلية بين من خرجوا حصلوا على تعليم أفضل، شاهدوا وشهدوا وشاركوا بحوكمات أفضل، ليس أفضل، بواحد يعني ربما بأفضل الحوكمات على مستوى العالم، ما بينما من بقي في سوريا أو من هجر إلى المخيمات أو من عانى ظروفا. هذه الجدلية إلى أي مدى تستطيع الجاليات أن تردم هذه الهوة، وأن بالعكس تكون هي المحرك لترميم الهوية السورية وإنهاء هذه، ليس فقط هذه الجدلية، كل الجدليات القائمة في سوريا وكل الخطابات المبنية على الطائفية وعلى الكراهية؟
3: إذا أظن أنه حاليا وبصراحة يعني الحكومة السورية أو الإدارة السورية يعني هم معرضين لهال ازدواجيه ولهالتفكير كل يوم بصراحه، لانه من جهه بدهم انه يصير في كفاءه يعني بالعمل الاداري وبالعمل الحكومي، وبنفس الوقت وبيفهمون يعني الحكومه تقول لحالها ايه بس لا يمكن اللي كانوا قاعدين بسوريا تحت القصف ما كان عندهم لا كهرباء لا مي لا تعليم، او اللي راحوا اضطروا يعني يلجؤوا للملاجئ وكذا، يمكن هني احق، ولكن اكيد يمكن ككفاءه هلا بيلتقى ناس طبعا يعني بيشتغلوا شغل
0: طب
3: كيف.
0: هم لم تتح لهم الفرصه ان يحصلوا على افضل تعليم، كيف يجب العمل على هذا الموضوع بين المهجرين أو الذين كانوا في المهجر وبين من بقيوا على الأرض لردم هذه الهوة؟
3: هلا اولا بظن انه الناس اللي خلقانين برا واللي كبروا برا هلا يعني قلال اللي بيقبلوا هلا حاليا انه يتركوا كل شيء ويجوا يروحوا يعيشوا بسوريا، يعني مثل ما تفضل اخونا محمد من واشنطن بالبدايه قال انه الافضل، وبظن وانا بظن هذا هو الافضل، انه يصير يعني الواحد ينزل له كم شهر يعمل عمل تطوعي اداري او حتى باي مؤسسه غاسيه او باي مركز يعني انه حكومي او كذا، كم شهر يرجع بعدين على امريكا مثلا، يعني عرفت كيف؟ يعني ما شرط الواحد ينزل خالص ويستقر يعني
0: كعمل استشاري ربما تقصد.
3: إيه عمل.
0: لكن هذا ايضا يقول البعض انه يعطي فرصه للذين عاشوا في المهجر وحصلوا على فرص افضل اكثر من الذين بقيوا في سوريا.
3: بس كمان في موضوع لازم نعرف فيه المال مثلا
0: تماما يعني. هذه الفكره كيف يجب الاستفاده منهم دون ان يكون هناك حساسيات، على العكس بل نقل التجربه بما يفيد كل السوريين.
3: تماما يعني اولا لازم يكون لازم نوعي الشعب، نحن نحن عدونا ما بين بعض، نحن اعداء، نحن ذول، عشان نامن البلد هي اولا. ثانيا لازم كمان نفهم انه يلي خلقانين برا طبعا اكيد كهرباء ومي وتعليم حلو، إن انا شخصيا ما ضحيت كثير، هلا اكيد وقت الثوره عندنا كثير لاجئين، بس انا البابا انحرق 45 سنه من بلده، لما توفت سته ما حسن ينزل على جنازتها، يعني كمان البابا دفع الثمن كثير غالي، يعني تصور 45 سنه
0: يعني يجب ان يكون هناك برامج حكوميه ربما وبرامج اجتماعيه وربما يعني لضيق الوقت، وربما سيد فارس برامج ثقافيه لكسر كل هذه الحساسيات، وكما قلنا ربما الجاليات ومعارفهم الكبيرة المختلفة بحكم الدول الموجودين فيها يساعدون في إعادة بناء الهوية السورية.
11: طبعا بكل تأكيد، لأن الهوية السورية كانت مغلقة منغلقة على نفسها وعم تعيش تكرر نفسها طوال قرن كامل منذ سقوط الدولة العثمانية، لكن بعد خروج حياتها 15 مليون لاجئ إلى دول العالم اكتسبنا تجارب كتير كبيرة، اكتسبنا خبرات كتير كبيرة، تعليم مختلف تماما خصوصا بالفنون والأداب والثقافة، وهذا الشيء رح ينعكس إجباري على الوضع الداخلي، يعني نحن مثلا أغلب الأساتذة

0: تضييق جسر
1: شكرا.
0: اللي هو كتير كبيرة بين سوريا والخارج يعني عموما.
1: نعم، شكرا جزيلا
0: نعم
1: لكم السيد فارس الذهبي الكاتب والمخرج، كنت معنا من باريس. أيضا شكرا للسيد محمد علاء غانم القيادي في الجالية السورية الأمريكية من واشنطن، والسيد ألان أتاسي المستشار السابق في وزارة الاقتصاد الفرنسية، كنت معنا من باريس. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: هل نعترف اعترافات اليوم؟
1: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
0: والنعم،
1: فخرجت صرخت أنا حر حقي بالنص الدستوري.
0: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
1: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
0: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
1: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
0: حزنتنا من البداية.
1: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي.
0: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟
1: من أين استخرجتها يا رجل؟
0: يصنعون من الحبة قبة كما يقال يعني.
1: قبة جميلة ومن مانع يعني.
0: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
1: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
0: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
1: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
0: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
1: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
0: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
1: إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
0: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في ذي الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. قمة اقتصاديات المدن تؤكد تعزيز الشراكات السورية التركية، ووزير الاقتصاد يدعو أنقرة لفتح بنوك لها في سوريا. وزارة الطاقة تعلن إغلاق جميع بوابات المفيض في سد الفرات، وتشير إلى تخفيض التمريرات المائية بمقدار 700 متر مكعب في الثانية. غرفة تجارة ريف دمشق تكشف عن خطة لإنشاء 3 أسواق هال جديدة ومدينة صناعية، وتقول إن هدفها تأمين السلع وخفض الأسعار. ترامب يقول إن المحادثات مع إيران مستمرة، ويشير إلى احتمال توقيع اتفاق معها خلال يومين أو 3.

0: انطلقت اليوم الثلاثاء قمة الأناضول لاقتصادات المدن في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، والتي تناقش ملامح المرحلة المقبلة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وتركيا. هذا وقال وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار خلال مشاركته في القمة إن تركيا شريك طبيعي، داعيا إياها إلى فتح بنوك في سوريا، مؤكدا أن سوريا الجديدة منفتحة على الاستثمار والشراكات. بدوره قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن بلاده مستعدة لفتح منفذ نصيبين القامشلي، وقد أبلغت الجانب السوري بذلك، مضيفا أنه سيتم افتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب وسوريا قريبا. وبيّن بولات خلال قمة الاقتصادات المدن بيّن أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، والهدف القادم هو 5 مليارات، على أن يرتفع إلى 10 مليارات بحلول مطلع العقد الرابع من القرن الحالي، مشيرا إلى أن جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك وغيرها من المؤسسات بدأت بافتتاح فروع لها في سوريا. بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز خلال القمة إن تركيا هي بوابة سوريا إلى الأسواق العالمية وأوروبا، وإن سوريا ممر لوجستي استراتيجي لتركيا يمتد إلى الشرق الأوسط والخليج العربي. هذا ودعت رئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين إلى إعادة إحياء سكة حديد الحجاز وتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا. وخلال مشاركتها في قمة الأناضول لاقتصاديات المدن، أكدت شاهين وجود فرص كبيرة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مشددة على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة وتطوير مشاريع الربط والنقل، مشيرة إلى أن العالم تجاهل المأساة الإنسانية التي شهدتها سوريا خلال سنوات الحرب. حول هذا الموضوع رحب بضيفي غزوان المصري نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي، معنا مباشرة من غازي عنتاب. مرحبا بك معنا سيد غزوان للحديث عن أهمية هذه القمة ودلالاتها. كيف تنظرون إلى قمة الأناضول لاقتصادات المدن في هذه المرحلة تحديدا في سوريا؟
1: أولا تحية لك وللمشاهدين الكرام، شكرا لكم على الاستضافة. لا شك نحن اليوم في مدينة غازي عنتاب، عندما نتحدث عن مدينة غازي عنتاب نتحدث عن مدينة حلب. نعم. هاتين المدينتين التوأمتين عبر التاريخ، الخط التجاري خط الحرير يمر من حلب إلى غازي عنتاب ومن ثم إلى بورصة وإسطنبول وإلى أوروبا، فلذلك نحن اليوم على أهم نقطة من تقاطع خط الحرير في مدينة غازي عنتاب. وإذا أردنا أن نعرف أهمية هذه القمة نشاهد الحضور حقيقة ثلة من السياسيين ورجال الأعمال ورجال الاقتصاد من سوريا، وفد كبير يرافق السيد وزير الاقتصاد من رؤساء الغرف التجارية وهيئة الاستثمار، وأيضا رؤساء الاتحادات الغرف التجارية ورجال الأعمال مجالس الأعمال، وأيضا من تركيا وزير التجارة ونوابه الأربعة، نواب وزير التجارة ومعهم أيضا الغرف التجارية ووالي مدينة غازي عنتاب ورئيسة بلدية غازي عنتاب ورئيس بلدية شاهين بيه. كل هذه النخبة الآن من الصباح ونحن نتحدث في أمر واحد، هذه العلاقة التاريخية التي تربط مدينة حلب ومدينة غازي عنتاب، كيف نفعل الحالة التجارية والاستثمارية والعلاقات الاقتصادية بشكل أقوى لتكون واقع بين المدينتين ولتعود هاتين المدينتين توأمتين ليس فقط في التاريخ بل وإنما بالاقتصاد. فلذلك اليوم وجود الوزيرين معنا، استمعوا إلى رجال الأعمال، استمعوا إلى العقبات التي يعاني منها رجال الأعمال، وأيضا كان معنا سفير تركيا في دمشق، أيضا كان معنا في هذا اللقاء وتحدث بأحد الندوات عن أهم النقاط التي تعيق رجال الأعمال وخاصة الحصول على التأشيرة والإقامات وأيضا استقرار رجال الأعمال. اليوم نحن نتحدث عن شراكة مشتركة، نتحدث ليس عن التجارة فقط، لا نتحدث عن زيادة حجم التبادل التجاري الذي تجاوز العام الماضي 3.7 مليار دولار، نتحدث اليوم عن أهداف، وضعنا هدف أن يصل إلى 5 مليار دولار خلال السنتين القادمتين وأيضا إلى 10 مليار دولار إلى عام 2030. التقديم، لكن نتحدث عن شراكة حقيقية.
0: طيب.
1: نتحدث عن نقل الخبرة التركية في التصنيع وخاصة في مدينة الغازي عنتاب، هذه المدينة التي هي خامس أكبر مدينة صناعية مصدرة في تركيا، وأكبر نسبة وجود السوريين وأكبر نسبة من السوريين الذين استفادوا من خبرة هذه الشركات وهذه المصانع هم السوريين في غازي عنتاب، فلذلك انتقل جزء كبير منهم الآن إلى سوريا، انتقلوا إلى مدينة حلب.
0: وتحديداً حلب، دعنا نتحدث عن حلب سيد غزوان، يعني كوننا نتحدث عندما نقول غازي عنتاب يعني أننا نقول حلب وهي مدينة صناعية كبيرة أيضاً توازي غازي عنتاب، بالتالي كيف يمكن الاستفادة تحديداً في مدينة حلب من هذه القمم، من هذه هذا الانفتاح الاقتصادي الحاصل؟
1: يعني نتحدث نحن عن أكبر مدينة صناعية،
0: نعم.
1: عن أكبر مدينة صناعية في سوريا مدينة الشيخ نجار، وأيضا 17 منطقة صناعية داخل المدينة و17 منطقة صناعية خارج ضمن محافظة حلب. نتحدث عن 6 مدن صناعية أسست في تاريخ في خلال الثورة السورية، هذه المدن الحدودية 6 مدن صناعية، هذه الشركات الآن تعمل ليلا نهار في التكستيل، في صناعة الملابس، في صناعة الأحذية وصناعة المواد الغذائية. لذلك نحن نتحدث عن تجارة مشتركة، ونحن كرجال أعمال قد تقدمنا إلى السيد الوزير بخارطة الطريق كيف نستطيع أن نتوأم ليس بين المدينتين فقط، بين الصناعة حتى تعفى من الضرائب البضائع التي تصنع في سوريا والتي تصنع في الجنوب التركي في هذه المدن مدينة غازي عنتاب، كيف ممكن تصنيعها وتصديرها إلى الاتحاد الأوروبي دون المرور بعوائق، دون المرور بضرائب، دون المرور بكثير من القضايا. فلذلك نحن اليوم في تركيا عندنا إشكالية في قضية شركات الملابس وشركات التكستايل. هذه شركات النسيج المركز الأساسي الذي ممكن أن ينتقل له هي مدينة حلب ومدينة الشيخ نجار بالتحديد، هذه المدينة العظيمة التي ضربها مع الأسف يعني النظام وهدمت كثير من من من من من, من, من مصانعها، تعود اليوم إلى الحياة مرة أخرى وهي نقطة جذب للشركات التركية، نقطة جذب للشركات الصناعية.
0: ليست فقط
1: يعني الشركة.
0: طيب يعني نريد نحن أن تتوسع الأسواق العربية وخصوصا أن تكون النقطة نقطة البداية حلب، إلى أي مدى يمكن أن تستفيد فعلا مدينة حلب بالتحديد من هذه القمة وتستعيد الدور التاريخي لها في كمركز يعني رئيسي ولوجستي سواء كان يربط تركيا وأيضا الدول العربية؟ إلى أي مدى يمكن الاستفادة يعني فعلا؟
1: يعني نحن نتحدث عن قمة الصناعة السورية في مدينة حلب وقمة الصناعة التركية جزء منها كبير في مدينة غازي عنتاب. اتحاد هاتين المدينتين واتحاد الصناع ورجال الأعمال والشركات المشتركة، نحن نريد فقط من رجال السياسة أن يفتحوا لنا الطريق، لا نريد من رجل السياسة أن يكون إلا مسهل لدخول رجال وخروج رجال الأعمال. نريد رجل الأعمال السوري أن يأتي لكل معرض يقام هنا للمواد الخام والاستفادة من التجربة التركية والاطلاع على المنتجات التركية، وأيضا نريد من رجال الأعمال الأتراك أن يأتوا إلى سوريا ويزوروا المناطق الصناعية ويتعرفوا على قرنائهم من رجال الأعمال، وخاصة أن مدينة حلب هي مدينة صناعية مشهورة. هذه المدينة نعم دمر كثير من الصناعات فيها، لكن أيضا يوجد فيها حرف ويوجد فيها كثير من المواد التي تصنع في سوريا. هذه المواد عندما تصنع في سوريا تنتقل إلى الدول العربية حسب اتفاقية الدول العربية بدون أي ضرائب، وهذا حقيقة جاذب كبير جدا لرجال الأعمال. وأيضا نحن نتحدث اليوم عن نقطة مهمة، نعم هذه النقطة كانت قبل مضيق هرمز نتحدث بها، لكن اليوم بعد إغلاق مضيق هرمز أصبح الآن خط الحرير حاجة لكل رجال الأعمال، حاجة إلى الاتحاد، حاجة إلى الاتحاد الأوروبي أن يفتح خطوط إلى دول الخليج. دول الخليج الخط الوحيد الآن الذي ممكن أن يستمر هذا الخليط هذا الطريق، وأن يكون هذا الطريق من أهم طرق التجارة هو خط الحرير، أن تنتقل البضاعة من من من من من دول الخليج إلى الاتحاد الأوروبي. والآن يتحدث بشكل جاد جدا عن فتح المعابر الدولية بين تركيا وبين تركيا بكاملها، وخاصة بين سوريا وبين تركيا، وخاصة معبر سكة الحديد لإعادة خط الحجاز من جديد، هذا الخط الحديدي الذي سينتقل من تركيا إلى سوريا إلى دول الخليج. وأيضا نحن نتحدث عن خط بحري بالبحر الأبيض المتوسط من موانئ سورية وموانئ تركية على الخطوط الرئيسية من دول خليج الاتحاد الأوروبي. إذن نحن نتحدث عن بقعة جغرافية مميزة. هذه البقعة الجغرافية المميزة الدول وخاصة تركيا عرفت أو أدركت أهمية هذا الخط. الآن هي تفتح خط أنفاق في جبال مارانوس لوصول من سوريا من باب الهواء إلى اسكندروب بكل سهولة.
0: طيب.
1: فلذلك نحن اليوم نتحدث عن خط تجاري عالمي.
0: بالتالي على ضوء
1: جدا أدركت هذه الدول أهميته خاصة بعد الحرب في الخليج وإغلاق مضيق.
0: على ضوء هذه الخطوات وهذه التطورات وهذا الانفتاح الاقتصادي، كيف يمكن اليوم، ما المطلوب لضمان تحقيق توازن من الأطراف المعنية والجهات الرسمية لتحقيق التوازن وتحقيق المصالح لدى الأطراف المعنية؟
1: يعني أنا اليوم ما سمعته من المسؤولين، من الوزيرين، وزير التجارة التركي ووزير التجارة السوري، حقيقة أنا كرجل أعمال أطمئن لهذه الطروحات. هي قائمة هذه الشراكة على مبدأ اربح اربح، وليس هناك أنا أريد أن أصدر بضائع إلى الدولة الأخرى أو أن أستورد بضاعة من الدولة الأخرى. نحن لا نتحدث عن الإسراف والتصدير فقط، نتحدث عن شراكة حقيقية، عن استثمار حقيقي، نتحدث عن بناء مصانع، نتحدث عن نقل التجربة التركية لكي تنتقل التجربة التركية وخاصة في التكنولوجيا وخاصة في الصناعات التقنية وصناعات النسيج وصناعة التسليح. هذه الصناعة التي تطورت بشكل كبير جدا في تركيا، كيف نستطيع أن ننقلها إلى سوريا؟ وسوريا الآن بحاجة إلى استثمارات حقيقية خاصة لتشغيل يد العاملة. ما زالت سوريا تعتبر رخيصة بالنسبة للأيدي العاملة، وأيضا الخبرة الكبيرة التي يتميز بها الشعب السوري هي خبرة مهمة جدا، ووجوده في منطقة جغرافية مميزة، انتقال البضائع إلى آسيا وإلى أفريقيا وإلى الدول العربية. لذلك الآن كل رجل أعمال وكل شركة في العالم الآن تنظر إلى الاستثمار في سوريا، وخاصة
0: وهل البيئة الاستثمارية الحالية في سوريا قادرة فعلا على استقطاب رؤوس الاستثمارات والأموال الأجنبية؟
1: إن لم يدخل الشركات التركية والشركات الآن الأجنبية والرأسمال السوري الموجود بالخارج الآن لن يجد له مكان بعد سنوات، لأن الآن تطور كبير جدا في سوريا. سوريا قطعت مراحل كبيرة خلال سنة ونصف، لا أحد كان يتوقع أن تقطع سوريا هذه المراحل بهذه الفترة القصيرة. فلذلك الآن هي فرصة للشركات. نتحدث عن إعادة الإعمار، إعادة الإعمار والبناء خط فقط في مدينة حلب، نتحدث عن 350 ألف وحدة سكنية مهدمة، هذه تحتاج إلى بناء. لا نتحدث عن الأبنية الجديدة، لا نتحدث الآن عن عودة اللاجئين من المهجر، عودة اللاجئين والعوائل من تركيا ومن أوروبا ومن الدول العربية، يريدوا سكن مريح، يريدوا سكن يا جيد. إذا نحن نتحدث عن مرحلة بناء ممكن أن تستمر من 15 إلى 20 سنة. عن البناء نتحدث عن أكثر من 120 مهنة وقطاع سيعمل، قطاع الطب سيعمل، قطاع التعليم سيعمل، قطاع تصنيع مواد البناء سيعمل، كل هذه المواد تحركها قطاع البناء. أيضا نتحدث عن التعليم، المدارس، الجامعات، سوريا بحاجة بشكل كبير جدا إلى تغيير جذري في نموذج البناء وبناء الجامعات الخاصة وبناء المدارس الخاصة التي تدرس بلغات أجنبية وتدرس العلوم التقنية والتكنولوجيا. نتحدث الآن عن الصحة، الصحة التي دمرها النظام البائد، هذه الصحة أيضا تحتاج إلى بناء المشافي وإلى بناء المصحات الصحية. فإذا نحن نتحدث عن منظومة كاملة، نتحدث عن شراكة حقيقية. نحن نتحدث مع الشركات التركية ونقول لهم لا تنظروا إلى سوريا كفرصة، بل انظروا إلى سوريا كقطاع كبير ممكن خلال 20 سنة أن يفتح لكم المجالات، ليس في سوريا 20 مليون نسمة فقط، بل إلى الدول العربية، بل إلى دول العالم. نحن نتحدث عن وجود اللوبي السوري المنتشر الآن حول العالم، فالسوريين هم جسر التواصل بين التجار وبين المصانع وبين دول العالم كلها. فلذلك هذه الميزات يدركها رجال الأعمال. لذلك نحن اليوم أنا تكلمت مع السفير التركي وتكلمت مع القنصلية التركية، قال لا يمر أسبوع إلا هناك وفود تأتي لزيارة سوريا، والمعارض مستمرة بشكل كبير في سوريا. الآن غدا ينطلق معرض البناء في دمشق، كثير من الشركات التركية مشاركة في هذا المعرض، لأن هذا المعرض يعتبر المعارض المهمة التي تهم قطاع البناء في في تركيا.
0: أشكرك جزيل الشكر غزوان مصري، نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: طرحت دراسة جديدة صادرة عن معهد نيولاينز رؤية جيوسياسية واقتصادية تقوم على تحويل سوريا وتركيا إلى ممر رئيسي لإعادة توزيع الطاقة عبر مشروع مبادرة البحار الأربع الذي يربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود ضمن شبكة متكاملة من خطوط النقل أو النفط والغاز والبنية التحتية العابرة للحدود.
2: من قلب الجغرافيا الاستراتيجية تبرز رؤية جديدة لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية. دراسة صادرة عن معهد نيولاينز ترى أن سقوط نظام الأسد نهاية 2024 فتح فرصة لتحويل سوريا من ساحة صراع إلى ممر يربط الخليج وآسيا الوسطى بأوروبا. المبادرة المعروفة باسم البحار الأربعة تهدف لربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود عبر شبكة ضخمة من خطوط النفط والغاز مروراً بسوريا وتركيا نحو الأسواق الأوروبية، مستفيدة من أكثر من 6000 كيلومتر من البنية التحتية القائمة لتقليل الكلفة وتسريع التنفيذ. وتشير الدراسة إلى خطوات أمريكية عملية تشمل تخفيف العقوبات وإعادة ربط البنك المركزي السوري بالنظام المالي العالمي، في حين أعاد المبعوث دومباراك إحياء فكرة المبادرة كبديل للممرات البحرية المهددة في هرمز والبحر الأحمر.
3: تشكل سوريا
2: وفي قمة الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا طرح الرئيس أحمد الشرع المبادرة مؤكدا هدفها تحويل سوريا إلى ممر آمن يربط آسيا الوسطى والخليج بالقارة الأوروبية. اقتصادياً قد تحقق سوريا من 8 إلى 12 مليار دولار سنوياً من الإنتاج ورسوم العبور، بينما تمثل المبادرة أيضاً ساحة نفوذ جيوسياسي بين الغرب وروسيا والصين، وتشكل رداً غربياً على تمدد مبادرة الحزام والطريق الصينية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. الدراسة وضعت خارطة طريق واضحة تقوم على اعتبار المبادرة أولوية استراتيجية عام 2026 وعقد المنتدى التأسيسي لها في إسطنبول وإنشاء اتحاد للبنية التحتية وجذب استثمارات تصل إلى 30 مليار دولار وصولاً إلى تشغيل الممرات الأربعة بالكامل بحلول عام 2035 لنقل ملايين البراميل من النفط وعشرات مليارات الأمتار المكعبة من الغاز وربط الخليج العربي ببحر البلطيق بأول شبكة طاقة قارية متكاملة. وأمام هذه المعطيات السؤال اليوم لم يعد إن كانت سوريا ستصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، بل من سيملك مفاتيح هذا المركز الجديد ومن سيرسم خرائط النفوذ المقبلة في الشرق الأوسط؟
0: بحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس رايت في واشنطن توسيع التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا. كما بحث وزير الطاقة محمد البشير في واشنطن فرص التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة السوري مع شركتي اتش كي انرجي وهيل وورد، وبحضور القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري.
4: في مؤشر على الانفتاح الاقتصادي الدولي على المرحلة الجديدة في سوريا وتحرك حكومي متواصل لاستقطاب الدعم لإعادة الإعمار، يبحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس رايت في واشنطن سبل إشراك الشركات الأمريكية في إعادة تأهيل قطاع الطاقة والبنية التحتية دعما لمسار التعافي الاقتصادي. وكالة سانا ذكرت أن البشير أكد على بدء عمل عدد من الشركات الأمريكية فعلياً داخل سوريا، مما يعكس تزايد الثقة ببيئة الاستثمار، متعهداً بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة لضمان استدامة هذه المشاريع. من جهته أكد رايت دعم واشنطن لجهود تطوير قطاع الطاقة السوري، مشدداً على أهمية تشجيع الشركات الأمريكية على المساهمة في مشاريع التنمية المستدامة. في السياق أعلنت وزارة الطاقة أن الوزير البشير بحث مع نظيره المصري كريم بدوي في واشنطن سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبترول والثروة المعدنية، كما ناقش الجانبان الفرص المتاحة في سوريا بمشروعات إعادة التأهيل والاستثمار والشراكات السورية المصرية. سبق اللقاءات الرسمية اجتماعات موسعة عقدها البشير مع ممثلي كبرى الشركات الأمريكية في غرفة التجارة الأمريكية، استعرض خلالها فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة واللوجستيات لإعادة تأهيل المرافق الحيوية. تطرح هذه التفاهمات تحدياً جوهرياً يتمثل في قدرة الحكومة السورية على ترجمة هذا الاهتمام الدبلوماسي إلى مشاريع فعلية على الأرض.
0: طرأت على أسعار المحروقات تغييرات سعرية نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة ليصل إلى 14,230، وبموجب التغييرات الجديدة بلغ سعر لتر البنزين 95 دولار و15 سنتاً، أي ما يعادل نحو 163 ليرة سورية جديدة، والبنزين 90 دولاراً و10 سنتات، أي 156 ليرة، في حين بلغ سعر لتر المازوت 88 سنتاً بما يعادل نحو 125 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي 12 دولار ونصف ليرتفع سعرها بذلك إلى 1775 ليرة، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز الصناعي 20 دولارا أي 2840 ليرة. في أخبارنا الميدانية، قال مراسل تلفزيون سوريا إن الاحتلال الإسرائيلي اختطف شابا من مزرعة أم اللقس بريف القنيطرة خلال توغله في المنطقة فجر اليوم. هذا ويأتي ذلك في ظل تكثيف الاحتلال لتوغلاته في المنطقة وتكرار اقتحاماته لريف القنيطرة ومداهمة مناطق مختلفة واختطاف شبان من أهالي المدينة. أعلنت وزارة الداخلية توقيف 235 شخصاً وتفكيك 7 خلايا مرتبطة بتنظيم داعش خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العملية الأمنية مع جهاز الاستخبارات العامة. وبحسب بيانات الوزارة، شملت الحصيلة توقيف 198 سورياً و37 أجنبياً، إضافة إلى تفكيك 7 خلايا مرتبطة بالتنظيم. كما أسفرت العمليات عن ضبط أسلحة ومعدات مختلفة، بينها أجهزة إلكترونية وقطع سلاح ومعدات تفجير وآليات، وتوزعت الخلايا التي جرى تفكيكها على دمشق وريفها وحمص وحما وحلب ودير الزور. أحبط الجيش الأردني فجر اليوم الثلاثاء 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر بالونات موجهة إلكترونيا. وبحسب قناة المملكة الأردنية، فإن وحدات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية رصدت البالونات وأسقطتها مع حمولاتها داخل الأراضي الأردنية، على أن تحول المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. سياسيا، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال كلمة له في حفل استقبال دبلوماسي ضمن فعاليات الاحتفال بيوم إفريقيا، قال إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجولان يشكل خرقا للقانون الدولي ومصدرا دائما للتوتر وعدم الاستقرار.
3: كان الإسرائيلي يحتل أجزاء من الأراضي السورية في الجنوب السوري، وانتهاكاته المستمرة تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي ومصدرا دائما للتوتر وعدم الاستقرار.
0: وشدد الشيباني على رفض استغلال الأوضاع الأمنية في السويداء من قبل مجموعات وميليشيات خارج عن السلطة الدولة، بما في ذلك الانخراط في أنشطة غير مشروعة كالإتجار بالمخدرات والأسلحة.
3: كما ترفض الجمهورية العربية السورية بشكل قاطع محاولات استغلال الظروف التي مرت بها البلاد من قبل مجموعات وميليشيات خارجة عن سلطة الدولة تسعى إلى المتاجرة بمصير أبناء وطننا، ولا سيما في محافظة السويداء، بما في ذلك الانخراط في أنشطة غير مشروعة كالتجارة بالمخدرات والأسلحة وهو ما يهدد السلم الأهلي وأمن المجتمع والمنطقة بأسرها. إن سوريا تؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية هو الضمانة الأساسية لحماية المواطنين وترسيخ الاستقرار وسيادة القانون، فلا يمكن تحقيق الأمن والتنمية في ظل انتشار السلاح المنفلت أو وجود مراكز قوة خارج إطار الدولة.
0: في أخبارنا المحلية، أعلنت وزارة الطاقة إغلاقاً كاملاً لبوابات المفيض رقم 3 وتخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية. وأوضحت الوزارة أن حجم التمريرات المائية عبر سد الفرات أصبحت نحو 700 متر مكعب في الثانية، وهي كمية المياه الممررة عبر عنفات التوليد فقط. وبذلك يكون قد تم إغلاق جميع بوابات المفيض في سد الفرات، وتواصل الكوادر الفنية والهندسية متابعة الواقع المائي على مدار الساعة وفق الوزارة. وينضم إلينا عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا، معنا مباشرة من دير الزور. مرحبا بك معنا عهد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بآخر التفاصيل مع إغلاق جميع البوابات، بوابات مفيض السد. آخر المستجدات لديك عهد.
5: تحية لك والسادة المشاهدين، دعيني في البداية أن أنقل هذا الخبر العاجل. على هذا النهر خلفنا تماما سقط 3 أطفال في مجرى نهر الفرات، كانوا يسبحون في مجرى النهر، واستطاع الأهالي إنقاذ 2 منهم، والثالث قد جرفته مياه نهر الفرات إلى منطقة أبعد من هذه المنطقة، ويبدو أنه فارق الحياة. فرقة الدفاع المدني الآن متجهة إلى المكان. هذه الحادثة وقعت ونحن الآن يعني نتحضر لهذه المداخلة، وهذا هو الطفل العاشر الذي يفارق الحياة في مجرى نهر الفرات منذ اليوم الأول لعيد الأضحى حتى يومنا الحالي. 10 أطفال غادروا أو فارقوا الحياة، 3 منهم حتى هذه اللحظة لم يتم العثور على جثمانهم يعني خلال الأيام الماضية، وآخرهم قبل قليل هذا الطفل الذي سحبته مياه نهر الفرات، يدعى محمد من أهالي حي الجبيلة بمدينة دير الزور. أعداد كبيرة تم إنقاذهم يعني خلال عمليات السباحة، علما أن هناك تحذيرات كبيرة وصلت من كل الوزارات وعلى رأسها الطوارئ وإدارة الكوارث، وعلى لسان الوزير رائد الصالح، وأيضا على لسان بعض النشطاء والصحفيين، لكن يبدو هناك حالة استهتار لدى الأهالي في رعاية وضبط أبنائهم الذين يتجهون إلى مياه نهر الفرات التي حتى هذه اللحظة هي غير مستقرة. حتى عندما كان النهر مستقر كان هناك تحذيرات من قبل يعني ذوي أو يعني من قبل الدفاع المدني في دير الزور، قالوا بأن يعني عملية السباحة في نهر الفرات هي غير صحيحة، وأن مجرى النهر المقدر طوله في دير الزور 240 كيلومترا على ضفتي نهر الفرات غير صالح للسباحة بسبب عمليات الحفر التي حصلت خلال السنوات الماضية وغيرت شكل هذا النهر، وهناك مناطق راكدة لا يمكن السباحة فيها، وهناك أيضا مناطق أخرى يوجد فيها تيارات سريعة لجريان نهر الفرات. بالعودة للسؤال يعني عن انخفاض منسوب نهر الفرات، نعم انخفض المنسوب بشكل ملحوظ، ولعله في دير الزور يبدأ الانخفاض في ريفها الغربي ثم في المدينة ثم بعد ذلك في الريف الشرقي وصولا حتى الحدود العراقية. الانخفاض يعني بدأ مع انخفاض المنسوب، بدأت الخسائر تتضح لدى الأهالي سواء في المحاصيل الزراعية التي فاقت كميتها أو حجمها 21 دونم على لسان رئيس لجنة الطوارئ في دير الزور الدكتور فايز عباس، وكذلك الأمر بعض المنازل وبعض الممتلكات الخاصة قد أيضا يعني تضررت بشكل كبير، وهناك بعض المساعدات التي وصلت إلى المحافظة خلال الأيام الماضية، وقبل قليل وصلت أيضا شحنة مساعدات مقدمة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حماة إلى دير الزور. هذه المساعدات مقدمة للعوائل التي تركت منازلها ولجأت إلى مركزي إيواء أو 3 مراكز إيواء في مدينة دير الزور، 2 منها في حي الحويقة وواحد في وسط المدينة. هذه المراكز ضمت أكثر من 200 عائلة نزحوا من أحياء أو حي حويجة صقر، وكذلك الأمر بعض العوائل من حويجة قاطع، والحويجة كما ذكرنا في مداخلات سابقة هو مصطلح يطلق على الجزيرة النهرية الموجودة وسط نهر الفرات والمحاطة من كل الجهات بالمياه. بعض هذه الحوائج أو ربما أغلبها قد غمرتها مياه نهر الفرات، باستثناء حويجة قاطع لم تغمرها المياه إلا بأجزاء بسيطة منها وبقيت يعني خارج كل هذه. أيضا يعني على الرغم من كمية الخسائر التي لحقت يعني ممتلكات المدنيين، كان هناك أيضا استفاضة في كميات الطاقة الكهربائية التي تولد في سد الفرات، وأيضا نهر الفرات قد تعقم بنسبة كبيرة بحسب مديرية المياه في محافظة دير الزور.
0: أشكرك جزيل الشكر عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. أعلن الدفاع المدني الاستجابة لإخماد 183 حريقاً في عموم سوريا يوم أمس الاثنين، أسفرت عن 3 إصابات. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت 48 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية و135 حريقاً متفرقاً طال المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والأسلاك الكهربائية. وبيّن أن الإصابات 3 شملت عنصرين من الإطفاء ومدنياً واحداً. تتفاقم معاناة آلاف المهجرين في المخيمات بريف إدلب إثر تراجع الدعم الإنساني وانقطاع المساعدات عن عدد من المخيمات.
6: في خيمة لا تتسع إلا للبرد والحاجة تبدأ أم محمد يومها بسؤال واحد: ماذا سنأكل اليوم؟ تجمع النايلون وبعض الخردة لتبيعها وتؤمن وجبة لأسرتها، وبين مطبخ شبه فارغ وأدوية زوج لا تقدر على ثمنها يصبح الطعام هماً يومياً. فما يطبخ هنا لا تحدده الرغبة بل ما تسمح به الديون ويوم العمل العابر.
7: يعني نشتغل عند المعلم بس أجرنا رخيص، أو نلم خردقة من الشوارع ونبيع، نلم كرتون نبيع، نلم كياس نايلون نبيع، هيك يعني عايشين حياة صعبة، عايشين حياة صعبة، كبار وصغار كنا والله حياة صعبة عايشين بالمخيم.
6: لسنوات كانت المساعدات الغذائية شريانا وحيدا لعائلات هجرت وفقدت مواردها. سلة شهرية وربطات خبز مدعومة وبعض المواد الأساسية أبقت الحياة واقفة، لكن مع تراجع الدعم وانقطاعه عن مخيمات عدة بدأت الأسر تختصر وجباتها. ففي المخيمات لا تقاس الأزمة بعدد الخيام بل بعدد الجائعين داخلها.
8: والما عنده يبات بلا أكل، ولا حبة برغل ولا حبة رز ولا حق شيء، ولا حق ربطة خبز، ولا حق عندي دواء رشتات الحزمة دي كم وحدة ما جبت دواها خالص، والدكتور يقول لي مكتوب لي حتى رحت والله خطر بشيت عند الدكتور.
6: في الوقت الذي تتحدث فيه شخصيات حكومية عن توجه لإنهاء ملف المخيمات وتحويل الدعم نحو القرى والبلدات المدمرة، تبقى العائلات عالقة بين مكانين: مخيم لم يعد قادرا على إطعامها، وقرية لم تكتمل شروط العودة إليها بعد، وبينهما ينتظر المهجرون حلا يعيد إليهم القدرة على العيش لا مجرد البقاء.
9: بين خيمة يضيق فيها الطعام وقرية لم تتهيأ بعد للعودة، تقف آلاف العائلات النازحة أمام اختبار جديد. فانقطاع المساعدات لا يعني فقط غياب السلة الغذائية بل يعني أن الجوع عاد ليكون جزءا من يوميات المخيم. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: تعيش مخيمات ريف حلب واقعا معيشيا صعبا مع توقف المساعدات وتراجع دور المنظمات الإنسانية، ما ترك الأهالي يواجهون احتياجاتهم اليومية بإمكانيات محدودة جدا.
10: يحاول ترميمها بعد حريق التهم أجزاء منها. يدرك أبو عدنان على ما يبدو أن محطته في هذه الخيمة لن تكون قصيرة. العودة وفق قوله لا تعني مغادرة المخيم فحسب بل تعني بيتا يعاد بناؤه، فرصة عمل تؤمن لقمة عيشه، خدمات أساسية تجعل البقاء هنا أي في مخيم عفرين من دون أي جدوى.
11: يعني شوفت عينك وضع شنون وحالتنا شنون، لا إغاثة لا شيء لا شيء، كل وقفوا عنه حتى تأمين معيشتنا ما فيه. يعني إذا جيت أنا أحمل حالي وأطلع من هون أروح؟ لا عندي بيت أقعد فيه، لا عندي مكان أروح عليه، أروح على العالم وأقول لهم قعدوني ببيوتكم، ما في حد يقعدني ببيتي.
10: في ريف حلبة ما تزال العديد من المخيمات قائمة كما هي، يقف ساكنوها اليوم بين ناري توقف المساعدات التي كانت تسد رمقهم وعزهم عن العودة، واقع يدفعون ضريبته وحيدين وفق تعبيرهم.
12: وقعنا السيء جدا هلا، لانه من وقت التحرير وقفت المي، الخبز وقف من شيء قبل العيد ب 15 يوم، واقف خالص ما في دعم، ترحيل القمامه ما في طاول، فالعالم البيوت جاهزه رجعت، رجع قسم من المخيم ما رجع الربع، والبقيه الكل موجود ما رجع، لانه ناس بيوتها على الخالص، ناس بيوتها بدها صيانه، مصدعه منهوبه.
10: غياب المنظمات الانسانيه دفع ناشطين اغاثيين في ريف حلبة لمحاوله سد الفراغ. على إعلاوي واحد من هؤلاء بجهود فردية يعمل على توثيق المعاناة وتأمين ما أمكن. مبادرة لا تكفي، لكنها تبقى صرخة باسم ساكني الخيام على ما يقول.
13: يا أخوان مثل ما أننا شايفين،
14: سابقا كانت الناس يجيها كل شهر سلة إغاثية، اليوم ما في. يعني على سبيل المثال أنا عم بصور مثلا حالات كتير، يعني أحد الحالات من فترة عم بصوره أو نشرت حالته، يعني والله يعني شيء يدمي القلب.
10: خلف كل خيمة صامدة هنا منزل لم تكتمل شروط العودة إليه هناك، في حين يبقى الأمل معقودا على الوعد الذي يردده الجميع، صفر خيمة، والذي قد تطوى فيه صفحة المخيمات نهائيا ويرجع ساكنوها إلى بيوتهم. لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم وتوقفت المساعدات الإنسانية التي كانت تقيت غالبهم، أمر ضعف من معاناة ساكني الخيام الذين يقولون بأن إنهاء خيمة هنا يحتاج إلى ترميم منزل في المناطق التي هجروا منها. لتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، ريف حلب.
0: أفاد مجلس نازحي عفرين بأنه من المقرر أن تنطلق غدا الأربعاء قافلة جديدة من نازحي المدينة في القامشل وديرك نحو مناطقهم السكنية الأصلية بريف حلب. أوضح المجلس في تصريح لوكالة نورث بريس أن القافلة ستضم 1700 عائلة، تنقسم بين 1100 عائلة من نازحي عفرين في مدينة ديرك ونحو 650 عائلة نازحة في القامشلي سيعودون نحو مساكنهم. وبحسب الوكالة تعتبر هذه الدفعة الثامنة من نازحي عفرين التي تغادر محافظة الحسكة باتجاه مدنهم. كشفت غرفة تجارة ريف دمشق عن خطة لإنشاء 3 أسواق هال جديدة في دوما والكسوة ومحور دمشق القنيطرة بهدف تعزيز المنافسة وكسر احتكار سوق الزبلطاني. وأوضح رئيس الغرفة عبد الرحيم زيادة أن سوق الزبلطاني وحده يزود دمشق وريفها الأمر الذي يحد من المنافسة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى مشكلات الازدحام وضيق المساحة. تتضمن هذه الخطة إنشاء سوق كبيرة في دوما بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة وسوقا آخر في الكسوة تضم قرية شحن متكاملة وللتوضيب والتبريد والتصدير نحو دول الخليج، إلى جانب سوق ثالثة تخدم على غربي دمشق والمناطق المحيطة بها، كما تشمل المشاريع إنشاء مدينة ومنطقة في غرب دمشق وسوق للمواشي بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيض أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين. وتنضم إلينا ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا ماريات، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بإنشاء 3 أسواق هال جديدة، ضعينا في تفاصيل هذه الخطة ومتى سيتم البدء في العمل بها.
15: نعم مرحبا ديما. حقيقة هذا المشروع المقترح من قبل غرفة تجارة ريف دمشق سوف يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، بالإضافة إلى جذب غرفة تجارة ريف دمشق إلى مستثمرين للبدء ببناء وتشغيل هذا المشروع، وهي المرحلة الأولى من هذا المشروع وهي التي تتعلق مباشرة بتوقيت بدء المشروع. طبعا الهدف الأول والأساسي من المشروع بحسب غرفة تجارة ريف دمشق هو هدف اقتصادي تجاري يندرج لصالح المستهلك. كما نعلم أن سوق الهال المتواجد في منطقة الزبلطاني بدمشق هو السوق الوحيد الكبير المتخصص ببيع الجملة، وهذا يؤدي إلى انعدام المنافسة مما يعني يتيح للتجار برفع الأسعار بشكل عشوائي، بينما وجود ثلاث مشاريع أخرى شبيهة بهذا المشروع في مناطق أرياف دمشق يخلق مساحة تنافسية بين الأسواق مما يلزم التجار بالالتزام أو بضبط الأسعار وعدم رفع الأسعار بشكل عشوائي. أيضا ومن أهمية المشروع هي إتاحة الخيارات أمام المستهلكين أمام المواطنين وتنوع الخيارات يعني بما يؤدي إلى اختصار المسافة والجهد، وكما تحدثت تنوع الخيارات أمام المستهلك وتواجد الأسواق في مختلف المناطق بدمشق وريفها. يعني الهدف هو هدف يندرج بشكل أساسي لصالح المستهلك. طبعا الأسواق الثلاثة المقرر تنفيذها من قبل غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، بالنسبة إلى السوق الأول سوف يكون أو سوف ينفذ بحسب المقترح في منطقة دوما بدلا من السوق الصغير الموجود حاليا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة. لكن يعني شدد المقترح على الإبقاء على المشاريع الصغيرة والمشاريع الحالية الموجودة حاليا في منطقة دوما ليسير هذا المشروع الجديد بجانب هذه المشاريع ويكون مشروع إضافي لا يلغي المشاريع والأسواق المتواجدة في السابق. أيضا المشروع الآخر سوف يتم تنفيذه على مدخل دمشق الشرقي في لريف دمشق في منطقة الكسوة في الطريق الواصل بين دمشق ودرعا، أيضا سوف يتم وسوف أيضا يكون في هذا ضمن هذا المشروع إنشاء أيضا شركات أو مراكز شحن ويوجد فيها شركات التبريد والتوضيب والمتخصصين للتصدير ليكون هذا المكان يعني مكان تصدير إلى دول الخليج، وهذا بدوره أيضا يضفي أهمية على الموقع ويجعله موقع استراتيجي مهم يكون مركز انطلاق تصدير من سوريا إلى الخليج. أما بالنسبة إلى المكان الثالث أو المشروع الثالث سينفذ في غربي البلاد في القنيطرة.
0: أشكرك جزيل الشكر مريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. قال رئيس فرع مرور دمشق ثائر عوير لتلفزيون سوريا إن جميع المخالفات المرورية وليس فقط مخالفة عدم ربط حزام الأمان ما تزال مطبقة وفق القانون المعتمد منذ عهد النظام المخلوع بقيمة واحدة باستثناء الدراجات النارية، وذلك إلى حين صدور قانون مروري جديد.
16: كافة المخالفات ما زالت فعالة من أيام النظام البائد حسب القانون رقم 31 لعام 2004، ما زالت كافة المخالفات سارية المفعول ومنها حزام الأمان، ولكن إعادة التنشيط لهذه المخالفة، والمخالفة هذه تشمل السائق والمرافق وهو غير مستثنى المرافق للتوضيح يعني، وكافة المخالفات ما زالت سارية المفعول حتى تاريخه يعني لم يتغير أي شيء في الواقع، ولكن انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة حتى تعتاد الناس على هذه المخالفات.
17: ليس فقط حزام الأمان،
16: لا كافة المخالفات سارية المفعول، حزام الأمان، تجاوز إشارة، أي مخالفة مرورية هي قابلة للتطبيق، والجزاء المالي، والجزاء المالي محدد ب 25,000 بسوية واحدة لكافة السائقين المخالفين حتى وقتنا الحالي، طبعا بانتظار جلسات مجلس الشعب والإعلان الدستوري وتحديد يعني قانون سير جديد قابل للتطبيق يتناسب مع مختلف المخالفات وقيمها المالية.
0: أجرى تلفزيون سوريا استطلاعا لآراء عدد من أصحاب الدراجات النارية في حمص، إذ تباينت المواقف بين مؤيدين للإجراءات الجديدة باعتبارها خطوة للحد من المخالفات والحوادث المرورية، في حين طالب آخرون بمنح مهلة كافية لاستكمال إجراءات التسجيل والترخيص قبل تطبيق العقوبات على المخالفين.
17: والله هلا حين جاي جديد من المتر ما بعرف اجراءات، بس حكيت مع شاب هون قال لي بس جيب المتر جيب اوراقك نطبق لك اياها وان شاء الله كل الامور ميسره ان شاء الله اذا الله راد. مشان خلص امشي نظام، انا زي من دكتور فبدي اروح متر على الدوام ارجع فيه، مشان ما حد يوقفني لا وجع راسي وجع راس حدي، ماشي بنظامي واموري تمام متر نظامي خلص اموري كلها بخير ان شاء الله.
18: انه تنوير المتر صار اجباري على الكروت الفاضي على النظام مع التهريب خالص، انه المتر راح يروح لانه ما في لا فينك لا تنمر ولا شيء.
19: القوانين الجديدة ما راح ياخذوا الميتورات غير لما يكون مخالف عكس السير، قطع إشارة حمراء، ماشي بطريقة غير نظامية، مركب شغلات ممنوعة على الميتور مثل شطمان رياضي أو أشياء مثل هيك. الشباب عم ينظموا حركة المرور بشكل صحيحة مشان ما يصير حوادث، في كتير ميتورات بتقطع إشارة حمراء أو بتمشي بعكس السير، هذا الشيء بيؤدي لحوادث كتير.
20: كنا نطلع من المرور هلا بدنا ننمره، إن شهر عم نشتغل لهلا ما مشي الحول. السبب قال حطوني قيادي وعناق، كنت مسرع.
0: في أخبار غزة، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 8 فلسطينيين قتلوا باستهدافات الجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال آخر 24 ساعة، وأضافت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 7 أفراد من طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني على حاجز وسط القطاع، ثم أفرج عن 5 منهم بعد إخضاعهم للتحقيق. وقالت لجان الصيادين في غزة إن بحرية الاحتلال اعتقلت 9 صيادين خلال عملهم قبالة شواطئ مدينتي غزة ودير البلح. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن آليات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مواقع متفرقة في القطاع واستهدفت شرقي خان يونس وشمال شرقي بلدة بيت لاهيا، مضيفة أن عددا من جنود الاحتلال اقتحموا منطقة في المواصي وفي مدينة رفح، واختطفوا عددا من الشبان وسرقوا هواتف من المواطنين في المنطقة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 8 أشخاص وإصابة 32 آخرين في غارة إسرائيلية على حي المساكن في مدينة صور جنوب لبنان، في حين أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مدينة صور شهدت حركة نزوح كبيرة عقب إنذار الإخلاء الذي أصدره الجيش الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع غارات وقصف مدفعي طال عدة بلدات في القضاء. كما أشارت الوكالة إلى شن الجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على النبطية وقضاء جزين، لافتة إلى قيام الطيران الإسرائيلي المسير بالتحليق على علو منخفض فوق عدة مناطق في قضاء صور أو صيدا. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل إلى انتهاج المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحلول العسكرية لن توفر الأمن لسكان المناطق الشمالية. وقال عون في تصريح لشبكة CNN الأمريكية إن لبنان جاهز وملتزم في الحوار، متسائلا عما إذا كان الجانب الإسرائيلي كذلك. وأضاف عون أنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، موضحا أن الاتفاق المنشود قد يكون اتفاق عدم اعتداء أو اتفاقا أمنيا وليس بالضرورة اتفاق سلام شامل وفق تعبيره. وفي مسار المفاوضات والمحادثات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب جارية وإن اتفاقا محتملا قد يوقع خلال 2 أو 3. وأضاف ترامب أن إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار متوقعا أن تهدأ الأوضاع في المنطقة، معربا عن أمله في التوصل إلى صفقة مع طهران يصفها بأنها أفضل من صفقة سلفه باراك أوباما، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، مشيرا إلى أن الحصار الاقتصادي على طهران أفضل بالنسبة لواشنطن من الخيار العسكري. قال مندوب إيران في الأمم المتحدة إن طهران وواشنطن تتبادلان الآراء عبر باكستان للتوصل إلى نص نهائي للاتفاق. ونقلت وكالة إرنا عن المندوب الإيراني قوله إن طهران تعتقد أن جميع الأطراف عادت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الذي يغطي المنطقة بأسرها بما في ذلك لبنان. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
1: والنعم،
0: فخرجت صرخت أنا حر حقي بالنص الدستوري.
1: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
0: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
1: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
0: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
1: حزنتنا من البداية.
0: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي.
1: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟
0: من أين استخرجتها يا رجل؟
1: يصنعون من الحبة قبة كما يقال.
0: يعني قبة جميلة ومن مانعها؟
1: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
0: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
1: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
0: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
1: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
0: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
1: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
0: إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
1: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هل نعترف اعترافات اليوم؟
2: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
1: والنعم،
2: فخرجت صرخت أنا حر، حقي بالنص الدستوري.
1: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
2: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
1: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
2: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
1: حزنتنا من البداية.
2: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي.
1: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟
2: من أين استخرجتها يا رجل؟
1: يصنعون من الحبة قبة كما يقال،
2: يعني. قبة جميلة ومن مانعها يعني.
1: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
2: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثنى.
1: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
2: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
1: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
2: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
1: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
2: إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
1: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. وزير الاقتصاد يؤكد انفتاح سوريا على الشراكات والاستثمار مع تركيا، وأنقرة تسعى لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار. الاحتلال الإسرائيلي يختطف شابا من أم اللوقس بريف القنيطرة ويواصل توغلاته وانتهاكاته بحق الأهالي في المنطقة. مقتل 8 أشخاص في غارة إسرائيلية على مدينة صور واستمرار نزوح الأهالي مع 9 رقعة القصف في الجنوب اللبناني. 6 دول غربية تفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين وتؤكد رفضها لممارسات الاستيطان والعنف في الضفة الغربية. انطلقت اليوم الثلاثاء قمة الأناضول لاقتصادات المدن في ولاية غازي عنتاب جنوبية تركيا، والتي تناقش ملامح المرحلة المقبلة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وتركيا. هذا وقال وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار خلال مشاركته بالقمة إن تركيا شريك طبيعي، داعيا إياها إلى فتح بنوك في سوريا، مؤكدا أن سوريا الجديدة منفتحة على الاستثمار والشراكات. بدوره قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن بلاده مستعدة لفتح منفذ صيبين القامشلي وأنها قد أبلغت الجانب السوري بذلك، مضيفا أنه سيتم افتتاح معبر إصلاحية لسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب وسوريا قريبا. وبيّن بولات خلال قمة اقتصاديات المدن بيّن أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، والهدف القادم هو 5 مليارات، على أن يرتفع إلى 10 مليارات بحلول مطلع العقد الرابع من القرن الحالي، مشيرا إلى أن جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك وغيرها من المؤسسات بدأت بافتتاح فروع لها في سوريا. بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز خلال القمة إن تركيا هي بوابة سوريا إلى الأسواق العالمية وأوروبا، وإنها سوريا ممر لوجستي استراتيجي لتركيا يمتد إلى الشرق الأوسط والخليج العربي. هذا ودعت رئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين إلى إعادة إحياء سكة حديد الحجاز وتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا. وخلال مشاركتها في قمة الأناضول اقتصادات المدن أكدت شاهين وجود فرص كبيرة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مشددة على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة وتطوير مشاريع الربط والنقل، مشيرة إلى أن العالم تجاهل المأساة الإنسانية التي شهدتها سوريا خلال سنوات الحرب.

0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من أنقرة يوسف ملا. أهلا ومرحبا بك يوسف. بداية، ما أبرز ما طرح اليوم في قمة الأناضول اقتصادات المدن فيما يتعلق بالعلاقات السورية التركية الاقتصادية خاصة يوسف؟
1: جمال، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. اليوم كما نعلم بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار ووزير التجارة التركي عمر بولاط، تمت قمة اقتصادات المدن في ولاية غازي عنتاب بحضور العدد كبير من المسؤولين وعلى رأسهم الوزيران ورئيس بلدية عنتاب فاطمة شاهين ومحافظ حلب عزام الغريب ووالي غازي عنتاب ورؤساء اتحاد غرف الصناعة والتجارة من كلا البلدين من العديد من الولايات والمحافظات السورية. في البداية كان هناك تصريحات هامة جدا للوزير محمد نضال الشعار، أكد فيها بأن بداية دعا المستثمرين الأتراك إلى الدخول في استثمارات طويلة الأمد داخل سوريا، مشيرا إلى أن الحكومة السورية الحالية تفضل المشاريع التي تساهم في إعادة البناء والتنمية المستدامة، مؤكدا أن العلاقات السورية التركية تستند إلى روابط تاريخية وجغرافية وإنسانية وتجعل التعاون بين البلدين خيارا طبيعيا. بجانبه أوضح وزير التجارة التركي في كلمته عمر بولاط بأن تركيا أكملت استعداداتها لافتتاح معبر الإصلاحية الجمركي وتستعد أيضا لافتتاح معبر نصيبين القامشلي، إلى جانب مواصلة تطوير المعابر الحدودية وتحديثها، كما كشف أيضا عن استثمار واستمرار عملية المباحثات لإنشاء مناطق صناعية مشتركة بين كلا البلدين للمساهمة في فتح فروع للمصارف التركية داخل سوريا ودعم مشاريع إعادة الإعمار. أشار أيضا الوزيران كلاهما أشار إلى أن عددا من الشركات التركية بدأت بالفعل نشاطها داخل الأراضي السورية خاصة في الشمال السوري في مدينة حلب، بينما تستكمل العديد من الشركات الأخرى إجراءات الدخول إلى السوق السورية. أكد أيضا على أن القطاع الصناعي سيكون في مقدمة المجالات والنقاشات التي سيعقدها كلا الوزيرين في اللقاءات الحالية والقادمة خلال المرحلة المقبلة، وأن تمرير العديد من المشاريع قادم في الأيام القادمة لتعزيز النمو الاقتصادي في الجارة سوريا، وأن هذا الأمر سينعكس إيجابا على الاقتصاد التركي أيضا وسينعكس على بالفائدة على الشعبين الشقيقين في سوريا وتركيا. بحسب وزير التجارة التركي أيضا، بلغ حجم التبادل التجاري بين كلا البلدين أكثر من 3 مليار دولار العام الماضي، مع خطة لرفعه إلى 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، ووصولا إلى 10 مليار دولار مطلع الثلاثينيات في القرن الحالي، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية والاستقرار التجاري والاقتصادي والصناعي بين سوريا وتركيا. جمال،
0: طيب اليوم يوسف، كيف تنظر الأوساط الاقتصادية بشكل عام إلى فرص الاستثمار في سوريا خلال المرحلة المقبلة؟
1: يعني بحسب المحللين والخبراء في المجال الاقتصادي والذين يرون هذه القمة هي تتويجا للنجاحات التي تمت خلال العامين، من المؤكد أن يعني أكثر الوزراء الذين زاروا سوريا أو بالعكس زاروا تركيا هم وزيري الزراعة، وزيري آسف التجارة والنقل. كلا الوزيرين هم يعدان أكثر الوزراء الذين زاروا سوريا لتسهيل موضوع التجارة، كون تركيا بحسب تصريحات السفير التركي نوحي المظ الذي كان يتواجد اليوم وقال أن سوريا هي بوابة الشرق لتركيا، وأيضا تركيا ستكون بوابة سوريا نحو أوروبا والدول العالم، وستساهم عبر موانئها بتقديمها للجانب السوري لتسهيل عمليات ترانزيت وغيرها من الأمور الأخرى. الاتفاقيات تتجه نحو الأفضل وهناك العديد من الخطط الاستثمارية، ولكن المعوقات في هذا الأمر هي الطرق البرية وأيضا المشاريع التي تتعلق بالسكك الحديدية، خصوصا أن تركيا تعطي ثقلا كبيرا لإعادة إحياء خط الحجاز الحديث حاليا لربطه مع دول الخليج العربي ليكون بديلا لهرمز، وخصوصا أن سوريا تحتل موقعا حاليا تراه تركيا بأنه يمكن أن يعود بالنفع على كلا البلدين سوريا وتركيا اقتصاديا تجاريا وحتى بالنفع على كل دول الجوار نحو الاستقرار والدفع لعجلة النمو بشكل أسرع في المنطقة.
0: أشكرك جزيل الشكر يوسف ملا، مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة. طرحت دراسة جديدة صادرة عن معهد نيو لاينز رؤية جيوسياسية واقتصادية تقوم على تحويل سوريا وتركيا إلى ممر رئيسي لإعادة توزيع الطاقة عبر مشروع مبادرة البحار الأربع الذي يربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود ضمن شبكة متكاملة من خطوط النفط والغاز والبنية التحتية العابرة للحدود.
2: من قلب الجغرافيا الاستراتيجية تبرز رؤية جديدة لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية. دراسة صادرة عن معهد نيو لاينز ترى أن سقوط نظام الأسد نهاية 2024 فتح فرصة لتحويل سوريا من ساحة صراع إلى ممر يربط الخليج وآسيا الوسطى بأوروبا. المبادرة المعروفة باسم البحار الأربعة تهدف لربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود عبر شبكة ضخمة من خطوط النفط والغاز مروراً بسوريا وتركيا نحو الأسواق الأوروبية، مستفيدة من أكثر من 6000 كيلومتر من البنية التحتية القائمة لتقليل الكلفة وتسريع التنفيذ. وتشير الدراسة إلى خطوات أمريكية عملية تشمل تخفيف العقوبات وإعادة ربط البنك المركزي السوري بالنظام المالي العالمي، في حين أعاد المبعوث دون باراك إحياء فكرة المبادرة كبديل للممرات البحرية المهددة في هرمز والبحر الأحمر.
3: تشكل سوريا
2: وفي قمة الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا طرح الرئيس أحمد الشرع المبادرة مؤكداً هدفها تحويل سوريا إلى ممر آمن يربط آسيا الوسطى والخليج بالقارة الأوروبية. اقتصادياً قد تحقق سوريا من 8 إلى 12 مليار دولار سنوياً من الإنتاج ورسوم العبور، بينما تمثل المبادرة أيضاً ساحة نفوذ جيوسياسي بين الغرب وروسيا والصين، وتشكل رداً غربياً على تمدد مبادرة الحزام والطريق الصينية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. الدراسة وضعت خارطة طريق واضحة تقوم على اعتبار المبادرة أولوية استراتيجية عام 2026 وعقد المنتدى التأسيسي لها في إسطنبول وإنشاء اتحاد للبنية التحتية وجذب استثمارات تصل إلى 30 مليار دولار وصولاً إلى تشغيل الممرات الأربعة بالكامل بحلول عام 2035 لنقل ملايين البراميل من النفط وعشرات مليارات الأمتار المكعبة من الغاز وربط الخليج العربي ببحر البلطيق بأول شبكة طاقة قارية متكاملة. وأمام هذه المعطيات السؤال اليوم لم يعد إن كانت سوريا ستصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، بل من سيملك مفاتيح هذا المركز الجديد ومن سيرسم خرائط النفوذ المقبلة في الشرق الأوسط.
0: وفي ظل التحولات الإقليمية المتسارعة عاد مشروع البحار الأربعة بوصفه أحد الرؤى المطروحة لإعادة رسم خرائط الطاقة والتجارة في المنطقة عبر تحويل الموقع الجغرافي لسوريا وتركيا إلى حلقة وصل بين الخليج العربي والبحر المتوسط وبحر قزوين والبحر الأسود من خلال شبكات أنابيب وطرق تجارية تعزز نقل الطاقة والتجارة عبر طرق آمنة وغير تقليدية.
4: البحار الأربعة مشروع طرحه الرئيس التركي السابق عبدالله جول عام 2009 وأعاده إلى الواجهة مؤخراً المبعوث الأمريكي توم باراك إثر المتغيرات التي أفرزتها أزمة مضيق هرمز، ليتطور الحديث عنه بعد ذلك من مجرد طرح نظري إلى خطوات عملية، حيث أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر مع نظيره التركي هاكان فيدان عن تبلور المشروع الذي قال إنه قد يحول سوريا وتركيا إلى شريان رئيسي لإعادة توزيع الطاقة بين الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود. يرتكز المشروع على إنشاء شبكة متكاملة تشمل خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز وشبكات سكك حديدية حديثة وطرق نقل بري، إلى جانب تطوير موانئ متقدمة ومراكز متخصصة للتخزين وتسهيل الطاقة، بما يعزز التكامل اللوجستي بين الشرق والغرب. ومن شأن ذلك أن يمهد لدفع دمشق وأنقرة إلى قلب معادلة الطاقة العالمية عبر تحولهما إلى مركز رئيسي إقليمي لإعادة توزيع الموارد بين آسيا وأوروبا، في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج لتأمين منافذ طاقة بديلة بالتزامن مع مساعي القارة الأوروبية إلى تنويع مصادرها وتقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية. كما يتوقع أن يسهم المشروع في إعادة تشكيل خريطة ممرات الطاقة عبر تقليص الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية، خاصة في مناطق الاختناق الجغرافي. ويمهد لهذا التوجه طرح سابق لوزارة الاقتصاد تمثل في مبادرة طرحتها في أواخر آذار الماضي، وتستهدف تطوير شبكة قطارات سريعة وأحياء أجزاء من خط سكة حديد الحجاز، إلى جانب إعادة تشغيل خطوط نفط تاريخية مثل التابلاين، وذلك في سياق استثمار التحولات الجيوسياسية والتي ظهرت نتائجها الأولية من خلال بدء تصدير الفيول العراقي عبر ميناء بانياس السوري. وفي المحصلة تراهن دمشق على ممرات الطاقة بوصفها رافعة اقتصادية واستراتيجية تتيح توليد إيرادات ضخمة عبر رسوم العبور وجذب استثمارات إقليمية ودولية وتعزيز موقعها السياسي كشريك لا غنى عنه، غير أن هذا التحول يبقى رهنا بتوفر التمويل الكافي والاستقرار النقدي والثقة الائتمانية، والأهم من ذلك توافق سياسي إقليمي ودولي يضمن استدامة المشروع.
0: بحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظير الأمريكي كريس رايت في واشنطن توسيع التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا. كما بحث وزير الطاقة محمد البشير في واشنطن فرص التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة السوري مع شركتي HKN Energy وهيلود، وبحضور القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري.
3: في مؤشر على الانفتاح الاقتصادي الدولي على المرحلة الجديدة في سوريا وتحرك حكومي متواصل لاستقطاب الدعم لإعادة الإعمار، يبحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس رايت في واشنطن سبل إشراك الشركات الأمريكية في إعادة تأهيل قطاع الطاقة والبنية التحتية دعما لمسار التعافي الاقتصادي. وكالة سانا ذكرت أن البشير أكد على بدء عمل عدد من الشركات الأمريكية فعليا داخل سوريا، مما يعكس تزايد الثقة ببيئة الاستثمار، متعهدا بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة لضمان استدامة هذه المشاريع. من جهته أكد رايت دعم واشنطن لجهود تطوير قطاع الطاقة السورية، مشددا على أهمية تشجيع الشركات الأمريكية على المساهمة في مشاريع التنمية المستدامة. في السياق أعلنت وزارة الطاقة أن الوزير البشير بحث مع نظيره المصري كريم بدوي في واشنطن سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبترول والثروة المعدنية. كما ناقش الجانبان الفرص المتاحة في سوريا بمشروعات إعادة التأهيل والاستثمار والشراكات السورية المصرية. سبق اللقاءات الرسمية اجتماعات موسعة عقدها البشير مع ممثلي كبرى الشركات الأمريكية في غرفة التجارة الأمريكية، استعرض خلالها فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة واللوجستيات لإعادة تأهيل المرافق الحيوية. تطرح هذه التفاهمات تحديا جوهريا يتمثل في قدرة الحكومة السورية على ترجمة هذا الاهتمام الدبلوماسي إلى مشاريع فعلية على الأرض.
0: أفادت الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون استقبل المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق توم براك. وبحسب الرئاسة الفرنسية أكد ماكرون دعم بلاده لسيادة سوريا والعراق ولبنان، كما أكد الجانبان على رغبتهما في مواصلة التنسيق بين فرنسا والولايات المتحدة لصالح استقرار وأمن المنطقة. قال مراسل تلفزيون سوريا أن الاحتلال الإسرائيلي اختطف شابا من مزرعة أم اللوقس بريف القنيطرة خلال توغله في المنطقة فجر اليوم. هذا ويأتي ذلك في ظل تكثيف الاحتلال توغلاته في المنطقة وتكرار اقتحاماته لريف القنيطرة ومداهمة مناطق مختلفة واختطاف شبان من أهالي المدينة. عقب سقوط النظام المخلوع صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة. في خرق الاتفاقية فض الشباك الموقعة عام 1974. في المادة الآتية نتوقف عند أبرز تحركات الاحتلال الإسرائيلي.
5: في الثامن من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلو متراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53 وهو ممر تحصيني بطول كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد، أهلاً ومرحباً بك محمد. ما تفاصيل التوغل الإسرائيلي الذي شهدته قرية أم اللاقس بريف القنيطرة أيضاً وعملية اختطاف الشاب هناك؟
6: نعم بالفعل، يعني جمال، قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت فجر اليوم باتجاه قرية أم اللوغاس في ريف القنيطرة الجنوبي. طبعا هذه المرة الثالثة تتوغل القوى العسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل هذه القرى والبلدات كالبصالي وريف اللوغاس. تم اعتقال أيضا شاب للمرة الثانية، أيضا يتم اعتقال هذا الشاب دون معرفة سبب الاعتقال. في المرة الماضية تم اختطافه وتم الإفراج عنه، اليوم أيضا تم اختطافه ولم يفرج عنه حتى هذه اللحظة، ما يزال مختطف لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي دون معرفة سبب الاختطاف. بشكل عام يعني هذا الأمر يعني بات يقلق راحة الأهالي هناك في هذه المناطق، يعني سبب التوغلات وسبب الاعتقالات أو الاختطاف بشكل عام لم يعرف ما سببها. لكن الدرائع يعني جمال هي الانتماء لحزب الله أو إيران أو الحوزة على السلاح، علما أنهم تم يعني التحقيق معه سابقا ولم يتم يعني إثبات أي شيء عليه وتم إخلاء سبيله، واليوم يعود جيش الاحتلال الإسرائيلي ويقوم باختطافه. بشكل عام أيضا يعني جمال التوغلات في محافظة القنيطرة مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على المزارعين. اليوم أيضا يوضع شريط شائك بالقرب من بلدة الرفيد أو جنوب غرب بلدة الرفيد بالقرب من الأراضي الزراعية على بعد يصل عن الشريط الحدودي الرئيسي بمسافة تصل إلى داخل يعني العمق السوري بمسافة 100 متر أو 150 متر حسب يعني رواية أهل المنطقة هناك. هاي المنطقة تم وضع شريط شائك ربما هو مشابه لخط صوفا، وهناك يعني المنطقة تضيق بصراحة، تضيق يعني المنطقة العازلة هناك، فربما تكون هذه المسافة التي يعني تكون بعمق 150 متر أو أقل بذلك هي هو نفس العمق يعني باتجاه طريق صوفا، حيث يتسع شمالا كلما اتجهنا باتجاه ريف قنيطرة الغرب وريف قنيطرة الشمال يتوسع المنطقة العازلة، ربما هو يعني مشابه لخط صوفا هناك يوضع هذا الشريط الشائك، هو خط حماية يعني حماية أو حدود جديدة يعني لحفظ الأمن والأمان كما يقول طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومنع تكرار أحداث 7 أكتوبر، فيقوم بوضع جدار عازل أو يعني خط عازل جديد محاذي لخط وقف إطلاق النار وبعيد عنه، وبين هذين الخطين يوجد هناك أيضا حقول ألغام قريبة من خط وقف إطلاق النار الرئيسي. بشكل عام يعني هذه عملية أمنية إسرائيلية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن أيضا مع يعني تكثيف عملياته العسكرية في داخل بعض المناطق، في عندما يتوغل يقوم بمداهمة بعض المنازل وتفتيش منازل واختطاف الشبان.
0: عموما محمد، هل تتركز التوغلات الإسرائيلية في مناطق محددة أم تشمل العديد من القرى والبلدات؟
6: نعم بالفعل يعني هي تشمل العديد من القرى والبلدات في ريف القنيطرة الشمالي، تتركز يعني في بلدة جبات الخشب في أوفانيا في عين البيضاء، أيضا في ريف القنيطرة الأوسط تتركز في يعني مناطق يعني شبه يعني توغل يومي فيها كالحميدية رسم الشوري القحطانية مدينة قنيطرة المهدمة، عدا عن الصمدانية الغربية والصمدانية الشرقية والعجرف وروحين هذه المناطق تتوغل بها بشكل أيضا دوري قوات الاحتلال الإسرائيلي، أيضا في ريف القنيطرة الجنوبي بلدة كودنا الرفيد الأصبح العشة هذه المناطق تتوغل بها بشكل مكثف، أيضا البصالي وملوغاس والمعلقة وصيدة الحانوت وصيدة الجولان، كل هذه المناطق تتوغل بها بشكل دوري، تقوم بنصب حوائز مؤقتة تفتيش المنازل ووضع حوائز على الطرقات ثم تعود الانسحاب باتجاه القواعد العسكرية أو باتجاه المناطق التي تأتي منها من داخل الجولان المحتل، لكن هذا الأمر يعني ينعكس سلبا على المواطنين هنا في محافظة القنيطرة، وهذه التوغلات أيضا يعني جمال ربما تعيق يعني ضبط الأمن والأمان خاصة من قبل الأمن الداخلي هنا في محافظة القنيطرة، سبب هذه التوغلات تعيق تحركهم بشكل يعني كبير، تعيق يعني تحرك القوى الأمن الداخلي، أيضا الأهالي هنا يوجهون رسائل عديدة عبر قوات الأردن والصليب الأحمر، وقابلوا بعض يعني المسؤولين في الحكومة يعني يطالبون بعقد اتفاق أمني أو الإسراع بهذا الاتفاق الأمني وإيصال هذا الرأي يعني إلى الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، أيضا يعني وقف هذه التوغلات إما عن طريق الأردن والصليب الأحمر ريثما يتم عقد الاتفاق الأمني.
0: أشكرك جزيل الشكر محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. أحبط الجيش الأردني فجر اليوم 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر بالونات موجهة إلكترونية. وبحسب قناة المملكة الأردنية فإن وحدات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية رصدت البالونات وأسقطتها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية على أن تحول المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلنت وزارة الطاقة إغلاقاً كاملاً لبوابات المفيض رقم 3 وتخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية. وأوضحت الوزارة أن حجم التمريرات المائية عبر سد الفرات أصبحت نحو 700 متر مكعب في الثانية، وهي كمية المياه الممررة عبر عنفات التوليد فقط. وبذلك يكون قد تم إغلاق جميع بوابات المفيض في سد الفرات. وتواصل الكوادر الفنية والهندسية متابعة الواقع المائي على مدار الساعة وفق الوزارة. أعلن الدفاع المدني الاستجابة لإخماد 183 حريقا في عموم سوريا يوم أمس الاثنين، أسفرت عن 3 إصابات. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت 48 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و135 حريقا متفرقا طال المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والأسلاك الكهربائية. وبيّن أن الإصابات الثلاث شملت عنصرين من الإطفاء ومدنيا واحدا. تتفاقم معاناة آلاف المهجرين في المخيمات بريف إدلب إثر تراجع الدعم الإنساني وانقطاع المساعدات عن عدد من هذه المخيمات.
7: ما نعرفش بدي أسوي غدا اليوم.
8: في خيمة لا تتسع إلا للبرد والحاجة تبدأ أم محمد يومها بسؤال واحد، ماذا سنأكل اليوم؟ تجمع النايلون وبعض الخردة لتبيعها وتؤمن وجبة لأسرتها، وبين مطبخ شبه فارغ وأدوية زوج لا تقدر على ثمنها، يصبح الطعام هماً يومياً. فما يطبخ هنا لا تحدده الرغبة بل ما تسمح به الديون ويوم العمل العابر.
9: يعني نشتغل عند المعلم بس أجارنا رخيص، أو نلم خردقة من الشوارع ونبيع، نلم كرتون نبيع، نلم أكياس نايلون نبيع، هيك يعني عايشين حياة صعبة، عايشين حياة صعبة، كبار وصغار كنا والله حياة صعبة عايشين بالمخيم.
8: لسنوات كانت المساعدات الغذائية شريانا وحيدا لعائلات هجرت وفقدت مواردها، سلة شهرية وربطات خبز مدعومة وبعض المواد الأساسية أبقت الحياة واقفة. لكن مع تراجع الدعم وانقطاعه عن مخيمات عدة بدأت الأسر تختصر وجباتها. ففي المخيمات لا تقاس الأزمة بعدد الخيام بل بعدد الجائعين داخلها.
10: والما عنده يبات بلا أكل، ولا حبة برغل ولا حبة رز ولا حق شيء، ولا حق ربطة خبز، ولا حق عندي دواء رشتات الحز ما ادري كم وحدة ما جبت دواها خالص. والدكتور يقول لي اكتب لي، حتى رحت والله خطر بسيط عند الدكتور.
8: في الوقت الذي تتحدث فيه شخصيات حكومية عن توجه لإنهاء ملف المخيمات وتحويل الدعم نحو القرى والبلدات المدمرة، تبقى العائلات عالقة بين مكانين: مخيم لم يعد قادرا على إطعامها، وقرية لم تكتمل شروط العودة إليها بعد، وبينهما ينتظر المهجرون حلا يعيد إليهم القدرة على العيش لا مجرد البقاء.
11: بين خيمة يضيق فيها الطعام وقرية لم تتهيأ بعد للعودة، تقف آلاف العائلات النازحة أمام اختبار جديد. فانقطاع المساعدات لا يعني فقط غياب السلة الغذائية بل يعني أن الجوع عاد ليكون جزءا من يوميات المخيم. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: تعيش مخيمات ريف حلب واقعا معيشيا صعبا مع توقف المساعدات وتراجع دور المنظمات الإنسانية، ما ترك الأهالي يواجهون احتياجاتهم اليومية بإمكانات محدودة جدا.
12: يحاول ترميمها بعد حريق التهم أجزاء منها. يدرك أبو عدنان على ما يبدو أن محطته في هذه الخيمة لن تكون قصيرة. العودة وفق قوله لا تعني مغادرة المخيم فحسب بل تعني بيتا يعاد بناؤه، فرصة عمل تؤمن لقمة عيشه، خدمات أساسية تجعل البقاء هنا أي في مخيم عفرين من دون أي جدوى.
13: يعني شوفت عينك وضع شنون وحالتنا شنون، لا إغاثة لا شيء لا شيء، كله وقفوا عنا، حتى تأمين معيشتنا ما فيه. يعني إذا جيت أنا أحمل حالي وأطلع من هون أروح، لا عندي بيت أقعد فيه، لا عندي مكان أروح عليه، أروح على العالم وأقول لهم قعدوني ببيوتكم، ما في حد يقعدني ببيتي.
12: في ريف حلبة ما تزال العديد من المخيمات قائمة كما هي، يقف ساكنوها اليوم بين ناري توقف المساعدات التي كانت تسد رمقهم وعزهم عن العودة، واقع يدفعون ضريبته وحيدين وفق تعبيرهم.
14: وقعنا سيء جدا هلا، لانه من وقت التحرير وقفت المي، الخبز وقف من شيء قبل العيد ب 15 يوم، واقف خالص ما في دعم، ترحيل قمامه ما في طاول، فالعالم البيوت جاهزه رجعت، رجع قسم من المخيم ما رجع الربع، والبقيه الكل موجود ما رجع، لانه ناس بيوتها على الخالص، ناس بيوتها بدها صيانه، مصدعه منهوبه.
12: غياب المنظمات الانسانيه دفع ناشطين اغاثيين في ريف حلبة لمحاوله سد الفراغ. على إعلاوي واحد من هؤلاء بجهود فردية يعمل على توثيق المعاناة وتأمين ما أمكن، مبادرة لا تكفي لكنها تبقى صرخة باسم ساكني الخيام على ما يقول.
15: يا أخوان مثل ما أننا شايفين
16: سابقا كانت الناس يجيها كل شهر سلة إغاثية، اليوم ما في. يعني على سبيل المثال أنا عم بصور مثلا حالات كتير، يعني أحد الحالات من فترة عم بصوره أو نشرت حالته، يعني والله يعني شيء يدمي القلب.
12: خلف كل خيمة صامدة هنا منزل لم تكتمل شروط العودة إليه هناك، في حين يبقى الأمل معقودا على الوعد الذي يردده الجميع، صفر خيمة، والذي قد تطوى فيه صفحة المخيمات نهائيا ويرجع ساكنوها إلى بيوتهم.
17: لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم وتوقفت المساعدات الإنسانية التي كانت تقيت غالبهم، أمر ضعف من معاناة ساكني الخيام الذين يقولون بأن إنهاء خيمة هنا يحتاج إلى ترميم منزل في المناطق التي هجروا منها. لتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، ريف حلب.
0: أفاد مجلس نازحي عفرين بأنه من المقرر أن تنطلق غدا الأربعاء قافلة جديدة من نازحي المدينة في القامشلي وديرك نحو مناطقهم السكنية الأصلية بريف حلب. وأوضح المجلس في تصريح لوكالة نورث بريس أن القافلة ستضم 1700 عائلة تنقسم بين 1100 عائلة من نازحي عفرين في مدينة ديرك ونحو 650 عائلة نازحة في القامشلي سيعودون نحو مساكنهم. وبحسب الوكالة تعتبر هذه الدفعة الثامنة من نازحي عفرين التي تغادر محافظة الحسكة باتجاه مدنهم. طرت على أسعار المحروقات تغييرات سعرية نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة ليصل إلى 14,230. وبموجب التغييرات الجديدة بلغ سعر لتر البنزين 95 دولارا و15 سنتا، أي ما يعادل نحو 163 ليرة سورية جديدة، والبنزين 90 دولارا و10 سنتات، أي 156 ليرة، في حين بلغ سعر لتر المازوت 88 سنتا بما يعادل نحو 125 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي 12 دولارا ونصف ليرتفع سعرها بذلك إلى 1775 ليرة، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز الصناعي 20 دولارا أي 2840 ليرة. كشفت غرفة تجارة ريف دمشق عن خطة لإنشاء 3 أسواق هال جديدة في دوما والكسوة ومحور دمشق القنيطرة بهدف تعزيز المنافسة وكسر احتكار سوق الزبلطاني. وأوضح رئيس الغرفة عبد الرحيم زيادة أن سوق الزبلطاني وحده يزود دمشق وريفها، الأمر الذي يحد من المنافسة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى مشكلات الازدحام وضيق المساحة. وتتضمن الخطة إنشاء سوق كبير في دوما بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، وسوقا في الكسوة تضم قرية شحن متكاملة للتوضيب والتبريد والتصدير نحو دول الخليج، إلى جانب سوق ثالثة تخدم غربي دمشق والمناطق المحيطة بها. كما تشمل المشاريع إنشاء مدينة ومنطقة صناعية في غربي دمشق وسوق للمواشي بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيض أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين. أجرى تلفزيون سوريا استطلاعا لآراء عدد من أصحاب الدراجات النارية في حمص، تبينت المواقف بين مؤيدين للإجراءات الجديدة باعتبارها خطوة للحد من المخالفات والحوادث المرورية، في حين طالب آخرون بمنح مهلة كافية لاستكمال إجراءات التسجيل والترخيص قيل أو قبل تطبيق العقوبات على المخالفين.
18: والله هلا حيان جاي جديد من المطار ما بعرف اجراءات، بس حكيت مع شاب هون قال لي بس جيب المتور جيب وراءك نطبق لك اياها وان شاء الله كل الامور ميسره ان شاء الله اذا الله راد. مشان خلص امشي نظام انا زي الدكتور فبدي اروح متور على الدوام ارجع فيه مشان ما حد يوقفني، لا وجع راسي وجع راس حدي، ماشي بنظامي واموري تمام متور نظامي خلص اموري كلها بخير ان شاء الله.
19: انه تنمير الميتور صار اجباري على الكروت الفاضي على النظام وعلى التهريب خالص، انه الميتور راح يروح لانه ما في لا فينك لا تنمر ولا شيء.
20: القوانين الجديدة ما راح ياخذوا الميتورات غير لما يكون مخالف، عكس السير، قطع إشارة حمراء، ماشي بطريقة غير نظامية، مركب شغلات ممنوعة على الميتور مثل الشطمان الرياضي أو أشياء مثل هيك. الشباب عم ينظموا حركة المرور بشكل صحيحة مشان ما يصير حوادث، في كتير ميتورات بتقطع إشارة حمراء أو بتمشي بعكس السير، هذا الشيء بيؤدي لحوادث كتير.
21: كنا نطلع من المرور هلا بدنا نمره، قلنا شهر عم نشتغل هلا ما مشي الحول. السبب قال حطوني قيادي وعناق كنت مأسرع.
0: تسعد عمليات التفريغ الصناعي للأسماك حضورها في سان الغابر في حماة بعد سنوات من التراجع في محاولة لإحياء مهنة شكلت على مدى عقود مصدر الرزق الرئيسي لكثير من العائلات.
1: عمل دقيق وحساس. تسحب البيوض هنا بعناية. هكذا تبدأ عملية التفريخ الصناعي للأسماك في سهل الغاب. عمل شاق يتطلب خبرة ومتابعة مستمرة في كل مرحلة يمر بها. داخل هذه الحضانات المائية توضع البيوض بعد تلقيحها بانتظار تحولها إلى صغار أسماك جاهزة للتربية.
2: عملية التفريغ الصناعي ببساطة هي جمع البيوض من الإناث واستخراج النطاف من الذكور وجمع مع بعض. طبعا بتمر بعدة مراحل ومراحل دقيقة، يعني كل مرحلة بدها توقيت معين ما بيصير انه نأخره او نسبق عليه.
1: الخبرة موجودة هنا، لكن الصعوبات والتحديات حاضرة ايضا. من التلقيح حتى التفريخ يواجه العاملون صعوبات كبيرة، ادوات بدائية يعتمدونها وتكاليف مرتفعة تلقي بظلالها على العمل.
22: الصعوبات هي الكهرباء، أضر شيء هي الكهرباء. ما عندنا كهرباء وما عندنا آليات حديثة مثلا حتى نشتغل فيها، كليات آليات يعني على قد الحال. إيه هاي الصعوبات. بالنسبة أول كان عندنا مثلا أخيو يعني أعداد كبيرة ناس تأخذ طلبات كتيرة، حاليا هلق يعني خف العدد كتير.
1: مهنة تربية الأسماك من المهن الأساسية في سهل الغاب، واجهت صعوبات كبيرة وخطر الاندثار خلال حقبة النظام المخلوع. اليوم تحاول النهوض واستعادة حضورها رغم التحديات.
23: من هذه الحضانات تبدأ الحكاية. آلاف صغار الأسماك تنتج هنا ضمن عملية التفريخ الصناعي تمهيدا لنقلها إلى أحواض التربية. مهنة تواجه تحديات كثيرة، لكنها ما تزال ترتبط برزق مئات العائلات في المنطقة. على أسفل تلفزيون سوريا، ريف حمد الغربي.
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ دخول 206,000 مواطن إلى سوريا عبر مختلف المنافذ الحدودية في ظل تطبيق قرار إعفاء سيارات من رسوم الدخول بين 18 و31 من أيار الماضي. وأوضحت الهيئة في منشور لها على صفحتها في الفيسبوك أن عدد القادمين عبر المنافذ الحدودية مع لبنان بلغ نحو 88,000 ونحو 57,000 عبر المنافذ مع الأردن و 55,000 مواطن عبر تركيا، إضافة إلى أكثر من 2,200 عبر منافذ العراق. كشفت دراسة العنصرية داخل المؤسسات الحكومية في ألمانيا عن تعرض فئات عدة من الأجانب واللاجئين خاصة المسلمين والغجر لممارسات تمييزية وسوء معاملة في بعض الدوائر الرسمية. وفقا لتقرير نشرته قناة شمال ألمانيا، فإن الدراسة أظهرت تفاوتا واضحا في معاملة اللاجئين السوريين مقارنة باللاجئين الأوكرانيين. وأوضح التقرير أن المسلمين والغجر هم الأكثر تعرضا للعنصرية. ففي استطلاع إلكتروني شمل مسلمين متدينين، أفاد 80% من المشاركين بأنهم تعرضوا للتمييز مرة واحدة على الأقل. كما ذكر التقرير أن ما يقرب من نصف الذين تعاملوا مع مكاتب العمل والدوائر الاجتماعية ودوائر الأجانب تعرضوا لعنصرية معادية للمسلمين.

0: أظهرت كل من فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج بيانا مشتركا أعلنت خلاله فرض عقوبات على عدة مسؤولين إسرائيليين بسبب الاستيطان والعنف في الضفة الغربية. شملت العقوبات بحسب البيان وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش وأربعة مسؤولين آخرين و21 مستوطنا. وأوضح البيان أن من ضمن العقوبات منع دخول من شملته العقوبات إلى أراضي تلك الدول. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من باريس إلاف قداح، أهلا ومرحبا بك إلاف. بداية، ما تفاصيل العقوبات التي أعلنتها فرنسا وعدد من الدول الغربية بحق مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين؟
1: نعم جمال، بالفعل كما ذكرت صدر بيان عن وزراء خارجية فرنسا، كندا، المملكة المتحدة، النرويج وأستراليا لفرض المزيد من الإجراءات فيما يتعلق مزيد من العقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين وبعض المسؤولين الإسرائيليين بسبب استمرار الانتهاكات في الضفة الغربية ضد المدنيين الفلسطينيين. طبعا تهم عديدة وجهت لهؤلاء المستوطنين وللحكومة الإسرائيلية، أهمها الهجوم بشكل مباشر على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقيام بحرق ممتلكاتهم وتدميرها وأيضا إجبارهم بشكل قسري على أو التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى انتهاكات عديدة منها استمرار إنشاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأيضا بطرق أخرى بدعم من القوات الأمن الإسرائيلية خلال فترات مختلفة. لذلك طالبت هذه الدول الحكومة الإسرائيلية بضرورة أن يكون هناك تحقيق عاجل وفوري وحقيقي ضد هؤلاء المستوطنين وأن يكون هناك عقوبات حقيقية ضدهم، وإلا فإن هذه الدول ستتخذ المزيد من الإجراءات في حال لم تقم الحكومة الإسرائيلية باتخاذ الإجراءات المناسبة. كما ذكرت بحسب وزير خارجية الفرنسي جانويل باغو، العقوبات تطال وزير المالية الإسرائيلي وأربعة من قادة التنظيمات الاستيطانية وأيضا 21 مستوطنا إسرائيليا متطرفا لقيامهم بكل هذه الانتهاكات، تشمل منع الدخول إلى هذه الدول كعقوبة أولية. جمال، سيكون هناك عقوبات لاحقة في حال عدم التزام الحكومة الإسرائيلية في إجراء تحقيق ومحاسبة حقيقية ضد هؤلاء المستوطنين، وخاصة فيما يتعلق بالتهجير القسري والانتهاكات انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. هذه الدول أكدت أيضا جمال على أن الحل الأمثل للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين بما يشمل حقوق كلا الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني بحسب تصريح هذه الدول، وأن هذه الدول جميعها اعترفت بدولة فلسطين من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني. لذلك لابد من العودة إلى طاولة المفاوضات بالنسبة لهذه الدول والعودة إلى حل الدولتين كحل أمثل لهذه القضية ولإنهاء هذا الصراع وإيقاف عمليات الاستيطان غير الشرعية التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون. طبعا أيضا عقوبات بريطانية جمال طالت مسؤولين وكيانات ومستوطنين إسرائيليين، إضافة إلى مواقع عسكرية إسرائيلية بسبب اتهامها بقيام بأعمال عنف وتهجير قسري ضد المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين من قبل المستوطنين ومن قبل الكيانات والقوات الأمن الإسرائيلية. لذلك هي خطوة بحسب المراقبين خطوة جيدة، لابد بحسب المراقبين أو بحسب النشطاء المهتمين بالقضية الفلسطينية أن يتبعها بعض الإجراءات الأكثر حدة وأكثر تلزم الحكومة الإسرائيلية على إيقاف كل عمليات الاستيطان وإيقاف الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
0: عموما إلاف، يعني كيف ينظر إلى هذه العقوبات في سياق العلاقات اليوم بين إسرائيل والدول الأوروبية المشاركة في هذا البيان؟
1: نعم، حقيقة جمال إذا تحدثنا عن الموقف الفرنسي، هناك سبق هذه العقوبات أن يكون هناك ربما علاقات غير جيدة بين الحلفاء بين فرنسا وإسرائيل، وخاصة بعد تعنت الجانب الإسرائيلي على استمرار قصفه لغزة وقتل المدنيين في غزة. بدأت العلاقات تسوء منذ ذلك التوقيت بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي، لذلك كان هناك عمليات شد وجذب بين كلا الطرفين. لذلك اليوم العلاقات متوترة بين فرنسا وإسرائيل، وحتى مع هذه الدول الأخرى التي اعترفت سابقا كما ذكرت بدولة فلسطين، العلاقات ليست على أفضل حال. لذلك هناك عمل كبير حكومي تقوم به هذه الدول من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية بشكل أكبر، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، لإيقاف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وإيقاف قتل المدنيين في قطاع غزة. لذلك نرى أن العلاقات الآن متوترة جدا، علاقات الدبلوماسية بين كل من إسرائيل وفرنسا أو بين إسرائيل وأستراليا وكندا وبريطانيا ليست كما كانت عليه، باعتبار أن إسرائيل كانت حليفة لهذه الدول، وكانت هذه الدول سابقا جمال قبل الحرب على غزة وقتل المدنيين كانت هذه الدول تدعم إسرائيل بشكل كبير وتقول بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. بدأ هذا الخطاب يتغير خلال السنوات الماضية مع استمرار قتل المدنيين والمجازر المرتكبة في غزة. لذلك العلاقات حاليا علاقات متوترة بين كلا الطرفين، وتأتي هذه خطوة متقدمة، وبحسب المراقبين ربما سيتبعها المزيد من الخطوات الأكثر جدية والأكثر حزما ضد إسرائيل لإيقاف كل تلك الانتهاكات سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
0: أشكرك جزيل الشكر إلى قداح مراسل تلفزيون سوريا من باريس. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 8 أشخاص وإصابة 32 آخرين في غارة إسرائيلية على حي المساكن في مدينة صور جنوبية لبنان، في حين أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مدينة صور شهدت حركة نزوح كبيرة عقب إنذار الإخلاء الذي أصدره الجيش الإسرائيلي تزامنا مع غارات وقصف مدفعي طال عدة بلدات في القضاء. كما أشارت الوكالة إلى شن الجيش الإسرائيلي غارات على النبطية وقضاء جزين، لافتة إلى قيام الطيران الإسرائيلي المسير بالتحليق على علو منخفض فوق عدة مناطق في قضاء صيدا. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل إلى انتهاج المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحلول العسكرية لن توفر الأمن لسكان المناطق الشمالية. وقال عون في تصريح لشبكة CNN الأمريكية أن لبنان جاهز وملتزم في الحوار، متسائلا عما إذا كان الجانب الإسرائيلي كذلك. أضاف عون أنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، موضحا أن الاتفاق المنشود قد يكون اتفاق عدم اعتداء أو اتفاقا أمنيا وليس بالضرورة اتفاق سلام شامل وفق تعبيره.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
1: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
0: حزنتنا من البداية.
1: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي.
0: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟
1: من أين استخرجتها يا رجل؟
0: يصنعون من الحبة قبة كما يقال. يعني
1: قبة جميلة، ومن مانعها يعني؟
0: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
1: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
0: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
1: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
0: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
1: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
0: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
1: إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
0: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا إصناع التعذيب فعلياً ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي. ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسيا ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا وتعرض للاعتقال، وكان مدافعا عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيرا في عصبة الأمم، وكان أول عربي يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935، وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري.

تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937، وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946 ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى، منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيرا مفوضا في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيساً لها حتى عام 1961. ترأس الجمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان. سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة من عين سوريا. مشاهد صادمة أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية بعدما وثقت مقاطع مصورة إعدام عشرات آلاف الصيصان في إحدى المداجن بريف إدلب في مشهد يعكس حجم الأزمة التي يعيشها قطاع الدواجن في البلاد، بين ارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية ودخول الفروج المستورد إلى الأسواق، يجد مربو الدواجن أنفسهم أمام تحديات غير مسبوقة تهدد استمرارية عملهم وتضع هذا القطاع الحيوي على حافة الانهيار. فما حقيقة ما يجري داخل المداجن؟ وما حجم الخسائر التي يتكبدها المربون؟ وهل بات الإنتاج المحلي عاجزاً عن منافسة المستورد؟ وما الخيارات المطروحة لإنقاذ أحد أهم القطاعات الغذائية في سوريا؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في هذه الحلقة الخاصة من عين سوريا.

0: تتكرر عمليات إتلاف الدواجن في مختلف المحافظات السورية مع تدهور واقع القطاع وسط انتقادات من المربين بسبب فتح باب الاستيراد من دول الجوار، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج.
1: قد لا يختلف مصير هذه الصيصان عما لحق بعشرات الآلاف غيرها التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي لإتلافها بطرق قاسية في ظل خسائر متفاقمة يتكبدها قطاع الدواجن بحسب المربين.
2: تم إتلاف هذه الصيصان بسبب الخسارات وإضراب المربين عن التنزيل، وأكيد نحن ما كان هدفنا أنه نتلف الصيصان أو نساوي مثلا ضجة على السوشيال ميديا، ولكن هذا كان تصرف من العامل وتم تصوير هذه اللقطات وانتشرت في السوشيال ميديا. أكيد نحن على طول بيصير عنا بالفترات الأخيرة إتلاف للصيصان بسبب الخسائر. اليوم مو بس نحن إتلفنا صيصان، أتلفوا الصيصان في حماة وفي حمص وفي طرطوس في جميع سوريا بسبب الإضراب للمربين.
1: تعود أسباب الإتلاف إلى جملة من العوامل أبرزها عزوف المربين عن شراء الصيصان وتربيتها وفتح باب الاستيراد من دول الجوار، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج، عوامل دفعت بالقطاع إلى خسائر فادحة يقول مربون إنها تصل إلى 800 دولار يومياً.
3: هذا السبب الرئيسي اللي له هو استيراد الفروج والريش التركي من تركيا بطريقة عشوائية. اليوم أسعار الريش التركي بتجينا من تركيا بأسعار منخفضة، في عدة أسباب. إنه الريش التركي في تركيا نحن ما بنقدر ننافسه اليوم، لأن أسعار الأعلاف في تركيا اليوم ما يقارب 350 دولار لطن العلف الواحد لل 400 دولار، أما عندنا بسوريا ما يقارب 550 دولار لل 600 دولار.
4: طلعنا على الشام مشان نقابل الوزير، ما في اللي يقابلنا. أول شيء طلعنا حكينا حكينا حكينا على أساس بدي يقابلنا وانتظرنا، ما في اللي يقابلنا كرمال موضوع الفروج. أنا عندي تقريبا شيء 12 ل 13 مزرعة، تمام، ومزارعي كلها ضخمه، ما هي صغيره، اصغر مزرعه تقريبا 10,000، وانا من 3 اشهر وهالصوب خسارتي اكثر من 70,000 دولار بس من 3 اشهر، وهلق بهذا الشهر هذا خسارتي تقريبا كمان شيء 40,000 ل 50,000.
1: يدق مربو الدواجن ناقوس الخطر محذرين من تداعيات استمرار ما يصفونها بالقرارات الجائره وفرض تسعيره بيع لا تتجاوز 1,200 دولار مقابل كلفة إنتاج تصل إلى 1,700 دولار، ما يهدد القطاع والعاملين فيه بخسائر أوسع.
5: بين إتلاف صيصان بطرق قاسية وخسائر فادحة يتكبدها مربو الدواجن، تتجه الأنظار إلى الجهات المعنية ومسؤوليتها عن تدهور وسط مطالب بمزيد من المرونة في القرارات الصادرة وقابليتها للتعديل. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: يواجه مربو الدواجن في مدينة يبرود بريف دمشق جملة من التحديات التي تلقى بظلالها على قطاع الدواجن، منها ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بالكهرباء والمحروقات، إضافة إلى التحديات الموسمية التي تؤثر على استقرار الإنتاج واستمرارية العمل.
6: أنا بالنسبة للطاقة الشمسية أول شيء غالي كتير، هذا المفروض يكون في له تسهيلات، يكون في له قرض كمربين دواجن. هلا نحن استاذ عنا محاوله كهرباء، بس الاسعار صارت غاليه كثير هذه الايام، فعم تكلفنا كثير. احيانا تنقطع الكهرباء، في عنا مولده نحن بديل بنستخدمها بدال الكهرباء، فكمان هاي في اعباء كثير مشان سعر المازوت. التحديات الموسميه بتصير عنا استاذ، نحن بالشتويه في عنا تدفئه هون، خاصه نحن منطقتنا بارده كثير، بدنا تدفئه كثير. وبالنسبة للصيف عندك الأمراض، التهاب الكبد الوبائي، عندك النيوكاسل اللي هو الطاعون، بزيد علينا موضوع الاستيراد اللي عم يصير، الفروج اللي عم يجي من برا، هذا عم يأثر علينا كتير.
0: حول هذا الموضوع تنضم إلينا إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من إدلب، وحازم عوض معنا من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك إلاف للحديث عن هذه، نقف عند هذه المشاهد الصادمة التي رأيناها من خلال هذه المقاطع المصورة، ونتحدث عن، لو تضعين في تفاصيل أوفى، فيما يتعلق بحادثة إتلاف الصيصان وإتلاف الدواجن.
7: نعم مرحبا ديما، يعني صراحة هذه الحادثة المؤسفة التي شهدناها على مواقع التواصل الاجتماعي بحق إتلاف هذه الصيصان بطريقة قاسية جدا كانت هي في منطقة الباب بريف حلب تحديدا لشركة دواجن السماقية التي كانت يعني هذه الشركة تقوم بوضع بيوض الفقس في مفقس الحسناوي بريف إدلب، ومن ثم عندما يعني تصبح هذه البيوض صيصان يتم نقلها إلى دواجن السماقية ليتم توزيعها على مربي الدواجن صراحة، ولكن بسبب عزوف صراحة المربين في مختلف المناطق سواء في إدلب أو ريف إدلب أو حتى حلب وريف حلب عن تنزيل هذه الصيصان وتربيتها نتيجة غلاء الأعلاف، نتيجة استيراد فتح باب الاستيراد من تركيا ودول الجوار للدجاج الريش الحي وأيضا المجمد، هذا الأمر صراحة هو ما يتسبب بخسائر فادحة للمربين الذين قرروا أن يكون هناك عزوف عن تربية المزيد من هذه الصيصان التي تتعرض هي أصلا يعني في حال عدم تغذيتها جيدا وإعطائها الأدوية واللقاحات اللازمة فهي بالفعل تعرضهم لخسائر وتتعرض للموت صراحة ديما، لذلك هناك عزوف عن هذه التربية. أما بالنسبة يعني صاحب شركة السماقية الذي تحدث الذي قام بعملية الإتلاف فهو صرح لنا بأن عملية الإتلاف هي بالفعل عملية قاسية ولكن هي تجري في كافة المحافظات السورية، وإنما كانت هي تصرف فردي من قبل أحد العمال الذين يعني وجه لهم أمر بإتلاف هذه الصيصان كان يبلغ عددها ما يقارب 90,000 صوص، وتكلفتها هي يعني إن بحسب ما ذكروا لنا أن اليوم سعر الصوص الواحد يبلغ 30 سنت أمريكي دولار أمريكي، أي ما يقارب هناك مبلغ 30,000 دولار أمريكي قد أهدر بالفعل نتيجة إتلاف هذه الصيصان. أما بالنسبة دعينا نتحدث لقطاع الدواجن ككل فهو بالفعل يتعرض يعني لخسائر فادحة تدهور في هذا القطاع إن لم يتم اتخاذ إجراءات جادة من قبل الحكومة أو الجهات المعنية بصراحة يعني النظر إلى تعديل هذه القرارات. اليوم فتح باب الاستيراد من دول الجوار، ارتفاع أسعار العلف التي تصل إلى 500 دولار و600 دولار أمريكي، كل هذه هي صراحة العوامل تراجع من الإنتاج المحلي في سوريا ديما، لذلك يعني قام مربي الدواجن بوقفة احتجاجية أمام وزارة التجارة والاقتصاد في دمشق ليعبروا عن رفضهم لهذه القرارات الجائرة، إلا أن الوزير بحسب ما ذكروا لنا رفض مقابلتهم ولم يتم الاستجابة لأي مطلب من مطالبهم.
0: طيب حازم، هنالك تحديات يواجهها مربو الدواجن في مدينة يبرود في ريف دمشق، ما طبيعة هذه التحديات؟ ما أبرز التحديات التي تواجه مربو الدواجن وهل هنالك أيضا مشاكل متعلقة بمسألة إتلاف الصيصان والدواجن بشكل عام؟
8: ديما حقيقة يعني هذه المشكلة هي مشكلة قديمة متجددة، هذه المشكلة لم تطرأ يعني في هذه السنة فقط، السنة الماضية كانت هناك مشكلة، وأيضا خلال السنوات الماضية كانت يعني لطالما مربو الدواجن كانت لديهم مطالب لم تلبى، كانت الطاقة الإنتاجية يعني يعني المداجن في عموم سوريا حوالي 40% فقط قبل سقوط النظام المخلوع. اليوم بحسب يعني غرفة الزراعة في دمشق وريفها قالت بأن وصل العمل بعد يعني سقوط النظام إلى حوالي 70%، لكن هذه يعني المداجن لا تزال تعاني من مطبات كثيرة وخاصة بعد قضية وضع جمرك معين إضافة لفتح باب الاستيراد على مصراعيه، وهذا ما فاقم من المشكلة التي كانت موجودة أصلا. هذا القطاع يطالب منذ يعني سنوات طويلة بأن تكون مدخلات الإنتاج فيه مدعومة من قبل الحكومة السورية، وبالتالي يستطيعون من خلال التخفيضات التي يمكن أن تطرأ على مدخلات الإنتاج بأن ينافسوا المستورد. اليوم عندما نتحدث عن قطاع بالأساس كان هذا القطاع ضعيف وغير قادر على الوقوف على يعني قدميه بكل استطاعة وفتح باب الاستيراد، لكن أن تتخيلي كم هو حجم المشكلة التي يعانيها. بالفعل كان هناك خلال الفترة الماضية رمي للصيصان على قارعة الطرقات في ريف دمشق، حتى أن أحد الملاجئ المعني بالعناية بالحيوانات الأليفة اضطر لأخذ هذه الصيصان إلى الملجأ الخاص فيه وطلب تبرعات للعناية بهذه الصيصان التي أتلفت. بالتالي نحن نتحدث عن مشكلة مركبة. يعني إن فككنا هذه المشكلة ربما نقف على العوامل الأساسية. مدخلات الإنتاج بالأساس نتحدث عن ربما تدفئة بالشتاء وهي جدا مهمة. اليوم نتحدث عن محروقات سعرها محرر بالدولار، اليوم ارتفع سعر المحروقات وبالتالي عملية التدفئة لهم في الشتاء تكون مكلفة جدا. في المناطق الحارة يحتاجون إلى تبريد، أيضا يضطرون إلى استخدام يعني المولدات الكهربائية لأن الكهرباء في المداجن أو في ريف دمشق ليست مستقرة، ليست متواصلة، وبالتالي أي خلل بعملية التبريد أو عملية التدفئة ربما تؤدي إلى مشاكل في عملية التربية. إضافة إلى ذلك هناك مشكلة يعني الأعلاف وصل سعر الطن إلى أكثر من 600 دولار في دمشق وريف دمشق، وبالتالي هذه الكلف مرتفعة جدا. نحن نتحدث أن يعني الطن هكذا سعره، تختلف كلف يعني التعليف بحسب حجم المدجنة، وبالتالي كلما زاد عدد الصيصان أو عدد يعني كمية الإنتاج كلما زادت الكلف، وبالتالي لا توجد في السوق قدرة على تصريف هذه المنتجات إن وضعناها بمنافسة ما هو مستورد وجاهز قادم من خارج الحدود. إذن هي يعني قضية مركبة، مشاكل مركبة. يطالب المربون اليوم أن يكون هناك دعما حكوميا لهذا القطاع حتى يقف يعني على قدميه وبالتالي ينطلق، ومن بعدها ربما نتحدث عن قضية الاستيراد من عدمه. طيب. هناك يعني كان مطالب سابقة، كان هناك اجتماعات سابقة مع الوزارة لكن للأسف لم تثمر.
0: طيب إلاف، هل هنالك أي إحصائيات لحجم الخسائر التي يتكبدها أصحاب المداجن نتيجة استمرار هذه الممارسات؟ هل هنالك أي أرقام رسمية؟
7: صراحة لا يوجد أرقام رسمية، ولكن بحسب ما تحدث لي مربي هذه الدواجن كان هناك خسارة تقدر بمبلغ 70,000 دولار لأحد المربين، وآخر خلال 4 أشهر من عيد الفطر وحتى يعني الوقت الحالي بلغت خسارته 140,000 دولار أمريكي، ناهيك عن نفوق أكثر من 200 طير في هذه المداجن الذين يقومون بتربيتها نتيجة عدة عوامل، ربما نقص الأدوية، نقص الأعلاف، أو حتى العوامل الجوية التي تؤثر سلبا على هذا القطاع. صراحة ناهيك ديما أنه نقطة مهمة جدا لها المربون، وهذا يعني نحن ما نلتمسه اليوم في الواقع المعيشي، أن رغم تحديد يعني الحكومة لتسعيرة الشراء ب1200 من مربي الدواجن وكلفة الإنتاج تتراوح ما بين 1000 و1700 دولار، إلا أن اليوم أصحاب يعني المطاعم ومحال بيع الدجاج وأيضا الشاورما وما إلى ذلك من الوجبات الجاهزة هم لا يقومون بيعني تنزيل هذه الأسعار رغم تسعيرة الحكومة ب1200 دولار، إنما على العكس تماما، يعني يقومون برفع الأسعار نتيجة يتقولون غلاء المحروقات وعدة عوامل أخرى. لذلك كان هناك يعني مطالب من قبل المربين بأنه كما يتم التسعيرة لهم تحديد التسعيرة لهم أن يتم تحديد التسعيرة أيضا لأصحاب المطاعم الذين لا يلتزمون بالتسعير طن الدجاج إن انخفض أو ارتفع أيضا.
0: طيب هل هنالك أي مطالب حازم، مطالب عاجلة يطرحها الآن مربو الدواجن من خلال هذه إنقاذ يعني هذا ما تبقى من القطاع؟
8: ربما يعني بالدرجة الأولى وبشكل عاجل يكون يعني الخطوة الأولى التي يجب أن تتخذ هي وقف التهريب إضافة إلى وقف الاستيراد حتى يستطيع المربون الدخول إلى السوق وحدهم. ربما هذه الخطوة تنعكس بشكل سلبي كما يرى المواطنون بأن مع كل قرار لوقف الاستيراد يكون هناك ارتفاعا للأسعار في السوق المحلي للفروج. هي يعني هي نتيجة طبيعية لأن كلف الإنتاج في سوريا مرتفعة أكثر من المستورد، وبالتالي نحن نتحدث كما قلنا عن مشكلة مركبة. يعني عملية الاستيراد ربما تضر بالمربين لكنها تفيد المستهلك، عمليات وقف استيراد تفيد المربين لكنها تضر بالمستهلك. وبالتالي كان هناك خطوة تتخذها الحكومة بأنها تفتح باب الاستيراد لفترة ثم تغلقه، لكن للأسف يعني حتى هذه الخطوة لم تنعكس إيجابا على المربين، واليوم نشاهد يعني بمقاطع فيديو صادمة كيف يتم رمي الصيصان. هذا يعني ديما ينذر بمشكلة قد تضرب السوق خلال يعني الموسم القادم. بالتالي نحن أمام مشكلة بالأسعار، عدم وجود كفاية للمنتج المحلي
0: بحسب رصدكم حازم، هل
8: سيرتب هذا كله؟
0: هل يوجد أي مخاوف من خروج المزيد من الدواجن من دائرة الإنتاج المحلي؟
8: طبعا بالطبع هناك مخاوف كبيرة من خروج يعني المداجن من الإنتاج، وهناك بالطبع بالتأكيد يعني خرجت العديد منها خلال الفترة الماضية نتيجة هذه المشكلة، وخاصة تلك المداجن الصغيرة التي لا تستطيع أصلا يعني مجاراة هذا الارتفاع بالأسعار، وعندما ترى أن يعني خسائرها أكبر من مدخلاتها تتوقف فورا عن الإنتاج حتى لا يعني تتكبد خسائر كبيرة. ربما قد يصمد لبعض الوقت بعض المداجن الكبيرة، لكن حتى في بعض المحافظات يعني رصدنا بأن مداجن كبيرة توقفت عن الإنتاج، وهذا ينذر بمشكلة ربما سيعاني منها المواطن يعني إن لم يتم فتح باب الاستيراد على المسرحية، وبالتالي ستكون ضربة قاضية يعني للمربين للأسف.
0: طيب أختم معك حازم فيما يتعلق بإن كان لها لهذه الخطوة أي انعكاسات حتى على مسألة أسعار البيض فيما يتعلق بهذه الخطوة، مسألة إتلاف الدواجن، هل انعكست على منتجات أخرى؟
8: موضوع يعني حتى سعر البيض هو يرتفع منذ حوالي يعني ثلاث أشهر إلى اليوم هو بارتفاع، حاليا هو مستقر نوعا ما، لكن هذه المشكلة اللي تضرب القطاع كمجمل ستؤثر بكل يعني منتجات هذا القطاع وليس فقط يعني الدجاج. بيض المائدة ربما قد يتأثر، هناك يعني نحن نتحدث عن تخصصات ضمن هذا القطاع، يعني بيض الفقس غير بيض المائدة، وكان هناك أيضا مشاكل حدثت سابقا نتيجة يعني تصدير بيض المائدة أو استيراد بيض المائدة، وكله ينعكس على السوق. الحالة بحاجة إلى دراسة متخصصة جدا من قبل يعني لجان مربي الدواجن مع وزارة الزراعة مع وزارة الاقتصاد حتى يتم يعني اتخاذ قرارات، ربما حتى وزارة التجارة وزارة الاقتصاد يعني متمثلة ب يعني إدارة عامة للتجارة الداخلية بخصوص بما يتعلق بالأسعار للخروج بخطة من قبل مختصين ربما توازن ما بين الإنتاج المحلي والصناعة الوطنية وما بين القدرة الشرائية للمواطن السوري.
0: ذات النقطة إليك إلاف، يعني إلى حين خروج أي استراتيجية من قبل الحكومة للحد من ما يجري، هل هنالك مطالب رصدتم أي مطالب من قبل مربي الدواجن؟
7: نعم ديما، يعني صراحة كما ذكر حازم يعني أبرز المطالب كانت هي بأن يكون أسعار الأعلاف هي أسعار يعني مقبولة بالنسبة لهؤلاء المربين ليتثنى لهم يعني الاستمرار في هذه المهنة وتربية الدواجن. اليوم تحدث لنا المربين أنه هناك يعني كل مدجنة تأوي ما يقارب 13 عائلة هم يستفيدون من هذا العمل. اليوم توقف هذه المداجن وخروجها عن العمل يهدد أيضا حياة هؤلاء العمال وعوائلهم أيضا يؤثر وينعكس هذا الشيء يعني سلبا على الأسواق المحلية على أسعار البيض ويعني منتجات الدجاج ككل ديما، وهي يعني واليوم الدجاج يعتبر هو الوجبة الأساسية والرئيسية خاصة للطبقة المتوسطة والفقيرة في هذه المناطق التي ما زالت تؤوي أعداد كبيرة من المهجرين وقاطني المخيمات.
0: شكرا جزيلا إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب. أشكر أيضا حازم عوض كان معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. تتزايد خسائر مربي الدواجن في حماة مع ارتفاع كلفة الإنتاج وتوسيع انتشار الدجاج المستورد في الأسواق، ما خلق فجوة واضحة بين المنتج المحلي والمستورد وفرض تحديات جديدة على المربين والمستهلكين معا، وسط حاجة ملحة لرقابة فعالة وحلول تحد من الخسائر وتعيد التوازن للسوق.
9: يواجه قطاع الدواجن في حماة تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ودخول الدجاج المستورد إلى الأسواق، ما خلق فجوة بين المربي والمستهلك. فالمربون يواجهون ضغوطا يومية للحفاظ على استمرارية الإنتاج، في حين يبحث المواطن عن سعر يناسب دخله وجودة يطمئن إليها.
10: اليوم مع بمر قطاع الدواجن بنكسة كتير كبيرة، حاليا كل فروج عم بيخسر $1، هذا الرقم كتير كبير. من خلال أول دورة خسارة وثاني دورة خسارة وثالث دورة خسارة المربين رح يعزفوا عن التربية. السبب الرئيسي لهذا الشيء هو ارتفاع تكاليف الإنتاج ودخول مادة الريش يلي هي الفروج الحي. هذا الأمر عم بيؤدي لانخفاض أسعار الدواجن ويؤدي للمربين. اليوم التكلفة عندنا بسوريا كتير غالية، إنتاج الوطني هو إنتاج جيد والفروج عم بيكون بمواصفات عالية، ونحن قادرين كمربين أنه نلبي حاجة السوق من الفروج ككل يعني.
9: ومع تزايد التحديات التي تواجه المربين تتنوع خيارات المستهلك بين المنتج المحلي الطازج والمستورد المجمد تبعا لقدرته الشرائية.
11: نحن كل العالم الفقير والزنقي كله ندار على الفروج، الفروج البلدي، الفروج البلدي صار عليه طلب، العالم بدها تلجأ للمستورد. والله ساعد العالم، العالم مستوية والشعب مستوي على الآخرة بقى، يعني كله بالحباط والغلاء، كله غلاء، غلاء بهالبلد، غلاء كبير غلاء. أنا واحد من الناس بفضل البلدي، بس في غيري يا أخي ما معه استطاعة فضل البلدي يا أخي، المستورد أرخص.
9: ومع اختلاف وجهات النظر بين المنتج والمستهلك يبرز دور الجهات المعنية في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، ما يضمن استمرارية الإنتاج ويؤمن للمستهلك منتجات بأسعار مناسبة.
12: تقوم شعب السلامة الغذاء بمراقبة اللحوم الموجودة في الأسواق عن طريق جولات يومية، سواء في محال البيع بشكل مباشر للإخوة المواطنين أو الموجودة ضمن المطاعم. تقوم الشعب بفحص هذه اللحوم إما عن طريق الفحص الحسي أو عن طريق سحب عينات، وذلك للتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى إلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم بإبراز الأسعار بشكل واضح للإخوة المواطنين.
9: بين تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسعار والإجراءات الرقابية يبقى قطاع الدواجن في حماة بحاجة إلى حلول مستدامة تضمن استمرارية الإنتاج وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتدعم المربين في مواجهة التحديات الراهنة.
13: من المزارع إلى الأسواق ومن المربي إلى المستهلك تتشكل الصورة الكاملة لقطاع الدواجن في حماة، قطاع يواجه تحديات يومية لكنه ما زال قادرا على النهوض حين توافر الظروف الداعمة له. ياسر رحمة، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: يواجه قطاع الدواجن تحديات متزايدة وغير مسبوقة انعكست بشكل مباشر على كلفة الإنتاج ورفعت من الأعباء التشغيلية التي يتحملها المربون، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الفروج والبيض في الأسواق المحلية.
14: في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف خلال الفترة الأخيرة يواجه قطاع الدواجن تحديات غير مسبوقة انعكست بشكل مباشر على كلفة الإنتاج وأسعار المنتجات الأساسية للمستهلكين.
15: نحن كمربين عم نتعرض كثير لخسائر، والسبب الأساسي هو الارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الأعلاف. وصل سعر طن العلف اليوم ل $600، وهالشيء أدى إلى ارتفاع التكلفة بشكل كبير، وشوي تاني رح نوقف نحن كل المربين.
14: هذا الارتفاع لم يبقى حبيس المزارع بل انتقل سريعا إلى الأسواق، حيث شهدت أسعار الفروج والبيض زيادات ملحوظة خلال الأشهر الماضية.
16: يعني صحن البيض 36,000، صعب صعب كتير على المواطن اللي عنده عيلة مؤلفة من أربع أشخاص، الصحن ما بيكفيهم يومين.
14: وعليه استمرار ارتفاع الأعلاف يعني مزيدا من ارتفاع الكلفة في ظل تراجع القدرة الشرائية وعدم وجود آلية لدعم وتنظيم الأسعار.
17: نحن كمؤسسة عامة للدواجن نحن ما في آلية لحتى نضبط سعر العلف، أنه من بدنا نجيبه. نحن منجيبه من القطاع الخاص بسعر السوق، وممكن نجيبه من مؤسسة العامة للأعلاف بسعر كمان يوازي سعر السوق. فتأثير سعر العلف على الإنتاج نحن عنا مثلنا مثل المربي.
14: بين مرب يواجه الخسارة ومستهلك يواجه الغلاء يبقى قطاع الدواجن في معادلة صعبة تتطلب تدخلات عاجلة لضبط التوازن واستمرارية الإنتاج من جهة وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين من جهة أخرى.
18: يبقى استقرار قطاع الدواجن مرهونا بإجراءات تحد من تقلبات التكاليف وتدعم توازن السوق وتعزز قدرة هذا القطاع على الصمود في وجه التحديات والصعوبات. لتلفزيون سوريا هاشم عبد الله، اللاذقية.
0: حول هذا الموضوع رحب بعلاء سويد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من حماة، وأرحب بهاشم عبد الله معنا من اللاذقية. مرحبا بكما. أبدأ معك علاء للحديث عن أبرز التحديات التي تواجه مربي قطاع الدواجن، كيف يبدو الوضع بالتوازي مع ما يجري؟
19: نعم ديما مساء الخير. حقيقة يعني أبرز التحديات التي تواجه المربين اليوم هو الفروج المستورد ومنافسته للفروج البلدي الذين هم يعتمدون عليه بالدرجة الأولى. بحسب المربين فإن يعني قيام وزارة التجارة باستيراد أو بتفعيل قرار استيراد الفروج الحي تقريبا بعد شهر رمضان وبعد الأزمة التي حصلت، هذا الأمر أحدث نوع من الإغراق في السوق مما أدى إلى انخفاض سعر طن الفروج من أرض المجانة بشكل كبير. المربين يقولون بأن يعني تكلفة الطن عليهم تقريبا بين 1450 دولار أمريكي إلى 1600 دولار أمريكي، بينما يبيعونه اليوم تقريبا بسعر 1250 دولار أمريكي للطن الواحد. بحسب المربين أنهم يخسرون في كل دجاجة دولار واحد. طبعا هذا يعني هذه الخسارة مستمرة منذ قرابة 3 أشهر، وهذا الموضوع ينهك المربين بحسب قولهم. طبعا مطالب المربين بالدرجة الأولى هي إيقاف الاستيراد لكي يعني يزداد عندهم الربح ويعوضوا الخسائر السابقة. ديما في شهر رمضان كان سعر طن الفروج من أرض المتجنة تقريبا 3000 دولار أمريكي، اليوم سعر طن الفروج تقريبا 1250 دولار أمريكي، انخفض أكثر من يعني بنسبة كبيرة، وهذا الأمر أثر على المربين بشكل كبير في هذه الأوقات. طبعا هم المربين يعني يعتمدون على يعني فترات يكون فيها الربح كبير وفترات يكون فيها الربح متوسط، ولكن مع مرور عدة يعني أشهر وهم يخسرون، هذا الأمر من الممكن أن يعني يجعلهم يتوقفون عن القيام بهذه المهنة حاليا لحين تحسن السوق، لأن حسب ما فهمنا منهم بأن السوق اليوم مغرق بكميات دجاج كبيرة، وهذا الموضوع يؤثر على السعر بشكل مباشر.
0: طيب هاشم، كيف أثر فعلا دخول الدجاج المستورد إلى الأسواق على المنتج المحلي؟
18: مرحبا ديما. طبعا الفروج المستورد أثر يعني بشكل كبير على أسعار الفروج البلدي الذي تنتجه يعني بشكل عام هذه يعني المربي الدواجن. في إن تحدثنا في اللاذقية يعني هي شبيهة بباقي المحافظات السورية، تأثرت بدخول الدجاج وبشكل عام الفروج المستورد، كون الإنتاج يعني أو تكاليف الإنتاج مرتفعة، وبالتالي يعني الأسعار الموجودة والتي حددتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج للأهالي. أنا يعني تحدثت عن زاوية الأعلاف أو ارتفاع أسعار الأعلاف، يعني تمثل الأعلاف حوالي يعني من 70 إلى 80% من حجم التكلفة لمربي الدواجن، يعني وهذا يعني هذا يعني هذا الرقم، يعني أي تغيير بموضوع الأعلاف يؤدي إلى يعني زيادة التكلفة وتكلفة الإنتاج. الطن الواحد اليوم ما يقارب 600 دولار، تحدثوا لنا المربون عن يعني هناك يعني أثقلت كاهلهم موضوع ارتفاع أسعار الأعلاف، وهو يعني أخذوه من السوق الحرة ولا يوجد أي جهة تعطيهم يعني بشكل مدعوم، أو أن هناك جهة تعطيهم بشكل مخفض، وهذا يعني أدى إلى ارتفاع أسعار الإنتاج الفروج بشكل عام من المداجن. إن كانت القطاع العام الموجودة المؤسسة في المؤسسة العامة للدواجن، وهي يعني الآن هي قالت أنها يعني ليست لديها أي آلية لعملية ضبط الأسعار، أو أن حتى المداجن التابعة لها سابقا يعني حتى انها كانت يعني تاخذ الاعلاف بشكل حر يعني مثلها مثل المربون مربو الدواجن على الخاص، يعني اي ان هناك يعني فجوه وهناك معادله معقده كما تحدث المربون عنها، ان هناك ارتفاع في تكاليف الانتاج، عزوف العديد من المربون عن يعني انتاج افواج الفروج بشكل كامل.
0: وهذه نقطه اود التطرق اليها، يعني هذا الارتفاع يعني هاشم، هل ادى هذا الارتفاع الى فعلا تقليص الانتاج او حتى ربما ايقافه بشكل كامل؟
18: بالفعل ديما، يعني تحدثوا لنا اثناء اعداد التقرير منهم من قال لنا يعني نحن توقفنا بشكل فعلي، ومنهم الاخر يعني قال يعني خلال يعني اذا استمر الوضع على هذا المنوال او استمر ارتفاع يعني استمرت ارتفاع الاسعار الاعلاف سيكون هناك ايضا توقف يعني انتاج الفروج بشكل كامل من مداجنهم. تحدث احد المربون عن يعني خساره تجاوز $20,000 في 3 مداجن خلال يعني الفتره الماضيه، يعني هي الطن او دفعه الفروج التي يعني تخرج هي ما بين يعني الشهر والأربعين يوم، يعني في خلال هذه الفتره يعني الكثير من المربون عندما تزداد كلفة الإنتاج يؤدي بذلك إلى خسارات لديهم، ويعني يعزون سبب ذلك إلى ارتفاع سبب أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى يعني منافسة الفروج المستورد والذي يعني تحدثوا أنه يعني زاد عليهم بشكل كبير. ولكن هنا على الجهة الأخرى نتحدث المواطن، يعني المواطن اليوم يعني ما يهم المواطن أن يعني يحصل على مادة الفروج أو حتى يعني البيض منتجات الفروج بشكل عام يعني بأسعار مخفضة، رغم أنها يعني ارتفعت عن شهر يعني رمضان، انخفضت يعني في شهر رمضان كان غاليا وبعدها انخفضت يعني نتيجة يعني وجود الفروج المستورد. صحن البيض أو طبق البيض يعني كان خلال الفترة الماضية حوالي 27,000 ل 28,000 ليرة سورية، الآن تقريبا يعني 36,000 حتى يعني، ومن الممكن أن يصل إلى 40,000 يعني حسب المنطقة وحسب الجودة وحسب الوزن، يعني أي أن هناك هي المعادلة كما تحدثنا يعني بين يعني ثلاثة جهات يعني إن صح التعبير، من بين المربي وبين المواطن وأيضا بين الجهة الرسمية التي يعني من المفترض أن تكون هي يعني بيضة القبان التي يعني تقوم بعملية الموازنة بين احتياجات المواطن وأيضا أن تكفل للمربي مربي الدواجن يعني التكاليف المنخفضة أو الدعم المنخفض حتى يستطيع الاستمرارية بعملية الإنتاج وأن يستمر الإنتاج المحلي بشكل يعني يكفي احتياجات السوق. اليوم يعني احتياجات هذه الدواجن المحلية لا تكفي السوق، بل إن كان الاعتماد فقط عليها فسترتفع أسعار الفروج بشكل أكبر والخاسر الوحيد هو المواطن.
0: طيب كيف يبدو الوضع فيما يتعلق بهذه النقطة؟ على ما هي الخيارات أو الإجراءات التي يطالب بها مربو الدواجن لربما تخفيف من عبء الاستيراد والمنافسة والأعلاف أيضا ارتفاع الأعلاف؟
19: ديما، يعني المربين هنا في مدينة حماة تحدثوا لنا وقالوا بأن يعني عدد المربين وحجم المداجن الموجودة هنا هي كفيلة بأن تغطي السوق بشكل كبير، يعني تنتج فوق 50% من حجم الإنتاج للفروج في المنطقة الوسطى، يعني هي تكفل بأن تغذي كل السوق، ومع وجود الاستيراد طبعا هذا السعر سينخفض بشكل كبير. لذلك مطلبهم الأول هو إيقاف استيراد الفروج. طبعا الفروج الحي هو ما تقوم وزارة التجارة باستيراده لكي تعمل نوع من الموازنة في السوق في شهر رمضان، يعني الأسعار ارتفعت بشكل كبير، بعدها تم تفعيل القرار فانخفضت الأسعار. طبعا الفروج المجمد أيضا هنا يعني يعمل نوع من المشكلة في السوق. الفروج المجمد هو ممنوع استيراده للبيع، ولكن أصحاب معامل المرتديلا يقومون باستيراد الفروج المجمد هنا، ولكن بطرق غير مشروعة يتم طرح هذا المنتج في السوق بشكل يعني متوسط أو قليل، وهذا أيضا يؤثر على الأسعار بشكل فعلي ويعني يقلل الأرباح كثيرا على المربين هنا في مدينة حماة. طبعا المربين يحتاجون. يعني أنا سألت المربين لماذا الأسعار المستوردة هي يعني أرخص من السعر البلدي، على الرغم من أنها يعني تأتي من دول أخرى ويعني لديها تكلفة كبيرة. فقالوا السبب الرئيسي بأن الدواجن في الدول التي نستورد منها هو يكون مدعوم، الدولة تقوم بدعمه، لذلك يكون مخفض. هنا لا يوجد دعم للأعلاف وللبنية التحتية للدواجن، أيضا يوجد هناك مداجن حديثة بتكلفة أقل، وهذا أيضا يعني يجعلهم يتحكمون بالسعر بشكل يعني يمكنهم من الربح.
0: طيب ماذا عن الجهات الرسمية
19: المنخفضة؟
0: هل هنالك أي تدخل؟
19: ديما الجهات الرسمية عندما سألناهم فقالوا هم منعوا استيراد الفروج المجمد لكي لا يعمل إغراء في السوق، وأيضا هم يقومون بعمل بنوع من الموازنة في السوق، يعني هم بالنهاية يهمهم المواطن هل يستطيع شراء الكيلو الفروج أو لا حسب سعر السوق. هم يعني حتى القرار الذي أصدرته وزارة التجارة يكون هو الاستيراد حسب الطلب، استيراد الفروج الحي يكون حسب الطلب فقط. ويعني هذا هو رد وزارة التجارة، يعني دورها في استيراد الفروج هو لموازنة السوق فقط، ولكن المربين يقولون بأن يعني الكميات المتوفرة لديهم والمداجن المتوفرة لديهم هي باستطاعتها تغطية السوق بشكل مناسب. والآن هم يقدمون يعني قدموا عن طريق مديرية التجارة في حمائل وزارة التجارة شكاوى تتعلق بهذا الموضوع لإنصافهم، وشرح الموضوع بشكل أكبر لكي يعني يتوصلوا إلى نتيجة نهائية تنصف المواطن من جهة وأيضا تنصف المربين من جهة أخرى.
0: طيب هاشم، ذكرت قبل قليل بأن ارتفاع أسعار الأعلاف أثر بشكل سلبي على مسألة أسعار المنتجات الأخرى الفروج والبيض، هل هنالك أي بدائل؟ ما الخيارات المتاحة أمام المربين التخفيف من عبء ارتفاع الأعلاف؟
18: ديما ليست هناك يعني أي طرق ثانية أو حلول ثانية يعني مسألة الأعلاف. يعني الأعلاف هي تشكل كما ذكرت لك منذ قليل يعني من 70 إلى 80% من تكاليف الإنتاج. أي تغير يطرأ على الأعلاف يؤدي إلى تغير في كلفة الإنتاج ويزيد السعر. يعني الحل يعني بشكل عام أو البدائل يعني هي يعني تقريبا هي تكون معدومة إلا إذا تدخلت الجهات الرسمية ودعمت الجهات الحكومية ودعمت هذا القطاع، قطاع الدواجن، ووازنت بين احتياجات المواطنين بالإضافة إلى تشجيع المنتج أو مربي الدواجن بالاستمرار بعملية إنتاج الفروج وإنتاج منتجاته الأخرى. وذلك يتطلب يعني وجود خطط استراتيجية، يعني ليست خطط آنية. اليوم أي تدخل أو تغير في الأسعار يعني لا يتم ضبطه بشكل مباشر، حتى يعني يأخذ فترة زمنية كون يعني هذه الأفواج يعني تستهلك وقت حتى يعني تنضج ويتم طرحها في الأسواق. لذلك يعني إن كان يعني يتم إصلاح هذا، دعم هذا القطاع أن يكون بخطة استراتيجية تكفل حق المربي يعني تخفيض التكاليف الأعلاف بشكل يعني عام لهم، توفير التدفئة، وبالإضافة يعني خفض فواتير الكهرباء، وبذلك يكون هناك انخفاض في كلفة الإنتاج ويوازي الفروج المستورد الذي يتم يعني استيراده لموازنة السوق، وبذلك يتم حفظ حق المواطنين وحق المنتج وعدم عزوفه عن تربية الدواجن.
0: شكرا جزيلا لك هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية. وأشكر أيضا علاء سويد كان معنا من حماة، شكرا جزيلا لكما. يواجه قطاع تربية الدواجن في دير الزور أزمة متفاقمة من جراء ارتفاع كلفة الإنتاج إلى مستويات تفوق أسعار البيع. كبد المربين خسائر حادة، في المقابل انعكس هذا المشهد إيجاباً على القوة الشرائية للمستهلكين بعد ما هبطت أسعار الفروج الحي إلى نحو نصف قيمتها السابقة.
20: ارتفعت خسائر مربي الدواجن في دير الزور، إذ باتت كلفة إنتاج الفروج أعلى من سعر بيعه في السوق.
21: بالنسبة لنحل المحلات ما في ضرر، بس الضرر على أهل المداجن، لأن احنا أسعارنا بشكل يومي الحمد لله من رمضان هسه فروج كان 38 الحمد لله ساعتين ب20 لكل الشعب او شيء، بس بالنسبه لنا ما عندنا مضره.
20: انعكست خسائر مربي الدواجن الناتجه عن انخفاض اسعار الفروج الحي ايجابا على المستهلك، اذا انخفض سعر الكيلوغرام الواحد الى نحو نصف ما كان عليه سابقا.
2: اليوم الفروج عندنا رخص بالنسبه لنا لاصحاب المداجن، يعني السعر اللي نبيع به الفروج ما قعد يوفي معانا خالص، لانه قاعد يجي المستورد ارخص من ما يكلف عندنا احنا. الطن كان ب 1800 دولار واليوم الطن ب 1200 نبيع، والله احنا ببعضهم وقفوا شغل، يقول لك احنا ما نشتغل ونخسر، وخسائر مو قليله يعني، والله خسائر كبيره، ناس تركت المداجن واحنا اذا ظل يخسر يعني بدنا زادنا.
20: في ظل هذه المعادله غير المتوازنه تغيب أهم مقومات إنتاج الفروج في عموم المنطقة الشرقية من سوريا، فلا وجود للمفاقس أو معامل الأعلاف والأدوية ولا حتى للمخابر البيطرية.
3: محافظة دير الزور مربين الدواجن يعانون مشكلة هي مقومات الإنتاج. مقومات الإنتاج تبدأ من مجنة أمهات، بيضة للتفقيس، مفقس، معمل أعلاف، معمل أدوية، مخبر بيطري، أيضاً ما بعد الإنتاج اللي هو المسلخ البراد، وفي عندنا معمل مرتديلا أو معمل منتجات اللحوم. هاي كلها ما هي موجودة في محافظة دير الزور، وهي أحد الصعوبات الأساسية بتربية الفروج بدير الزور.
20: ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها مربو الدواجن، لا تزال هناك جهات تفرض أسعار بيع غير منطقية، في حين تغيب حتى الآن أي إجراءات حكومية لضبط هذه المعادلة وتنظيم السوق. تراجع أسعار الفروج وضع المربين أمام خيار صعب، إما الاستمرار بخسائر متزايدة أو ترك المهنة نهائياً. تلفزيون سوريا أحد صليبي، دير الزور.
0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دير الزور عهد صليبي، مرحبا بك معنا عهد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالوضع المتعلق بالفروج وأسعار الفروج. هنالك خسائر حادة نتيجة انخفاض أسعار الفروج في دير الزور، ضعنا في التفاصيل.
22: مساء الخير لك وسادة المشاهدين. يعني في دير الزور ربما العوامل هي ذاتها الموجودة في المحافظات الأخرى، وفي دير الزور هي والمنطقة الشرقية في محافظات الثلاث الرقة والحسكة متشابهة جدا في هذه المنطقة، يوجد أو ربما عدم وجود أدنى مقومات المداجن هو من يضع تكاليف باهظة على أصحاب هذه المداجن، فيضطر صاحب المدجنة لأن يعني يستقدم أو ربما يشتري الصوص من منطقة أخرى من محافظة أخرى، فتحمل على ثمن الصوص عملية نقله خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات وتحديدا المازوت، أصبح بعد أن كان سعر الصوص الواحد 3 سنت الآن أصبح بدولار وبعض الأحيان 90 سنت، فإذا تضاعف السعر إلى 3 أضعاف. كذلك الأمر الأعلافية التي أيضا كانت يعني قد زاد سعرها عن العام الماضي ما يقارب 100 دولار، الآن أصبح الطن بما يقارب نحو 550 أو 560 دولار أمريكي. وكذلك الأمر عدا عن موضوع الوفيات التي تحصل والنفوق في الدواجن، هذه كلها تحمل على يعني صاحب المدجنة الذي أيضا لديه ربما طبيب بيطري هو مناوب في المدجنة. هذه التكاليف الباهظة أصبحت يعني تكلفة ربما كما يسمونها الحمولة أو الطن من الدجاج أو الفروج تصل إلى 1800 دولار أمريكي، ويبيعونها بما يقارب 1200 أو 1300 دولار إلى أصحاب المحال التجارية. أصحاب المحال أيضا يقولون بأنهم لم يتضرروا من هذه، بل على العكس ربما أصبح هناك إقبال من قبل الأهالي، خاصة بأن الأسعار وصلت بلحظة من اللحظات إلى 40,000 ليرة سورية للكيلو الواحد، والآن أصبحت ببعض المحال التجارية تصل إلى 18,000 للكيلو الواحد، فأصبحت هناك ربما عملية شراء واسعة من قبل الأهالي، لكن أصحاب المداجن متضررين لأسباب كثيرة كما ذكرنا، أيضا بعض الأعلاف التي هي من الصناعة التركية ربما سعر الطن الواحد في الأرض التركية يصل إلى 300 دولار بأحسن الأحوال، ويعني عملية النقل عند الجمرك يعني تكون هناك تكاليف باهظة، فيصبح الطن ويصل عند صاحب المجنة بنحو 500 دولار أو أكثر من ذلك بقليل، والبعض الآخر يعتمد على يعني أعلاف من منتوج سوري. إذا هذه العملية تحتاج إلى ضبط من قبل الدولة.
0: طيب ما هي يعني
22: من كل الجوانب سواء من الجمارك؟
0: هل هنالك أي مقترحات مطروحة من قبل مربي الدواجن للتخفيف من هذه الأعباء؟
22: يعني أصحاب الدواجن وكذلك أصحاب المحال التجارية عندما ارتفعت أسعار يعني الفروج، وهناك يعني صنفين، الأول يسمونه يعني فروج لحم، والصنف الآخر يسمونه فروج ريش أو الحي. يعني يوجد اختلاف بسيط بينهما، يعني اللحم هو غالبا يكون مستورد ومجمد، وإن لم يكن مستورد سيكون مجمد منذ مدة، ويعني لا يخسر يعني مقارنة مع الفروج الحي. فهنا يعني يوجد إشكالية حقيقية، هي بأن البعض من التجار يعني الأساسيين الموجودين تحديدا في محافظتي حماة وحمص هم يتحكمون في السوق، هذا ما يقوله أصحاب المداجن وأيضا المحال التجارية بتحديد التسعيرة. الحكومة حتى اللحظة ربما تنشر بعض اللوائح للأسعار، لكن لا يوجد هناك التزام حقيقي من قبل يعني أصحاب المحال التجارية وتحديدا هؤلاء التجار الكبار الموجودين في هذه أو هاتين المحافظتين. في دير الزور كثير من العوامل الأساسية غير موجودة، هي كما ذكر أحد الخبراء وربما يعني تم العرض بعض من كلامه في التقرير، قال بأن يعني كل العوامل هي 9 نقاط أساسية يجب أن تكون متوفرة في هذه المحافظة والمحافظات الشرقية غير موجودة. ربما البراد الكبير الذي يحتوي الدجاج أو الفروج الذي ربما عندما تهبط أسعاره يستطيع صاحب يعني المجنة بأن يذبح الفروج ويخزنه وتتم عملية التجميد، يباع عندما تتحسن الأسعار كي لا يخسر. حقيقة لا يوجد البرادات الكافية لهذه العملية. كذلك الأمر يعني عدم وجود فقاسات تستطيع ربما استيعاب هذه الكمية من المداجن أو ربما يعني
0: طيب على ضوء ذلك،
22: وكذلك الأمر يعني المخابر الطبية،
0: هل رصدتم أي تقليص للإنتاج أو حتى ربما إيقافه في بعض المداجن؟
22: يعني قبل دقيقة من الآن، من قبل دقيقة من البث المباشر، تواصل معي الشخص الذي ظهر في التقرير التلفزيوني، حدثني بأنه الآن تعرض لخسارة أخرى في مدجنته وأنه توقف عن العمل بشكل قطعي وينوي بيع هذه المدجنة والعزوف عن العمل بشكل مطلق. ربما إذا كان هناك تحسن في هذا القطاع ربما يعود، لأن خسارته أصبحت كبيرة، وهو وأبناء عائلته ربما يحتوي أو يعني يملكون ما يقارب 18 مدجنة في الوقت السابق عندما كانوا في مناطق سيطرة قسد. وهنا نتحدث أيضا، يجب أن ألفت النظر إلى هذه النقطة، الضفة اليمنى من نهر الفرات لا يوجد فيها مداجن التي كانت تحت سيطرة الحكومة، أما التي تحت سيطرة قسد في الوقت السابق يوجد بها المئات من المداجن، كانت مدعومة من بعض المنظمات والبرامج الأمريكية ببعض الأموال لافتتاح يعني مشاريع سبل العيش أو ما شابه ذلك، فكان هناك دعم يعني يغطي بعض هذه الخسائر، لكن الآن لا يوجد دعم لا من الحكومة ولا من المنظمات، فإذا يعني أصبحت الخسارة كبيرة جدا على أصحاب هذه المداجن، يحتاجون إلى وقفة حقيقية من قبل الحكومة لمعرفة هذه السلسلة من النقطة الأولى حتى وصولا إلى النقطة الأخيرة. عدم وجود معمل أيضا للمرتديلا وهو موجود في المحافظات الأخرى، عدم وجوده في دير الزور المنطقة الشرقية أيضا يعتبر مشكلة كبيرة، هي أيضا كما قال التاجر أو صاحب المدجنة بأن هذه الدواجن ربما لا يستطيع إبقاؤها أكثر من 45 يوم، ستكون الأضرار أكبر بذلك بكثير.
0: أشكرك جزيل الشكر عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة من برنامج عين سوريا، إلى اللقاء بأمان الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: هل نعترف اعترافات اليوم؟
1: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
0: والنعم،
1: فخرجت صرخت أنا حر حقي بالنص الدستوري.
0: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
1: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
0: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
1: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
0: حزنتنا من البداية.
1: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي.
0: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟
1: من أين استخرجتها يا رجل؟
0: يصنعون من الحبة قبة كما يقال، يعني.
1: قبة جميلة ومن مانعها؟
0: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
1: هذا ظن الشاعر.

0: فلمن أسوق تغنجي
1: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي، ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل جيش

الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد، وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها أبرز القضايا والترندات التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. منذ اللحظة الأولى لسقوط نظام الأسد تسابق الفنانون والممثلون السوريون للوقوف أمام عدسات الكاميرا والحديث عن مواقفهم السياسية المدفونة خلال السنوات الماضية وجوانب غياب هذه المواقف عن أرض الواقع. كان العديد من الممثلين حينئذ يتحدثون عن أنهم كانوا معارضين لنظام الأسد ضمنيا، لكن موقفهم كان من الصعب إبرازها بسبب القبضة الأمنية لمخابرات نظام الأسد وخوفهم على عائلاتهم أو مستقبلهم المهني وغيرها الكثير من القصص. هذه التبريرات لطالما جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي وشكلت مادة ساخرة في الكثير من جوانبها أمام السوشيال ميديا السوري، حتى أنها تحولت لميمز في وقت لاحق. من بين جميع الفنانين الذين تصدروا المشهد لأيام لم يخرج سوى اثنين منهم ليقولوا إنهم كانوا يتمنون لو امتلكوا الشجاعة للوقوف إلى جانب السوريين وزملائهم الفنانين ممن اختاروا الانضمام لثورة الشعب، ما جعل موقفهم واضحا وجنبهم انتقادات كثيرة لاحقا. لكن بالنسبة للجو العام كان معظم الممثلين يتحدثون عن نشاطهم السري في دعم الثورة أو في محاولات التغطية على الممثلين الذين لحقهم نظام الأسد كمكسيم خليل وجمال سليمان وعبد الحكيم قطيفان، رغم أن مواقف الممثلين أنفسهم كانت تدعم نظام الأسد على مر السنين وتبرر لروايته السياسية والأمنية. مؤخرا عاد هذا المشهد نحو قمة الترند السوري مع مقابلة أجريت مع الممثل السوري دوريد لحام الذي تطرق فيها لرواية مشابهة مثيرا انتقادات واسعة على السوشيال ميديا. دوريد لحام قال خلال مقابلة معه أجرتها منصة سوريا كاست التي نقلتها قناة الشرق إنه لم يكن يعلم بما يحصل في صيدنايا ولم يكن هناك طريقة ليعلم ذلك، وأثار انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بين السوريين.
1: تقولي سجن صيدنايا مثلا قليل، شو صار فيه داخله ما احنا ما بنعرف.
2: فعلا كنت ما بتعرف؟
1: لا لا والله أنا بدي أعرف شو عم بيصير بسجن صيدنايا.
0: المقابلة التي انتشرت جزئيات منها على وسائل التواصل الاجتماعي سريعا ذكرت بتصريحات سابقة لدوريد لحام، وذلك في مقابلة له على قناة العربية تحدث فيها عن أنه لو أعلن عن موقفه سابقا كان سيتحول إلى عظام في صيدنايا. نشاهد ذلك في هذا المقطع القصير.
3: يا قلبي لو كان بدي أذهب بعيدا في ذلك أكثر من اللازم لكنتوا هلأ عم تطالعوا عظامي من سجن صيدنايا. يا قلبي لو كان بدي أذهب بعيدا في ذلك أكثر من اللازم لكنتوا هلأ عم تطالعوا عظامي من سجن صيدنايا.
0: وفي مقطع ثاني له من المقابلة التي أذاعتها قناة العربية بعد سقوط نظام الأسد قال دوريد لحام إنه سبق أن استدعي من قبل فرع أمني لا يعلم ما هو بالضبط لكون الأفرع الأمنية في سوريا أكثر من المدارس. متابع.
3: فاستدعاني واحد من ضباط المخابرات، طبعا ما بعرف أنه فرع لأنه عنا فروع مخابرات أكثر من المدارس، فقال لي قلت هيك؟ قلت له إيه قلت هيك.
0: هنا تحديدا استعاد متابعون مشهدا شهيرا من كاسك وطن حين تعرض دوريد لحام للضرب خلال تحقيق أمني على خشبة المسرح، فالمشهد الذي تحول على مدى عقود إلى أحد رموز نقد القبضة الأمنية في سوريا عاد اليوم إلى التداول مجددا، لكن هذه المرة بوصفه جزءا من الجدل الدائري بشأن تصريحات صاحبه. فدوريد لحام الذي مثل المسرحية والتي كتبها محمد الماغوط عام 1978 ومثلت لأول مرة في عرض جماهيري عام 1979 يمثل مشهد تعذيب كان يجري في صيدنايا والأفرع الأمنية فعلا، لكن الممثل ربما كان يعتقد أنه يمثل مشهدا من مسرحية خيال علمي وفق ما يراه البعض.
4: سيدي 220 وما عم تأثر كمان. ها
5: سيدي ماله حاطط الفيش بالبريز؟ طيب
6: يا حبيبي يا حبيبي.
4: ايه والله طوشني مذكرات وتحقيق. ايه شو نحن بالسويد؟
5: وبعد ذلك
4: ايه
7: مبالغين الله لا. ولكن جاءت الكهرباء عشاء.
0: القضية أثارت ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض التعليقات والمنشورات حولها. عبدو يقول: ألم يقرأ دوريد لحام رواية القوقعة؟ ألم يقرأ لفرج بيرقدار؟ ألم يشاهد عشرات التقارير الحقوقية؟ ألم يرى كيف تم فضو اعتصام سجن صدنايا قبل الثورة؟ كنت تعلم وتعلم أننا نوقن بأنك كنت كذلك. أما محمد فقال وكتب: هذا الفنان جسد في كاسك يا وطن مشاهد تعذيب، ومن بينها المشهد الذي يضحك وهو يتعرض للصعق بالكهرباء ويتفاجأ المحقق من سر ضحكته رغم أنه يتعرض للصعق. عماد الدين أحمد كتب وقال: عندما يصل الأمر إلى ادعاء عدم المعرفة بما جرى في صدنايا والانتهاكات التي شهدها السجن، فإن هذا الطرح يتجاوز حدود المناورة السياسية والتكويع، ليصطدم مباشرة بالمنطق والواقع السوري لشخصية بحجم دوريد لحام. أما تعليق أخير لإسلام فقال: الرجل كان صوت الناس يجسد همومهم عن معرفة وعن مخالطة يومية لهم، وعلى هذا بنى حضوره وشهرته. فقط موضوع صدنايا والمعتقلين والمفقودين والمجازر والكيماوي لم يكن على علم به، لم يخبره أحد به.

تصدر خبر الإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أيام من حملات التضامن والمطالبات بإطلاق سراحه. ومع انتشار الخبر تحولت صفحات السوريين من الدعوة للإفراج عنه إلى الاحتفاء بخروجه في واحدة من أكثر القضايا التي استقطبت التفاعل على السوشيال ميديا خلال الأيام الأخيرة. إبراهيم شيخ الشباب مشاهدينا يعتبر أحد أبرز الوجوه المتابعة لملف المتضررين من المرسوم 66 في دمشق، وسبق أن قضى فترة من التوقيف أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع انتشار خبر الإفراج امتلأت منصات التواصل برسائل الترحيب والتهنئة، بينما اعتبر كثير من المتابعين أن حجم التفاعل الشعبي والإعلامي الذي رافق القضية لعب دورا مهما في إبقائها حاضرة في النقاش العام. وفي المقابل رأى آخرون أن القضية كشفت قدرة ملفات الرأي العام على حشد تضامن واسع عندما ترتبط بشخصيات معروفة أو بقضايا تمس شريحة كبيرة من المواطنين. الموضوع أثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعد التعليقات حول هذا الموضوع. تعليق لسمير قال: منيح المحافظ بيزيون مين ما بده بيطالع مين ما بده. أما تعليق آخر لمحمد قال: نهنئ عائلتيهما بهذا الإفراج ونتمنى لهما دوام الخير والسلامة، ونؤكد على أهمية رد الحقوق إلى أهلها بالطرق القانونية والشرعية بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق. تعليق أيضا لغيث قال: حدا يبلغنا شو كانت التهمة، على ذمة التحقيق شو؟ أسبوع موقفين على أنو أساس؟ الحمد لله على سلامته.

0: ينضم معي ياسر عباس الناطق باسم المتضررين في رابطة إسقاط المرسوم 66 معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد ياسر معنا في برنامج ريبوست. داني بداية أبدأ معك بتفاصيل قضية توقيفكم، يعني الكثير من المتابعين لهذه القضية يتساءلون، كما تابعنا في آخر تعليق لغيث قال لحد يبلغنا شو كانت التهمة. سيد ياسر هل تسمعني سيد ياسر؟
1: أيوة صوت ضعيف صوت ضعيف.
0: طيب سيد ياسر، كنت قد سألتكم عن تفاصيل قضية توقيفكم، ما التهمة ومن المدعي؟
1: هي التهمة يعني التهمة بسبب ضغط الشارع اللي عملوا الوقفات، نحن برابطة إسقاط مرسوم 66 والغاء القوانين، يعني من شان الأمر هذا توقفنا، والمدعي يعني جهة المحافظة.
0: طيب ماذا عن ظروف التوقيف، كيف كانت سيد ياسر؟
1: هلا ظروف التوقيف كانت يعني مثل اي توقيف، يعني انا بقول الحمد لله يعني انه سياده المحافظ انا بدي اشكره انه يعني اخلى سبيلنا بعد توقيفنا لمده 6 ايام، ونحن يعني ما زلنا مستمرين، ولكن هلا بدنا نستمر بمطارده الحقوق عن طريق يعني القانون مباشره. يعني
0: طيب سيد ياسر، بالنسبة للتوقيف، ما علاقة هذا التوقيف بالمرسوم 66؟ يعني بحسب معلوماتنا أن الدعوة
1: والله لو شرحت الصوت شخصية. الصوت كثير ضعيف.
0: نعم سيد ياسر، أسألك عن يعني علاقة هذا التوقيف بالمرسوم 66، بحسب معلوماتنا أن هذه الدعوة هي شخصية.
1: لا هي مو شخصية أبدا، أنا الناطق الإعلامي برابطة إسقاط مرسوم 66، وأنا معي يعني آلاف التوقيع، ونحن هون منطقة ملايين الناس من منطقة المزة وكفرسوسة والأدم والعساري ونار عيشة وكافة المناطق اللي داخلة ضمن مرسوم 66.
0: نعم
1: هي فيها ملايين العائلات اللي طلعت من المناطق هي، اللي تهجرت من مناطقها، فنحن عم نطالب بحقوقنا من المحافظة، وإن شاء الله سيادة المحافظ وسيادة الرئيس بإذن الله مشكورين، يعني ممكن يردون حقوقنا بإذن الله.
0: نعم أشكرك للتوضيح، لكن يعني كما أشيع على وسائل التواصل الاجتماعي بأن ظروف يعني هذا ما تم بشكل أو بآخر كان بسبب يعني دعوة من قبل المحافظة نفسها، لكن أشرت إلى أنها ليست شخصية، لكن ما ظروف الإفراج عنكم؟ هل أسقطت الدعوة أم أنها ما زالت قائمة؟
1: هل هي الدعوة ما زالت قائمة، ولكن يعني سيادة المحافظ يعني اخلى سبيلنا هلا، وطلعنا طبعا عن طريق القضاء يعني، وهلا في جلسات يعني ب 18 الشهر او يعني كمان يعني في جلستين لسه، فما بنعرف شو يعني وجهه القانون فيها، والاتهام اللي نحن متهمين انه نحن يعني عم نوجه اساءه للدوله، نحن لا، انا ما عم وجه ولا اي اساءه لا لشخص سياده المحافظ ولا لشخص سياده الرئيس ابدا، واصلا ما بنسمح نحن بهذا الكلام ابدا.
0: طيب بالعودة إلى المرسوم 66 سيد ياسر، هل أنتم مستمرون بنشاطكم فيما يتعلق بهذا المرسوم؟ الخطوة القادمة اليوم سيد ياسر؟
1: بإذن الله هلأ نحن رح نضل مستمرين، ولكن الخطوات القادمة بإذن الله رح نستمر عن طريق القانون بإذن الله، ونحن هلأ عم ننتظر يعني مجلس الشعب ليقر بهذا الأمر، وإن شاء الله الأمور كلها لخير، ونحن يعني رح نضل مستمرين بإذن الله
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر ياسر عباس الناطق باسم المتضررين في رابطة إسقاط المرسوم 66، كنت معي من دمشق.
1: ألف شكر إلى
0: مؤخرا أثار إعلان وزارة الخارجية عن مسابقة لتوظيف كوادر في السلك الدبلوماسي والإداري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن النقاش لم يتركز على عدد الوظائف أو شروطية التقدم بقدر ما تركز على معايير الاختيار نفسها. فبين من رأى في الإعلان خطوة لفتح الباب أمام كفاءات جديدة، ومن تساءل عن معنى بعض العبارات الواردة فيه، تحولت المسابقة سريعا إلى نقاش واسع بشأن تكافؤ الفرص وشفافية في التوظيف. الإعلان تضمن تأكيدا من الوزارة على أنها ستختار من بين المتقدمين وفق معايير الكفاءة والعدالة والنزاهة وتحت إشراف لجان رقابية وعلمية، لكن عبارة إلى اهتمام خاص لمن أسهم في خدمة الوطن والدفاع عن قضايا الشعب السوري. هذه العبارة دفعت كثيرا من المتابعين إلى التساؤل بشأن المقصود بها، وما إذا كانت ستمنح أفضلية لفئات معينة من المتقدمين أم أنها مجرد توصيف عام لا يرتبط بنتائج هذه المسابقة. ومع تداول الإعلان عن نطاق واسع انقسمت الآراء بين من اعتبر أن تمثيل الدولة في الخارج يتطلب مراعاة السيرة العامة للمتقدمين إلى جانب كفاءتهم المهنية، وبين من رأى أن هذه الوظائف الدبلوماسية يجب أن تبقى مرتبطة حصرا بالامتحانات والقدرات العلمية والمهنية من دون أي اعتبارات أخرى. القصة مشاهدينا بدأت أمس عندما نشرت الوزارة إعلانا عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف، وكما هو متوقع شمل الإعلان جملة من الشروط وأولويات طبعا، لكن الجملة التي أشارت للأولويات كانت فضفاضة أكثر من اللازم، أي أنها تولي اهتماما أكبر لمن أسهم في خدمة الوطن والدفاع عن قضايا الشعب السوري، وهو ما اعتبره سوريون إشارة استفهام كبيرة تتطلب توضيحا، على اعتبار أن المقصود بالجملة يمكن تأويله بأكثر من طريقة. ولمن يعرف الترند السوري يعلم أيضا أن الترند يتشعب ليصل إلى أماكن جديدة دائما. لم تقف حدود انتقادات إعلان التوظيف عند الجملة التي اعتبرها البعض فضفاضة، إنما وصل حد شرط السن المعلن عنها ضمن بنود التوظيف، إذا شرطت الوزارة أن لا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاما لحملة الإجازة الجامعية، و40 عاما لحملة شهادة الماجستير، و45 عاما لحملة الدكتوراه، وهو ما اعتبره إجحافا بحق المشاركين بالثورة ممن توقفت حياتهم الدراسية خلال تلك السنوات وصاروا مستثنيين فعليا من شروط القبول. القضية جذبت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لنستعرض بعض ردود الفعل حول هذا الموضوع. حماد الحسن كتب قال: هي المسابقة إما لخريجي إدلب أو لخريجي النظام البعيد، المفروض في وظائف السلك الدبلوماسي يرفع الأمر لأن الوعي مطلوب بهيك وظائف. أما محمد قال: خطوة ممتازة لرفض السلك الدبلوماسي بكفاءات من داخل وخارج الوطن، ولكن نتمنى من وزارة الخارجية والمغتربين إعادة النظر في شرط السن والمواليد وجعل معيار الفيصل هو الكفاءة والخبرة فقط. أما حسن فكتب وقال: اللي تخرج 2011-2012 بيعمل بحاله، لا كان خرج يكمل دراسات أو لازم يكون رمادي أو شبيح، ليكملوا المسابقة وحطوا شرط أن يكون رمادي أو شبيه أفضل من شرط العمر. هذا رأي حسن. أما محمد فكتب: شرط العمر تعجيزي، مواليد الثمانينيات تخرجوا وقامت الثورة، 15 سنة عم ننتظر الفرج والآن نصدم بشرط العمر. أيام الثورة جامعات النظام كلها صارت فوضى وفساد، بدكم شهادة ماستر منها

0: في موسم الامتحانات تتصدر آراء الطلاب وسائل التواصل الاجتماعي عادة، فيظهر بين الحين والآخر شبان من الذين يستعدون أو يستعدون لخوض الامتحانات للحديث عن الأسئلة التي واجهوها، إلى جانب آخرين يتحدثون عن الأجواء العامة للامتحانات والوعود التي قدمها الأهالي لأبنائهم عند نجاحهم. هنا في هذا المقطع مشاهدينا ظهر شاب يتحدث عن أنه إذا نجح في امتحانات الشهادة الثانوية العامة أو البكالوريا وعادته عائلته بما هو أكبر من هدية صغيرة. دعونا نشاهد ما قاله.
1: أسئلة اللي وعدوه؟
2: وعدوني بسيارة ويزوجوني.
1: يعني هاي السنة بنفرح فيك إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يلا. وعدوك إذا بتجيب طب ولا إذا بتنجح؟
2: إذا بجيب هندسي بدي يزوجوني وأنا بجيب أكثر بالهندسي بإذن الله.
1: إن شاء الله. يلا إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: دائما الإنسان يجب أن يحمل هدفا حتى يكون لحياته معنى، خصوصا في خضم الروتين الذي يعيشه البشر مؤخرا. هذا ما قاله هذا العم في هذا المقطع المصور التقط له في أثناء تقديمه لمادة دراسية خلال امتحان شهادة الثانوية العامة. طبعا يقول العم أيضا إنه حصل على الشهادة نفسها سابقا، لكنه يريد أن يحصل على الشهادة مجددا وتزيل في كلية الشريعة. دعونا نشاهد ما قاله.
1: حضرتك تقدم البكالوريا هاي السنة،
3: نعم.
1: حكينا عن تجربتك.
3: تجربتي والله قدمت في 2024 رسبت، وقدمت في 2025 ونجحت ب 130 علامه، وقدمت هاي السنين نشوف ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله.
1: عم تقول لي انه بالنسبه لعمرك هلا هي مي تحديد مصير.
3: بالضبط، مي تحديد مصير،
1: بتاخذ هدف ما بتاخذ.
3: هو دائما الانسان حتى يلاقي لحياته معنى لازم يكون له هدف، وانا ما بلاقي هدف بالنسبه لي كوضع غير انه العلم. دائما الانسان يعني راعى لشغله، اذا عنده شغل اجى من شغله، يعني حياه روتينيه ما لها طعمه.
1: وقت كنت انت بكالوري ما قدمتها؟
3: طبعا انا معي بكالوريتين 97 98 وبكالوريا السنه الماضيه.
1: حاليا اذا ان شاء الله نجحت ناوي تسجل بالجامعه؟
3: ناوي والله اسجل كليه الشريعه ان شاء الله.
0: عادة مشاهدينا ما يتوجه الأطفال للعب مع أصدقاء الحارة مع بداية تشكل وعيهم، يتجمعون في الشارع يلعبون الكرة وما إلى ذلك. لكن في منطقة سهل الغاب شمال غربي محافظة حماة يخلق الطفل سباحا ويتوجه مع بداية تشكيل وعيه نحو قنوات المياه للسباحة مع رفاقه، وهو ما التقط ناشط مقطعا قصيرا منه في المنطقة. دعونا نشاهد.
4: أول بالك شو تصل لك تسبح؟
5: شي خمس سنين.
4: ليش قد عمرك؟
5: 14.
4: يعني معناتها من أي متى تسبح؟ أنت اللي من 5 سنين.
5: يعني 9 سنين.
4: عمرك 9 سنين بتسبح؟
5: إيه.
4: شلون تعلمت؟
5: والله أبوي علمني بالمسك، كنا نروح على المسبح بس بعد قطعت التحرير صرنا نسبح هون بالخط
4: الداخلي. طيب شو اسمها هلا التشك بدك تشكها؟
5: هاي القنبلي.
4: قنبلي؟
5: إيه.
4: يلا فرجينا عليها.
0: ما يزال انتشار الأسلحة من المشكلات العالقة في معظم المدن السورية ومن أكثرها حضورا في مدينة دير الزور. في هذا المقطع مشاهدينا يتحدث ناشط عن انتشار السلاح في مدينة البوكمال شرقي المحافظة، ويناشد وزارة الداخلية أيضا، يتحدث عن عدم شعوره بالأمان في خضم هذه الفوضى وفق تعبيره. دعونا نشاهد.
6: السلام عليكم، هاي المناشدة رقم مليون، مناشدة رقم مليون لوزير الداخلية قائد شرطة محافظة دير الزور. ايمت راح نخلص يا سيادة الوزير شارية ابننا الحلال حامي أذن؟ ايمت راح نخلص من موضوع السلاح بالشارع؟ يا أخي والله مو منطق، والله ما نحس بالأمان. أنا ماشي وحدا على المطور حياة روسية أو فرد قام يتمشى قدام بالشارع، لا عنده لباس أمن ولا لباس جيش. إلى متى راح نخلص من هاي المناظر المقرفة؟ ها هاي المناظر المقرفة، طالما هاي المناظر موجودة بمحافظة دير الزور مركز المدينة، أنا حاليا بالقصور، قبل شوي أنا جاي من الوادي، طالما هاي المناظر منتشرة عند المحافظة هاي المدينة ما راح تقوم لها قائمة، وهاي المدينة ما راح يجيها مستثمر، ولا راح يجيها مستثمر لا داخلي ولا خارجي. طالما احنا بي سلاح منتشر بالشارع، طالما ناس حمل سلاح ومعروفة قرعة أبوها منين، لبسة شراوية، ها لبسة شراوية ووجه غريب عن البلد حمل سلاح بأي صفة ما حدا يعرف، لا لبس لباس الأمن لباس الأسود ولا لبس لباس الجيش، منو هذا الشخص؟ بس أريد أعرف، أنا اليوم هذا الشخص ممكن يتعرض لي وأنا ماشي بالشارع بأمان الله. أنا اليوم ابن هالبلد ماشي بشخص حامل سلاح وماشي بي، يعني أيمت راح نخلص من هذا المظاهر التخلف؟ يعني
0: على طريق حمص طرطوس وقع حادث مروري بين صهريجين ينقلان النفط الخام، ما أدى لانسكاب كمية كبيرة من البترول على الطريق العام، وهو ما وثقه أحد الناشطين الموجودين في المنطقة. دعونا نشاهد.
7: ما شايفين كمية البترول اللي عم تنكب، هذا صهريج هون وصهريج تحت. طريق حمص طرطوس جسر أم جامع. هون جسر أم جامع حادث لصهريج بترول، يرجى الحذر من السائقين تجنب الحوادث. البترول على الأرض مثل ما شايفين. القادمون من حمص باتجاه طرطوس يرجى توخي الحذر. البترول ممتد مسافة 100 متر. شاحنات البترول العراقية
0: الله ستر ما صار شيء انفجار أو شيء. شاب ينحدر من مدينة عفرين شمال حلب أسعف زوجته إلى المستشفى لأنها كانت تعاني من آلام أعتقد أنها نتيجة لوجود بحصة في الكلى، لكنه تفاجأ بخروج زوجته من غرفة العمليات بعد أن أنجبت فتاة من دون أي معلومات مسبقة عن كونها حامل. دعونا نشاهد تفاصيل هذه القضية في هذه المادة التي أعدها الزملاء بقسم نيوميديا.
8: وجبتها على أساس بحصة قامت ولدت بنت.

0: القصه ما فيها انه المحل اللي احنا مانا ساكنين هي المي مصالحه للشرب، وانا كنت عم اقول لزوجتي لا تشربي هي المي، بنعبي بيدونات ونجيبها. فدقت لي المساء وقالت لي انا خواصري عم يجعوني تعال كرمال الله. فاحملت حالي وجيت واخذتها وتوجهت على مشفى القطيفي. طبعا كادر الطب بالقطيفي بيعرف هذا الشيء اللي صار معي، فلما دخلت انا عم اقول لهم كريزي ترمل بحصه. فتوجهنا فيه على العياده النسائيه اللي بالطابق الثاني، فولدت قدامنا، جابت هي البنت. يعني زوجتي كل فترة بتنزل على الدكتورة، ولما بننزل على البلد يعني على حلب كمان بتفحص حالها هنيك، ما في شيء يعني ما في شيء. اقسم بالله انه ما في شيء، ولا في حبل، لا بين على بطن ولا بين انه في ولد جوا، وحتى صورنا ايكو من فترة ما في شيء. يعني حتى الدورة ما قطعتها، وحتى عم ترضع عندي ولد انا عمره سنة عم ترضعه، يعني ما له مفطوم، يعني شلون هيك صار ما بعرف، هي قدرة إلهية.
1: كان هذا أبرز ما لدينا لهذا اليوم من حلقة ريبوست، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
3: كيف تجسد الفساد في هذا الملف؟ ملف النفط آنذاك.
2: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيله بسوريا. مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
3: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
2: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
3: لحظة، من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
2: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟

0: في ظل ارتفاع تكاليف السفر الجوي وصعوبة الحصول على حجوزات مباشرة بين مصر وسوريا، بيضطر كثير من السوريين في مصر ممن أنهوا إقامتهم فيها أو أنهيت بالعودة إلى بلدهم براً عبر رحلة طويلة. عنوان هذه الرحلة المشقة، هذه الرحلة التي تمتد لساعات طويلة، ويا ريت بس هيك ممكن تستمر ليومين، ومو بس هيك، فوق هذا الشيء تعب ومشقة، وبيفقد الكثير من المسافرين أمتعتهم وحقائب سفرهم. ليش؟ من كثرة التنقلات بين الحافلات والعبارات والمعابر، وهذا الشيء بيضيف على هي الرحلة المرهقة عبء جديد. لو سألنا أو فكر اللي عم بيشوفنا، شو طريق الرحلة هاد اللي عم تحكوا عنه اللي بيطول يومين واللي بيضيعوا فيه المسافرين شناتيون؟ رح جاوبكم بكل بساطة. الرحلة بتنطلق من العاصمة المصرية باتجاه ميناء النويبع جنوبي سيناء، وهون بيصير ساعات انتظار طويلة وإجراءات معقدة قبل العبور بحراً باتجاه مدينة العقبة الأردنية. ما انتهت الرحلة طبعاً، ومن ثم بيستكمل المسافر الطريق براً نحو الحدود السورية. وفي ألمانيا ما زالت ردود الفعل متباينة حول تصريح المستشار الألماني فريدريش ميرتس اللي قال فيها بدنا نرجع 80% من السوريين لبلدهم. وهي الأخبار بس وصلت لوسائل الإعلام وخاصة اليمينية المتطرفة ومنا صحيفة بيلد، فوراً راحت كلفت إحدى المؤسسات بأنه تعمل استطلاع للرأي على هذا التصريح، وهل يطبق هذا الأمر على السوريين في ألمانيا أيضاً أم لا؟ هي التصريحات أجت بنتائج صادمة. شو هي نتائج رح نحكي عنها بحلقتنا لليوم؟ أهلاً بكم بالحلقة الجديدة من المهجر. سوريون في مصر يعانون من طريق العودة إلى وطنهم، وألمانيا عم بتقول أنه بدها ترجع 80% من السوريين لبلدهم. من مصر خلونا نبدأ حلقة اليوم لنتعرف على تفاصيل رحلة السوريين من القاهرة إلى سوريا، ونرجع لنناقش هي الرحلة.
1: في مشهد يعكس تعقيدات الغربة وثقل الطريق إلى الوطن، تتزايد أعداد السوريين العائدين من مصر عبر الرحلة البرية الطويلة مروراً بالأردن، هرباً من ضغوط المعيشة وتعقيدات الإقامة، رغم ما تحمله هذه الرحلة من مشقة تمتد لساعات طويلة وقد تصل إلى يومين كاملين في ظل ارتفاع تكاليف السفر الجوي وصعوبة الحصول على حجوزات مباشرة بسبب توقف الرحلات بين البلدين. تنطلق الرحلة من القاهرة باتجاه ميناء نويبع في جنوبي سيناء، حيث تبدأ أولى حلقات المعاناة مع ساعات انتظار طويلة وإجراءات غير واضحة قبل العبور بحراً إلى مدينة العقبة الأردنية، ومن ثم استكمال الطريق براً نحو الحدود السورية. وعلى امتداد الرحلة يواجه المسافرون تأخيرات متكررة وضعفاً في تنظيم بعض شركات النقل، إلى جانب فترات استراحة محدودة لا تتناسب مع طول الطريق. وفي تصريحات لموقع تلفزيون سوريا يؤكد سوريون عائدون أن فقدان الأمتعة أو تلفها يعد من أبرز المشكلات التي تواجههم نتيجة كثرة التنقل بين الحافلات والعبارات والمعابر، ما يضيف عبئاً جديداً إلى رحلة مرهقة أساساً. وفي تقرير سابق أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتدهور أوضاع السوريين في مصر خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، مشيرة إلى تصاعد حالات الاحتجاز بما في ذلك توقيف أشخاص يحملون إقامات سارية أو مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، وأكدت أن بعض هذه الحالات تعد احتجازاً تعسفياً في ظل استمرار التوقيف رغم وجود مبررات قانونية للإفراج. إذن واقع معقد يدفع كثيرا من السوريين في مصر لاتخاذ قرار العودة رغم قسوة الطريق، فهل تكون هذه العودة بداية للاستقرار أم رحلة جديدة من التحديات بانتظارهم؟
0: لجين عبد الرزاق دياب صحفية تنضم إلي من القاهرة، مرحبا بك لجين. إذن مشقة وطريق طويل وضياع حقائب وما إلى ذلك، لو سألتك شو قصة هي الرحلة؟
2: مساء الخير حسام. الرحلة بداية هي طبعا رحلة شاقة جدا. القصة تبعت هي الرحلة إنه السوريين اختاروا الرحلات البرية لعدة أسباب، أهمها إنه هي أوفر ماديا، يعني نوعا ما هي أوفر من الطيران، خصوصا أنه ما في طيران مباشر على دمشق، يعني هو حصرا عبر بيروت أو عبر عمان، وطبعا الانتقال برا للشام. بالإضافة لأنه هي يعني بيقدر المسافر أنه هو يحمل أوزان أكبر، يعني الشخص اللي راجع معه عمر يعني عايش 14 سنة بمصر، فأكيد بده ياخذ معه أكثر أغراضه، فالطريق البري بيسمح ب من 80 ل 100 كيلو للشخص، على عكس طبعا الطيران المباشر وتكلفة الوزن الزيادة وهي القصص. بالإضافة إلى طبعا فرق الأسعار، يعني الطريق البري ممكن يوصل ل 8000 جنيه، يعني حوالي أقل من 200 دولار، يعني بعكس طبعا الطيران اللي هو مكلف أكثر للعائلات الكبيرة اللي فيها عدد أكبر من الأشخاص.
0: طيب، يعني هي القضية قضية يعني إن صح التعبير توفير فلوس، ولكن هذا مقابل تعب.
2: أكيد طبعا هي رحلة متعبة جدا بالبداية. طيب حسام، ما كانت الرحلة بهذا التعب.
0: طب أنا يعني هيك بعرف أنه ما كانت بهذا التعب وهذا الوقت الطويل، شو اللي اختلف لجين؟
2: اللي اختلف هو حجم الضغط على الطريق البري، يعني خلال الكم شهر الماضيين اللي هن من شهر مثلا 12 لحد الآن، أعداد كبيرة جدا عم ترجع من السوريين، يعني في مدن كاملة صارت شبه فاضية، خصوصا المدن اللي كانت بتضم أو مركز لوجود السوريين. خلال هاي الفترة ناس كثير عم ترجع. الطريق البري كان في عليه ضغط بسبب إنه الأسباب اللي حكيت لك إياها، التوفير وعدم وجود طريق مباشر على طيران مباشر على دمشق، فكان الأسهل هو الطريق البري. طبعا بالإضافة لفترة الإعفاء من المخالفات، يعني الأشهر الماضية كان في إعفاء من المخالفات، فالناس بدها تتدارك هذا الموضوع، بدها تلحق تنزل قبل انتهاء المدة أو المهلة الموجودة، فكانت الناس عم تنزل عن طريق البر بشكل أكبر، فهذا الضغط خلى أنه الرحلات تكون وراء بعضها، يعني تقريبا ممكن يطلع رحلة أو رحلتين باليوم، فكان في ضغط ممكن أكبر. يعني في وقت من الأوقات اللي هو قبل انتهاء الإعفاء كان حوالي ممكن 10 رحلات مع بعض، فهذا الشيء بيعمل ضغط للمعابر.
0: طيب لوجين، لو سألتك، يعني نحن استعرضنا بالتقرير رؤوس أقلام عن هذا الطريق، لو شرحتي لنا هذا الطريق بالتفصيل، منين بيطلعوا، كيف بيتجمعوا، الطريق اللي بيمرقوا فيه لحتى يصلوا لبلدهم، هاي إذا ما ضاعت طبعا الشناتي.
2: بالضبط، هو البداية الناس اللي طالع من القاهرة، أعتقد أنه في من المحافظات كمان، بس المركز الأساسي بالانطلاق بيكون من القاهرة لميناء نويبع، هو مسافة طويلة، يعني أقل 8-9 ساعات.
0: 8-9 ساعات
2: الطريق هذا، أيوة، من القاهرة للميناء. طبعا خلال الطريق في استراحات، بس أعتقد أنه الموضوع كما ذكر كثير من الأشخاص يعني اللي حكيت معهم، أنه الطريق مشكلة الاستراحات هي أنه أصحاب الشركات أو السائقين بدهم يخلصوا أكبر وقت أو بدهم يختصروا الوقت، فكانت الاستراحات تأخذ وقت قصير جدا، يعني عائله مثلا مع الاطفال مع الناس كبيره بالسن، كثير صعب انهم يقفوا باستراحه بعد 3-4 ساعات، مجرد مثلا 10 دقائق ربع ساعه. صحيح. هذا الموضوع كان كثير صعب بالنسبه لهم. بعدين عن طريق الموضوع بنويبع كان برضو زحمه بسبب موضوع الضغط على المعبر، فكانت الناس ممكن تستنى 9 10 ممكن توصل 10 ساعات، وهذا الشيء كان بسبب الصراحة سوء التنظيم، يعني سوء إدارة شركات النقل لموضوع الازدحام. يعني فكتير ناس اشتكت من الشركات نفسها، يعني صار في اعتراض على كذا شركة من الشركات اللي عم تشتغل بهذا الموضوع، وللأسف أغلبهم سوريين. فكانت إنه في عدم تنظيم، يعني ما في تقدير، لأنه في أطفال، في نساء، في كبار بالعمر عم يستنوا مدة 10 ساعات بالمعبر، ما في أماكن أصلاً تكفي هدول الناس. إذا في أطفال ما في مكان هن يناموا يرتاحوا. طبعا هذا الشيء كان مهلك بالنسبة للعائلات الكبيرة اللي متوجهة عن طريق
0: طبعا
2: البر. من نويبع للعقبة هي عبارة ساعتين بس، هون ما يعني تقريبا ساعتين، ساعتين ونص بالعبارة وبيوصلوا للعقبة. بس المشكلة كمان انه نفس مواجهة المشكلة اللي بنويبع بيواجهوها بالعقبة كمان بسبب الضغط على المعابر. يعني القصة كلياتها بعدم تنظيم الوقت، فلما بيوصل الشخص على العقبة نفس الإجراءات الروتينية اللي بتتاخذ في هاي المعابر، كمان في رحلة تانية بالانتظار بالعقبة، بعدين رحلة لسوريا من العقبة كمان ما أنا سهلة، كذا ساعة ممكن تطول بالمعابر. فالموضوع صار ياخذ، اللي كان ياخذ مثلا الطريق 20 ساعة 28 ساعة صار يوصل ل 40 وأكثر، يعني صار ممكن 48 ساعة. يعني الطريق اللي كان ياخذ يوم صار
0: نعم
2: ياخذ يومين وثلاثة. فالموضوع صار فيه بشكل ضغط أكبر على العائدين طبعا.
0: نتمنى أن تحل هذه المشكلة يعني يخف الضغط على السوريين كمان لحتى يرجعوا لبلدهم بشكل مريح بعض الشيء إن صح التعبير. شكرا لك لوجين عبد الرزاق دياب، صحفية كنت معي من القاهرة. عدسة تلفزيون سوريا أجرت استطلاع للرأي في برلين بشأن خطة المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن إعادة 80% من السوريين المقيمين في ألمانيا خلال 3 سنوات لبلدهم، ما أثار جدلا سياسيا وإعلاميا في ألمانيا. واعتبر ميرتس أن انتهاء الحرب يتيح عودة نحو 900,000 سوري من ألمانيا لبلدهم.
3: يعني لم تلقى تصريحات المستشار ميرتس في لقائه مع الرئيس أحمد الشرع حول يعني إبعاد أو إرجاع 80% من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لم تلقى هذه التصريحات يعني استحسانا، وبلغت أصداء بل واجهت يعني أصداء يعني مشحونة وغير إيجابية. السبب أن هذا الأمر صعب للغاية، والسيد ميرتس ليس هو صاحب القرار في هذا الأمر، لأن ألمانيا كما نعلم هي يعني بلد مؤسسات وهي بلد قانون. يعني خلافا لذلك أن السوريين أنفسهم يرغبون بإبعاد الفئة التي يعني تشكل تهديدا على أمن ألمانيا أو تهديدا للنسيج الاجتماعي الألماني.
4: أنا بشوف والله الرقم 80% عالي، يعني أنا بشوف الدولة الألمانية صارت تعتمد على اللاجئين كجزء من الاقتصاد الألماني، فالترحيل كمان يعني معروفة ألمانيا هي بلد بيروقراطية، كمان بيحتاج وقت طويل جدا وبيحتاج دراسة، و بتوقع هذا الرقم عالي جدا. يعني ممكن يكون في ترحيل للأسف لبعض الأشخاص اللي ما حصلوا على إقامة أو حماية اللي إجوا بالفترة الأخيرة أو بعد سقوط النظام البائد، بس اللي صار اندمجوا ودخلوا بالمجتمع الألماني وخاصة اللي صاروا يدفعوا ضرائب صعب يرجعوا.
5: هلا من ناحية إنه قابل للتطبيق هذا الشيء صعب كثير، من ناحية إنه في تقريبا إنه من 900 أو 800,000 في منهم بحدود 250,000 إنه عندهم شغل، وهي العالم عندها عائلات، يعني إنه شبه من المستحيل إنه يقدروا يرحلوا هذا العدد الكبير من العالم. هلأ في فكرة إنه كل حدا معه عقد عمل إنه بالشيء المتأكد منه أنا ما رح يقدروا يرحلوه، وحتى إذا رحلوهم هذا الشيء رح يأثر على البلد بشكل سلبي كثير. والحكي اللي حكى إنه مشان يخفف الضغط إنه من الشارع هون بين الألمان ومشان الانتخابات الجاية،
6: يعني غير مفيد. في هلا في بعض العالم كتير عم بيشتغلوا، يعني 80%، يعني هلا تقريبا 50% عم بيشتغلوا عندهم إقامة حماية. يعني هلا كاني عندي صالون حلاقة وفي عندي شغيلة سوريين عم بيشتغلوا معي كمان، يعني إذا رحلوا أنا بضل لحالي بشتغل بالمحل، ما يضل معي حدا معي يشتغل. يعني
7: صراحة ما بيشي، بس يوم الشعب بده يرجع يعني لازم على الأقل يكون مكون نفسه. يعني الساعتين مثل خلينا نقول الحسكة والدير والرقة، بنية تحتية ما بي، لا مدارس بي، لا بيوت بي. يعني مثلا الساعتين الحسكة من يومين طافوا وتعبوا مي، يعني امان ما بي واحد يحكي هيك بصراحه، امان ما بي، واحد يوم بده يرجع بده يقعد بامان.
0: الكاتب والصحفي شيروان ابراهيم معي من المانيا، مرحبا بك استاذ شيروان. ما قضية ترحيل 80% من السوريين لألمانيا اللي أطلق المستشار الألماني، واللي لهلا ردود الفعل ما قلت وما تراجعت ولا انخفضت عن هذه التصريحات؟
8: تحياتي حسام لك ولجميع المشاهدين. طبعا الموضوع لا يحتاج إلى كل هذه المخاوف، خاصة التصريحات التي تصدر، لا أقول بأنها كاذبة وغير صحيحة، ولكن ليست بتلك المعقولة التي تتيح لها تطبيقها أو تنفيذها، خاصة أن التصريحات الصادرة بخصوص ملف الهجرة وطالبي اللجوء منذ قبيل قدوم هذه الحكومة الحالية وقبيل سقوط الأسد كانت تعتمد على تأويلات عديدة وليست قرارات دقيقة أو صارمة ومحددة، يعني فيها الكثير من التأويلات. بحسب خطة فريدريش ميرتس المستشار الحالي، بأن الخطة تقتضي بأن إعادة اللاجئين، وطبعا خصصوا فئة المجرمين وشبهات الإرهاب ومن لديهم سوابق جنائية محددة، ليست كل السوابق الجنائية طبعا، هناك سوابق محددة بالتحديد. هؤلاء أساسا عددهم بحسب الإحصائيات الواردة بموجب الصحافة الألمانية وبعض المراكز الإحصائية من 1100 و1400 شخص فقط لا غير من المدانين سابقا أو حاليا بهكذا تهم. الخطة أساسا تعتمد على 3 سنوات، وأساسا يعني حتى النهاية يعني ربما يرحل ميرتس عن رئاسة الوزراء أو المستشارية والخطة لن تنتهي. المشكلة تكمن في أنه يعني الأساس، المشكلة ما هو، لماذا أطلقت هذه التصريحات السنوات الأخيرة، هي أن حزب البديل من أجل ألمانيا AfD اليميني المتطرف ليس لديه أي برنامج أو خطط بخصوص ألمانيا، فيلعب على موضوع الهجرة، خاصة أنه بعد هجرة أو التجاء أكثر من 1,000,000 أوكراني إلى ألمانيا، وتزامن ذلك مع مشاكل اقتصادية بسبب مشاركة ألمانيا في الحرب الأوكرانية وليس بسبب استقبالها للاجئين الأوكران، بات هذا الحزب يلعب على هذا الوتر. في انتخابات البرلمان الأوروبي قبل سنتين لأول مرة يحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على المرتبة الأولى من بين الأحزاب الألمانية في انتخابات البرلمان الأوروبي. في هذه الحالة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي كان حينها معارضا استغل هذه الحالة وأصبح يعني يقوم بطرح برامج تخص عن الحد من الهجرة، وأصبح يلعب على ورقة الهجرة، وكانه يقول للناخبين الألمان صحيح، بدلا أن تدلوا بأصواتكم لهذا اليميني المتطرف الذي لن يحصل على السلطة أساسا، صوتوا لي وأنا سأعالج هذا الملف. وبهذا في الانتخابات الأخيرة حصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي على أعلى الأصوات، يعني لعبها صح مثل ما بيقولوا، وتحالف مع حزب الاشتراكي الديمقراطي SPD والحزبان اللذان يشكلان الحكومة الحالية. طبعا الناخبون سيقولون يا حكومة وين الوعود؟ فهذه يعني كردا على هذه الوعود الانتخابية يجب أن تكون هناك برامج قد طرحت. طبعا ما هو سيء في الموضوع أن سقوط نظام الأسد وحل الحكومة الألمانية السابقة والحكومة الجديدة جرى في نفس التوقيت، في ذات التوقيت، يعني سقط النظام في ديسمبر 2024 والحكومة الجديدة الألمانية شكلت أو الانتخابات في فبراير شباط 2025، يعني بفارق 2-3 شهور فقط لا غير. لذلك الملف مستمر. الضرر الوحيد الذي يرتكب حاليا هو أنه من قدم بطلب اللجوء بعيد سقوط الأسد وحتى الآن فقط 5% تم البت في طلباتهم سواء بالرفض أو بالقبول، هؤلاء هم يعانون من هذه المشكلة. وطبعا انخفضت نسبة طالبي اللجوء تقريبا يعني 80-90%.
0: يعني أستاذ شيروان، يعني هذه التصريحات، يعني دعنا نقول هي تصريحات إعلامية فقط لإرضاء الناخب الألماني ولن تطبق،
8: هناك إجراءات تتخذ ولكن كما قلت تخص المجرمين ومن لديهم شبهات إرهابية.
0: عدا المجرمين ومن لديهم شبهات، هي فقط تصريحات إعلامية.
8: لا هناك يعني 10% تنفذ، يعني يعني الطالبي اللجوء الذين بعد سقوط نظام الأسد
0: هؤلاء يعني 90%
8: لا ليس هناك قرار نهائي بحقهم، يعني لم يحصلوا لا على الرفض ولا على الموافقة، أغلبهم يعني حتى بموجب العلاقات الشخصية معلقين، يعني لا معلقين لا مطلقين، وخاصة المساكين الذين بانتظار بعض الردود للم شمل عوائلهم. يعني هناك فقط الأب موجود ولديه زوجة وأطفال في إحدى دول الجوار أو داخل سوريا. هناك أيضا خطة في الأيام الأخيرة وفيها بعض السوء وبعض الإيجابية أيضا باتت تندرج من قبل الحكومة الحالي، وهو موضوع التوزع الديموغرافي في سوريا، على اعتبار أنه لا يمكنهم اعتبار سوريا كلها آمنة ولا كلها غير آمنة. لذلك هناك ربما تصدر بعض التصريحات تخص مناطق محددة، أنه المنطقة الفلانية قد تشهد نزاعات، قد تشهد مشاكل، قد تشهد إلى ما ذلك من بعض الأمور. هذه الأمور أيضا يعني هي إيجابية كون بالفعل هناك بعض المناطق السورية قد تعاني من بعض المشاكل، ولكنها سلبية كونها ستلعب دورا سلبيا في اصطفاف السوريين أو طريقة تقديم السوريين سواء الموجودين حاليا أو لاحقا في ألمانيا. لكن بموجب التصريحات الفعلية الأفعال التي نجدها على الأرض، موضوع الترحيل فقط الذين يتضررون هم من قدموا طلبات اللجوء، وهؤلاء أؤكد يعني لا معلقين لا مطلقين، لم تصدر قرارات بحقهم نهائية حتى قبل أشهر، لدرجة أن المستشار الألماني زار الهند والتقى بالرئيس الهندي لاستقطاب واستقبال الأيدي العاملة الهندية. هناك 10 مهن يعني تعاني من نقص شديد في ألمانيا، يعني بالدرجة الأولى موضوع اختصاص تكنولوجيا المعلومات المعلوماتية، نعم. بالدرجة الثانية القطاع الطبي، بالدرجة الثالثة قطاع الرعاية الصحية بالأطفال أو بالعجزة. هناك العديد من المهن التي تتطلب أيدي عاملة، وحصرا اللاجئون من المشرق يعني هم يعملون في هذه المهن، لدرجة أن هناك أكثر من 6000 طبيب في ألمانيا. هذا صحيح أن ألمانيا أكثر من 83 مليون نسمة، ولكن 6000 طبيب يعني العدد ليس بقليل. هناك مليون يعني أكثر من 1,200,000 أو 1,300,000 من السوريين في ألمانيا، 40-30% أساسا هم مجنسين يعني، والآخرون أغلبيتهم أيضا مندمجين في المجتمع، ويعني أغلبهم من الذين طبعا قدموا في سنوات الذروة 2015-2016 تجاوزوا الحد القانوني للحصول على الجنسية، وأغلبهم بانتظار الحصول على جنسياتهم. أنا واحد منهم يعني على سبيل المثال لا الحصر. نقطة ثالثة أخرى كي أطمئن يعني السادة اللاجئين، أساسا البيروقراطية المفرطة في ألمانيا تحتاج إلى العديد من القرارات. على سبيل المثال لا الحصر، في 25 من الشهر الفائت شهر آذار قدمت على طلب تجديد الإقامة التي انتهت في 10 نيسان الحالي، حتى الآن لم يصلني الدور لتجديد الإقامة. بعد أيام ستصلني، مش جديد راح توصلني الرسالة أنه دورك يا شهروان بعد شهر شهرين، وبعدها بأربعة أسابيع ثم سأحصل على تجديد الإقامة. هذا يعني موضوع تجديد، فما بالك موضوع الترحيل يحتاج إلى قرارات من المحكمة وقضاة، وأيضا يعني هناك قرارات مشتركة من الحكومة الاتحادية في برلين وقرارات تخص الولايات. يعني بعض الولايات بإمكانها مثلا أن لا تنفذ هذا القرار، يعني من حق الولاية كون النظام فدرالي أن تقول الولاية، وطبعا كل الأحزاب الحاكمة تختلف من ولاية إلى أخرى، يعني أنه نحن بحاجة إلى تلك الأيدي العاملة أو لسنا مع مشاكل مع اللاجئين، كالولاية التي أقيم فيها ولاية شمال الراين، وهي طبعا تشكل 20-25% من سكان ألمانيا على شكل اسطنبول وتركيا. يعني أساسا الأحزاب الحاكمة فيها هي الأحزاب المؤيدة لملف اللجوء، يعني سواء يعني بوجود الخضر أو حتى إسبيدي، وبالرغم من وجود يعني حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يعمل على قوننة

0: يعني إذا كنت تتذكر أول وزراء أوروبيين، وزير يعني الخارجية الفرنسي ووزيرة الخارجية الألمانية
1: نعم.
0: زارت منطقة جوبر، ويعني في الأروقة الألمانية بشكل علني يتم القول بأن هناك العديد من المناطق السورية، نعم فيها أمان
1: صحيح
0: أمني يعني من الناحية الأمنية، ولكنها غير قابلة للعيش. يعني القابون مدمرة بالكامل،
1: صحيح
0: جوبر
1: صحيح
0: مدمرة بالكامل، في ريف دمشق هناك العديد من المناطق
1: وهناك
0: التي
1: العديد من
0: دمرت بالكامل
1: المناطق
0: عن بكرة
1: والقرى
0: الأبيض.
1: والمناطق في
0: أساسا
1: الداخل
0: النازحون
1: السوري
0: في داخل
1: مدمرة.
0: سوريا لا يستطيعون، يعني في المخيمات لا يستطيعون.
1: شكرا
0: نعم
1: لك شيروان، كاتب وصحفي،
0: أهلا جميعا،
1: كنت معي من ألمانيا.
0: شكرا.
1: ورح انهي معكم حلقة اليوم من حلب ومن تركيا وتحديدا من اسطنبول. شاب من حلب بيمتهن صناعة صابون الغار، ويا عيني على الصابون الغار الحلبي. لجأ لاسطنبول ودرس فيها الكيمياء، وأدخل على هي الصناعة تعديلات كثيرة لحتى صار عنده ماركة مسجلة باسمه، وبيصدر هي الماركة للولايات التركية ولعدد من دول الاتحاد الأوروبي. رح نشوف التقرير وبشوفكم الأسبوع الجاي.
2: أنا الكيميائي مهيب قلعية، خريج جامعة اسطنبول. مشروعي في الجامعة كان عن صناعة الصابون المصنوع على البارد. حبيت ضيف أنه أنا كوني من مدينة حلب أصل صناعة الصابون، أضفت التجارب التركية لصناعة الصابون الحلبي باستخدام الطريقة الباردة المشهورة في أوروبا. حاولت أدمج بين الثقافات الثلاثة لحتى أطلع بمنتج بيلبي حاجات المجتمع السوري، المجتمع التركي، والمجتمع الأوروبي. الحمد لله كانت علامتي في مشروع التخرج علامة كاملة، وهي نقطة قوة أجتني لحتى استمر في مشروعي. الفرق بين الصابون الحلبي والصابون التركي وطريقة صناعة الصابون بأوروبا أنه الصابون الحلبي بيكون المادة الأساسية فيه هي صابون الغار. بتركيا كان التركيز أكثر شيء على زيت الزيتون، في أوروبا استخدام زيت جوز الهند وزيت الخروع هو الأساسي في مكونات الصابون. أنا عملت الفورميلا تبعيتي أنه أنا دمجت بين زيت الغار مع زيت الزيتون مع زيت جوز الهند مع زيت الخروع، وعملت منتج بيجمع بين كل المكونات اللي بيحتاجها كل مجتمع وثقافته. في بداية المشروع كان في شركة تركية شافت نتائجي في الجامعة فحبت تعطيني قسم كامل إلي بشكل خاص، ويعني حتى أبدأ أصنع فيه المنتج. وبدأت فيها تقريبا لمدة سنتين، و بتشكروا ان هن يعني كانوا الدعم الاساسي لي بدون اي مقابل، اعطوني المكان لمده سنتين. بعدها الحمد لله طور الشغل واخذت معمل خاص فيني، وبالترويج على السوشيال ميديا وانطلاقتنا الحمد لله في بدانا عقود مع شركات تركيه موجوده باوروبا وموجوده بتركيا، باذن الله راح يكون القادم موجود في بلدنا الحبيب بعد ما الله اكرمنا بالتحرير. وإن شاء الله رح ننقل هذا المنتج لسوريا ليكون مكان تصنيعه الأساسي هو سوريا، وينطلق لكل دول العالم.

0: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
1: كيف تجسد الفساد في هذا الملف، ملف النفط آنذاك؟
0: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جداً. بالمناسبة شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا، مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
1: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
0: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عملياً، فمن هون يبدأ.
1: لحظة من فضلك، الفساد

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الاحتلال الإسرائيلي يضع أسلاكا شائكة على بعد 150 مترا عن السياج الفاصل من الجولان المحتل، ويطلق سراح شاب بعد اختطافه فجر اليوم. الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعلن عن تفاؤله بإمكانية استعادة قطاع الطيران في سوريا دوره ومكانه، ويؤكد أن الدعم الدولي جاهز بمجرد توفر الظروف القانونية. وزير الاقتصاد يؤكد انفتاح سوريا على شراكات والاستثمار مع تركيا، وأنقرة تسعى لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار. جيش الاحتلال يعلن إصابة 48 عنصرا خلال معارك جنوبي لبنان في الأيام الخمسة الماضية، ورئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد استمرار العمليات ضد حزب الله.

قال مراسل تلفزيون سوريا إن عناصر الاحتلال الإسرائيلي قامت بوضع أسلاك شائكة على بعد 150 متراً من السياج الفاصل بين الجولان المحتل داخل الأراضي السورية.

0: كما أفاد مراسلنا بالسياق بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح شاب كان قد اختطفه من مزرعة أم اللوقس بريف القنيطرة خلال توغله في المنطقة فجر اليوم. هذا ويأتي ذلك في ظل تكثيف الاحتلال توغلاته في المنطقة وتكرار اقتحاماته لريف القنيطرة ومداهمة مناطق مختلفة واختطاف شبان من أهالي المدينة. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد، أهلا ومرحبا بك محمد. بداية، ماذا نعرف عن عملية وضع الأسلاك الشائكة داخل الأراضي السورية وما قام به الاحتلال الإسرائيلي؟ أين تقع هذه المنطقة المستهدفة تحديدا؟
1: نعم جمال، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بوضع شريط شائك على الطريق الواصل أو عفوا غربي الأراضي الزراعية المتاخمة لبلدة الرفيد أو جنوب بلدة الرفيد تحديدا. تم يعني وضع هذا الشريط الشائك بالقرب من الأراضي الزراعية، يبعد عن الشريط الحدودي الرئيسي مسافة تصل إلى 150 متر تقريبا. يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بوضع هذا الشريط الشائك، ربما هو يعني شريط محاذي لخط وقف اطلاق النار، وهو يعني مسافه امان جديده او طوق امني جديد يقوم به جيش الاحتلال الاسرائيلي بوضعه، مشابه لخط صوفا 53 الذي بدا العمل عليه حاليا، وصنف العمل عليه حاليا في ريف القنيطرة الاوسط من جهه بلده بريقه. ربما يصل هذا الطريق صوفا الى هذا الشريط ريثما، يعني يتم وضع هذا الشريط ريثما يتم العمل على طريق صوفا ومنع وصول المزارعين ومربين مواشي الى خط وقف اطلاق النار والى المنطقه يعني التي يمنع للمزارعين ومربي المواشي من الوصول اليها. وجيش الاحتلال الاسرائيلي يحاول يعني منعهم عبر وضع هذا الشريط الشائك الذي يتم وضعه حاليا جنوب غرب بلده الرفيد بالقرب من الاراضي الزراعيه.
0: القوات الاسرائيليه محمد، هل ما زالت موجوده في المنطقه ام انها انسحبت بعد عمليه يعني ووضع الاسلاك الشائكه في هذه المنطقه؟
1: نعم جمال، بالفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بوضع هذا الشريط الشائك وعاود يعني الانسحاب إلى داخل الجولان المحتل، ربما يعمل لمدة 3 أو 4 ساعات وبعد ذلك ينسحب باتجاه الشريط الحدودي. يتم وضعه يعني على عدة مراحل، على عدة يعني فترات وبأوقات مختلفة، تدخل دورية من جيش الاحتلال الإسرائيلي معها أيضا عمال مدنيين يقومون بوضع هذا الشريط الشائك ثم يعودون الدخول إلى الجولان المحتل.
0: نعم، طيب محمد، ماذا عن الشاب الذي اختطف من مزرعة أم اللوقس ويعني عملية الإفراج عنه؟
1: نعم جمال، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن قام اليوم بمداهمة قرية أم اللوقس بريف القنيطرة الجنوبي واعتقل شاب في ساعات الفجر الأولى، اليوم يعني بعد هذه الساعات يعني بعد ما يقارب أكثر من 15 ساعة تم الإفراج عن هذا الشاب الذي تم اعتقاله يعني للمرة الثانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. تم الإفراج عنه منذ قليل أو منذ ساعات تقريبا، لم يعرف ما سبب الاعتقال ولم يعني نصل إلى هذا الشاب، لكن بشكل عام يعني للمرة الثانية يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال هذا الشاب والإفراج عنه بدون معرفة ما سبب أو الذريعة التي دخل بها جيش الاحتلال لاختطاف هذا الشاب. لكن الذرائع مختلفة، أما الانتماء لحزب الله وإيران أو تصوير دوريات جيش الاحتلال الإسرائيلي أو الحيازة على السلاح، لكن بعد التأكد من هذه يعني عدم اتصاله بهذه المجموعات أو يعني إثبات هذه المعلومات عليه يتم إطلاق سراحه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: أشكرك جزيل الشكر محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. عقب سقوط نظام المخلوع، صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق الاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المدى الآتي نتوقف عند أبرز التحركات الإسرائيلية في المنطقة.
2: في 8 من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلو متراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: أعرب المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش عن تفاؤله بإمكانية استعادة قطاع الطيران السوري دوره ومكانته، مشيرا إلى أن إزالة بعض العقوبات المفروضة تمثل خطوة أولى نحو هذا الهدف. أكد والش في تصريح لصحيفة العرب الجديد أن الدعم الدولي جاهز بمجرد توفر الظروف القانونية اللازمة، كما أوضح أن الأمر يعد مسألة وقت قبل أن تشهد سوريا عودة صناعة الطيران وليس فقط شركات الطيران. وفي السياق شدد على أن عودة قطاع الطيران إلى نشاط الطبيعي يتطلب تكاملا كاملا مع المنظومة العالمية، موضحا أن ما يمكن أن يتم تقديمه هو توفير القدرة على المشاركة في أنظمة التخليص الجمركي والملاحة الموحدة وضمان الربط التشغيلي مع بقية شركات الطيران العالمية. أرحب بضيفي سامح عرابي، معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد سامح. دعني بداية أبدأ معك بالأولويات التي يجب العمل عليها اليوم بعد رفع العقوبات لإعادة بناء قطاع الطيران واستعادة حضوره على المستوى الدولي.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا فيك وبالسادة المشاهدين. طبعا أنت بتعرف أنه نحن بقطاع الطيران عانينا من فترة كتير طويلة، من أهم عقبة بالنسبة لنا هي كانت رفع العقوبات. طبعا رفع العقوبات هي خطوة جيدة جدا، ولكن هي كانت بداية الطريق لنقول إعادة إحياء منظومة النقل الجوي في سوريا. طبعا نحن عنا كتير من التحديات حاليا وكتير من الأولويات. هي أول شيء نحن إعادة دمج سوريا فعليا مع المنظمات العالمية هي أهم الأولويات بالنسبة لنا، وفي أولويات كثيرة إذا فينا نتحدث عنها نقول أنه الأولوية الأولى هي ربطها بالقطاعات العالمية مثل إيكا والأيادة. طبعاً مستر والش بهذا التصريح نحن التقينا معه أكثر من مرة، وخلينا نفصل ما بين المنظمة العالمية للطيران المدني الإيكا والمنظمة الدولية للنقل الجوي اللي هي الأيادة. طبعاً هذا الشيء سواء ك نواقل وطنية أو كهيئة عاملة الطيران المدني، إحنا أخذنا هاي الخطوات من بداية التحرير تقريبا، ونحن مشينا فيها خطوات كتير طويلة. نعم. وشاركنا بأكثر من برنامج بهذا الشأن.
0: في هذه النقطة بالتحديد سيد سامح، اليوم ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان استدامة يعني هذا التعافي عدم الاكتفاء بأي إجراءات مؤقتة؟
3: طبعا سؤال جيد جدا. ضمان الاستدامة بتحقق بصراحة أهم شيء هو بناء مؤسسات وأنظمة تقدر تخدم هاي المؤسسة على المدى الطويل، أنظمة قوية وليست عبارة عن حلول مؤقتة. طبعا مشان هيك الهيئة العامة للطيران المدني اليوم بتركز على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالتدريب، هذا شيء كثير مهم، وتحديث التشريعات الحالية وربطها مع المعايير الدولية سواء عن طريق المنظمات الدولية مثل الإيكاو أو الإياتا. كمان أنه لازم نتعاون مع هاي المنظمات لأنه هي الدليل، هي نحن كهيئة عامة للطيران المدني موجودين تحت مظلة الإيكاو. وأهم شيء وأهم خطوة قمنا بها هي أنه الإيكاو حالياً الاتصال معهم بشكل كتير موجود، وسوريا شاركت ببرنامج No Country Left Behind اللي هي برعاية المنظمة الدولية للطيران المدني. قاموا بزيارة مبدئياً لسوريا وعملنا ريسك أسسمنت يعني بالفترة الماضية، وإن شاء الله بداية الشهر القادم رح يجوا على أرض الواقع لحتى سوريا تبدأ بشكل فعلي وبشكل لنقول رسمي ببرنامج No Country Left Behind. وهذا الشيء أكيد رح يأخذ وقت شوي لحتى ما بين ترجع سوريا تتعافى من هذا الموضوع. أنا دائما كنت أقول التعافي في قطاع الطيران هو ليس فقط الأموال والبنية التحتية، ولكن التنظيمات التشريعية هي أكبر عائق واللي بتأخذ وقت كتير كبير.
0: طيب اليوم سيد سامح، ما هي أبرز التحديات الفنية والقانونية وحتى التشغيلية دعنا نقول التي ما زالت تواجه قطاع الطيران؟
3: صراحة يعني هلا هي أكبر التحديات لنقول هي تحديات طبيعية لأي قطاع بمر بمرحلة إعادة تأهيل بعد سنوات من الخراب والتدمير والعزلة. في عندك المستوى القانوني له آثار كتير كبيرة اللي هي العقوبات، نحن نقول عم نشتغل عليها بشكل كتير كبير. يعني هلا منقول إدراج العقوبات أسهل بكتير من رفع العقوبات عم ياخذ معنا كتير الوقت، وعم نحاول نتواصل بشكل مباشر مع كل المنظمات والشركات اللي هي عم تكون عائق أمام التطوير سواء من شراء المعدات الملاحية، شراء الطائرات إلى آخره. طبعا رفع المستوى الفني والتشغيلي هذا الشيء كمان صار له أكثر من سنتين إحنا شغالين عليه، عم نحاول نطور الأنظمة الملاحية، وهذا الشيء طبعا عم نشوفه ملموس على أرض الواقع. كمية الحركة الجوية فوق الأجواء السورية زاد بشكل كتير كبير الحمد لله، ولسه هاي الأرقام رح تتضاعف أكثر مع الأشهر القادمة لما عم نرفع المستوى التشغيلي، المستوى الأنظمة الملاحية، مستوى التدريب لدى المراقبين الجويين. كمان بلشنا نكسب ثقة شركات الطيران اللي بلشت تطير لأول مرة فوق الأجواء السورية. طبعا يعني نحن كنا الأرقام الماضية كلكم شفتوا المستوى الكبير اللي وصلنا له على مستوى المنظومات الملاحية. طبعا شغل جبار للشباب الموجودين عندنا بالهيئة العامة للطيران المدني سواء القانونيين او على قسم الملاحه الجويه لرفع هاي الوتيره لمستوى عالي. طبعا هاي المشاريع استراتيجيه كثير كبيره، نحن لسه في المشاريع الطويله الامد اللي هي تطوير المطارات. نحن نشوف مطار دير الزور ان شاء الله قاب قوسين او ادنى على انه نفتتحه قريبا، يليه مطار القامشلي ان شاء الله، بعدين مطار اللاذقيه على هذا المستوى. بعدين المشاريع الكبيره جدا هي تطوير مطار دمشق الجديد ومطار حلب يليه ان شاء الله.
0: طيب يعني دعني أختم معك سيد سامح بما يتعلق بالبنى التحتية للمطارات اليوم، ما مدى جاهزية المطارات السورية لاستقبال زيادة محتملة في حركة الطيران خلال الفترة المقبلة؟
3: هلا بصراحة نحن في بعض الأوقات وصلنا للذروة، يعني مطار دمشق ببعض الأحيان ومطار حلب يوصل للذروة، ولكن في لسه مجال أنه نستقبل شركات جديدة. على سبيل المثال اليوم مثلا خطوط بيجاسوس نزلت لأول مرة بمطار حلب بعد غياب طويل، ولسه قادرين على استيعاب رحلات أكبر ضمن لنقول فتحات زمنية محددة. ولكن برجع بقول التحديث وزيادة الرحلات عم يكون تصاعدي وبشكل سريع بيتوازى كل ما نحن عم نقدر نقوي المنظومة الملاحية ونقوي البنية التحتية بالمطار، عم نقدر نستوعب شركات أكبر. في شركات أكبر رح تجي هلأ حاليا على مطار دمشق ومطار حلب إن شاء الله، من شركة الاتحاد الكويتية، شركة بيجاسوس، وشركات إن شاء الله إن شاء الله لنقول حتى التشغيل إلى أوروبا قد يكون قريب جدا إن شاء الله.
0: أشكرك جزيلا الشكر سامح عرابي معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، كنت معي من دمشق.
3: شكرا.
0: قال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار إن دمشق تتطلع للارتقاء بالتعاون الاقتصادي مع تركيا إلى مستوى أكثر شمولا واستراتيجية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يمتلك إمكانات كبيرة للنمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة. وأكد الشعار بحسب وكالة الأناضول أن تعزيز النمو الاقتصادي في سوريا سينعكس إيجابا على الاقتصاد التركي أيضا، نظرا للعلاقات التكاملية التي تربط البلدين، مشددا على أن الهدف الأساسي يمتد إلى بناء شراكات اقتصادية قادرة على دعم التنمية والاستقرار في المنطقة. هذا وتأتي تصريحات شعار خلال قمة الأناضول لاقتصادات المدن في ولاية غازي عنتاب التي انطلقت اليوم، حيث تناقش ملامح المرحلة المقبلة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وتركيا. بدوره قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن بلاده مستعدة لفتح منفذ صيبين القامشلي وأنها قد أبلغت الجانب السوري بذلك، مضيفا أنه سيتم افتتاح معبر إصلاحية لسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب وسوريا قريبا. وبيّن بولات خلال قمة اقتصاديات المدن بيّن أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، والهدف القادم هو 5 مليارات، على أن يرتفع إلى 10 مليارات بحلول مطلع العقد الرابع من القرن الحالي، مشيرا إلى أن جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك وغيرها من المؤسسات بدأت بافتتاح فروع لها في سوريا. بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوحي الماز خلال القمة إن تركيا هي بوابة سوريا إلى الأسواق العالمية وأوروبا، وإن سوريا ممر لوجستي استراتيجي لتركيا يمتد إلى الشرق الأوسط والخليج العربي. هذا ودعت رئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين إلى إعادة إحياء سكة حديد الحجاز وتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا. خلال مشاركتها في قمة الأناضول لاقتصاديات المدن، أكدت شاهين وجود فرص كبيرة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مشددة على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة وتطوير مشاريع الربط والنقل، مشيرة إلى أن العالم تجاهل المأساة الإنسانية التي شهدتها سوريا خلال سنوات الحرب. طرحت دراسة جديدة صادرة عن معهد نيو لاينز رؤية جيوسياسية واقتصادية تقوم على تحويل سوريا وتركيا إلى ممر رئيسي لإعادة توزيع الطاقة عبر مشروع مبادرة البحار الأربع الذي يربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود ضمن شبكة متكاملة من خطوط النفط والغاز والبنية التحتية العابرة للحدود.
4: من قلب الجغرافيا الاستراتيجية تبرز رؤية جديدة لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية. دراسة صادرة عن معهد نيو لاينز ترى أن سقوط نظام الأسد نهاية 2024 فتح فرصة لتحويل سوريا من ساحة صراع إلى ممر يربط الخليج وآسيا الوسطى بأوروبا. المبادرة المعروفة باسم البحار الأربعة تهدف لربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود عبر شبكة ضخمة من خطوط النفط والغاز مروراً بسوريا وتركيا نحو الأسواق الأوروبية، مستفيدة من أكثر من 6000 كيلومتر من البنية التحتية القائمة لتقليل الكلفة وتسريع التنفيذ. وتشير الدراسة إلى خطوات أمريكية عملية تشمل تخفيف العقوبات وإعادة ربط البنك المركزي السوري بالنظام المالي العالمي، في حين أعاد المبعوث دومباراك إحياء فكرة المبادرة كبديل للممرات البحرية المهددة في هرمز والبحر الأحمر.
5: تشكل سوريا
4: وفي قمة الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا طرح الرئيس أحمد الشرع المبادرة مؤكدا هدفها تحويل سوريا إلى ممر آمن يربط آسيا الوسطى والخليج بالقارة الأوروبية. اقتصادياً قد تحقق سوريا من 8 إلى 12 مليار دولار سنوياً من الإنتاج ورسوم العبور، بينما تمثل المبادرة أيضاً ساحة نفوذ جيوسياسي بين الغرب وروسيا والصين، وتشكل رداً غربياً على تمدد مبادرة الحزام والطريق الصينية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. الدراسة وضعت خارطة طريق واضحة تقوم على اعتبار المبادرة أولوية استراتيجية عام 2026 وعقد المنتدى التأسيسي لها في إسطنبول اتحاد للبنية التحتية وجذب استثمارات تصل إلى 30 مليار دولار وصولاً إلى تشغيل الممرات الأربعة بالكامل بحلول عام 2035 لرميل من النفط وعشرات مليارات الأمتار المكعبة من الغاز وربط الخليج العربي ببحر البلطيق بأول شبكة طاقة قارية متكاملة. وأمام هذه المعطيات السؤال اليوم لم يعد إن كانت سوريا ستصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، بل من سيملك مفاتيح هذا المركز الجديد، ومن سيرسم خرائط النفوذ المقبلة في الشرق الأوسط؟
0: وفي ظل التحولات الإقليمية المتسارعة، عاد مشروع البحار الأربع بوصفه أحد الرؤى المطروحة لإعادة رسم خرائط الطاقة والتجارة في المنطقة، تحويل الموقع الجغرافي لسوريا وتركيا إلى حلقة وصل بين الخليج العربي والبحر المتوسط وبحر قزوين والبحر الأسود من خلال شبكات أنابيب وطرق تجارية تعزز نقل الطاقة والتجارة عبر طرق آمنة وغير تقليدية. تفاصيل أوسع في هذه المادة.
5: البحار الأربعة مشروع طرحه الرئيس التركي السابق عبدالله جول عام 2009 وأعاده إلى الواجهة مؤخرا المبعوث الأمريكي توم براك إثر المتغيرات التي أفرزتها أزمة مضيق هرمز، يتطور الحديث عنه بعد ذلك من مجرد طرح نظري إلى خطوات عملية، حيث أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر مع نظيره التركي هاكان فيدان عن تبلور المشروع الذي قال إنه قد يحول سوريا وتركيا إلى شريان رئيسي لإعادة توزيع الطاقة بين الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود. يرتكز المشروع على إنشاء شبكة متكاملة تشمل خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز وشبكات سكك حديدية حديثة وطرق نقل بري، إلى جانب تطوير موانئ متقدمة ومراكز متخصصة للتخزين وتسهيل الطاقة، بما يعزز التكامل اللوجستي بين الشرق والغرب. ومن شأن ذلك أن يمهد لدفع دمشق وأنقرة إلى قلب معادلة الطاقة العالمية عبر تحولهما إلى مركز رئيسي إقليمي لإعادة توزيع الموارد بين آسيا وأوروبا، في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج لتأمين منافذ طاقة بديلة بالتزامن مع مساعي القارة الأوروبية إلى تنويع مصادرها وتقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية. كما يتوقع أن يسهم المشروع في إعادة تشكيل خريطة ممرات الطاقة عبر تقليص الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية، خاصة في مناطق الاختناق الجغرافي. ويمهد لهذا التوجه طرح سابق لوزارة الاقتصاد تمثل في مبادرة طرحتها في أواخر آذار الماضي، وتستهدف تطوير شبكة قطارات سريعة وأحياء أجزاء من خط سكة حديد الحجاز، إلى جانب إعادة تشغيل خطوط نفط تاريخية مثل التابلاين، وذلك في سياق استثمار التحولات الجيوسياسية والتي ظهرت نتائجها الأولية من خلال بدء تصدير الفيول العراقي عبر ميناء بانياس السوري. وفي المحصلة تراهن دمشق على ممرات الطاقة بوصفها رافعة اقتصادية واستراتيجية تتيح توليد إيرادات ضخمة عبر رسوم العبور وجذب استثمارات إقليمية ودولية وتعزيز موقعها السياسي كشريك لا غنى عنه، غير أن هذا التحول يبقى رهنا بتوفر التمويل الكافي والاستقرار النقدي والثقة الائتمانية، والأهم من ذلك توافق سياسي إقليمي ودولي يضمن استدامة المشروع.
0: بحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظير الأمريكي كريس رايت في واشنطن توسيع التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا. كما بحث وزير الطاقة محمد البشير في واشنطن فرص التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة السوري مع شركتي HKNN Energy وهيلوود بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري.
6: في مؤشر على الانفتاح الاقتصادي الدولي على المرحلة الجديدة في سوريا وتحرك حكومي متواصل لاستقطاب الدعم لإعادة الإعمار، يبحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس رايت في واشنطن سبل إشراك الشركات الأمريكية في إعادة تأهيل قطاع الطاقة والبنية التحتية دعما لمسار التعافي الاقتصادي. وكالة سانا ذكرت أن البشير أكد على بدء عمل عدد من الشركات الأمريكية فعلياً داخل سوريا، مما يعكس تزايد الثقة ببيئة الاستثمار، متعهداً بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة لضمان استدامة هذه المشاريع. من جهته أكد رايت دعم واشنطن لجهود تطوير قطاع الطاقة السورية، مشدداً على أهمية تشجيع الشركات الأمريكية على المساهمة في مشاريع التنمية المستدامة. في السياق، أعلنت وزارة الطاقة أن الوزير البشير بحث مع نظيره المصري كريم بدوي في واشنطن سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبترول والثروة المعدنية، كما ناقش الجانبان الفرص المتاحة في سوريا بمشروعات إعادة التأهيل والاستثمار والشراكات السورية المصرية. سبق اللقاءات الرسمية اجتماعات موسعة عقدها البشير مع ممثلي كبرى الشركات الأمريكية في غرفة التجارة الأمريكية، استعرض خلالها فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة واللوجستيات لإعادة تأهيل المرافق الحيوية. تطرح هذه التفاهمات تحدياً جوهرياً يتمثل في قدرة الحكومة السورية على ترجمة هذا الاهتمام الدبلوماسي إلى مشاريع فعلية على الأرض.
0: أفادت الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون استقبل المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق توم باراك. وبحسب الرئاسة الفرنسية، أكد ماكرون دعم بلاده لسيادة سوريا والعراق ولبنان، كما أكد الجانبان على رغبتهما في مواصلة التنسيق بين فرنسا والولايات المتحدة لصالح استقرار وأمن المنطقة. أعلنت وزارة الطاقة إغلاقاً كاملاً لبوابات المفيض رقم 3 وتخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية. وأوضحت الوزارة أن حجم التمريرات المائية عبر سد الفرات أصبحت نحو 700 متر مكعب في الثانية، وهي كمية المياه الممررة عبر عنفات التوليد فقط، وبذلك يكون قد تم إغلاق جميع بوابات المفيض في سد الفرات. وتواصل الكوادر الفنية والهندسية متابعة الواقع المائي على مدار الساعة وفق قول الوزارة. أعلن الدفاع المدني الاستجابة لإخماد 183 حريقا في عموم سوريا يوم أمس الاثنين، أسفرت عن 3 إصابات. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت 48 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و135 حريقا متفرقا طال المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والأسلاك الكهربائية. وبين أن الإصابات الثلاث شملت عنصرين من الإطفاء ومدنيا واحدا. تتفاقم معاناة آلاف المهجرين في المخيمات بريف إدلب إثر تراجع الدعم الإنساني وانقطاع المساعدات عن عدد من هذه المخيمات.
7: في خيمة لا تتسع إلا للبرد والحاجة، تبدأ أم محمد يومها بسؤال واحد: ماذا سنأكل اليوم؟ تجمع النايلون وبعض الخردة لتبيعها وتؤمن وجبة لأسرتها، وبين مطبخ شبه فارغ وأدوية زوج لا تقدر على ثمنها، يصبح الطعام هماً يومياً. فما يطبخ هنا لا تحدده الرغبة، بل ما تسمح به الديون ويوم العمل العابر.
8: يعني نشتغل عند المعلم، بس أجارنا رخيص، أو نلم خردقة من الشوارع ونبيع، نلم كرتون نبيع، نلم كياس نايلون نبيع، هيك يعني عايشين حياة صعبة. عايشين حياة صعبة، كبار وصغار كنا، والله حياة صعبة عايشين بالمخيم.
7: لسنوات كانت المساعدات الغذائية شريانا وحيدا لعائلات هجرت وفقدت مواردها. سلة شهرية وربطات خبز مدعومة وبعض المواد الأساسية أبقت الحياة واقفة، لكن مع تراجع الدعم وانقطاعه عن مخيمات عدة بدأت الأسر تختصر وجباتها. ففي المخيمات لا تقاس الأزمة بعدد الخيام، بل بعدد الجائعين داخلها.
9: والما عنده يبات بالأكل، ولا حبة برغل ولا حبة رز ولا حق شيء، ولا حق ربطة خبز، ولا حق عندي دواء رشتات الحزمة دي كم وحدة ما جبت دواها خالص. والدكتور يقول لي كتب لي، حتى رحت والله خطر بشيت عند الدكتور.
7: في الوقت الذي تتحدث فيه شخصيات حكومية عن توجه لإنهاء ملف المخيمات وتحويل الدعم نحو القرى والبلدات المدمرة، تبقى العائلات عالقة بين مكانين، مخيم لم يعد قادرا على إطعامها، وقرية لم تكتمل شروط العودة إليها بعد، وبينهما ينتظر المهجرون حلا يعيد إليهم القدرة على العيش لا مجرد البقاء.
10: بين خيمة يضيق فيها الطعام وقرية لم تتهيأ بعد للعودة، تقف آلاف العائلات النازحة أمام اختبار جديد. فانقطاع المساعدات لا يعني فقط غياب السلة الغذائية، بل يعني أن الجوع عاد ليكون جزءاً من يوميات المخيم. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: تعيش مخيمات ريف حلب واقعاً معيشياً صعباً مع توقف المساعدات وتراجع دور المنظمات الإنسانية، ما ترك الأهالي يواجهون احتياجاتهم اليومية بإمكانيات محدودة جداً.
11: يحاول ترميمها بعد حريق التهم أجزاءً منها. يدرك أبو عدنان على ما يبدو أن محطته في هذه الخيمة لن تكون قصيرة. العودة وفق قوله لا تعني مغادرة المخيم فحسب، بل تعني بيتا يعاد بناؤه، فرصة عمل تؤمن لقمة عيشه، خدمات أساسية تجعل البقاء هنا أي في مخيم عفرين من دون أي جدوى.
12: يعني شوفت عينك وضع شنون وحالتنا شنون، لا إغاثة لا شيء لا شيء، كل وقفوا عنا، حتى تأمين معيشتنا ما فيه. يعني إذا جيت أنا أحمل حالي وأطلع من هون أروح، لا عندي بيت أقعد فيه، لا عندي مكان أروح عليه، أروح على العالم وأقول لهم قعدوني ببيوتكم، ما في حد يقعدني ببيتي.
11: في ريف حلبة ما تزال العديد من المخيمات قائمة كما هي، يقف ساكنوها اليوم بين ناري توقف المساعدات التي كانت تسد رمقهم وعزهم عن العودة، واقع يدفعون ضريبته وحيدين وفق تعبيرهم.
13: وقعنا السيء جدا هلا، لانه من وقت التحرير وقفت المي، الخبز وقف من شيء قبل العيد 15 يوم، واقف خالص ما في دعم، ترحيل قمامة ما في طاول، فالعالم البيوت جاهزه، رجعت رجع قسم من المخيم، ما رجع الربع، والبقيه الكل موجود ما رجع، لانه ناس بيوتها على الخالص، ناس بيوتها بدها صيانه، مصدعه منهوبه.
11: غياب المنظمات الانسانيه دفع ناشطين اغاثيين في ريف حلبة لمحاوله سد الفراغ. على إعليوي واحد من هؤلاء بجهود فردية يعمل على توثيق المعاناة وتأمين ما أمكن. مبادرة لا تكفي، لكنها تبقى صرخة باسم ساكني الخيام على ما يقول.
14: يا أخوان مثل ما أننا شايفين،
15: سابقا كانت الناس يجيها كل شهر سلة إغاثية، اليوم ما في. يعني على سبيل المثال أنا عم بصور مثلا حالات كتير، يعني أحد الحالات من فترة عم بصورها أو نشرت حالتها، يعني والله يعني شيء يدمي القلب.
11: خلف كل خيمة صامدة هنا منزل لم تكتمل شروط العودة إليه هناك، في حين يبقى الأمل معقودا على الوعد الذي يردده الجميع، صفر خيمة، والذي قد تطوى فيه صفحة المخيمات نهائيا ويرجع ساكنوها إلى بيوتهم.
10: لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم وتوقفت المساعدات الإنسانية التي كانت تقيت غالبهم، أمر ضعف من معاناة ساكني الخيام الذين يقولون بأن إنهاء خيمة هنا يحتاج إلى ترميم منزلين في المناطق التي هجروا منها. لتلفزيون سوريا، إبراهيم الخطيب، ريف حلب.
0: أفاد مجلس نازحي عفرين بأنه من المقرر أن تنطلق غدا الأربعاء قافلة جديدة من نازحي المدينة في القامشلي وديرك نحو مناطقهم السكنية الأصلية بريف حلب. أوضح المجلس في تصريح لوكالة نورث بريس أن القافلة ستضم 1700 عائلة، تنقسم بين 1100 عائلة من نازحي عفرين في مدينة ديرك، ونحو 650 عائلة نازحة في القامشلي سيعودون نحو مساكنهم. وبحسب الوكالة تعتبر هذه الدفعة الثامنة من نازحي عفرين التي تغادر محافظة الحسكة باتجاه مدنهم. طرأت على أسعار المحروقات تغيرات سعرية نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة ليصل إلى 14,230. وبموجب التغييرات الجديدة بلغ سعر لتر البنزين 95 دولارا و15 سنتا، أي ما يعادل نحو 163 ليرة سورية جديدة. والبنزين وصل إلى 90 دولارا و10 سنتات، أي 156 ليرة، في حين بلغ سعر لتر المازوت 88 سنتا بما يعادل نحو 125 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي 12 دولارا ونصف ليرتفع سعرها بذلك إلى 1775 ليرة، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز الصناعي 20 دولارا أي 2840 ليرة. كشفت غرفة تجارة ريف دمشق عن خطة لإنشاء ثلاثة أسواقها الجديدة في دوما والكسوة ومحور دمشق القنيطرة بهدف تعزيز المنافسة وكسر احتكار سوق الزبلطاني. وأوضح رئيس الغرفة عبد الرحيم زيادة أن سوق الزبلطاني وحده يزود دمشق وريفها، الأمر الذي يحد من المنافسة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار إضافة إلى مشكلات الازدحام وضيق المساحة. وتتضمن الخطة إنشاء سوق كبيرة في دوما بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، وسوقا في الكسوة تضم قرية شحن متكاملة للتوضيب والتبريد والتصدير نحو دول الخليج، إلى جانب سوق ثالثة تخدم غربية دمشق والمناطق المحيطة بها. كما تشمل المشاريع إنشاء مدينة ومنطقة صناعية في غرب دمشق وسوق للمواشي يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتخفيض أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين. قال رئيس فرع مرور دمشق ثار عوير لتلفزيون سوريا إن جميع المخالفات المرورية وليس فقط مخالفة عدم ربط حزام الأمان ما تزال مطبقة وفق القانون المعتمد منذ عهد النظام المخلوع بقيمة واحدة باستثناء الدراجات النارية، وذلك إلى حين صدور قانون مروري جديد.
16: كافة المخالفات ما زالت فعالة من أيام النظام البائد حسب القانون رقم 31 لعام 2004، ما زالت كافة المخالفات سارية المفعول ومنها حزام الأمان، ولكن إعادة تنشيط أشبه بإعادة التنشيط لهذه المخالفة، والمخالفة هذه تشمل السائق والمرافق وهو غير مستثنى المرافق للتوضيح يعني، وكافة المخالفات ما زالت سارية المفعول حتى تاريخه يعني لم يتغير أي شيء في الواقع، ولكن انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة حتى تعتاد الناس على هذه المخالفات.
17: ليس فقط حزام الأمان،
16: لا، كافة المخالفات سارية المفعول، حزام الأمان، تجاوز إشارة، أي مخالفة مرورية هي قابلة للتطبيق، والجزاء المالي، والجزاء المالي محدد ب 25,000 بسوية واحدة لكافة السائقين المخالفين حتى وقتنا الحالي، طبعا بانتظار جلسات مجلس الشعب والإعلان الدستوري وتحديد يعني قانون سير جديد قابل للتطبيق يتناسب مع مختلف المخالفات وقيمها المالية.
0: تسعيد عمليات التفريخ الصناعي للأسماك حضورها في سال الغابر في حماة بعد سنوات من التراجع في محاولة لإحياء مهنة شكلت على مدى عقود مصدر رزق رئيسي لكثير من العائلات.
18: عمل دقيق وحساس، تسحب البيوض هنا بعناية، هكذا تبدأ عملية التفريخ الصناعي للأسماك في سهل الغاب. عمل شاق يتطلب خبرة ومتابعة مستمرة في كل مرحلة يمر بها. داخل هذه الحضانات المائية توضع البيوض بعد تلقيحها بانتظار تحولها إلى صغار أسماك جاهزة للتربية.
19: عملية التفريخ الصناعي ببساطة هي جمع البيوض من الإناث واستخراج النطاف من الذكور وجمع مع بعض، طبعا بتمر بعدة مراحل ومراحل دقيقة، يعني كل مرحلة بدها توقيت معين ما بيصير انه نأخره او نسبق عليه.
18: الخبرة موجودة هنا لكن الصعوبات والتحديات حاضرة أيضا. من التلقيح حتى التفريخ يواجه العاملون صعوبات كبيرة، أدوات بدائية يعتمدونها وتكاليف مرتفعة تلقي بظلالها على العمل.
20: الصعوبات هي الكهرباء، أضر شيء هي الكهرباء، ما عندنا كهرباء وما عندنا آليات حديثة مثلا حتى نشتغل فيها، كليات آليات يعني على قد الحال. إيه هاي الصعوبات. بالنسبة أول كان عندنا مثلا أخيو يعني أعداد كبيرة ناس تأخذ طلبات كتيرة، حاليا هلق يعني خف العدد كتير.
18: مهنة تربية الأسماك من المهن الأساسية في سهل الغاب، واجهت صعوبات كبيرة وخطر الاندثار خلال حقبة النظام المخلوع. اليوم تحاول النهوض واستعادة حضورها رغم التحديات.
17: من هذه الحضانات تبدأ الحكاية. آلاف صغار الأسماك تنتج هنا ضمن عملية التفريخ الصناعي تمهيدا لنقلها إلى أحواض التربية. مهنة تواجه تحديات كثيرة لكنها ما تزال ترتبط برزق مئات العائلات في المنطقة. على أسوأ التلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: وصلت إلى منفذ نصيب الحدودي بريف درعا دفعة تضم 350 حاجا سوريا قادمين من المملكة العربية السعودية عبر مطار الملك علياء الدولي. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للطيران المدني بعد إغلاق مؤقت للممرات الجوية وإيقاف العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي.
21: 350 حاجا يدخلون الآن إلى الأراضي السورية عبر منفذ نصيب الحدودي قادمين من المملكة العربية السعودية عبر مطار الملكة علياء ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الهيئة السورية للطيران المدني. هؤلاء 350 يضافون إلى 700 حاج دخلوا إلى الأراضي السورية فجر هذا اليوم ليصل العدد إلى 1050 حاجا، ويصل عدد الحجاج العائدين إلى سوريا لأكثر من 2500 حاج، ويتبقى حوالي 22 ألف حاج ضمن الأراضي السعودية. هذه الحملة المؤلفة من 350 شخص سوف يتم نقلهم إلى محافظة حلب عبر باصات وحافلات تم تأمينها من قبل إدارة الحج السورية، وتتم عمليات الختم بشكل سريع لهؤلاء الحجاج وتيسير أمورهم. وأيضا كانت الهيئة السورية للطيران المدني قد أعلنت عن انتهاء الإجراءات الاحترازية، وبحسب مصادر في إدارة الحج والعمرة السورية فسوف يتم عودة الحجاج أو البدء بعودة الحجاج إلى مطار دمشق الدولي اعتبارا من يوم غد. أي يوم غد سوف تتوجه رحلات من المملكة العربية السعودية إلى مطار دمشق الدولي بشكل مباشر. حسام سالم، تلفزيون سوريا، من منفذ نصيب الحدودي.
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ دخول 206 ألاف مواطن إلى سوريا عبر مختلف المنافذ الحدودية في ظل تطبيق قرار إعفاء السيارات من رسوم الدخول بين 18 و31 من أيار الماضي. وأوضحت الهيئة في منشور لها على صفحتها في الفيسبوك إن عدد القادمين عبر المنافذ الحدودية مع لبنان بلغ نحو 88 ألفا، ونحو 57 ألفا عبر المنافذ مع الأردن، و55 ألف مواطن عبر تركيا، إضافة إلى أكثر من 2200 عبر منافذ العراق. كشفت دراسة العنصرية داخل المؤسسات الحكومية في ألمانيا عن تعرض فئات عدة من الأجانب واللاجئين خاصة المسلمين والغجر لممارسات تمييزية وسوء معاملة في بعض الدوائر الرسمية. ووفقا لتقرير نشرته قناة شمال ألمانيا، فإن الدراسة أظهرت تفاوتاً واضحاً في معاملة اللاجئين السوريين مقارنة باللاجئين الأوكرانيين. وأوضح التقرير أن المسلمين والغجر هم الأكثر تعرضاً للعنصرية. ففي استطلاع إلكتروني شمل مسلمين متدينين، أفاد 80% من المشاركين بأنهم تعرضوا للتمييز مرة واحدة على الأقل. كما ذكر التقرير أن ما يقرب من نصف الذين تعاملوا مع مكاتب العمل والدوائر الاجتماعية ودوائر الأجانب تعرضوا لعنصرية معادية للمسلمين. أصدرت كل من فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج بيانا مشتركا أعلنت خلاله فرض عقوبات على عدة مسؤولين إسرائيليين بسبب الاستيطان والعنف في الضفة الغربية. وشملت العقوبات بحسب البيان وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش وأربعة مسؤولين آخرين و21 مستوطنا. وأوضح البيان أن من ضمن العقوبات منع دخول من شملته العقوبات إلى أراضي تلك الدول. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقتل 136 من موظفي الأمم المتحدة في أثناء الخدمة العام الماضي، بينهم 80 موظفا في قطاع غزة. وأوضح غوتيريش أن 80 من القتلى كانوا يعملون لدى الأونروا في قطاع غزة في حصيلة تفوق ما فقدته المنظمة في أي نزاع أو كارثة أخرى بتاريخها. وأضاف أن بعض الموظفين قتلوا مع عائلاتهم في منازلهم أو أماكن لجوئهم، بينما قتل آخرون في أثناء العمل في المكاتب والملاجئ والمجتمعات التي كانوا يخدمونها. وأكد غوتيريش أن استهداف موظفي الأمم المتحدة وعناصر حفظ السلام والعاملين الإنسانيين بشكل يشكل انتهاكا للقانون الدولي. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 48 ضابطا وجنديا خلال المعارك في جنوب لبنان خلال الأيام الخمسة الماضية، وأضاف أن إجمالي الخسائر منذ تجدد القتال في لبنان مطلع أذار بلغ 30 قتيلا وأكثر من 1200 مصاب، بينهم 75 إصابة خطيرة. قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن محاولة إيران فرض معادلات جديدة ستفشل، معتبرا أن الضربة الأخيرة كانت تمهيدا لهجوم أشد وأوسع. أكد أن استمرار العملية ضد حزب الله وتعميق الأضرار، مشيرا إلى بقاء الجيش في حالة تأهب واستعداد لتوجيه ضربات إضافية قوية لإيران عند الحاجة. أرحب بمراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري، أهلا ومرحبا بك ريم. ما تفاصيل المعطيات التي أعلنها الجيش الإسرائيلي بشأن خسائره خلال الأيام الأخيرة في جنوب لبنان؟
1: نعم جمال، هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي أن خسائره منذ بداية هذا القتال والحرب مع حزب الله في الجنوب اللبناني منذ مطلع آذار الماضي حتى هذا اليوم 30 جندي قتيل، بالإضافة إلى مئات الإصابات من الجنود. قبل أيام كان هناك أيضا عشرات الإصابات نتيجة المسيرات المفخخة التي يطلقها حزب الله، وأيضا الصواريخ والقذائف الصاروخية من ضمنها قذائف الهاون أيضا على تجمعات جيش الاحتلال. لكن التصعيد الإسرائيلي اللافت في الأمر أنه ما زال متواصلا جمال في الجنوب اللبناني، الغارات مكثفة، وتصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير اليوم تؤكد المؤكد والذي تؤكده إسرائيل دائما بأنها لن تنسحب من الجنوب اللبناني وستواصل ما تسميه العمليات العسكرية في الجنوب من أجل القضاء على جميع البنى التحتية التابعة لحزب الله على حد وصفها. وأيضا ما زالت هناك إخلاءات للسكان أبرزها واللافت في الموضوع أيضا ما أصدرته اليوم أو ما أصدره الجيش الإسرائيلي اليوم لسكان مدينة صور والمخيمات التي في محيطها من إنذارات للإخلاءات الفورية، لأن الجيش سوف ينفذ غارات وهو نفذ فعليا مكثفة في هذه المناطق. إذن نتحدث عن عمليات عسكرية متواصلة، كما قلت إيال زمير أكد أن هذه العمليات سوف تستمر وبأن الضربة التي قامت بها إسرائيل على إيران هي كانت فقط مجرد البداية وأنها كانت تحضر لسلسلة من الأهداف والهجوم الكبير على طهران وعلى إيران بشكل عام، وأن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد في أي لحظة من أجل القيام بهذه الغارات على جميع الجبهات سواء في الجنوب اللبناني أو حتى في إيران، وأنها سوف تستمر في غاراتها بما يشمل الضاحية الجنوبية لبيروت في حال قام الحزب بإطلاق أي من القذائف الصاروخية أو المسيرات على الأراضي الإسرائيلية كما يقول. وأيضا هذا اليوم كان هناك عملية اشتباك مسلح كما وصفتها وسائل الإعلام العبرية لمسلح تسلل إلى داخل المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني وقام بإطلاق النار على الجنود الإسرائيليين، لكن رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار عليه وقتله، وبالتالي جرى عملية تمشيط واسعة للمنطقة خشية أن يكون هناك متسللين آخرين دخلوا إلى المنطقة هذه. نتحدث إذن هنا عن تصعيد متواصل من قبل الاحتلال، وخاصة بعد الحديث عن وقف لإطلاق النار. إسرائيل ترفض تماما المعادلة التي تريد إيران فرضها وهي أن تربط الجبهة اللبنانية بالمفاوضات التي تقوم بها الولايات المتحدة مع إيران، وبالتالي هي تقوم بهذا التصعيد المتعمد.
0: أشكرك جزيلا شكر ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: هل نعترف اعترافات اليوم؟
2: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
1: والنعم،
2: فخرجت صرخت أنا حر حقي بالنص الدستوري.
1: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
2: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
1: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
2: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
1: حزنتنا من البداية.
2: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي.
1: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟
2: من أين استخرجتها يا رجل؟
1: يصنعون من الحبة قبة كما يقال،
2: يعني. قبة جميلة ومن مانعها يعني.
1: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
2: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
1: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
2: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
1: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
2: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
1: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
2: إن لم يكن لمعاندي ومدللي، فلمن أسوق تغنجي
1: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.
3: كتبوا بالحريقة من

0: شخصي.
1: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق ومعتاد أنه ما عندي حقوق عملياً، فمن هون يبدأ.
0: لحظة لحظة، من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
1: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جداً، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر، فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحجاني يما الجسير لما تلاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

مساء الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول دراسة تتحدث عن تراجع نشاط تنظيم داعش في سوريا بشكل كبير، بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية القبض على 235 شخصا بينهم 37 أجنبيا وتفكيك 7 خلايا مرتبطة بالتنظيم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. نناقش في محورنا الثاني إعلان هيئة التخطيط والإحصاء بدء مسح جديد لتقييم الأمن الغذائي في سوريا، فما مدى قدرة الهيئة على إجراء إحصاء كهذا في ظل ظروف سوريا الحالية؟ في المحور الثالث نناقش حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موافقة الرئيس أحمد الشرع للتعاون بشفافية كاملة بهدف توضيح ملفات الضمانات المتعلقة بالأنشطة النووية السابقة في سوريا وحلها وإغلاقها، وعزم الوكالة على استئناف عملها في موقع دير الزور. أما في محورنا الأخير فنناقش المباحثات التي أجراها وزير الطاقة السوري محمد البشير مع نظيره الأمريكي وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة، وذلك على هامش مشاركة دمشق في المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن. مرحبا بكم.

0: أعلنت وزارة الداخلية حصيلة عملياتها المشتركة مع جهاز الاستخبارات العامة ضد تنظيم داعش خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي أسفرت عن توقيف 235 متورطاً وتفكيك 7 خلايا في عدة محافظات وإحباط 7 عمليات للتنظيم، في حين أشارت دراسة صادرة عن معهد الشرق الأوسط إلى تسجيل تراجع تاريخي في نشاط التنظيم في سوريا.
1: بعدما كان يشكل هاجساً لسوريا وجوارها وتهديداً للعالم بأسره، تنظيم داعش بات اليوم في حكم الماضي جزئياً، حيث شهدت نشاطاته تراجعاً غير مسبوق وسط ملاحقة متواصلة من قبل وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة في سوريا. رسمياً تعلن وزارة الداخلية حصيلة عملياتها المشتركة مع جهاز الاستخبارات العامة طوال الأشهر الثلاثة الماضية، التي أسفرت عن توقيف 235 شخصاً على صلة بالتنظيم وتفكيك 7 خلايا وإحباط 7 عمليات كان التنظيم بصدد تنفيذها في مواقع متفرقة من البلاد. وقد توزعت الخلايا المفككة على دير الزور وحمص ودمشق وحلب وحماة، بينما كان من بين الموقوفين 37 أجنبياً، بالإضافة إلى ضبط معدات تفجير وأسلحة وآليات وإلكترونيات كانت مسخرة للغاية نفسها. وبحسب دراسة لمعهد الشرق الأوسط، فإن هجمات داعش تراجعت بنسبة 17% بين كانون الثاني ونيسان الماضيين إثر دمج قسد، كما انخفضت بنسبة 67% إضافية بعد انسحاب القوات الأمريكية بين نيسان وأيار، بينما كانت الهجمات التي نفذها التنظيم في أيار هي الأقل بمعدل 8 هجمات فقط، أوقعت 4 قتلى مقارنة ب29 هجوماً أوقعت 15 قتيلاً شهرياً كمتوسط عام في 2025. الدراسة أشارت أيضاً إلى تسجيل أدنى مستوى تاريخي لهجمات داعش، وأشارت أيضاً إلى تراجع قدرة التنظيم على التجنيد وحرية الحركة وتنفيذ العمليات، بالإضافة إلى نجاح العمليات الأمنية ضد قياداته. في هذا الوقت تؤكد دمشق باستمرار لجوارها والعالم جدية التعامل مع التهديدات الأمنية وعدم السماح بتشكيل أي حالة فوضى أو منطلق تهديدات لدول الإقليم أو العالم،
2: إلا أنها وفي العقود الأخيرة ابتليت بطغمة فاسدة مجرمة.
0: انضم إلينا الآن عبد الله النجار الباحث في الشأن الأمني والسياسي من دمشق، عبد الله الحمد الخبير في الجماعات الإسلامية من دمشق أيضا، مرحبا بكما. أستاذ عبد الله الحمد، مطلع العام الحالي حذرت الولايات المتحدة والاستخبارات الأمريكية تحديدا من تنظيم داعش وإعادة بناء صفوفه، لكن ما تقوله المادة في معهد الشرق الأوسط بأن هجمات التنظيم تراجعت خلال هذا العام، ما تفسير ذلك؟
3: مساء الخير أستاذ محمد، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكريم. بالتأكيد جهود حثيثة تقدمها اليوم الإدارة السورية في دمشق لتثبت جديتها في التعامل مع هذا الملف، سيما أن دمشق وقعت العام الفائت اتفاقية الانضمام إلى محاربة داعش، واليوم الجيش العربي السوري أو الفصائل الثورية التي تكون الركيزة الأساسية لهذا الجيش هي خير من تعامل مع تنظيم داعش طيلة السنوات الماضية وألحق به الخسائر الكبيرة. لذلك يعد اليوم دخول سوريا في هذا التحالف ربما خطوة نوعية. وأيضا الشهر الفائت تحدث الأدميرال كوبر أمام البنتاغون بأن الهجمات أو حدة هجمات داعش تراجعت إلى أكثر من 70%. إذن الدولة السورية قامت بخطوات جبارة خلال الأشهر أو الأعوام الماضية. أيضا قامت الدولة السورية باستهداف بعض القيادات من بينها والي دمشق والي درعا، أيضا قامت بعمليات هامة ونوعية في مناطق ريف دمشق استطاعت بخلالها القبض على العديد من القيادات. هذا يوحي بأن جدية الدولة السورية وإعادة هيكلتها السريعة للأجهزة الأمنية وقطع الباب على المنفذ الذي كانت تحاول منه داعش، وخصوصا مع مطلع العام عندما تحدث الناطق باسم داعش أبو حذيفة الأنصاري بأنه يجب اليوم الاستفادة من التطورات أو التغييرات الميدانية والسياسية التي جرت بعد النظام البائد. إذن اليوم الدولة السورية تريد أن تلسر رسالة واضحة بأنها لا يمكن أبدا أن تتهاون في هذا الملف بأنها تقوم بجهود كبيرة وجبارة. أيضا التقرير الذي صدر بالأمس خلال الأشهر الثلاثة الفائتة عن يعني تقريبا اعتقال 237 عنصر أو 235 عنصر من تنظيم داعش من بينهم 37 مقاتل أجنبي، هذا يوحي بأن هناك أيضا فتح قنوات استخباراتية وأمنية ما بين الدولة السورية ودول الجوار للوصول إلى المقاتلين الأجانب، سيما كما قلت أن الدولة السورية اليوم لديها معلومات كبيرة ورثتها سواء كانت من النظام البائد أو بخلال فترة الثورة السورية التي قاتلت فيها هذا التنظيم المتطرف. لذلك اليوم حصيلة هذا المشهد وحصيلة هذه النتائج اليوم نرى تطورات إيجابية. أيضا نرى أن التنظيم انخفض نشاطه جدا في شهر أيار، هذا يعكس بأن التنظيم اليوم غير قادر على تبني سياسته القديمة والتي هي تعتمد على الامتداد الجغرافي واحتلال المساحات الجغرافية والانتقال إلى العمليات الإرهابية وعمليات الكر والفر، وخصوصا ضرب مكونات النسيج الاجتماعي السوري من خلال استهداف بعض المكونات السورية.
0: طيب أستاذ عبد الله النجار، كيف يمكن قراءة تراجع نشاط داعش في الأشهر الماضية في ظل متغيرات أبرزها خطوات اندماج قسد مع الحكومة المركزية، قسد التي كانت يعني الطرف المعني الأساسي في محاربة داعش سابقا، وأيضا في ظل انسحاب القوات الأمريكية من سوريا؟
4: مساء الخير أستاذ محمد لك والضيف الكريم والسادة المشاهدين. أنا أعتقد أن نشاط تنظيم داعش بدأ بالانحسار منذ تاريخ 8 ديسمبر 2024، أي منذ تاريخ اندحار نظام الأسد وانتصار الثورة السورية. خلال الفترة التالية لهذا التاريخ وحتى الآن أعتقد أننا يجب أن نميز بين مسارين، المسار الأول وهو مسار إيجابي أي مسار تنفيذي تقوم به الدولة السورية ممثلة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وقلنا سابقا ونكررها الآن أن هؤلاء الذين كانوا يقيمون في إدلب في الأجهزة الأمنية أو الاستخبارات أو الداخلية هم أمهر من يمكن له أن يتعامل ويعالج مشاكل تنظيم داعش بحكم معرفة الخلفية العقائدية لهذا التنظيم ومعرفة الآلية التي يمكن من خلالها تحييد الفواعل، ومن ناحية أخرى أن هؤلاء لديهم أيضا البنية أو الخلفية العقائدية التي تدفعهم أيضا لقتال هذا التنظيم. هذا المسار الإيجابي. أما المسار السلبي أو إذا أردنا أن نقول عنه المسار التجنيبي، فأعتقد أن رحيل نظام الأسد ورحيل الميليشيات الإيرانية ورحيل حزب الله وأخيرا انتهاء قسد كان له دور حاسم في القضاء على تنظيم داعش. باعتقادي أن هذه الفواعل الأربعة التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية، وليس باعتقادي فقط، هناك الكثير من الدراسات التي تؤيد أن هذه الفواعل كانت تعمل لمصلحة واحدة مع تنظيم داعش. هناك الكثير من العمليات التي تثبت أن النظام كان له مقاتلون ومارسوا نفس عمليات الذبح والتقتيل التي مارسها التنظيم، وهناك لقسد أيضا ومارست نفس الأعمال، وحزب العمال الكردستاني وحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية أيضا مارسوا نفس العمل، وهناك دراسات كثيرة أثبتت وبينت البراهين على أن هناك مصالح مشتركة كانت بين هذه الفواعل الأربعة في مواجهة الثورة السورية وقواها، سواء كانت قوى إسلامية أو قوى جيش حر. ولذلك أقول
0: طيب
4: أن عملية انحسار التنظيم هي ربما ظهرت الآن بشكل جلي وواضح، ولكن المتابع منذ تاريخ سقوط النظام يلاحظ أنه منذ تاريخ 8 ديسمبر انحسرت عمليات تنظيم داعش في البادية، لأنه لم يعد هناك نظام يغذيها ويعتاش عليها. لاحقا منذ انحسار قسد باتت العمليات التي ينفذها تنظيم داعش شبه معدومة، وإذا أردنا أن نبحث ربما نجد عمليات صغيرة يمكن أن يقوم بها طيب. أي شخص ويلقيها على التنظيم.
0: دعني أنقل هذه النقطة للأستاذ عبد الله الحمد، أنه تنظيم رغم تراجع نسبي في عملياته إلا أنه ما يزال حاضرا وينفذ عمليات. سؤال عن مدى تماسك هذا التنظيم، هل تغيرت استراتيجيته؟ قلت أنت أنه الآن لا يسعى إلى مسك الأرض يعني على الجغرافيا، لكن ينفذ عمليات، لديه خلايا.
3: بالتأكيد التنظيم كما قلنا بدأت الانحسار أو بدأت نهاية الخلافة منذ عام 2019، يعني عند إعلان الولايات المتحدة الانتهاء من هذه العمليات، لكن بقيت بعض الجيوب بعض القوى التي تناور والتي تحاول كما قلنا اللعب على بعض الثغرات كما تحدث ضيفك الكريم، سيما أن الخاصرة الشرقية لسوريا وحدود العراق كانت حدود رخوة بيد الميليشيات الإيرانية وبيد بعض الميليشيات التي تتبع للجيش العراقي التي تحكمها الطبيعة الطائفية، وكان من مصلحة هذه القوى حقيقة ترك بعض الثغرات الأمنية لتحريك تنظيم داعش الإرهابي لإثبات بأن هذه القوى هي تحارب الإرهاب وأعطاء ذريعة للمجتمع الدولي. بالتأكيد لا يزال التنظيم موجود، بالتأكيد التنظيم يحاول من خلال هذه العمليات اليوم الاستقطاب والتجديد لعدد من العناصر الجديدة، سيما أن هناك بعض العناصر استطاعت الفرار أثناء عملية دمج قسد وتسليم قسد للسجون من خلال بعض التراخي من بعض القادة في ميليشيات قسد. لذلك اليوم حقيقة التنظيم يجد نفسه ضمن أوراق مبعثرة ولا تتيح له التمسك بالجغرافيا، إنما العمليات الإرهابية، وهو استطاع حقيقة القيام ببعض العمليات كما قلنا التي مست المكون أو النسيج السوري من خلال مثلا تفجير كنيسة المار الياس في شهر أيار العام الماضي، أيضا تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص، أيضا القيام بعض عناصره بالتجهيز لبعض العمليات في الساحل منطقة طرطوس والتي يقطن بها عدد كبير من المكون العلوي. إذن اليوم أنا برأيي البراغماتية التي يلعب بها تنظيم داعش تقوم على عدة أسس. الأساس الأول هو الانتقال إلى عملية الكر والفر وعدم التمكن الجغرافي من أي بقعة أرض، لأنه يعرف أنه سيكون تحت مرمى نيران الجيش العربي السوري وقوات التحالف وقاعدة سنتكم، لذلك هو اليوم يسعى إلى هذه العمليات. المحدد الثاني اللعب كما قلنا على المتغيرات السياسية، وأن النظام السوري الجديد في اليوم في مرحلة بناء نفسه وبناء قواته العسكرية والأجهزة الأمنية، وهذا بحاجة إلى استجرار تكنولوجيا، بحاجة إلى صفقات تسليح، سيما أن إسرائيل يعني أوغلت كثيرا، نتحدث عن أكثر من 1000 غارة جوية على سوريا، نتحدث عن أكثر من 650 توغل بري، نتحدث عن احتلال مساحات واسعة هذه في الجنوب السوري. هذه المساحات الواسعة بالضرورة تكون هشة أمنيا، أيضا كما قلنا الجانب الشرقي، بالإضافة إلى كما قلنا بعض العناصر التي فرت. جميع هذه المكونات ضمن هذه المشهدية يحاول اليوم تنظيم داعش اللعب بهذه الأوراق، إنما ضمن إطار محدود جدا، لأنه اليوم لا يستطيع التجديد والاستقطاب من دون عمليات، لذلك يسعى إلى زعزعة الأمن خلال هذه العمليات وشق المجتمع السوري والاستثمار في التحول السياسي.
0: أستاذ عبد الله النجار، في هذا السياق يعني أنت أشرت إلى أن التنظيم ينشط في البادية كيعني خاصرة رخوة أمنيا، لكن عمليات تفكيك خلايا جرت في عدة محافظات سورية وليس فقط يعني في البادية، وبالتالي ما هي المناطق التي تمثل مساحة لانتشار عمليات التنظيم إلى حد الآن؟
4: أستاذ محمد، أنا قلت أنه حتى تاريخ سقوط النظام كان نشاط التنظيم في البادية، وكان النظام ومن خلفه حليفه الروسي يكافحون لسنوات عديدة تنظيم داعش في البادية. مع سقوط النظام انتهى تنظيم داعش في البادية، هذه حقيقة يجب أن نركز عليها. مع سقوط النظام انتهى تنظيم داعش في البادية، ومع أن الدولة السورية لم يكن لديها قوات في ذلك الوقت لترسلها إلى البادية لقتاله، كانت مهمتها الأساسية هي تأمين المدن والمناطق السكنية. لا شك أنا برأيي أن هناك، وكما تفضل الضيف الكريم، تنظيم داعش أنا في تقديري هو من البداية لم يكن تنظيم عقائدي ذا مبدأ، وإنما كان تنظيم براغماتي مصلحي يحاول السيطرة أيا كانت الأساليب. لكن باعتقادي أنه مع وصول الحكومة الجديدة إلى الحكم وجد التنظيم أن من مصلحته، أو انقطعت أيضا موارد الإمداد كما تحدثت في الفقرة السابقة، ووجد أن مصلحته اللجوء والاختباء في الأماكن السكنية، وعول أيضا على سهولة زعزعة الأمن والاستقرار لا سيما في العاصمة دمشق. لذلك نحن شاهدنا أن جل العمليات الأمنية التي نفذتها الوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية هي كانت في العاصمة دمشق، وكبرى العمليات التي خطط لها التنظيم كانت تستهدف العاصمة دمشق في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار وخلق بلبلة أمنية ربما تؤتي أكلها في لحظة ما.
0: أستاذ عبد الله، أنت أشرت إلى موضوع
4: يعني يتناغم حتى مع فلول النظام،
0: يعني أنت تشير إلى نقطة إشكالية الحقيقة، أن الجانب العقائدي ليس مهما، وهو تنظيم بالأصل معروف عنه يعني راديكالي أصولي عقائدي جدا.
4: صح.
0: وبالتالي حتى يعني حتى الحكومة الحالية أصدر بيانات يكفرها، يعني رغم أنه هي من خلفية إسلامية جهادية أيضا، لكن يعتبرهم كفار لأنهم يتعاونون مع الأمريكيين مثلا. وبالتالي يعني تبدو هذه النقطة إشكالية.
4: صحيح صحيح. الحديث سهل وإطلاق المبادئ سهل، ولكن أن تلتزم بهذه المبادئ على الأرض هنا يكمن الاختبار. نحن خلال 14 عاما الماضية كنا نشاهد مقاتلي تنظيم داعش من يستهدفون، هم لم يستهدفون النظام ولا في أي معركة، هم استهدفوا فصائل الجيش الحر، الفصائل الإسلامية التي كانت تقاتل النظام. هم حتى تجنبوا قتال قسد في كثير من من من من المراحل، وحاولوا القضاء على خلايا الجيش الحر والفصائل الإسلامية. أما قضية التكفير فهذه ربما يكتبها شخص أيضا ليس له علاقة بالإسلام. هناك الكثير من البيانات التي كان النظام يصدرها سابقا والتي ربما نقرأها الآن على بعض المواقع. طيب. ربما يكتبها شخص غير متسم دينيا.
0: اسمح لي أنقل هذه النقطة للأستاذ الحمد، لأنه اختصاصه الجماعات الإسلامية. أستاذ الحمد، ما مدى خطورة هذه النقطة؟ لأنه بالنهاية هذه الجماعات خطورتها أنها حتى لو انحسرت كسيطرة كنفوذ، لكنها تعاود الظهور بأشكال مختلفة أحيانا بسبب موضوع الاستقطاب والتجنيد العقائدي. ما رأيك يعني بهذه النقطة؟
5: بالتأكيد الارتكاز إلى نقاط عقائدية في الدعوة إلى هذا التنظيم الإرهابي هي نقطة أساسية، والجانب الإعلامي كان قوي جدا لدى تنظيم داعش، وخصوصا في سنوات 2013-2014-2015، ورأينا الكثير من الإصدارات بتقنيات عالية. لذلك اليوم هذا الترويج الإعلامي بحاجة إلى فكرة عقائدية ينطلق منها. أيضا اليوم يعني محاولة الاستثمار في مناطق التي تحدث بها ضيفك الكريم، المناطق الشرقية، وهي أساسا رخوة أمنيا لعدة أسباب، من بينها الأسباب الجغرافية، من بينها كما قلنا تهاون يعني الميليشيات الإيرانية، وكما تحدث ضيفك قوات النظام في ردع هذا التنظيم الإرهابي. الاستثمار في هذه المناطق اليوم يكون على صعيد أكبر، لأن هذه المناطق أساسا ذات تعليم منخفض، ذات وضع اقتصادي سيء، لذلك من الممكن الاستثمار في هذه العقيدة. لكن اليوم الخطورة أنا برأيي تكمن في أن اليوم البراغماتية الجديدة لدى داعش، والتي بخلالها اليوم يستطيع تعديل عقيدته كما يشاء وتجنيد الجنود وفق طرق جديدة مبتكرة. لذلك هو اليوم يسعى إلى تغيير سياساته لتتواءم مع هذه العقيدة الجديدة. بالنهاية المبدأ الأساسي هو التكفير والإرهاب والقتل ويعني الإقصاء، لكن اليوم هناك طرق جديدة يتبعها هذا التنظيم، الاعتماد كما قلنا على المتغيرات السياسية التي تحصل، أيضا وصول القوى الثورية اليوم إلى سدة الحكم وتعاملها مع بعض الدول الغربية والدول الأجنبية. هذا اليوم يحاول أن يتاجر به داعش كذريعة بأن هذه الفصائل اليوم ابتعدت عن المنهج الإسلامي واتجهت إلى المنهج العلماني. لذلك اليوم كما قلنا التنظيم يقوم بعملية تغيير كامل، سواء كان من حيث المضمون أو من حيث طريقة القتال، ويعتمد على عدة محددات. أيضا هناك نقطة تحدث عنها ضيفك الكريم وهي هامة جدا، هي دمج ميليشيات قسد. يعني أيضا عملية دمج ميليشيات قسد حتى الآن لم تكتمل بالصورة الصحيحة، سيما أن هناك بعض التيارات القنديلية المتطرفة التي تسعى إلى إفشال هذا الدمج، ولم يبقى لديها ورقة سوى ورقة تنظيم داعش. لذلك ربما اليوم لا يستبعد تماما قيام هذه القيادات من خلال بعض يعني القادة التابعين لها، أو من خلال بعض العسكريين التابعين لهم، بتسهيل بعض الثغرات الأمنية ما بين سوريا والعراق ومن مناطق الهشاشة الأمنية في هذه المنطقة. هذا لا يعني كما قلنا بصورة كاملة بأن نشاط التنظيم في المناطق الشرقية فقط، إنما أيضا كما تحدث التقرير هو في دمشق، في ريف دمشق، في حمص، في حماة، ولكن أيضا هذه المحافظات لها امتدادات مع البادية، سواء كانت ريف دمشق أو حمص. لذلك اليوم التنظيم أنا برأيي يسعى إلى التعامل ببراغماتية سياسية جديدة، ولكن وفق المنطلق العقائدي الأساسي، المنطلق التكفيري والإقصائي.
0: طيب أستاذ عبد الله النجار، يعني بالإشارة لموضوع الثغرات الأمنية، تشارلز ليستر الباحث في معهد الشرق الأوسط أشار في المادة التي يعني ذكرناها في البداية أن هناك أحياناً خلل في التنسيق بين الحكومة السورية وقوات التحالف الدولي، وأشار إلى حادثة تشير إلى ذلك، وهي قتل خالد المسعود، كان عميل مزدوج أرسلته الحكومة السورية لاختراق تنظيم داعش، لكن قتلته الولايات المتحدة في غارة أمريكية معتقدة أنه أحد عناصر التنظيم. برأيك ما سبب هذا أحيانا الضعف في التنسيق؟
4: والله هذا باعتقادي ليس ضعفا في التنسيق، ولكن هو يعني عادة طبيعية اعتادت عليها الأجهزة الأمنية أنها لا يمكن أن تكشف أسماء عملائها، وبالتالي سواء كان هذا العميل تابعا لهذه الجهة أو لهذه الجهة فغالبا الجهة الأمنية لا تكشف اسم عميلها، وغالبا ما يكون مشغله هو شخص واحد هو من يعرفه، ويمكن أن تقع هذه الأخطاء. وأعتقد أن هذا ليس ضعفا، هذا مثل في أي معركة يسقط فيها ضحايا، يسقط فيها مقاتلون يستشهدون من أجل الدفاع عن وطنهم، وأيضا في العمل الاستخباراتي أيضا هناك مقاتلون من نوع آخر يستشهدون أيضا في معركة الدفاع عن أمن بلادهم. هذا ليس ضعفا، هذا ثمن يجب أن تدفعه الأجهزة الأمنية وعملائها وعناصرها وضباطها حتى تستطيع مكافحة الخلايا الإرهابية.
0: طب أستاذ عبد الله النجار، يعني وزارة الداخلية أعلنت أنه خلال 3 شهور أوقفت 235 شخص مع داعش وفككت 7 خلايا مرتبطة بالتنظيم. إلى أي درجة يعني هذه الجهود فعلا لديها الفاعلية للقضاء على التنظيم؟
4: يعني نحن نرى أنه بالفعل، بغض النظر عن الإحصائية التي قدمتها وزارة الداخلية، بالفعل نحن خلال الفترة الماضية لم نعد نسمع عمليات أمنية لتنظيم داعش. هذا يعني أن الجهود الأمنية التي قادتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية السورية أتت أكلها، فككت خلايا قائمة، اعتقلت قادة، اعتقلت ولاة قادة عسكريين وعناصر أمنيين، وبالتالي تمكنت من تفكيك هذه الخلايا وعلى الأقل قطع التواصل وعمليات الإمداد والتواصل اللوجستي فيما بينها، وبالتالي أدى هذا إلى إخماد حركة هذه الخلايا. ولكن هذا لا يعني أننا انتهينا الآن من هذه الخلايا، هذه العناصر سوف تعود بالتأكيد خلال فترة قريبة إلى إعادة ربط نفسها مرة أخرى والقيام بعمليات جديدة. ولكن في كل الأحوال هذه العمليات لن تغير شيئا في الميزان الأمني، هي بالفعل من الطبيعي أن تؤدي إلى سقوط ضحايا، من الطبيعي أن تؤدي إلى سقوط ضحايا أيضا في الأجهزة الأمنية وفي وزارة الداخلية، مقاتلي وزارة الداخلية، ولكن في النهاية لن تؤدي إلى تغيير في الميزان الأمني القائم على أن الجيش والقوى الأمنية التابعة للدولة السورية هي التي تحكم البلاد من شمالها إلى جنوبها. أيضا يمكن أن نضيف على أسباب تراجع الخلايا التنظيم الذي بدأناه في أول الحلقة، أن بسط الدولة السورية سيطرتها حتى نهر دجلة في الشمال الشرقي أيضا كان له، وهذا ما كنا نكرره أيضا على شاشتكم الكريمة، أنه حتى نستطيع التخلص من الخلايا الإرهابية لابد للدولة السورية المتمثلة في دمشق في المركز أن تمد سيطرتها الأمنية والعسكرية من نهر دجلة شمالا وحتى السويداء ودرعا جنوبا. عند ذلك يمكن أن نسأل المسؤولين الأمنيين لماذا هذا الخلل الأمني ولماذا هذا الاختراق الإرهابي ولماذا حصل، ولكن الحمد لله أنا.
0: لكن يعني أستاذ النجار، لا يمكن يعني القيام بشيء بخطوات لتجنب وقوع ضحايا جدد؟ يعني أشرت أنت يعني ليس هناك خطر كبير لكن سيكون هناك عمليات، وبالتالي لا يمكن الوقاية من هذه العمليات أو سقوط ضحايا؟
4: نعم نعم بالتأكيد. أنا تقييمي للعمليات التي تقوم بها وزارة الداخلية هي وجهاز استخبارات، هي عمليات استباقية بكل معنى الكلمة. يعني كل هذه الخلايا السبع التي تم إلقاء القبض عليها ربما سقط في واحدة منها فقط ضحية واحدة، وباقي الخلايا تم تفكيكها بدون أي يعني حتى بدون أن تنفذ هذه الخلايا الهدف الذي قامت لأجله، وهو هذا يعني أن هناك سبق أمني تمكنت الفصائل أو الوزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات من القيام به، وهو ما يؤكد حديثنا بأن هؤلاء الذين تعاملوا مع تنظيم داعش في إدلب وقهروه وطردوه هم الأخبر بالتعامل معه الآن، لأنهم يملكون الخلفية الفكرية التي يفكر فيها هذا التنظيم، ويستطيعون تحييد مقاتليه ويستطيعون اختراقه أيضا عبر إقناع مقاتليه بأن ما يقومون به هو خطأ، وبالتالي يمكنهم التعامل بنجاح، وهو ما يمكن لأي باحث منصف أن يلاحظه على الأقل خلال 7 عمليات الماضية، أن تم تفكيك هذه الخلايا بدون سقوط ضحايا. تصور على سبيل المثال لو أن ذلك حصل في عهد النظام البائد حتى قبل الثورة، أنا أجزم بأنه كان هناك سوف يذهب في كل عملية من هذه العمليات على الأقل 5 ضحايا. طيب. ليش؟ لماذا؟ لأن النظام لن يتعامل أمنيا وإنما سوف يتعامل عسكريا مع هذه المجموعة.
0: أستاذ الحمد، ما المطلوب للقضاء بشكل نهائي على تنظيم داعش؟
5: أنا برأيي اليوم المطلوب عدة أمور. على المستوى الأول هو استجرار التكنولوجيا من خلال تعاون ما بين القوات السورية الجديدة أو الحديثة الولادة مع الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. الدولة السورية اليوم تفتقر إلى تكنولوجيا محاربة الإرهاب، إلى الأسلحة النوعية، بالإضافة إلى يعني الكثير أو الإعداد البدني والإعداد النفسي، بحاجة إلى دورات تدريبية وتأهيلية، أولا للتعامل من ناحية العمليات العسكرية كما تحدث ضيفك الكريم، ثانيا للتعامل أيضا من ناحية الإعداد النفسي وأحداث اختراق ضمن التنظيم نفسه من خلال تقديم أفكار ودحض الأفكار التي يقدمها الأفكار يعني التكفيرية والإرهابية والإقصائية. أيضا اليوم بحاجة إلى الدعم المالي، لأن الضيقة الاقتصادية أو التحول السياسي الذي مر به سوريا والإرث الثقيل الاقتصادي اليوم يخلق بيئة مناسبة للتجنيد والاستقطاب من قبل الشباب، وأن الوضع الاقتصادي السيء اليوم يدفع الكثير باتجاه ربما التطرف أو سواء كان من قصد أو من دون قصد باتجاه هذه التنظيمات الإرهابية. أيضا بحاجة إلى بعض الاتفاقيات الدبلوماسية خصوصا مع دول الجوار، سيما أن سوريا قامت باتفاقيات هامة سواء كانت مع لبنان أو مع تركيا أو مع العراق أو مع المملكة الأردنية الهاشمية. أيضا بحاجة إلى تضافر جهود عربية وأقليمية ودولية ومن الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل، لأن إسرائيل اليوم لا تستهدف فقط الأراضي إنما تستهدف الأسلحة السورية التي من الممكن استخدامها جدا في محاربة الإرهاب. وأيضا دعم الدولة السورية في المحافل السياسية وفي المحافل العالمية، وأيضا تشجيع الجمعيات ذات الصلة على العمل في سوريا. وأنا أعتقد بأن البرلمان السوري عندما يعقد حديثا أو لاحقا سيكون هناك عدة حزم قرارات بهذا الشأن، بالإضافة إلى جهود تقوم بها الدولة السورية على المستوى الداخلي سواء كان عبر التوعية عبر وزارة التربية أو عبر وزارة الأوقاف من خلال أئمة المساجد أو من خلال الشخصيات الفكرية والدينية والثقافية والقامات، بالإضافة إلى تشكيل ربما لا يستبعد تشكيل مجلس الأعيان وأهل الحل والعقد يكون من خلال الضبط والسيطرة أكثر للدولة السورية عن طريق نعم. المتنفذين اجتماعيا وسياسيا وعشائريا للوصول إلى يعني حلول تستطيع من خلالها تجفيف المنابع على داعش سواء كان التجديد البشري أو المالي أو الفكري.
0: شكرا لكما عبد الله الحمد الخبير في الجماعات الإسلامية من دمشق، عبد الله النجار الباحث في الشأن الأمني والسياسي من دمشق. فاصل قصير ونعود لنقاش ملف الإحصاء في سوريا.
6: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومن الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة والمال بيد الدولة والسلطة بيد الدولة.
7: كيف تجسد الفساد في هذا الملف؟ ملف النفط آنذاك؟
6: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا، مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
7: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
6: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
7: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
6: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟

مرحبا بكم مجددا. أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا إطلاق المرحلة العاشرة من مسح تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا لعام 2026 بالتنسيق مع المحافظات بهدف جمع بيانات ومؤشرات بشأن واقع الأمن الغذائي ومستويات المعيشة لدى الأسر السورية. وقالت الهيئة عبر صفحتها في فيسبوك إن المسح يهدف إلى توفير قواعد بيانات ومؤشرات تتعلق بالخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر، بما يسهم في تحديد الاحتياجات وبناء التدخلات والبرامج المعتمدة على الأدلة لتحسين مستويات الأمن الغذائي في البلاد. كما أوضحت أن أعمال المسح ستنطلق في 27 من حزيران الجاري وتستمر لمدة 35 يوما، داعية الأسر المشمولة إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين وتسهيل مهمتهم في استكمال الاستبيانات.

0: انضم الينا فهمي الفاعوريه معاون رئيس هيئه التخطيط والاحصاء لشؤون الاحصاء من دمشق، والمهندس الزراعي انس المحمد المختص بالامن الغذائي وسبل العيش من غازي عنتاب. مرحبا بكما. استاذ فهمي، ما الهدف من هذا المسح الذي اعلنت عنه هيئه التخطيط والاحصاء في سوريا لتقييم الامن الغذائي؟
1: اول شيء برحب فيكم في استضافه على برنامج سوريا، تلفزيون سوريا. مسح الامن الغذائي هو مسح احنا خلينا نقول نوعي بتكون فيه هيئه تخطيط الاحصاء منذ عام 2015 حتى الان، وصلنا للمرحله العاشره في تنفيذ هذا المسح ان شاء الله. المسح سيقوم بتوفير العديد من البيانات الدقيقة حول قدرة الأسر السورية في تحديد آليات الحصول على الغذاء فيها، كيفية الحصول على أنماط الاستهلاك اللي بتقوم فيها الأسر، تحديد مستويات الدخل والإنفاق، سواء الإنفاق الأسبوعي، الإنفاق الشهري، إنفاق على 6 أشهر، ما هي الاستراتيجيات التكيف التي تقوم فيها الأسر السورية في التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية اللي بتمر فيها. كل هذا العمل بيساعد يعني في تحديد المناطق السورية اللي متعرضة لأكثر هشاشة إضافة للهشاشة، كيف آلية تقديم الدعم من خلال المساعدات الغذائية، و وضع الخطط والاستراتيجيات التي تقوم فيها الحكومة والمنظمات، خاصة أنه المشروع أو برنامج الغذاء العالمي بيقدم لنا منذ عام 2015 آليات تنفيذ هذا المسح، بالتالي بيقدروا يحطوا مجموعة من السياسات المبنية على الأدلة الدقيقة والواضحة المبنية على الرقم الإحصائي الذي يتم في شمولية كل المناطق في سوريا.
0: طيب أستاذ أنس، إلى أي درجة يمكن أن يساهم هذا المسح فعلا في وضع السياسات المناسبة لتحقيق الأمن الغذائي؟
2: السلام عليكم، شكرا جزيلا أستاذ محمد وسادة المشاهدين. طبعا هذا المسح مهم جدا بصراحة، ويتم اعتماد آلية تعرف بالكاري. طبعا الكاري هي فقط مستخدمة في سوريا وأعتقد في العراق، بينما الآلية الثانية مستعملة في كل دول العالم هي تسمى IBC Integrated Phases Classification of the Food Security. بصراحة لها دور مهم هذه الآلية كما تفضل الباشمهندس، لأنه على أساس هذه النتائج، نتائج الاستبيان، نتائج المسح، سيتم تحليل هذا المسح. هناك مجموعة فريق موجود بكل محافظات سوريا يقومون ببعض الاستبيانات، نتائج هذه الاستبيانات تعطي تحليل أو تعطي نتائج يبنى عليها سياسات العام القادم. في 2026 تتم الإحصائيات، وثم في السنة القادمة يتم وضع السياسات على هذا الأساس. كل قطاعات الأمن الغذائي وسبل العيش بشكل رئيسي، من قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش ككلاسترات، ثم برنامج الغذاء العالمي، منظمة الأغذية والزراعة العالمية، ثم باقي المنظمات المحلية والدولية على أساسها توضع. بمعنى آخر، من سيخبر أي منظمة بأن هناك احتياج ما في مثلا دير الزور أو في القنيطرة أو في مثلا اللاذقية؟ من يحدد هذا الأمر؟ هذا الاستبيان، هذا المسح هو الذي يعطي مؤشر على نسبة الاحتياج العائلي، ويقسم العوائل بعد أن يتم الاحتياج لأربع مستويات: مستوى آمن غذائيا يسمى آمن غذائيا، المستوى الثاني آمن غذائيا بشكل هش، المستوى الثالث غير آمن غذائيا بشكل معتدل، والمستوى الرابع غير آمن غذائيا بشكل سيء جدا، يعني بهذا الشكل. طيب، فعلى هذا الأساس هذه الأداة لها دور مهم جدا في تحديد الآلية. في السابق، في السابق كان في شمال غرب سوريا، كانت قبل التحرير كان هناك 3 هبات، يعني كان شمال غرب سوريا وشمال شرق سوريا ودمشق أو مناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السابق. بالرغم من ذلك، كان العمل يتم بكل منطقة لحال. كانت قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش يتعاقد مع شركة خاصة للقيام بهذه الاستبيانات، والمناطق الواقعة تحت النظام السوري كانت تقوم بذاك الوقت كانت تقوم عن طريق هيئة الإحصاء أعتقد أو المركز الإحصائي. الآن كونه أصبح لا بلد واحد من صح التعبير، فالاستبيان يكون على هذا الأساس لكامل الأراضي العربية السورية.
0: طيب أستاذ فهمي، قلت أنه المسح يجري منذ عام 2015، وبالتالي يقول يعني ربما يتبادر للذهن السؤال أنه ما نتائج بعد القيام بالمسح، لأنه هناك انعدام تقريبا في الأمن الغذائي يعني لفئات واسعة. تقرير برنامج الأغذية العالمي الصادر مثلا أيار الماضي يقول في 9.1 مليون شخص في سوريا يواجهون انعداما في الأمن الغذائي.
1: هلا احنا مسح الامن الغذائي كان من عام 2015 حتى 2023 كان يتم في ضمن المناطق تحت سيطره النظام السابق. الاجزاء المتعلقه في المنطقه الشرقيه كانت تكون فيها منظمه دبليو برنامج الغذاء العالمي، فكان النتائج اللي تحصل في المنطقة الشرقية يتم جمعها مع النتائج الموجودة في المناطق اللي تحت سيطرة النظام، وبيطلع تقرير واحد من قبل برنامج الغذاء العالمي. حاليا بوقت بعد التحرير الحمد لله استطعنا أن نقوم تغطية أكثر من 273 ناحية موجودة في سوريا، شملها المسح في عام 2025، ولأول مرة بيتم إعلان نتائج هذا المسح على مستوى كل محافظة، على مستوى كل منطقة، على مستوى ناحية. تم عرضها بفاعلية بحضور كل الجهات الصحفيين أو الجهات المختصة، الوزارات المختصة اللي بهمها تحصل عن هذا المؤشر. فكان هاي سابقة ما كانت موجودة أيام نظام البائد. الحمد لله استطعنا نعطي البيانات التي حصل عليها في المسح السابق. عم نبني هلأ آلية مقارنات ما بين النتائج التي تمت في المسوح السابقة من 2015 حتى الآن، كمان تعطينا شو الحراك اللي عم يصير بأوضاع الأسر السورية من حيث الغذاء ونسب الغذاء اللي معتمدة على منهجية كاري اللي حكى عنها أخونا. فالبيانات اللي عم تطلع معنا صار فيها شيء اسمه شمولية الحصول على الرقم، في آليات معتمدة في آلية الحصول على هذا الرقم من حيث التقنيات التي تم استخدامها في العينات الموجودة اللي تمت في 2025 وفي 2026 حاليا، اللي هي بتتجاوز طيب 30,000 أسرة بتعتمد على كثير من الطرق المتعلقة في جمع البيانات وتحليلها.
0: أستاذ أنس، يعني أعود إلى هذه النقطة، بعد ذلك يعني بعد إجراء المسح بيطلع أنه في نسبة معينة من الأسر لديها مشكلة في الأمن الغذائي، طب ماذا بعد ذلك؟ كيف يعني يتم التعامل مع، يفترض أن يتم التعامل مع الأمر؟
2: نعم، شكرا أستاذ محمد. بالحقيقة أستاذ محمد أنت جاوبت، يعني 9.1 اللي حكيت عنها هي هذه ضمن الأرقام الأخيرة، أو أعتقد كانت 13.3 مليون. هذا الرقم جاء من هذا المسح، الرقم اللي تذكر في اللقاءات السابقة، يعني عدد الأشخاص الذين هم بحاجة للغذاء في سوريا كان أعتقد 13.3 مليون نسمة.
0: هذا الرقم 9.1 من هذول 13 لديهم انعدام.
2: نعم نعم، الرقم الكلي أستاذ محمد، أستاذ محمد، هو أربع كاتيجوري، أربع أجزاء، يعني في عندنا قلنا آمن غذائيا، آمن غذائي بشكل هش، ثم آمن غير آمن غذائي بشكل معتدل، ثم غير آمن غذائي بشكل شديد. عند المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، والحالة الثالثة والرابعة كلها تقريبا 13.3 مليون نسمة. الاثنين الأخيرات غير آمن غذائيا بشكل معتدل وغير آمن غذائيا بشكل هش، تقريبا إذا جمعناهم يطلع 9.1، وهو رقم اللي ذكر في التقرير الأممي في الشهر الماضي، صدر ب 24 شهر الماضي.
0: نعم.
2: ووضع سوريا في من ضمن العشر دول اللي أكثر، اللي فيها أكثر عدد سكان بحاجة للغذاء. فأهمية هذا الإحصاء أو أهمية هذا المسح تعطينا هذه الأرقام. يعني مثلا الآن متوقع إن شاء الله، طبعا متوقع إن شاء الله أنه بشهر 11-12 تكون النتائج مكتملة، وعلى أساسه يتم تحديد رقم واحد يقول فرضا أنه في سوريا إن شاء الله يكون عدد أقل، يعني ولنفترض فرضا 10 مليون نسمة هم بحاجة للغذاء بشكل عام، ولكن من ضمن 10 مليون نسمة يوجد بالمرحلة الثالثة والرابعة فرضا 7 مليون نسمة هم بحاجة شديدة للغذاء، وأيضا في عندنا عدد هو مهدد جدا أنه يكون الأكثر شدة. يعني في التقرير في السنة الماضية كان تقريبا 700 ألف يعني هم بحاجة شديدة جدا للغذاء. فالآن ماذا بعد هذا الرقم؟ هذا الرقم يعتبر رقم معتمد رسميا من قبل المانحين ومن قبل وكالة الأمم المتحدة ومن قبل المنظمات العاملة في الشأن الإنساني، على أساسها تبني المنظمات خططها. ماذا يحصل؟ مثلا في الأمن الغذائي قالوا هناك مثلا 13.3 مليون نسمة بحاجة، نفترض 9 مليون هم أشد حاجة، هذا كل البيبل النيد يسمونهم، الناس الذين هم في حاجة، لكن بسبب التمويل، بسبب نقص التمويل حاليا كل منظمة أممية وخاصة بشكل أساسي برنامج الغذاء العالمي والمنظمة الأغذية العالمية والمنظمات الدولية العاملة في الشأن تحدد التارجت أو العدد اللي ستستهدفه.
0: فتقول طيب أستاذ أنس، يعني بالحديث عن ذلك برنامج الأغذية العالمي أصلا خفض يعني مساعداته لسوريا خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي يعني هناك مشكلة، كيف سيتم برأيك تعويض ذلك وما الذي سيحصل؟
2: تماما، هو خفض بسبب نقص التمويل، خفض وهذا التخفيض للأمانة يعني منذ استلام إدارة ترامب أصدر قرارات بتخفيض، لأنه المانح الرئيسي وكان المانح الأمريكي يسمى الـ BHA، فكان هناك تخفيض على مستوى كل دول العالم للأمانة، ومن ضمنها هذه الدول سوريا. فتخفيض هذا التخفيض أكيد سيترك فجوة كبيرة بصراحة بعدد السكان اللي هم أصلاً مثل ما حكينا أستاذ محمد إنه 9 مليون نسمة هم بحاجة فرضاً، لكن التارجت 6 مليون فرضاً، يعني هم في حال تواجد فند نحن سنستهدف 6 مليون، الآن إذا خفض هذا ممكن يكون التارجت أقل. هذا يستوجب بصراحة برامج أخرى، تكاتف ما بين المنظمات المانحة الثانية، مانحين آخرين، الدولة ممكن، الحكومة مشكورة ممكن تتدخل بشكل يغطي هذا الاحتياج، توفير فرص عمل كثيرة للناس بحيث يتم تغطية هذا الأمر. مع الملاحظ طيب. أنه تقريبا يعني هنا نتحدث على استجابة طارئة أو على سلة غذائية أو على يعني لا ربما لا تشمل بشكل كبير جدا جدا مواضيع الزراعة والثروة الحيوانية وري، ولكن هناك مؤشر واحد من ضمنها يشمل، لكن بقية المؤشرات هي تتحدث عن توفر الغذاء والوصول إلى الغذاء واستدامة الغذاء بهذا
0: طيب. الشكل. أستاذ فهمي، أنتم يعني حين تنجزون المسح لمن تقدمون هذا المسح وما الخطوات التالية تكون؟
1: تماما، المسح في عنا منهجية معتمدة في إجراء هذا المسح، بنقوم بعمليات توزيع العينة ضمن منهجية معتمدة من دولية، يعني بيتم توزع الأسر وفرق العمل في كافة المحافظات السورية ضمن نسب متعلقة في العينة، بتتوجه بنجي عمليات تدريب للفرق والباحثين، بنقوم بإجراء اختيار الباحثين من منصة خاصة لدى هيئة التخطيط والإحصاء في منتشرين في كافة المناطق والنواحي السورية، بنحدد ضمن معايير متعلقة بالخبرة، متعلقة في مناطق تواجدهم في المحافظات والنواحي ضمن الشهادات اللي بيحصلوا عليها، بنعمل لهم تدريب خلال فترات بحدود 3 أيام لهذه الفرق، بحيث أنه تكون جاهزة لتنفيذ هالمسح على استمارة إلكترونية. بيتم وضع هذه الاستماعات الإلكترونية على سيستم خاص بهيئة التخطيط والإحصاء، بيجمع البيانات عن طريق الموبايل، تنتشر الفرق في المناطق العد، احنا بنسميها مناطق العد، بتقوم بإجراء المسح من خلال تقديم الباحث للأسر السورية ضمن بطاقة تعريفية خاصة فيه
0: طب
1: عليها.
0: أستاذ فهمي، هذا من الناحية الإجرائية جيد، لكن يعني يفترض أن هذا المسح يعني يقدم تنبني عليه سياسات حكومية، وزارات معينة تعتمد عليه مثلاً؟
1: تماما، احنا نتائج المسح خاصه المسح 2025 تم وضع نتائج على مستوى نواحي في كل المحافظات السوريه، تم وضع تقارير لكل محافظه وعلى مستوى مناطق وعلى مستوى نواحي، وزعت الى كل المحافظات السوريه متعلقه بالاستهلاك الاسري في هذه المحافظات، متعلقه في الانفاق الاسري لهذه الاسر، متعلقه بدخل اليات سبل العيش التي تقوم فيها، وتوزعت نتائج هذا المسح على كل المحافظات بحيث انه تضع الخطط المناسبه للاستفاده من المؤشرات التي صدرت من هذا المسح.
0: وما دور
1: فيعني
0: برنامج الأغذية العالمي؟
1: احنا تعتمد من كل المحافظات وكل الوزارات، وزاره الزراعه، وزاره الاقتصاد، اعطيناهم النتائج المتعلقه بهذا المسح. صار في عندهم رقم، سابقا ما كان في رقم يبنى عليه اي تدخل، فالتدخلات اللي عم تتم سواء من الحكومه ولا المنظمات صارت مبنيه على رقم، الرقم في تم وضع كل الاليات المتعلقه في جوده الحصول على هذا الرقم. ف
0: طيب
1: لم نعطي الوزارات الرقم الاحصائي، الرقم احصائي خلي احنا نقول متعوب عليه يعني، حتى نقدر نحصل على هذا الرقم، فبالتالي اكيد يعني السياسات التي تتبعها المحافظات صار في عندها مؤشر تبني عليه بشكل دقيق.
0: ودور برنامج الأغذية العالمي ما هو في هذه الحالة؟
1: برنامج الغذاء العالمي كمان هو شريك أساسي يعني في تنفيذ هذا المسح، بيقدم لنا المساعدات الفنية والتقنية كجهة إحصاء يعني، بيساعدنا بآليات تصميم العينات ضمن المنهجيات العالمية، بيقدم لنا التقنيات المتعلقة في الأجهزة، في البرمجيات الخاصة فيه، والتقرير التشاركي بيتم تصميمه مع إنتاجه مع هيئة التخطيط والإحصاء على مستوى المؤشرات اللي بتطلع في هذا التقرير على كافة المناطق، وبالتالي بنقدر نحصل على المناطق الأكثر هشاشة. فالمناطق الأكثر هشاشة هن برنامج الغذاء العالمي بيقوم بالتوجه لإجراء المساعدات لهذه المناطق الموجودة في كل النواحي والمناطق السورية. فالبيان المنتج هو بيان مشترك تم تصميمه من جهة واحدة اللي هي تخطيط الإحصاء المخولة في تنفيذ المسوح الأسري.
0: أستاذ أنس، تقرير برنامج الأغذية العالمي الذي أشرنا إليه يقول: يشهد الاقتصاد السوري انهيارا متسارعا، فقد تضاعفت تكلفة المعيشة 3 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، وبات الحد الأدنى للأجور لا يوفر سوى 5 الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسرة. يعني نتحدث عن آخر 3 سنوات، آخر سنة يعني قبل سقوط الأسد أو سنة ونصف، وبعد سقوط الأسد استمر ذلك. كيف يمكن يعني قراءة هذه المشكلة؟
2: نعم، وبصراحة هذا يعني الوضع متوقع للأمانة بعد 14 سنة حرب، وقبل حتى 14 سنة الاقتصاد السوري ليس بأفضل حالاته يعني، وبالتالي العناصر المهمة في الاقتصاد السوري مثل المزارع، مثل العامل أو أصحاب مصالحهم لم يكونوا بأولويات الحكومة سابقا، وبالتالي متوقع أن يكون يعني هذا الأمر. بالإضافة لأن الموظفين بشكل عام يعني تتذكر كان الراتب لا يصل 15 دولار، 20 دولار ربما، وكل الأزمة العالمية بالنسبة للأسعار وبالنسبة لكل ما حصل سواء الحرب الأوكرانية الروسية، كل هذه أثرت بصراحة على موضوع بشكل عام، غلاء بشكل عام. فهذا متوقع يعني، الاقتصاد السوري هو اقتصاد ضعيف غير مقاوم لعدم استثمار واستخدام مكونات هذا الاقتصاد. الموارد الطبيعية الموجودة كالنفط والزراعات بالوطن بسوريا تعتبر من أفضل الموارد الطبيعية الموجودة، ولكن لم يتم استخدامها أو تم استخدامها بشكل خاطئ، فهذا أمر بصراحة متوقع.
0: طب أستاذ أنس، ما الذي تحتاجه سوريا فعليا لتحقيق الأمن الغذائي؟
2: الأمن الغذائي بشكل عام يعني، في يعني كنا درسنا في الأمن الغذائي بالماجستير، يقال حتى يتم تحقيق الأمن الغذائي يجب أن يتوفر غذاء لمدة تقل عن يعني أقل شيء 6 أشهر، بحيث أنه لا سمح الله حصلت أي أزمة أو كارثة أو حرب في بلد ما، يجب أن يكون لديه غذاء مؤمن لمدة 6 أشهر. ومؤشرات الغذاء بشكل عام يعني يجب أن يكون الغذاء متوفر، يجب أن يكون هناك وصول للغذاء، يجب أن يكون هناك استخدام صحي أو له قيمة، يعني بمعنى أنه قيمة فائدة للغذاء، ثم يجب أن يكون هذا الغذاء مستقر ومستدام. بمعنى آخر، سوريا إذا كان عدد سكانها 23 مليون نسمة، 23 مليون نسمة يجب أن يكون يعني كل جميع 23 مليون نسمة يصل إليهم الغذاء بنفس الوقت، بحيث يكون هذا الغذاء متوفر لديهم، يمكن استخدامه بشكل جيد. كيف يتم توفير الغذاء؟ توفير الغذاء إما من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الأراضي العربية السورية، زراعة جيدة يجب استثمارها، يجب دعمها بشكل أساسي، دعم مقومات الإنتاج للزراعة مثلا، إذا كانت إن شاء الله تخطو الحكومة خطوات مماثلة، بمعنى أنه تدعم مقومات الإنتاج البذار والسماد وتكون مدعومة بالنسبة للمزارعين. أيضا مواضيع الاستيراد والتصدير، يتم فتح الاستيراد، يتم إغلاق الاستيراد في أوقات تجني المحاصيل وفتح الاستيراد فيما عدا ذلك. بالمقابل الأخوة غير المزارعين يتم توفير فرص عمل لهم، يعني بمعنى أنه كل عائلة في الداخل السوري تعمل، لديها شخص يعمل أو لديها دخل شهري خلينا نقول، إما راتب أو مصلحة معينة، بهذا الشكل أعتقد نخطو باتجاه هذا الأمر. فبرأيي هو يتم على محورين، محور آني أو بمعنى بالوضع الحالي هو وضع صعب الآن، رغم الزيادات الأخيرة للرواتب، رافقها زيادات في المحروقات، رافقها زيادات في بعض الأسعار، عدم استقرار السوق، عدم ضبط السوق بشكل عام، فهذا يتم التعامل معه على شكل آني. المستوى الأعلى هو المستوى الاستراتيجي بصراحة، ويجب التخطيط له على مدى 5 سنوات. قلتها المرة الماضية وأرجع، تحتاج سوريا أو تحتاج الحكومة السورية لإنشاء ما يعرف أو لإصدار ما يعرف بخطة التنمية، الناشنال ديفلوبمنت بلان، الخطة الوطنية للتنمية، وهذه خطة تكون تشمل كل مناحي الحياة في الجمهورية العربية السورية، بحيث يتم دعم الزراعة من جهة، التعليم، الصحة، كل هذه المحاور. نعم. فحتى يقول أن سوريا أو المواطن السوري هو مؤمن غذائيا، يجب أن يكون الغذاء موفر له، يجب أن يكون لديه وصول للغذاء، يجب أن يكون هذا الغذاء يعني مستخدم بشكل جيد، بحيث يعطيه السعرات الحرارية الأقل اللي هي 2100 سعرة حرارية بالحد الأدنى، ثم هذا الغذاء يجب أن يكون مستدام. فمثلا

0: لهاش ثم حتى تصنع.
1: وبالتالي هذا يحتاج وقت. لكن أستاذ فهمي، يعني في النهاية أريد أن أسألك، هذا المسح متى ستكون نتائجه متاحة للعموم؟
2: إن شاء الله بعد انتهاء الأعمال الميدانية التي تتم في هذا المسح في المحافظات الـ14، خلال 10 أيام بعد انتهاء المسح سيكون هناك تقرير لمخرجات هذا المسح. سيتم عرض هذا المسح على الجهات المعنية. سيكون هناك يعني إطلاق للمشروع بشكل نهائي، بحيث أنه يتم اعتماد على المؤشرات التي تخلص يتم استخلاصها من هذا المسح.
1: شكرا لكم.
2: في الشهر الثامن إن شاء الله بتكون النتائج.
1: الثامن، نعم. شكرا لكم فهمي الفاعوري، معاون رئيس هيئة التخطيط والإحصاء لشؤون الإحصاء من دمشق، وللمهندس الزراعي أنس المحمد المختص بالأمن الغذائي وسبل العيش من غازي عنتاب. فاصل ونعود لنقاش ملف بقايا السلاح النووي في سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

مرحبا مجددا. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي استمرار التعاون بين الوكالة والحكومة السورية لمعالجة القضايا العالقة المرتبطة بالأنشطة النووية السابقة، مشيرا إلى إحراز تقدم في هذا المسار. وخلال كلمة ألقاها أمام مجلس محافظي الوكالة، أوضح غروسي أن الوكالة حصلت مؤخرا على موافقة الرئيس أحمد الشرع للتعاون بشفافية كاملة بهدف توضيح ملفات الضمانات المتعلقة بالأنشطة النووية السابقة في سوريا والعمل على حلها وإغلاقها. وأضاف غروسي أن الوكالة تعتزم استئناف أنشطتها في موقع دير زور

0: عندما تسمح الظروف بذلك في إطار جهودها للوصول إلى فهم شامل للأنشطة النووية السابقة في البلاد. وأكد غروسي استمرار التعاون مع دمشق، مشيرا إلى أن هذا التعاون يسرع معالجة الملفات النووية العالقة تمهيدا لعرضها على مجلس المحافظين. ينضم إلينا دكتور قاهر أبو الجدايل، الخبير بالطاقة النووية والمفاعلات الذرية تدمر، ودكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات السابق في فيينا. مرحبا بكما. دكتور قاهر، ما دلالة هذا التصريح للسيد غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التعاون مع الحكومة السورية في مجال الأنشطة النووية السابقة؟
1: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام، وشكرا للاستضافة على قناتكم الكريمة. في الواقع تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو إشارة إيجابية إلى أن سوريا ماضية في سياستها المعلنة بالابتعاد والتقيد باتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية والأسلحة العسكرية التي تعتمد على النظائر المشعة والكتل الحرجة. هذا يعني أن موافقة السيد رئيس الجمهورية السيد أحمد شرع أتت بعد دراسة لحاجتنا الوطنية لمفاعل منصر الذي يوجد في دمشق، وهو مخصص للأهداف وللأهداف الصحية ولإنتاج النظائر المشعة التي تعالج فيها السرطانات والأمراض الصحية الأخرى والتجارب البحثية العلمية. ما هو جديد هو أن هذا المفاعل الصغير والذي ينتج النيترونات لتشكيل النظائر هو كان بتركيز عالي بنسبة 90% من اليورانيوم 235، ونحن في سوريا لا نحتاج أكثر من نسبة تخصيب تعادل 20% وتفي بالغرض وتنتج النظائر التي نحتاجها وطنيا للمكافحة الأمراض المستعصية كالسرطانات وغيرها.
0: كان عندنا تخصيب بنسبة 90% دكتور قاهر؟
1: طبعا في مفاعل منصر، وهو مفاعل صغير بني بالتعاون مع الصين الشعبية في عام 1996 بسعة تقدر بواحد كيلوغرام من اليورانيوم 235 بنسبة 90%. نحن لا نخصب في سوريا اليورانيوم وإنما نستورده وفق اتفاقيات مع هيئة الطاقة الدولية الذرية.
0: طيب دكتور يسري، ما طبيعة التعاون القائم حاليا بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة السورية؟
2: لا، هو تعاون طبعا متزايد دلوقتي، واعتقد ان العلاقات طيبه، ما فيش مشاكل، وواضح تماما ان الحكومه السوريه منفتحه تماما على اي تاكيد لسلميه البرامج النووي السوري، وان الحكومه يمكن في مجال التعاون بتبديل الوقود ال 90% ل 13%، ده برضو عامل آخر كان تأخر كثير. الحقيقة الموضوع ده كان مفروض يتعمل ب 2015 لأسباب يعني قد تكون فنية أو غير منطقية وطبر، لكن تأخر الموضوع كتير. دلوقتي الوقود ده بيتبدل إن شاء الله يعني، ولكن برضو أنبه بس إن المفاعل منصر ده مفاعل صغير ميني رياكتور، قوته كلها 30 كيلو وات، يعني مش هو ده المفاعل للمستقبل، ده مفاعل للتدريب وبعض استخدامات النيوترونات لبعض النظائر أو الحاجات المحدودة للغاية، لكن قطعا لا يغني عن المفاعلات الكبيرة اللي بتخيل أن سوريا كانت في وقت من الأوقات متطلعة لها، وقد تكون يعني في العهد الجديد تنظر لها مثل الإمارات ومصر وتركيا وغيرها وإيران. لكن نيجي بقى للجزء الثاني وهو الحساس، انه كان في مشكله من 2008 بين الوكاله وبين سوريا بشان ادعاء بعض أجهزة المخابرات الغربية بأن هناك مفاعل، سوريا بنت مفاعل نووي كبير شبيه بمفاعل ليا في دي في في الكبر، موقع الكبر في
0: بدير الزور.
2: وهي دي كانت المشكلة الكبيرة، يعني يمكن معايا أنا شخصيا لأن أنا اللي كنت مسؤول عن كوريا الشمالية سنوات طويلة، والمفاعل بتاع كوريا الشمالية عرفه عن ظهر قلب. وبالتالي لما ظهر التقرير المخابرات بصورة خاصة المخابرات الأمريكية، كان وجهة نظري فنية أنه هذا المفاعل لا يمكن، وهذا المبنى اللي دمرته إسرائيل لا يمكن يكون مفاعل مماثل لمفاعل كوريا الشمالية. ولكن الخلافات بقى استمرت بين الوكالة وبين سوريا، والنظام السابق كان متحفظ على المفتشين انهم يجوا مرة تانية وياخدوا عينات، بس الحقيقة كان موضوع شوية يعني ساذج، لأن القضية خلاص المبنى دمر واتبنى مكانه حاجة تانية، وبعد كده دخل في حروب إقليمية ودخل في مشاكل، كذا فريق أخذ المكان ده وقعد يدور، يعني موضوع الأثار بتاعته تقريبا انتهت، ومن الصعب جدا الوصول الأصل بتاعه إيه. لكن الحكومة الحديثة فتحت المجال إن المفتشين يجوا تاني عايزين يفتشوا، هم جم فعلا في 2024، ما راحوش الكبر لكن راحوا أماكن أخرى معتقدين إنه جايز يكون لها علاقة بيه. وفي تقديري برضو ما فيش ولا دليل واحد مادي حقيقي باستثناء العينات البيئية اللي عمرها ما كانت دليل ضد أي دولة، ده مجرد اختراع لاستخدامه سياسيا عند اللزوم. وأتمنى أن الحكومة السورية الحالية، مش عشان خاطر انتقاما من الحكومة الثانية أو القديمة، لا، موقفها واحد، أنت يا سوريا ما عملتيش هذا المفاعل، والإدعاء دي كلها إدعاءات كاذبة، فمش عشان أقول لا ده النظام السابق أو النظام غيره، لا ده احنا كنا بيعملوا الحقيقة هم ما عملوش ولا إمكانياتهم كانوا يعملوا لأسباب فنية كتيرة بقى يعني بتكلم فيها بعدين. يعني
0: طب أستاذ قاهر، هو يعني هذا الأشار يعني الأستاذ يسري لموضوع موقع الكبر، واللي يعني تحوم حوله شكوك كثيرة، لكن ما نعلمه هو ما يعني، وكان سري طبعا حتى السوريين يعني لا ينشر ذلك، لكن ما نعلمه أن إسرائيل قصفته بال2007، وبالتالي هل هناك أي تخوف يعني من وجود أنشطة مواد نووية ما؟
1: في الواقع نحن عندما غادرنا سوريا في عام 1987 لندرس علم المفاعلات الذرية على أيام الاتحاد السوفيتي السابق، كان هناك مقررا وبشكل رسمي بناء مفاعل نووي باستطاعة 1000 ميجاوات على بالقرب من الرقة في منطقة مسكنة بالقرب من حلب. هذا الموقع هو الموقع الوحيد الرسمي الذي كان مقررا أن نعمل به وأن يشاد هناك مفاعلا للطاقة السلمية. أما هو موقع سري كان، وكان هناك شكوك عديدة حول تعاون سوريا آنذاك مع كوريا الشمالية لأهداف غير سلمية، كما نقول لإنتاج البلوتونيوم، ولكن لم لحسن الحظ أن سوريا عندها لم تكن قد أدخلت إلى قلب المفاعل أو الجسم أو الهيكل الذي بني حينها، لم يكن هناك مواد انشطارية ولا نظائر مشعة ولا كتل من اليورانيوم الحرجة التي ممكن أن تتسبب بتلوث بيئي. وبالتالي لا أعتقد أن في كبر يوجد أي علامات لتلوث إشعاعي كبير، قد يكون بشكل محدود لأسباب معينة أو لتجارب صغيرة، ولكن موقع كبر دمر بالكامل، وهو دمر بدون أن يكون في داخله أي كتل حرجة لليورانيوم أو للبلوتونيوم أو للنظائر المشعة الأخرى.
0: دكتور يسري، هل جرى الاتفاق أن يأتي مفتشو الوكالة لزيارة المواقع الكبر وغيره في سوريا؟
2: أعتقد أن في موافقة مبدئية من الحكومة السورية الجديدة على هذا، وزي ما قلت كان في اوريدي من سنة ونص تقريبا زيارة لبعض المواقع الأخرى، لكن المنطقة دي بالذات فيها يعني كانت في صراعات وطنية من فرق مختلفة، يعني أعتقد كان فيها الجيش الحر فترة من الفترات، واللي كل اللي عدى على هذه المنطقة دور في المكان بتاع اللي هو الدير الزور ده، وكلهم أعلنوا أنه ما لقوش حاجة، يعني ما كانش في أي أدلة حقيقية. المبنى زي ما أنا قلت دمر في 2007 من إسرائيل بالكامل، الحكومة السورية وقتها كملت على اللي باقي وبانت مكانه مكان آخر اللي هو بعد كده دمر هو الآخر، وبالتالي ما كانش فيه أي أثار. زائد يعني أنا مش عارف، بس الدكتور طاهر بيتكلم على أنه كأن في حقيقة أن كان فيه مفاعل بس ما كانش فيه وقود. لا، هو ما كانش فيه مفاعل من أصله، لأن لو ده مفاعل مماثل لكوريا الشمالية أقل الإيمان كنت هتلاقي مباني على ارتفاع 50 متر مش على ارتفاع مثلا 15-20 متر، كنت هتلاقي منشآت حواليه مختلفة تماما، كنت هتلاقي برج تبريد، كنت هلاقي يعني عشرات المباني الأخرى اللي يعمل فيه مفاعل، وده ما اتوجدش لحد آخر لحظة عند ضربه. فإذا هو مبنى لا يمكن أن يكون مبنى مفاعل نووي
0: بالأدلة دكتور يسري
2: والبراهين كل هذا الكلام. لكن الحكومة السورية أعتقد أنها وافقت ومن فترة أن تسمح لمفتشين حين يكون المكان آمن. أعتقد لسه في بعض المشاكل في منطقة الدير الزور دي، لكن ما فيش مانع. بس زي ما بقول المفتش هيروح يعمل، يمكن الدكتور طاهر قال الكلام ده، هيروح هيعملوا إيه؟ ما خلاص يعني الموضوع ده.
0: طب دكتور يسري، يعني السيد جروسي قبل حوالي شهرين كان له أيضا تصريح عن ما سماه المصير المجهول لبعض المواد النووية في سوريا، هل كان يقصد ذات الموقع أم ماذا؟
2: هم زاروا، المفتشين زاروا ثلاث مواقع في سوريا. ثلاث مواقع دي كانت المخابرات الأمريكية بصورة خاصة من زمان وهم عمالة بتقول لنا في الوكالة إن هم بيشكوا في الأماكن دي. ليه؟ لأن عشان أنا أبني مفاعل كبير زي ده محتاج مثلا 80 طن من الوقود النووي، طب انا هعملهم فين؟ لازم يكون عندي مصنع كبير زي اللي في كوريا الشماليه عشان اصنع بيه هذا الوقود. طب المصنع ده موجود فين؟ زائد كانوا بيدوروا برضو على مكان لمعالجه الوقود بعد تشعيعه في قلب المفاعل لاستخلاص البلوتونيوم. الأماكن دي هو حددوها بثلاث أماكن شبيهة بالستراكشر اللي موجود في كوريا الشمالية في يونج بيان، لكن المخابرات يعني فاتها شوية إنها تكون أكثر ذكاء وتقول أكيد المنشآت دي مش هعملها في آخر الدنيا. النهاردة الوكالة لما راحت من سنة ونص كده راحت لحتة اسمها موقع اسمه برج السلطان، ده على بعد حوالي 15 كيلو من دمشق وعلى بعد حوالي 500 كيلو من الموقع الكبر في دير الزور. يعني أنا هعمل، وقالوا عليه إنه ده لقوا عينات جسيمية مايكروجرام من اليورانيوم الطبيعي، وبالتالي هم بيفسروه بقى ده لأ ده كان هو ده الاحتمال المصنع. طب أولا لو كان ده فعلا مصنع حقيقي عمري ما هلاقي مايكروجرام، ده أنا لازم ألاقي كميات، ده كيلوجرام وأطنان، أنا بقول 80 طن والمفاعل كان على وشك التشغيل زي المخابرات الأمريكية بتقول. لكن العينات دي هو اللي بيتكلم فيها جروسي بقى، ودي بقى الحاجة اللي مع الأسف بتستخدم سياسيا في كل الدول. أي دولة أنا عايز أشك فيها على طول هقول العينات دي عمرها ما كانت إثبات إن الدولة بتعمل مشروع غير سلمي أو قنابل ذرية، دي لا تكفي إطلاقا. وزائد المنطق بقى بيبعد، لو انا هعمل المنشآت دي اعملها على بعد 500 كيلومتر ولا الثانيه عند حلب، الله اعلم مسافات قد ايه، 700-800 كيلو، ايه ده؟ عمر ما حد هيعمل المنشآت دي بعيده قوي عن المفاعل بهذا المنظر. فهي طيب، كلها اتهامات امريكيه غير مؤكده.
0: طب استاذ قاهر، برايك يعني الاهتمام هذا بالبرنامج، او يعني مش برنامج، يعني انه انشطه نوويه محتمله كانت في سوريا، له ابعاد سياسيه بالدرجه الاولى؟
1: بالطبع كان هناك بعد سياسي معين لهذا التعاون مع كوريا الشمالية. وأنا أريد أن أعلق على كلام الأستاذ يسري، أنا لم أقل أن هناك مفاعلا مكتمل الأوصاف قد بني في كبر، وإنما قلت كان هناك هيكلا لما يسمى ليس مفاعلا مكتملا وإنما مركز للأبحاث أو مركز لنشاط إشعاعي معين للتعامل مع اليورانيوم أو مع أي مادة مشعة، مادة تنتج أو تنتج نظائر يستفاد منها في قضايا عسكرية. لذلك أنا قلت أنه لن يجد هناك أي تلوث بيئي إشعاعي، لأنه بالأصل لم يكن هناك قلب للمفاعل ولم تدخل قضبان اليورانيوم إلى ذلك إلى تلك المنشأة. لذلك ما يقصده رافائيل جروسي في البحث عن مواد مفقودة قد يكون مواد قد أنتجت في مراكز الأبحاث ولو بكميات صغيرة. نحن نعلم أن وجود كيلوغرام من اليورانيوم 235 يكون له بنسبة 90% له أبعاد عسكرية وأبعاد أخرى قد تقلق من وقوع هذه الكميات بأيادي إرهابية تستطيع أن تصنع منها قنابل قذرة أو تستطيع أن تسيطر عليها لاكتمال أو لجمع ما يمكن جمعه لصناعة قنبلة ذرية أو للتجارة بهذه المادة للدول التي تبحث عن صنع القنابل العسكرية. بكل الأحوال ما توجه سوريا اليوم حول إثبات عدم وجود أي نشاطات عسكرية إشعاعية نووية في سوريا هو توجه صحيح 100%، ونحن يجب أن نحول طاقاتنا العلمية ومراكز الأبحاث لإنتاج الطاقة السلمية في سوريا، لأننا نرى ما يحدث في إيران ونرى المشاكل والكوارث التي تحدث نتيجة مخالفة الاتفاقية التي وقعناها في عام 1970 مع هيئة الطاقة الدولية الذرية حول منع انتشار الأسلحة النووية.
0: وبالتالي ليس هناك ما يثير المخاوف، وسوريا يعني الآن منفتحة على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يأتي المفتشون، لا مشكلة في ذلك. يعني
1: قولا واحدا وهو الطريق الصحيح والسليم للاندماج في العالم المتطور والتعامل مع الملفات النووية بطريقة حضارية. أنا أتمنى أن تكون المنطقة جميعها يوجد فيها تنافس لإنتاج الطاقة الكهربائية السلمية من المفاعلات الذرية، وليس التسابق في تصنيع الكتل الحرجة والبلوتونيوم وغيرها من المعادن التي تسبب توترا إقليميا وتزيد النزاعات السياسية والجيوسياسية في المنطقة.
0: دكتور يسري، قبل أيام كان هناك يعني اجتماعات تقنية في فيينا بين هيئة الطاقة الذرية السورية وخبراء من عدة دول. ما أهمية هذه الاجتماعات؟ ما يعني ما المؤمل منها؟ ما الهدف منها؟
2: طبعا كان مهمة. طبعا رئيس الطاقة الذرية السوري الجديد يعني بيعمل اتصالاته مع الوكالة بالتعاون معها، والحقيقة يمكن أنا قريت النتائج الاجتماعات دي كلها يعني إيجابية جدا من جانب سوري، وكان الموافقة وبداية سرعة التنفيذ بتاع تغيير وقود المفاعل منصر ده خطوة جيدة بالتعاون بين الوكالة وبين سوريا. وبعد كده الكلام اللي اتقال أكتر من كده إن إحنا كسوريا منفتحين على أي تفتيش بتطلبه الوكالة، عايزة تشوف تتأكد من إذا كان في مشاكل في الماضي إنها تقفلها وتقفل الملف ده إلى ما لا نهاية. وبالتالي طبعا هم سمحوا قبل كده بالمفتشين زي ما قلت، بس ما كانش في موقع الكبر. دلوقتي هم بيقولوا إحنا مستعدين لو عرفنا نوفر طبعا الوسيلة للتواصل والمكان وتوفير الأمن للمفتشين، أكيد ده نوع من التعاون الطيب للغاية. النصيحة الوحيدة بس اللي أنا عايز أقولها للجانب السوري، بلاش تأخد عشان ما يحصلش الاتهام ده مكمل معاك مدى حياة سوريا، إن أنت عملت غلطة وإن النظام القديم عمل حاجة، ده ملوش علاقة خالص بالسياسة، لا نظام قديم ولا نظام جديد. هناك أكيد مؤكدات 100% أن هذا الموضوع كان مسيس، موضوع مفاعل الكبر، وإن الاتهام ما كانش ذو قيمة خالص لأن ما كانش له مستند فني واحد باستثناء دي العينات اللي هي عليها 100 علامه استفهام، واللي لو يعني في وقت من الاوقات طلبت حتى الحكومه السوريه ان انا اعاون منها في هذا المجال، وانا ممكن اديها 100 سبب انها ليه تاخد الموقف ده، عشان ما يبقاش كده كاني في اتهام لسوريا بغض النظر نظام الحكم ده ايه، كانت ايه ولا بقت ايه. ف يعني ارجو الوصول لهذا. وبالمناسبه لدكتور طاهر، معلش يبدو انه انت كنت بره البلاد سنين طويله، الموقع بتاع الكبر ده ما كانش له اي علاقه بالنووي، بل تقدر تسال كده بقى القوات العسكريه اللي عندك ده كان ايه بالظبط.
0: طيب يعني بكل الاحوال يعني هناك اتفاق انه ليس هناك مشكله، يعني ليس هناك ما يثير الخوف صحيح. او المخاوف. وبالتالي دكتور قاهر اعود اليك في مساله اجتماعات فيينا والبحث عن استبدال الوقود عالي التخصيب بوقود منخفض التخصيب لمفاعل منسر، ما الذي يعنيه ذلك؟
1: هم يريدون استبدال حوالي الكيلوغرام من اليورانيوم عالي التركيز بنسبة 90% إلى يورانيوم بنسبة 20%، وهي حقيقة تكفي للأبحاث العلمية وتكفي لإنتاج النظائر كاليود المشع 131 والتكنيشيوم 99، وهي مواد ضرورية يحتاجها الوطن السوري أو القطاع الصحي في سوريا يحتاجها، وأيضا القطاعات الأخرى البحثية العلمية تحتاج إلى وجود نظائر لإجراء الأبحاث وعملية العلاج عن طريق النظائر. فاليود المشع نحن نعلم أنه يستعمل لعلاج الغدد بعض الحالات السرطانية، أي أن نسبة تخفيض النسبة من 90% إلى 20% قد يؤثر على نوعية النظائر أو كمية النظائر المنتجة، ولكن النظائر المشعة المطلوبة سوف ينتجها اليورانيوم 235 عن طريق التحريض النيتروني للمواد لصناعة النظائر المشعة. لذلك نحن لسنا بحاجة إلى 90%، وهي بصراحة عملية التخلي عن 90% لنسبة تخصيب اليورانيوم هي رسالة سياسية أكثر من أنها رسالة علمية أو رسالة عسكرية، أو هي رسالة أننا نحن مصرون على سلمية البرنامج النووي السوري كيفما كنا وأينما.
0: إلى أي درجة دكتور قاهر يعني هنا يساهم هذا المفاعل منسر الصغير الذي تتحدث عنه في برنامج يعني نووي لأغراض سلمية في سوريا؟ تحدثت مثلا قبل قليل أنه نتمنى أن يكون هناك استفادة لتوليد الطاقة وسوريا تعاني من أزمة الطاقة،
1: لكن كما ذكر الأستاذ يسري الدكتور يسري أن طاقة هذا المفاعل لا تكفي 20 كيلو واط، وبالتالي هي مهمشة لا تعتبر مصدرا للطاقة، وإنما هي مصدر لإنتاج النظائر المشعة للعلاجات الطبية
0: وليس للكهرباء.
1: بعد يوما ما سنضطر في سوريا إلى بناء مفاعل نووي على ذري يقوم بإنتاج الطاقة الكهربائية غرارا لمحطة أكويو في مرسين في تركيا، ولمحطة الضبعة في مصر، ولمحطة براقة في الإمارات، والمملكة العربية السعودية تقوم أيضا بدراسة وتنفيذ مفاعلات نووية 4، وبالتالي هذا أمر لا بد منه، ولكن سوف يعتمد على مدى ومستوى العلاقات السياسية الجيوسياسية ومدى وضع سوريا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لأن إسرائيل هي الوحيدة التي تعرقل مثل تلك المشاريع في الدول المحيطة المجاورة لها.
0: نعم دكتور يسري، دقيقة أخيرة، ما إمكانية تطوير سوريا لبرنامج نووي لأغراض سلمية؟
2: أنا أتخيل أن سوريا في حاجة هامة جدا، لأن ما عندهاش مصادر بترولية كبيرة، وبالتالي هي محتاجة لمصادر طاقة مختلفة وفي نفس الوقت طاقة نظيفة، والحل النووي هو أهم حل النهاردة في هذا المجال. في أكثر من 30 دولة في العالم عندها حوالي 440 مفاعل، وفي المنطقة بتاعت الشرق الأوسط زي ما قلت في الإمارات عندها 4، بوشير موجود وفي 2 3 هيبقوا، وفي تركيا في 4، وفي مصر الضبعة في 4، وفي طموحات في الأردن وفي السعودية وخلافه. فإذا جزء الهام اللي سوريا محتاجة أنها تمشي بيه، وهو يمكن زي الدكتور طاهر ما قال كان فعلا في تخطيط زمان قوي لمفاعل موجود في الرقة لكن ما كملش. إذا ده خط هام، لكن في خط تاني موازي اللي هو مفاعلات الأبحاث، لأن مفاعل المينييتور ده الصيني ده زي ما قلت 30 كيلو وات ده ما يعملش حاجة. يعني يمكن الدكتور طاهر شوية يعني متفائل بالنظائر المشعة اللي هو بينتجها، ده هو النيوترات بتاعته ضعيفة للغاية، يعني ما بتقدرش تعمل إنتاج حقيقي، هو معمول لحاجات مجرد عينات. لكن سوريا بتستورد النظائر المشعة في المستشفيات وغيره من الخارج. لا، فإذا سوريا محتاجة لمفاعل أبحاث قوي زي مفاعل الأردن الحديث ده اللي هو 5 ميجا وات، يعني 5000 كيلو وات، ده مطلوب. فدي لا. خطوة برضو أولى تيجي مع متوازية مع خطوة مفاعلات الكهرباء اللي بتنتج الكهرباء والمياه الحلوة حتى وغيره يعني.
0: نعم، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم. انتهى الوقت. دكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من فيينا، وأيضا الدكتور قاهر أبو الجدايل الخبير بالطاقة النووية والمفاعلات الذرية من تدمر. فصل قصير ونعود لنقاش ملف الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة بسوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحق شمال من الخبر.

0: أحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس وايت في واشنطن توسيع التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا. كما بحث وزير الطاقة البشير في واشنطن فرص التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة السوري مع شركتي HKN Energy وهيلوود بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري.
1: في مؤشر على الانفتاح الاقتصادي الدولي على المرحلة الجديدة في سوريا وتحرك حكومي متواصل لاستقطاب الدعم لإعادة الإعمار، يبحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس رايت في واشنطن سبل إشراك الشركات الأمريكية في إعادة تأهيل قطاع الطاقة والبنية التحتية دعما لمسار التعافي الاقتصادي. وكالة سانا ذكرت أن البشير أكد على بدء عمل عدد من الشركات الأمريكية فعلياً داخل سوريا، مما يعكس تزايد الثقة ببيئة الاستثمار، متعهداً بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة لضمان استدامة هذه المشاريع. من جهته أكد رايت دعم واشنطن لجهود تطوير قطاع الطاقة السوري، مشدداً على أهمية تشجيع الشركات الأمريكية على المساهمة في مشاريع التنمية المستدامة. في السياق أعلنت وزارة الطاقة أن الوزير البشير بحث مع نظيره المصري كريم بدوي في واشنطن سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبترول والثروة المعدنية، كما ناقش الجانبان الفرص المتاحة في سوريا بمشروعات إعادة التأهيل والاستثمار والشراكات السورية المصرية. سبق اللقاءات الرسمية اجتماعات موسعة عقدها البشير مع ممثلي كبرى الشركات الأمريكية في غرفة التجارة الأمريكية، استعرض خلالها فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة واللوجستيات لإعادة تأهيل المرافق الحيوية. تطرح هذه التفاهمات تحدياً جوهرياً يتمثل في قدرة الحكومة السورية على ترجمة هذا الاهتمام الدبلوماسي إلى مشاريع فعلية على الأرض.
0: انضم إلينا الآن الدكتور محي الدين قصار، الخبير في الاقتصاد المعياري وخبير في المخاطر المالية من شيكاغو، ودكتور خالد الحمدي، الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق. مرحباً بكم معنا. دكتور خالد، ما المنتظر من هذه الزيارة للوفد السوري برئاسة وزير الطاقة محمد البشير إلى واشنطن؟
2: أسعد الله مساءك محمد وضيفك الكريم ومشاهدي تلفزيون سوريا الأكارم. في الحقيقة هذه الزيارة ليست كباقي الزيارات، وهذه الاجتماعات ليست كغيرها. اليوم عندما نرى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونرى يعني المستثمرون في مجال الطاقة في الشركات الخاصة الأمريكية، وهنا نتحدث على وجه التحديد عن HKN ونتحدث عن بريكر ونتحدث عن شركات أخرى لها باع طويل في الاستثمارات الطاقوية النفطية والغازية. فنحن اليوم نتحدث أننا تجاوزنا مرحلة اليقين السياسي والثقة بالدولة السورية وبدأنا بمرحلة اليقين الاقتصادي. اليوم يعني يقال ونرى هذا القول ونسمع هذا القول في الكثير من وسائل الإعلام أنه لا يوجد ثقة عند المستثمرين بالمناخ الجغرافي السوري الحالي، ولكن اليوم هذه الاجتماعات يعني تجاوزت موضوع النقاشات وتجاوزت موضوع مذكرات التفاهم، وبدأ يعني الحديث عن استثمارات فعلي، توجيه أمريكي للبدء بهذه الاستثمارات على أرض الواقع في سوريا. وتم يعني مناقشة تفاصيل دقيقة تتعلق بالبيئة القانونية لعمل هذه الشركات والجدول الزمني للفترة الزمنية الاستثمارية بها. هذه الزيارة هامة جدا، ستترجم خلال الأسابيع القادمة على أرض الواقع وبشكل جدي، يتجاوز اللقاءات التقليدية التي لا تفضي إلى نتائج.
0: دكتور محي الدين، إلى أي درجة فعلا هناك ما أشار إليه دكتور خالد يقين اقتصادي أو ثقة يعني بالاستثمار في سوريا لدى المستثمرين في الولايات المتحدة سواء كان حكوميين أو قطاع خاص؟
3: لا، بالحقيقة يعني على المستوى النفسي الحكومة السورية الجديدة والنظام الجديد يبدو يعني تقبل كبير عند الأمريكان له، وأنه أصبح الآن في حماية الأمريكان أو القيادة السياسية الأمريكية، فلا يوجد فعلا تخوف. المشكلة الحقيقية، وهي ليست مشكلة إلا أصبحت مشكلة، أن نستمر في تطمين المستثمر الأجنبي والعربي والسوري إلى أن حقوقه محفوظة، وأن هذه الحقوق قائمة بشكل جدي. فكلما استقرت سوريا كلما سارع المستثمرون للقدوم إلى سوريا. تذكروا أن رأس المال لا يهتم بقضايا السياسة مثل ما نتوقع. رأس المال يريد أرباح ويريد بيئة سليمة للاستثمار. فطالما هناك أرباح وهناك بيئة سليمة للاستثمار فنحن بخير لله الحمد. الترتيبات التي تفعلها الحكومة السورية بزيارتها لأمريكا، الترتيبات التي توقعها الحكومة السورية مع الأمريكان ومع أي دولة أخرى، يعني هذه الترتيبات ما هي إلا فريمورك، يعني إطار عمل يسمح للمستثمر بالشعور أنه هو قادم وبشكل لا يعتدي عليه أحد. لأن النظام الماضي يعني مثل ما يقول كان بيسود الوش بهذه القضايا. نعم.
0: طيب الآن مدى جدية الولايات المتحدة في يعني دعم قطاع الطاقة تحديدا؟
3: هو قطاع الطاقة، يعني نحن نفكر على مستويين. القطاع الطاقة لم يصل إلى البلوغ والنضج، فما زال يحتاج إلى استثمارات كثيرة. هذه الاستثمارات بحد ذاتها ناجحة وتؤمن للمستثمر الأجنبي المطلوب من الأرباح، لكن بنفس الوقت هذه الاستثمارات بالنسبة لأمريكا لا تشكل كمية كبيرة من الطلب بشكل تجعلها تغير سياساتها، لأن أمريكا لا تحتاج للبترول، أعرف كيف. فهذا قضايا مهمة. يعني القضية اللي مهمة، أنا أعتبر مهمة جدا، أن على الدولة السورية أن تتعاطى مع هولندا والدنمارك والدول الأوروبية في قطاع الطاقة البديلة. يعني هذول الدول عندهم إنتاجية عالية من الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية تحول للكهرباء إلى آخره، فهذا مفيد جدا. وهي هذه النقطة تقع في ضمن إطار التعددية والسياسة السورية في تنويع مصادر الاستقلال.
0: طب دكتور خالد، يعني ربما يسأل البعض أنه رغم مرور سنة ونصف على سقوط الأسد ويعني الزيارات واللقاءات النشيطة للدبلوماسية السورية وللوزراء والحكومة والإعلان عن صفقات مذكرات تفاهم أحيانا، لكن حتى الآن ما تزال سوريا تعاني من مشاكل كبيرة في قطاع الطاقة، وبالتالي لذلك يسأل عن مدى يعني واقعية ما يجري، ما يتم الإعلان عنه، متى سيكون هناك أثر ملموس؟
2: أستاذ محمد، يعني هناك جزئية هامة جدا سأنوه عليها الآن. الحكومة السورية يعني تقوم بحالة من التوازن بين أن لا تكون هذه الاستثمارات النفطية وغيرها أداة ضغط سياسي مستقبلا، ومن ناحية أخرى هي ترغب باستقطاب أفضل أنواع الاستثمارات إلى سوريا ونتعامل مع أفضل الخبرات حسب كل حسب اختصاصه. مثلا عندما نتحدث عن الشركات الأمريكية نحن نتحدث عن الخبرة، نتحدث عن القوة المالية. اليوم الشركات النفطية الأمريكية هي صاحبة قرار في السوق المال العالمي، هي رقم صعب. ولكن هناك دائما فكرة لدى الدولة السورية أن يكون التفكير استراتيجي، نبحث عن التنمية المستدامة، نبحث عن الاستثمار الدائم. بمعنى آخر، نحن اليوم بأغلب النقاشات التي أجراها السيد البشير مشكورا بأمريكا كانت تتمحور حول نقطتين. النقطة الأولى هي قبل التمويل وقبل الاستثمار نحن نبحث عن التكنولوجيا النفطية، إن كان في موضوع الاستكشاف وإن كان في موضوع التنقيب وإن كان في موضوع النقل. اليوم سوريا هي بلد يعني يوجد به نفط ويوجد به غاز، نحن اليوم نتحدث عن 2.5 مليار برميل نفطي، نتحدث عن 8.5 تريليون قدم مكعب من الغاز. هذا والرقم هو يعني قابل للزيادة بحكم أن هذه الإحصاءات تمت منذ يعني فترات ليست بالقليلة. بالنسبة للاتفاقيات التي وقعت سابقا أو مذكرات التفاهم، سيد الكريم، هذه الدول يعني نحن اليوم نحن بحاجة إلى حوكمة، محاجة إلى عقود، نحن بحاجة إلى وجهة نظر متبادلة. أحيانا أي اتفاق بحاجة إلى سلسلة من الاجتماعات الدورية حتى يصل إلى المآل النهائي، ولكن الدولة السورية لا تبحث عن استثمارات آنية.
0: لأنه رغم كل ما تذكره
2: الدولة السورية لا تبحث عن استثمارات آنية.
0: سأعودي لك، لكن رغم كل ما تذكره ورغم أنه قطاع الطاقة يعني كان قيل كثيرا أنه مثلا مشكلة أبار النفط كانت موجودة عند قسد، الآن أصبحت تحت سيطرة الحكومة السورية. هناك دعم تقدمه دول تحديدا صحيح. قطر مثلا في مجال الغاز والطاقة لسوريا، وبالتالي رغم كل ذلك ما يزال واقع الطاقة كما ذكرنا يعاني من مشاكل كبيرة. لذلك يبرز السؤال، ما الذي نحتاجه كي يكون الواقع جيدا؟
2: نحن اليوم بحاجة إلى بنى تحتية جديدة، نحن بحاجة إلى إعادة تأهيل الأبار المفعلة الحالية. ولكن أنا على الصعيد الاقتصادي أركز على جزئية جدا هامة أستاذ محمد، ألا وهي أن لا نكتفي بتأهيل الآبار الموجودة حاليا. مثلا عندما يقال إعادة تأهيل بئر العمر، هو طبعا أهم بئر بسوريا، هو موجود، هو موجود تلقائيا. يعني عندما نقوم بإعادة تأهيل وضخ التكنولوجيا الحديثة التنقيبية سنزيد من كمية الإنتاج. ولكن أنا ما أبحث عنه هي يعني استكشافات لآبار جديدة بشركات جديدة. هنا سنصل إلى حالة من الاكتفاء الذاتي ومن ثم إلى التصدير. سأذكر بالأرقام، الاحتياج يعني احتياج سوريا اليوم تقريبا 250 ألف برميل يومي. الإنتاج الحالي بعد حالة الاندماج التي رأيناها بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الإنتاج تقريبا يصل إلى نصف هذه الكمية، ولكنه لا يكفي. نحن اليوم نقوم باستيراد النفط من روسيا والدعم القطري فيما يتعلق بالغاز، ونحن لاحظنا تحسن بواقع الكهرباء، وهذا التحسن لمسه أغلب الشعب السوري. ولكن نحن بحاجة إلى فترة لنصل إلى حالة من الاكتفاء ومن بعدها التصدير. سيد الكريم، التعافي الاقتصادي يعني بدأ وإن كان يعني خجولا، ولكن أنا أرى بالمسار الصحيح. دائما التعجل قد يفضي إلى حالة من الفراغ الاقتصادي القاتل. ما تقوم به الحكومة السورية الآن هي يعني الضخ للسوق السورية. المآل المبدئي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وبعد ذلك التصدير، ولكن طيب. ما قام به اليوم الوفد السوري إلى أمريكا هو يعني تفكير استدامة وتنمية طويلة الأمد فيما يتعلق بالاستثمارات النفطية.
0: طيب دكتور محي الدين، إلى أي درجة السوق السورية خاصة في مجال الطاقة نتحدث يمثل فرصة للمستثمرين الأجانب، وإلى أي درجة أيضا هناك مخاطر؟
3: يعني السوق السورية حجمها بالنسبة لحجم السوق المستثمر الأمريكي صغير، عرفت كيف؟ يعني فبالتالي لا يمكننا نحن أن يكون عندنا قدرة تنافسية أو قدرة تفاوضية مع المستثمر الأمريكي. يعني كمية الاستثمار لا تسمح لنا بالتفاوض الصحيح مع المستثمر. فبالتالي يعني على الأغلب ما الذي سيجري أن المفاوض السوري يريد أن يقنع المفاوض الأمريكي فقط يشتركوا بالاستثمار وسنرى ماذا سيحصل. فما أتوقع أن يملك المفاوض السوري قدرة عالية على المناورة بهذا الأمر.
0: وما
3: هلا
0: الذي
3: في
0: يمكن أن
3: عندنا
0: تفعله سوريا كي تشجع يعني ذلك؟
3: ما في ما أقول لك يعني هو إذا ما كان هناك رغبة سياسية وراء المفاوض الأمريكي فلن يحدث الكثير. يعني أنا ما أريد أعمل البحر طحينة يعني مثل ما يقولوا. هناك طلب على سوريا وطلب على البترول السوري، ولكن البترول في العالم غرقان، يعني السوق البترولية مغرق في العالم. فبالتالي خاصة خلال 10 سنوات، يعني هلأ الآن إذا حفرنا بير اليوم في دمشق في سوريا فهذا البير لن يأتي ثماره إلا 5 سنين قادمات. نعم، فبالتالي أخبار جيدة أننا أن نحفر بير أو نتفق مع الغربي على هذا، ولكن لا نتوقع إنجازات كبيرة جدا بهذا الموضوع. يعني أنا أنصح الإخوة السوريين وأنصح الإعلاميين أن صغروا الحجر مشان ينضرب معنا، لأنه ملاحظ أنه كل ما صار شيء بيفزوا الناس وبعد منها راحت السكرة وإجت الفكرة. لا، بدك تصغر حجر وتقول أنا بدي كذا كذا كذا، هذا ما أريد، هذا ضمن الإمكانية السورية. تذكروا يعني حتى الآن سوريا ليست جزء من الأوبك، ما
0: طبعا
3: هي
0: منظمة الدول المنتجة للنفط
3: منظمة الدول
0: والمصدرة.
3: المنتجة. وبالتالي فنحن بدنا نمد يعني نحقق خطط تلقائية تتحقق وقابلة للتحقيق. يعني ما بدنا نعمل بحر طحينة مثل ما قلت بالبداية.
0: طيب كيف ممكن على الأقل يعني في أشياء محكومين فيها بالجغرافيا بالموارد الطبيعية، لكن كيف ممكن نقلل المخاطر؟ لأنه الاستثمار دائما يعتمد على يعني قلة المخاطر ربما في السوق يعني التي سيستثمر بها.
3: بشكل عام لكي نقلل المخاطر علينا أن نرسم قواعد قانونية حاكمة للاستثمار الداخلي وحاكمة للاستثمار الخارجي. فإذا وضعنا هذه القواعد القانونية بشكل متزن ونلتزم بها نحن قبل الآخرين، ماك؟ فإذا نحن عندنا الأمور باتت صحيحة، لأنه يلي خاصة المستثمر الأجنبي لا ينظر إلى الوعود التي نقدمها، ينظر إلى القواعد القانونية التي ستسمح له بالحفاظ على حقوقه. نعم،
0: وبالتالي مسائل هذه الحوكمة والبنية التشريعية هذا أمر مهم جدا.
3: طبعا طبعا طبعا. يعني هو الآن ما الذي يضمن للمستثمر أن أمواله في البلد؟ هل من الممكن، يعني ما هو الخطر السياسي أن يصير انقلاب أو تغيرات سياسية وبالتالي تصادر كل أمواله المستثمر كما فعل؟ يعني المثال الواضح جدا من عند على أيام 56، نعم، أتى عبد الناصر وأمم كل شيء. نعم،
0: طيب
3: فالآن الأمور نحتاج أن نظهر للعالم أننا نحن عندنا قواعد قانونية حاكمة وراسخة. الظريف في سوريا نحن عندنا قواعد تاريخية وأخلاقية راسخة في سوريا.
0: طيب
3: يعني عم أمثلة تطبيقية حقيقية. نعم،
0: طيب
3: كل ما
0: دكتور
3: بنحتاج
0: ايه دكتور خالد، أريد أن أسألك، يعني هل ننتظر نتائج ملموسة لهذه الزيارة للوفد السوري لواشنطن برئاسة وزير الطاقة محمد البشير؟
2: سيدي الكريم، بعيدا عن الحالة الاقتصادية والنقدية والمالية لهذه الاستثمارات، أنا أرى بأنه شكل من أشكال الدعم الأمريكي السياسي للدولة السورية. اليوم هناك رعاية أمريكية للعهد الجديد بسوريا، وهذا الأمر واضح للعيان. ولكن لمجرد يجتمع غرف التجارة والشركات النفطية ووزير الطاقة الأمريكي، يعني هذا أتى بقرار أنا أعتقد أنه سياسي، ولكنه يصب في صالح الحكومة السورية والشعب السوري. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الدولة السورية تتعامل بالواقعية. اليوم نحن أمام حالة من الدمار، من الإرث الثقيل، ولكن نتعامل مع هذا الإرث بشكله الحالي، نحاول أقصى ما يمكن من التطوير، البنى الاستثمارية. وعلى فكرة الحكومة السورية اليوم لديها المرونة الكافية لتعديل أي قانون يؤمن البيئة المثالية لجعل جسر الثقة بين المستثمر وما بين الدولة السورية، يعني مزال من أي نوع من المعوقات. الحالة اليوم هي حالة راهنة نتعامل بها على شكلها الواقعي والحقيقي. يعني الضيف الكريم قال يعني أن لأننا تكون البحر نجعل البحر طحينة أو ما شابه، أنا أؤيد هذا الكلام. ولكن الدولة السورية تتعامل يعني بشكل إسعافي وبشكل استراتيجي.
0: شكرا لكما دكتور خالد الحمدي، الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق، والدكتور محي الدين القصار، الاقتصادي المعياري والخبير في المخاطر المالية من شيكاغو. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: هل نعترف اعترافات اليوم؟
1: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
0: والنعم،
1: فخرجت صرخت أنا حر حقي بالنص الدستوري.
0: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
1: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
0: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
1: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
0: حزنتنا من البداية.
1: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي.
0: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟
1: من أين استخرجتها يا رجل؟
0: يصنعون من الحبة قبة كما يقال، يعني.
1: قبة جميلة وما المانع يعني؟
0: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
1: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
0: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
1: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
0: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
1: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
0: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
1: إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
0: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتي.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
2: كيف تجسد الفساد في هذا الملف، ملف النفط آنذاك؟
1: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا. بالمناسبة شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيله بسوريا، مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
2: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
1: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
2: لحظة، من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
1: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: هل نعترف اعترافات اليوم؟
1: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
0: والنعم،
1: فخرجت صرخت أنا حر حقي بالنص الدستوري.
0: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
1: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
0: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
1: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
0: حزنتنا من البداية.
1: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي.
0: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟
1: من أين استخرجتها يا رجل؟
0: يصنعون من الحبة قبة كما يقال، يعني.
1: قبة جميلة ومن مانع يعني.
0: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
1: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
0: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
1: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
0: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
1: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
0: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري.

0: وماتت ولا أدري.
1: إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
0: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.

0: كنت أتصفح في الديوان الذي أهديتني نسخة منه.
1: نعم.
0: فوقعت عيني على قصيدة تسميها أجمل الشعر عيناك.
1: عيناك.
0: عيناك في الأفق البعيد الأزرق سفر الحنين إلى ضفاف المطلق. قمران من ألق تعانق فيهما خفق الجداول وارتعاش الزنبق. أرجوحتان من الضياء إليهما تأوي الطيور من الفضاء الضيق. عيناك همس الورد في أذن الندى وحي الحياة بثغر صبح مشرق. في لفتة عفوية أو نظرة مغرورة أو سحر رمش مطرق. تستحضران الشعر من أوكاره حتى يسافر فوق حد المنطق. لي فيهما كأس وهمس دافئ نغم مثير فيهما حزن شقي. لي فيهما العمر الذي لم يبتدئ وقصائد العشق التي لم تخلقي. أنا أعظم الشعراء حين يظلني ما في العيون من الشرود المقلق. لا تغضبي إن غبت يوما عنهما وإن اختصرتك فيهما لا تقلقي. لك نظرة قد ضيعتني فيهما فمضى يسير إلى التغرب زورقي. عيناك مولاتي حدود ملامحي وفصول أزمنتي بها فترفقي. كل الوجود بداخلي مستسلم لقصيدتين من الضياع المرهق. فضعي يديك على يدي وسافري قمرا يضيء عوالمي وتألقي. ما أضيع العمر انطوت صفحاته لو أننا يا وردتي لم نلتقي. ما هذا يا أستاذ ياسر؟ ما هذا؟ ما شاء الله جميل،
1: ازدادت جمالا بإلقائك إياها أستاذ.
0: هذا الجزء الأول من الأعمال الكاملة.
1: نعم.
0: وهذا الجزء الثاني. كم ديوانا في الجزئين؟
1: سبعة دواوين، بدأت بغدا تمحوك ذاكرتي وانتهاء بسوريتي.
0: مع أنني أجد يعني أنك أفردت سوريتي بديوان، كل هذه الدواوين أفردتها صح؟
1: نعم، هي مطبوعة كل ديوان على حدة ثم جمعتها في الأعمال الشعرية الكاملة.
0: جميل. جميل، أنا سعيد، شكرا لهذه الهدية الطيبة.
1: الشكر لك.
0: في منزل جديد من منازل القصيد، الشاعر الأستاذ ياسر الأقرع، مرحبا بك.
1: مرحبا بك أستاذ حسين.
0: جئتنا من حمص.
1: نعم.
0: حمص التي نحب، وحمص التي تسعدنا دائما بلطفها ونسائمها وبما تقدم لنا أيضا من أدب تاريخي وأدب معاصر. وأنت ابن مدينة حمص، فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
1: لماذا حمص؟ تقول وهمسها يسري شجونا. لماذا حمص تذبحكم حنينا؟
0: يا سلام.
1: إذا خطر اسمها قدرا لماذا تثير بصوتكم حزنا دفينا؟ هي الأوطان غالية ولكن لحمص حكاية أخرى يقينا. أذاب سؤالها روح اشتياقا وحرقة أحرفي هدمت حصونا. لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا. لأن يا صديقة مذ خلقنا وجدنا عشقها كالروح فينا.
0: يا سلام.
1: نثرنا في شوارعها خطانا وبعثرنا المواعد
0: والجنون
1: وخبأنا النوافذ والزوايا وأسكننا حمائمها العيون. نسجنا في محبتها الحكايا وذوبنا قصائدنا سنينا. فلو عبرت على أهداب حرف لأزهرت القصائد يا سمينا. حياة كالرؤى كانت صحونا وملء الكون صرخة لاجئونا. حياة كالرؤى كانت صحونا وملء الكون صرخة لاجئونا. كأن قلوبنا بليل، كأن حياتنا كانت ظنونا. وحمص حكاية الأمس استفاقت على وجع بقبضته شقينا. فطيبة أهلها أضحت جراحا وضحكة أهلها صارت أنينا. كبرنا بعدها، كبرنا بعدها عمرا وهما وأطفالا بساحتها بقينا، وضيعت المنافي كل شيء وأبقت حمص تذبحنا حنينا، وكان فراقها سكرات موت، وكيف لفقدها ألا يكون وحمص الروح، لولا فضل ربي لكنا دونها ماء وطينا.
0: يا سلام يا سلام على حمص، الحمد لله على سلامة حمص وأهل حمص الذين نحبهم. عموما أنا شهادتي مجروحة بحمص وأهلها. نعم. لأنني صهركم.
1: نعم، أهلا وسهلا بك، تشرفنا بك.
0: والله وأنا أيضا تشرفت بكم وسعدت أيضا بزيارتك في بيتك في دير بعلبة مؤخرا.
1: حللت أهلا ووطئت سهلا بيتك.
0: الله يبارك فيك. الله يا أستاذ ياسر. تظل حمص هي واحدة من الزهور الموجودة في نعم. هذه الحديقة الجميلة التي هي سوريا، ولعلك تنتقل بنا سريعا إلى عالم الكل الذي يجمع، إلى الأم الكبيرة التي تحتضن بناتها.
1: نعم.
0: المدن السورية الجميلة وحمص منها.
1: نعم.
0: فماذا قلت في سوريا؟
1: سوريا هي الأشق. قلت من أي أرض؟ قلت بل قولي سما، سورية الروح المذابة أنجما، خلقت من الألق المعتق وارتقت، فغدت لها كل المعارج سلما، نغم من التكوين لو رددته سحرا على أذن الوجود ترنما، تلك البهية رونقا فكأنما في ثغرها أمل الحياة تبسما، الياسمين على الدروب قصيدة تركت نسيم الفجر شعرا ملهما، وغفت على كتف الزمان حكاية لغزا مثيرا وانتظارا مبهما، ما جيء بالمجد العظيم مؤرخا إلا تردد هيبة وتلعثما، أبدا ولا ألقى هناك تحية إلا ورد بها الصهيل مسلما، هي تكتب التاريخ لا تروى به وبها يدين مخافة أن يأثما، سوريتي وحي الهوى من ظنها تدني إليها العابرين توهما. قالت فكيف؟ فقلت لا تستغربي، لو أنها صرخت أسا وتألما، أرض الكرامة لم تبح بأنينها إلا لأن جراحها نزفت دما، فالجنة المثلى على أهدابها صارت وقد صعقت طغاة جهنما. سكتت مسائلتي وغضت طرفها، وحملت نجواي الجريحة مرغما، بلدي أتيتك بالقصيدة متعبا، غص الحنين وأدمعي أضحت فما، تعبت بنا الأيام واختنق المدى، وشراع أهلك في الرياح تحطم، إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
0: يا سلام يا حرام، الحمد لله على سلامة سوريا أيضا.
1: الله يسلمك.
0: سلام. ومبارك يعني هذا العهد الجديد، عهد التحرير الذي انتقلت فيه سوريا من عهد الظلم إلى عهد الحرية.
1: الحمد لله
0: انتقلت فيه. نعم. إلى عهد العدل إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى.
0: سعداء. نعم. بك يا أستاذ ياسر.
1: أهلا، أنا سعيد بك أكثر.
0: أنت
1: دكتور.
0: تتغزل بحمص وتتغزل. نعم. بسوريا، وأنا أريد أن أستثمر شيئين اثنين.
1: نعم.
0: بما في الروح الحمصية فيك من وداعة ولطافة، وبما عهدته في شعرك من لذة وعذوبة.
1: أطلب شعرا لكن لا تطلب نكتا.
0: نكت حمصية.
1: نعم.
0: ما سر هذه النكت الحمصية أستاذ ياسر؟ يعني يقال دائما، أنا والله لا أريد أن أدخل في مشاكسة من منذ البداية، لكن حمصي بضم الحاء.
1: نعم.
0: حمصي ذهب وجاء وكذا، ما سر هذه الطرف؟
1: يا أخي روحنا حلوة، يعني لماذا ضاقت عيونكم على حمص؟
0: لا العفو، أنا لا شأن لي.
1: نعم. طبيعة أهلها يميلون إلى البساطة، إلى التلقائية العفوية، وهذه الصفات تستدعي النكتة بطبيعتها يعني.
0: وصبورون ما شاء الله، يعني تحملوا من المجتمع جزءا جيدا من لطافة المجتمع يعني وتنمره أحيانا.
1: يعني كيف لا يتحملون، ومعظم النكت نحن الذين يعني نخرج بها للوجود عن حمص يعني.
0: جميل. جميل. والحقيقة أن الذي يزور حمص يستشعر بهذه البساطة، يستشعر الهدوء الموجود في الشخصية الحمصية. لكنك لست هادئا في شعرك للأمانة، يعني أنت في شعرك مختلف عما أنت عليه من بيئتك، ولعل هذا تعويض ربما، أو يكون شكل من أشكال التكامل بين الواقع وبين الفن. أريد أن أغتنم شيئين كما قلت.
1: نعم تفضل.
0: أنك من حمص أولا الهادئة الوادعة، والثاني الأمر الثاني أنك متخصص في اللغة العربية وأدابها.
1: نعم.
0: وحزت الماجستير، وإن شاء الله قريبا تحوز الدكتوراه، وأنت أهل لها وزيادة. وأعتقد رسالتك في الماجستير كانت عن الحب في العصر الأموي.
1: الأموي نعم.
0: الحب في الشام في العصر الأموي.
1: الحب عند شعراء الشام في العصر الأموي.
0: جميل.
1: صحيح.
0: في جامعة حمص.
1: في جامعة حمص.
0: دعني أنظر إلى الغزل عند العرب.
1: نعم.
0: الشعراء أنتم تحبون الغزل، تبتدئون به حينا، تجعلونه غرضا رئيسا حينا آخر، وتتوزعون على شعب صفية مختلفة، فمنكم العذري ومنكم الصريح ومنكم الحضري ومنكم السامحني فيها الصادق ومنكم المبالغ ومنكم المشاكس. كيف تصنف لنا أنواع الغزل في القصيدة العربية؟
1: هلا أولا، إذا كان حب الغزل عند الشعراء تهمة، فنحن نحب الغزل لأنكم تحبون سماعه.
0: والله نحب يعني.
1: نعم طبعا، يعني ما من شك بأن شعر الغزل يخاطب العاطفة الإنسانية العامة عند الناس جميعا،
0: وليس فقط عاطفة المرأة مثلا.
1: ليست المرأة، وليست عند صنف معين من البشر. الحب فطرة إنسانية طبيعية يعني، والميول نحو الأنثى أيضا أمر فطري طبيعي. والشعر على يعني اختلاف أنواع الغزل فيه، النسيب في مقدمات القصائد، أو الشعر العذري أو الصريح، أو حتى في مقدمات القصائد في النسيب شعر يعني فيما بعد أصبح تقليدا شعريا بالمناسبة. لكن في البداية أنا أعتقد هو
0: غرض،
1: هو لا انتقال من الجوهر والمحور نحو محيط، يعني كيف لو شبهناها بدائرة الحب، لأن الحب العاطفة الشخصية عند الشاعر، فكان يبتدئ بها لأنها الأكثر طغيانا في نفسه، ابتدأ بها ثم انتقل إلى غيرها، ثم أصبحت عرفا تقليديا يتناقله الشعراء. أما في البداية لا أظن أن الشاعر الأول خطر في باله أن يتبع تقليدا شعريا، لأنه قد
0: لكن أبدع الشعراء في هذا التقليد، يعني لم يعد مجرد تقليد هنا.
1: صحيح.
0: صار هذا التقليد شكلا منشودا لدى الشاعر، وشكلا منشودا لدى أيضا القارئ والمتلقي.
1: هلا أنا أرى النسيب في مقدمات القصائد، الشاعر كان حريصا على أن يستعرض يعني قوته الأدبية إن صح التعبير، حتى في الحب، حتى في شعر الحب
0: فاتحة يعني.
1: تماما، يعني أريد أن يقدم نفسه في بداية القصيدة بقوة، فاختار الموضوع الأقرب إلى الناس، ربما أقرب إلى القلوب، واستعرض أثناء ذلك قوته الشعرية.
0: جميل.
1: يعني أعرف كثير، جرير والمتنبي، الذين يعني المتنبي لم يكتب كثيرا، عندما كتب أبدع في هذا المجال، مع أنها في مقدمات قصائده، يعني بعض قصائده. طبعا فيما بعد وفي العصر الأموي خصوصا ظهر الغزل العذري، أو لنقل تطور وأصبح أكثر كثافة، هو موجود مسبقا. يعني عنتر عندما يقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم، ألم يكن شعرا عذريا؟
0: هذا والله شعر عذري وكثير في العذرية.
1: نعم موجود كان، لكن أصبح يعني يمثل اتجاها في العصر الأموي، وظهر طبعا جميل بوثينة وغير، وإن كان لوجهة نظر في هذا الأمر تناقشنا.
0: يعني هل تعتقد أنهم صادقون في هذا النموذج الفني الذي يقدمونه؟
1: والله هناك يفترض أن يكون هناك فصل يعني بين العذرية كممارسة حياتية وبينها كفن شعري. يعني طبعا ما من شك أن الشعر العذري وليد بيئة إسلامية أيضا، يعني نشأ جيل تربى في كنف الإسلام، فمن الطبيعي أن يتأثر بمبادئ الإسلام وقيمه وأخلاقياته، ما من شك. لكن مثلا لا أريد أن أبالغ في موضوع عذرية الشعراء، يعني عندما يقول جميل مثلا لنبع في العام يا بثنو ديننا بدنيا فإنا قابلا سنتوب، يعني هذا الكلام أين الرادع الديني فيه مثلا؟
0: وقول جميل مثلا وهو يتحدثها له أن
1: فقالت لعنا يا جميل، إذا قصت البيت الآخر يعني المتمم لهذا البيت، هو قال تعالي نبع في العام يا بثنو ديننا بدنيا فإنا قابلا سنتوب، قالت لعنا يا جميل نبيعه وآجالنا من دون ذاك قريب. لكن هذا لا ينفي أن جميل كان له وجهة نظر مختلفة.
0: ولكن هنا ملاحظ أن نعم. الألفاظ ألفاظ لا علاقة بالعقيدة.
1: نعم.
0: العقيدة التي ترهبك نعم. بأن الموت هو نهاية العمر، هو نهاية الدنيا. فهنا الغزل مشبوب برائحة الموت.
1: نعم.
0: انقضاء الحياة وانقضاء العمر، وهذا أثر إسلامي واضح، خاصة استعمال مصطلحات التوبة والشعور بالندم، أو دعني أقول باللوم، النفس اللوامة، بمعنى سنتوب يعني إن شاء الله. لكن ماذا تقول في قول مجنون ليلى على سبيل المثال؟
1: نعم.
0: وأني لا أستحيك أن أعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنالية. ماذا تقول في قول مجنون ليلى خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا؟ ماذا تقول في قول مجنون ليلى حلفت بمن صلت قريش وجمرت له بمنا يوم الإفاضة والنحر، وما حلق من رأس كل ملبئ صبيحة عشر قد مضينا من الشهر، لقد أصبحت مني حصانا بريئة مطهرة الليلة من الفحش والنكر. كيف تنكر يا أستاذ ياسر أن يكون هذا النص نصا فنيا فقط، بعيدا عن واقعية الشاعر وحياته الطبيعية؟
1: وماذا تقول في قول توبة تمام صاحب ليلى وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها؟ وكان توبة متهم، يعني كان سارقا للإبل، وكان يعد في الشعراء اللصوص.
0: هذا سأخرجه من مدرسة العذريين.
1: أنا والله شوف دكتور، يعني المنطق يقول الشاعر القصيدة ابنة لحظتها، يعني لا يمكن أن نقول أن الشاعر هو عذري على خط واحد، ولا عكس ذلك. أيضا عند الشعراء عمر بن أبي ربيعة وغيره هناك نفحات عذرية عالية جدا موجودة في شعرهم، فهذا
0: بالتأكيد يعني نعم. هناك شعراء يوصف. وهنا دعنا ننتقل إلى الصنف الثالث،
1: نعم،
0: وليكن الشعر الغزل الصريح. إذا نحن ذكرنا صنفين، التقليدي اللي هو النسيب الذي يفتتح به الشعراء قصائدهم بغض النظر عن موضوع القصيدة،
1: نعم،
0: والثاني هو الغزل العذري والذي يتعفف فيه الشاعر، وأنت ترى أنه ليس بعيدا عن الممارسة اليومية، بل نعم. تختلط فيه شوائب لها علاقة صحيح. بحسيات أخرى،
1: نعم.
0: وأنا أتحفظ بصراحة على وجهة النظر هذه. والنقطة الثالثة هو الغزل الجديد، أو النوع الثالث هو الغزل
1: الصريح.
0: الصريح،
1: نعم. هلا يعني أنا أراه أكثر وضوحا، يعني ليس
0: صريح.
1: ليس بمعنى الصراحة، هو يعني ما يشعر به الشاعر يقوله. هناك ضوابط، يعني في الغزل العذري هناك ضوابط، طبعا ما من شك ضوابط دينية وضوابط اجتماعية ونتفق معها طبعا في الشعر، لكن الشعر الصريح كان شعرا واضحا أكثر، يعني صريحا، يعني سلام عليها ما أحبت سلامنا فإن كرهته
0: فالسلام على أخرى.
1: رجل واضح جدا، يعني إن امرؤ مولع بالحسن أتبعه وليس لي فيه إلا لذة نظري، يعني هذا وضوح في العلاقة مع المرأة يعني.
0: لكن المرأة تحب الصنف الثاني أكثر، اللي هو الغزل العذري أو الحب العذري،
1: نعم.
0: لأن الحبيب واحد، وحدانية المحبوب، يعني الرجل نعم. هنا يتاجر،
1: نعم.
0: إذا كرهته فالسلام على أخرى، وهو ذاته الذي، أليس هذا عمر بن
1: أبي ربيعة؟ نعم. لذلك أظن أن ما من امرأة حبت عمر أصلا، يعني
0: مع أنه يدعي غير ذلك. قالت الكبرى تعرفنا الفتى، قالت الوسطى نعم هذا عمر، قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر.
1: نعم.
0: وجعل الصغرى هي التي تعرفه. لماذا؟ لأنها أصغر عمرا وأندى عودا.
1: على كل حال من نقل لنا هذا الخبر هو عمر بن أبي ربيعة نفسه. يعني لا.
0: هل تعتقد أنه فنيا هذا فقط؟ يعني ليس له،
1: والله أميل إلى هذا، يعني أميل إلى أن الأمر كان فنيا بحتا، يعني هناك ولاء للقصيدة عند الشاعر، وهؤلاء الشعراء لم يكونوا يعني مبتدئين في الشعر. الشاعر عندما يصل إلى مرحلة يعني لنقل من الاحترافية مثلا، طبعا سيصنع القصيدة بمفاهيم مثلا فنية عالية ومراعيا طبعا قيم مجتمعه. فعمر أو الشعراء العذريون لم يخرجوا عن هذا الإطار، والله أعلم.
0: جميل. في هذه النقطة بالتحديد سنودع تمهيد هذا الغزل وننتقل إلى شعرك ودواوينك وأنت تحدثنا عن الغزل، وسنكتشف العلاقة بين النص النموذج الشعري وبين الممارسة والواقع الحياتي.
1: نعم.
0: ثم نتعدد يعني ونعدد أغراض هذا الغزل لنرى هل انتصرت لها أم انتصرت عليها، غضبت منها أم غضبت عليها، وكيف تناثر هذا الغزل في شعرك وهو يشكل أكثر من 90% من شعرك. فلنبحر إلى الشاعر ياسر الأقرع المتغزل.
1: هو عموما يشكل الغزل يعني غالبية الشعر العربي عموما يعني في كل العصور تقريبا،
0: وأنت مشيت يعني على درب الغالبية.
1: لم أقصد أن أواكب طبعا يعني، لكن شعر الغزل يعني هو أقرب إلى الروح. لكن إلى ما قبل الثورة السورية كان طبعا يعني معظم شعري في الغزل.
0: كنت
1: يعني
0: عاشقا قبل الثورة؟ عاشق
1: وما زلت عاشقا يعني، لكن طبعا عندما جاءت القضية السورية والثورة السورية وأصبح هناك قضية أسمى وأكبر وأعظم بالنسبة لي، فواكبنا الثورة وأحداث الثورة وكتبنا وابتعدنا عن شعر الغزل تلقائيا.
0: لماذا تفصلون، آسف أستاذ ياسر، لماذا تفصلون بين الأغراض الشعرية مع شعر الشعراء؟ يعني هل يتعارض أو يتناقض أن يكون الشاعر متغزلا وبنفس اللحظة أن يكون ثائرا؟ قبل قليل ذكرت بيتين جمعا الحرب والحب، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني. لماذا يتعارض؟
1: والله لم يرى عنتر ما رأيناه في الثورة السورية.
0: والله كان محسوبا على طبقة العبيد ويعير بلونه الأسود. وكان مستضعفا وهو الفارس القوي، يعني حتى قيل له كر وأنت حر.
1: دكتور لا نفصل، نقول إن يعني طبيعة الأحداث التي مرت لم تترك متسعا لقصيدة الحب، يعني لم لا نبتعد يعني بقصد أن نبتعد عن قصيدة الحب، لكن القلب يعني له أولويات، حتى القلب له أولويات، فحب البلد والحرص على سلامة البلد يعني خلال الثورة كان أولى عندي، ومع ذلك كتبت يعني قصائد حب في تلك المرحلة، لكن لم تكن طاغية كما هي في المراحل السابقة.
0: ما كنت متفضي. طيب، هل انتصرت للمرأة أم عليها؟
1: والله أظن أنني غالبا انتصرت لها، لأن أول ديوان شعري عام 98 كان بعنوان غدا تمحوك ذاكرتي على لسان امرأة، يعني عنوان الديوان وبعض قصائده.
0: عام 98؟
1: نعم.
0: أستاذ أنا عام 1998 طالب صف تاسع، أنا على المستوى الشخصي عام 1998 طالب صف تاسع، وأنت تصدر أول ديوان عام 1998، ما شاء الله. كم كان عمرك يوم أصدرت هذا الديوان؟
1: أظن في أواخر العشرينات يعني.
0: جميل.
1: بداية الثلاثينات. نعم.
0: انتصرت لها في ذلك الديوان؟
1: نعم طبعا في معظم القصائد يعني.
0: بحكم العمر والمرحلة التي كنت فيها؟
1: ليس الأمر كذلك، لكن طبيعة القصيدة، طبيعة الفكرة، الموقف، يعني أحيانا أجد أن المرأة في بعض المواقف إن لم تكن شاعرة فهي عاجزة عن التعبير عن نفسها، فأجد أن هذه مسؤوليتي أنا كشاعر. لا أتحدث بلسان واحد ومن طرف واحد، أنصف الطرف الآخر طبعا.
0: جميل. طيب أعطنا مثالا لو تكرمت.
1: كانت تحبك، كانت تحبك فاستنزفتها قلقا، الآن تسأل عن أخبارها الطرقا، جاءتك تبحث في عينيك عن قبس، عادت هشيما بكف الريح محترقا، هش مداها فلما آنست أملا طارت إليه، لماذا زدتها رهقا، كانت بكفك عصفورا يذوب غوا، يستعذب الظلم والتقييد والنزق، ضاقت به الأرض فاستهداك ملتجئا، ينقر الروح من كفيك فاختنق، ما استنكر الأسر لكن رغم لهفته لما شددت على أضلاعه انطلقا، كانت تحبك فانقادت مخدرة، سكرى بحبك تمضي كيفما اتفق، كانت خطاياك تطوى دونما عتب، وكان عذرك قبل الذنب مختلقا، وسيجتك بما في العمر من لهف، فرحت تثقب في لا شيء منعتقا، كانت رؤاك على إيقاعها كتبت أحلى القصائد، فاستبقتك مؤتلقة تلك القصائد، هل ما زلت تذكرها؟ أم إن وهجك أنساك الذي سبق، غذت جذورك مذ أنشئتها مطرا، واستمطرتك فكنت الملح والغرقا، روتك نسغا فلما أن كبرت بها، مدت ظلالك ثم ساقطت ورقة عاشتك حلما فأفنت عمرها ومضت تخيط قلبا عميق الجرح منسحقا كانت تحبك لا تسأل لمن كسرت قهرا يموت على كفيك من صدق.
0: الله الله جميل صح لسانك جميل لكن غريب يا أستاذ ياسر غريب أنت وضعتنا معشر الرجال بنموذج مختلف هنا
1: نعم
0: تهاجم الرجل هجوما عنيفا كأنك يعني هنا تدافع في جهة الادعاء العام
1: نعم
0: تدافع عنها وعن موقفها وأنت أهل لذلك
1: نعم
0: وتضعنا أو تضع هذا النموذج من الرجال في دائرة اتهام وترمي يعني به
1: والله التهم. أنا لم أضع أحدا نحن يعني عموما في دائرة اتهام دائما يعني
0: المتهم بريء حتى تثبت إدانته
1: وما أسهل إثبات هذه التهمة
0: إيش كان يقول عمر أبو ريشة هذا ردا على شيء من ذلك أنا لا أريد أن أستهلك ما قال عمر أبو ريشة هذا نموذج يعني أنت تنتصر فيه لقضية المرأة لا يرتبط بالغزل هنا شكل من أشكال القضية المرأة التي تقف إلى جانبها في سياق رعونة الرجل وأنانيته ضمن هذا النموذج الذي تذكره هل ثمة نموذج آخر يعني تأخذنا إليه
1: هناك قصيدة اسمها معجبة
0: هذا الإعجاب أخف درجة من
1: من أنت؟ قالت معجبة سكرى بشعرك يا شقي ومتعبة ما مر حرف فوق ثغرك مذهل إلا ارتشفت عطوره إلا اعتنقت جنونه أتلفتني يا مهلكي بطقوسك المتقلبة في كل نص أرتمي بمتاهة أشتق ألف تساؤل وأضيع خلف الأجوبة مبهورة كالغيم أستفتي القصيدة لهفتي ومخاوف المتوثبة وأغار إن لمحت عيوني صورة لخيال أنثاك الأثيرة أشتهي لو كان وهما عابرا لأكذبه وأضم وهم قناعتي والشك يغرس مخلبه وإذا قرأت قصيدة تشكو الفراق بكيت ملء مواجعي مستغربة تلك التي قد فارقتك غبية أوليس في شريانها نبض يحس بعمق عمق التجربة هذا اللهيب على شفاه قصائدك لو مس صخرا ذوبه
0: يا لطيف
1: كيف استطاعت يا ترى كيف استطاعت يا ترى ما أضيع القمر المغفل إذ يغادر كوكبه يا أيها الوجع الخفي لقد تعبت لمن القصيدة من ترى قد ألهمته جنونها حتى غدت صحراؤها معشوشبة ما اسمها ما العذر حتى تنتهي خلف ارتباكات الحروف مغيبة ويطل من قلق السؤال ومن أنا لأعيش في هذا الصراع لفهم ما لم أستثرك لتكتبه أنا معجبة أنا لست إلا معجبة لكنني يا محرقي حيرة تقلبني الحروف كأنني أدمنت همسك كي أظل معذبة
0: يا حرام جميل يعني الآن قصيدتان اثنتان على لسان المرأة في القصيدة الثانية المعجبة وفي الأولى على لسان الرجل الذي يواجه الرجل
1: نعم.
0: من أجلها والله هذا انتصار كبير لكن أنا لن أتركك تمشي على هذا المنوال بالصورة التي تحب هذه لأني وجدت لك في ديوانك قصائد ذكورية يختلف فيها هذا النفس أنا الطغيان فلسفتي هكذا تقول في العنوان
1: نعم
0: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها وصلنا واحذري غضبي لمفترقي فحيح النار يمضغ لهفة الطرق وليس على شفير رؤاي من تلف سوى بالعشق حتى آخر الرمق تلاشي في مساماتي وأوردتي وذوبي في انطفاءاتي وفي ألقي تواري في مدى اللاوعي أخيلة ومن كفي مثل البرق فانبثقي تماهي بي تكوني أو فتندثري هما مجدان أو ظلي على قلقي. ولا تستعطف الجبروت بي عبث، أنا الطغيان فلسفتي ومعتنقي. ألم تأتي سراديبي طواعية، علام البحث عن تعويذة النفقي. أنا أقدارك امتثلي لمحرقتي، فلا رأي أمام النار للورق. أنا السادي شيطان يضخ دمي، وأورثه جنون مزاجي النزق. سياط القمع في طبعي وفي لغتي، فإن ألفيتني لبقا فلا تثقي. أنا نيرون لا يروي ظما هوسي سوى الأنقاض، إن لم ألقى اختلقي. قرار الغوص في رئتي مجازفة، ترى صدقت لا يخشى من الغرق. ترددك المقيت يزيدني سخطا، فكوني لي كما أهوى أو انعتقي. هما قدران من عشق ومن غضب، فذوبي في شراييني أو احترقي.
1: من أين استخرجتها يا رجل؟
0: من ديوانك. من أين جئت بهذه الذكورية؟ يعني من يسمعك تدافع عن المرأة ها هنا يوقن أنك ماش في قضاياها كما مشى نزار.
1: نعم،
0: لكن هذه القصيدة يختلف فيها المسار.
1: يعني كل قصيدة ظروفها وبالتالي طقوسها المختلفة عن قصيدة أخرى يعني.
0: لكن جميلة القصيدة،
1: ازدادت جمالا بإلقائك،
0: مع أنك وضعتها يعني في خيارين اثنين في النهاية.
1: نعم،
0: فإما أن تذوب في الشرايين أو أن تحترق،
1: هكذا المفروض،
0: وكلا الخيارين صعب. وأنت تنصحها أن لا تصدق حكاية من يركب البحر لا يخشى من الغرق.
1: نعم،
0: جاءت معذبتي في غيهب الغسق. نعم، كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيتي من الحراس في الطرق. فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى
1: من الغرق.
0: أنت تقول لها ترى صدقت لا يخشى من الغرق. هل يكذب الرجال بها هذه أحيانا؟ حاشاكم، ما رأيك؟
1: سؤال صادم.
0: دعنا نعترف أستاذ.
1: والله لا، ليست المسألة مسألة صدق وكذب. هل التجربة الشعرية مرهونة بلحظتها؟ يعني الشخص عندما يتكلم أو الشاعر عندما يكتب قصيدة هو يعيش هذا الإحساس في لحظته، ربما بعد يوم أو يومين، أو ربما في اليوم نفسه أحيانا يكتب قصيدة مناقضة تماما.
0: لذلك هو شاعر.
1: لذلك هو شاعر. نعم،
0: يعني هو يستشعر بالتفاصيل الدقيقة. وهنا يخطر على بالي سؤال، قصائدك مرتبطة بواقعك، بمحيطك، ببيئتك، بالتفاصيل التي تمر فيها، أم الفن والخيال والرؤى، أم هي مزيج؟
1: والله هي مزيج. يعني
0: الغزل، أعني الغزل تحديدا.
1: طبعا طبعا، كثيرة هي القصائد التي أحيانا تولد كفكرة، أو ربما من شيء عابر، يعني لو في واقعه، لكن تخطر الفكرة فيبدأ بناء القصيدة فنيا. وقدرة الشاعر تتجلى في أن يستطيع إقناعك بأن هذا الأمر أو هذا الحدث
0: يستحق،
1: أو هذا الإحساس كان أمرا عظيما ويستحق، ويستطيع أن يوصل لك الإحساس أو الوصف هذا الموقف. يعني
0: هذه مثلبة على الشعراء أم منقبة لهم؟
1: لا بالعكس، لولا ذلك لخسرنا كثيرا من النصوص الرائعة جدا، هي وليدة أحداث ربما عابرة أو خيال شاعر أحيانا.
0: لكنهم يصنعون من الحبة قبة كما يقال، يعني
1: قبة جميلة، ومن مانع يعني،
0: يساوي من الحدث الصغير قصيدة كبيرة. نعم،
1: ونستمتع بها نحن القراء. صحيح.
0: طيب، هل فعلت في الغزل أو في أغراضه؟
1: هلا في ذلك، يعني هناك أشياء قصائد أحيانا تخلق من الواقع أو من موقف واقع. يعني
0: مثل ماذا في شعرك نريد؟
1: يعني من القصائد التي يعني أذكر لها موقفا معينا، كنت مرة أجلس مع زوجتي، وهي طبعا حب العمر،
0: نشاهد الله،
1: بارك الله فيك، نشاهد برنامجا وثائقيا عن السيدة أم كلثوم. وفي البرنامج عرضت قصيدة لأحمد رامي، ومعروف كم كان يحب السيدة أم كلثوم، قصيدة رثاء فيها. والمشهد كان مؤثرا جدا، رامي وهو يلقي القصيدة بكى على المسرح، فالمشهد كان مؤثرا، وخيم صمت بسيط. وفجأة قالت لي
0: زوجتك،
1: نعم، قالت
0: أم عمار
1: قالت إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
0: سؤال صعب.
1: والحقيقة لم أستطع الإجابة، صمت تماما، سكت يعني. وبعد أن غادرت الغرفة بعد قليل، التفت وكتبت قصيدة بعنوان عندما تبكيك روحي.
0: حزنتنا من البداية.
1: قالت حبيبي

0: إذا ما مت ترثيني، هب السؤال حريقا في شراييني. لا تسأليني فنزف الحرف يحرقني، وخاطر البعد إذ ما مر يبكيني. لا تذكر الموت لا تستنفري قلقي، فبعض بعض حديث الفقد يدميني. يا أنت يا وطني خوفي يغربني، حتى السؤال إلى من فاي يدنيني. أضم كفي على خوفي أخبئه، لا تطلقيه فإن الوهم يشقيني. خوفي كعاصفة حرف يدفئني إن شئت، أو آخر للريح يرميني. لا توقدي وجعي، لو غبت ثانية تبكيك روحي كما أوراق تشريني. لا تعبري بي إلى شطآن خاتمتي، لا شيء بعدك إن غيبت يحييني. تشرين عاد وثارت بي عواصفه، إذا مضيت لمن في الريح تبقيني. وحيي بعينيك مذ أطلقت أشرعتي، حتى أسافر بين الحين والحين. لا وحي بعدك فابقي يا مضيعتي، لا تترك الحزن للمجهول يلقيني. لا عمر دونك كي أحياه مغتربا، فإن رحلت لغيب الغيب ضميني. سأترك الشعر إذ يتلو وصيتنا، يرثيك أنت وفاء ثم يرثيني.
1: الله الله، أطال الله في أعماركم،
0: حفظك الله. شكرا.
1: وكان مجنون ليلى يقول: ولو أنني إذ حان وقت حمامها أحكم في عمري لقاسمتها عمري، فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
0: نعم.
1: هذا العذر الذي شككت بهذا النموذج الفني يا أستاذ ياسر.
0: أنا
1: نموذج جميل وقصيدة مؤثرة. الحقيقة أنه حوار يعني شجي وشجن بين سؤال أختنا أم عمار وبين جواب الشاعر أبو عمار. ونريد تفصيلا آخر، مررت على في ديوانك على قصيدة لها علاقة برسالة جاءتك بالخطأ أو ما شابه.
0: نعم.
1: فظننت في نفسي ظنا، من أين جاءته الرسالة بالخطأ، وكيف بنى هذا النص الجميل المؤثر، ثم كيف دخلت الأنثى وتمثلت نموذجا في هذه القصيدة؟ هل لها قصة أم هي من وحي الخيال؟ هل تقرأ لنا الناس؟ هل نعترف اعترافات اليوم؟
0: القصيدة التي تتحدث عنها هي قصيدة تلك الرسالة بالخطأ.
1: نعم.
0: ويحدث طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي أن تأتي رسالة بالخطأ، أمر طبيعي يعني. فسواء كانت الرسالة بالخطأ أم لا، الشاعر استطاع أن يبني على هذا الحدث العابر البسيط قصيدة، وقصيدة مقنعة. أقرأها لك إن شئت.
1: أنت ترش العطر في نهاية القصيدة.
0: نعم.
1: تذكر أنك رششت عطرا وعطورا.
0: نعم. تلك الرسالة بالخطأ. لا، لم تكن تلك الرسالة يا صديقة بالخطأ. منذ اتقيتك مرة ما مل بركان الجنون بمقلتيك ولا هدأ. شيدت عرش الحلم منذ عرفتني، واليوم أطلقت اعترافك هدهدا حتى يجيئك بالنبأ. كان اتقادك واضحا في الصمت، في ألق الشرود، وفي الحديث المجتزأ، في ذلك الوهج الذي منذ التقيتك ما انطفأ. كان اهتمامك دائما متعقلا، لكنه في لحظة الطيش اجترأ. لا تدعي أن الرسالة بالخطأ، تلك الحروف التائهات أردتها حتى تفسر ما اختبأ. واللهفة الحمقاء في إقدامها كالطير يقتله الظمأ، وجنونك النازي يجرؤ مدركا أي الحرائق أشعلت، والإصبع الماسي يعلم أي كارثة بدأ. كذب ادعاؤك، آسف أن الرسالة بالخطأ. ما كان إصبعك الأنيق يرش عطر جنونه في هاتفي، لو لم يشأ.
1: الله الله. يقولون أنتم الشعراء لا تواكبون قضايا العصر الحديث لا بتفاصيلها ودقائقها ولا بقضاياها الكبرى.
0: نعم.
1: إيه ما شاء الله، أنت من يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
0: نعم.
1: ما كان إصبعك الأنيق
0: يرش
1: عطر جنونه في هاتفي
0: لو لم يشأ.
1: إذن هي الرسالة ليست بالخطأ،
0: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن إثم.
1: جميل، والله نص جميل. لا لم تكن تلك الرسالة يا صديقة بالخطأ. أنا حفظت رقم الصفحة التي فيها القصيدة مع أني دونت هنا، فاستعنت فورا بالجزء الثاني من ديواني.
0: نعم.
1: جميل، هو هذه يعني قدرة الشاعر على التقاط التفاصيل الصغيرة.
0: نعم.
1: ويبني منها قصيدة كبيرة، وهذا الذي يجعلنا نسميه شاعرا، فهو
0: نعم.
1: يستشعر ويشعر بقضايا دقيقة جدا.
0: نعم. أجمل ما في القصيدة هذه التفاصيل التي يعني نلتقي بها يوميا، نعيشها ثم نجدها في قصيدة أو في عمل فني جميل.
1: هل شئت أن تفارق المرأة؟
0: ربما في لحظة غضب ما.
1: شعريا
0: حدث كثيرا يعني.
1: وتغضب في الشعر؟
0: مؤكد.
1: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء واجرح أحاسيسي كما تشاء، حطم أواني الزهر والمرايا، هدد بحب امرأة سوايا، فكل ما تفعله سواء وكل ما تقوله سواء، فأنت كالأطفال يا حبيبي نحبهم مهما لنا أساء، ستقول ذلك؟
0: هو المرأة أمام الشاعر تتوقع منه كل شيء، ولكن تعلم جيدا، تعرف جيدا أن ما يعيشه هو ابن اللحظة. يعني هي لحظة عابرة سرعان ما تنقضي.
1: وأردت في مواقع زمنية أن تفارقها
0: شعريا؟ نعم.
1: مثل ماذا؟ نريد قصيدة
0: يعني، مثلا على سبيل المثال قصيدة ممثلة.
1: هي الممثلة وأنت تريد أن تفارق؟
0: نعم.
1: طيب سنحكم عليها بعد أن نستمع.
0: امضي وأنهي المهزلة، ما عاد بعدك مشكلة، إني مللتك فرحلي بالحب نحو المقصلة، ومللت فلسفة ترى صغر التوافه معضلة، وتثير من هفواتنا حتى السخيفة أسئلة تلقينها وكأنها مثل الحروف المنزلة. امضي امضي ولا تتوعدي، هل أنت غير ممثلة؟ صوت الوعيد مكابر نبراته متوسلة، هل أنت من أهديتها سنوات عمر مذهلة؟ عتقت من همساتها أغلى الكلام وأجمله، وجعلت من أنفاسها نسمات عطر مرسلة، قطرت ذاتي فانتهت فكرا لديك مؤجلة، قد كنت تاج قداسة سحقا وكنت مدللة، ومضى زمانك فارجعي من بعد عشقي مهملة. أمريضة الوهم اهدئي، يكفيك نسج الأخيلة، هذا الحديث حفظته فإلى متى مسترسلة، لمن الخطاب مشاعري من يوم عدت معطلة، فعلام أنت مقيمة نفسي بهمك مثقلة، لا تشرحي ما عاد لي نفس لفهم المسألة، لا وقت عندي فرحلي عندي الكثير لأفعله، سيظل حبك أحمقا بالعند يعلن مقتله.
1: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
0: نعم.
1: قفي لا تخجلي مني فما أشقاك أشقاني.
0: نعم.
1: كلانا مر بالنعمة مرور المتعب الواني. نعم. وغادرها كومض الشوق في أحداق نشوان، حتى قال لها قفي لن تسمعي مني عتاب المدن في العاني، فبعد اليوم لن أسأل عن كأسي وندماني.
0: الله.
1: حتى قال لها فإن أبصرتني ابتسمي وحييني بتحناني، وسيري سير حالمة أقولي كان يهواني.
0: الله.
1: أبو ريشي.
0: نعم.
1: لكنك كنت قاسيا هنا إذ فارقتها، بدل أن تحول تفاصيلها إلى مشاكسة جميلة حلوة.
0: نعم.
1: جعلت منها موقفا وبنيت عليه موقفا.
0: نعم.
1: اقتضى النص ذلك.
0: صحيح.
1: وإن كان في موضع آخر قد يكون هنالك مشاكسة جميلة.
0: نعم.
1: تصنع نصا جميلا.
0: مشاكسة.
1: فتكون المرأة مشاكسة.
0: نعم. حسبي وحسبك في الغرام بأننا اثنان ما عاشا بهدأة بالي، إن مر بي غضب غضبت قبالتي، ووجدت ذنبا من صنيع خيالي، أو مر بي حزن تأول ما بدا من حزني المدفون بالإهمال، إن قلت ذا عقلي صرخت مشاعري، وضربت لي في الظلم ألف مثال، ألقي بعيدا عنك كل أذية خوفا عليك فيزعج استعجالي، وإذا صبرت لكي أقرر ما أرى فيه ارتياحك لم أفز بمنالي، وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي، فإذا رضيت هتفت إنك شاعري، وإذا غضبت الهم في استقبالي، وإذا ارتكبت بحق حبك غلطة عفوية هددت بالترحال، وإذا أتت منك استبقت ملامتي وجعلتني سببا بسوء فعالي، وإذا غيابك هد روحي حسرة وشعرت نارا كالجحيم خلالي، وشكوت من وجع يمد أظافرا نهشت فؤادي وارتوت بضلالي، قابلتني بتوتر وذكرت لي ذنبا مضى ونسفت لي أقوالي.
1: يا لطيف.
0: وكأن روحي قطعت من صخرة، وكأن جسمي بات كالتمثال، وكأن قالت لا تزد بل أعطني طرف الحديث لكي أفسر حالي، وحياة قلبك كل ما قد قلته أوهام فكر لم تطف بخيالي، ما هنت عندي لحظة لكنني بحنان قلبك صرت كالأطفال، إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
1: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام. هنا يعني يظهر صبر الرجل، قدرته على أن يكون أبا في القصيدة.
0: نعم.
1: فتتدلل عليه ويدللها. وأنا يعني مررت على مواقف كثيرة في ديوانك، ربما يعني هنا مثلا في الصفحة 173 أنا مدونها أمامي. لا، أنت هنا مختلف عن هنا، هنا تستوعبها استيعابا كبيرا.
0: نعم.
1: الخط الواصل بين سكونك وجنوني. أما هنا لا، تغضب وتطلق حكما قضائيا مبرما، تمشين باردة الخطى عبر الطريق المظلم، والبرد يحتضن الدجى والنار ترقص في دمي، والريح تكسر جبهتي والحزن غيب أنجمي، وحدي أسير محطما أخفي ركام تحطمي، لا شيء يكسر عزلتي ينهي شقاء تأزمي، إن الذي يغتالني خوفي عليك تفهمي، أنت الحياة أحبها أنت القيود بمعصمي، وأخاف قلبي في الهوى أن تهزميه وتهزمي، مكسورة كلماتنا فوق الطريق المعتم، وأنا أفكر تائها والحرف يهرب من فمي، تعبت خطاك بداخلي ماذا لديك تكلمي، هذا السكوت يريبني ويزيد نار تألمي، وملامح الحزن التي تخفينها بترنمي، نار تئن وبوحها أنشودة لجهنم، إن الذي يغريك في هذا المساء تحطمي، فامشي على همس الندى مشي الملاك المنعم، إن الذي حققته يوما به لم تحلمي، مني ومن صمتي أنا ومن التصحر فاحتمي، ودع القتيل وشأنه ليسير نحو المبهم. أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب، بينما هنا تتقبل دلالها وجمالها وحيائها وطفولتها، بل تصنع منها طفلة مختلفة.
0: والله بقدر الحب يكون الغضب، بقدر الحب تكون الغيرة، بقدر الحب يعني هذه المشاعر لا تقبل وسطية. لذلك تبدو في قصائد هذه النبرة يعني القسوة قسوة شديدة والحب حب كبير.
1: يا سلام يا سلام. لكنك تظل مغرما بالتفاصيل.
0: نعم.
1: بالصوت والصمت
0: وبالهمس أحيانا،
1: بالهمس، بالهمس العطري.
0: نعم.
1: وبالعطر الهمسي.
0: إذن يا همسها العطري
1: مرت فلامس شعرها شعري، يقول بدر شاكر السياب.
0: نعم. همست أحبك غردت مترنمة، وإذا الحروف طيور عشق منعمة، تزهو على باقي الحروف بأنها بقيت بثغرك لحظة مستسلمة.
1: يا سلام.
0: وبأن ثمة شاعرا يشتاقها حرفا فحرفا ذاب كي يستلهمه، سيصوغ منها عمره وقصيدة حتى فواصلها بهمسك مغرما، وسيشتكي من ضيع المعنى الذي راودته فيها، ومن ذا يتمه. همست أحبك فانتهت بي ضائعا، كل الدروب أمام عيني مبهمة، أمضي بلا وعي كما لو أنها كل احتمالات الوصول محرمة. يا همسه العطري، يا قيثارة سجدت لها كل الخواطر مرغمة، يا نثر لؤلؤها يراود ثغرها، يا ليلها الصيفي بعثر أنجمة، أغويت شعري بالجنون فلم يزل يسعى إليك الوحي حتى تحكمه. همست أحبك، قلت همسك مذهل، لو أنت رددت الكلام لأفهمه، أوقدت نار الشعر، قالت فليكن، فجنون شعرك بي أنا ما أعظمه. أترى حبيبي لم يعد يشتاقني، أم شاعر المجنون ضيع معجمه؟ يا حيرتي يا حيرتي، يا لا حدود توقعي، يا عالما أغرى المحال ليرسمه، أنا ليس يخذلني الكلام، وأنت لي سر القصيدة والهوى والملهمة، لكن سحرا فوق ثغرك مدهشا أعجزت حتى الجن أن تتعلمه.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، والله هذه قصيدة أيضا من السحر الذي أعجزتنا أن نتعلمه. جميل. هذا همسها العطري، لكنك تشكوها أحيانا، تشتكي منها أو تتحدث عن شكواها. شكواك يا ذات الحديث القاتل جمر تراقص فوق صمت أناملي، لحديثك المنفي نزف موجع لحروفه طعم الحريق بداخلي، يا كذبة العشق انتهت إني أرى في هدأة التغيب وجه الفاعل، ما عدت لي فلكم شكوتك طعنة، وعصرت في كفيك خمر رسائلي، أنت الخرافات التي رددتها ورويتها متلذذا بالباطل، ووقفت أستجد القصيدة قطرة، واستنزف الصمت الثقيل وسائلي، حتى إذا نبهتني من غفوتي وقتلت في عيني وهم تفاؤلي، نزع القناع وضاع ما أوهمتني، ومضت إلى كف السراب قوافلي، هي لفتة المقتول مات حنينه، لا تحسبيها لفتة المتجاهل، أنا لست أنكر مقلتيك وإنما عبثا أفكر بالحنين الزائل، لم يبق منا غير جرح متعب، حتى الكلام هياكل بهياكلي، لا تسألي من كان أنهى حبنا، دفن القتيل وضاع شكل القاتل. يعني أنا ما أردت لهذا المحور الجميل الذي يعني مضينا به في غزل المرأة،
0: نعم،
1: وفي موضوع المرأة أن ننتهي بهذه المفردات، لكن كما قال نزار إذا يقتلني يحييني.
0: نعم.
1: إيه نعم، هو كان يجد في الحب هذه الإزدواجية وهذه الثنائية. أنا بقيت معي دقائق فقط لمجلسنا اليوم، منزلنا اليوم، والحق أن في نفسي شيء، وهو حين أنظر إلى هذا الديوان الجميل وهو سوريتي. وقد عرفنا لك قصيدة جميلة كذلك انتشرت وكان لها يعني صولتها، وهي قصيدة سوري أنت.
0: نعم.
1: فهل تكرمنا بها حتى نختم مجلسنا؟
0: سوري أنت، نعم سوري، حيرت الكون بتفسيري، قد أبدو شخصا عاديا لكن في الواقع أسطوري، أنا ضد الكسر وضد القهر وضد الوهم التخديري، ثوري حين يفور دمي ونقي مثل البلور، لكن لا تسأل كيف أنا أصبحت بصرخة تكبيري أفنى بقرار أممي أنفى بقرار جمهوري. حلم الحرية راوي

0: وأنا بجناح مكسور وبقيت وحيدا، تنهشني أنياب الفكر التنوير ورميت مصيرا منسيا بضمير العصر المخمور. أنا دمت محال لم أندم، ما مر الأمر بتفكيري، فبرغم القتل الأسر النفي، برغم السحق الهستيري، ما زال صدى صوتي قدرا، أنا أعظم صرخة تغييري، سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
1: والنعم والنعم منك ومن كل السوريين يا أستاذ ياسر.
0: ومنك أستاذ،
1: طوفت بنا اليوم في عالم الجمال، وإن كنا يعني في عالم الخصب عند المرأة في غرض الغزل، ولكنك بدأت بحمص ثم سوريا ثم المرأة الوطن ثم المرأة المشاكسة ثم ختمت بهذه القصيدة التي نعتز بها جميعا. أنا سعيد أننا أمضينا وقتا طيبا معك يا أستاذ.
0: والله أنا سعيد جدا دكتور، وأشكرك صديقا وأخا وأديبا كبيرا ومحاورا متفردا، وأشكر لك هذه الاستضافة الجميلة. شكرا
1: لكل هذا الجمال يا أستاذ ياسر. شكرا لك.
0: الله فيك. شكرا.

مساء الخير. نشرة الأخبار وإلى العناوين. وزير الاقتصاد يشارك بقمة الأناضول لاقتصادات المدن في غاز عنتاب، ويقول إن دمشق تتطلع للارتقاء بالتعاون الاقتصادي مع تركيا. مقتل شخص جراء انفجار لغم أرضي في منطقة زراعية بريف درعا الشمالي خلال عمله في الحصاد بالمنطقة. وصول دفعة تضم 350 حاجا سوريا إلى منفذ نصيب الحدود بريف درعا قادمين من السعودية عبر مطار الملكة علياء الدولي. ترامب يحمل إيران مسؤولية إسقاط مروحية أمريكية خلال قيامها بدورية فوق مضيق هرمز ويتوعد بالرد.

قال وزير الاقتصاد والصناعة نضال شعار إن دمشق تتطلع للارتقاء بالتعاون الاقتصادي مع تركيا إلى مستوى أكثر شمولاً واستراتيجية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يمتلك إمكانات كبيرة للنمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة. أكد الشعار بحسب وكالة الأناضول أن تعزيز النمو الاقتصادي في سوريا سينعكس إيجاباً على الاقتصاد التركي أيضاً، نظراً للعلاقات التكاملية التي تربط البلدين، مشدداً على أن الهدف الأساسي يمتد إلى بناء شراكات اقتصادية قادرة على دعم التنمية والاستقرار في المنطقة. هذا وتأتي تصريحات الشعار خلال قمة الأناضول لاقتصادات المدن في ولاية غازي عنتاب التي انطلقت اليوم، حيث تناقش ملامح المرحلة المقبلة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وتركيا. بدوره قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن بلاده مستعدة لفتح منفذ نصيبين القامشلي، وأنها قد أبلغت الجانب السوري بذلك، مضيفا أنه سيتم افتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب وسوريا قريبا. وبين بولات خلال قمة اقتصاد

0: الصحفيات المدن أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، والهدف القادم هو 5 مليارات، على أن يرتفع إلى 10 مليارات بحلول مطلع العقد الرابع من القرن الحالي، مشيرا إلى أن جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك وغيرها من المؤسسات بدأت بافتتاح فروع لها في سوريا. وقال السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز خلال القمة إن تركيا هي بوابة سوريا إلى الأسواق العالمية وأوروبا، وإن سوريا ممر لوجستي استراتيجي لتركيا يمتد إلى الشرق الأوسط والخليج العربي. هذا ودعت رئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين إلى إعادة إحياء سكة حديد الحجاز وتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا. خلال مشاركتها في قمة الأناضول لاقتصاديات المدن، أكدت شاهين وجود فرص كبيرة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مشددة على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة وتطوير مشاريع الربط والنقل، مشيرة إلى أن العالم تجاهل المأساة الإنسانية التي شهدتها سوريا خلال سنوات الحرب. قال معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سامح عرابي في لقاء مع تلفزيون سوريا إن من أبرز الأولويات أمام قطاع الطيران المدني في سوريا هو إعادة دمج سوريا مع المنظمات العالمية وربطها بالقطاعات العالمية.
1: طبعا نحن عندنا كثير من التحديات حاليا وكثير من الأولويات. هي أول شيء نحن إعادة دمج سوريا فعليا مع المنظمات العالمية هي أهم الأولويات بالنسبة لنا، وفي أولويات كثيرة إذا فينا نتحدث عنها نقول أنه الأولوية الأولى هي ربطها بالقطاعات العالمية مثل إيكا والأيادة. طبعا مستر والش بهذا التصريح نحن التقينا معه أكثر من مرة، وخلينا نفصل ما بين المنظمة العالمية للطيران المدني الإيكا والمنظمة الدولية للنقل الجوي اللي هي الأيادة. طبعا هذا الشيء سواء ك نواقل وطنية أو كهيئة عاملة للطيران المدني، إحنا أخذنا هاي الخطوات من بداية التحرير تقريبا، ونحن مشينا فيها خطوات كتير طويلة وشاركنا بأكثر من برنامج بهذا الشأن.
0: كما أكد أن الهيئة العامة للطيران المدني تركز على تطوير الأطر التنظيمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، معتبرا أن التعافي في قطاع الطيران لا يقتصر على الأموال والبنية التحتية.
1: طبعا مشان هيك الهيئة العامة للطيران المدني اليوم بتركز على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالتدريب، هذا شيء كثير مهم، وتحديث التشريعات الحالية وربطها مع المعايير الدولية سواء عن طريق المنظمات الدولية مثل الإيكاو أو الإياتا. كمان إنه لازم نتعاون مع هي المنظمات لأنه هي الدليل، هي نحن كهيئة عاملة للطيران المدني موجودين تحت مظلة الإيكاو. وأهم شيء وأهم خطوة قمنا بها هي إنه الإيكاو حاليا الاتصال معهم بشكل كتير موجود، وسوريا شاركت ببرنامج No Country Left Behind اللي هي برعاية المنظمة الدولية للطيران المدني. قاموا بزيارة مبدئيا لسوريا وعملنا ريسك اسسمنت يعني بالفترة الماضية، وإن شاء الله بداية الشهر القادم راح يجوا على أرض الواقع لحتى سوريا تبدأ بشكل فعلي وبشكل لنقول رسمي ببرنامج No Country Left Behind. وهذا الشيء أكيد راح يأخذ وقت شوي لحتى ما بين ترجع سوريا تتعافى من هذا الموضوع. أنا دائما كنت أقول التعافي في قطاع الطيران هو ليس فقط الأموال والبنية التحتية، ولكن التنظيمات التشريعية هي أكبر عائق واللي بتأخذ وقت كتير كبير.
0: أعرب المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش عن تفاؤله بإمكانية استعادة قطاع الطيران السوري دوره ومكانته، مشيرا إلى أن إزالة بعض العقوبات المفروضة تمثل خطوة أولى نحو هذا الهدف. أكد والش في تصريح لصحيفة العربي الجديد أن الدعم الدولي جاهز بمجرد توفر الظروف القانونية اللازمة، كما أوضح أن الأمر يعد مسألة وقت قبل أن تشهد سوريا عودة صناعة الطيران وليس فقط شركات الطيران. في السياق شدد والش على أن عودة قطاع الطيران إلى نشاطه الطبيعي يتطلب تكاملا كاملا مع المنظومة العالمية، موضحا أن ما يمكن أن يتم تقديمه هو توفير القدرة على المشاركة في أنظمة التخليص الجمركي والملاحة الموحدة وضمان الربط التشغيلي مع بقية شركات الطيران العالمية. بيّنت دراسة جديدة صادرة عن معهد نيو لاينز رؤية جيوسياسية واقتصادية تقوم على تحويل سوريا وتركيا إلى ممر رئيسي لإعادة توزيع الطاقة عبر مشروع مبادرة البحار الأربعة الذي يربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود ضمن شبكة متكاملة من خطوط النفط والغاز والبنية التحتية العابرة للحدود.
2: من قلب الجغرافيا الاستراتيجية تبرز رؤية جديدة لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية. دراسة صادرة عن معهد نيو لاينز ترى أن سقوط نظام الأسد نهاية 2024 فتح فرصة لتحويل سوريا من ساحة صراع إلى ممر يربط الخليج وآسيا الوسطى بأوروبا. المبادرة المعروفة باسم البحار الأربعة تهدف لربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود عبر شبكة ضخمة من خطوط النفط والغاز مروراً بسوريا وتركيا نحو الأسواق الأوروبية، مستفيدة من أكثر من 6000 كيلومتر من البنية التحتية القائمة لتقليل الكلفة وتسريع التنفيذ. وتشير الدراسة إلى خطوات أمريكية عملية تشمل تخفيف العقوبات وإعادة ربط البنك المركزي السوري بالنظام المالي العالمي، في حين أعاد المبعوث توم باراك إحياء فكرة المبادرة كبديل للممرات البحرية المهددة في هرمز والبحر الأحمر.
3: تشكل سوريا
2: وفي قمة الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا طرح الرئيس أحمد الشرع المبادرة مؤكدا هدفها تحويل سوريا إلى ممر آمن يربط آسيا الوسطى والخليج بالقارة الأوروبية. اقتصادياً قد تحقق سوريا من 8 إلى 12 مليار دولار سنوياً من الإنتاج ورسوم العبور، بينما تمثل المبادرة أيضاً ساحة نفوذ جيوسياسي بين الغرب وروسيا والصين، وتشكل رداً غربياً على تمدد مبادرة الحزام والطريق الصينية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. الدراسة وضعت خارطة طريق واضحة تقوم على اعتبار المبادرة أولوية استراتيجية عام 2026 وعقد المنتدى التأسيسي لها في إسطنبول وإنشاء اتحاد للبنية التحتية وجذب استثمارات تصل إلى 30 مليار دولار وصولاً إلى تشغيل الممرات الأربعة بالكامل بحلول عام 2035 لنقل ملايين البراميل من النفط وعشرات مليارات الأمتار المكعبة من الغاز وربط الخليج العربي ببحر البلطيق بأول شبكة طاقة قارية متكاملة. وأمام هذه المعطيات السؤال اليوم لم يعد إن كانت سوريا ستصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، بل من سيملك مفاتيح هذا المركز الجديد ومن سيرسم خرائط النفوذ المقبلة في الشرق الأوسط؟
0: في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة عاد مشروع البحار الأربعة بوصفه أحد الرؤى المطروحة لإعادة رسم خرائط الطاقة والتجارة في المنطقة عبر تحويل الموقع الجغرافي لسوريا وتركيا إلى حلقة وصل بين الخليج العربي وأوروبا من خلال شبكات أنابيب وطرق تجارية تعزز نقل الطاقة والتجارة عبر طرق آمنة وغير تقليدية. تفاصيل أوسع في المادة التالية.
4: البحار الأربعة مشروع طرحه الرئيس التركي السابق عبدالله جل عام 2009 وأعاده إلى الواجهة مؤخراً المبعوث الأمريكي توم باراك إثر المتغيرات التي أفرزتها أزمة مضيق هرمز، ليتطور الحديث عنه بعد ذلك من مجرد طرح نظري إلى خطوات عملية، حيث أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر مع نظيره التركي هاكان فيدان عن تبلور المشروع الذي قال إنه قد يحول سوريا وتركيا إلى شريان رئيسي لإعادة توزيع الطاقة بين الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود. يرتكز المشروع على إنشاء شبكة متكاملة تشمل خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز وشبكات سكك حديدية حديثة وطرق نقل بري، إلى جانب تطوير موانئ متقدمة ومراكز متخصصة للتخزين وتسهيل الطاقة، بما يعزز التكامل اللوجستي بين الشرق والغرب. ومن شأن ذلك أن يمهد لدفع دمشق وأنقرة إلى قلب معادلة الطاقة العالمية عبر تحولهما إلى مركز رئيسي إقليمي لإعادة توزيع الموارد بين آسيا وأوروبا، في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج لتأمين منافذ طاقة بديلة، بالتزامن مع مساعي القارة الأوروبية إلى تنويع مصادرها وتقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية. كما يتوقع أن يسهم المشروع في إعادة تشكيل خريطة ممرات الطاقة عبر تقليص الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية، خاصة في مناطق الاختناق الجغرافي. ويمهد لهذا التوجه طرح سابق لوزارة الاقتصاد تمثل في مبادرة طرحتها في أواخر آذار الماضي، وتستهدف تطوير شبكة قطارات سريعة وأحياء أجزاء من خط سكة حديد الحجاز، إلى جانب إعادة تشغيل خطوط نفط تاريخية مثل التابلاين، وذلك في سياق استثمار التحولات الجيوسياسية والتي ظهرت نتائجها الأولية من خلال بدء تصدير الفيول العراقي عبر ميناء بانياس السوري. وفي المحصلة تراهن دمشق على ممرات الطاقة بوصفها رافعة اقتصادية واستراتيجية تتيح توليد إيرادات ضخمة عبر رسوم العبور وجذب استثمارات إقليمية ودولية، وتعزيز موقعها السياسي كشريك لا غنى عنه، غير أن هذا التحول يبقى رهنا بتوفر التمويل الكافي والاستقرار النقدي والثقة الائتمانية، والأهم من ذلك توافق سياسي إقليمي ودولي يضمن استدامة المشروع.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص جراء انفجار لغة من أرضي في منطقة زراعية بريف درعا الشمالي. أوضح مراسلنا أن الانفجار وقع أثناء عمل الشخص في حصاد المحصول، ما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه. وتضاف هذه الحادثة إلى سلسلة حوادث ناجمة عن مخلفات الحرب غير المنفجرة، والتي خلفت العديد من الضحايا المدنيين. ينضم إلينا حسام المسالمة، مراسل تلفزيون سوريا من درعا. مساء الخير حسام، ما المعلومات لديك حول وفاة الشخص بهذا اللغم الأرضي؟
3: نعم محمد، الشخص هو الشاب أحمد الوادي من قرية أنخل في ريف درعا الشمالي، كان يعمل على جرار زراعي يقوم بجمع المحصول، عملية الرجاد، وهي عملية جمع المحصول بعد الحصاد مباشرة، جمع المحصول من الأرض. وانفجر لغم دبابات، يعني لغم لا ينفجر على أوزان طبيعية كالألغام المخصصة للأفراد، ألغام مخصصة للدبابات. هذا اللغم عندما يعني وطئ جراره الزراعي عليه ثم انفجر به، يعني أودى لحياته بشكل مباشر وأدى إلى احتراق الجرار الزراعي، وجزء بسيط من المحصول كان قريبا من الانفجار. وهذا الحادث حقيقة يعني حادث انفجار المخلفات الحربية، تقريبا في كل شهر محمد لدينا في محافظة درعا حدث من هذا العيار. نتكلم عن يعني أحداث متواصلة في محافظة درعا، ونتكلم أيضا عن يعني أكثر من 195 شخص في عموم المحافظات السورية قتلوا خلال الفترة الماضية بمخلفات حربية، وربما درعا لها ترتيب في المحافظات السورية في هذه الحوادث. كان لدينا في شهر أيار حدث مقتل شخص وطفل في مكان تجميع الفردة، وقبل ذلك انفجار في إحدى مناطق تجميع المخلفات الحربية، وذلك بسبب يعني كثرة انتشار القطع العسكرية التابعة لنظام المخلوع، وكانت يعني قوات نظام المخلوع تقوم بزراعة الألغام بمحيط هذه القطع العسكرية خشية من يعني هجوم من الثوار. ولا يوجد حقيقة خرائط واضحة وحقيقية لهذه المخلفات الحربية، خاصة الألغام المخصصة للألغام، عفوا الألغام المخصصة للأفراد والألغام المخصصة للدبابات، وهي تعتبر يعني حقيقة قنابل موقوتة تنفجر بشكل متكرر في الأهالي.
0: وما من إجراءات حكومية لمنع تكرار هذه الحوادث حسام؟
3: نعم، في الحقيقة يعني الإجراءات الحكومية، هناك فرق تتبع لوزارة الدفاع ولوزارة الداخلية تقوم يعني جمع المخلفات الحربية وتفحص الأراضي في حال كان هناك اشتباه بوجود ألغام، يعني مثل اليوم الأرض التي وقع فيها الانفجار، ربما تأتي فرق في اليوم التالي من وزارة الدفاع تقوم بتفحص المنطقة بشكل كامل ونزع بقية الألغام إذا كان هناك ألغام أخرى لم تنفجر بعد، ولكن المشكلة أن المساحات شاسعة ويعني عمليات التفحص ربما تجري بعد أن تكون قد انفجرت مخلفات حربية وأوقعت قتلى أو جرحى، ناهيك عن أن هناك يعني مناطق معروفة أن فيها ألغام ولا تزال يعني عمليات إزالة هذه الألغام جارية. نعم. حتى هذه اللحظة بعمل شبه يومي لتلك الفرق.
0: شكرا لك حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من درعا. قال مراسل تلفزيون سوريا إن عناصر الاحتلال الإسرائيلي قامت بوضع أسلاك شائكة على بعد 150 مترا من السياج الفاصل بين الجولان المحتل وداخل الأراضي السورية.

0: كما أفاد مراسلونا بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح شاب كان اختطفه من مزرعة أم اللوغاس بريف القنيطرة خلال توغله في المنطقة فجر اليوم. يأتي ذلك في ظل تكثيف الاحتلال لتوغلاته في المنطقة وتكرار اقتحاماته لريف القنيطرة ومداهمة مناطق مختلفة واختطاف شبان من أهالي المدينة. لقي طفل حتفه غرقا في مياه نهر الفرات بمدينة دير الزور، في حين تمكن الأهالي من إنقاذ طفلين آخرين، ويواصل الدفاع المدني بمؤازرة من السكان المحليين عملية الطفل الغريق.
1: ثلاثة أطفال في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور، استطاع الأهالي وأصحاب المنتزهات إنقاذ طفلين، ولكن الثالث سحبته مياه نهر الفرات، وعلى ما يبدو بأنه فارق الحياة. هنا أحد الأشخاص الذين استطاعوا ربما من إنقاذ اثنين من الأطفال. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: كيف حدثت هذه الحادثة هنا على مجرى نهر الفرات؟
2: والله أستاذ عادل، إحنا هنا مرفأ النخيل، طبعا الشباب عندنا كلهم يعرفون يسبحون وإحنا موجودين، فبالصدفة شفنا حدا طلع صوته بعالي، فلفت نظر الشباب، نزلوا طلعوا اثنين، طبعا واحد طلعوا بآخر نفس، يمكن الفيديو موجود. وبعد ما طلع الشاب فاقد الوعي بعد شي 10 دقائق ربع ساعة، قال في أخوي موجود شوفوا لي.
3: لحقنا انه كان غرقان جوا بالنهر، يعني جوا غرقان، ولحقنا بانفاسه الاخيره سبحان الله، والحمد لله على كل شيء.
1: الله يجزاك الخير.
3: الحمد لله. واحنا ننبه الاهالي والكذا انه موضوع يعني اهلهم يعني ينتبهون على الصغار قاعد بشكل يومي، انه يجون يسبحون بدون علم اهلهم، بدون اي يعني تفاصيل عن الاهل وكذا، وهاي مثل ما صار هون مع يعني صار الحارق الغرق. ايش صار؟
1: تحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لأهالي دير الزور بأن يتوخوا الحذر في السباحة بمجرى نهر الفرات ما تزال مستمرة، لكن هناك حالة استهتار يصفها البعض لدى الأهالي حول وجود أبنائهم على مجرى نهر الفرات. وصلت قبل قليل العائلة من ذوي الأطفال الذين غرقوا وهم ليس لديهم أي معلومة عن وجود أبنائهم على نهر الفرات. تلفزيون سوريا عدا صليبي، دير الزور.
0: تمكن مخفر أشرفية صحناية بريف دمشق من كشف ملابسات سرقة تعرض لها أحد المنازل في المنطقة واستعادة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية مسروقة. بعد عملية تتبع وتحقيق انتهت بإلقاء القبض على المشتبه بها في حمص.
4: اللي صار انه احنا كنا متواجدين برات البيت، وهي عامله بالبيت، يعني هي اللي سرقتنا، استغلت ثقه فيك تقول الزايده، اخذت مفتاح الخزنه، اخذت مصاغ، واخذت مصاري تحويشة العمر، يعني فيك تقول من ضمنهم مهر بنتي كانت كمان متزوجه. واجينا فورا، يعني اجينا بلغنا بالقسم هون. هلا انا ردت الفعل اللي شفتها صراحه من رئيس المخفر ومن العناصر ايقنت تماما انه في حق معنوي يرجع لي قبل الحق المادي.
5: صراحة راقبنا اكثر من 40 كاميرا وتتبعنا اكثر من 15 او 20 رقم للتواصل، كما تتبعناها باكثر من محافظة، حتى تعدى الامر الى دولة لبنان الشقيقة. بالنهاية توصلنا إلى مكان تواجدها في حمص، ومباشرة اتصلنا بفرع المباحث الجنائية بحمص، وتوجهنا إلى محافظة حمص، واستطعنا إلقاء القبض عليها في محافظة حمص، وسكنها إلى محافظة ريف دمشق إلى مركزنا. وبالتحقيق معها اعترفت بما نسب إليها من جرائم، وهي سرقة مبلغ بالدولار الأمريكي ومصاغ ذهبي.
0: بدأت في العاصمة النمساوية فيينا جلسات الاستماع لشهادات معتقلين سابقين في فرعي أمن الدولة والجنائي ممن تعرضوا للتعذيب بسبب مشاركتهم بالثورة السورية.
6: أنا أحد الأشخاص اللي التقى بالصدفة بمصعب أبو ركبة كان باللجوء بالنمسا بال2014 وبلشت بملاحقته بإجراءات المحكمة تجاهه. دوري بالمحكمة كان فهو أنه أدليت بشهادتي وقدمت وثائق للمحكمة حول عملية إدارة المشهد الأمني بالرقة من خلال اللجنة الأمنية وترتيب اللجنة الأمنية، وقدمت إفادتي أيضا وشهادتي بعمليات الاعتقال والتعذيب التعسفي اللي قام بها هذول الشخصين وباقي أفرع الأمن السورية والجيش السوري. إحنا السوريين قادرين على صنع عدالة انتقالية ونموذج سوري خاص بنا، وسنصل بالنهاية إلى أنصاف الضحايا.
7: محاكمة ضابط خالد الحلبي وضابط مصعب أبو ركبة. خالد الحلبي رئيس فرع من الدولة في محافظة الرقة. حالياً إجراء المحاكمة مهم جداً لما قاموا به من فظائع وتعذيب للمعتقلين. بالنسبة لي أنا شخصياً قضيت حوالي سنة ونصف فترة الاعتقال، تعرضنا لأشد أنواع التعذيب في فرع الأمن الجنائي وفرع الأمن العسكري في محافظة الرقة.
8: اليوم تم إجراءات محكمة الضابط خالد الحلبي اللي تم اعتقاله بالنمسا من فترة، واليوم كانت الجلسة الثانية لاستماع للشهود، وأنا كنت أحد الشهود اللي أدليت بشهادتي اليوم أنه كنت معتقل عنده بفرع من الدولة بالرقة. والحقيقة المحكمة تم بأعلى درجات الحرفية، لأنه هي سابقة في النمسا، المرة الأولى اللي يتحكم فيها مجرم حرب.
9: طبعاً إجراءات المحكمة بالنمسا هي مختلفة عن إجراءات المحكمة في سوريا، في عنا هون لجنة المحلفين. بداية بيبدأ القاضي بالتحدث إلى الخبراء وإلى يتواجد هنا أيضا المتهمين، يتواجد المحامين الممثلين لهم من خلال المحكمة، أيضا الخبرات التي تتعلق بقضايا التعذيب.
0: أحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام التصعيد الإسرائيلي جنوبي لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي استعرض فيه الجانبان مستجدات التصعيد الإسرائيلي في جنوبي لبنان. تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. أفادت الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون استقبل المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق توم براك. بحسب الرئاسة الفرنسية، أكد ماكرون دعم بلاده لسيادة سوريا والعراق ولبنان، كما أكد الجانبان على رغبتهما في مواصلة التنسيق بين فرنسا والولايات المتحدة لصالح استقرار وأمن المنطقة. أعلنت وزارة الطاقة إغلاقا كاملا لبوابات المفيض رقم 3 وتخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية. أوضحت الوزارة أن حجم التمريرات المائية عبر سد الفرات أصبحت نحو 700 متر مكعب في الثانية، وهي كمية المياه المارة عبر عنفات التوليد فقط، وبذلك يكون قد تم إغلاق جميع بوابات المفيض في سد الفرات. وتواصل الكوادر الفنية والهندسية متابعة الواقع المائي على مدار الساعة وفق الوزارة. أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 3 محطات مياه في ريف دير الزور الشرقي بعد توافر ظروف تركيبها من جديد. قالت الوزارة إن المحطات عادت للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد أن كانت فككت احترازيا قبل وصول منسوب الفرات المرتفع إليها. وشملت المحطات السيال الغربي في ريف دير الزور الشرقي والفرات الأولى في السفافنة ومحطة البو حسن. وأضافت وزارة الطاقة أن الفرق الفنية تواصل عملها لإعادة بقية محطات المياه عند توافر الظروف الملائمة. أعلن الدفاع المدني الاستجابة لإخماد 183 حريقا في عموم سوريا يوم أمس الاثنين، أسفرت عن 3 إصابات. أوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت 48 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و135 حريقا متفرقا طال المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والأسلاك الكهربائية. وبيّن أن الإصابات 3 شملت عنصرين من الإطفاء ومدنيا واحدا. تتكرر عمليات إتلاف الدواجن في مختلف المحافظات السورية مع تدهور واقع القطاع وسط انتقادات من المربين بسبب فتح باب الاستيراد من دول الجوار، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج.
10: قد لا يختلف مصير هذه الصيصان عما لحق بعشرات الآلاف غيرها التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي لإتلافها بطرق قاسية في ظل خسائر متفاقمة يتكبدها قطاع الدواجن بحسب المربين.
11: تم إتلاف هذه الصيصان بسبب الخسارات وإضراب المربين عن التنزيل، وأكيد نحن ما كان هدفنا أنه نتلف الصيصان أو نساوي مثلا ضجة على السوشيال ميديا، ولكن هذا كان تصرف من العامل وتم تصوير هذه اللقطات وانتشرت في السوشيال ميديا. أكيد نحن على طول بيصير عنا بالفترات الأخيرة إتلاف للصيصان بسبب الخسائر. اليوم مو بس نحن إتلفنا صيصان، أتلفوا الصيصان في حماة وفي حمص وفي طرطوس في جميع سوريا بسبب الإضراب للمربين.
10: تعود أسباب الإتلاف إلى جملة من العوامل أبرزها عزوف المربين عن شراء الصيصان وتربيتها وفتح باب الاستيراد من دول الجوار، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج، عوامل دفعت بالقطاع إلى خسائر فادحة يقول مربون إنها تصل إلى 800 دولار يومياً.
12: وهذا السبب الرئيسي اللي له هو استيراد الفروج والريش التركي من تركيا بطريقة عشوائية. اليوم أسعار الريش التركي عم تجينا من تركيا بأسعار منخفضة. في عدة أسباب، إنه الريش التركي في تركيا نحن ما بنقدر ننافسه اليوم، لأن الأسعار الأعلاف في تركيا اليوم ما يقارب 350 دولار لطن العلف الواحد لل 400 دولار، أما عندنا بسوريا ما يقارب 550 دولار لل 600 دولار.
13: طلعنا على الشام مشان نقابل الوزير، ما في اللي يقابلنا. أول شيء طلعنا حكينا حكينا حكينا على أساس بدي يقابلنا وانتظرنا، ما في اللي يقابلنا كمان موضوع الفروج. أنا عندي تقريبا شيء 12 ل 13 مزرعة. تمام، ومزارعي كلها ضخمه، ما هي صغيره، اصغر مزرعه تقريبا 10,000، وانا من 3 اشهر وهالصوب خسارتي اكثر من 70,000 دولار بس من 3 اشهر، وهلا بهذا الشهر هذا خسارتي تقريبا كمان شيء 40,000 ل 50,000.
10: يدق مربو الدواجن ناقوس الخطر محذرين من تداعيات استمرار ما يصفونها بالقرارات الجائره وفرض تسعيره بيع لا تتجاوز 1,200 دولار مقابل كلفة إنتاج تصل إلى 1,700 دولار، ما يهدد القطاع والعاملين فيه بخسائر أوسع.
14: بين إتلاف صيصان بطرق قاسية وخسائر فادحة يتكبدها مربو الدواجن، تتجه الأنظار إلى الجهات المعنية ومسؤوليتها عن تدهور القطاع وسط مطالب بمزيد من المرونة في القرارات الصادرة وقابليتها للتعديل. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: كشفت غرفة تجارة ريف دمشق عن خطة لإنشاء 3 أسواق هال جديدة في دوما والكسوة ومحور دمشق القنيطرة بهدف تعزيز المنافسة وكسر احتكار سوق الزبلطاني. أوضح رئيس الغرفة عبد الرحيم زيادة أن سوق الزبلطاني وحده يزود دمشق وريفها، الأمر الذي يحد من المنافسة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى مشكلات الازدحام وضيق المساحة. وتتضمن الخطة إنشاء سوق كبيرة في دوما بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، وسوق في الكسوة تضم قرية شحن متكاملة للتوضيب والتبريد والتصدير نحو دول الخليج، إلى جانب سوق ثالثة تخدم غربي دمشق والمناطق المحيطة بها. كما تشمل المشاريع إنشاء مدينة ومنطقة صناعية في غربي دمشق وسوق للمواشي بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيض أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين. ينضم إلينا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. حازم مساء الخير، هل هناك أي خطوات بدأت فعليا على الأرض لإنشاء هذه الأسواق الجديدة في ريف دمشق؟
15: نعم محمد، حقيقة ربما السوق الوحيد الذي بدأت الخطوات فيه من العام الماضي هو سوق الهال الجديد في دوما. كانت هناك ليست خطوات فعلية على أرض الواقع، ولكنها خطط بدأت توضع منذ العام الماضي، لأن هناك يوجد سوق هال أساسا في منطقة دوما لكنه سوق صغير، رغم صغره هو السوق الثاني الذي يعتمد عليه في دمشق وريفها بعد سوق الزبلطاني في منطقة دمشق. لكن بعد جولة تمت يعني العام الماضي من قبل وزارة الاقتصاد، إضافة لغرف التجارة وبعض المسؤولين في حماية المستهلك، أيضا كان هناك زيارة خلال هذا العام أيضا لذات السوق، وكان هناك حديث عن خطط لتوسعة سوق الهال في مدينة دوما وإنشاء سوق جديد في هذه المنطقة لتخديم ريف دمشق ودمشق أيضا، وكسر الاحتكار الخاص بسوق الزبلطاني الأكبر والأشهر والأكثر يعني أكثر اعتمادية من قبل التجار. اليوم نتحدث ليس فقط عن يعني سوق جديد للهال في مدينة دوما، نتحدث أيضا عن سوق للهال في المدخل الجنوبي لدمشق على أستراد دمشق درعا الحيوي في الكسوة. هذا السوق سيكون ليس فقط سوق للهال لتخديم داخل سوريا، سيكون هناك ما يشبه في يعني قرية شحن متكاملة فيها ما هو خاص بالتوضيب، ما هو خاص بالشحن لشحن البضائع نحو دول الخليج تحديدا، سيكون يعني لها دور مهم في الصادرات هذه السوق. ايضا هناك حديث عن سوق هال اخرى في على محور دمشق القنيطرة، ستخدم غربي دمشق ومحيطها، ايضا ستسهم في تغذية مناطق اخرى بالقرب من دمشق، وبالتالي ستزيد من المعروض وستوفر وسائل النقل او كلف النقل بالنسبة للتجار لتغذية تلك المناطق التي كانت ربما تعاني من تكبد عناء النقل من دمشق الى هناك وتتكبد يعني تكاليف مرتفعة. أيضا من ضمن الخطط مدينة صناعية، هذه المدينة الصناعية سيكون فيها سوق للمواشي. إذن نتحدث عن خطة متكاملة، لا يوجد حتى الآن على أرض الواقع ما هو ملموس لهذه الأسواق، لكن الهدف الأساسي منها هو كما قيل يعني فتح باب المنافسة أمام تجار الخضار، وربما كسر احتكار الأسعار والمساهمة في زيادة المعروض، وبالتالي انخفاض الأسعار واستفادة المواطن من هذه الخطط.
0: شكرا لك حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. أجرى تلفزيون سوريا استطلاعا لآراء عدد من أصحاب الدراجات النارية في حمص، إذ تباينت المواقف بين مؤيدين للإجراءات الجديدة باعتبارها خطوة للحد من المخالفات والحوادث المرورية، في حين طالب آخرون بمنح مهلة كافية لاستكمال إجراءات التسجيل والترخيص قبل تطبيق العقوبات على المخالفين.
16: والله هلا حقيقة جاي جديد من المتر ما بعرف اجراءات، بس حكيت مع شاب هون قال لي بس جيب اوراقك نطبق لك اياها وان شاء الله كل الامور ميسره ان شاء الله اذا الله راضي. مشان خلص امشي نظام، انا زي الدكتور فبدي اروح متور على الدوام ارجع فيه مشان ما حد يوقفني، لا وجع راسي وجع راس حدي، ماشي بنظامي واموري تمام متور نظامي خلص اموري كلها بخير ان شاء الله.
17: انه تنوير الميتور صار اجباري على الكروت الفاضي على النظام، مع التهريب خالص انه الميتور راح يروح لانه ما في لا فينك لا تنمر ولا شيء.
18: القوانين الجديدة ما راح ياخذوا الميتورات غير لما يكون مخالف، عكس السير، قطع إشارة حمراء، ماشي بطريقة غير نظامية، مركب شغلات ممنوعة على الميتور مثل اشتمار رياضي أو أشياء مثل هيك. الشباب عم ينظموا حركة المرور بشكل صحيحة مشان ما يصير حوادث، في كتير ميتورات بتقطع إشارة حمراء أو بتمشي بعكس السير، هذا الشيء بيؤدي لحوادث كتير.
19: كنا نطلع من المرور هلا بدنا ننمره، قلنا شهر عم يشتغل هلا ما مشي الحول. السبب قال حطوني قيادي وعنوك، كنت مأسرع.
0: وصلت إلى منفذ نصيب الحدود بريف درعا دفعة تضم 350 حاجا سوريا قادمين من المملكة العربية السعودية عبر مطار الملكة علياء الدولي، يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للطيران المدني بعد إغلاق مؤقت للممرات الجوية وإيقاف العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي.
20: 350 حاجا يدخلون الآن إلى الأراضي السورية عبر منفذ نصيب الحدودي قادمين من المملكة العربية السعودية عبر مطار الملكة علياء ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الهيئة السورية للطيران المدني. هؤلاء 350 يضافون إلى 700 حاج دخلوا إلى الأراضي السورية فجر هذا اليوم ليصل العدد إلى 1050 حاجا ويصل عدد الحجاج العائدين إلى سوريا لأكثر من 2500 حاج ويتبقى حوالي 22 ألف حاج ضمن الأراضي السعودية. هذه الحملة المؤلفة من 350 شخص سوف يتم نقلهم إلى محافظة حلب عبر باصات وحافلات تم تأمينها من قبل إدارة الحج السورية وتتم عمليات الختم بشكل سريع لهؤلاء الحجاج وتيسير أمورهم. وأيضا كانت الهيئة السورية للطيران المدني قد أعلنت عن انتهاء الإجراءات الاحترازية وبحسب السورية فسوف يتم عودة الحجاج أو البدء بعودة الحجاج إلى مطار دمشق الدولي اعتبارا من يوم غد. أي يوم غد سوف تتوجه رحلات من المملكة العربية السعودية إلى مطار دمشق الدولي بشكل مباشر. حسام مسالم، تلفزيون سوريا، من منفذ نصيب الحدودي.
21: لما دخلنا معمل نصيب يعني شعور عجيب، كل ما دخلت بلدك يعني ولو وردة حمراء بس إلها رمزية حلوة كثير، فالله يجزيكم عنا كل خير. يعني هل استقبلنا السنة كل التعب؟
22: حرصنا كهيئة عامة للمنافذ والجمارك على تقديم التسهيلات للحجاج القادمين عبر منفذ نصيب الحدودي من خلال تسريع إجراءات الختم وأيضا إرسال موظفي شؤون المسافرين إلى الحافلات لختم جوازات كبار السن والذين لا يستطيعون النزول إلى صالة قسم شؤون المسافرين لختم جوازاتهم.
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ دخول 206 آلاف مواطن إلى سوريا عبر مختلف المنافذ الحدودية في ظل تطبيق قرار إعفاء السيارات من رسوم الدخول بين 18 و31 من أيار الماضي. أوضحت الهيئة في منشور على صفحتها في فيسبوك أن عدد القائمين أو القادمين عبر المنافذ الحدودية مع لبنان بلغ نحو 88 ألفا ونحو 57 ألفا عبر المنافذ مع الأردن و55 ألف مواطن عبر تركيا، إضافة إلى أكثر من 2200 عبر منافذ العراق. كشفت دراسة عن العنصرية داخل المؤسسات الحكومية في ألمانيا عن تعرض فئات عدة من الأجانب واللاجئين خاصة المسلمين والغجر لممارسات تمييزية وسوء معاملة في بعض الدوائر الرسمية. وفقا لتقرير نشرته قناة شمال ألمانيا، فإن الدراسة أظهرت تفاوتا واضحا في معاملة اللاجئين السوريين مقارنة باللاجئين الأوكرانيين. وأوضح التقرير أن المسلمين والغجر هم الأكثر تعرضا للعنصرية. ففي استطلاع إلكتروني شمل مسلمين متدينين أفاد 80% من المشاركين بأنهم تعرضوا للتمييز مرة واحدة على الأقل. كما ذكر التقرير أن ما يقرب من نصف الذين تعاملوا مع مكاتب العمل والدوائر الاجتماعية ودوائر الأجانب تعرضوا لعنصرية معادية للمسلمين.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 48 ضابطا وجنديا خلال المعارك في جنوب لبنان خلال الأيام الخمسة الماضية. أضاف أن إجمالي الخسائر منذ تجدد القتال في لبنان مطلع آذار بلغ 30 قتيلا وأكثر من 1200 مصاب، بينهم 75 إصابة خطيرة. قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن محاولة إيران فرض معادلات جديدة ستفشل، معتبرا أن الضربة الأخيرة كانت تمهيدا لهجوم أشد وأوسع، وأكد استمرار العمليات ضد حزب الله وتعميق الأضرار، مشيرا إلى بقاء الجيش في حالة تأهب واستعداد لتوجيه ضربات إضافية قوية لإيران عند الحاجة. وفي وقت سابق دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل إلى انتهاج المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحلول العسكرية لن توفر الأمن لسكان المناطق الشمالية. قال عون في تصريح لشبكة CNN الأمريكية إن لبنان جاهز وملتزم في الحوار، متسائلا عما إذا كان الجانب الإسرائيلي كذلك. وأضاف عون أنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، موضحا أن الاتفاق المنشود قد يكون اتفاق عدم اعتداء أو اتفاقا أمنيا وليس بالضرورة اتفاق سلام شامل وفق تعبيره. بدوره قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 3000 خرق جوي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 من نيسان الماضي، إضافة إلى مئات عمليات التفجير والجرف والتوغلات البرية.
1: مجموع الخرقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار من 17 نيسان لغاية 7 حزيران 2026 فبلغت 3491 غارة جوية. عم نحكي فقط خلال مدة وقف إطلاق النار اللي عم بيسعى له لبنان. أيضا عمليات تفجير بعدد 407، عمليات جرف بعدد 6 وهي بتطال أماكن متعددة، والتوغلات البرية الإسرائيلية المعادية 6. مجموع الشهداء 3526، مجموع الجرحى 10733.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تصاعد التوتر في لبنان عقب الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بتهجير 17 بلدة جنوبية لبنان، داعيا الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال تؤجج الوضع المتأزم.

0: تحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مسؤولية إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي خلال قيامها بدورية فوق مضيق هرمز أمس، مضيفا أنه لا بد للولايات المتحدة من الرد. أضاف ترامب أن المروحية كانت تقل طيارين ولم يصاب بأذى. من جانبه نقل موقع أكسيوس أن الجيش الأمريكي أجرى تحقيقا خلص إلى أن المروحية سقطت نتيجة لاصطدام مسيرة إيرانية فيها، مشيرا أن التحقيق لم يظهر بعد إن كان الاصطدام متعمدا أم لا. في حين نقلت CNN عن مصدر مطلع أن المسيرة التي اصطدمت بالمروحية كانت من طراز شاهد. تنضم إلينا الدكتورة مرح البقاعي الكاتبة السياسية وعضو الحزب الجمهوري من واشنطن. مرحبا بك دكتورة مرح. ما طبيعة هذا الرد الأمريكي الذي يتوعد به ترامب إيران بعد إسقاط الأباتشي؟
1: مساء الخير لك أستاذ محمد، لكل العاملين في قناة سوريا الكريمة ولجمهورك الكريم. بداية قبل أن أدخل بدقائق إلى اللقاء معك أستاذ محمد، كتب الرئيس ترامب أن الأمر ليس جلل والمهم أن الطيارين بخير. هذا آخر تحديث بعد أن قال أنه يريد أن يرد على هذه الضربة. الآن الوضع السياسي أستاذ محمد، تحاول إيران أن تلعب ألعابها الخبيثة خلال الوقت الضائع. وأقصد الوقت الضائع، تعرف أن هناك مناسبة عالمية تجري الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مناسبة المونديال، وهي لا تخص فقط الولايات المتحدة، تخص العالم، وحتى الفريق الإيراني مشارك في هذه المناسبة. لذلك تستغل هذا الظرف بإيجاد نوع من يعني التصعيد في المنطقة، ظن منها أن أمريكا لا تستطيع أن ترد عليها في هذه الأيام، لأنها مشغولة في تأمين الفرق وتأمين المناسبة.
0: رغم أن الفريق الإيراني يعني حتى الآن كانت تحوم شكوك حول دخوله للولايات المتحدة، ذهب إلى المكسيك تقول الأنباء، ويعني
1: الوزير روبيو اليوم تحدث عن هذا الأمر وقال أنه ليس لديه مشكلة مع الرياضيين الذين سيلعبون على أرض الملعب، لكن لديه مشكلة مع المرافقين لهم، لأن معظمهم من الحرس الثوري وأكيد لن يمنحوا فيزا لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مع الفريق نفسه لا مشكلة للولايات المتحدة مع إدخالهم إلى الأراضي الأمريكية.
0: طيب دكتورة مرح، يعني في ظل يعني المونديال الذي سيستمر حوالي 40 يوم، هل هذا يعني أنه كل شيء سيؤجل؟ هل يعني يؤثر ذلك على فرص وجود اتفاق، يعني التوصل إلى اتفاق بين الجانبين؟
1: سؤال جيد أستاذ محمد. الاتفاق هو لن يكون اتفاقا مع إيران، سيكون مجرد مذكرة تفاهم من أجل الأمور المعلقة وفي القائمة، يعني رأس القائمة هو فتح مضيق هرمز، هذا بداية. ثم يفتح هذا أو هذه المذكرة تفتح الباب إذا كانت ناجحة أمام الاتفاق على النقاط الرئيسية الأمريكية والشروط الأمريكية التي هي شروط دولية ليست فقط شروط أمريكا، التي يجب أن تواجهها إيران وتتعامل معها بجدية الآن، وهي السلاح النووي ومستقبل الميليشيات في المنطقة والصواريخ الباليستية.
0: طب بالعودة إلى حادثة
1: أي شيء.
0: هو في يعني بالعودة لحادثة إسقاط الأباتشي، ألا تعتقدين بأنه هذا يعني قد يكون مؤشر خطير، لأنه إذا كانت إيران تستطيع إسقاط طائرات بالمسيرات يعني سيكون هذا نقطة تحول صحيح عسكريا؟
1: ليس بالتأكيد نقطة تحول عسكري، قد تكون إيران قد استعادت بعض من دفاعاتها الجوية، وأشك في أنها تكون استعادت يعني منصات استراتيجية للدفاع الجوي، لأن معظمها دمر في الحرب السابقة، عمليات الغضب الملحمي، لكن صدف أن سقطت هذه الطائرة. لا نعرف ظروف سقوط الطائرة حتى الآن، يعني لا نعرف كيف سقطت، لكن المهم أن الطيارين الأمريكيين بخير. بصراحة أستاذ محمد، إيران 50 سنة دربت نفسها وهي نفسها تسليحياً وخططا ولوجستيا وعقائديا لهذه الأيام، وهي تعرف كيف تؤذي كل الأطراف ليس طرف واحد. وأول من طالهم أذاها هو الدول العربية في المنطقة التي كانت تتوسط لها عند الرئيس ترامب حتى لا يقوم بشن الحملة العسكرية عليها. فلا أمان لإيران على الإطلاق.
0: شكرا لك الدكتورة مرحة البقاعية، الكاتبة والسياسية وعضو الحزب الجمهوري من واشنطن. الآن نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. ليلى هانئة وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
3: كيف تجسد الفساد في هذا الملف؟ ملف النفط آنذاك.
2: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيله بسوريا. مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
3: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
2: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حق، أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
3: لحظة، من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
2: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نب

0: نبنيها معاً.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

مساء الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول دراسة تتحدث عن تراجع نشاط تنظيم داعش في سوريا بشكل كبير، بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية القبض على 235 شخصا بينهم 37 أجنبيا، وتفكيك 7 خلايا مرتبطة بالتنظيم خلال الأشهر 3 الأخيرة. نناقش في محورنا الثاني إعلان هيئة التخطيط والإحصاء بدء مسح جديد لتقييم الأمن الغذائي في سوريا، فما مدى قدرة الهيئة على إجراء إحصاء كهذا في ظل ظروف سوريا الحالية؟ في المحور الثالث نناقش حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موافقة الرئيس أحمد الشرع للتعاون بشفافية كاملة بهدف توضيح ملفات الضمانات المتعلقة بالأنشطة النووية السابقة في سوريا وحلها وإغلاقها، وعزم الوكالة على استئناف عملها في موقع دير الزور. أما في محورنا الأخير فنناقش المباحثات التي أجراها وزير الطاقة السوري محمد البشير مع نظيره الأمريكي وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة، وذلك على هامش مشاركة دمشق في المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن. مرحبا بكم.

0: أعلنت وزارة الداخلية حصيلة عملياتها المشتركة مع جهاز الاستخبارات العامة ضد تنظيم داعش خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والإفقاء في 235 متورطاً وتفكيك 7 خلايا في عدة محافظات وإحباط 7 عمليات للتنظيم، في حين أشارت دراسة صادرة عن معهد الشرق الأوسط إلى تسجيل تراجع تاريخي في نشاط التنظيم في سوريا.
1: بعدما كان يشكل هاجساً لسوريا وجوارها وتهديداً للعالم بأسره، تنظيم داعش بات اليوم في حكم الماضي جزئياً، حيث شهدت نشاطاته تراجعاً غير مسبوق وسط ملاحقة متواصلة من قبل وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة في سوريا. رسمياً تعلن وزارة الداخلية حصيلة عملياتها المشتركة مع جهاز الاستخبارات العامة طوال الأشهر الثلاثة الماضية التي أسفرت عن توقيف 235 شخصاً على صلة بالتنظيم وتفكيك 7 خلايا وإحباط 7 عمليات كان التنظيم بصدد تنفيذها في مواقع متفرقة من البلاد. وقد توزعت الخلايا المفككة على دير الزور وحمص ودمشق وحلب وحماة، بينما كان من بين الموقوفين 37 أجنبياً، بالإضافة إلى ضبط معدات تفجير وأسلحة.

0: وآليات وإلكترونيات كانت مسخرة للغاية نفسها. وبحسب دراسة لمعهد الشرق الأوسط، فإن هجمات داعش تراجعت بنسبة 17% بين كانون الثاني ونيسان الماضيين إثر دمج قسد، كما انخفضت بنسبة 67% إضافية بعد انسحاب القوات الأمريكية بين نيسان وأيار، بينما كانت الهجمات التي نفذها التنظيم في أيار هي الأقل بمعدل 8 هجمات فقط، أوقعت 4 قتلى مقابل 29 هجوما أوقعت 15 قتيلا شهريا كمتوسط عام في 2025. الدراسة أشارت أيضا إلى تسجيل أدنى مستوى تاريخي لهجمات داعش، أشارت أيضا إلى تراجع قدرة التنظيم على التجنيد وحرية الحركة وتنفيذ العمليات، بالإضافة إلى نجاح العمليات الأمنية ضد قياداته. في هذا الوقت تؤكد دمشق باستمرار لجوارها والعالم جدية التعامل مع التهديدات الأمنية وعدم السماح بتشكيل أي حالة فوضى أو منطلق تهديدات لدول الإقليم أو العالم،
1: إلا أنها وفي العقود الأخيرة ابتليت بطغمة فاسدة مجرمة.
2: انضم إلينا الآن عبد الله النجار الباحث في الشأن الأمني والسياسي من دمشق، عبد الله الحمد الخبير في الجماعات دمشق أيضا، مرحبا بكما. أستاذ عبد الله الحمد، مطلع العام الحالي حذرت الولايات المتحدة والاستخبارات الأمريكية تحديدا من تنظيم داعش وإعادة بناء صفوفه، لكن ما تقوله المادة في معهد الشرق الأوسط بأن هجمات التنظيم تراجعت خلال هذا العام، ما تفسير ذلك؟
3: مساء الخير أستاذ محمد، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكريم. بالتأكيد جهود حثيثة تقدمها اليوم الإدارة السورية في دمشق لتثبت جديتها في التعامل مع هذا الملف، سيما أن دمشق وقعت العام الفائت اتفاقية الانضمام إلى محاربة داعش، واليوم الجيش العربي السوري أو الفصائل الثورية التي تكون الركيزة الأساسية لهذا الجيش هي خير من تعامل مع تنظيم داعش طيلة السنوات الماضية وألحق به الخسائر الكبيرة. لذلك يعد اليوم دخول سوريا في هذا التحالف ربما خطوة نوعية. وأيضا الشهر الفائت تحدث الأدميرال كوبر أمام البنتاغون بأن الهجمات أو حدة هجمات داعش تراجعت إلى أكثر من 70%. إذن الدولة السورية قامت بخطوات جبارة خلال الأشهر أو الأعوام الماضية. أيضا قامت الدولة السورية باستهداف بعض القيادات من بينها والي دمشق والي درعا، أيضا قامت بعمليات هامة ونوعية في مناطق ريف دمشق استطاعت بخلالها القبض على العديد من القيادات. هذا يوحي بأن جدية الدولة السورية وإعادة هيكلتها السريعة للأجهزة الأمنية وقطع الباب على المنفذ الذي كانت تحاول منه داعش، وخصوصا مع مطلع العام عندما تحدث الناطق باسم داعش أبو حذيفة الأنصاري بأنه يجب اليوم الاستفادة من التطورات أو التغييرات الميدانية والسياسية التي جرت بعد النظام البائد. إذن اليوم الدولة السورية تريد أن تلسر رسالة واضحة بأنها لا يمكن بدلا أن تتهاون في هذا الملف بأنها تقوم بجهود كبيرة وجبارة. أيضا التقرير الذي صدر بالأمس خلال الأشهر الثلاثة الفائتة عن يعني تقريبا اعتقال 237 عنصر أو 235 عنصر من تنظيم داعش من بينهم 37 مقاتل أجنبي، هذا يوحي بأن هناك أيضا فتح قنوات استخباراتية وأمنية ما بين الدولة السورية ودول الجوار للوصول إلى المقاتلين الأجانب، سيما كما قلت أن الدولة السورية اليوم لديها معلومات كبيرة ورثتها سواء كانت من النظام البائد أو بخلال فترة الثورة السورية التي قاتلت فيها هذا التنظيم المتطرف. نعم. لذلك اليوم حصيلة هذا المشهد وحصيلة هذه النتائج اليوم نرى تطورات إيجابية، أيضا نرى أن التنظيم انخفض نشاطه جدا في شهر أيار، هذا يعكس بأن التنظيم اليوم غير قادر على تبني سياسته القديمة والتي هي تعتمد على الامتداد الجغرافي واحتلال المساحات الجغرافية والانتقال إلى العمليات الإرهابية وعمليات الكر والفر، وخصوصا ضرب مكونات النسيج الاجتماعي السوري من خلال استهداف بعض المكونات السورية.
2: طيب أستاذ عبد الله النجار، كيف يمكن قراءة تراجع نشاط داعش في الأشهر الماضية في ظل متغيرات أبرزها خطوات اندماج قسد مع الحكومة المركزية، قسد التي كانت يعني الطرف المعني الأساسي في محاربة داعش سابقا، وأيضا في ظل انسحاب القوات الأمريكية من سوريا؟
4: مساء الخير أستاذ محمد لك والضيف الكريم والسادة المشاهدين. أنا أعتقد أن نشاط تنظيم داعش بدأ بالانحسار منذ تاريخ 8 ديسمبر 2024، أي منذ تاريخ اندحار نظام الأسد وانتصار الثورة السورية. خلال الفترة التالية لهذا التاريخ وحتى الآن، أعتقد أننا يجب أن نميز بين مسارين. المسار الأول وهو مسار إيجابي، أي مسار تنفيذي تقوم به الدولة السورية ممثلة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية. وقلنا سابقا ونكررها الآن أن هؤلاء الذين كانوا يقيمون في إدلب في الأجهزة الأمنية أو الاستخبارات أو الداخلية هم أمهر من يمكن له أن يتعامل ويعالج مشاكل تنظيم داعش بحكم معرفة الخلفية العقائدية لهذا التنظيم ومعرفة الآلية التي يمكن من خلالها تحييد الفواعل، ومن ناحية أخرى أن هؤلاء لديهم أيضا البنية أو الخلفية العقائدية التي تدفعهم أيضا لقتال هذا التنظيم. هذا المسار الإيجابي. أما المسار السلبي، أو إذا أردنا أن نقول عنه المسار التجنيبي، فأعتقد أن رحيل نظام الأسد ورحيل الميليشيات الإيرانية ورحيل حزب الله وأخيرا انتهاء قسد كان له دور حاسم في القضاء على تنظيم داعش. باعتقادي أن هذه الفواعل الأربعة التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية، وليس باعتقادي فقط، هناك الكثير من الدراسات التي تؤيد أن هذه الفواعل كانت تعمل لمصلحة واحدة مع تنظيم داعش. هناك الكثير من العمليات التي تثبت أن النظام كان له مقاتلون ومارسوا نفس عمليات الذبح والتقتيل التي مارسها التنظيم، وهناك لقسد أيضا ومارست نفس الأعمال، وحزب العمال الكردستاني وحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية أيضا مارسوا نفس العمل، وهناك دراسات كثيرة أثبتت وبينت البراهين على أن هناك مصالح مشتركة كانت بين هذه الفواعل الأربعة في مواجهة الثورة السورية وقواها، سواء كانت قوى إسلامية أو قوى جيش حر. ولذلك أقول
2: طيب
4: أن عملية انحسار التنظيم هي ربما ظهرت الآن بشكل جلي وواضح، ولكن المتابع منذ تاريخ سقوط النظام يلاحظ أنه منذ تاريخ 8 ديسمبر انحسرت عمليات تنظيم داعش في البادية، لأنه لم يعد هناك نظام يغذيها ويعتاش عليها. لاحقا منذ انحسار قسد باتت العمليات التي ينفذها تنظيم داعش شبه معدومة، وإذا أردنا أن نبحث ربما نجد عمليات صغيرة يمكن أن يقوم بها أي شخص ويلقيها على التنظيم.
2: دعني أنقل هذه النقطة للأستاذ عبدالله الحمد، أنه تنظيم رغم تراجع نسبي في عملياته إلا أنه ما يزال حاضرا وينفذ عمليات. سؤال عن مدى تماسك هذا التنظيم، هل تغيرت استراتيجيته؟ قلت أنت أنه الآن لا يسعى إلى مسك الأرض يعني على الجغرافيا، لكن ينفذ عمليات، لديه خلايا.
5: بالتأكيد التنظيم كما قلنا بدأت الانحسار أو بدأت نهاية الخلافة منذ عام 2019، يعني عند إعلان الولايات المتحدة الانتهاء من هذه العمليات، لكن بقيت بعض الجيوب بعض القوى التي تناور والتي تحاول كما قلنا اللعب على بعض الثغرات كما تحدث ضيفك الكريم، سيما أن الخاصرة الشرقية لسوريا وحدود العراق كانت حدود رخوة بيد الميليشيات الإيرانية وبلد بعض الميليشيات التي تتبع للجيش العراقي التي تحكمها الطبيعة الطائفية، وكان من مصلحة هذه القوى حقيقة ترك بعض الثغرات الأمنية لتحريك تنظيم داعش الإرهابي لإثبات بأن هذه القوى هي تحارب الإرهاب وأعطاء ذريعة للمجتمع الدولي. بالتأكيد لا يزال التنظيم موجود، بالتأكيد التنظيم يحاول من خلال هذه العمليات اليوم الاستقطاب والتجديد لعدد من العناصر الجديدة، سيما أن هناك بعض العناصر استطاعت الفرار أثناء عملية دمج قسد وتسليم قسد للسجون من خلال بعض التراخي من بعض القادة في ميليشيات قسد. لذلك اليوم حقيقة التنظيم يجد نفسه ضمن أوراق مبعثرة ولا تتيح له التمسك بالجغرافيا، إنما العمليات الإرهابية، وهو استطاع حقيقة القيام ببعض العمليات كما قلنا التي مست المكون أو النسيج السوري من خلال مثلا تفجير كنيسة المار الياس في شهر أيار العام الماضي، أيضا تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص، أيضا القيام بعض عناصره بالتجهيز لبعض العمليات في الساحل منطقة طرطوس والتي التي يقطن بها عدد كبير من المكون العلوي. إذن اليوم أنا برأيي البراغماتية التي يلعب بها تنظيم داعش تقوم على عدة أسس. الأساس الأول هو الانتقال إلى عملية الكر والفر وعدم التمكن الجغرافي من أي بقعة أرض، لأنه يعرف أنه سيكون تحت مرمى نيران الجيش العربي السوري وقوات التحالف وقاعدة سنتكم. لذلك هو اليوم يسعى إلى هذه العمليات. المحدد الثاني اللعب كما قلنا على المتغيرات السياسية، وأن النظام السوري الجديد في اليوم في مرحلة بناء نفسه وبناء قواته العسكرية والأجهزة الأمنية، وهذا بحاجة إلى استجرار تكنولوجيا، بحاجة إلى صفقات تسليح، سيما أن إسرائيل يعني أوغلت كثيرا. نتحدث عن أكثر من 1000 غارة جوية على سوريا، نتحدث عن أكثر من 650 توغل بري، نتحدث على احتلال مساحات واسعة هذه في الجنوب السوري. هذه المساحات الواسعة بالضرورة تكون هشة أمنيا، أيضا كما قلنا الجانب الشرقي، بالإضافة إلى كما قلنا بعض العناصر التي فرت. جميع هذه المكونات ضمن هذه المشهدية يحاول اليوم تنظيم داعش اللعب بهذه الأوراق، إنما ضمن إطار محدود جدا، لأنه اليوم لا يستطيع التجديد والاستقطاب من دون عمليات. لذلك يسعى إلى زعزعة الأمن خلال هذه العمليات وشق المجتمع السوري والاستثمار في التحول السياسي.
2: أستاذ عبد الله النجار، في هذا السياق يعني أنت أشرت إلى أن التنظيم ينشط في البادية كيعني خاصرة رخوة أمنيا، لكن عمليات تفكيك خلايا جرت في عدة محافظات سورية وليس فقط يعني في البادية، وبالتالي ما هي المناطق التي تمثل مساحة لانتشار عمليات التنظيم إلى حد الآن؟
4: أستاذ محمد، أنا قلت أنه حتى تاريخ سقوط النظام كان نشاط التنظيم في البادية، وكان النظام ومن خلفه حليفه الروسي يكافحون لسنوات عديدة تنظيم داعش في البادية. مع سقوط النظام انتهى تنظيم داعش في البادية، هذه حقيقة يجب أن نركز عليها. مع سقوط النظام انتهى تنظيم داعش في البادية، ومع أن الدولة السورية لم يكن لديها قوات في ذلك الوقت لترسلها إلى البادية لقتاله، كانت مهمتها الأساسية هي تأمين المدن والمناطق السكنية. لا شك أنا برأيي أن هناك، وكما تفضل الضيف الكريم، تنظيم داعش أنا في تقديري هو من البداية لم يكن تنظيم عقائدي ذا مبدأ، وإنما كان تنظيم براغماتي مصلحي يحاول السيطرة أيا كانت الأساليب. لكن باعتقادي أنه مع وصول الحكومة الجديدة إلى الحكم وجد التنظيم أن من مصلحته، أو انقطعت أيضا موارد الإمداد كما تحدثت في الفقرة السابقة، ووجد أن مصلحته اللجوء والاختباء في الأماكن السكنية، وعول أيضا على سهولة زعزعة الأمن والاستقرار لا سيما في العاصمة دمشق. لذلك نحن شاهدنا أن جل العمليات الأمنية التي نفذتها الوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية هي كانت في العاصمة دمشق، وكبرى العمليات التي خطط لها التنظيم كانت تستهدف العاصمة دمشق في محاولة من والاستقرار وخلق بلبلة أمنية ربما تؤتي أكلها في لحظة ما.
2: أستاذ عبد الله، أنت أشرت إلى موضوع
4: يتناغم حتى مع فلول النظام.
2: يعني أنت تشير إلى نقطة إشكالية الحقيقة، أنه الجانب العقائدي ليس مهما، وهو تنظيم يعني راديكالي أصولي عقائدي جدا.
4: صح.
2: وبالتالي حتى الحكومة الحالية أصدر بيانات يكفرها، يعني رغم أنه هي من خلفية إسلامية جهادية أيضا، لكن يعتبرهم كفار لأنهم يتعاونون مع الأمريكيين مثلا، وبالتالي يعني تبدو هذه النقطة إشكالية.
4: صحيح صحيح، الحديث سهل وإطلاق المبادئ سهل، ولكن أن تلتزم بهذه المبادئ على الأرض هنا يكمن الاختبار. نحن خلال 14 عاما الماضية كنا نشاهد مقاتلي تنظيم داعش من يستهدفون، هم لم يستهدفون النظام ولا في أي معركة، هم استهدفوا فصائل الجيش الحر، الفصائل الإسلامية التي كانت تقاتل النظام. هم حتى تجنبوا قتال قسد في كثير من من من من المراحل، وحاولوا القضاء على خلايا الجيش الحر والفصائل الإسلامية. أما قضية التكفير فهذه ربما يكتبها شخص أيضا ليس له علاقة بالإسلام. هناك الكثير من البيانات التي كان النظام يصدرها سابقا والتي ربما نقرأها الآن على بعض المواقع، طيب، ربما يكتبها شخص غير ملتزم دينيا.
2: اسمح لي أنقل هذه النقطة للأستاذ الحمد، لأنه اختصاصه الجماعات الإسلامية. أستاذ الحمد، ما مدى خطورة هذه النقطة؟ لأنه بالنهاية هذه الجماعات خطورتها أنها حتى لو انحسرت كسيطرة كنفوذ، لكنها تعاود الظهور بأشكال مختلفة أحيانا بسبب موضوع الاستقطاب والتجنيد العقائدي. ما رأيك يعني بهذه النقطة؟
5: بالتأكيد الارتكاز إلى نقاط عقائدية في الدعوة إلى هذا التنظيم الإرهابي هي نقطة أساسية، والجانب الإعلامي كان قوي جدا لدى تنظيم داعش، وخصوصا في سنوات 2013-2014-2015 ورأينا الكثير من الإصدارات بتقنيات عالية.

0: لذلك اليوم هذا الترويج الإعلامي بحاجة إلى فكرة عقائدية ينطلق منها. أيضا اليوم يعني محاولة الاستثمار في مناطق التي تحدث بها ضيفك الكريم المناطق الشرقية، وهي أساسا رخوة أمنيا لعدة أسباب، من بينها الأسباب الجغرافية، من بينها كما قلنا تهاون يعني الميليشيات الإيرانية، وكما تحدث ضيفك قوات النظام في ردع هذا التنظيم الإرهابي. الاستثمار في هذه المناطق اليوم يكون على صعيد أكبر، لأن هذه المناطق أساسا ذات تعليم منخفض، ذات وضع اقتصادي سيء، لذلك من الممكن الاستثمار في هذه العقيدة. لكن اليوم الخطورة أنا برأيي تكمن في أن اليوم البراغماتية الجديدة لدى داعش، والتي بخلالها اليوم يستطيع تعديل عقيدته كما يشاء وتجنيد الجنود وفق طرق جديدة مبتكرة، لذلك هو اليوم يسعى إلى تغيير سياساته لتتواءم مع هذه العقيدة الجديدة. بالنهاية التكفير والإرهاب والقتل ويعني الإقصاء، لكن اليوم هناك طرق جديدة يتبعها هذا التنظيم، الاعتماد كما قلنا على المتغيرات السياسية التي تحصل، أيضا وصول القوى الثورية اليوم إلى سدة الحكم وتعاملها مع بعض الدول الغربية والدول الأجنبية. هذا اليوم يحاول أن يتاجر به داعش كذريعة، بأن هذه الفصائل اليوم ابتعدت عن المنهج الإسلامي واتجهت إلى المنهج العلماني، لذلك اليوم كما قلنا التنظيم يقوم بعملية تغيير كامل، سواء كان من حيث المضمون أو من حيث طريقة القتال، ويعتمد على عدة محددات. أيضا هناك نقطة تحدث عنها ضيفك الكريم وهي هامة جدا، هي دمج ميليشيات قسد. يعني أيضا عمليات دمج ميليشيات قسد حتى الآن لم تكتمل بالصورة الصحيحة، سيما أن هناك بعض التيارات القنديلية المتطرفة التي تسعى إلى إفشال هذا الدمج، ولم يبقى لديها ورقة سوى ورقة تنظيم داعش، لذلك ربما اليوم لا يستبعد تماما قيام هذه القيادات من خلال بعض يعني القادة التابعين لها، أو من خلال بعض العسكريين التابعين لهم، بتسهيل بعض الثغرات الأمنية ما بين سوريا والعراق ومن مناطق الهشاشة الأمنية في هذه المنطقة. هذا لا يعني كما قلنا بصورة كاملة بأن نشاط التنظيم في المناطق الشرقية فقط، إنما أيضا كما تحدث التقرير هو في دمشق، في ريف دمشق، في حمص، في حماة، ولكن أيضا هذه المحافظات لها امتدادات مع البادية، سواء كانت ريف دمشق أو حمص. لذلك اليوم التنظيم أنا برأيي يسعى إلى التعامل ببراغماتية سياسية جديدة، ولكن وفق المنطلق العقائدي الأساسي، المنطلق التكفيري والإقصائي.
1: طيب أستاذ عبد الله النجار، يعني بالإشارة لموضوع الثغرات الأمنية، تشارلز ليستر الباحث في معهد الشرق الأوسط أشار في المادة التي يعني ذكرناها في البداية، أن هناك أحياناً خلل في التنسيق بين الحكومة السورية وقوات التحالف الدولي، وأشار إلى حادثة تشير إلى ذلك، وهي قتل خالد المسعود، كان عميل مزدوج أرسلته الحكومة السورية لاختراق تنظيم داعش، لكن قتلته الولايات المتحدة في غارة أمريكية معتقدة أنه أحد عناصر التنظيم. برأيك ما سبب هذا أحياناً الضعف في التنسيق؟
2: والله هذا باعتقادي ليس ضعفا في التنسيق، ولكن هو يعني عادة طبيعية اعتادت عليها الأجهزة الأمنية، أنها لا يمكن أن تكشف أسماء عملائها، وبالتالي سواء كان هذا العميل تابعا لهذه الجهة أو لهذه الجهة، فغالبا الجهة الأمنية لا تكشف اسم عميلها، وغالبا ما يكون مشغله هو شخص واحد هو من يعرفه، ويمكن أن تقع هذه الأخطاء. وأعتقد أن هذا ليس ضعفا، هذا مثل في أي معركة يسقط فيها ضحايا، يسقط فيها مقاتلون يستشهدون من أجل الدفاع عن وطنهم، وأيضا في العمل الاستخباراتي أيضا هناك مقاتلون من نوع آخر يستشهدون أيضا في معركة الدفاع عن أمن بلادهم. هذا ليس ضعفا، هذا ثمن يجب أن تدفعه الأجهزة الأمنية وعملائها وعناصرها وضباطها حتى تستطيع مكافحة الخلايا الإرهابية.
1: طب أستاذ عبد الله النجار، يعني وزارة الداخلية أعلنت أنه خلال 3 شهور أوقفت 235 شخص مع داعش وفككت 7 خلايا مرتبطة بالتنظيم. إلى أي درجة يعني هذه الجهود فعلا لديها الفاعلية للقضاء على التنظيم؟
2: يعني نحن نرى أنه بالفعل، بغض النظر عن الإحصائية التي قدمتها وزارة الداخلية، بالفعل نحن خلال الفترة الماضية لم نعد نسمع عمليات أمنية لتنظيم داعش. هذا يعني أن الجهود الأمنية التي قادتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية السورية أتت أكلها، فككت خلايا قائمة، اعتقلت قادة، اعتقلت ولاد قادة عسكريين وعناصر أمنيين، وبالتالي تمكنت من تفكيك هذه الخلايا وعلى الأقل قطع التواصل وعمليات الإمداد والتواصل اللوجستي فيما بينها، وبالتالي أدى هذا إلى إخماد حركة هذه الخلايا. ولكن هذا لا يعني أننا انتهينا الآن من هذه الخلايا، هذه العناصر سوف تعود بالتأكيد خلال فترة قريبة إلى إعادة ربط نفسها مرة أخرى والقيام بعمليات جديدة. ولكن في كل الأحوال هذه العمليات لن تغير شيئا في الميزان الأمني، هي بالفعل من الطبيعي أن تؤدي إلى سقوط ضحايا، من الطبيعي أن تؤدي إلى سقوط ضحايا أيضا في الأجهزة الأمنية وفي وزارة الداخلية، مقاتلي وزارة الداخلية، ولكن في النهاية لن تؤدي إلى تغيير في الميزان الأمني القائم على أن الجيش والقوى الأمنية التابعة للدولة السورية هي التي تحكم البلاد من شمالها إلى جنوبها. أيضا يمكن أن نضيف على أسباب تراجع الخلايا التنظيم الذي بدأناه في أول الحلقة، أن بسط الدولة السورية سيطرتها حتى نهر دجلة في الشمال الشرقي أيضا كان له، وهذا ما كنا نكرره أيضا على شاشتكم الكريمة، أنه حتى نستطيع التخلص من الخلايا الإرهابية لابد للدولة السورية المتمثلة في دمشق في المركز أن تمد سيطرتها الأمنية والعسكرية من نهر دجلة شمالا وحتى السويداء ودرعا جنوبا. عند ذلك يمكن أن نسأل المسؤولين الأمنيين لماذا هذا الخلل الأمني ولماذا هذا الاختراق الإرهابي ولماذا حصل، ولكن الحمد لله أنا
1: لكن يعني أستاذ النجار ألا يمكن يعني القيام بشيء بخطوات لتجنب وقوع ضحايا جدد؟ يعني أشرت أنت يعني ليس هناك خطر كبير لكن سيكون هناك عمليات، وبالتالي ألا يمكن الوقاية من هذه العمليات أو سقوط ضحايا؟
2: نعم بالتأكيد. أنا تقييم العمليات التي تقوم بها وزارة الداخلية هي وجهاز استخبارات، هي عمليات استباقية بكل معنى الكلمة. يعني كل هذه الخلايا السبع التي تم إلقاء القبض عليها ربما سقط في واحدة منها فقط ضحية واحدة، وباقي الخلايا تم تفكيكها بدون أي يعني حتى بدون أن تنفذ هذه الخلايا الهدف الذي قامت لأجله، وهو هذا يعني أن هناك سبق أمني تمكنت الفصائل أو الوزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات من القيام به، وهو ما يؤكد حديثنا بأن هؤلاء الذين تعاملوا مع تنظيم داعش في إدلب وقهروه وطردوه هم الأخبر بالتعامل معه الآن، لأنهم يملكون الخلفية الفكرية التي يفكر فيها هذا التنظيم ويستطيعون تحييد مقاتليه ويستطيعون اختراقه أيضا عبر إقناع مقاتليه بأن ما يقومون به هو خطأ، وبالتالي يمكنهم التعامل بنجاح، وهو ما يمكن لأي باحث منصف أن يلاحظه على الأقل خلال السبع عمليات الماضية، أن تم تفكيك هذه الخلايا بدون سقوط ضحايا. تصور على سبيل المثال لو أن ذلك حصل في عهد النظام البائد حتى قبل الثورة، أنا أجزم بأنه كان هناك سوف يذهب في كل عملية من هذه العمليات على الأقل 5 ضحايا. طيب. ليش؟ لماذا؟ لأن النظام لن يتعامل أمنيا وإنما سوف يتعامل عسكريا مع هذه المجموعة.
1: أستاذ الحمد، ما المطلوب للقضاء بشكل نهائي على تنظيم داعش؟
0: أنا برأيي اليوم المطلوب عدة أمور. على المستوى الأول هو استجرار التكنولوجيا من خلال تعاون ما بين القوات السورية الجديدة أو الحديثة الولادة مع الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. الدولة السورية اليوم تفتقر إلى تكنولوجيا محاربة الإرهاب، إلى الأسلحة النوعية، بالإضافة إلى يعني الكثير أو الإعداد البدني والإعداد النفسي، بحاجة إلى دورات تدريبية وتأهيلية، أولا للتعامل من ناحية العمليات العسكرية كما تحدث ضيفك الكريم، ثانيا للتعامل أيضا من ناحية الإعداد النفسي وأحداث اختراق ضمن التنظيم نفسه من خلال تقديم أفكار ودحض الأفكار التي يقدمها، الأفكار يعني التكفيرية والإرهابية والإقصائية. أيضا اليوم بحاجة إلى الدعم المالي، لأن الضيقة الاقتصادية أو التحول السياسي الذي مر به سوريا والإرث الثقيل الاقتصادي اليوم يخلق بيئة مناسبة للتجنيد والاستقطاب من قبل الشباب، وأن الوضع الاقتصادي السيء اليوم يدفع الكثير باتجاه ربما التطرف أو سواء كان من قصد أو من دون قصد باتجاه هذه التنظيمات الإرهابية. أيضا بحاجة إلى بعض الاتفاقيات الدبلوماسية خصوصا مع دول الجوار، سيما أن سوريا قامت باتفاقيات هامة سواء كانت مع لبنان أو مع تركيا أو مع العراق أو مع المملكة الأردنية الهاشمية. أيضا بحاجة إلى تضافر جهود عربية وأقليمية ودولية ومن الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل، لأن إسرائيل اليوم لا تستهدف فقط الأراضي إنما تستهدف الأسلحة السورية التي من الممكن استخدامها جدا في محاولة محاربة الإرهاب، وأيضا دعم الدولة السورية في المحافل السياسية وفي المحافل العالمية، وأيضا تشجيع الجمعيات ذات الصلة على العمل في سوريا. وأنا أعتقد بأن البرلمان السوري عندما يعقد حديثا أو لاحقا سيكون هناك عدة حزم قرارات بهذا الشأن، بالإضافة إلى جهود تقوم بها الدولة السورية على المستوى الداخلي، سواء كان عبر التوعية عبر وزارة التربية أو عبر وزارة الأوقاف من خلال أئمة المساجد أو من خلال الشخصيات الفكرية والدينية والثقافية والقامات، بالإضافة إلى تشكيل ربما لا يستبعد تشكيل مجلس الأعيان وأهل الحل والعقد يكون من خلال الضبط والسيطرة أكثر للدولة السورية عن طريق المتنفذين اجتماعيا وسياسيا وعشائريا للوصول إلى يعني حلول تستطيع من خلالها تجفيف المنابع على داعش، سواء كان التجديد البشري أو المالي أو الفكري.
1: شكرا لكما عبد الله الحمد الخبير في الجماعات الإسلامية من دمشق، عبد الله النجار الباحث في الشأن الأمني والسياسي من دمشق. فاصل قصير ونعود لنقاش ملف الإحصاء في سوريا.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا ذات الثانية.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

مرحبا بكم مجددا. أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا إطلاق المرحلة العاشرة من مسح تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا لعام 2026 بالتنسيق مع المحافظات بهدف جمع بيانات ومؤشرات بشأن واقع الأمن الغذائي ومستويات المعيشة لدى الأسر السورية. وقالت الهيئة عبر صفحتها في فيسبوك إن المسح يهدف إلى توفير قواعد بيانات ومؤشرات تتعلق بالخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر، بما يسهم في تحديد الاحتياجات وبناء التدخلات والبرامج المعتمدة على الأدلة لتحسين مستويات الأمن الغذائي في البلاد. كما أوضحت أن أعمال المسح ستنطلق في 27 من حزيران الجاري وتستمر لمدة 35 يوما، داعية الأسر المشمولة إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين وتسهيل مهمتهم في استكمال الاستبيانات.

0: انضم إلينا فهمي الفاعورية، معاون رئيس هيئة التخطيط والإحصاء لشؤون الإحصاء من دمشق، والمهندس الزراعي أنس المحمد المختص بالأمن الغذائي وسبل العيش من غازي عنتاب. مرحبا بكما. أستاذ فهمي، ما الهدف من هذا المسح الذي أعلنت عنه هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا لتقييم الأمن الغذائي؟
1: أول شيء برحب فيكم في استضافة على برنامج سوريا، تلفزيون سوريا. مسح الأمن الغذائي هو مسح احنا خلينا نقول نوعي، تكون فيه هيئة تخطيط الإحصاء منذ عام 2015 حتى الآن. وصلنا للمرحلة العاشرة في تنفيذ هذا المسح إن شاء الله. المسح سيقوم بتوفير العديد من البيانات الدقيقة حول قدرة الأسر السورية في تحديد آليات الحصول على الغذاء فيها، كيفية الحصول على أنماط الاستهلاك اللي بتقوم فيها الأسر، تحديد مستويات الدخل والإنفاق، سواء الإنفاق الأسبوعي، الإنفاق الشهري، إنفاق على 6 أشهر، ما هي الاستراتيجيات التكيف التي تقوم فيها الأسر السورية في التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية اللي بتمر فيها. كل هذا العمل بيساعد يعني في تحديد المناطق السورية اللي متعرضة لأكثر هشاشة، إضافة للأسر السورية المعرضة للهشاشة، كيف آلية تقديم الدعم من خلال المساعدات الغذائية ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تقوم فيها الحكومة والمنظمات، خاصة أنه المشروع أو برنامج الغذاء العالمي بيقدم لنا منذ عام 2015 آليات تنفيذ هذا المسرح. بالتالي بيقدروا يحطوا مجموعة من السياسات المبنية على الأدلة الدقيقة والواضحة المبنية على الرقم الإحصائي الذي يتم في شمولية كل المناطق في سوريا.
0: طيب أستاذ أنس، إلى أي درجة يمكن أن يساهم هذا المسح فعلا في وضع السياسات المناسبة لتحقيق الأمن الغذائي؟
2: السلام عليكم، شكرا جزيلا أستاذ محمد وسادة المشاهدين. طبعا هذا المسح مهم جدا بصراحة، ويتم اعتماد آلية تعرف بالكاري. طبعا الكاري هي فقط مستخدمة في سوريا وأعتقد في العراق، بينما الآلية الثانية مستعملة في كل دول العالم، هي تسمى الـ IBC Integrated Phases Classification of the Food Security. بصراحة لها دور مهم هذه الآلية كما تفضل الباشمهندس، لأنه على أساس هذه النتائج، نتائج الاستبيان، نتائج المسح، سيتم تحليل هذا المسح. هناك مجموعة فريق موجود بكل محافظات سورية يقومون ببعض الاستبيانات، نتائج هذه الاستبيانات تعطي تحليل أو تعطي نتائج يبنى عليها سياسات العام القادم. في 2026 تتم الإحصائيات، وثم في السنة القادمة يتم وضع السياسات على هذا الأساس. كل قطاعات الأمن الغذائي وسبل العيش بشكل رئيسي، مثل قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش ككلاسترات، ثم برنامج الغذاء العالمي، منظمة الأغذية والزراعة العالمية، ثم باقي المنظمات المحلية والدولية على أساسها توضع. بمعنى آخر، من سيخبر أي منظمة بأن هناك احتياج ما في مثلا دير الزور أو في القنيطرة أو في مثلا اللاذقية؟ من يحدد هذا الأمر؟ هذا الاستبيان، هذا المسح هو الذي يعطي مؤشر على نسبة الاحتياج العائلي، ويقسم العوائل بعد أن يتم الاحتياج لأربع مستويات: مستوى آمن غذائيا يسمى آمن غذائيا، المستوى الثاني آمن غذائيا بشكل هش، المستوى الثالث غير آمن غذائيا بشكل معتدل، والمستوى الرابع غير آمن غذائيا بشكل سيء جدا، يعني بهذا الشكل. طيب، فعلى هذا الأساس هذه الأداة لها دور مهم جدا في تحديد الآلية. في السابق، في السابق كان في شمال غرب سوريا، كانت قبل التحرير كان هناك 3 هبات، يعني كان شمال غرب سوريا وشمال شرق سوريا ودمشق أو مناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السابق. برغم من ذلك كان العمل يتم بكل منطقة لحال. كانت قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش يتعاقد مع شركة خاصة للقيام بهذه الاستبيانات، والمناطق الواقعة تحت النظام السوري كانت تقوم بذاك الوقت كانت تقوم عن طريق هيئة الإحصاء أعتقد أو المركز الإحصائي. الآن كونه أصبح لا بلد واحد ان صح التعبير، فالاستبيان يكون على هذا الاساس لكامل الاراضي العربيه السوريه.
0: طيب استاذ فهمي، قلت انه المسح يجري منذ عام 2015، وبالتالي يقول يعني ربما يتبادر للذهن السؤال انه ما نتائج بعد القيام بالمسح، لانه هناك انعدام تقريبا في الامن الغذائي يعني لفئات واسعه. تقرير برنامج الاغذيه العالمي الصادر مثلا ايار الماضي يقول في 9.1 مليون شخص في سوريا يواجهون انعداما في الامن الغذائي.
1: هلا احنا مسح الامن الغذائي كان من عام 2015 حتى 2023 كان يتم في ضمن المناطق تحت سيطره النظام السابق. الاجزاء المتعلقه في المنطقه الشرقيه كانت تقوم فيها منظمه دبليو برنامج الغذاء العالمي، فكان النتائج اللي تحصل في المنطقة الشرقية يتم جمعها مع النتائج الموجودة في المناطق اللي تحت سيطرة النظام، وبيطلع تقرير واحد من قبل برنامج الغذاء العالمي. حاليا بوقت بعد التحرير الحمد لله استطعنا أن نقوم تغطية أكثر من 273 ناحية موجودة في سوريا، شملها المسح في عام 2025، ولأول مرة بيتم إعلان نتائج هذا المسح على مستوى كل محافظة، على مستوى كل منطقة، على مستوى ناحية. تم عرضها بفاعلية بحضور كل الجهات الصحفيين أو الجهات المختصة، الوزارات المختصة اللي بهمة تحصل عن هذا المؤشر. فكان هاي سابقة ما كانت موجودة أيام نظام البائد. الحمد لله استطعنا نعطي البيانات التي حصل عليها في المسح السابق. عم نبني هلأ آلية مقارنات ما بين النتائج التي تمت في المسوح السابقة من 2015 حتى الآن، كمان تعطينا شو الحراك اللي عم يصير بأوضاع الأسر السورية من حيث الغذاء ونسب الغذاء اللي معتمدة على منهجية كاري اللي حكى عنها أخونا. فالبيانات اللي عم تطلع معنا صار فيها شيء اسمه شمولية الحصول على الرقم، في آليات معتمدة في آلية الحصول على هذا الرقم من حيث التقنيات التي تم استخدامها في العينات الموجودة اللي تمت في 2025 وفي 2026 حاليا، اللي هي بتتجاوز طيب 30,000 أسرة بتعتمد على كثير من طرق المتعلقة في جمع البيانات وتحليلها.
0: أستاذ أنس، يعني أعود إلى هذه النقطة، بعد ذلك يعني بعد إجراء المسح بيطلع أنه في نسبة معينة من الأسر لديها مشكلة في الأمن الغذائي، طب ماذا بعد ذلك؟ كيف يعني يتم التعامل مع، يفترض أن يتم التعامل مع الأمر؟
2: نعم، شكرا استاذ محمد. بالحقيقه استاذ محمد انت جاوبت، يعني ال 9.1 اللي حكيت عنها هي هذه ضمن الارقام الاخيره، او اعتقد كانت 13.3 مليون. هذا الرقم جاء من هذا المسح، الرقم اللي تذكر في اللقاءات السابقه، يعني عدد الاشخاص الذين هم بحاجه للغذاء في سوريا كان اعتقد 13.3 مليون نسمه. هذا الرقم
0: 9.1 من هذول ال 13 لديهم انعدام.
2: نعم نعم، الرقم الكلي استاذ محمد، استاذ محمد هو اربع كاتيجوري، اربع اجزاء، يعني في عندنا قلنا امن غذائيا، امن غذائي بشكل هش، ثم امن غير امن غذائي بشكل معتدل، ثم غير امن غذائي بشكل شديد. عند المرحله الثانيه والثالثه والرابعه، والحاله الثالثه والرابعه كلها تقريبا 13.3 مليون نسمه. الاثنين الاخيرات غير امن غذائيا بشكل معتدل وغير امن غذائيا بشكل هش، تقريبا إذا جمعناهم يطلع 9.1، وهو الرقم اللي ذكر في التقرير الأممي في الشهر الماضي، صدر ب 24 الشهر الماضي.
0: نعم.
2: ووضع سوريا في من ضمن 10 دول اللي أكثر، اللي فيها أكثر عدد سكان بحاجة للغذاء. فأهمية هذا الإحصاء أو أهمية هذا المسح تعطينا هذه الأرقام. يعني مثلا الآن متوقع إن شاء الله، طبعا متوقع إن شاء الله أنه بشهر 11-12 تكون النتائج مكتملة، وعلى أساسه يتم تحديد رقم واحد يقول فرضا أنه في سوريا إن شاء الله يكون عدد أقل، يعني ولنفترض فرضا 10 مليون نسمة هم بحاجة للغذاء بشكل عام، ولكن من ضمن 10 مليون نسمة يوجد بالمرحلة الثالثة والرابعة فرضا 7 مليون نسمة هم بحاجة شديدة للغذاء، وأيضا في عندنا عدد هو مهدد جدا أنه يكون الأكثر شدة. يعني في التقرير في السنة الماضية كان تقريبا 700 ألف يعني هم بحاجة شديدة جدا للغذاء. فالآن ماذا بعد هذا الرقم؟ هذا الرقم يعتبر رقم معتمد رسميا من قبل المانحين ومن قبل وكالة الأمم المتحدة ومن قبل المنظمات العاملة في الشأن الإنساني، على أساسها تبني المنظمات خططها. ماذا يحصل؟ مثلا في الأمن الغذائي قالوا هناك مثلا 13.3 مليون نسمة بحاجة، نفترض 9 مليون هم أشد حاجة، هذا كل البيبل النيد يسمونهم، الناس الذين هم في حاجة، لكن بسبب التمويل، بسبب نقص التمويل حاليا كل منظمة أممية وخاصة بشكل أساسي برنامج الغذاء العالمي والمنظمة الغذائية والزراعية والمنظمات الدولية العاملة في الشأن تحدد التارجت أو العدد اللي ستستهدفه.
0: طيب يعني أستاذ أنس، يعني بالحديث عن ذلك برنامج الأغذية العالمي أصلا خفض يعني مساعداته لسوريا خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي يعني هناك مشكلة، كيف سيتم برأيك تعويض ذلك وما الذي سيحصل؟
2: تماما، هو خفض بسبب نقص التمويل، خفض وهذا التخفيض الأمانة يعني منذ استلام إدارة ترامب أصدر قرارات بتخفيض، لأنه المانح الرئيسي وكان المانح الأمريكي يسمى الـ BHA، فكان هناك تخفيض على مستوى كل دول العالم الأمانة، ومن ضمنها هذه الدول سوريا. فتخفيض هذا التخفيض أكيد سيترك فجوة كبيرة بصراحة بعدد السكان اللي هم أصلا مثل ما حكينا أستاذ محمد أنه 9 مليون نسمة هم بحاجة فرضا، لكن التارجت 6 مليون فرضا، يعني هم في حال تواجد فند نحن سنستهدف 6 مليون، الآن إذا خفض هذا ممكن يكون التارجت أقل. هذا يستوجب بصراحة برامج أخرى، تكاتف ما بين المنظمات المانحة الثانية، مانحين آخرين، الدولة ممكن، الحكومة مشكورة ممكن تتدخل بشكل يغطي هذا الاحتياج، توفير فرص عمل كثيرة للناس بحيث يتم تغطية هذا الأمر. مع الملاحظة طيب. أنه تقريبا يعني هنا نتحدث على استجابة طارئة أو على سلة غذائية أو على يعني لا ربما لا تشمل بشكل كبير جدا جدا مواضيع الزراعة والثروة الحيوانية وري، ولكن هناك مؤشر واحد من ضمنها يشمل، لكن بقية المؤشرات هي تتحدث عن توفر الغذاء والوصول إلى الغذاء واستدامة الغذاء بهذا
0: طيب. الشكل. أستاذ فهمي، أنتم يعني حين تنجزون المسح لمن تقدمون هذا المسح وما الخطوات التالية تكون؟
1: تماما، المسح في عنا منهجية معتمدة في إجراء هذا المسح، بنقوم بعمليات توزيع العينة ضمن منهجية معتمدة من دولية، يعني بيتم توزع الأسر وفرق العمل في كافة المحافظات السورية ضمن نسب متعلقة في العينة، بتتوجه منجي عمليات تدريب للفرق والباحثين، بنقوم بإجراء اختيار الباحثين من منصة خاصة لدى هيئة التخطيط والإحصاء في منتشرين في كافة المناطق والنواحي السورية، بنحدد ضمن معايير متعلقة ب الخبرة متعلقة في مناطق تواجدهم في المحافظات والنواحي ضمن الشهادات اللي بيحصلوا عليها، بنعمل لهم تدريب خلال فترات بحدود 3 أيام لهذه الفرق بحيث أنه تكون جاهزة لتنفيذ هالمسح على استمارة الإلكترونية. بيتم وضع هذه الاستماعات الإلكترونية على سيستم خاص بهيئة التخطيط والإحصاء، بيجمع البيانات عن طريق الموبايل، تنتشر الفرق في المناطق العد، احنا بنسميها مناطق العد، بتقوم بإجراء المسح من خلال تقديم الباحث للأسر السورية ضمن بطاقة تعريفية خاصة فيه
0: طب أستاذ فهمي، هذا من الناحية الإجرائية جيد، لكن يعني يفترض أنه هذا المسح يعني يقدم تنبني عليه سياسات حكومية، وزارات معينة تعتمد عليه مثلا؟
1: تماما. احنا نتائج المسح، خاصة المسح 2025، تم وضع نتائج على مستوى نواحي في كل المحافظات السورية، تم وضع تقارير لكل محافظة وعلى مستوى مناطق وعلى مستوى نواحي، وزعت إلى كل المحافظات السورية، متعلقة بالاستهلاك الأسري في هذه المحافظات، متعلقة في الإنفاق الأسري لهذه الأسر، متعلقة بدخل آليات سبل العيش التي تقوم فيها، وتوزعت نتائج هذا المسح على كل المحافظات بحيث أنه تضع الخطط المناسبة للاستفادة من المؤشرات التي صدرت من هذا المسح.
0: وما دور برنامج الأغذية العالمي؟
1: تعتمد من كل المحافظات وكل الوزارات، وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد، أعطيناهم النتائج المتعلقة بهذا المسح. صار في عندهم رقم، سابقا ما كان في رقم يبنى عليه أي تدخل، فالتدخلات اللي عم تتم سواء من الحكومه ولا المنظمات صارت مبنيه على رقم، الرقم في تم وضع كل الاليات المتعلقه في جوده الحصول على هذا الرقم.
0: طيب
1: فلما نعطي الوزارات الرقم الاحصائي، الرقم الاحصائي خلي احنا نقول متعوب عليه يعني، حتى نقدر نحصل على هذا الرقم، فبالتالي اكيد يعني السياسات التي تتبعها المحافظات صار في عندها مؤشر تبني عليه بشكل دقيق.
0: ودور برنامج الأغذية العالمي ما هو في هذه الحالة؟
1: برنامج الغذاء العالمي كمان هو شريك أساسي يعني في تنفيذ هذا المسح، بيقدم لنا المساعدات الفنية والتقنية كجهة إحصاء يعني، بيساعدنا بآليات تصميم العينات ضمن المنهجيات العالمية، بيقدم لنا التقنيات المتعلقة في الأجهزة، في البرمجيات الخاصة فيه، والتقرير التشاركي بيتم تصميمه مع إنتاجه مع هيئة التخطيط والإحصاء على مستوى المؤشرات اللي بتطلع في هذا التقرير على كافة المناطق، وبالتالي بنقدر نحصل على المناطق الأكثر هشاشة. فالمناطق الأكثر هشاشة هن برنامج الغذاء العالمي بيقوم بالتوجه لإجراء المساعدات لهذه المناطق الموجودة في كل النواحي والمناطق السورية. فالبيان المنتج هو بيان مشترك تم تصميمه من جهة واحدة اللي هي تخطيط الإحصاء المخولة في تنفيذ المسوح الأسري.
0: أستاذ أنس، تقرير برنامج الأغذية العالمي الذي أشرنا إليه يقول: يشهد الاقتصاد السوري انهيارا متسارعا، فقد تضاعفت تكلفة المعيشة 3 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، وبات الحد الأدنى للأجور لا يوفر سوى 5 الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسرة. يعني نتحدث عن آخر 3 سنوات، آخر سنة يعني قبل سقوط الأسد أو سنة ونصف، وبعد سقوط الأسد استمر ذلك. كيف يمكن يعني قراءة هذه المشكلة؟
2: نعم، وبصراحة هذا يعني الوضع متوقع للأمانة بعد 14 سنة حرب، وقبل حتى 14 سنة الاقتصاد السوري ليس بأفضل حالاته يعني، وبالتالي العناصر المهمة في الاقتصاد السوري مثل المزارع، مثل العامل أو أصحاب مصالحهم لم يكونوا بأولويات الحكومة سابقا، وبالتالي متوقع أن يكون يعني هذا الأمر. بالإضافة لأن الموظفين بشكل عام يعني تتذكر كان الراتب لا يصل ل 15 دولار 20 دولار ربما، وكل الأزمة العالمية بالنسبة للأسعار وبالنسبة لكل ما حصل سواء الحرب الأوكرانية الروسية، كل هذه أثرت بصراحة على موضوع بشكل عام، غلاء بشكل عام. فهذا متوقع يعني، الاقتصاد السوري هو اقتصاد ضعيف غير مقاوم لعدم استثمار واستخدام مكونات هذا الاقتصاد. الموارد الطبيعية الموجودة كالنفط والزراعات بالوطن بسوريا تعتبر من أفضل الموارد الطبيعية الموجودة، ولكن لم يتم استخدامها أو تم استخدامها بشكل خاطئ، فهذا أمر بصراحة متوقع.
0: طب أستاذ أنس، ما الذي تحتاجه سوريا فعليا لتحقيق الأمن الغذائي؟
2: الأمن الغذائي بشكل عام يعني، في يعني كنا درسنا في الأمن الغذائي بالماجستير، يقال حتى يتم تحقيق الأمن الغذائي يجب أن يتوفر غذاء لأقل من لمدة تقل عن يعني أقل شيء 6 أشهر، بحيث أنه لا سمح الله حصلت أي أزمة أو كارثة أو حرب في بلد ما، يجب أن يكون لديه غذاء مؤمن لمدة 6 أشهر. ومؤشرات الغذاء بشكل عام يعني يجب أن يكون الغذاء متوفر، يجب أن يكون هناك وصول للغذاء، يجب أن يكون هناك استخدام صحي أو له قيمة، يعني بمعنى أنه قيمة فائدة للغذاء، ثم يجب أن يكون هذا الغذاء مستقر ومستدام. بمعنى آخر، سوريا إذا كان عدد سكانها 23 مليون نسمة، 23 مليون نسمة يجب أن يكون يعني كل جميع 23 مليون نسمة يصل إليهم الغذاء بنفس الوقت، بحيث يكون هذا الغذاء متوفر لديهم، يمكن استخدامه بشكل جيد. كيف يتم توفير الغذاء؟ توفير الغذاء إما من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الأراضي العربية السورية، زراعة جيدة يجب استثمارها، يجب دعمها بشكل أساسي، دعم مقومات الإنتاج للزراعة مثلا، إذا كانت إن شاء الله تخطو الحكومة خطوات مماثلة، بمعنى أنه تدعم مقومات الإنتاج البذار والسماد وتكون مدعومة بالنسبة للمزارعين. أيضا مواضيع الاستيراد والتصدير، يتم فتح الاستيراد، يتم إغلاق الاستيراد في أوقات تجني المحاصيل وفتح الاستيراد فيما عدا ذلك. بالمقابل الأخوة غير المزارعين يتم توفير فرص عمل لهم، يعني بمعنى أنه كل عائلة في الداخل السوري تعمل، لديها شخص يعمل أو لديها دخل شهري خلينا نقول، إما راتب أو مصلحة معينة، بهذا الشكل أعتقد نخطو باتجاه هذا الأمر. فبرأيي هو يتم على محورين، محور آني أو بمعنى بالوضع الحالي هو وضع صعب الآن، رغم زيادات الأخيرة للرواتب، رافقها زيادات في المحروقات، رافقها زيادات في بعض الأسعار، عدم استقرار السوق، عدم ضبط السوق بشكل عام، فهذا يتم التعامل معه على شكل آني. المستوى الأعلى هو المستوى الاستراتيجي بصراحة، ويجب التخطيط له على مدى 5 سنوات. قلتها المرة الماضية وأرجع، تحتاج سوريا وتحتاج الحكومة السورية لإنشاء ما يعرف أو لإصدار ما يعرف بخطة التنمية، الناشنال ديفلوبمنت بلان، الخطة الوطنية للتنمية، وهذه خطة تكون تشمل كل مناحي الحياة في الجمهورية العربية السورية، بحيث يتم دعم الزراعة من جهة، التعليم، الصحة، كل هذه هي المحاور. نعم. فحتى يقول أن سوريا أو المواطن السوري هو مؤمن غذائيا، يجب أن يكون الغذاء موفر له، يجب أن يكون لديه وصول للغذاء، يجب أن يكون هذا الغذاء يعني مستخدم بشكل جيد، بحيث يعطيه السعرات الحرارية الأقل اللي هي 2100 سعرة حرارية بالحد الأدنى، ثم هذا الغذاء يجب أن يكون مستدام. فمثلا كمثال، سلة غذائية، لو قدمت أنا سلة غذائية، كان برنامج قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش في سوريا يشرط كسياسة أنه تقدم سلة غذائية أو ما يعادلها من كاش لمدة 8 أشهر، لكن بعد 8 أشهر لا زال بحاجة، لذلك يلزم حلول جذرية بمعنى إيجاد فرص عمل، بحيث تحول المجموعات كما ذكرناها الأربعة التي كانت غير آمنة بشكل شديد إلى غير آمنة بشكل معتدل، ثم إلى آمنة بشكل هش، ثم حتى
0: بصورة. وبالتالي هذا يحتاج وقت، لكن أستاذ فهمي يعني في النهاية أريد أن أسألك، هذا المسح متى ستكون نتائجه متاحة للعموم؟
1: إن شاء الله بعد انتهاء الأعمال الميدانية التي تتم في هذا المسح في المحافظات الـ14، خلال 10 أيام بعد انتهاء المسح سيكون هناك تقرير لمخرجات هذا المسح، سيتم عرض هذا المسح على الجهات المعنية، سيكون هناك يعني إطلاق للمشروع بشكل نهائي، بحيث أنه يتم اعتماد على المؤشرات التي تخلص يتم استخلاصها من هذا المسح.
0: شكرا لكما.
1: في الشهر الثامن إن شاء الله تكون النتائج
0: الثامن. نعم، شكرا لكم فهمي الفاعوري، معاون رئيس هيئة التخطيط والإحصاء لشؤون الإحصاء من دمشق، وللمهندس الزراعي أنس المحمد المختص بالأمن الغذائي وسبل العيش من غازي عنتاب. فاصل ونعود لنقاش ملف بقايا السلاح النووي في سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة.

0: والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
2: كيف تجسد الفساد في هذا الملف، ملف النفط آنذاك؟
1: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا. بالمناسبة شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيله بسوريا، مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
2: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
1: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
2: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
1: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟

مرحبا مجددا. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي استمرار التعاون بين الوكالة والحكومة السورية لمعالجة القضايا العالقة المرتبطة بالأنشطة النووية السابقة، مشيرا إلى إحراز تقدم في هذا المسار. وخلال كلمة ألقاها أمام مجلس محافظي الوكالة، أوضح غروسي أن الوكالة حصلت مؤخرا على موافقة الرئيس أحمد الشرع للتعاون بشفافية كاملة بهدف توضيح ملفات الضمانات المتعلقة بالأنشطة النووية السابقة في سوريا والعمل على حلها وإغلاقها. وأضاف غروسي أن الوكالة تعتزم استئناف أنشطتها في موقع دير زور عندما تسمح الظروف بذلك، في إطار جهودها للوصول إلى فهم شامل للأنشطة النووية السابقة في البلاد. وأكد غروسي استمرار التعاون مع دمشق، مشيرا إلى أن هذا التعاون يسرع معالجة الملفات النووية العالقة تمهيدا لعرضها على مجلس المحافظين. ينضم إلينا الدكتور قاهر أبو الجدايل، الخبير بالطاقة النووية والمفاعلات الذرية تدمر، والدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات السابق

0: مرحبا بكما دكتور قاهر. ما دلالة هذا التصريح للسيد غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التعاون مع الحكومة السورية في مجال الأنشطة النووية السابقة؟
1: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام، وشكرا للاستضافة على قناتكم الكريمة. في الواقع تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو إشارة إيجابية إلى أن سوريا ماضية في سياستها المعلنة بالابتعاد والتقيد باتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية والأسلحة العسكرية التي تعتمد على النظائر المشعة والكتل الحرجة. هذا يعني أن موافقة السيد رئيس الجمهورية السيد أحمد شرع أتت بعد دراسة لحاجتنا الوطنية لمفاعل منسر الذي يوجد في دمشق، وهو مخصص للأهداف وللأهداف الصحية ولإنتاج النظائر المشعة التي تعالج فيها السرطانات والأمراض الصحية الأخرى والتجارب البحثية العلمية. ما هو جديد هو أن هذا المفاعل الصغير والذي ينتج النيترونات لتشكيل النظائر هو كان بتركيز عالي بنسبة 90% من اليورانيوم 235، ونحن في سوريا لا نحتاج أكثر من نسبة تخصيب تعادل 20% وتفي بالغرض وتنتج النظائر التي نحتاجها وطنيا للمكافحة الأمراض المستعصية كالسرطانات وغيرها.
0: كان عندنا تخصيب بنسبة 90% دكتور قاهر؟
1: طبعا في مفاعل منسر، وهو مفاعل صغير بني بالتعاون مع الصين الشعبية في عام 1996 بسعة تقدر بواحد كيلوغرام من اليورانيوم 235 بنسبة 90%. نحن لا نخصب في سوريا اليورانيوم، وإنما نستورده وفق اتفاقيات مع هيئة الطاقة الدولية الذرية.
0: طيب دكتور يسري، ما طبيعة التعاون القائم حاليا بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة السورية؟
2: لا، هو تعاون طبعا متزايد دلوقتي، واعتقد ان العلاقات طيبة، ما فيش مشاكل، وواضح تماما ان الحكومة السورية منفتحة تماما على اي تأكيد لسلمية البرامج النووي السوري، وان الحكومة يمكن في مجال التعاون بتبديل الوقود ال 90% ل 13%، ده برضو عامل آخر كان تأخر كثير. الحقيقة الموضوع ده كان مفروض يتعمل بـ 2015 لأسباب يعني قد تكون فنية أو غير منطقية وطبل، لكن تأخر الموضوع كتير. دلوقتي الوقود ده بيتبدل إن شاء الله يعني، ولكن برضو أنبه بس إن المفاعل منسر ده مفاعل صغير، ميني رياكتور، قوته كلها 30 كيلو وات، يعني مش هو ده المفاعل للمستقبل، ده مفاعل للتدريب وبعض استخدامات النيوترونات لبعض النظائر أو الحاجات المحدودة للغاية، لكن قطعا لا يغني عن المفاعلات الكبيرة اللي بتخيل أن سوريا كانت في وقت من الأوقات متطلعة لها، وقد تكون يعني في العهد الجديد تنظر لها مثل الإمارات ومصر وتركيا وغيرها وإيران. لكن نيجي بقى للجزء الثاني وهو الحساس، انه كان في مشكله من 2008 بين الوكاله وبين سوريا بشان ادعاء بعض اجهزه المخابرات الغربيه بان هناك مفاعل، سوريا بنت مفاعل نووي كبير شبيه بمفاعل كوريا الشماليه في الكبر، موقع الكبر في
0: بدير الزور،
2: وهي دي كانت المشكلة الكبيرة يعني، يمكن معايا أنا شخصيا لأن أنا اللي كنت مسؤول عن كوريا الشمالية سنوات طويلة، والمفاعل بتاع كوريا الشمالية عرفه عن ظهر قلب، وبالتالي لما ظهرت تأذير المخابرات بصورة خاصة للمخابرات الأمريكية كان وجهة نظري فنية انه هذا المفاعل لا يمكن، وهذا المبنى اللي دمرته اسرائيل لا يمكن يكون مماثل لمفاعل كوريا الشماليه. ولكن الخلافات بقى استمرت بين الوكاله وبين سوريا، والنظام السابق كان متحفظ على المفتشين انهم يجوا مره ثانيه وياخدوا عينات، بس الحقيقه كان موضوع شويه يعني ساذج، لان القضيه خلاص المبنى دمر واتبنى مكانه حاجه ثانيه، وبعد كده دخل في حروب اقليميه ودخل في مشاكل، كذا فريق اخذ المكان ده وقعد يدور، يعني موضوع الاثار بتاعته تقريبا انتهت، ومن الصعب جدا الوصول الاصل بتاعه ايه. لكن الحكومه الحديثه فتحت المجال ان المفتشين يجوا تاني، عايزين يفتشوا. هم جم فعلا في 2024، ما راحوش الكبر لكن راحوا اماكن اخرى معتقدين انه جايز يكون لها علاقه بيه. وفي تقديري برضو ما فيش ولا دليل واحد مادي حقيقي باستثناء العينات البيئيه اللي عمرها ما كانت دليل ضد اي دوله، ده مجرد اختراع لاستخدامه سياسيا عند اللزوم. واتمنى ان الحكومه السوريه الحاليه، مش عشان خاطر انتقاما من الحكومه الثانيه او القديمه، لا، موقفها واحد، انت يا سوريا ما عملتيش هذا المفاعل، والادعاء دي كلها ادعاءات كاذبه، فمش عشان اقول لا ده النظام السابق او النظام غيره، لا ده احنا كنا بيعملوا، الحقيقه هم ما عملوش ولا امكانياتهم كانوا يعملوا لأسباب فنية كتيرة بقى، يعني بتكلم فيها بعدين. يعني
0: طب أستاذ قاهر، هو يعني هذا الأشار يعني الأستاذ يسري لموضوع موقع الكبر، واللي يعني تحوم حوله شكوك كثيرة، لكن ما نعلمه هو ما يعني، وكان سري طبعا حتى السوريين يعني لا ينشر ذلك، لكن ما نعلمه أن إسرائيل قصفته بال2007، وبالتالي هل هناك أي تخوف يعني من وجود أنشطة مواد نووية ما؟
1: الواقع نحن عندما غادرنا سوريا في عام 1987 لندرس علم المفاعلات الذرية على أيام الاتحاد السوفيتي السابق، كان هناك مقرراً وبشكل رسمي بناء مفاعل نووي باستطاعة 1000 ميجاوات على بالقرب من الرقة في منطقة مسكنة بالقرب من حلب. هذا الموقع هو الموقع الوحيد الرسمي الذي كان مقرراً أن نعمل به وأن يشاد هناك مفاعلا للطاقة السلمية. أما هو موقع سري كان، وكان هناك شكوك عديدة حول تعاون سوريا آنذاك مع كوريا الشمالية لأهداف غير سلمية، كما نقول لإنتاج البلوتونيوم، ولكن لم لحسن الحظ أن سوريا عندها لم تكن قد أدخلت إلى قلب المفاعل أو الجسم أو الهيكل الذي بني حينها، لم يكن هناك مواد انشطارية ولا نظائر مشعة ولا كتل من اليورانيوم الحرجة التي ممكن أن تتسبب بتلوث بيئي، وبالتالي لا أعتقد أن في كبر يوجد أي علامات لتلوث إشعاعي كبير، قد يكون بشكل محدود لأسباب معينة أو لتجارب صغيرة، ولكن موقع كبر دمر بالكامل، وهو دمر بدون أن يكون في داخله أي كتل حرجة لليورانيوم أو للبلوتونيوم أو للنظائر المشعة الأخرى.
0: دكتور يسري، هل جرى الاتفاق أن يأتي مفتشو الوكالة لزيارة المواقع الكبر وغيره في سوريا؟
2: أعتقد أن في موافقة مبدئية من الحكومة السورية الجديدة على هذا، وزي ما قلت كان في اوريدي من سنة ونص تقريبا زيارة لبعض المواقع الأخرى، لكن المنطقة دي بالذات فيها يعني كانت في صراعات وطنية من فرق مختلفة، يعني أعتقد كان فيها الجيش الحر فترة من الفترات، واللي كل اللي عدى على هذه المنطقة دور في المكان بتاع اللي هو الدير الزور ده، وكلهم أعلنوا أنه ما لقوش حاجة، يعني ما كانش فيه أي أدلة حقيقية. المبنى زي ما أنا قلت دمر في 2007 من إسرائيل بالكامل، الحكومة السورية وقتها كملت على اللي باقي وبانت مكان آخر اللي هو بعد كده دمر هو الآخر، وبالتالي ما كانش فيه أي أثار. زائد يعني أنا مش عارف، بس الدكتور طاهر بيتكلم على إنه كأن في حقيقة إن كان فيه مفاعل بس ما كانش فيه وقود. لأ، هو ما كانش فيه مفاعل من أصله، لأن لو ده مفاعل مماثل لكوريا الشمالية أقل الإيمان كنت هتلاقي مباني على ارتفاع 50 متر مش على ارتفاع مثلا 15-20 متر، كنت هتلاقي منشآت حواليه مختلفة تماما، كنت هتلاقي برج تبريد، كنت هلاقي يعني عشرات المباني الأخرى اللي يعمل فيه مفاعل، وده ما اتوجدش لحد آخر لحظة عند ضربه. فإذا هو مبنى لا يمكن أن يكون مبنى مفاعل نووي. طيب
0: بالأدلة دكتور يسري،
2: بالبراهين كل هذا الكلام، لكن الحكومة السورية أعتقد أنها وافقت ومن فترة أن تسمح لمفتشين حين يكون المكان آمن. أعتقد لسه في بعض المشاكل في منطقة الدير الزور دي، لكن ما فيش مانع. بس زي ما بقول المفتش هيروح يعمل، يمكن الدكتور طاهر قال الكلام ده، هيروح هيعملوا إيه؟ ما خلاص يعني الموضوع ده.
0: طب دكتور يسري، يعني السيد جروسي قبل حوالي شهرين كان له أيضا تصريحا ما سماه المصير المجهول لبعض المواد النووية في سوريا، هل كان يقصد ذات الموقع أم ماذا؟
2: هما زاروا المفتشين، زاروا ثلاث مواقع في سوريا. ثلاث مواقع دي كانت المخابرات الأمريكية بصورة خاصة من زمان وهم عمالة بتقول لنا في الوكالة إن هم بيشكوا في الأماكن دي. ليه؟ لأن عشان أنا أبني مفاعل كبير زي ده محتاج مثلا 80 طن من الوقود النووي. طب انا هعملهم فين؟ لازم يكون عندي مصنع كبير زي اللي في كوريا الشماليه عشان اصنع بيه هذا الوقود. طب المصنع ده موجود فين؟ زائد كانوا بيدوروا برضو على مكان لمعالجه الوقود بعد تشعيعه في قلب المفاعل لاستخلاص البلوتونيوم. الأماكن دي هو حددوها بثلاث أماكن شبيهة بالستراكشر اللي موجود في كوريا الشمالية في يونج بيان، لكن المخابرات يعني فاتها شوية إنها تكون أكثر ذكاء وتقول أكيد المنشآت دي مش هعملها في آخر الدنيا. النهاردة الوكالة لما راحت من سنة ونص كده راحت لحتة اسمها موقع اسمه برج السلطان، ده على بعد حوالي 15 كيلو من دمشق وعلى بعد حوالي 500 كيلو من الموقع الكبر في دير الزور. يعني أنا هعمل، وقالوا عليه إن ده لقوا عينات جسيمية مايكروجرام من اليورانيوم الطبيعي، وبالتالي هم بيفسروه بقى ده لا ده كان هو ده احتمال المصنع. طب أولا لو كان ده فعلا مصنع حقيقي عمري ما هلاقي مايكروجرام، ده أنا لازم ألاقي كميات، ده كيلوجرام وأطنان، أنا بقول 80 طن هي، والمفاعل كان على وشك التشغيل زي المخابرات الأمريكية بتقول. لكن العينات دي هو اللي بيتكلم فيها جروسي بقى، ودي بقى الحاجة اللي مع الأسف بتستخدم سياسيا في كل الدول. أي دولة أنا عايز أشك فيها على طول هقول العينات دي عمرها ما كانت إثبات إن الدولة بتعمل مشروع غير سلمي أو قنابل ذرية، دي لا تكفي إطلاقا. وزائد المنطق بقى بيبعد، لو انا هعمل المنشآت دي اعملها على بعد 500 كيلومتر ولا الثانية عند حلب، الله اعلم مسافات قد ايه، 700-800 كيلو، ايه ده؟ ما هو عمر ما حد هيعمل المنشآت دي بعيدة قوي عن المفاعل بهذا المنظر. فهي طيب، كلها اتهامات امريكية غير مؤكدة.
0: طيب استاذ قاهر برأيك يعني الاهتمام هذا بالبرنامج او يعني مش برنامج يعني انه انشطة نووية محتملة كانت في سوريا له ابعاد سياسية بالدرجة الاولى؟
1: بالطبع كان هناك بعد سياسي معين لهذا التعاون مع كوريا الشمالية. وأنا أريد أن أعلق على كلام الأستاذ يسري، أنا لم أقل أن هناك مفاعلاً مكتمل الأوصاف قد بني في كبر، وإنما قلت كان هناك هيكلاً لما يسمى ليس مفاعلاً مكتمل وإنما مركز للأبحاث أو مركز لنشاط إشعاعي معين للتعامل مع اليورانيوم أو مع أي مادة مشعة، مادة تنتج أو تنتج نظائر يستفاد منها في قضايا عسكرية. لذلك أنا قلت أنه لن يجد هناك أي تلوث بيئي إشعاعي، لأنه بالأصل لم يكن هناك قلب للمفاعل ولم تدخل قضبان اليورانيوم إلى تلك المنشأة. لذلك ما يقصده رافائيل جروسي في البحث عن مواد مفقودة قد يكون مواد قد أنتجت في مراكز الأبحاث ولو بكميات صغيرة. نحن نعلم أن وجود كيلوغرام من اليورانيوم 235 يكون له بنسبة 90% له أبعاد عسكرية وأبعاد أخرى قد تقلق من وقوع هذه الكميات بأيادي إرهابية تستطيع أن تصنع منها قنابل قذرة أو تستطيع أن تسيطر عليها لاكتمال أو لجمع ما يمكن جمعه لصناعة قنبلة ذرية أو للتجارة بهذه المادة للدول التي تبحث عن صنع القنابل العسكرية. بكل الأحوال ما التوجه السوري اليوم حول إثبات عدم وجود أي نشاطات عسكرية إشعاعية نووية في سوريا هو توجه صحيح 100%، ونحن يجب أن نحول طاقاتنا العلمية ومراكز الأبحاث لإنتاج الطاقة السلمية في سوريا، لأننا نرى ما يحدث في إيران ونرى المشاكل والكوارث التي تحدث نتيجة مخالفة الاتفاقية التي وقعناها في عام 1970 مع هيئة الطاقة الدولية الذرية حول منع انتشار الأسلحة النووية.
0: وبالتالي ليس هناك ما يثير المخاوف، وسوريا يعني الآن منفتحة على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يأتي المفتشون، لا مشكلة في ذلك. يعني
1: قولا واحدا وهو الطريق الصحيح والسليم للاندماج في العالم المتطور والتعامل مع الملفات النووية بطريقة حضارية. أنا أتمنى أن تكون المنطقة جميعها يوجد فيها تنافس لإنتاج الطاقة الكهربائية الذرية وليس التسابق في تصنيع الكتل الحرجة والبلوتونيوم وغيرها من المعادن التي تسبب توترا إقليميا وتزيد النزاعات السياسية والجيوسياسية في المنطقة.
0: دكتور يسري، قبل أيام كان هناك يعني اجتماعات تقنية في فيينا بين هيئة الطاقة الذرية السورية وخبراء من عدة دول، ما أهمية هذه الاجتماعات؟ ما يعني ما المؤمل منها؟ ما الهدف منها؟
2: طبعا كان مهمة، طبعا رئيس الطاقة الذرية السوري الجديد يعني بيعمل اتصالاته مع الوكالة بالتعاون معها، والحقيقة يمكن أنا قريت النتائج الاجتماعات دي كلها يعني إيجابية جدا من جانب سوري، وكان الموافقة وبداية سرعة التنفيذ بتاع تغيير وقود المفاعل منصر ده خطوة جيدة بالتعاون بين الوكالة وبين سوريا. وبعد كده الكلام اللي اتقال أكتر من كده إن إحنا كسوريا منفتحين على أي تفتيش بتطلبه الوكالة، عايزة تشوف تتأكد من إذا كان في مشاكل في الماضي إنها تقفلها وتقفل الملف ده إلى ما لا نهاية. وبالتالي طبعا هم سمحوا قبل كده بالمفتشين زي ما قلت، بس ما كانش في موقع الكبر. دلوقتي هم بيقولوا إحنا مستعدين لو عرفنا نوفر طبعا الوسيلة للتواصل والمكان وتوفير الأمن للمفتشين، أكيد ده نوع من التعاون الطيب للغاية. النصيحة الوحيدة بس اللي أنا عايز أقولها للجانب السوري، بلاش تأخد عشان ما يحصلش الاتهام ده مكمل معاك مدى حياة سوريا، إن أنت عملت غلطة وإن الحاج ده ملوش علاقة خالص بالسياسة، لا نظام قديم ولا نظام جديد. هناك أكيد مؤكدات مليون المية أن هذا الموضوع كان مسيس، موضوع مفاعل الكبر، وإن الاتهام ما كانش ذو قيمة خالص لأن ما كانش له مستند فني واحد باستثناء زي العينات اللي هي عليها 100 علامة استفهام، واللي لو يعني في وقت من الأوقات طلبت حتى الحكومة السورية إن أنا أعاون منها في هذا المجال، وأنا ممكن أديها 100 سبب إنها ليه تاخد الموقف ده، عشان ما يبقاش كده كأن في اتهام لسوريا بغض النظر نظام الحكم ده إيه، كانت ايه ولا بقت ايه. يعني ارجو الوصول لهذا. وبالمناسبه لدكتور طاهر، معلش يبدو انه انت كنت بره البلد سنين طويله، الموقع بتاع الكبر ده ما كانش له أي علاقة بالنووي، بل تقدر تسأل كده بقى القوات العسكرية اللي عندك ده كان إيه بالظبط؟
0: طيب
2: وأنت هتعرف.
0: يعني بكل الأحوال يعني هناك اتفاق أنه ليس هناك مشكلة، يعني ليس هناك ما يثير الخوف
2: صحيح.
0: أو المخاوف. وبالتالي دكتور قاهر أعود إليك في مسألة اجتماعات فيينا والبحث عن استبدال الوقود عالي التخصيب بوقود منخفض التخصيب لمفاعل منسر، ما الذي يعنيه ذلك؟
1: هم يريدون استبدال حوالي الكيلوغرام من اليورانيوم عالي التركيز بنسبة 90% إلى يورانيوم بنسبة 20%، وهي حقيقة تكفي للأبحاث العلمية وتكفي لإنتاج النظائر كاليود المشع 131 والتكنيشيوم 99، وهي مواد ضرورية يحتاجها الوطن السوري أو القطاع الصحي في سوريا يحتاجها، وأيضا القطاعات الأخرى البحثية العلمية تحتاج إلى وجود نظائر لإجراء الأبحاث وعملية العلاج عن طريق النظائر. فاليود المشع نحن نعلم أنه يستعمل لعلاج الغدد بعض الحالات السرطانية، أي أن نسبة تخفيض النسبة من 90% إلى 20% قد يؤثر على نوعية النظائر أو كمية النظائر المنتجة، ولكن النظائر المشعة المطلوبة سوف ينتجها اليورانيوم 235 عن طريق التحريض النيتروني للمواد لصناعة النظائر المشعة. لذلك نحن لسنا بحاجة إلى 90%، وهي بصراحة عملية التخلي عن 90% لنسبة تخصيب اليورانيوم هي رسالة سياسية أكثر من أنها رسالة علمية أو رسالة عسكرية، أو هي رسالة أننا نحن مصرون على سلمية البرنامج النووي السوري كيفما كنا وأينما.
0: إلى أي درجة دكتور قاهر يعني هنا يساهم هذا المفاعل المنسر الصغير الذي تتحدث عنه في برنامج يعني نووي لأغراض سلمية في سوريا؟ تحدثت مثلا قبل قليل أنه نتمنى أن يكون هناك استفادة لتوليد الطاقة وسوريا تعاني من أزمة الطاقة،
1: لكن كما ذكر الأستاذ يسري الدكتور يسري أن طاقة هذا المفاعل لا تكفي 20 كيلو واط، وبالتالي هي مهمشة لا تعتبر مصدرا للطاقة، وإنما هي مصدر لإنتاج النظائر المشعة للعلاجات الطبية
0: وليس للكهرباء.
1: بعد يوما ما سنضطر في سوريا إلى بناء مفاعل نووي على ذري يقوم بإنتاج الطاقة الكهربائية غرارا لمحطة أكويو في مرسين في تركيا، ولمحطة الضبعة في مصر، ولمحطة براكة في الإمارات. والمملكة العربية السعودية تقوم أيضا بدراسة وتنفيذ مفاعلات نووية 4، وبالتالي هذا أمر لا بد منه، ولكن سوف يعتمد على مدى ومستوى العلاقات السياسية الجيوسياسية ومدى وضع سوريا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لأن إسرائيل هي الوحيدة التي تعرقل مثل تلك المشاريع في الدول المحيطة المجاورة لها.
0: نعم دكتور يسري، دقيقة أخيرة، ما إمكانية تطوير سوريا لبرنامج نووي لأغراض سلمية؟
2: أنا أتخيل أن سوريا في حاجة هامة جدا، لأن ما عندهاش مصادر بترولية كبيرة، وبالتالي هي محتاجة لمصادر طاقة مختلفة وفي نفس الوقت طاقة نظيفة، والحل النووي هو أهم حل النهاردة في هذا المجال. في أكثر من 30 دولة في العالم عندها حوالي 440 مفاعل، وفي المنطقة بتاعت الشرق الأوسط زي ما قلت في الإمارات عندها 4، بوشير موجود وفي 2-3 هيبقوا، وفي تركيا في 4، وفي مصر الضبعة في 4، وفي طموحات في الأردن وفي السعودية وخلافه. فإذا الجزء الهام اللي سوريا محتاجة أنها تمشي فيه، وهو يمكن زي الدكتور طاهر ما قال، كان فعلا في تخطيط زمان قوي لمفاعل موجود في الرقة لكن ما كملش. إذن ده خط هام، لكن في خط تاني موازي اللي هو مفاعلات الأبحاث، لأن مفاعل المينييتور ده الصيني ده زي ما قلت 30 كيلو وات ده ما يعملش حاجه. يعني يمكن الدكتور طاهر شويه يعني متفائل بالنظائر المشعه اللي هو بينتجها، ده هو النيوترات بتاعته ضعيفه للغايه، يعني ما بتقدرش تعمل انتاج حقيقي، هو معمول لحاجات مجرد عينات، لكن سوريا بتستورد النظائر المشعه في المستشفيات وغيره من الخارج. لا، فاذا سوريا محتاجه لمفاعل ابحاث قوي زي مفاعل الاردن الحديث ده اللي هو 5 ميجا وات، يعني 5000 كيلو وات. ده مطلوب. فدي
0: نعم.
2: خطوه برضو اولى تيجي مع متوازيه مع خطوه مفاعلات الكهرباء اللي بتنتج الكهرباء والميه الحلوه حتى وغيره يعني.
0: نعم، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
0: شكرا جزيلا لكم. انتهى الوقت. دكتور يسري ابو شادي، كبير مفتشي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه من فيينا، وايضا الدكتور قاهر ابو الجدائل، الخبير بالطاقه النوويه والمفاعلات الذريه من تدمر. فصل قصير ونعود لنقاش ملف الاستثمارات الدوليه في قطاع الطاقه بسوريا.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس وايت في واشنطن توسيع التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا. كما بحث وزير الطاقة البشير في واشنطن فرص التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة السوري مع شركتي HKN Energy وهيلوود بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري.
1: في مؤشر على الانفتاح الاقتصادي الدولي على المرحلة الجديدة في سوريا وتحرك حكومي متواصل لاستقطاب الدعم لإعادة الإعمار، يبحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس رايت في واشنطن سبل إشراك الشركات الأمريكية في إعادة تأهيل قطاع الطاقة والبنية التحتية دعماً لمسار التعافي الاقتصادي. وكالة سانا ذكرت أن البشير أكد على بدء عمل عدد من الشركات الأمريكية فعلياً داخل سوريا، مما يعكس تزايد الثقة ببيئة الاستثمار، متعهداً بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة لضمان استدامة هذه المشاريع. من جهته أكد رايت دعم واشنطن لجهود تطوير قطاع الطاقة السوري، مشدداً على أهمية تشجيع الشركات الأمريكية على المساهمة في مشاريع التنمية المستدامة. في السياق، أعلنت وزارة الطاقة أن الوزير البشير بحث مع نظيره المصري كريم بدوي في واشنطن سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبترول والثروة المعدنية، كما ناقش الجانبان الفرص المتاحة في سوريا بمشروعات إعادة التأهيل والاستثمار والشراكات السورية المصرية. سبق اللقاءات الرسمية اجتماعات موسعة عقدها البشير مع ممثلي كبرى الشركات الأمريكية في غرفة التجارة الأمريكية، استعرض خلالها فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة واللوجستيات لإعادة تأهيل المرافق الحيوية. تطرح هذه التفاهمات تحدياً جوهرياً يتمثل في قدرة الحكومة السورية على ترجمة هذا الاهتمام الدبلوماسي إلى مشاريع فعلية على الأرض.
0: انضم إلينا الآن الدكتور محي الدين قصار، الخبير في الاقتصاد المعياري وخبير في المخاطر المالية من شيكاغو، ودكتور خالد الحمدي، الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق. مرحباً بكم معاً. دكتور خالد، ما المنتظر من هذه الزيارة للوفد السوري برئاسة وزير الطاقة محمد البشير إلى واشنطن؟
2: أسعد الله مساءك محمد وضيفك الكريم ومشاهدي تلفزيون سوريا الأكارم. في الحقيقة هذه الزيارة ليست كباقي الزيارات، وهذه الاجتماعات ليست كغيرها. اليوم عندما نرى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونرى يعني المستثمرون في مجال الطاقة في الشركات الخاصة الأمريكية، وهنا نتحدث على وجه التحديد عن HKN ونتحدث عن بريكر ونتحدث عن شركات أخرى لها باع طويل في الاستثمارات الطاقوية النفطية والغازية. فنحن اليوم نتحدث أننا تجاوزنا مرحلة اليقين السياسي والثقة بالدولة السورية وبدأنا بمرحلة اليقين الاقتصادي. اليوم يعني يقال ونرى هذا القول ونسمع هذا القول في الكثير من وسائل الإعلام أنه لا يوجد ثقة عند المستثمرين بالمناخ الجغرافي السوري الحالي، ولكن اليوم هذه الاجتماعات يعني تجاوزت موضوع النقاشات وتجاوزت موضوع مذكرات التفاهم، وبدأ يعني الحديث عن استثمارات فعلية بتوجيه أمريكي للبدء بهذه الاستثمارات على أرض الواقع في سوريا. وتم يعني مناقشة تفاصيل دقيقة تتعلق بالبيئة القانونية لعمل هذه الشركات والجدول الزمني للفترة الزمنية الاستثمارية بها. هذه الزيارة هامة جدا، ستترجم خلال الأسابيع القادمة على أرض الواقع وبشكل جدي، يتجاوز اللقاءات التقليدية التي لا تفضي إلى نتائج.
0: دكتور محي الدين، إلى أي درجة فعلا هناك ما أشار إليه دكتور خالد يقين اقتصادي أو ثقة يعني بالاستثمار في سوريا لدى المستثمرين في الولايات المتحدة سواء كان حكوميين أو قطاع خاص؟
3: لا، بالحقيقة يعني على المستوى النفسي الحكومة السورية الجديدة والنظام الجديد يبدو يعني تقبل كبير عند الأمريكان له، وأنه أصبح الآن في حماية الأمريكان أو القيادة السياسية الأمريكية، فلا يوجد فعلا تخوف. المشكلة الحقيقية، وهي ليست مشكلة إلا إذا أصبحت مشكلة، أن نستمر في تطمين المستثمر الأجنبي والعربي والسوري إلى أن حقوقه محفوظة، وأن هذه الحقوق قائمة بشكل جدي. فكلما استقرت سوريا كلما سارع المستثمرون للقدوم إلى سوريا. تذكروا أن رأس المال لا يهتم بقضايا السياسة مثل ما نتوقع. رأس المال يريد أرباح ويريد بيئة سليمة للاستثمار. فطالما هناك أرباح وهناك بيئة سليمة للاستثمار فنحن بخير ولله الحمد. الترتيبات التي تفعلها الحكومة السورية بزيارتها لأمريكا، الترتيبات التي توقعها الحكومة السورية مع الأمريكان ومع أي دولة أخرى، يعني هذه الترتيبات ما هي إلا فريم ورك، يعني إطار عمل يسمح بالشعور أنه هو قادم بشكل لا يعتدي عليه أحد. لأن النظام الماضي يعني مثل ما يقول كان بيسود الوش بهذه القضايا. نعم.
0: طيب الآن مدى جدية الولايات المتحدة في يعني دعم قطاع الطاقة تحديداً؟
3: هو قطاع الطاقة، يعني نحن نفكر على مستويين. القطاع الطاقة لم يصل إلى البلوغ والنضج، فما زال يحتاج إلى استثمارات كثيرة. هذه الاستثمارات بحد ذاتها ناجحة وتؤمن للمستثمر الأجنبي المطلوب من الأرباح. لكن بنفس الوقت هذه الاستثمارات بالنسبة لأمريكا لا تشكل كمية كبيرة من الطلب بشكل تجعلها تغير سياساتها، لأن أمريكا لا تحتاج للبترول، أعرف كيف. فهذا قضايا مهمة، يعني القضية

0: اللي مهمة أنا أعتبر مهمة جدا أن على الدولة السورية أن تتعاطى مع هولندا والدنمارك والدول الأوروبية في قطاع الطاقة البديلة. يعني هذول الدول عندهم إنتاجية عالية من الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية تحول للكهرباء إلى آخره، فهذا مفيد جدا. وهي هذه النقطة تقع في ضمن إطار التعددية والسياسة السورية في تنويع مصادر الاستقلال.
1: طب دكتور خالد، يعني ربما يسأل البعض أنه رغم مرور سنة ونصف على سقوط الأسد، ويعني الزيارات واللقاءات النشيطة للدبلوماسية السورية وللوزراء والحكومة والإعلان عن صفقات مذكرات تفاهم أحيانا، لكن حتى الآن ما تزال سوريا تعاني من مشاكل كبيرة في قطاع الطاقة، وبالتالي لذلك يسأل عن مدى يعني واقعية ما يجري، ما يتم الإعلان عنه، متى سيكون هناك أثر ملموس؟
2: أستاذ محمد، يعني هناك جزئية هامة جدا سأنوه عليها الآن. الحكومة السورية يعني تقوم بحالة من التوازن بين أن لا تكون هذه الاستثمارات النفطية وغيرها أداة ضغط سياسي مستقبلا، ومن ناحية أخرى هي ترغب باستقطاب أفضل أنواع الاستثمارات إلى سوريا ونتعامل مع أفضل الخبرات حسب كل حسب اختصاصه. مثلا عندما نتحدث عن الشركات الأمريكية نحن نتحدث عن الخبرة، نتحدث عن القوة المالية. اليوم الشركات النفطية الأمريكية هي صاحبة قرار في السوق المال العالمي، هي رقم صعب، ولكن هناك دائما فكرة لدى الدولة السورية أن يكون التفكير استراتيجي، نبحث عن التنمية المستدامة، نبحث عن الاستثمار الدائم. بمعنى آخر، نحن اليوم بأغلب النقاشات التي أجراها السيد البشير مشكورا بأمريكا كانت تتمحور حول نقطتين. النقطة الأولى هي قبل التمويل وقبل الاستثمار نحن نبحث عن التكنولوجيا النفطية، إن كان في موضوع الاستكشاف، وإن كان في موضوع التنقيب، وإن كان في موضوع النقل. اليوم سوريا هي بلد يعني يوجد به نفط ويوجد به غاز، نحن اليوم نتحدث عن 2.5 مليار برميل نفطي، نتحدث عن 8.5 تريليون قدم مكعب من الغاز. هذا والرقم هو يعني قابل للزيادة بحكم أن هذه الإحصاءات تمت منذ يعني فترات ليست بالقليلة. بالنسبة للاتفاقيات التي وقعت سابقا أو مذكرات التفاهم، سيد الكريم، هذه الدول يعني نحن اليوم نحن بحاجة إلى حوكمة، بحاجة إلى عقود، نحن بحاجة إلى وجهة نظر متبادلة. أحيانا أي اتفاق بحاجة إلى سلسلة من الاجتماعات الدورية حتى يصل إلى المآل النهائي، ولكن الدولة السورية لا تبحث عن استثمارات آنية.
1: لأنه رغم كل ما تذكره
2: الدولة
1: دكتور
2: السورية
1: خالد،
2: لا تبحث عن استثمارات آنية.
1: سأعود لك، لكن رغم كل ما تذكره،
2: نعم تفضل.
1: ورغم أنه قطاع الطاقة يعني كان قيل كثيرا أنه مثلا مشكلة آبار النفط كانت موجودة عند قسد، الآن أصبحت تحت سيطرة الحكومة السورية، هناك دعم تقدمه دول تحديدا
2: صحيح.
1: قطر مثلا في مجال الغاز والطاقة لسوريا، وبالتالي رغم كل ذلك ما يزال واقع الطاقة كما ذكرنا يعاني من مشاكل كبيرة. لذلك يبرز السؤال، ما الذي نحتاجه كي يكون الواقع جيدا؟
2: نحن اليوم بحاجة إلى بنى تحتية جديدة، نحن بحاجة إلى إعادة تأهيل الآبار المفعلة الحالية. ولكن أنا على الصعيد الاقتصادي أركز على جزئية جدا هامة أستاذ محمد، ألا وهي أن لا نكتفي بتأهيل الآبار الموجودة حاليا. مثلا عندما يقال إعادة تأهيل بئر العمر، هو طبعا أهم بئر بسوريا، هو موجود تلقائيا. يعني عندما نقوم بإعادة تأهيل وضخ التكنولوجيا الحديثة التنقيبية سنزيد من كمية الإنتاج، ولكن أنا ما أبحث عنه هي يعني استكشافات لآبار جديدة بشركات جديدة. هنا سنصل إلى حالة من الاكتفاء الذاتي ومن ثم إلى التصدير. سأذكر بالأرقام الاحتياج، يعني احتياج سوريا اليوم تقريبا 250 ألف برميل يومي. الإنتاج الحالي بعد حالة الاندماج التي رأيناها بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الإنتاج تقريبا يصل إلى نصف هذه الكمية، ولكنه لا يكفي. نحن اليوم نقوم باستيراد النفط من روسيا والدعم القطري فيما يتعلق بالغاز، ونحن لاحظنا تحسن بواقع الكهرباء، وهذا التحسن لمسه أغلب الشعب السوري، ولكن نحن بحاجة إلى فترة لنصل إلى حالة من الاكتفاء ومن بعدها التصدير. سيدي الكريم، التعافي الاقتصادي يعني بدأ، وإن كان يعني خجولا، ولكن أنا أرى بالمسار الصحيح. دائما التعجل قد يفضي إلى حالة من الفراغ الاقتصادي القاتل. ما تقوم به الحكومة السورية الآن هي يعني الضخ للسوق السورية. المآل المبدئي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وبعد ذلك التصدير، ولكن طيب. ما قام به اليوم الوفد السوري إلى أمريكا هو يعني تفكير استدامة وتنمية طويلة الأمد فيما يتعلق بالاستثمارات النفطية.
1: طيب دكتور محي الدين، إلى أي درجة السوق السورية خاصة في مجال الطاقة نتحدث يمثل فرصة للمستثمرين الأجانب، وإلى أي درجة أيضا هناك مخاطر؟
0: يعني السوق السورية حجمها بالنسبة لحجم السوق المستثمر الأمريكي صغير، عرفت كيف؟ يعني فبالتالي لا يمكننا نحن أن يكون عندنا قدرة تنافسية أو قدرة تفاوضية مع المستثمر الأمريكي. يعني كمية الاستثمار لا تسمح لنا بالتفاوض الصحيح مع المستثمر، فبالتالي يعني على الأغلب ما الذي سيجري أن المفاوض السوري يريد أن يقنع المفاوض الأمريكي فقط يشتركوا بالاستثمار، وسنرى ماذا سيحصل. فما أتوقع أن يملك المفاوض السوري قدرة عالية على المناورة بهذا الأمر.
1: وما الذي يمكن أن تفعله سوريا كي تشجع يعني ذلك؟
0: ما أقول لك، يعني هو إذا ما كان هناك رغبة سياسية وراء المفاوض الأمريكي فلن يحدث الكثير. يعني أنا ما أريد أعمل البحر طحينة، يعني مثل ما يقولوا. هناك طلب على سوريا وطلب على البترول السوري، ولكن البترول في العالم غرقان، يعني السوق البترولية مغرق في العالم. فبالتالي خاصة خلال 10 سنوات، يعني هلأ الآن إذا حفرنا بير اليوم في دمشق في سوريا، فهذا البير لن يأتي ثماره إلا 5 سنين قادمات. نعم. فبالتالي أخبار جيدة أننا أن نحفر بير أو نتفق مع الغربي على هذا، ولكن لا نتوقع إنجازات كبيرة جدا بهذا الموضوع. يعني أنا أنصح الإخوة السوريين وأنصح الإعلاميين أن صغروا الحجر مشان ينضرب معنا، لأنه ملاحظ أنه كل ما صار شيء بيفزوا الناس، وبعد منا راحت السكرة وإجت الفكرة. لا، بدك تصغر حجر وتقول أنا بدي كذا كذا كذا، هذا ما أريد، هذا ضمن الإمكانية السورية. تذكروا يعني حتى الآن سوريا ليست جزء من الأوبك،
1: طبعا منظمة الدول المنتجة،
0: منظمة الدول المنتجة. وبالتالي فنحن بدنا نمد يعني نحقق خطط تلقائية تتحقق وقابلة للتحقيق. يعني ما بدنا نعمل بحر طحينة مثل ما قلت بالبداية.
1: طيب كيف ممكن على الأقل، يعني في أشياء محكومين فيها بالجغرافيا بالموارد الطبيعية، لكن كيف ممكن نقلل المخاطر، لأنه الاستثمار دائما يعتمد على يعني قلة المخاطر ربما في السوق يعني التي سيستثمر بها.
0: بشكل عام لكي نقلل المخاطر علينا أن نرسم قواعد قانونية حاكمة للاستثمار الداخلي وحاكمة للاستثمار الخارجي. فإذا وضعنا هذه القواعد القانونية بشكل متزن ونلتزم بها نحن قبل الآخرين، ما هيك؟ فإذا نحن عندنا الأمور صار باتت صحيحة، لأنه يلي خاصة المستثمر الأجنبي لا ينظر إلى الوعود التي نقدمها، ينظر إلى القواعد القانونية التي ستسمح له بالحفاظ على حقوقه. نعم.
1: وبالتالي مسائل هذه الحوكمة والبنية التشريعية هذا أمر مهم جدا.
0: طبعا طبعا طبعا، يعني هو الآن ما الذي يضمن للمستثمر أن أمواله في البلد؟ هل من الممكن، يعني ما هو الخطر السياسي أن يصير انقلاب أو تغيرات سياسية وبالتالي تصادر كل أمواله المستثمر كما فعل، يعني المثال الواضح جدا من عند على أيام 56، نعم، أتى عبد الناصر وأمم كل شيء. نعم.
1: طيب.
0: فالآن الأمور نحتاج أن نظهر للعالم أننا نحن عندنا قواعد قانونية حاكمة وراسخة. الظريف في سوريا نحن عندنا قواعد تاريخية وأخلاقية راسخة في سوريا.
1: طيب.
0: يعني عم أمثلة تطبيقية حقيقية. نعم.
1: طيب
0: كل
1: دكتور.
0: ما نحتاج.
1: دكتور خالد، أريد أن أسألك، يعني هل ننتظر نتائج ملموسة لهذه الزيارة للوفد السوري لواشنطن برئاسة وزير الطاقة محمد البشير؟
2: سيدي الكريم، بعيدا عن الحالة الاقتصادية والنقدية والمالية لهذه الاستثمارات، أنا أرى بأنه شكل من أشكال الدعم الأمريكي السياسي للدولة السورية. اليوم هناك رعاية أمريكية للعهد الجديد بسوريا، وهذا الأمر واضح للعيان. ولكن لمجرد يجتمع غرف التجارة والشركات النفطية ووزير الطاقة الأمريكي، يعني هذا أتى بقرار أنا أعتقد أنه سياسي ولكنه يصب في صالح الحكومة السورية والشعب السوري. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الدولة السورية تتعامل بالواقعية. اليوم نحن أمام حالة من الدمار، من الإرث الثقيل، ولكن نتعامل مع هذا الإرث بشكله الحالي، نحاول أقصى ما يمكن من التطوير، البنى الاستثمارية. وعلى فكرة الحكومة السورية اليوم لديها المرونة الكافية لتعديل أي قانون يؤمن البيئة المثالية لجعل جسر الثقة بين المستثمر وما بين الدولة السورية.
1: نعم.
2: يعني مزال من أي نوع من المعوقات. الحالة اليوم هي حالة راهنة نتعامل بها على شكلها الواقعي والحقيقي. يعني الضيف الكريم قال يعني أن لنا تكون البحر، نجعل البحر طحينة أو ما شابه. أنا أؤيد هذا الكلام، ولكن الدولة السورية تتعامل يعني بشكل إسعافي وبشكل استراتيجي.
1: شكرا لكما دكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق، والدكتور محي الدين القصار الاقتصادي المعياري والخبير في المخاطر المالية من شيكاغو. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
5: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
5: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. الجيش الأمريكي يعلن استهدافه أنظمة دفاع جوي ورادارا في إيران ردا على إسقاط مروحية الأباتشي. وترامب يقول إن الرد يجب أن يكون قويا جدا وحازما. الأمن الداخلي في حماة يقبض على عصابة تحتال على محل الصاغة عبر بيع ذهب مزيف، ويقول إنها مكونة من 13 شخصا نشطوا بين محافظات حلب وحمص وحماة. نائب محافظ الحسكة يعلن قرب استكمال المكتب التنفيذي للمحافظة، ويؤكد أن الاحتجاجات والمطالب الشعبية في ريفها تحظى باهتمام الحكومة. اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تقرر وقف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر. وتلفزيون سوريا يرصد التحديات التي تواجه قطاع الدواجن.

أهلا بكم من جديد إلى تفاصيل مشاهدينا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء ضربات دفاعية ضد إيران، وذلك بتوجيهات مباشرة من رئيس ترامب. وأضافت القيادة أن العملية جاءت ردا على إسقاط مروحية إيباتشي تابعة للجيش الأمريكي أول أمس. ووصفت القيادة المركزية الضربات بأنها رد متناسب على ما عدته عدوانا إيرانيا غير مبرر. ومن جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ترد حاليا على إيران بعد إسقاط مروحية أمريكية، وشدد على أن الرد سيكون قويا وحازما. واعتبر ترامب في تصريح لشبكة ABC أن الرد مهم جدا بعد إسقاط المروحية من قبل إيران، مضيفا أنه يؤمن بالرد بقوة، وقال إن هذا هو نهجه في التعامل مع إيران. كما أكد ترامب أن لدى واشنطن اتفاقا جيدا جدا مع طهران، معربا عن اعتقاده بأنه سيبقى.

هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية في محافظة هرمزغان جنوبي إيران. ونقل التلفزيون الإيراني سماع أصوات انفجارات في قشم وسريك مع تقارير عن تفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس وقشم وسريك. وقالت وكالة تسنيم إن 6 انفجارات على الأقل دوت في سريك وجزيرة قشم ومدينة ميناب بعد تعرضها لهجمات بمقاتلات أمريكية، في حين أكد التلفزيون الإيراني سقوط مقذوف في مدينة سريك. كما ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن وتشمل دفاعات جوية ومنشآت رادار قرب هرمز. وقال المسؤول الأمريكي إن القوات الأمريكية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي ورادارات إيرانية في محيط مضيق هرمز، مضيفا أن الضربات تهدف إلى توجيه رسالة تحذير إلى إيران، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية ضد أهداف داخل البلاد. وبحسب المسؤول تعتقد واشنطن أن الضربات الأمريكية لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران.

0: حول هذه التطورات ينضم إلينا السيد عبد الرحيم خليفة الكاتب الشان السياسي من بوخارست. السيد عبد الرحيم مرحبا بكم، كيف تراقبون هذه التطورات بين إيران والولايات المتحدة؟
1: شكرا أستاذ عبد المنعم على الاستضافة، شكرا لجهودكم ولجمهوركم الكريم. يعني لا شك أنني أتابعها كما يتابعها ربما العالم بأسره في هذه الساعات لمعرفة مدى ونتائج ما يمكن أن تسفر عنه هذه الضربات. هل سيكون هناك رد إيراني في الساعات القادمة وبالتالي نكون أمام موجة تصعيد كبيرة، أم أن إيران الحقيقة ستعتبر أن

0: هذه الضربات، وهي كانت قد قللت كثيرا في الساعات الماضية من خلال التصريحات من خلال الإعلام الإيراني، قد قللت الحقيقة من خطورتها ومن نتائجها على الأرض، نتائجها في الميدان. ربما يكون يعني بنتيجة ذلك أن تعتبر أنه ما يحصل هو رد على إسقاط طائرة الأباتشي، وبالتالي أن نقف يعني أن تكون الضربة في هذه الحدود، وأن لا تتوسع إلى ضربة شاملة وواسعة ونكون أمام موجة تصعيد جديدة. الرئيس الأمريكي ما زال يؤكد بأن وبالرغم من هذه الضربة أنه يعني متفائل بقرب التوقيع إلى اتفاق مع إيران ينهي هذا الملف بالكامل. على كل حال، نحن أمام ربما يعني ساعات حاسمة في هذا الأمر، وليس من مصلحة أعتقد اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أن تذهب إلى ضربة شاملة وواسعة وموجة جديدة من الحرب والتصعيد، لأننا كما نعلم أننا على أبواب يعني المونديال العالمي، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية راغبة بأن يكون هناك تصعيد عالمي في هذه المرحله تحديدا، في هذه الاجواء بالذات. ربما نعم هناك ضربه هو لارسال رسائل سياسيه الى ايران تقول فيها الولايات المتحده الامريكيه وللعالم ولاسرائيل ايضا ولبنيامين نتنياهو معه انها ما زالت هي صاحبه القرار في هذه الحرب، انها هي صاحبه يعني من يعني يملك الخيوط هذا الصراع في كل المنطقة وليس إسرائيل وحدها. وربما يكون أيضا إسرائيل تجد في هذا الأمر اليوم فرصة الحقيقة للضغط أكثر على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الرئيس الأمريكي ترامب لتوجيه ضربات واسعة تجاه دولة إيران، باعتبار أن يريد أن يقول لترامب، نتنياهو يريد أن يقول بأن إيران الحقيقة لا ينفع معها سوى لغة القوة ولغة العنف والتصعيد.
1: ولكن في الأساس يوجد اتفاق تهدئة أو هدنة. سيد عبد الرحيم، لماذا نحى الجانبان هذا المنحة، منحة الضربات؟
0: يعني هذا التصعيد لا يلغي وجود هدنة، صحيح، ولكن هذه الهدنة تم خرقها، والولايات المتحدة الأمريكية كانت تحقق إن كانت هذه الضربة متعمدة لطائرة الأباتشي التي أسقطتها، ورغم أن يعني الضربة كانت في النتيجة محدودة لأن الطيارين لم يصابوا بأي أذى كما يقول الإعلام الأمريكي كما صرحت الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أن هذه يعني المناوشات البسيطة التي تحصل وهذه الخروقات المحدودة، كل طرف يريد فيها قوي الحقيقة من شروطه التفاوضية. اليوم هذه الضربات التي وجهتها إيران إلى طائرة الأباتشي وقبل موجة الصواريخ التي أرسلتها باتجاه دولة الكيان الصهيوني تريد أن تقول بأن يعني هي لديها الحقيقة القدرة ما زالت على مستوى المنطقة في خيوط هذه الحرب، ما هي ما زالت قادرة على تعكير أمن واستقرار يعني القواعد الأمريكية وحلفاء أمريكا في المنطقة. هي تريد أن تذهب إلى هذا الاتفاق بأوراق قوة أكبر، لذلك ربما كانت هذه الموجة من التصعيد المحدودة. اليوم الحقيقة الأمر متوقف فيما لو أن فعلا إيران استخدمت يعني مرة أخرى يعني دخلت هذه الحرب بموجة تصعيد واستهدفت دولة الكيان الصهيوني وربما القواعد الأمريكية في دول الجوار في دول الخليج العربي، استهدفت حتى في مضيق هرمز يعني كل الحاملات التي يمكن أو لديها الرغبة في الدخول، عطلت الملاحة، ربما نكون فعلا أمام موجة جديدة من التصعيد أقوى، إلى أن يتدخل الأطراف الإقليميين الحقيقة الذين هم يحاولون الوصول إلى تسوية بين الجانبين وتحديدا الباكستان. نحن أمام ساعات بخلال الرد الإيراني سيتبين الحقيقة حجم هذه الموجة من التصعيد. أنا أميل الحقيقة للاعتقاد بأن الموجة ستكون محدودة في هذه الأيام في هذه الفترة، لأن الرئيس الأمريكي لا يريد الحقيقة التصعيد مع إيران في هذا الوقت بالذات.
1: لكن نعم سيد عبد الرحيم، إذا افترضنا أن دونالد ترامب لا يريد التصعيد، لكن نتنياهو عادة ومن معه من مسؤولين في الحكومة عادة ما يميلون نحو التصعيد.
0: نعم، أنا أعتقد أن دولة الكيان الصهيوني، دولة إسرائيل وبنيامين نتنياهو شخصيا سيجد هذا الأمر اليوم فرصة ليقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد سدت أبواب الدبلوماسية مع إيران، ولا بد من يعني الحقيقة من الحرب مرة أخرى، ولا بد من التصعيد، ولا ربما استهداف المنشآت المدنية كما كان يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل أنا أعتقد، وهذا من خلال ما ترصده يعني المتابعون اليوم للإعلام الإسرائيلي، هناك حديث واضح في الإعلام الإسرائيلي عن ضرورة الوصول إلى الضاحية، كما نعلم كنا يعني هناك تصريحات تقول بأن مقابل كل صاروخ سيسقط على إسرائيل أو مسيرة سيكون هناك استهداف في بيروت. أنا أعتقد بما يخص إسرائيل ولبنان ربما تكون موجة التصعيد أكبر مما هي حاصلة على إيران، لأن هذه فرصة بالحقيقة لنتنياهو لأن يوقع أكبر الخسائر، أن يدمر البنية المدنية لدولة لبنان، أن يوقع خسائر كبيرة الحقيقة ليس فقط في حزب الله الزراع العسكري لإيران، يوقع خسائر على مستوى الدولة المدنية، وهذا سيخلق الحقيقة أزمة داخل لبنان بين الحكومة وبين حزب الله، بين الشعب اللبناني ومكوناته المختلفة أمام هذه الموجة الجديدة من التصعيد. ربما يعني الساعات القادمة فيما لو قررت إيران الرد بشكل واسع وبشكل كبير وقوي، أنا أعتقد أننا أمام
1: في هذا الإطار. نعم سيد عبد الرحيم، في هذا الإطار التلفزيون الإيراني يتحدث أن نقلا عن الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية بأن الضربات فيما يبدو وكأنها لم تصب شيئا مهما في البلاد، الموانئ لم تتضرر، فقط خزان مياه، فقط منطقة للرادار. يعني كيف تقرأ هذه التصريحات؟ هل من خلفها تقدم لشيء؟
0: يعني أنا أعتقد أن هذه التصريحات تريد أن تقول بأن التقليل من شأن هذه الضربة، بأن هذه الضربة لم تستهدف منشآت يعني عسكرية حيوية، وأن إيران يعني ربما يكون قد تصدت حتى لهذه الضربة واستوعبتها، ليس هناك من خطورة كبيرة من هذا التصعيد. ربما تريد إيران القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم توجع إيران حتى الآن، إيران ما زالت قادرة على تحمل هذه الضربات، ضرب خزانات مياه، ليس هناك من ضرب لقواعد أو منشآت حيوية ومدنية أو عسكرية. لذلك أنا أعتقد أن هذا التصريح هو في هذا السياق ليس أكثر.
1: طيب يعني في ظل هذه التطورات سيد عبد الرحيم، كيف ترى أوراق الطاولة؟ لمن؟ يعني أيها أي الأوراق ثقيلة؟
0: يعني لا شك أن إيران اليوم من خلال موجة التصعيد الأخيرة باتجاه دولة الكيان الصهيوني قبل يومين، هي تريد أن تقول بأنها ما زالت قوية وما زالت قادرة على الرد وما زال لديها الكثير من الأوراق التي يمكن يعني أن تستخدمها، خصوصا أن هذه الموجة الأخيرة المحدودة الحقيقة كان قد دخل فيها الحوثيون وأطلقوا من اليمن عدة صواريخ وتم التصدي لها. لا تزال إيران تقول بأنها قادرة الحقيقة لأن تكون يعني طرف قوي في منطقة الخليج العربي، لن تستسلم، لن يعني تقبل بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية منها من توقيع اتفاق إذعان، من اتفاق الحقيقة ينهي طموحاتها على المستوى النووي وعلى مستوى طبعا الدور الريادي القيادي، الدور الكبير في أمن واستقرار المنطقة. لا شك أن كل ذلك في النتيجة سيعطي أوراق من القوة لإيران في الذهاب إلى طاولة المفاوضات، كونها أن حتى الآن حقيقة لم تقدم تنازلا كبيرا يذكر، وفي المقابل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تذهب إلى طاولة المفاوضات وهي متمسكة، تريد أن تقول بأن لديها القدرة الحقيقة على إيلام إيران وإيجاع إيران، وخصوصا فيما لو أن هذه الموجة تطورت وقامت الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف منشآت مدنية حيوية كما كان يتوعد ويكرر الرئيس الأمريكي. لكن أنا أعتقد أن هذه اللحظات ربما يكون هناك في دور للدبلوماسية السياسية والوسطاء جار الإقليمي الباكستان لحصر نتائج هذا التصعيد في هذه الضربات المحدودة وعدم الذهاب إلى حرب واسعة كما كان قبل وقف إطلاق النار. نحن أمام ساعات حاسمة، أنا أعتقد يعني في النتيجة ما استهدفته الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الضربة رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنا ستكون موجعة وقاسية، أنا أعتقد أنها لم تكن يعني بهذه الدرجة من القوة والإزعاج لإيران. ربما هناك نعم ضربة، ولا هذه الضربة ربما استهدفت منشآت عسكرية لإيران، ولكنها لم تذهب بالتصعيد إلى يعني إلى
1: هل الأطراف يستطيعون سيد عبد الرحيم حساب الأمور بصورة دقيقة حتى لا يعني تصبح الأمور أكثر حرجا؟
0: يعني ربما حتى الآن نحن نتحدث عن حرب مضبوطة، حرب يعني لا تتخطى ما رسم لها كل طرف أو كل جانب. ربما نحن حتى الآن هذه الحرب هي تحت السيطرة، ولكن هذا لا يضمن أبدا أن تخرج الأمور عن السيطرة، خصوصا فيما لو قررت إسرائيل، فيما لو قرر بنيامين نتنياهو الحقيقة الذهاب باتجاه ضربات يعني موجعة لإيران، ويضع الولايات المتحدة الأمريكية أمام أمر واقع يفرض الجميع على الجميع الحقيقة خلط الأوراق من جديد قبل الذهاب إلى تسوية من نوع ما أو الوصول إلى اتفاق من نوع ما. ربما يكون هناك في هذه الحرب وفي كل حرب، ليس كل شيء يتم التخطيط له يبقى يعني يبقى تحت السيطرة، ربما في لحظة تنفلت الأمور وتخرج عن عقالها، فبالتالي نذهب إلى نتائج غير متوقعة من هذه الحرب.
1: نعم، طيب في هذا المضمون أيضا سيد خليفة، من المنتظر بطبيعة الحال أن ترد إيران على الرد الأمريكي لسقوط الأباتشي، سقف هذا الرد برأيكم ما المتوقع؟
0: يعني أنا أعتقد أن إيران إن كان لها من رد فسترد في بعض القواعد الحقيقه، في بعض القواعد الامريكيه في الخليج المستهدف فيها دول الخليج العربي، وربما يكون هناك ايضا موجه في اتجاه اسرائيل قبل ان يعني لا قبل ان يتم تدخل الاطراف الوسيطه في الامر. لكن انا اعتقد ان الضربه الاولى التي يمكن ان توجهها ايران في هذه الساعات ردا على الضربه الامريكيه هو الحقيقه توجيه عده ضربات في منطقه الخليج العربي للقواعد التي تزعم او التي تقول بانها يعني موجوده في دول الخليج العربي وتشكل عامل خطر على ايران وعلى مصالحها الحيويه في المنطقه. لن يخرج الرد الايراني اعتقد عن منطقه الخليج العربي، وربما يكون هناك يعني رشقه من الصواريخ باتجاه دوله الكيان الصهيوني، لكن على الاغلب ان الضربه ستبقى محدوده ايضا كما كانت ضربه الولايات المتحده الامريكيه محدوده، سترد ايران بشكل محدود. لا اعتقد ان ايران تراغب في النتيجة إلى الذهاب إلى حرب مفتوحة، هي تريد أن تقوي شروطها التفاوضية ليس أكثر، ويعني تمكينها من أن يكون لديها أوراق مع الوسيط الباكستاني وكل الوسطاء الذين يتدخلون في هذه الأزمة، في هذا الصراع، في هذه الحرب، ليقولوا بأن إيران لا زالت هي دولة قوية قادرة الحقيقة على أن يكون لها الكلمة الأولى في منطقة الخليج العربي.
1: نعم، طيب يعني إلى أي مدى يمكن أن نقول سيد عبد الرحيم أن ما يحدث الآن هدفه الطاولة السياسية وتحريكها، أو ربما التصعيد الأكبر والتخلي عن شهور من المفاوضات الحثيثة؟
0: لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الظروف الداخلية اليوم يعني ذاهبة إلى تصعيد مفتوح، هي تريد يعني كل تقوية الشروط التفاوضية. الولايات المتحدة الأمريكية عندها اليوم بعد فترة تحضر نفسها، تجهز نفسها للانتخابات النصفية. لا أعتقد أن إيران، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم راغبة الحقيقة، أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذاهب إلى تصعيد في النتيجة سيحرجها في الانتخابات القادمة، وهذا فيما لو أتت الانتخابات بالحقيقة بفوز كبير للديمقراطيين سيعرقل كثيرا من عمل وخطط الرئيس الأمريكي على مستويات مختلفة ومتعددة، وربما هذه الحرب تمكن الديمقراطيين الحقيقة من تسجيل نقاط على الرئيس الأمريكي. أمريكا اليوم لا تريد الحقيقة الذهاب في حرب مفتوحة، هي تريد الضغط على إيران لانتزاع اتفاق منها يقوي صفوف الجمهوريين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا. لا أعتقد أن هذه الحرب في النتيجة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية تريد تدمير إيران، هي تريد الحقيقة الوصول إلى تسوية مع إيران تضمن فيها مصالح العالم، تضمن فيها مصالحها الإقليمية، وخصوصا فيما يخص مضيق هرمز الذي لا زالت حتى الآن إيران تعتبره يعني مضيقا بينها وبين دولة عمان وليس ممرا دوليا، وهذه معضلة كبيرة الحقيقة في فهم كل طرف للآخر فيما يخص هذا الممر المائي المهم للعالم بأكمله والمتضرر من إغلاقه اليوم العالم بأكمله أيضا بأسره. لذلك أنا أعتقد أن هذه الموجات البسيطة من التصعيد وهذه الخروقات التي تحصل وقف اطلاق النار هي في النتيجه لتقويه الشروط التفاوضيه لكلا الطرفين. ليس هناك يعني من رغبه لدى ايران الحقيقه الذهاب بعيدا في هذه الحرب، رغم انها يعني اليوم من وصل الى قياده ايران بعد ان فقدت قيادات الصف الاول والثاني، وهناك يعني قياده متشدده اليوم من الحرس الثوري الايراني، لكن لا اعتقد ان هؤلاء حتى هذه اللحظه هم قادرون على او يخططون او يفكرون بالذهاب الى مواجهه مفتوحه، لانهم بالنتيجه يعرفون مدى قدرات ايران امام الولايات المتحدة الأمريكية وأمام ما تلقوه الحقيقة من ضربات ومني به من خسائر. نحن نتحدث عن حرب في النتيجة تحاول كل من طرف فيها أن يرسم حدود نفوذه وقوته على منطقة الخليج العربي، ليس أكثر من ذلك.
1: طيب سيد عبد الرحيم، يعني في ظل هذه التصريحات النارية تارة والدبلوماسية الناعمة تارة، يقول دونالد ترامب أن هناك اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك. عن أي اتفاق يتحدث ترامب؟ يعني والميدان يقول أنه حينما يرى أي تحرك مشبوه أو لا يريده في البحر أو البر يقوم بالتعامل معه عسكريا. عن أي اتفاق يتحدث ترامب؟
0: أستاذ عبد المنعم، منذ أن دخلت الباكستان على خط التفاوض بين الجانبين ووقف اطلاق النار والتهدئة، الرئيس الأمريكي يتحدث عن انتصار ويتحدث عن اتفاق، وفي مرات أخرى تحدث أنه حتى لحظة ليس هناك اتفاق، هناك تبادل الحقيقة لنسخ من تفاهمات كل طرف يحاول أن يجري تعديلات عليها. حتى هذه اللحظة لا يمكننا الحديث عن اتفاق كامل وشامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لا زلنا نحن نتحدث، أنا أعتقد وبعكس ما يقال، نتحدث الحقيقة عن جملة نقاط يمكن أن تكون مرتكز ويمكن أن تكون أساس لاتفاق شامل بين الجانبين. إذا كان هناك من اتفاق فالذي يحصل الحقيقة ما زال يمكن لنا أن نسميه أمام هذه الموجات المتعددة حقيقة من خرق وقف إطلاق النار ومن حقيقة من الضربات والاعتداء المباشر وغير المباشر. نحن وما يحصل في لبنان في النتيجة هو جزء، وفي على مستوى جبهة لبنان لم تتوقف الحرب ولا ليوم واحد، على العكس تماما، ربما يعني يوميا هناك موجات جديدة من التصعيد، يوميا في الميدان هناك تقدم لقوات الاحتلال الإسرائيلي في باتجاه مناطق داخل العمق اللبناني. لذلك أنا أعتقد أنه ليس هناك من اتفاق، ما يحكى عن اتفاق هو كلام في الرأي العام، هو يعطي انطباعات الحقيقة للمجتمع الدولي بأنه في النتيجة الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي كما قال أكثر من مرة أنه قد حقق انتصارا كبيرا على إيران ويريد وفق هذا الانتصار أن يفرض على إيران اتفاق. هذا الأمر لم يحصل ولا أعتقد أنه سيحصل في النتيجة، لأن إيران الآن بظل وضعها الحالي، بظل من يملك القرار فيها، لا يمكن أن تذهب بما يريده الرئيس الأمريكي من اتفاق، لا يمكن تسويته إلا بأنه اتفاق إذعان. ليس هناك اتفاق ندي بين دولتين، بين طرفين، بين جهتين. ما يريده الرئيس الأمريكي أعتقد أن إيران الحالية لن تقبل به، رغم ما منيت به حتى الآن من خسائر، لأنه سينهي في النتيجة كل طموحاتها وأحلامها وسيضع إيران أمام مأزق يعني متعدد الجوانب، داخلية وإقليمية ودولية. ما يحصل حتى الآن هو مجرد تبادل لأفكار وليس اتفاق.
1: نعم سيد عبد الرحيم خليفة الكاتب في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم.
1: في غضون ذلك مشاهدين، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الاتفاق النووي مع إيران قد ينجز قريبا مع استمرار التقدم في المفاوضات. وأوضح فانس لشبكة سي بي أس نيوز أن الاتفاق قد يحدث الأسبوع المقبل أو خلال أشهر، مرجحا اتضاح ملامحه قبل انتخابات التجديد النصفية. وأضاف أن هناك عملا ما يزال مطلوبا، لكنه أكد استمرار التقدم نحو اتفاق مع إيران. وشدد المسؤول الأمريكي على أن هدف السياسة الأمريكية هو ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي في المستقبل، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يستغرق وقتا طويلا للوصول إلى توافق داخلي في الآراء.

0: أوقفت قوى الأمن الداخلي في حماة عصابة من 13 شخصا كانت تحتال على محل الصاغة عبر بيع ذهب مزيف. وقالت قوى الأمن الداخلي هناك إن العملية جاءت بعد تحريات ومتابعة ميدانية وأسفرت عن توقيف جميع أفراد العصابة، مضيفة أنها صادرت كيلوغراما ونصفا من الذهب المزيف إضافة إلى معدات تستخدم في تصنيعه، كما استردت 15,000 دولار كانت العصابة قد احتالت بها على أحد الصاغة. وبحسب الداخلية ينشط أفراد العصابة بين محافظات حلب وحمص وحماة وسيحالون إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية. تمكن مخفر أشرفية صحنايا بريف دمشق من كشف ملابسات سرقة تعرض لها أحد المنازل في المنطقة واستعادة مصاغ ذهبية ومبالغ مالية مسروقة بعد عملية تتبع وتحقيق، وانتهت بإلقاء القبض على المشتبه بها في حمص.
1: اللي صار انه احنا كنا متواجدين برات البيت وهي عامله منزليه عامله بالبيت، يعني هي اللي سرقتنا، استغلت ثقه فيك تقول الزايده، اخذت مفتاح الخزنه، اخذت مصاغ واخذت مصاري تحويشه العمر، يعني فيك تقول من ضمنهم مهر بنتي كانت كمان متزوجه. وجينا فورا، يعني جينا بلغنا بالقسم هون. هلا انا ردت الفعل اللي شفتها صراحه من رئيس المخفر ومن العناصر ايقنت تماما انه في حق معنوي يرجع لي قبل الحق المادي.
2: صراحة راقبنا أكثر من 40 كاميرا وتتبعنا أكثر من 15 أو 20 رقم للتواصل، كما تتبعناها بأكثر من محافظة حتى تعدى الأمر إلى دولة لبنان الشقيقة. بالنهاية توصلنا إلى مكان تواجدها في حمص، ومباشرة اتصلنا بفرع المباحث الجنائية بحمص وتوجهنا إلى محافظة حمص واستطعنا إلقاء القبض عليها في محافظة حمص وسكنها إلى محافظة ريف دمشق إلى مركزنا. وبالتحقيق معها اعترفت بما نسب إليها من جرائم، وهي سرقة مبلغ بالدولار الأمريكي ومصاغ ذهبي.
0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن عناصر الاحتلال الإسرائيلي قامت بوضع أسلاك شائكة على بعد 150 مترا من السياج الفاصل بين الجولان المحتل داخل الأراضي السورية.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص جراء انفجار لغم أرضي في منطقة زراعية بمدينة أنخل بريف درعا الشمالية. وأوضح مراسلنا أن الانفجار وقع أثناء عمله في حصاد المحصول، ما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه. هذا وتضاف هذه الحادثة إلى سلسلة حوادث ناجمة عن مخلفات الحرب غير المنفجرة والتي خلفت العديد من الضحايا المدنيين. لقي طفل حتفه غرقا في مياه نهر الفرات بمدينة دير الزور، في حين تمكن الأهالي من إنقاذ طفلين آخرين. ويواصل الدفاع المدني بمؤازرة من السكان المحليين عمليات البحث عن جثمان الطفل الغريق.
1: غرق للتو ثلاثة أطفال في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور. استطاع الأهالي وأصحاب المنتزهات إنقاذ طفلين، ولكن الثالث سحبته مياه نهر الفرات، وعلى ما يبدو بأنه فارق الحياة. هنا أحد الأشخاص الذين استطاعوا ربما من إنقاذ اثنين من الأطفال. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: كيف حدثت هذه الحادثة هنا على مجرى نهر الفرات؟
2: والله أستاذ عادل، نحن هنا مرفأ النخيل، طبعا الشباب عندنا كلهم يعرفون يسبحون وإحنا موجودين، فبالصدفة شفنا حدا طلع صوته عالي فلفت نظر الشباب، نزلوا طلعوا اثنين، طبعا واحد طلعوه بآخر نفس، يمكن الفيديو موجود. وبعد ما طلع الشاب فيقد الوعي بعد شيء 10 دقائق ربع ساعة، قال في أخوي موجود شوفوا لي.
3: لحقنا إنه كان غرقان جوا بالنهر، يعني جوا غرقان، ولحقنا بأنفاسه الأخيرة سبحان الله، والحمد لله على كل شيء.
1: الله يجزاك الخير.
3: الحمد لله. وإحنا ننبه الأهالي والكذا إنه موضوع يعني أهلهم، يعني ينتبهون على الصغار بعد بشكل يومي، إنه يجون يسبحون بدون علم أهلهم، بدون أي يعني تفاصيل عن الأهل وكذا. وهاي مثل ما صار هون مع يعني هالصار الحارق الغرق، إيش صار؟
1: تحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لأهالي دير الزور بأن يتوخوا الحذر في السباحة بمجرى نهر الفرات ما تزال مستمرة، لكن هناك حالة استهتار يصفها البعض لدى الأهالي حول وجود أبنائهم على مجرى نهر الفرات. وصلت قبل قليل العائلة من ذوي الأطفال الذين غرقوا وهم ليس لديهم أي معلومة عن وجود أبنائهم على نهر الفرات. تلفزيون سوريا، عدى صليبي، دير الزور.
0: أعلن نائب محافظي الحسكة أحمد الهلالي قرب استكمال المكتب التنفيذي للمحافظة لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية وتحسين الأداء الحكومية. وقال الهلالي لمدينة مديرية إعلام الحسكة إن الاحتجاجات والمطالب الشعبية في ريف الحسكة تحظى بمتابعة مباشرة، ولا سيما فيما يتعلق بالمحروقات والمازوت والخدمات الأساسية. وأكد أن مطالب الأهالي تصل إلى القيادة والجهات الحكومية المعنية، مشيرا إلى أن الفرق تعمل على نقل الواقع كما هو بما يعكس احتياجات المواطنين. وأوضح الهلالي أن معالجة التحديات في الحسكة تتطلب جهدا مؤسسيا في ظل المرحلة الانتقالية واستكمال عملية الدمج وتفعيل مؤسسات الدولة ومدرياتها. أضاف أن العمل جار لتجاوز بعض الإجراءات الإدارية والبيروقراطية وتسريع معالجة الملفات الخدمية بما ينعكس على حياة الناس واستقرار المحافظة. أفاد مجلس نازح عفرين بأنه من المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء قافلة جديدة من نازح المدينة في القامشلي وديريك نحو مناطقهم السكنية الأصلية بريف حلب. وأوضح المجلس في تصريح لوكالة نورث بريس أن القافلة ستضم 1700 عائلة، تنقسم بين 1100 عائلة من نازح عفرين في مدينة ديرك ونحو 650 عائلة نازحة من القامشلي سيعودون نحو مساكنهم. وبحسب الوكالة تعتبر هذه الدفعة الثامنة من نازح عفرين التي تغادر محافظة الحسكة باتجاه مدنهما. بدأت في العاصمة النمساوية فيينا جلسات الاستماع لشهادات معتقلين سابقين في فرعي أمن الدولة والجنائي ممن تعرضوا للتعذيب بسبب المشاركة في الثورة السورية.
4: أنا أحد الأشخاص اللي التقى بالصدفة بمصعب أبو ركبة كان باللجوء بالنمسا بال 2014 وبلشت بملاحقته بإجراءات المحكمة تجاهه. دوري بالمحكمة كان فهو أنه أدلت بشهادتي وقدمت وثائق للمحكمة حول عملية إدارة المشهد الأمني بالرقة من خلال اللجنة الأمنية وترتيب اللجنة الأمنية، وقدمت إفادتي أيضا وشهادتي بعمليات الاعتقال والتعذيب التعسفي اللي قام بها هذول الشخصين وباقي أفرع الأمن السورية والجيش السوري. احنا السوريين قادرين على صنع عدالة انتقالية ونموذج سوري خاص بنا، وسنصل بالنهاية إلى أنصاف الضحايا.
5: محاكمة ضابط خالد الحلبي وضابط مصعب أبو ركبة. خالد الحلبي رئيس فرع أمن الدولة في محافظة الرقة. حالياً إجراء المحاكمة مهم جداً لما قاموا به من فظائع وتعذيب للمعتقلين. بالنسبة لي أنا شخصياً قضيت حوالي سنة ونصف فترة الاعتقال، تعرضنا لأشد أنواع التعذيب في فرع الأمن الجنائي وفرع أمن الدولة وفرع الأمن العسكري في محافظة الرقة.
6: اليوم تم إجراءات محكمة الضابط خالد الحلبي اللي تم اعتقاله بالنمسا من فترة، واليوم كانت الجلسة الثانية لاستماع للشهود، وأنا كنت أحد الشهود اللي أدليت بشهادتي اليوم نتيجة أنه كنت معتقل عنده بفرع أمن الدولة بالرقة. والحقيقة المحكمة تم بأعلى درجات الحرفية لأنه هي سابقة في النمسا، المرة الأولى اللي يتحكم فيها مجرم حرب.
7: طبعاً إجراءات المحكمة بالنمسا هي مختلفة عن إجراءات المحكمة في سوريا، في عنا هون لجنة المحلفين. بداية بيبدأ القاضي بالتحدث إلى الخبراء وإلى يتواجد هنا أيضا المتهمين، يتواجد المحامين الممثلين لهم من خلال المحكمة، أيضا الخبرات التي تتعلق بقضايا التعذيب.
0: انطلقت في مدينة غازي عنتاب تركيا أمس الثلاثاء فعاليات قمة الأناضول الاقتصادية المدن بمشاركة مسؤولين وخبراء ورجال أعمال من تركيا وسوريا لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وركزت القمة على فرص الاستثمار ودعم القطاع الصناعي وتطوير الشراكات الاقتصادية بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري وفتح أفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.
8: جديدة نحو تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا، شهدت مدينة غازي عنتاب فعاليات قمة الأناضول لاقتصادات المدن بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولات ووزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار وخبراء ورجال أعمال من البلدين.
9: يوم مميز من مدينة غازي عنتاب، اليوم تستضيف مدينة غازي عنتاب وفد من أهم الوفود الاقتصادية السورية، فلذلك وجود هذا الوفد في مدينة غازي عنتاب، هذه المدينة المميزة، هذه المدينة التي تآخت مع مدينة حلب والتي استضافت أكثر عدد من السوريين في تركيا، أن تستضيف مثل هذا الوفد يعني أنها رسالة قوية أننا جئنا للاستثمار ونريد نقل التجربة التركية والشراكة التركية لكي تكون سوريا هي مركز ليس فقط لسوريا فقط بل إلى الدول العربية بل إلى دول العالم.
8: القمة ناقشت آفاق التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار مع التركيز على آليات دعم القطاع الصناعي وتعزيز الشراكات بين رجال الأعمال وتسهيل حركة الإنتاج والتصنيع بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية المشتركة.
10: يجب على البلدين من الناحية القانونية ومن الناحية اللوجستية أن يقوموا بكثير من الإجراءات التي سوف تستوعب فيما بعد ضخامة هذه الحركة التجارية والصناعية التي ستكون بين البلدين. سيكون هناك قفزة نوعية وسيكون هناك انفجار عمل تجاري وصناعي بين البلدين سوف يؤثر على المنطقة إقليميا وعالميا. يجب أن نكون جاهزين ويجب أن ننظم حركة هذه التجارة والصناعة فيما هو في صالح البلدين وفيما هو ميسر لهذه الحركة.
8: المجتمعون أكدوا أن العلاقات المشتركة مقبلة على نقلة نوعية قد تلقي بظلالها على المشهدين الإقليمي والدولي، ما يستدعي ترتيبات مبكرة لتنظيم حركة التجارة وضمان تدفق البضائع ورؤوس الأموال بما يحقق المصالح المتبادلة.
11: حاليا كل محافظة حلب موجودة، من المحافظة، من البلدية، من غرف التجارة، من غرف الصناعة. هذا نتج عن الشيء اللي تم اتفاق عليه وتم تنظيمه سابقا بين المحافظتين، بحيث ان تم اتحاد بين بعضنا. عملية الأخوة هي اتحاد، وبالتالي نحن هدفنا ان شاء الله وتعالى كدولة وكقطاع خاص نقل غازي عنتاب لحلب، مو بمعنى النقل الفيزيائي، بمعنى انه نعمل حلب متطورة ومتقدمة مثل ما شايفين الجمال والحداثة والتطور اللي هون بأسرع وقت ممكن، وبخبرة ومساعدة اخوتنا بغازي عنتاب.
8: تأتي هذه التحركات في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وإحياء الروابط التجارية بين مدينتي حلب وغازي عنتاب، بما يدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري ويفتح آفاقا جديدة للتكامل الاقتصادي المستقبلي في المنطقة. لتلفزيون سوري عبد الله مجني، غازي عنتاب.
0: هذا وقال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في تصريحات خلال قمة الأناضول اقتصادات المدن في ولاية غازي عنتاب. قال إن دمشق تتطلع للارتقاء بالتعاون الاقتصادي مع تركيا إلى مستوى أكثر شمولا واستراتيجية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يمتلك إمكانيات كبيرة للنمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة. وأكد الشعار بحسب وكالة الأناضول أن تعزيز النمو الاقتصادي في سوريا سينعكس إيجابا على الاقتصاد التركي أيضا، نظرا للعلاقات التكاملية التي تربط البلدين، مشددا على أن الهدف الأساسي يمتد إلى بناء شراكات اقتصادية قادرة على دعم التنمية والاستقرار في المنطقة. وبدوره قال وزير التجارة التركي عمر بولات أن بلاده مستعدة لفتح منفذ نصيبين القامشلي وأنها قد أبلغت الجانب السوري بذلك، مضيفا أنه سيتم افتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب وسوريا قريبا. وبين بولات خلال قمة اقتصاديات المدن أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، والهدف القادم هو 5 مليارات، على أن يرتفع إلى 10 مليارات بحلول مطلع العقد الرابع من القرن الحالي. وأشار أيضا إلى أن جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك وغيرها من المؤسسات بدأت بافتتاح فروع لها في سوريا. وبدوره قال سفير التركي لدى دمشق نوح يلمز خلال القمة إن تركيا هي بوابة سوريا إلى الأسواق العالمية وأوروبا، وإن سوريا ممر لوجستي استراتيجي لتركيا يمتد إلى الشرق الأوسط والخليج العربي. هذا ودعت رئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين إلى إعادة إحياء سكة حديد الحجاز وتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا. وخلال المشاركة في قمة الأناضول اقتصاديات المدن أكدت شاهين وجود فرص كبيرة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مشددة على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة وتطوير مشاريع الربط والنقل، مشيرة إلى أن العالم تجاهل المأساة الإنسانية التي شهدتها سوريا خلال سنوات الحرب.

0: أعلنت وزارة الطاقة إغلاقا كاملا لبوابات المفيض رقم 3 وتخفيض الممرات التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية. أوضحت الوزارة أن حجم التمريرات المائية عبر سد الفرات أصبحت نحو 700 متر مكعب في الثانية، وهي كمية المياه المارة عبر عنفات التوليد فقط. وبذلك يكون قد تم إغلاق جميع بوابات المفيض في سد الفرات. هذا وتواصل الكوادر الفنية والهندسية متابعة الواقع المائي على مدار الساعة وفق الوزارة. من جانب آخر، أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 3 محطات مياه في ريف دير الزور الشرقي بعد توافر ظروف تركيبها من جديد. وقالت الوزارة إن المحطات عادت للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد أن كانت فككت احترازيا قبل وصول منسوب الفرات المرتفع إليها. وشملت المحطات السيال الغربي في ريف دير الزور الشرقي والفرات الأولى في السفافنة ومحطة أبو الحسن. وأضافت وزارة الطاقة أن الفرق الفنية تواصل العمل لإعادة بقية محطات المياه عند توافر الظروف الملائمة. قررت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير وقف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر. ويأتي القرار بحسب اللجنة بعد متابعة واقع قطاع الدواجن في السوق المحلية وحرصا على حماية المنتج الوطني ودعم المربين. ونص القرار على وقف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر، كما كلف إدارة الجمارك العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على أن يعمل به أو يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. يواجه قطاع الدواجن تحديات متزايدة وغير مسبوقة انعكست بشكل مباشر على كلفة الإنتاج ورفعت من الأعباء التشغيلية التي يتحملها المربون، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الفروج والبيض في الأسواق المحلية.
1: في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف خلال الفترة الأخيرة، يواجه قطاع الدواجن تحديات غير مسبوقة انعكست بشكل مباشر على كلفة الإنتاج وأسعار المنتجات الأساسية للمستهلكين.
2: نحن كمربين عم نتعرض كثير لخسائر، والسبب الأساسي هو الارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الأعلاف. وصل سعر طن العلف اليوم ل 600 دولار، وهالشيء أدى إلى ارتفاع التكلفة بشكل كبير. وشوي تاني رح نوقف نحن كل المربين.
1: هذا الارتفاع لم يبقى حبيس المزارع، بل انتقل سريعا إلى الأسواق، حيث شهدت أسعار الفروج والبيض زيادات ملحوظة خلال الأشهر الماضية.
3: يعني صحن البيض 36,000، صعب كثير على المواطن اللي عنده عائلة مؤلفة من أربع أشخاص، الصحن ما بيكفيهم يومين.
1: وعليه استمرار ارتفاع الأعلاف، يعني مزيدا من ارتفاع الكلفة في ظل تراجع القدرة الشرائية وعدم وجود آلية لدعم وتنظيم الأسعار.
4: نحن كمؤسسة عامة للدواجن، نحن ما في آلية لحتى نضبط سعر العلف إنه من بدنا نجيبه. نحن منجيبه من القطاع الخاص بسعر السوق، وممكن نجيبه من مؤسسة العامة للأعلاف بسعر كمان يوازي سعر السوق. فتأثير سعر العلف على الإنتاج نحن عنا مثلنا مثل المربي.
1: بين مرب يواجه الخسارة ومستهلك يواجه الغلاء، يبقى قطاع الدواجن في معادلة صعبة تتطلب تدخلات عاجلة لضبط التوازن واستمرارية الإنتاج من جهة، وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين من جهة أخرى. يبقى استقرار قطاع الدواجن مرهونا بإجراءات تحد من تقلبات التكاليف وتدعم توازن السوق وتعزز قدرة هذا القطاع على الصمود في وجه التحديات والصعوبات. لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، اللاذقية.
0: طرأت على أسعار المحروقات تغيرات سعرية نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ليصل إلى 14,230، وبموجب التغييرات الجديدة بلغ سعر لتر البنزين 95 دولارا و15 سنتا، أي ما يعادل نحو 163 ليرة سورية جديدة، والبنزين 90 دولار و10 سنتات أي 156 ليرة، في حين بلغ سعر لتر المازوت 88 سنتا أي ما يعادل نحو 125 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي 12 دولارا ونصف، ليرتفع سعرها بذلك إلى 1775 ليرة، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز الصناعي 20 دولارا أي 2840 ليرة. أجرى تلفزيون سوريا استطلاعا لآراء عدد من أصحاب الدراجات النارية في حمص، إذ تباينت المواقف بين مؤيدين للإجراءات الجديدة باعتبارها خطوة للحد من المخالفات والحوادث المرورية، في حين طالب آخرون بمنح مهلة كافية لاستكمال إجراءة التسجيل والترخيص قبل تطبيق العقوبات على المخالفين.
5: والله هلا حقيقة جاي جديد من برمته، ما بعرف اجراءات، بس حكيت مع شاب هون قال لي بس جيب المتور، جيب اوراقك نطبق لك اياها وان شاء الله كل الامور ميسره ان شاء الله اذا الله راد. مشان خلص امشي نظام، انا زي دكتور فبدي اروح متور على الدوام ارجع فيه، مشان ما حد يوقفني لا وجع راسي ولا وجع راس حدي، ماشي بنظامي واموري تمام، متوري نظامي خلص اموري كلها بخير ان شاء الله.
6: انه تنوير الميتور صار اجباري على الكروت الفاضي على النظام، وعلى التهريب خالص انه الميتور راح يروح لانه ما عاد في لا فينك لا تنمر ولا شيء.
7: القوانين الجديدة ما راح ياخذوا الميتورات غير لما يكون مخالف، عكس السير، قطع إشارة حمراء، ماشي بطريقة غير نظامية، مركب شغلات ممنوعة على الميتور مثل اشتمار رياضي أو أشياء مثل هيك. الشباب عم ينظموا حركة المرور بشكل صحيح مشان ما يصير حوادث، في كثير ميتورات بتقطع إشارة حمراء أو بتمشي بعكس السير، هذا الشيء بيؤدي لحوادث كثير.
8: كنا نطلع من المرور هلا بدنا ننمره، قلنا شهر عم نشتغل هلا ما مشي الحول. السبب قال حطوني قيادي وعنوك، كنت مأسرع.
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ دخول 206,000 مواطن إلى سوريا عبر مختلف المنافذ الحدودية في ظل تطبيق قرار إعفاء السيارات من رسوم الدخول بين 18 و31 من أيار الماضي. وأوضحت الهيئة في منشور لها على فيسبوك أن عدد القادمين عبر المنافذ الحدودية مع لبنان بلغ نحو 88,000، ونحو 57,000 عبر المنافذ مع الأردن، و55,000 مواطن عبر تركيا، إضافة إلى أكثر من 2200 عبر منافذ العراق. ختام النشرة مشاهدينا في أمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
6: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
7: كيف تجسد الفساد في هذا الملف، ملف النفط آنذاك؟
6: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا. بالمناسبة شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا، مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
7: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
6: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق ومعتاد أنه ما عندي حقوق عملياً، فمن هون يبدأ.
7: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
6: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي. ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسياً ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا وتعرض للاعتقال، وكان مدافعاً عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيراً في عصبة الأمم، وكان أول عربياً يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935، وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937، وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946 ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى، منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيراً مفوضاً في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيساً لها حتى عام 1961. ترأس الجمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان. سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.